0: بس إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. أضاف نتنياهو في مقابلة مع سي بي إس أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. وفي شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم عدة مناطق بجنوب لبنان، استهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل، قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سيران، وقصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبية لبنان. إذن هذه التطورات نتابعها مع مراسلنا من واشنطن، ينضم إلينا أنس الصبار. أهلا بك أنس. ومن طهران كذلك نرحب بعامر لافي من هناك. نبدأ من واشنطن معك أنس، بردود الفعل من الرئيس ترامب على الرد الإيراني، وكذلك ربما نعرج على ما استضيف به وتحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: بالفعل، الرئيس اعتبر الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق، والتقارير التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية ربما توضح بعضا من معالم وأسباب هذا الرفض بالنسبة للأمريكيين، لأن كل المطالب التي كان يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب لم تتحقق في هذا الرد الذي جاء من إيران، ومن بينها طلب إيران رفع العقوبات خلال فترة 30 يوما التي باتت جزءا من عملية التفاوض بين الجانبين، وفقا لمذكرة تفاهم تقول وسائل الإعلام الأمريكية إنها هي موضع الحديث على الأقل في الوقت الراهن على أن تناقش الملفات الأخرى لاحقا. في هذه المذكرة من المفترض أن تنتهي الحرب عمليا خلال 30 يوما، بمعنى مع دخولها حيز التنفيذ يبدأ الحصار البحري الأمريكي بالرفع تدريجيا، وأيضا كذلك الحال بالنسبة لمضيق هرمز، أي يعاد فتحه وإن كان بشكل جزئي أولا، وبعد ذلك تعاد الحركة بشكل كامل، الحركة الناقلات وسفن الشحن إلى هذا المضيق. لكن بعد ذلك، وهنا نقطة خلاف أخرى بين الأمريكيين والإيرانيين تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مدة استمرار تعليق إيران تخصيبها لليورانيوم، ووفقا لما يتسرب من معلومات فإن الأمريكيين على الأقل طرحوا خطة تتضمن تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران ل20 عاما، بالمقابل طالبت طهران بأن تكون هذه المدة أقل، دون تحديد هذه المدة على الأقل وفقا لما رشح من تقارير حتى الآن. النقطة الأخرى تتعلق باليورانيوم المخصب، وإذا ما كان سيتم التخلص منه نهائيا وفقا لبعض التقارير فإن الإيرانيين اقترحوا أن يتم تخفيف تركيز جزء من هذا اليورانيوم في إيران على أن تنقل الكمية المتبقية إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة. كل هذا يأتي والرئيس دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية، وكان قد أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول موقع أكسيوس نقلا عن الرئيس دونالد ترامب بأن هذا الاتصال كان جيدا، ونقل عن الرئيس أيضا قوله إن الحرب في إيران والوضع في إيران هو مسؤولية الرئيس دونالد ترامب ولا أحد غيره. نستمع إلى تصريحات أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكات التلفزة الأمريكية، ويتحدث خلال هذه المقابلة عن أن الولايات المتحدة هي التي تقود هذه الحرب، وبأن الرئيس دونالد ترامب يدرك كيفية التعامل مع إيران، لكنه يتحدث عن أن إيران ما زالت قادرة على تصنيع الصواريخ البالستية وإمداد وكلائها كما يقول على حد تعبيره في المنطقة بهذه الصواريخ وتهديد أمن إسرائيل. يتحدث أيضا عن أن الصين كانت قد زودت إيران ببعض التقنيات المتعلقة بالجانب العسكري وأن إسرائيل على علم بذلك. كذلك الأمر بالنسبة لليورانيوم المخصب الذي يعتقد بأنه موجود في إيران، ويتفق مع الرئيس دونالد ترامب بأنه في مواقع قد دمرت، لكن يتحدث عن الحال حاجة لإخراج هذا اليورانيوم المخصب من إيران وضرورة أن تضلع الولايات المتحدة بدور في ذلك من خلال تعزيز الضغط على إيران، سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي والسياسي أم من خلال العمليات العسكرية.
0: أنس، عندما يقول ترامب بأن الرد غير مقبول إطلاقا، بالتالي هو يحاكمه لمعاييره وسقوفه، ما هي السقوف الأمريكية وكذلك ما هي الخطوط الحمراء الأمريكية في هذا التفاوض حتى اللحظة؟
1: حقيقة لا تضع الولايات المتحدة خطوطا واضحة، لكن من كل تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب يبدو واضحا أن الولايات المتحدة بالعبارة العامة لا تريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. كيف ذلك؟ من خلال منعها من التخصيب لأطول فترة ممكنة. بعض المسؤولين هنا حتى وإن كانوا من خارج البيت الأبيض يطالبون بأن يستمر ذلك للأبد وأن لا يحدد بإطار زمني، لكن على ما يبدو مما يصل من تقارير فإن هناك مقترحا أمريكيا قد يكون حدد إطارا زمنيا، وهذا الإطار قد يكون عند 20 عاما، وهو أمر يبدو أن إيران ترفضه على الأقل، ولهذا جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالرفض المطلق لما جاء من رد إيراني. النقطة الأخرى تتعلق بمصير اليورانيوم المخصب الموجود في إيران ورفض لنقله إلى جهة ثالثة أو تخفيف تركيزه في إيران. الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي من يجب أن يحصل على هذا اليورانيوم المخصب. هذا يضاف بطبيعة الحال إلى التعامل مع أعراض هذه الحرب ومن بينها ما يجري في مضيق هرمز. وحقيقة في هذا الإطار وسائل الإعلام الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين قد تكون في جزء منها تتعلق بإيران، بمعنى أن الولايات المتحدة قد تستعين بالصين للتوصل إلى صيغة توافق ما. وتنقل أيضا هذه الوسائل الإعلامية عن السفير الإيراني لدى الصين وحديثه عن أن إيران لا تعارض أن تكون الصين هي الضامن لأي اتفاق بين واشنطن وطهران. نعم. وهو أمر يبدو مرجحا بالنظر إلى تعويل الرئيس دونالد ترامب على هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بمرور ناقلات النفط وحركة الطاقة عبر مضيق هرمز.
0: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أنس الصبار. الآن إلى عامر لافي من طهران. عامر، يعني نقرأ معك المشهد من الزاوية الإيرانية، لما صاغ الإيرانيون ردهم بهذا الشكل؟ ما الذي يقولونه؟ وإن كان هناك من تصريحات رسمية أيضا حيال ما قاله ترامب عقب مناقشته هو ونتنياهو ذلك الرد.
2: نعم محمد، يعني أبدأ بتصريحات أو تعليق الإيرانيين على تصريحات الأخيرة للرئيس ترامب. لا يوجد تصريح رسمي مباشر، لكن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر رفيعة المستوى على حد وصفها علقت على تعليق الرئيس ترامب على الورقة الإيرانية بالقول بأن هذا ليس مهما إطلاقا رد الرئيس الإيراني. لماذا تقول الوكالة والتي نقلت كما قلنا عن المصدر الرفيع؟ لأن المفاوض الإيراني عندما يكتب الورقة ورده وخطته ولا يكون معني بإرضاء الرئيس ترامب، بل بالبحث والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني كما تقول الوكالة. ولذلك فهي يعني الرد الإيراني جاء في هذا الإطار. أيضا تقول بأن الرئيس ترامب هو لا يعني أو غير معني بتصديق الحقائق على الأرض، وهذا الذي يجعله يهزم كما تقول الوكالة أمام إيران. أيضا التلفزيون الإيراني علق أيضا على هذه الورقة الإيرانية وقال بأن الهدف الرئيسي من الورقة الإيرانية هو الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني أيضا، وقال بأن هذا الرد الإيراني جاء بمثابة رفض وثيقة الاستسلام التي أرسلتها الولايات المتحدة. إذن التلفزيون الإيراني يصف الورقة الأمريكية بأنها وثيقة استسلام، إذا تم التوقيع عليها فإن إيران ستكون قد استسلمت، وبالتالي جاء هذا الرد الإيراني، هذه الورقة الإيرانية في إطار رفض لهذا الاستسلام. بخصوص تفاصيل الورقة، وكالة تسنيم والتلفزيون الإيراني أيضا نقلوا بعض التفاصيل التي أرسلت للوسيط الباكستاني، من أهمها وعلى رأسها ما يؤكد ما كنا قد تحدثنا في خلال الأيام الماضية ونقلناه عن مصادرنا محمد، عندما قلنا بأن هذه الورقة والإطار العام لها لا يختلف كثيرا عن الإطار العام للورقة التي قدمت في البداية إلى الوسيط الباكستاني. ونقصد هنا أن إيران في هذه المرحلة تركز على إنهاء الحرب وتأجيل الملفات الشائكة وعلى رأسها الملف النووي إلى مراحل لاحقة. أهم ما جاء وفقا لوكالة تسنيم ووفقا للتلفزيون الإيراني في الورقة هو التركيز على إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية.

0: إذا أردنا التفصيل في ذلك فيمكن الاستناد إلى بعض التصريحات. أولا التلفزيون الإيراني تحدث عن ماذا يقصد بجميع الجبهات، تركيز وربط مباشر للحرب هنا للجبهة بين إيران والولايات المتحدة بالجبهة اللبنانية. الحرب يجب أن تتوقف على الجبهتين. بخصوص ربما الضمانات الدولية، هناك تصريح لافت للسفير الإيراني في الصين والذي قال بأن روسيا والصين دولتان كبيرتان ولابد لهم أن يلعبا دورا في هذه الضمانات، لأن الولايات المتحدة جهة غير موثوقة بالنسبة لإيران. كثيرا ما استخدمت إيران كلمة الخداع الدبلوماسي والخيانة الدبلوماسية، وتقصد بها إيران ما فعلته الولايات المتحدة في حرب الحزيران عندما بدأت أثناء مفاوضات، وهذه الحرب أيضا بدأت أثناء مفاوضات. وبالتالي يقول السفير أيضا الإيراني في الصين نريد أيضا أن يكون مجلس الأمن له دور في إعطاء ضمانات لإيران بعدم العودة مجددا من قبل الولايات المتحدة إلى هذه الحرب.
1: نعم عامر، إذا ما رصدنا معك وتزامنا مع هذه المداولات والمباحثات وكذلك التصريحات حولها الوضع الميداني حول المضيق وحول تلك الاشتباكات، عما إذا كان هناك من قبيلها أيضا؟
0: يعني بعد الاشتباكات الأخيرة لا يوجد اشتباكات، يعني كان هناك حالة من الهدوء الحذر. تعلم أن حتى هذه الاشتباكات كان لها دور في تأخير الرد الإيراني. يعني كثير من المراقبين هنا يعني تحدثوا عن أن السبب في التأخير، وهنا أعود وأقول كيف كنا نقلنا عن مصادرنا بأن الورقة الإيرانية كانت جاهزة قبل عدة أيام، لكن التطورات الأخيرة والتوتر على الجبهة الجنوبية وعلى السواحل الجنوبية لإيران هي التي أخرت إصدار هذه الوثيقة أو الرد الإيراني. تذكر الرئيس ترامب أعلن عن مشروعه لفتح المضيق ثم علقه، ثم بعد يوم بدأت عمليات قصف استهدفت سفن إيرانية ومناطق في الساحل الجنوبي الإيراني وتحديدا في محافظة هرمزغان. وبعد ذلك كان هناك أيضا تصريحات لافتة، تذكر محمد، من وزير الخارجية الأمريكي الذي أعطى مهلة للإيرانيين لكي يعني لابد أن يردوا خلال هذا اليوم. المراقبون فسروا أن كل هذه المعطيات هي التي جعلت إيران تتأخر في ردها، لأنها لم تشأ أن تظهر بمظهر الدولة الخانعة التي تطيع واستسلمت الولايات المتحدة، وبالتالي تستمع لهذه الإملاءات على حد وصف الإيرانيين. وبالتالي هذا منظورهم للتطورات العسكرية والاضطرابات والتوترات في الساحل. عسكريا وعلى صعيد التصريحات العسكرية، هناك كان سقف عالي حقيقة من المستوى العسكري الإيراني في التحذير، تحذير الولايات المتحدة من أي تطور جديد في هذا الإطار. ونذكر تصريح بالأمس لقائد قوات الجو فضائية الإيرانية الذي قال بأن إحداثيات الأهداف الإيرانية مثبت عليها الصواريخ وجاهزة للإطلاق، سواء من صواريخنا أو مسيراتنا، إذا ما قامت الولايات المتحدة باستهداف سفننا أو مناطق داخل إيران. وأيضا تصريح مشابه لبحرية الحرس الثوري الإيراني بالأمس.
1: عامر لافي مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، ما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
2: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصوراً في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
1: لأن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور كينيث كادزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد كادزمان، وتحديدا برد الفعل المباشر الذي كتبه الرئيس ترامب. سؤالي لك، هل كان يتوقع استسلاما من إيران مثلا؟
3: شكرا لكم على استضافتي مجددا. الرئيس ترامب يتوقع دائما استسلاما كاملا من الإيرانيين، ولكنني أعتقد أنه كان يأمل على الأقل أن تتطرق إيران إلى القضايا الرئيسية التي تثير قلقه، أو القضية الرئيسية ألا وهي قضية البرنامج النووي. الرئيس ترامب قال بوضوح تام أنه لا يمكن التوصل مع تسوية مع إيران إلا في حال معالجة مخاوفه المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بشكل مرض بالنسبة له. وبناء على ما سمعته في وسائل الإعلام الإيرانية ووسائل الإعلام الإقليمية، يبدو أن اهتمام إيران منصب في الوقت الحالي على إنهاء الحرب فورا، وعلى وقف أو الحقول دون أي هجمات جديدة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رفع العقوبات. ويبدو أن إيران ليست مهتمة أقله حتى هذه اللحظة بتلبية مطالب الرئيس ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي، على سبيل المثال وقف تخصيب اليورانيوم، بالإضافة طبعا إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي ما زال موجودا في المنشأة النووية في إصفهان. وبالتالي يبدو لي أن الرد الإيراني كان غير مكتمل وغير مرض، وهو يعكس آراء المتشددين الإيرانيين الذين لا يعتبرون أنهم في وضع حرج ويحتاجون لتسوية مع الرئيس ترامب.
1: سيد مختار، لما لم تكترث إيران لما يريده ترامب في ردها كما يصف ضيفنا من واشنطن؟
4: لكم وللمشاهدين الكرام، هو يعني قال الضيف من واشنطن أمريكا تريد استسلام لإيران، وإيران لن تستسلم. يعني الورقة التي أرسلتها أمريكا هي استسلام كامل وبناء على طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وهذا ما أكده اليوم الرئيس الأمريكي يعني من خلال تصريحاته واتصاله برئيس الوزراء الصهيوني. يعني هو ما زال يعمل وفق الرؤية الصهيونية كما دخل في هذه الحرب وفق يعني طموحات نتنياهو ورئيس الوزراء الصهيوني. ولكن إيران واضحة، من يقول أصلا إيران لم تطرح الملف النووي؟ إيران تقول هذه مفاوضات ستكون الجزء الأول عندما يتم التوصل إلى اتفاق، يكون اتفاق حول نهاية الحرب هذا خلال شهر، والشهر الثاني يعني كل هذه العملية تأخذ يعني فترة 60 يوما، والثلاثين يوم الثاني يعني سيكون موضوع ملف إيران نووي وإنهاء الملف، وهناك يتم التوصل إلى اتفاق. ولكن الرئيس الأمريكي يريد استسلام، يريد تحقيق طموحات نتنياهو.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي وبين الرئيس الأمريكي، هذا ما ذكر في موقع أكسيوس، وربما هي من المرات النادرة التي يتحدث بها عن أنهما تشاورا في رد إيراني على ما تطرحه أمريكا. أريد أن أفهم منك دلالة وجود نتنياهو هذه المرة.
1: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني الذي أعلن عن أن اتصالا سيجري ما بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، هو بنيامين نتنياهو في حين كان باحتفال للطائفة الدرزية منطقة البحر الميت وغادر الاجتماع وقال أنه طلب منه العودة إلى المكتب للاتصال بناء على الرد السلبي من قبل إيران. وعلى ما يبدو أنه لا أحد يعرف إن كان بالفعل ترامب طلب منه أن يعلن، ولكن أخيرا أعلن البيت الأبيض. وفي إسرائيل تم تفسير ذلك أنه رسالة من البيت الأبيض أنه دور الإسرائيل حاضر ليس فقط في البداية إنما بكل التفاصيل بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، وأن الموضوع الإيراني يهم إسرائيل وإسرائيل شريك فعلي في كل هذه المحطات. بكل الأحوال
0: بالفعل أنت تقول سيد شديد، أعذرني على المقاطعة، ولكن بأن ما تريد إسرائيل إرساله من رسالة بأنها موجودة في هذا التفاوض أو موجودة على المشهد في المشهد. أذهب معك إلى ما صرح به نتنياهو في حديثه مع سي بي إس. إن كان لديك قراءة لهذه التصريحات في مجملها، ولعلي أذهب معك ابتداء إلى ما قاله نتنياهو من تحديدا مسألة إسقاط النظام الإيراني. ربما هذه أيضا يعني من المرات التي نقرأ فيها تصريحا مرتبطا بهذا الشأن بشكل واضح. هل يمكن القول بأنه صار هدفا جديدا معلنا لإسرائيل؟
1: يعني ما يعلن عنه من قبل بنيامين نتنياهو للإعلام حول أهداف الحرب أو الحملة الأمريكية الإسرائيلية، ويراد منه توريط الإدارة وإلزام الرئيس ترامب بعدم وقف إطلاق النار قبل تحقيق هذا الهدف المعلن. ولكن بخصوص موضوع إسقاط النظام، هنالك تباين بالقراءات الإسرائيلية، ولا أعرف إن كان هذا التباين مقصودا أم عفويا. الموساد يقول أنه احتمالية إسقاط النظام باتت واردة وبقوة في حال عودة الحرب والضربات العسكرية، وتحديدا استهداف يعني منشآت مدنية وقطاع الطاقة تحديدا. بالجهة الأخرى بالأمس يعني أثناء يعني تقديم تغطية أمنية وعسكرية شاملة للجنة الخارجية والأمن من قبل رئيس الأركان إيال زمير، تحدث بشكل واضح أنه حتى لو عادت الحرب تبدو احتمالات إسقاط النظام ليست واردة وصعبة جدا. بالتالي هذا التناقض ما بين الرؤيتين، من الممكن المقصود منه عدم تحمل إسرائيل مسؤولية مستقبلا عدم إسقاط النظام لكي تبقى الجميع بالمنطقة الرمادية، إنه جهة تقول سيسقط وجهة تنفي. ولكن الأهم من ذلك أنه ما جرى بالاتصال، يعني ما تم تسريبه حين يقال أنه مصدر رفيع إسرائيلي أعلن كذا وكذا، المقصود بنيامين نتنياهو أو حاشية بنيامين نتنياهو، هو هذا الرد السلبي من قبل إيران من وجهة نظرهم، والرد السلبي الأكثر من قبل ترامب على الرد الإيراني. هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل يعني حتى قيل بما تم تسريبه أن الاتفاق يشكل كارثة ويعني وأذى كبير لإسرائيل،
0: هذا إن حصل
1: عدم وجود.
0: ولكن دعنا نبقى في نفس الجزئية من فضلك سيد عادل شديد، اللي هي جزئية إسقاط النظام، وأن نتنياهو طرح ذلك قائلا أن ذلك ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. أريد أن أتطرق لمسألة التنبؤ بموعده. هل يفهم منها بتقديرك بأن هناك توجها لعمليات عسكرية جراحية أو غيرها مفتوحة المدة حتى تحقيق هذا الهدف ما دام نتنياهو ذكر هذه المسألة؟
1: بالضبط، حين يقال أنه ليس معلوما متى ذلك، يعني يراد عدم حصر الحملة العسكرية بمرحلة زمنية

0: او بفتره زمنيه، ابقائها مفتوحه على اساس انه احتماليه سقوط النظام وارده ولكنها مساله زمن. وبهذا الموضوع نتنياهو يعني لكي يضمن خط الرجعه، يعني هذا المصدر الاسرائيلي يقول انه هنالك نيه لدى الرئيس ترامب بتوجيه ضربات محدوده وليس العوده الى حرب طويله لمجموعه اعتبارات، جزء منها زيارته للصين الاربعاء القادم ثم المونديال المنوي استضافته بالولايات المتحده بعد شهر من الان، بمعنى جدول الاعمال الامريكي وجدول اعمال الرئيس لا يسمح له بالذهاب باتجاه معركه طويله قد ايام او اسابيع ولا يضمن كيف سيتم ايقافها. لذلك اسرائيل تنصح باتجاه تبني هذا الاسلوب الذي تحدثت عنه استاذ محمد، وهو العمليات الجراحيه، يعني وتحديدا يعني نتنياهو تحدث بشكل واضح امس واليوم ان اليورانيوم المخصب لم نعد بما معناه بحاجه للتفاوض، سيتم اخراجه ان لم يكن بالمسار الدبلوماسي والسياسي فبمسارات اخرى. هذا يريد توريط الرئيس ترامب للذهاب باتجاه عمل عسكري لاخراج هاي المانتي، واللي واضح أنها ستستغرق أيام ولن تستغرق ساعات وستكون محقوفة بالكثير من المخاطر، ثم التأكيد على استهداف بعض الجزر التي من شأنها أن تخنق الاقتصاد الإيراني وتضع حد نهائي لإمكانية تصدير أي ناقلة نفط من إيران عبر احتلال تلك الجزيرة أو أكثر من جزيرة. بمعنى أن الإسرائيلي اليوم ذاهب باتجاه إقناع الرئيس ترامب
1: وصلت
0: بهذا
1: الفكرة.
0: المسار.
1: نعم سيد كينيث كازمان، في ذات السياق أسألك عن إذا ما كانت الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل في مقاربتها تلك التي ذكرها ضيفنا عادل شديد،
2: شكرا لك على سؤالك. أنا في الواقع يمكن أن أقول لكم ما هي المقاربة الأمريكية. طبعا فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فهذا المخزون يجب أن يتم إخراجه، وأنا أعتقد أن الرئيس ترامب يتفق تماما مع ما قاله رئيس الوزراء نتنياهو لسي بي أس. إما يتم إخراج هذا المخزون من خلال تسوية أو حل دبلوماسي، أو سيكون هناك عمل عسكري لإخراجه. بطريقة أو بأخرى سوف يخرج هذا المخزون من إيران، هذا يمكنني أن أقوله بثقة عالية. ولكن بالنسبة لخارطة الطريق الأمريكية فهي لا تتمثل في استئناف الضربات الاستباقية ضد أهداف إيرانية. الاستراتيجية الأمريكية اليوم بما أن إيران تقدمت بمقترح غير مقبول على رد الرئيس ترامب فيما يتعلق باتفاقية السلام، فإن الرئيس ترامب سوف يواصل ما كان يقوم به في مطلع الأسبوع المقبل، ألا وهو إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، وذلك بدرجة معينة من الانخراط العسكري، ليس بالضرورة العمل العسكري بل الانخراط العسكري الأمريكي لمساعدة السفن على عبور المضيق بأمان، منح السفن الثقة لعبور المضيق بأمان. البريطانيون يرسلون سفنهم وهناك أيضا سفن فرنسية قادمة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تحصل على بعض المساعدة. والخطة الأمريكية برأيي تتمثل في إعادة الحركة إلى المضيق تدريجيا بسلام وبهدوء و من دون قصف أي أهداف إيرانية بالضرورة. ولكن إذا تدخلت إيران وإذا استخدم الحرس الثوري زوارقه السريعة أو مسيراته أو صواريخه في محاولة لقطع الطريق على هذا الجهد، فسيكون هناك رد أمريكي، وهذا الرد الأمريكي سوف يكون ساحقا. هذا ما يمكنني أن أقوله لكم بثقة كبيرة. ولكن الولايات المتحدة لن تعود إلى القصف بشكل مباشر، هذه ليست الخطة في واشنطن.
1: طيب تطرقت إلى رد الفعل الأمريكي الممكن ميدانيا، ولكن ماذا عن رد الفعل السياسي على هذه الورقة؟ هل تتوقع بأن تقوم الولايات المتحدة بتعديلها مجددا ويرسلها إلى باكستان لتصل إلى إيران بدورها؟
3: Well, I'm
2: في الواقع لا شك لدي أن الفريق الأمريكي سوف يقدم ورقة جديدة أو رداً جديداً يعرب فيه عن موقفه. نحن لا نعرف ما كان محتوى الرد الإيراني بالتحديد، ولكن يبدو أنه كان غير ملائم، غير مكتمل، ولم يتطرق إلى القضية الرئيسية ألا وهي البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي أعتقد أن الرد الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني سيتمثل في القول للإيرانيين إن أي مذكرة تفاهم يجب أن تتطرق إلى القضية الرئيسية ألا وهي القضية النووية. الولايات المتحدة لن توافق بكل بساطة على إنهاء النزاع أو حتى على إعادة فتح المضيق من دون التوصل إلى تسوية للقضية النووية. الرئيس ترامب لن يوافق على ذلك، كما أن الأشخاص المتشددين داخل إيران يبدو أنهم لا يريدون تلبية مطالب الرئيس ترامب، وسنرى ما سيحصل بعدها. الرئيس ترامب سوف يحاول إعادة فتح المضيق، سوف يعيد فتح المضيق، والحصار البحري الأمريكي سيبقى مفروضا على إيران، وهذا طبعا سيشكل ضغطا هائلا على الإيرانيين.
1: ألا ترى سيد كاتزمان بأن الولايات المتحدة تضع العصية في الدواليب عندما تفرض نقاش المسألة النووية الإيرانية على مزاجها؟ بمعنى إيران تقول نحن نضع الملف النووي على الطاولة، ولكن بعد أن تثبت أمريكا جديتها بأن تفك الحصار ونتفق على مرحلتين، مرحلة نطبق فيها 1-2-3، ثم في المرحلة الثانية نناقش الملف النووي.
2: منذ البداية رفض الرئيس ترامب هذه المقاربة على مرحلتين. الرئيس ترامب في الواقع أصر على ضرورة وجود اتفاقية واحدة تعالج المخاوف أو بواعث القلق الأمريكية وتؤدي في الوقت ذاته إلى إنهاء الحرب. الرئيس ترامب مستعد لإنهاء الحرب شرط أن تتم معالجة القضايا الرئيسية بما فيها القضية النووية، وإلا لن يتمكن من إقناع الشعب الأمريكي بأن القرار الذي اتخذه بشن الحرب كان قرارا حكيما، وهو طبعا لن يقبل بذلك.
1: سيد مختار حداد، مرحليا يتوقع كينيث كاتزمان بأن يكون الرد الأمريكي على مواصلة مشروع الحرية لتحرير السفن الموجودة في الخليج، الرد الميداني الإيراني كيف تتصوره؟
3: وإذا كان يستطيع أن يحقق شيئا كان يستمر بتلك العملية. يعني الرئيس الأمريكي معروف يأتي بنبرة عالية وكلام وسقف عالي، ومن ثم يتراجع عندما يرى القوة. فباعتقادي يعني إيران ستواجهه بقوة، وهذا ما أثبتته. يعني إيران لديها الإرادة لمواجهة الجانب الأمريكي. هناك مثلا يعني نتذكر هناك قبل أيام عندما مقر خاتم الأنبياء أعلن بأنه سيرد على النشاطات الأمريكية إذا استمرت بهذا الأسلوب. يعني البعض كان يشكك في هذا، ونتذكر يعني خاصة داخل الولايات المتحدة، ولكن يعني رأينا إيران نفذت ما قالته، ويعني هذا الأمر ممكن أن يتكرر خلال الأيام القادمة. ومهما يكون يعني الإجراء الأمريكي، إيران على أساس ذلك سترد على الجانب الأمريكي، وممكن يعني هذه المواجهة تشبه يعني تكون مواجهة أوسع خلال الأيام القادمة إذا أرادت أمريكا توسع المواجهة.
1: ما معنى مواجهة؟
3: توجد
1: أوسع؟
3: رؤية أخرى بأنه أساسا يعني هناك توجد رؤية بأنه أساسا حتى هذه التصريحات الذي أو هذا ما كان يتحدث به الأمريكي حول مثلا التفاوض مع إيران، هو كان يأتي في إطار الاستعدادات العسكرية الأمريكية. يعني مرة أخرى أمريكا تستغل موضوع المفاوضات لكي تستعد عسكريا على أساس الأوهام التي يبيعها نتنياهو إلى يعني الجانب الأمريكي، والوعود الذي يتقدم بها بأنه إذا قمنا بعملية عسكرية جديدة سنحقق إنجازات جديدة. فلذلك إيران كانت تتوقع هذا الأمر بأنه مرة أخرى أمريكا تستغل هذه الفرصة تحت عنوان وقف إطلاق نار ومفاوضات من أجل الاستعدادات العسكرية. وصارت تقارير تشير ذلك، يعني التحركات الأمريكية، نقل الأسلحة، وكذلك يعني العتاد والقوات. فلذلك نعم، إيران تتوقع أن خلال الأيام القادمة ممكن هناك نشهد توسيع للعمليات العسكرية، وإيران تكون جاهزة. وإيران لم ترى بأن الحرب انتهت في يومها الأربعون والتاسع والثلاثون، ولكن وبل ترى أن إيران اليوم هو اليوم الثاني والسبعون من هذه الحرب، وإيران مستعدة لأي إجراء ويدها على الزناد.
1: سيد عادل، شديد السقوف التي طرحت في حديث نتنياهو كانت عالية و

0: جزء منها حتى متعلق بتلك الأهداف التي ذكرت ابتداء لهذه الحرب. مثلا مسألة اليورانيوم المخصب ما زال في إيران، مسألة القدرات العسكرية الإيرانية ما زال نتنياهو يقر بوجودها بنسبة جيدة رغم أنه يقول ألحقنا ضررا بها، مسألة الوكلاء، مسألة النظام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، مثل هذه الأهداف حتى تتحقق وفق المقاربة الإسرائيلية، ما الذي تحتاجه؟
1: الأخطر أستاذ محمد في حديث بنيامين نتنياهو هو ليس فقط يعني إعادة تكرار هذه العناوين والأهداف، واللي جزء منها لم يعد يتحدث به ترامب نهائيا، موضوع الصواريخ وموضوع ما يسمى بوكلاء إيران بالمنطقة، إنما إصرار بنيامين نتنياهو وحديثه الصريح والعلني حول أنه أفضل الطرق لمعالجة المشروع النووي هو الدخول اقتحام وإخراج اليورانيوم المخصب فوق 60%. هذا يعني وضع الإدارة الأمريكية أمام خيار واحد لا خيارين، ممنوع إبقاء هذا اليورانيوم في داخل إيران، والأولوية للخيار العسكري. هذا من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة واحدة، إن لم يتم تحقيق هذا الهدف بالتالي لا يمكن أن يتم الذهاب لاتفاق. يعني نتنياهو ليس معنيا بالدرجة الأولى بإخراج، صحيح أنه معني بإخراجه، ولكن الأهم بالنسبة له ربط عدم إخراجه بعدم التوصل إلى أي اتفاق، لأنه واضح أنه إسرائيل وتحديدا بنيامين نتنياهو يرى بأي اتفاق مستقبلي مع إيران مهما كانت شروط هذا الاتفاق أنه سيئا لإسرائيل، وأنه أفضل عدم الحديث عن أي اتفاق. بالتالي نتنياهو وكان واضح مع أنه المقربين منه يعني يلمسون حذر شديد بالأسابيع الأخيرة اتجاه نتنياهو بالمفردات التي يستخدمها لكي لا يفهم بالشارع الأمريكي أنه هو الذي يصر على استمرار إبقاء حالة الاشتباك موجودة والتوتر والصدام.
0: هو يقول بالفعل في مقابلته بأنه يلتزم الصمت حين يلزم الأمر، ولكن ما قراءتك لقوله بأن لا أحد يمتلك رؤية مستقبلية كاملة خلال التصعيد بما في ذلك إيران؟
1: يعني هو أراد أن يبقي كل الخيارات مفتوحة. هذا يعني نتنياهو قبل 28 من شباط، أي قبل الحرب، لم يكن بهذه الصورة الغير واضحة والصورة التي تحمل الكثير من الخيارات والمعاني. كان واضح أن النظام الإيراني في أسوأ ظروف، وبالتالي ضربة عسكرية سريعة كفيلة بتدميره وإسقاط هذا النظام واستبداله، وخاطب الشعب الإيراني وكان جاهزا لما أسماه بحينه أنه الشرق الأوسط الجديد والواقع الجيوسياسي الجديد، وخاطب الإيرانيين أنه طائرات وطياري الحرية فوق رؤوسكم وفي سمائكم انظروا إلى السماء لتروها. هذا كان يعكس ثقة مطلقة لدى بنيامين نتنياهو أنه التغيير بات يعني قريب جدا. لأن فشل بنيامين نتنياهو وفشل الإدارة الأمريكية بالضربة المفاجئة، الضربة الصادمة التي كان يفترض أن تحدث هذا التغيير، فشلها يؤكد أن الضربات القادمة لا يمكن أن تحقق أهدافها، لأن الإيراني امتص الضربة وأصعب وأقسى وأقوى من الضربة الأولى، لا يمكن أن يمر الإيراني وأصبح جاهز للتعاطي مع هذا الموضوع. بالتالي فبنيامين نتنياهو استراتيجية واضحة باتجاهين، إبقاء الخيار العسكري واضح وعلى الطاولة، ولكن نفي إمكانية تحقيق الأهداف لكي لا يسأل مستقبلا أنه أنتم أدخلتم المنطقة والعالم بحرب لها أول ولا آخر لها، والعالم كله دفع ثمنها ولم تحقق أهدافها. بالتالي نتنياهو يتعلم من أخطائه.
0: نعم سيد كينيث كادزمان، كثيرا ما نسمع المحللين الإيرانيين يقولون بأن نتنياهو يبيع الوهم لترامب. سؤالي لك، لأي درجة ترى بأن نتنياهو بالفعل وربما حتى اللوبيات الصهيونية في الداخل الأمريكي تؤثر وتقود هذه الحرب وتؤثر على توجهات الرئيس ترامب فيها؟
2: في الواقع أعتقد أن نتنياهو حين تحدث مع الرئيس ترامب تحدث عن النجاح الكبير الذي حققه في مواجهة حزب الله، لا سيما في الضربة التي أدت إلى مقتل أمين العام للحزب حسن نصر الله، بالإضافة إلى اغتيال إسماعيل هنية والسنوار في المعارك التي دارت في قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المحادثات أثرت طبعا على شعور الرئيس ترامب، لا سيما بعد النجاح الذي حققه الرئيس ترامب في اعتقال الرئيس مادورو في فنزويلا، ما أدى طبعا إلى تغيرات دراماتيكية في فنزويلا، وباتت فنزويلا طبعا تعتمد مقاربة إيجابية نحو الولايات المتحدة وتبرم صفقات نفطية. وبالتالي فإن الرئيس ترامب شاهد هذه التغيرات الإيجابية واعتقد أن هذا النموذج أو هذه الخطة يمكن طبعا تنفيذها مجددا في إيران، ولكن بالنسبة لإيران فهي تمثل أحجية أكثر صعوبة بكثير من فنزويلا. نتحدث عن نظام قائم منذ 47 عاما، بالإضافة إلى عقيدة إسلامية وتوجه إسلامي، وحتى بداية النظام كانت معادية بقوة للولايات المتحدة. إذن الصورة في إيران مختلفة تماما والمشهد مختلف تماما، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب فهو ما زال يمتلك عدة مستويات من التصعيد. هذا لا يعني أنه سيستخدم كل هذه المستويات، ولكن لديه عدة خيارات فيما يتعلق بالتصعيد، لا سيما الخيار البري، وأنا تحدثت عن هذا الخيار عبر شاشة قناة الجزيرة وغيرها من القنوات العربية. بالنسبة للخيار البري فهو طبعا من أدوات القوى الأمريكية التي لا يمكن للنظام الإيراني أن يواجهها وأن يوقفها. هذه أداة موجودة في ترسانة الرئيس ترامب في حال قرر استخدامها، وهو حتى هذه اللحظة يحبذ عدم استخدامها والتوصل إلى تسوية دبلوماسية، ولكن إذا استمر الوضع على حاله مع إغلاق المضيق وعدم التفاوض على البرنامج النووي، فقد نصل إلى مرحلة يفكر فيها الرئيس ترامب في العمليات البرية. وكما سبق وقلت فإن النظام في طهران ليس في وضعية تتيح له التعامل مع هذه العمليات بفعالية.
0: لكن بحديثك عن مسألة الخيار البري، هل تملك أمريكا بالفعل ترف ورفاهية أن تدخل في مستنقع جديد على غرار ما حصل معها في أفغانستان مثلا؟
2: في الواقع الخبراء الإقليميون قرأوا فقط عن حرب فيتنام، بالإضافة إلى حرب أفغانستان التي تفضلت بذكرها، لم يقرأوا كثيرا عن الحرب العالمية الثانية، وهذا الخطأ الذي ارتكبوه. هذا الخيار موجود لدى الرئيس ترامب، والأمر المثير للاهتمام هو أن سفينة بوكسر التي تحمل طبعا قوة من المارينز، قوامها 2500 عسكري، سوف تصل إلى المنطقة هذا الأسبوع. هذه السفينة لم تصل بعد إلى المنطقة وستصل إلى المنطقة هذا الأسبوع، وبالتالي مع مرور الوقت يصبح لدى الرئيس ترامب المزيد من الخيارات فيما يتعلق بعملية برية مقارنة ببداية هذه الحرب. وبالتالي فإن القيادة الإيرانية ستكون قد أخطأت في الحسابات بشكل كبير إذا اعتقدت أن الرئيس ترامب لا يملك الخيار العسكري البري. عفوا
0: سيد حداد، كيف تعلق؟
3: الحقيقة يعني الإنسان يستغرب، يعني هذا نموذج من الأرهام الذي يعيشها الجانب الأمريكي. يعني هناك العراق عندما أرادوا أن يحتلوها جاء بمئات الآلاف من الجنود، فكيف يريد مثلا ب2000 جندي أمريكي أو 10,000 جندي أمريكي يأتوا يدخلوا في إيران؟ رأينا عملية أصفهان الفاشلة الذي تدمرت طائراتهم وجروا الذيول الهزيمة وخرجوا وهربوا من أصفهان، يعني ما زالت الطائرات المحروقة موجودة في أصفهان. وهناك يعني هذه أوهام يعيشها بأنه يأتوا بعدد من الجنود، يعني إيران بانتظار مثل هذا الخطأ. هناك عندما يتم أسر عدد من الجنود الأمريكان في هذه الحالة سنرى يعني الرئيس الأمريكي ما هو الذي سيحدث له، وسيلتمس من أجل يعني تحرير جنودي الأسرى. وأنا أتذكر يعني هناك إدارات أمريكية سابقة يعني عندما تم أسر جنود أمريكان وبدأوا الاتصالات بإيران لكي يتم تحرير هؤلاء الجنود، وأنا أتذكر يعني أعتقد كانت خلال فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. فلذلك يعني إيران تنتظر مثل هذا الخطأ، وهذه هي نفس الأوهام الذي يبيعها نتنياهو، يعني يريد من خلال العضلات الأمريكية ويستخدم الجنود الأمريكان ليدخلهم في هذا الفخ ويدخلهم في إيران وفي هذا المستنقع. فلذلك يعني هذه الأفكار بأنه يستطيع من خلال هذه العمليات البرية أو هم يعني يستطيع أن يقوم بشيء، يعني هذا واضح يعني ما هو سيكون نتائجه، خاصة إيران بلد واسع وبلد كبير، وباعتقادي هناك لا يستطيع أن يقوم بشيء إلا أن يقعوا في فخ جديد،
0: طيب
3: وهذا الفخ
0: سيد
3: الجديد
0: حداد،
3: يعني
0: في أقل
3: باعتقادي
0: من
3: إيران
0: دقيقة،
3: بانتظار مثل هذه
0: نعم،
3: الفرصة.
0: سبق الرد الإيراني تصريحات كثيرة وتصعيدية ربما وصفت من قبل مقر خاتم الأنبياء، في أي سياق جاءت؟ في نصف دقيقة.
3: نعم يعني أنا قلت لكم يعني تصريحات مقر خاتم الأنبياء هي لم تكن فقط مجرد تصريحات، يعني هي تصريحات ومن ثم تنفيذ. وباعتقادي يعني إذا أمريكا أرادت القيام بتوسيع العمليات حتما إيران ستوسع العمليات في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الكيان الصهيوني.
0: شكرا لك ضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق، وكذلك لضيفنا من واشنطن كينيث كاتمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي أو الدولي، وكذلك من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا لكم. الآن مع فقرة عسكرية لتسليط الضوء على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مع مريم بالعاليح.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي جاءت بنبرة تصعيدية تؤكد استعداد القوات الإيرانية وتحديث بنك أهدافها وجاهزية الغواصات الخفيفة لأي تحديات أو احتياجات. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في استوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بك سيد جون ميلر، وأيضا مع عبد القادر عراضة على الخارطة التفاعلية، لنستوضح معك طبيعة هذه التحركات. عبد القادر،
5: مريم، سأنطلق من آخر الأخبار التي نقلناها، قائد مقر خاتم الأنبياء ولقائه بالمرشد يتحدث عن جاهزية كاملة للجيش الإيراني في حال أي تصعيد، لكن لنبدأ من الخارطة الأشمل وتحديدا منطقة الخليج وهذه الإعلانات لوزارة الدفاع القطرية التي تحدثت عن التحكم في حريق على مستوى سفينة بضائع قبالة ميناء مسيعير، حينما كانت هذه السفينة بعد إصابتها بمقذوف كما قالت بمسيرة، وذلك خلال مسارها من أبوظبي باتجاه مسيعير، وتم التحكم في هذا الحريق. أيضا الإمارات أعلنت عن رصد وإسقاط عدد من المسيرات. الكويت أيضا أعلنت أن دفاعاتها أسقطت عددا من المسيرات. تطورات على مستوى المنطقة الخليجية، لكن الأنظار تتجه إلى هرمز وتطوراته، وهذا السجال الأمريكي الإيراني المتعلق بالمضيق. نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية لافتة تتعلق بالاستعداد في حال ما إذا عاد الاشتباك على مستوى المنطقة، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية استهداف مدمرات أمريكية وفق التصريحات الأمريكية من قبل زوارق وأيضا صواريخ كروز إيرانية، لكن أيضا كان هناك الحديث عن استهداف لسفن أو ناقلات نفط إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قائد الجيش الإيراني أو المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأن في حال ما إذا عادت هذه الاستهدافات فإنهم سيتم اللجوء إلى أسلحة جديدة وإلى أيضا طرق جديدة في الحرب، ولكن أيضا إلى ساحات قتال جديدة. اللافت الآخر هو ما قاله قائد البحرية الإيرانية وحديثه عن استخدام الغواصات الخفيفة. حينما نتحدث عن الغواصات نتحدث عن نموذج، هذا إحدى هذه النماذج من الغواصات الإيرانية الخفيفة، وتحدث بأن هذه الغواصات تعمل حاليا على مستوى مضيق هرمز، وهي رسالة ربما للطرف الأمريكي، وخصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أنه في حال أنه على استعداد للعودة إلى ما سماه مشروع الحرية بلس، في إشارة ربما إلى تصعيد على مستوى المنطقة ويحتاج إلى تفكيك على مستوى هذا التصريح حينما نتحدث عن مشروع الحرية بلس. كل هذه التطورات تأتي أيضا في ظل حصار بحري وإعلانات للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسارات لسفن نحو 58 سفينة، تتحدث عن تعطيل لأربع سفن وأيضا منع النقلات من مغادرة أو دخول إيران، وهذا الحديث كما سبق وأشرت عن مشروع الحرية بلس. هذه التطورات أيضا تأتي مع هذه البقعة النفطية التي ظهرت على مستوى خارك وحديث عن اتساع هذه البقعة، لكن

0: من خلال ما قامت به وحدة البيانات المفتوحة في شبكة الجزيرة. هذه هي صورة البقعة في 6 مايو، وتم تقريبا تقديرها بأكثر من 130 كيلومترا مربعا. وكما نشاهد بتاريخ 9 مايو تم انحصار لهذه البقعة وابتعادها بشكل مشتت على بعد نحو 40 كيلومترا، مع أيضا حديث عن الأسباب. إن كانت هذه البقعة ناتجة عن تسرب لمخزونات نفطية إيرانية واستهدافات سابقة، وهذا ما ذهبت إليه وكالات، ولكن أيضا حديث على أنها تم تسبب فيه هي ناقلة نفط أوروبية. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، سجال أمريكي إيراني يتعلق بالاستعداد لما هو قادم، حديث ترامب عن مشروع الحرية بلاس، ولكن أيضا استعداد إيراني معلن عبر أكثر من تصريح.
1: لذلك عبد القادر مشكورا، ننقله لنقاش هنا مع السيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. سيد جون ميلر، هذا الحديث الإيراني عن ربما استعدادات جاهزية أوسع للجيش، كيف نراه على الأرض، خاصة مع ربما هذا التلويح باستخدام غواصات جديدة وآليات عسكرية جديدة؟
2: أعتقد أن من المهم أن لا نضع أهمية كبرى لما يزعمه النظام الإيراني وقدرته على ما يمكن أن يفعله، لأن خطاباتهم في العادة هي تهيجية ومؤججة، والإيرانيون ما زال لديهم قدرات ولديهم الآن غواصات، وهي أتت من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا في التسعينيات، وهي لديها قدرات معتبرة، والروس استخدموها لكي يطلقوا السلاح من البحر المتوسط إلى سوريا ومن البحر الأسود إلى أوكرانيا. ولكن الإيرانيين الآن غواصاتهم هذه ليست بتلك القدرة، هم حاولوا واستخدموها في السابق، والآن ربما لديهم واحدة، كذلك لديهم أيضا فاتع وغادا من هذه الغواصات. الميجا وهي أقل قدرة، وهي مداها أقل وأقصر، وأيضا السلاح الذي عليها ليس بتلك القدرة، ولكن لديهم أيضا صواريخ، وهي أخذت من تصميم كوري. عام 2010 قاموا بإغراق فرقاطة كورية.
1: ما هي الاستخدامات الممكنة لهذه الغواصات في هذه السياقات الحالية سيد جون ميلر؟
2: ما سنراه هو أن النظام يستخدم غواصات في مضيق هرمز. لا أتوقع أنهم سيكون لديهم الغواصات والتي اسمها كيلو كلاس، وإن كانت موجودة الآن لكانت موجودة لمدة أسابيع، إذن فهذا ليس نمطا للانتشار الإيراني كما نعهده. لكن قد نرى غواصات في مضيق هرمز، لأن هي أكثر قدرة بهذا الشكل، لأن الممرات أضيق، لذلك يمكن أن نتنبأ بمسار هذه السفن، ويمكن استخدامها لكي يطلقوا التوربيدات على السفن التجارية التي تحمل النفط، أو أن يطلقوها على السفن أو على الطائرات الأمريكية.
1: هل يتيح ذلك مجالا للقوات الأمريكية المنتشرة هناك للتصدي لها؟
2: هناك عدد من الطرق للعثور على غواصة، يمكن استخدام مروحية، وهنا جهاز سونار يتم تغطيسه في المحيط للاستماع، هذه إحدى الطرق. غير ذلك هناك سفن لديها نفس نظام السونار أو الكشف، يمكن أن يتم استخدامها وهي تتبع السفينة ويمكن الكشف، وأيضا أفضل سبيل للكشف عن غواصة من خلال غواصة أخرى. والنظام الإيراني لا يعرف كم عدد غواصاتنا أو إلى أين هي ممتدة أو موجودة حتى.
1: لكن إلى أي درجة شوهدت هذه المواجهة أو رصدت في هذه المرحلة من الحصار البحري الأمريكي والتضييق الإيراني في مضيق هرمز؟
2: لم نجد أي غواصة، وكانت هناك غواصة فتح أغرقت

0: بفعل غواصة أمريكية أخرى، ولكن لم نرى فعاليات كثيرة من الغواصات في مضيق هرمز. رأينا سفينة حربية تم إغراقها، وهذه الغواصات كفأة وقادرة على أن تعمل بجانب مضيق هرمز، وإذا ما النظام قام بوضع الغواصة من طراز ميجت أو القزم، فالولايات المتحدة لديها سبيل لمواجهة ذلك.
1: أيضا في مشهد هذا التوتر وهذه المواجهة، هذا التسرب النفطي قبالة جزيرة خارك، والمتابعة له منذ ظهوره أول مرة في 6 مايو إلى اليوم. أيضا نريد أن نتابع جانبا من هذه الصور على الشاشة معي سيد جون ميلر، لتشرح لنا أيضا ما تطور إليه الموقف منذ رصدت هذه البقعة حتى اليوم.
0: أحد الأمور التي نحن نعلمها أن الإيرانيين يصلون إلى أقصى قدر من قدرتهم على تخزين النفط. هم الآن يأخذوا السفن التي كانت قديمة وعتيقة وعمرها 40 عاما لكي يستخدمونها للتخزين. هنا نرى شيئا من جزيرة خارك، وهذا يعتبر تسربا نفطيا. لا أدري إن كان هذا التسرب من سفينة على جزيرة خارك أو لسفينة نفطية مستعدة للانطلاق أو من المخازن على جزيرة خارك. من الصعب أن نحدد ذلك، ولكن من المهم أن نراقب هذه التسريبات النفطية، فإن النظام البيئي في الخليج هش وكل دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر، إذن فهذا أمر نأمل أن يقوم النظام بالاهتمام به فورا.
1: هل هو وارد أن يكون هذا التسرب ناتج عن عمل عسكري سيد جون ميلر؟
0: لا أعتقد أن هناك أي إشارة بأنه نتيجة عمل عسكري. الولايات المتحدة لم تقم بأي تحرك عسكري في جزيرة خارك على مدى عدة أسابيع. آخر مرة قامت بذلك كان هناك تسرب، ولقد كان الهدف عسكريا على جزيرة خارك، ولذلك الولايات المتحدة عادة ما تبتعد عن استهداف المناطق التي فيها منشآت نفطية.
1: سيد جون ميلر القائدة السابقة للأسطول الخامس الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا لعبد القادر عراضة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود لمتابعة التغطية من غرفة الأخبار.
2: إذن مشاهدينا، من تلك الفقرة العسكرية وتلك التحليلات حول أوضاع مضيق هرمز وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في أحداثها، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس، قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. وفي منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. في طهران، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. أضاف المصدر أيضا بأن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز، كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. أضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. ما في شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، فقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهات الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف أو لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل للجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم على مدار يوم أمس الأحد عدة مناطق بجنوب لبنان واستهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله أنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريان، وأنه قصف بالصواريخ كذلك مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبية لبنان. إذن هذه المستجدات مشاهدينا نتابعها مع مراسلينا من واشنطن أنس الصبار وكذلك من طهران عامر لافي. أهلا بكما. نبدأ معك أنس بآخر ما استجد حيال ذلك الرد الإيراني.
3: بالفعل وسائل الإعلام الأمريكية تناقش ما قاله الرئيس دونالد ترامب من أن هذا الرد غير مقبول، وتحاول أن تستطلع ما الذي جاء في التفاصيل بالنظر إلى أن عملية نقل المقترحات بين طهران وواشنطن باتت مستمرة لنحو شهر الآن، وهذه العملية يتوسط فيها الباكستانيون، لكن لا تظهر الكثير من التفاصيل بشأن ما الذي تطالب به الولايات المتحدة في نهاية المطاف، وما الذي يريده الإيرانيون، وعلى أي أرضية سيتم التوصل إلى تسوية، وإذا كانت هذه الوساطة الباكستانية فاعلة وناجحة حتى الآن، أم أن هناك حاجة ربما لتغيير ديناميكيات الحديث بين الجانبين، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب أن هذه المفاوضات ستتم عن بعد أو عبر الهاتف، وقال أن البيت الأبيض خطوطه مفتوحة وبالتالي بإمكان الإيرانيين التواصل معه. لكن الرد الأحدث الذي جاء من الإيرانيين اعتبر الرئيس دونالد ترامب بأنه غير مقبول على الإطلاق، والرئيس يتحدث على الأقل وفقا لما تقوله صحيفة وول ستريت جورنال بالنظر إلى أن هذا الرد لم يتوافق مع المتطلبات الرئيسية الأمريكية، من بينها ما هو آني أو قصير الأجل متعلق بشكل أساسي بأعراض هذه الحرب مثل مضيق هرمز، وإعلان الولايات المتحدة نهاية للحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وآخر متعلق بالصورة الأكبر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. بكل الأحوال ما يجري التباحث بشأنه، وهو أمر بات معروفا منذ أسابيع، يتعلق بمذكرة تفاهم يحاول الطرفان التوافق عليها بوساطة باكستانية، ومذكرة التفاهم هذه تتضمن نهاية للأعمال القتالية تستمر لثلاثين يوما. خلال هذه الأيام الثلاثين تسحب الولايات المتحدة بوارجها وترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وإيران من جانبها تخفف الحصار أو الإغلاق المفروض على مضيق هرمز، لكنها تطالب إضافة إلى ذلك بالإفراج عن بعض المستحقات الإيرانية، تسهيل مرور النفط الإيراني عبر العالم، وبالتالي رفع للعقوبات. هذا الرفع ترى فيه الولايات المتحدة تقديما للأموال لإيران، وهو أمر يرفضه الرئيس دونالد ترامب، لا بل يذهب أبعد من ذلك عندما ينتقد الرئيس جو بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما الذي يقول إنه قدم أموالا لإيران بفضل اتفاق 2015. الموضوع الآخر متعلق بالاتفاق طويل الأمد فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، سواء من حيث مدة تعليق إيران لتخصيبها لليورانيوم، وهنا تتحدث التقارير عن 20 عاما، يطالب الإيرانيون بأقل والأمريكيون بأكثر، والنقطة الأخرى بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب كيف سيتم التخلص منه. تقترح إيران تخفيف تركيزه في إيران في جزء منه، بعد ذلك نقل جزء إلى دولة غير الولايات المتحدة. لكن الأمريكيون حقيقة مدفوعين بكثير من العوامل الداخلية كارتفاع الأسعار، وخارجية مثل إسرائيل وغيرها يتحركون وفق هذا الإطار. والرئيس دونالد ترامب يقول لموقع أكسيوس إن ما يجري في إيران والحرب مع إيران هي جزء من مسؤوليته ولا أحد غيره، رغم أن التصريحات التي تأتي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرب في بعض الأحيان عن عدم رضاه إلى ما وصلت إليه الأمور، ويعتقد بضرورة القضاء على النظام بشكل كامل. لأنه يعتقد بأن القضاء على من يسميهم بوكلاء إيران سيتم أولا عبر القضاء على النظام في طهران.
2: دعنا نأخذ معك قراءة أنس في تلك التصريحات التي بثتها سي بي إس في مقابلة نتنياهو، وفيما يبدو أو يقرأ بأن كثيرا منها متناقض تماما أو متباين مع ما طرحته الردود الإيرانية على الورقة الأمريكية.
3: نعم بالفعل، رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن أن هناك مجموعة من الخطوات يجب اتخاذها، يعتقد بأن هذه الحرب لم تنتهي بعد، وهناك حاجة لأولا مثلا القضاء على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بمعنى أنه يدرك أنه موجود في موقع، وهذا الموقع تم استهدافه سابقا، لكن يتحدث عن ضرورة أن يستخرج وأن لا يبقى قريبا أو بأيدي الإيرانيين. يتحدث أيضا عن منظومات إيران الصاروخية ودعمها لمن يسميهم بوكلائها في الشرق الأوسط، ويقول إن هذه المنظومة بالأصل يجب أن تنهار من رأس الهرم وهو في طهران، وبالتالي يتحدث عن هذه الجزئية. يقول في الوقت ذاته إن الرئيس دونالد ترامب هو الذي يقرر في هذا الشأن، وهي نقطة خلافية هنا في الولايات المتحدة تتعلق بعلاقة واشنطن بإسرائيل وكيف تدار هذه العلاقة. وإذا ما كان الرئيس دونالد ترامب قد يقتنع بما يقدمه الإيرانيون، لكن بعد ذلك بفضل إسرائيل يتم الإعراض أو على الأقل رفض أي مقترحات إيرانية. يقول إن الرئيس دونالد ترامب هو من يقرر في هذا الشأن، ويتحدث عن قدرات إسرائيل في حماية نفسها والدفاع عن نفسها، وأيضا ينتقد الأصوات التي تهاجم إسرائيل هنا في الولايات المتحدة.
2: إلى عامر لافي مراسلنا من طهران، نرصد معك عامر إن كان هناك ابتداء أي تعليق حيال تلك المقابلة التي أجراها نتنياهو على CBS، وكذلك عما يقوله الأمريكيون من ردود إيران.
4: نعم، بداية محمد، الوقت متأخر الآن ولا يوجد أي تصريحات بخصوص تصريحات نتنياهو، لكن بخصوص تصريحات الرئيس ترامب ردا على المقترح الإيراني أيضا لا يوجد تصريحات رسمية، لكن وكالات الأنباء الغير شبه الرسمية الإيرانية نقلت عن مسؤولين رفيعي المستوى تعليقات على هذه التصريحات بخصوص الورقة الإيرانية، أهمها ما جاءت بها وكالة تسنيم قالت بأنه لا أهمية لذلك، قالت لا أهمية لذلك، لأن المفاوض الإيراني عندما يكتب تعليقا على الرد الأمريكي فهو غير معني بإرضاء الجانب الأمريكي أو رئيس ترامب، هو يقصد الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني، وهذا ما يجعله يكتب في هذه الورقة. وقالت أيضا بأنه على اعتبار أن الرئيس ترامب غير راضي عن هذه الورقة، فإنها هذا يدل على أنها ورقة جيدة بالنسبة للمواطن الإيراني. وقالت أيضا بأن الرئيس الأمريكي يرفض تصديق الحقائق، وهو ما يجعله يهزم أمام إيران مرارا وتكرارا. التلفزيون الإيراني أيضا تناول الورقة الإيرانية وقال بأن هذه الورقة جاءت لتكون رفضا لورقة الاستسلام التي قدمها الأمريكيون. إذن التلفزيون الإيراني يصف الورقة الأمريكية بأنها عبارة عن عقد للاستسلام، تريد من إيران أن توقع عليها لتستسلم للولايات المتحدة، وبالتالي جاء هذا الرد ليقول الولايات المتحدة أن إيران لا تستسلم. هناك تصريحات لافتة حقيقة سبقت هذه الورقة وإعلان إيران عن نشر هذه الورقة، تصريح للرئيس بزشكيان الذي قال بأن هدفنا في التفاوض هو الحفاظ على المصالح الوطنية ولحقوق الشعب الإيراني، وذهابنا للمفاوضات لا يعني الاستسلام بل هو الحفاظ على مصالحنا الوطنية. أيضا تصريح لافت لنائب رئيس البرلمان الإيراني، وهنا بالمناسبة محمد كان هناك اجتماع، هو الاجتماع الأول منذ بداية الحرب للبرلمان الإيراني، اجتماع مصغر عبر الفيديو كونفرنس ترأسه نائب رئيس البرلمان. في كلمته نائب رئيس البرلمان قال بأننا لن نسمح لترامب أو لأمريكا أن تحصل بالمفاوضات على ما لم تتمكن من الحصول عليه عن طريق الحرب. وبالتالي هنا هذه التصريحات كانت لافتة لأنها سبقت إعلان الجانب الإيراني عن هذه الورقة. بالنسبة لتفاصيل هذه الورقة، يمكن القول بأنه هناك طبعا العديد من النقاط المهمة والتي كنا قد تحدثنا سابقا وفقا لمصادرنا بأنه لن يكون هناك تغيير كبير على الإطار العام للورقة الإيرانية، ونقصد هنا أن إيران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وليس على التفاصيل الفاصل أو النقاط المعقدة كما يصفها الإيرانيين، وعلى رأسها الملف النووي في الورقة. ونقلت وكالة تسنيم عن الورقة الإيرانية بالقول بأن النقطة الرئيسية في الورقة هو أن إيران تريد إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. أيضا إيران تريد مباشرة بعد التوقيع أن يرفع الحصار عن موانئها وأن تقوم هي بفتح المضيق، ولكن يبقى المضيق تحت إدارة السلطات الإيرانية. أيضا هي تريد رفع التجميد عن أموالها المجمدة لدى الولايات المتحدة، تريد رفع العقوبات وخصوصا عقوبات المفروضة على إيران بخصوص تصدير النفط الإيراني. وتريد ذلك أن يكون خلال فترة 30 يوما من التفاهم على الورقة الأساسية.
2: شكرا لك مراسلنا من طهران عامر لاثي. ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، ما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
5: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي، ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
2: الآن نرحب بضيوفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. ماركو مسعد أهلا بك، ونبدأ بالسؤال، يعني شهر تقريبا على تلك المباحثات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، هل مجرد أن هناك مباحثات يمكن قراءته على أنه أمر إيجابي، أم أن شكل الرد الإيراني الذي وصل إلى واشنطن ولم يعجب ترامب يشي بمزيد من التعسر وتوصيف آخر للمشهد؟
6: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. في اعتقادي ما يعني دونالد ترامب قبل الحصار البحري كان يعني ليس لديه كثيرا من الوقت وكان يريد العوده على العالم العسكري حتى لو كان هناك يعني فرصه لنجاح المفاوضات. ولكن في اعتقادي اليوم وبعد كل هذه العروض الايرانيه المتكرره، دعنا نتحدث عن العروض الايرانيه المتكرره، يعني هذا لا يقدم اي شيء جديد، ودونالد ترامب في اعتقادي كان يعلم ذلك. حتى لو كان يعطي اشاره ايجابيه بانه ان الايرانيين يريدون التوصل الى اتفاق وانهم قريبين من ذلك وانهم يتوسلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فاعتقادي دونالد ترامب كان يعلم بأن النظام الإيراني لم يغير موقفه أو على الأقل لم يغير لهجته. وفي هذا التوقيت بالتحديد دونالد ترامب ليس مستغربا. ولكن السؤال هنا، هل دونالد ترامب سوف يعتمد على هذه الأدوات الغير العسكرية التي لا تكلف الولايات المتحدة في شيء، أم سوف يستمع إلى إسرائيل أو على الأقل أو بعض أفراد إدارته والعودة للعمليات العسكرية حتى يقوم بالضغط بشكل كبير على النظام الإيراني؟ إن عاد للعمل العسكري بكل تأكيد هذا ليس مضمون بأن يعني يعطي أو يغير الموقف الإيراني في شيء، ولكن في اعتقادي هو سوف يعتمد بشكل كبير على هذا الحصار البحري الذي لا يكلف الولايات المتحدة في شيء أو يكلفها قليلا. ودعنا نقول هذه العقوبات الاقتصادية وعملية مشروع الحرية ومشروع الحرية بلس، إن عاد إلى العمليات العسكرية سوف يلتزم بهذه الأمور وسوف تستمر هذه الأدوات الغير العسكرية. ولكن في اعتقادي العودة للعمل العسكري سوف يأخذ هذا القرار عندما يتأكد 100% أو بنسب كبيرة بأن هناك مكاسب تكون أكثر من الخسائر. نتحدث عن المكاسب، هل بالفعل هذه العملية العسكرية من الممكن أن تضغط على النظام؟ ماذا سوف تحقق من على الأرض؟ هل سوف تقوم بتدمير منشآت بنى تحتية على سبيل المثال أو مرتكزات النظام المتبقية؟ أو هذه العملية العسكرية من الممكن أن تستفز النظام الإيراني على سبيل المثال وتوحد الجبهة
2: طيب
6: الإيرانية في
2: سيد ماركو،
6: الداخل وتقوم بفتح حرب مع العملية المفتوحة؟
2: مجرد التفاوض أو التباحث ولمدة قاربت الشهر ربما، هل تراه شيئا إيجابيا بحد ذاته؟
6: المفاوضات يعني ليست هدف بالنسبة لدونالد ترامب، هي وسيلة، ولكن النظام الإيراني يعتبرها هدف. لماذا هو يدخل المفاوضات من أجل المفاوضات؟ لكن دونالد ترامب يريد الوصول إلى نتائج، إلا إذا كان بالفعل يستخدم هذه الفترة لتخطيط للعملية عسكرية محددة. على سبيل المثال، نحن نعلم بأن هناك عمليات استطلاع كبيرة يقوم بها الجيش الأمريكي أو حتى الجيش الإسرائيلي في الداخل الإيراني. هل بالفعل هذه الفترة من الممكن أن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية فترة زمنية لكي يقوم بالتخطيط لهذه العملية العسكرية، أم بالفعل يريد دونالد ترامب التفاوض؟ دونالد ترامب يريد التفاوض قولا واحدا، ولكن لا يريد التفاوض من اجل
2: طيب
6: التفاوض، يريد الوصول الى هذه الاهداف السياسيه التي يريدها دونالد ترامب، ولكن من خلال التفاوض بكل تاكيد.
2: سيد مختار حداد، ما الذي تريد ايران قوله من اصرارها على موقفها على الاقل فيما يقرا مما تصرح به المصادر الايرانيه ومن حديث ترامب انه لم يعجبه الرد؟
7: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة إيران تريد تفاوض حقيقي وليس يعني فرض إلاءات وشروط تعجيزية واستسلام. يعني الرئيس الأمريكي يريد استسلام، يعني في رؤية النظام الحالي في الولايات المتحدة الذي يترأسه ترامب، هو هناك يجب الجميع يستسلموا لي ويقبلوا بما أنا أريده، وهذا أمر مرفوض يعني من جانب إيران. هذا لا يمكن تسميته يعني تفاوض،
2: ما معنى
7: يعني
2: تفاوض حقيقي؟
7: تفاوض واضح هناك يتم تقديم تفاوض حقيقي، يعني واضح تقديم مقترحات من ثم يذهب الجانبين ويجلس ويبحث هذه المقترحات، ولو هم يعني يعارضوا هذه المقترحات أجزاء منها، ولكن في النهاية يصل إلى رؤية مشتركة. وتوجد هناك تجربة بين إيران والولايات المتحدة، يعني مفاوضات، ولكن تلك المفاوضات يعني استمرت لفترة، هناك كانت خلافات، تحدث خلافات، رؤى مختلفة، إيران ترفض، هم يرفضوا، ولكن في النهاية وصلوا إلى صيغة مشتركة. هذا لا يريده يعني ترامب. ترامب يريد يقول يجب أن توقعوا، أنا الذي أقوله، وهذا الذي يقوله هو ما هو الذي يقوله نتنياهو.
2: طيب سيد
7: يعني
2: مختار،
7: هو يتابع ما يريده نتنياهو.
2: هل ترى بأن الوقت في صالح طهران حتى تبقى مصرة على مواقفها حتى هذه اللحظة؟
7: هو الوقت أصلا أساسا ليس في صالح الولايات المتحدة. يعني إيران لديها نفس طويل، ممكن تستمر في الحرب، وإيران أساسا عندما بدأت هذه الحرب هي على أساس حرب استنزاف وطويلة، وهذا كان برنامج إيران في هذه الحرب. يعني الآن من يتضرر أكثر أمام العالم هو الرئيس الأمريكي، هذا واضح يعني من خلال الأزمة التي اختلقها من أجل طموحات الكيان الصهيوني، من خلال انعكاسات هذه الأزمة عليه.
2: هذا
7: ونترك
2: ربما على
7: كلامه
2: صعيد
7: أمام
2: السمعة
7: الإعلام.
2: ولكن دعنا نتناول الجوانب الميدانية والمؤثرة بشكل حقيقي، ومنها البعد الاقتصادي تحديدا. اليوم هل لدى إيران الوقت الكافي حتى تبقى مصرة على مواقفها بتقديرك؟
7: أقول لكم إيران لا تتراجع أمام الولايات المتحدة 47 عاماً

0: عملية تجارية، ولكن في نهاية المطاف يعني الرئيس الأمريكي ما زال يعمل وفق يعني الأوهام الذي يبيعها له نتنياهو، يعني هذه حقيقة يعني. والآن يأتي وفي هذا البرنامج الذي يتحدث به في قناة CBS وما زال يريد أن يطبق ما يريده من أهداف من خلال الرئيس الأمريكي. لماذا؟ لأنه أصلا نتنياهو يعيش على استمرار الأزمات، يعيش
1: طيب،
0: على استمرار
1: على
0: الحروب
1: ذكر
0: واستمرار
1: نتنياهو،
0: هذه الأزمة ولو لم تحقق الأهداف. نعم،
1: أنتقل إلى ضيفنا من نابلس سليمان بشارات بذكر حديثنا لنتنياهو. سيد بشارات، نتنياهو تطرق إلى عدة مسائل في مقابلته، من أبرزها ربما تلك الأهداف التي كانت قد وضعت للحرب، تجريد إيران من مشروعها النووي، مسألة الوكلاء، مسألة الصواريخ. عندما يقول نتنياهو أن هذه المقدرات وهذه الأهداف فيما يفهم من كلامه لم تحقق بشكل كامل بعد، فما الذي يريده؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. بنيامين نتنياهو يعيدنا إلى نقطة البداية في هذه الحرب، وأنا باعتقادي حديثه لشبكة CBS نيوز الأمريكية فيما يتعلق من أن النظام الإيراني، عدم سقوط النظام الإيراني أو بقاء النظام الإيراني، هذا يعني أنه لا يمكن حسم المواجهة مع حزب الله ومع حماس في قطاع غزة، هذا يعني أن بنيامين نتنياهو ما زال يعول على الهدف المركزي الذي انطلقت إليه هذه الحرب، وهو المتمثل بعملية إسقاط وتغيير كاملة لجوهر النظام الإيراني وهوية النظام الإيراني. هذه نقطة ربما هي التي تقيد ليس فقط بنيامين نتنياهو، وإنما يذهب بها بنيامين نتنياهو ليقيد أيضا خيارات دونالد ترامب الذي كان هو يركز في حديثه وفي المفاوضات وفي الأطروحات التي قدمت حول الملف النووي الإيراني وحول مضيق هرمز وكيفية إيجاد ربما حل لهذه القضايا. بنيامين نتنياهو الآن يعيد المشهد مرة أخرى ليقول أن جوهر المشكلة من المنظور الإسرائيلي هو في تغيير جوهر النظام الإيراني وهويته، وهذه ربما واحدة من القضايا المعقدة التي تحتاج ليس فقط أدوات الحصار البحري وليس فقط العقوبات الاقتصادية، وإنما بحاجة إلى عمل عسكري منظم مكثف يمكن أن يحدث عملية إخلال كاملة في بنية النظام الإيراني. إضافة إلى ذلك، إذا ما ربطنا حديث بنيامين نتنياهو هذا مع ما تحدث به قبل عدة أيام أيضا في تعويله مرة أخرى إلى إمكانية أن يكون هناك تحركا في الشارع الإيراني، هذا يعني أن إسرائيل هي الأخرى يبدو أنها تعمل على تهيئة البيئة الإيرانية الداخلية لحدث ما، أكان ذلك من خلال إحداث حالة من القلاقل أو ربما إدخال مجموعات أو فوضى أو ربما الذهاب إلى عمليات اغتيال منظمة أو ربما إلى ضربات منسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على غرار تلك الضربات الافتتاحية، كلها وجلها يهدف إلى إمكانية الحصول إلى الهدف الأساسي في عملية الانهيار الكاملة والمتسارعة للنظام الإيراني. هذا وفقا للمنظور الإسرائيلي، لكن هل المنظور الإسرائيلي يمكن أن يتحقق مع الواقع؟ هنا تبقى الفجوة ما بين الطموح الإسرائيلي وما بين الواقع وقدرة تحقيقه، ولهذا السبب يبدو أن بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة يبحث عن الفرصة، وهذه الفرصة يمكن أن تأتي ويمكن أن لا تأتي، وبالتالي نبقى في ذات الدوامة وفي ذات الدائرة التي لا نصل إلى نتيجة حقيقية في نهايتها.
1: سيد ماركو، ما مدى دقة تلك التكهنات إن صح التعبير التي تقول بأن الإدارة الأمريكية جادة بالبحث عن اتفاق مرحلي فيما خلافها الأساسي اليوم مع ما تقوله طهران بأن طهران تريد اتفاقا ينهي الحرب بشكل كامل، والحديث يجري بأن الضغوطات التي تعيشها أمريكا وحتى العالم اقتصاديا هي ما يدفعها لأن تكون راغبة حقيقة بذلك الاتفاق المرحلي؟
3: الاتفاق المرحلي في اعتقادي لا يعطي لدونالد ترامب ما يريده. هو دونالد ترامب اصلا كان من ضمن الاهداف التي دخل عليها هذه الحرب او حتى قبل الحرب، كانت في مفاوضات نتحدث عن الملف النووي والصاروخي وايضا ملف الميليشيات، والصوره العامه كانت الوصول الى اتفاق افضل من اتفاق اوباما. اذا توصل الى اتفاق مرحلي وانهاء هذه الحرب واعطاء ايران الضمانات الكامله، هذا لن يغير في الموقف شيء، يعني هذا لا يعطي او لا يضغط على ايران في شيء، بالعكس ده من الممكن ان لا تقدم ايران اي شيء. يعني هو اصلا ما قبل الحرب كان دونالد ترامب دخل في مفاوضات ولم يصل إلى نتيجة، والآن

0: مع كل هذه الضغوطات لا يصل الى نتيجه. فبكل تاكيد ان وصل الى اتفاق مرحلي وانهى الحرب وفك الحصار، هذا لن يعطي دونالد ترامب ما يريده. فاعتقادي اقول بان هذا الاتفاق المرحلي لا يخدم دونالد ترامب او لا يخدم الاداره الامريكيه الان في شيء، وبالعكس سوف يتم تصويره في الداخل الامريكي بانه هزيمه للولايات المتحده الامريكيه او هزيمه لترامب، وبالعكس سوف يكون يعني لا يكون هناك اتفاق اصلا افضل من اتفاق اوباما. ولكن دونالد ترامب يريد ان يتواصل الى اتفاق يعني شامل يتحدث عن كل هذه الملفات التي يريد ان يتفاوض عليها. ولكن السؤال هو الايرانيين الان ليس قابلين ان يتفاوضوا اصلا الا على بعد انتهاء هذه الحرب، ويريدون ان يقولوا نحن لا نتفاوض على حتى الملف النووي الايراني. وكل هذه الاختلافات او المنطقه الرماديه التي يتحدث بها النظام الايراني اصلا على الملف النووي الايراني، وهو ملف مهم بالنسبه لدونالد ترامب، لا يعطي دونالد ترامب ما يريد. فاعتقادي
1: طيب
0: اقول بان دونالد ترامب الان لديه تفضل
1: نعم، هل يمكن القول بالتالي أن ترامب اليوم وإدارته يشترون الوقت فقط؟
0: هو ايضا يشتري الوقت لماذا؟ يعني هو اذا كان هو يريد الانتهاء من هذه المساله، ولكن السؤال الشيء
1: ولكن
0: الوحيد
1: يريد
0: الذي
1: الانتهاء
0: اراه دونالد ترامب
1: منها على وفق الشروط التي يحددها، وهو حتى اللحظة لا يبدو بأنه قادر على ذلك.
0: بكل تأكيد يعني الوقت ليس في صالح دونالد ترامب، نعم، بسبب ان هناك انتخابات نصفية، ولكن هناك ايضا ملفات اخرى داخلية تؤثر على قرار دونالد ترامب كما هي الحرب في ايران. ولكن السؤال ان كان دونالد ترامب يريد ان يختار الوقت او يختار ان ينتظر صبرا استراتيجيا، فقط يكون انه يعول على ان هناك يعني اثار سلبية كبيرة تحوك بالنظام الايراني بسبب هذا الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، وبعدها من الممكن العودة الى العمليات العسكرية او حتى العودة للعمليات العسكرية مع استمرار الحصار البحري. بكل تأكيد دونالد ترامب يريد الانتهاء من هذه المسألة الآن وليس غدا، ولكن السؤال كيف له أن يخرج من هذه المسألة مع هذا التعنت الإيراني. فبكل تأكيد لن تنتهي هذه المسألة الآن، ودونالد ترامب سوف يستمر في الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية والعمليات العسكرية من الممكن أن يعود لها، ولكن السؤال ماذا سوف تحقق العمليات العسكرية لدونالد ترامب. لذلك هذا التأني والتروي بالنسبة لدونالد ترامب، لأنه يعلم بأن هناك خسائر من الممكن أن تحدث لهذه العملية العسكرية، ولكن إن تأكد من أن هناك مكاسب تغير في هذه العملية المتجمدة في المفاوضات، أو على الأقل النظام الإيراني المتعنت الذي لا يريد أن يقدم شيء، أو على الأقل لنكون دقيقين الحرس الثوري الذي لا يريد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا من الممكن القيام بذلك. ولكن حتى ذلك الحين كل العملية أدوات الغير العسكرية مستمرة، وهو دونالد ترامب يقول نحن غير يعني متكلفين شيئا ماديا وسياسيا واقتصاديا حتى الآن. وهناك أيضا الزيارة المهمة بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي، من الممكن أن يضغط دونالد ترامب
1: طيب
0: على الرئيس الصيني لكي يضغط على النظام الإيراني، أو على الأقل يضغط على الصين لكي لا تورد أسلحة وتعطي مساعدات تقنية وتكنولوجية بكل تأكيد للنظام الإيراني.
1: سيد مختار حداد، إيران تضع إنهاء الحرب عنوانا أساسيا لأي اتفاق، ولكن يعني ما الذي بيدها حتى تقنع الإدارة الأمريكية بالتوافق أو بالاتفاق على ذلك وتطبيقه، أو حتى أن تدفعها دفعا لفعله؟
2: هذا أوضح نقطة، يعني حتما الصين لن تتعاون مع الإدارة الأمريكية، والزيارة القادمة ستكون زيارة فشل للرئيس الأمريكي في هذا المجال، بأن يظن بأنه من خلال الصين سيقوم بشيء أو يضغط على إيران، لأنه هو يعني لديه أهداف كذلك من خلال هذه الإجراءات ضد إيران لكي يضغط على الصين، والصين تعرفون يعني تستورد بين 15 إلى 20% من طاقتها من إيران، وهي حليف استراتيجي لإيران وليست حليف استراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نعم إيران بيدها الكثير من الأوراق، يعني وخاصة ورقة مضيق هرمز. وأساسا الرئيس يعني في الولايات المتحدة واختبر موضوع الحرب مع إيران، ورأينا في نهاية المطاف كيف تراجع، وهو الذي أرسل الوسطاء والجانب الباكستاني. هذه نقطة أحد لن ينتبه إليها، وليست إيران الذي أرسلت الوسطاء وطلبت من الوسطاء بأن يتم وقف إطلاق النار، هو الذي أوقف الحرب وأعلن وقف إطلاق النار. وهذا الرئيس الأمريكي معروف، سرعان عندما ما يرى القوة ويرى هناك أحد يقف بقوة بوجهه يتراجع، هذه حقيقة. ورأينا
1: ولكن
2: حتى
1: سيد
2: في
1: مختار
2: موضوع
1: أنت
2: مشروع الحرية،
1: تتحدث
2: المشروع لم يصل إلى 35 ساعة أو
1: وكأن تداعيات فقط
2: 34 ساعة.
1: تتحدث وكأن تداعيات فقط على العالم دونا عن إيران، فيما كل القراءات والمؤشرات تقول بأن إيران بالفعل واقعة تحت ضغط شديد ربما تحتمله شهر، شهرين، 3 شهور، ولكن بعد ذلك ربما يعني تجد نفسها في زاوية حرجة جدا.
2: يعني أنا لا أقول بأن إيران كذلك لم تتأثر من الحرب، الجميع تأثر من الحرب، ولكن قلت لكم إيران 47 عاما تواجه مثل هذه الحالة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. هي الجهات الاستخباراتية الأمريكية المعروفة بالكذب هي تعترف، يعني تقول أن إيران ممكن تستحمل 14، وأنا أقول لكم أكثر من ذلك إيران تستحمل. يعني هم أصلا لا يعرفوا إيران، يعني لا أعرف كيف يأتوا مثلا بمثل هذه التقارير، وإيران لديها مثل هذه الحدود البرية، وادي التجارة عبر الحدود البرية والتجارة عبر يعني الموانئ في شمال إيران، وحتى يعني تجربة إيران في الالتفاف على العقوبات، وذكرت يعني في السؤال السابق يعني إيران واجهت مثل هذه الحالة خلال فترة أوباما، كان عندما يتم توقيف السفن الإيرانية. في نهاية المطاف باعتقادي يعني هناك الآن من يعاني من مشكلة أكبر هو الرئيس الأمريكي، هو مقبل على انتخابات نصفية، كأس عالم، مشاكل داخل الولايات المتحدة، استطلاعات في أمريكا تثبت ذلك، وهو ما زال يعني هناك يبدو كأنه مثلا نتنياهو يريد أن يقول للعالم هو مثل عجينة بيد نتنياهو يعني ترامب. طيب.
1: أتيت على ذكر نتنياهو، دعنا ننتقل من جديد إلى ضيفنا من نابلس السيد سليمان بشارات، وأسألك عن تحديدا ربط نتنياهو في لقائه بسي بي اس، ربطه لإسقاط النظام الإيراني بنهاية حزب الله حماس وربما الحوثيين، هذا ما ذكره، ما دلالة أن يطرح أو أن يربط نهاية حزب الله بسقوط النظام الإيراني، وخصوصا أن إسرائيل تقول على لسان الجيش الإسرائيلي بأن لا تعليمات بإنهاء وجود حزب الله في لبنان في الجنوب، وإنما بتهيئة الظروف للنظام أو للحكومة اللبنانية لتفككه.
3: أولا أستاذ محمد، بنيامين نتنياهو ما زال هو أسير ومقيد بالحسابات السياسية الإسرائيلية الداخلية، وربما لهذا السبب يضع مسألة نهاية الحرب على إيران كواحدة من القضايا التي يمكن أن تكون هي أو تشكل نهايته السياسية، خصوصا مع قرب المعركة السياسية الانتخابية في الداخل الإسرائيلي. لكن في الشق الآخر والثاني، وهو باعتقادي مهم جدا في المنظور الإسرائيلي، إسرائيل كما كنا نتحدث منذ بداية الحرب على إيران، هي لا تنظر إلى الحرب على إيران لمجرد جغرافية إيران أو النظام الإيراني، وإنما هي تنظر لما بعد إيران، بمعنى أن إيران هي المدخل الأساسي لرؤية ومخطط إسرائيل الكبرى والمتمثل في الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل، إذا ما استطاعت أن تتخطى هذه العقبة، يمكن لها أن تعيد تشكيل المعادلات، مما يمكن أن يحقق الأحلام الكبرى لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. هذا من جانب. ومن جانب آخر، بنيامين نتنياهو من حيث يدري أو لا يدري، عندما يتحدث ويعود مرة أخرى ليربط مصير النظام الإيراني بباقي الجبهات، هو نفسه الذي كان يقوم على معادلة فصل الجبهات، وأنه يقول أن الملف الإيراني مختلف كليا عن الملف اللبناني، مختلف كليا عن ما يجري في قطاع غزة، وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو يعترف بفشل قدرة إسرائيل فعليا على فصل هذه الجبهات، وأن إسرائيل هي أيضا باتت حبيسة ومقيدة لمفهوم معادلة وحدة الساحات حتى في النتائج وفي الذهاب إلى الحرب. والنقطة الثالثة، أنا باعتقادي أن إسرائيل حتى هذه اللحظة من المنظور السياسي لم تستطع أن تترجم أي ما كانت تتحدث عنه من نجاحات عسكرية إلى برنامج سياسي حقيقي، أو أن تستثمر فيه في بعد سياسي حقيقي. وبالتالي إسرائيل حتى هذه اللحظة تبحث عن الفرصة التي يمكن من خلالها أن تستثمر كل ما كانت تتحدث عنه من نجاحات ميدانية وعسكرية في البعد السياسي. ولهذا السبب جاءت تصريحات إيال زمير اليوم عندما كان يتحدث ويقول أنه لم يوضع للجيش الإسرائيلي هدف لتفكيك سلاح حزب الله. السؤال المنطقي، ما الذي كان يفعله ولماذا خرج الجيش الإسرائيلي لمواجهة حزب الله؟ أليس من أجل سلاح حزب الله؟ لماذا لا يتحدث إيال زمير عن أن هذا الهدف هو الحقيقي؟ ولكن عندما اصطدم الجيش الإسرائيلي بالواقع ولم يستطع أن يحقق هذا الهدف بالعملية العسكرية، هو يريد أن يخفض سقف التوقعات السياسية من جانب، ومن جانب آخر يريد أن يحول هذا الملف ليكون جزءا من أي تفاهم سياسي، وبالتالي يصبح من مسؤولية لبنان الرسمية، وبالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المواجهة. إذن هناك الحسابات الإسرائيلية باعتقادي دخلت في مرحلة الخطأ والشك ربما وعدم اليقين في عدم القدرة على تحقيقها من المنظور السياسي، وإنما ما زالت إسرائيل تعول على مبدأ القوة وتقول أن القوة هي الكفيلة بتحويل كل شيء إلى نتائج واقعية. وهذه ربما في كل علوم العمل الميداني والسياسي لا يمكن للقوة وحدها إن لم يكن هناك قدرة على استثمارها في تحقيق الأهداف السياسية. لهذا السبب الحسابات الضيقة لدى بنيامين نتنياهو يبدو أنها هي التي تورطه شيئا فشيئا وتجعل حساباته غير واقعية وغير منطقية وغير قابلة للتحقيق، ولهذا السبب هو يصطدم بالواقع، وهذا الواقع كما قلنا حتى هذه اللحظة لم يترجم إلى نتائج حقيقية وفعلية على الأرض. وإقرار بنيامين نتنياهو بربط كل هذه الملفات هو جزء من إقرار حالة الفشل في قدرة إسرائيل الفعلي على حسم هذه الملفات بهذا الاتجاه.
1: سيد ماركو، ما دلالة أن يكون لنتنياهو فيما قرأ عبر أكسيوس دلالة أن يكون له رأي ومشورة مع ترامب في الرد الإيراني؟
0: يعني الرد أو المشورة الإسرائيلية بكل تأكيد تنبع من أن هناك أصلا مشاركة لإسرائيل للولايات المتحدة في الحرب، وبكل تأكيد الدولتان يشاركان كل المعلومات الاستخباراتية لكي يصلوا إلى قرار يعني عسكري أو سياسي مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الأول، ثم هذه المصلحة الأمريكية التي تتضمن بكل تأكيد بشكل غير مباشر ومباشر المصلحة الإسرائيلية. ولكن دعنا نقول بأن إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعني استمع لبنيامين نتنياهو، هذا لا يعني بأن بنيامين نتنياهو هو من يدير، أو هذا الكلام القائل بأن نتنياهو يؤثر بشكل كبير على الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب لديه مصالح الآن مختلفة تماما عن المصالح الإسرائيلية. الرئيس دونالد ترامب يخصه الوصول إلى حل يكون يعني يرضي هذه الإدارة الأمريكية ويخرج دونالد ترامب بيبقى المنتصر. الرئيس دونالد ترامب لديه انتخابات نصفية، وبكل تأكيد لدى الولايات المتحدة علاقات خارجية مهمة مع الدول الإقليمية في الإقليم، وأيضا علاقات كبيرة مع الدول بشكل كبير تريد الولايات المتحدة أن تثبت لهم بأنها نجحت عسكريا وسياسيا في إيران. إسرائيل مختلفة تماما، إسرائيل تريد تغيير النظام مهما كلفها الأمر سياسيا وعسكريا، وتريد الإجهاز على كل قدراتها النووية وأيضا الصاروخية حتى تضمن أمنها الإقليمي. ولكن الرئيس دونالد ترامب إن اختلفت هذه الأهداف بكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب أعتقد أنه سوف يستمع إلى قرارها أو قرار الإدارة وقرار دعنا نقول أجهزة المخابرات وأجهزة الجيش الأمريكي. لماذا؟ لأن دونالد ترامب يعتمد على سياسة أمريكا أولا، وسمعنا في تصريحات دونالد ترامب ومارك روبيو الأيام الماضية بأنه سوف يحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويضع أمن الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول، وهذه هي استراتيجية أمريكا أولا. ولكن هذا ممكن أن يفهمه البعض بأن إسرائيل هي من تدير الولايات المتحدة. أنا أقول لا. لماذا؟ لأن أصلا دونالد ترامب عندما دخل هذه الحرب هو رأى، يعني هو تم محاولات إسرائيلية لإقناع دونالد ترامب في الدخول لهذه الحرب، ولكن دونالد ترامب لم يدخل الحرب إلا إذا رأى أن هناك أهداف منطقية تجعل من الرئيس دونالد ترامب يدخل التاريخ إن نجح في هذا الاتفاق. لذلك نقول بأن هذه الأسباب الأمريكية التي رآها دونالد ترامب، وبكل تأكيد هو يريد اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، والتأكد بأن إيران لا تمتلك السلاح النووي وأنها يعني تنتهك سياسة حسن الجوار بالنسبة لمحيطها الإقليمي، هذه مهام بالنسبة لدونالد ترامب، يعني تكون جزء في سياسة دونالد ترامب الشرق الأوسطية. هو يريد أن يكون الشرق الأوسط يعني منطقة آمنة ومستقرة ولا تعتمد في أمنها الولايات المتحدة، بل بالعكس تضيف للولايات المتحدة في اقتصادها وهي تضيف لاستراتيجية أمريكا أولا. فإذا هناك محاولات يعني إقناع من نتنياهو للدخول الأمريكي في هذه الحرب، هذا أمر معروف، ولكن هناك مصالح أمريكية يحاول دونالد ترامب الحفاظ عليها، وبكل تأكيد سوف يحاول الحفاظ عليها الآن في هذا التوقيت العصيب. لماذا؟
1: نعم، هل ترى بأن ترامب متأثر أو يرزح تحت ضغط أن يوصم بأنه يقاد من نتنياهو؟
0: في اعتقادي شخصية دونالد ترامب التي نعرفها، الشخص الذي أصلا يستمع إلى يعني 3 أو 4 أشخاص فقط من إدارته، وهؤلاء هم الأشخاص وهي الدائرة القريبة التي اختارت هذه أو التي قررت الحرب على إيران، في حين أن باقي الإدارة لم كانت تسمع عن هذا الحرب. فاعتقادي لن يستمع كثيرا، سوف يستمع، نعم سوف يأخذ بالرأي، ولكن في اعتقادي سوف يستمع إلى رأيه ورأي المحيطين به الذي يثق بهم دونالد ترامب. بكل تأكيد المشاركة المعلوماتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل على اعلى مستوى. هناك مصالح يعني او العلاقات الامريكيه الاسرائيليه كما نعرفها يعني ليست محلا للنقاش، ولكن في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب الان يركز على الانتخابات النصفيه، يركز على امريكا اولا، يركز على الاقتصاد الامريكي، ويركز اذا كان هناك بالفعل
1: وصلت
0: اسباب او
1: الصورة.
0: دعنا نقول مصالح من الممكن ان يحافظ عليها سواء في المفاوضات او العمل العسكري الذي من الممكن يحدث.
1: سيد مختار حداد، إيران تقول بأن إسرائيل وأمريكا هما أعداؤها، بالتالي من يمكن أن يضمن لها أن لا يعتدى عليها منهم؟ وفيما نقرأ دوما بأن إيران تريد تقديم ضمانات بأن لا يعتدى عليها مجدداً.
2: يعني في هذا المقترح الإيراني توجد نقطة مهمة، بأن يتم إقرار هذا الاتفاق في مجلس الأمن الدولي من خلال قرار رسمي، يعني يتم اتخاذه في مجلس أو إقراره داخل مجلس الأمن الدولي. ولكن نعم، بالرغم من ذلك إيران، أولا أساسا إيران لا تثق يعني بالكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو عدو لإيران وعدو لكل شعوب المنطقة وعدو للعالم الإسلامي وكيان احتلالي، وهو يقول أنا أريد أتوسع في هذه المنطقة تحت عنوان إسرائيل الكبرى، هذا واضح. بالنسبة للولايات المتحدة كذلك، يعني بوجود هذا الرئيس الأمريكي، نعم يعني هو حتى لا يحترم قرارات دولية، ولكن في نهاية المطاف أن هذا السبيل، يعني هو بأن هناك يتم إقرار أي اتفاق في مجلس الأمن الدولي. وأنا أقول لكم شيئا، يعني هناك توجد رؤية إيرانية أخرى، حتى إيران تقول هناك يوجد احتمال بأنه بعد نهاية فترة الرئيس الأمريكي الحالي يأتي رئيس أمريكي جديد، ويقول أن هذا الرئيس الأمريكي الحالي هو كان يعاني من مشاكل ودمر أمريكا وورط أمريكا، ونحن لا نقبل بأي اتفاق وقعه مع أي دولة أو أي قرار اتخذه. وهذا كان واضحا، يعني حتى عندما جاء بايدن غير الكثير من الأمور التي اتخذها يعني ترامب في دورته الأولى. هذه مشكلة حقيقية يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا يعني ترامب قام بنفس الحالة بسبب مشاكله الشخصية مع أوباما والديمقراطيين، قام بإلغاء اتفاق، والاتفاق الجميع يعترف وكان أفضل اتفاق يضمن كل الأمور فيما يخص برنامج إيران النووي والسلمية برنامج إيران النووي. وإيران كانت تخضع لعمليات تفتيش كبيرة، وإيران قبلت بالبروتوكول الإضافي. فلذلك يعني هذه حقيقة مرة بالنسبة للولايات المتحدة الذي لا تحترم لا قرارات دولية ولا أي شيء آخر منذ سنوات طويلة. ونرى الحال يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني عندما هي لم تحترم أي قرار دولي وتدعم كل، وقد تستخدم حق النقض الفيتو في أي قرار يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتوجد مثل هذه التجربة.
1: طيب سيد بشارات، أذهب معك إلى ما تحدث به الجيش الإسرائيلي من تصريح على صعيد ذلك الوضع بينهم وبين لبنان، يقول إنه لم يحدد له هدف نزع سلاح حزب الله. سؤال، وقد تحدثت في هذه الزاوية، ولكن هل هي رؤية جديدة للجيش الإسرائيلي أم أنه تغيير ربما تكتيكي وعلى صعيد التصريحات فقط؟
3: هي أنا باعتقادي ليس تغيير في رؤية الجيش الإسرائيلي، وإنما هي كنوع من إعادة تقييم الواقع الذي ربما كان مغايرا ومختلفا للتقديرات الاستخباراتية. وهذه ربما أيضا ظهرت في قدرة الجيش الإسرائيلي أو في تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات حزب الله وللمواجهة التي يخوضها حزب الله، وأن إسرائيل يمكن صحيح أن تذهب بفائض القوة إلى أن تحدث حالة من التدمير الكاملة وأن تفرض واقعا، ولكن السؤال دائما الذي يواجه الجيش الإسرائيلي في قدرة الجيش الإسرائيلي في البقاء وفي تحويل هذه النتائج إلى استثمار سياسي. وربما هنا نقطة جوهرية يسعى إليها الجيش الإسرائيلي، وهذه ذات المنهجية التي استخدمها أيضا في قطاع غزة. كان يتحدث دائما طيلة أيام الحرب على قطاع غزة على مدار عامين من أن هناك تباينا ما بين الرؤية العسكرية وما بين الموقف السياسي، ولكن تبين في نهاية المطاف أن الجيش الإسرائيلي هو ينفذ الرؤية السياسية بشكل كامل، ولكنه ربما يحاول أن يفسح المجال أمام السياسيين لحالة الاستثمار السياسي بالنتائج على الأرض. النقطة الثانية، أنا باعتقادي تصريحات إيال زمير ما قبل الذهاب إلى جولة قادمة من المفاوضات في نهاية الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعطي انطباع واضح بحيث يتم تحويل كل هذه التقديرات العسكرية إلى أدوات ضغط على الطرف اللبناني الرسمي. نحن نعلم بشكل كبير جدا أن إسرائيل الرسمية بنيامين نتنياهو يحاول أن يجعل من لبنان الرسمي كواحدة من الأدوات الأساسية لنزع سلاح حزب الله ولإدخال لبنان في مواجهة داخلية. إضافة إلى ذلك عدم الإقرار بحالة الفشل التي يمنى بها الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر. في كل يوم يتم رصد حجم وطبيعة الإخفاقات الإسرائيلية بالميدان.

0: شكرا لك ضيفنا من نابلس سليمان بشارات، ولضيفينا من واشنطن ماركو مسعد ومن طهران مختار حداد. في ظل تحديات تواجه الحكومة العراقية المرتقبة في ملفات عدة، أبرزها ما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني وسلاح الفصائل، يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي مخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة عقب تسلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.
1: في بغداد توقعات بأن يمنح البرلمان ثقته لحكومة علي الزيدي في بحر هذا الأسبوع، هذا ما أعلن عنه رسميا على الأقل، ولا يعني ذلك أن الأمر يخلو من تعقيدات. فوزارة الخزانة الأمريكية أقرت موجة عقوبات جديدة شملت شخصيات بينها مرشح لمنصب وزير في الحكومة المرتقبة لتعاونه المفترض مع إيران. وإذ نفت بغداد الاتهام، فإن إدارة الصراع الأمريكي الإيراني من أبرز التحديات التي سيواجهها الزيدي.
2: لا يستطيع أن يتعامل سيد الزيدي بحد ذاته، وإنما الموضوع محصور بالإطار التنسيقي، والقوى الأخرى العراقية هي التي تتعامل بهذا الاتجاه.
1: برنامج الحكومة الذي وصل إلى البرلمان تنص أولى فقراته على حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، لكن يبدو أن الأمر لن يمر بسهولة مع رفض فصائل عراقية الحديث عن هذا الملف.
3: أنا أعتقد هذا الملف ملف معقد، يعني ليس بالإمكان الحكومة أن تتم يعني معالجة الموضوع بشكل كلي، قد يكون بشكل جزئي، قد يكون يعني محاولة إيجاد آلية لغرض الحد من وجود السلاح عند بعض الفصائل، مثلا بعض الفصائل التي لديها رغبة في تسليم السلاح سوف يتم الاستجابة وعملية حصل السلاح بيد الدولة.
1: تشير التقديرات إلى أن الحكومة المقبلة ستنال ثقة البرلمان لكنها منقوصة وسط خلافات سياسية على حقائب وزارات سيادية منها الداخلية والمالية والتخطيط.
4: مطبات وعقبات أمام الحكومة المرتقبة في العراق، حكومة قد لا تختلف تشكيلتها عن سابقاتها، لكنها الوحيدة ربما التي حازت على قبول سياسي واسع من الداخل والخارج. سامر يوسف، الجزيرة، بغداد.
0: الآن إلى فقرة عسكرية نقف فيها مع حسن جمول على التطورات الميدانية في جنوب لبنان في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات النسف مقابل مواصلة حزب الله لضرباته لمواقع وجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدات الجنوب وشمالية إسرائيل.
5: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية، نسلط الضوء على التطورات في جنوب لبنان بشكل خاص مع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات النسف في مقابل ضربات حزب الله لمواقع وجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدات الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل. سنناقش هذه التطورات مع ضيفنا هنا في الاستديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن سنبدأ مع زميلنا عبد القادر عرادة على الخريطة التفاعلية من أجل أن يقربنا من المشهد الميداني أكثر على صعيد الاستهدافات وضربات حزب الله في المقابل. عبد القادر
6: حسن، وإن كان اليوم أقل حدة مقارنة مع ما شاهدناه أمس من هجمات إسرائيلية، لكن كانت هناك هجمات واستهدافات لعدد كبير من المواقع. نتحدث عن استهدافات في المناطق في شمالي الليطاني على غرار القطراني، لكن النبطية أيضا، زوتر الشرقية، السكسكية. كان هناك تسجيل 6 شهداء سقطوا في السكسكية، ولكن كان هناك أيضا استهدافات خصوصا في المناطق الغربية وتحديدا على مستوى قضاء صور وفي مجدل زون وتبنيد. هذا إجمالا، لكن بالنسبة لإعلانات حزب الله تتعلق باستهدافات لمواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي سواء باستخدام المسيرات أو باستخدام المدفعية كما جاء في تصريحاته، نتحدث تحديدا عن الخيام وأيضا دير سريان، استهدافات جديدة في مسقاف عام، في بنت جبيل أيضا ورشاف، ولكن اللافت في شلومي كان حديث الحزب عن استهدافه لمهبط للطائرات. هذه هي الاستهدافات، والاستهدافات المضادة تأتي في ظل التصريحات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا في ظل إعادة الحديث هيئة البت الإسرائيلية عن موضوع المسيرات. وحينما نتحدث عن المسيرات، هذه هي المعضلة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي. هيئة البت تتحدث على أن ذخائر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة هذه المسيرات، وهذه الذخائر عبارة عن

0: رصاص متشد يمكن استخدامه وتوزيعه على مختلف الجنود في إطار مواجهة موضوع المسيرات. اللافت الآخر هو في موضوع الأرقام، نتحدث عن حصيلة خلال منذ وقف إطلاق النار تقريبا وفق الجيش الإسرائيلي أطلق حزب الله 10 الصواريخ، نحو 160 طائرة مسيرة، وبالمقابل استهدف نحو 500 هدف بجنوب لبنان. هذه هي الصورة المجملة. لازالت الغارات حسن، ولكن لازال حزب الله أيضا يستهدف مواقع
1: هذه نوعية. الصورة نحاول أن نبسطها أكثر ونشرحها أكثر مع العميد حسن جوني. هنا مرحبا بك مجددا عميد حسن. النشاط العسكري الإسرائيلي واضح أنه ما زال كما هو، ربما ينخفض نوعا ما ثم تزداد وتيرته على صعيد الغارات والاستهدافات والقصف، لكن في مقابل ذلك ثمة ردود من حزب الله ترتفع وتيرتها شيئا فشيئا عن مستوى الكم وعلى مستوى النوع أيضا.
2: نعم، يعني هناك مواجهة دائرة تدور وفق يعني قواعد اشتباك إذا صح التعبير، في ظل ما يسمى وقف إطلاق النار والذي لم يعد وقفا لإطلاق النار. هناك عمليات عسكرية إسرائيلية في إطار استراتيجية متحولة أو متغيرة، وعمليا يعني هذه الاستراتيجية كانت تعتمد بشكل أساسي على التركيز على إقامة هذه المنطقة العازلة على الحدود بعمق 8-10 كيلومتر، يعني نقل خط الدفاع الأمامي إلى الخط الأصفر ما يسمى بالخط الأصفر. هذه كانت استراتيجية العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكن لاحقا تم تطوير هذه الاستراتيجية إذا صح التعبير، وبدأت العمليات تتجه وصولا حتى نهر الزهراني، وعنوانها اجتياح جوي إذا صح التعبير، اجتياح جوي من خلال الضغط على القرى وأنذارات بالإخلاء وإخلاء وتدمير ممنهج، وبالتالي الضغط على كل هذه المنطقة
1: من دون التقدم.
2: نعم. وغياب العمليات البرية مع تخفيض الأعمال والعمليات البرية هنا باستثناء بعض النقاط، حيث تحصل هنا مواجهات محدودة بريا في محيط دير سريان وادي الراج، هذا الوادي الذي يفصل بين دير سريان وزوتر الشرقية في هذه المنطقة، حيث يرى الإسرائيلي نفسه مضطرا للبحث في هذه المنطقة لأنه ربما يتعرض منها من خلال هذه الجغرافيا المعقدة في هذه المنطقة يتعرض لإطلاق مسيرات وفقا لتقديره. فإذا العمليات البرية انخفضت إلى حدها الأدنى، التموضع الإسرائيلي فقد استقراره،
1: وارتفعت العمليات الجوية
2: بالضبط، والتموضع الإسرائيلي فقد استقراره نتيجة حرب الاستنزاف التي أو معادلة الاستنزاف التي ركز عليها حزب الله في الأيام الأخيرة خاصة بواسطة المسيرات. ركز جهده الإسرائيلي وضاعف جهده بالقوات الجوية، تلك القوة والذراع الذي يتفوق فيه ويستخدمه عند كل حالة ضعف يشعر بها ويقوم بالتدمير العنيف. طيب،
1: بالحديث عن وقف إطلاق النار، حسمها أيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي، قال أصلا ليس هناك وقف إطلاق النار
2: تماما
1: في جنوب لبنان، هذا الموضوع لم يعد يعني موضوع نقاش. أما فيما يتعلق بالهدف الإسرائيلي كما يقول أيال زمير، فهو منع وصول القذائف المضادة للدروع إلى داخل إسرائيل، هذا أولا، وثانيا منع عمليات التسلل. جغرافيا هل هذه المنطقة الملونة بالأصفر هنا تؤدي هذا الغرض؟
2: سيد حسن، نعم، هذه المنطقة التي يسميها المنطقة العازلة هي فعلا تدفع الخطر بين مزدوجين، خطر أسلحة المضادة للدروع التي لا يتجاوز مداها من 8-10 كيلومتر.
1: نعم.
2: وبالتالي تدفع هذا الخطر عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولكن عمليا كما شرحت لك قبلا العمليات الإسرائيلية لا تتماهى مع الخطاب الذي قاله الآن.
1: طيب.
2: وأكد عليه. يعني هناك عملية تدمير للقرى واستهداف وعملية إخلاء للسكان، تدمير ممنهج للقرى وقتل طبعا بكل الاتجاهات، ما علاقة ذلك بالمنطقة المراد يعني المنطقة العازلة؟
1: هون دكتور، يعني الحديث عن هذه المنطقة يقودنا في المقابل إلى الأسلحة التي يستخدمها حزب الله، يعني حتى لو تم الفصل ومنعت الصواريخ المضادة للدروع ومنعت عمليات تسلل، لكن هذا لم ينجح في منع الطائرات المسيرة، طائرة الاف بي في كما تسمى الألياف الضوئية، ولم تمنع حتى الصواريخ. يعني حتى اليوم صواريخ كانت ما زالت تطلق. ما الذي راكمه حزب الله في هذا المجال؟
2: راكم حزب الله معادلة الاستنزاف وأكد عليها في الميدان، وأكد على معادلة إلى حد ما يحاول أن يرسمها بأنه إذا ما بقيت نطاق العمليات الإسرائيلية في منطقة الجنوب تبقى استهدافات حزب الله على القوى العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجنوب أو على تخوم الحدود من خلال المسيرات والصواريخ أحيانا وقذائف المدفعية، ولكن إذا ما خرق الإسرائيلي هذا النطاق واستهدف أماكن أخرى كالضاحية أو البقاع يستهدف حزب الله شمال إسرائيل، وهذا ما حصل. يحاول حزب الله تكريس هذه المعادلات الميدانية إلى حد ما، مع الاختلاف بالتأثير، ولكنه عمليا حزب الله، وهذا ما سأعود لأذكره، لأنه يعني لماذا الإسرائيلي عاد صرف النظر تحديدا عن التركيز على المنطقة العازلة وذهب باتجاه عمليات واسعة جوية؟ لأنه فقد القدرة على الاستقرار في هذه المنطقة إلى حد أنه ربما فقد اليقين بأنه قد يستطيع أن يستقر في هذه المنطقة، لأنه سيبقى عرضة، مواقعه ستبقى عرضة للاستهداف من قبل حزب الله.
1: لكن هذا سيجعله في دائرة مفرغة.
2: صحيح، هذا نحن أمام حالة اشتباك يعني فرضها الإسرائيلي. طبعا بادر بهذه الهجمات الواسعة، وحزب الله أصر أن يبقى في الميدان وأن يبقي هذه المعادلة أن الوجود داخل الحدود اللبنانية سيبقي هذه الجنود وهذه القوى معرضة للاستهداف العسكري الإسرائيلي من حزب الله، وتحديدا مؤخرا من قبل المسيرات التي أثبتت فعاليتها. نعم. نحن أمام هذا المشهد وهذه المعادلة حتى الآن.
1: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيلا على هذه المعلومات والمعطيات. عودة مشاهدين الآن إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. في تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وهي مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. في منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. أما في طهران فنقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. وأضاف المصدر أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS، قال إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد تحقيقها إنجازات كبيرة. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. في شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما هو منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل في الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار أمس الأحد عدة مناطق بجنوب لبنان واستهدف أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريان، قصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية الواقعة جنوبية لبنان. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التحديثات والتفصيلات. من واشنطن ينضم إلينا مراسل والجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل والجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما أنس. نتابع معك ما قاله ترامب بأنه لم يرضى ولم يقبل بالرد الإيراني، وما أثاره ذلك من تصريحات ومن ردود فعل.
4: بالفعل وصف الرد الإيراني بأنه غير مقبول إطلاقا، والرئيس دونالد ترامب يتحدث هنا عن رد لم تطلع عليه وسائل الإعلام، لكن كل التكهنات تشير إلى أن هذا الرد لم يتضمن المتطلبات الأساسية إن صح التعبير، التي يعتقد الأمريكيون أنه بدونها لن يوقعوا اتفاقا مع إيران، تتناول في شقين منها الجانب المتعلق بأعراض هذه الحرب في مضيق هرمز، رفع العقوبات وما إلى ذلك، وإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني، سواء قدرات إيران على التخصيب على المدى البعيد أو الاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب. لكن أيا كان هذا الرد فهو يأتي في سياق مذكرة تفاهم بين الجانبين يجري تداولها لإنهاء هذه العمليات العسكرية ووقفها لثلاثين يوما، يتم خلال هذه الأيام الثلاثين التخفيف من الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأيضا تفتح إيران مضيق هرمز إلى حد كبير، ويطالب الإيرانيون أيضا بأن ترفع هذه العقوبات وأن ترسل الأموال المجمدة التي جمدها الأمريكيون بفعل العقوبات التي فرضت على طهران خلال السنوات الماضية وحتى هذه الأخيرة بعد دخول هذه العملية العسكرية حيز التنفيذ. الرئيس دونالد ترامب يتحدث أيضا عن أن الحرب في إيران هي جزء من مسؤولياته وحده فقط، وهو الذي يقرر في هذا الأمر ولا أحد غيره. يتزامن ذلك مع مقابلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع شبكة CBS، يتحدث فيها عن أن انهيار النظام في إيران غير مضمون على الأقل في هذه المرحلة، لكن الأمر لم ينتهي بعد. يتحدث عن أن اليورانيوم المخصب وإن كان قد دفن تحت الركام بعد استهداف الولايات المتحدة لتلك المنشآت، لكنه ما زال بحوزة الإيرانيين وما زال على الأرض الإيرانية، وبالتالي يعتقد بأن هذا الملف يجب أن يتم التعامل معه بطريقة أو بأخرى، ويرفض الدخول في تفاصيل إذا ما كانت هناك عملية عسكرية من شأنها أن تنتزع أو أن تعيد أو أن يتم بموجبها نقل هذا اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران. يقول إنه لن يتحدث في التفاصيل، لكنه أمر واقعي وقد يحدث، ولكنه معقد وصعب. بكل الأحوال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا تقر ببعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بسمعة إسرائيل في العالم وأيضا هنا في الولايات المتحدة، من حيث اعتمادها على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية، وهو يتحدث عن أن إسرائيل تريد أن تستقل بذاتها فيما يتعلق بالجانب العسكري. يرد في جزء من هذه التصريحات على ما يأتي هنا داخل الولايات المتحدة من جدل داخلي سواء في الكونغرس أو حتى عبر وسائل الإعلام، يتحدث عن أن إسرائيل هي التي تسببت في جر الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران، وأيضا بأنها تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة. وهذا الجدل المستمر أيضا هو ذاته الذي يبرر تصريحات الرئيس لموقع أكسيوس، والتي قال فيها إنه هو المسؤول عما يجري في إيران وليس أحد غيره، وبالتالي هذا يبرر وجهة النظر على الأقل الإسرائيلية الأمريكية الرسمية من البيت الأبيض وهناك من رئاسة الوزراء في إسرائيل فيما يتعلق بهذه الحرب. القيادة المركزية الأمريكية على الجانب العسكري تتحدث عن أنها ما زالت تطبق الحصار على الموانئ الإيرانية، وتقول إنها غيرت مسار أكثر من 60 ناقلة شحن وناقلة نفط في أيام الحصار المستمر على الموانئ الإيرانية، وتقول إنها مستعدة لأي تغيير في العمليات. يرتبط هذا بطبيعة الحال بتصريحات الرئيس دونالد ترامب السابقة بشأن استعداد الولايات المتحدة للعودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، وكثير من المراقبين والمتكهنين هنا في الولايات المتحدة المتحدة يتساءلون عن النقطة التي عندها سيقرر الرئيس دونالد ترامب إما الموافقة على ما يعرض له من طرف الإيرانيين أو أن يعود إلى هذه العملية العسكرية، لأن كل هذا مرتبط بطريقة أو بأخرى بألعاب السياسة هنا في الولايات المتحدة في الانتخابات النصفية التي ستجري في نوفمبر، في تراجع شعبيته بين الأمريكيين حتى داخل الحزب الجمهوري، وأيضا الانتقادات المستمرة من طرف الديمقراطيين لهذه الحرب التي يقولون إنها غير ضرورية وجرت الولايات المتحدة إلى حرب أخرى تبعاتها ما زالت موجودة هنا ويدفع ثمنها الأمريكيون بشكل كبير. أسعار النفط على سبيل المثال وفقا لما تنقله رويترز قفزت بنحو 3% بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه يرفض الرد الإيراني، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على أسعار الوقود، وقود المركبات هنا في الولايات المتحدة، والذي ارتفع بأكثر من 50% منذ بداية العمليات العسكرية في إيران، يؤثر بطبيعة الحال على السلع الأساسية ويؤثر على مزاج الأمريكيين السياسي، أولئك الذين كانوا يقفون في صف الرئيس دونالد ترامب وربما بدرجة أكبر في صف الحزب الجمهوري، قد تتغير قراراتهم بهذا الشأن، وحينها عندما تأتي الانتخابات النصفية سيكون الثمن سياسيا أكثر منه اقتصاديا. هذا يضاف إلى ما تقوله شركات تكرير النفط وشركات الوقود هنا في الولايات المتحدة من أن هذه الأزمة لن تنتهي بمجرد أن يعلن الرئيس دونالد ترامب نهاية هذه الحرب، وأن تبعاتها ستستمر لأشهر. محمد،
3: أشكرك أنس صبار مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. عامر لافي، إيران بعدما ربما تأخرت إلى حد ما في تقديم ردها على المقترح الأمريكي مثل ما تبعنا رفضه ترامب، ولكن هي أيضا ردت وتقول بأن لا أحد في إيران يعكف على تقديم رد ليرضي ترامب.
5: نعم محمد، وهذا ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر رفيع المستوى كما وصفت، وحتى أن هذا المصدر استخدم نفس جملة ترامب في رده عليه عندما سئل بأنه الرئيس ترامب لم يعجبه هذا الرد إطلاقا، فالرد كان وفقا للوكالة لا أهمية لذلك إطلاقا كما قال. إذن إيران لا تهتم برضا، كما ذكرت، برضا الرئيس ترامب عن الورقة الإيرانية، لأنه كما تقول الوكالة لا أحد في إيران يكتب نصوصا أو مقترحات لكي ترضي الرئيس ترامب. الهدف من أي مقترح يقدمه الإيرانيون أو أي ورقة يقدمها الإيرانيون هو أن يكون يحافظ على مصالح الشعب الإيراني كما تقول. وأردفت قائلة بأنه يعني هذا يدل على أن المقترح جيد بالنسبة للشعب الإيراني إذا لم يرفض، إذا رفضه الرئيس ترامب أو إذا اعترض عليه، وتقول بأن الرئيس ترامب لا يفضل أن يصدق الحقائق، وهذا هو السبب الذي يجعله يهزم أمام إيران في هذه الجولات وفقا لوكالة تسنيم. أيضا محمد، التلفزيون الإيراني تناول هذه الفكرة وقال بأن هدف المفاوضات هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني، وأن هذا الرد على ما يبدو وفقا للتلفزيون الإيراني هو كان بمثابة رفض ما وصفه ب وثيقة الاستسلام التي أرسلت من قبل الولايات المتحدة. إذن الإيرانيون ينظرون إلى الورقة الأمريكية التي سلمت للجانب الباكستاني ليوصلها هنا للجانب الإيراني بأنها كانت وثيقة استسلام إذا ما وافقت عليها السلطات الإيرانية، وبالتالي كان الرد الإيراني عبارة عن رفض لهذه الوثيقة. أيضا ربما هناك تصريحات رسمية لافتة محمد سبقت إعلان إيران عن أن ورقتها جاهزة. الرئيس بزشكيان قال بأن هدفنا هو الحفاظ على المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني، وقال بأنه يعني هدفنا من المفاوضات أو المفاوضات ندخل المفاوضات ليس للاستسلام وإنما لتحصيل حقوق شعبنا، ولن نرضخ للأعداء أبدا كما قال الرئيس بزشكيان. هذا التصريح سبق بفترة بسيطة إعلان إيران تسليمها للورقة. أيضا نائب رئيس البرلمان له تصريح لافت مرشد حقيقة، خصوصا أن البرلمان الإيراني اليوم اجتمع في أول جلسة له منذ بداية الحرب، جلسة مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، وترأسها نائب رئيس البرلمان. نائب رئيس البرلمان قال في هذا الاجتماع بأن لن نسمح للولايات المتحدة أن تحصل بالطرق الدبلوماسية ما لم تتمكن الذي لم تتمكن من الحصول عليه عن طريق الحرب. وهذه أيضا إشارة لافتة حقيقة سبقت إعلان إيران عن هذه الورقة. بخصوص تفاصيل الورقة التي قدمت للجانب الأمريكي، يعني كل من التلفزيون الإيراني ووكالة التسنيم والعديد من الوكالات شبه الرسمية الإيرانية تناولت بعض النقاط التي تناولتها الورقة الإيرانية التي سلمت الوسيط الباكستاني. الإطار العام للورقة

0: الحلقة هو نفس الإطار اللي كنا نتحدث فيه ونقلناه عن مصادرنا، وأعني هنا محمد أن إيران تركز في هذه المرحلة على إيقاف الحرب وتأجيل النقاط الخلافية كما تصفها، وعلى رأسها طبعا الملف النووي إلى مراحل لاحقة. أهم ما جاء في الورقة وفقا للتسنيم والتلفزيون الإيراني بأن إيران تريد إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية، تريد أيضا أن يرفع الحصار البحري عن موانئها بمجرد توقيع اتفاق الإطار بينها وبين الولايات المتحدة، تريد أيضا أن ترفع العقوبات خلال 30 يوما، وبالأخص أن تكون إيران قادرة على تصدير النفط خلال هذه الفترة. إيران أيضا تريد تعويضات عن ما الضرر الذي لحق بها خلال الحرب، تريد أيضا بالتوازي مع التوقيع على الاتفاق مع الولايات المتحدة أن يرفع التجميد المفروض على الأموال الإيرانية سابقا طبعا لهذه الحرب. هناك أموال كثيرة مجمدة في مختلف دول العالم وفي الولايات المتحدة لإيران، وتريد رفع هذا التجميد عنها. هذا تقريبا خلاصة ما تريده إيران في هذه الورقة، ولا يوجد، وهذا لافت جدا طبعا، ولا يوجد أي ذكر لفكرة أو موضوع الملف النووي، ولذلك قرأت على أنه هو نفس الإطار الذي تحدثنا عنه. إيران لا تريد مناقشة الملف النووي الآن، تريد إرجاعه لما بعد، ولكن كما فهمنا هناك إشارات طبعا بشكل عام للملف النووي على اعتبار أن إيران مستعدة للتفاوض على نقاط معينة، وغير مستعدة كما قال كل مسؤولوها في المستويان السياسي والعسكري، لا تريد، لا يمكن أن تتخلى عن الملف النووي، ولكنها يمكن كما تقول التفاهم مع الولايات المتحدة على نقاط معينة، يمكن أن تخفض من نسبة تخصيب اليورانيوم، هناك 450 كيلو جرام عفوا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إيران، يمكنها أن تسعى لتخفيض نسبة التخصيب، يمكنها أيضا، وإيران متاحة تقول للتفاوض بخصوص أن ينقل أو تنقل هذه الكمية إلى دولة ثالثة كما فعلت في الاتفاق مع أوباما في 2018، ولكن أن يتم تسليم هذه الكمية كاملة إلى الولايات المتحدة، حتى الآن وفقا لكل التصريحات الإيرانية هذا أمر مرفوض، أن يتم إيقاف تخصيب تماما هذا أمر مرفوض أيضا وفقا لكل التصريحات الإيرانية، لكن إيران منفتحة على تعليق عملية التخصيب لفترة معينة يتم الاتفاق فيها مع الولايات المتحدة على هذه المدة الزمنية. لماذا إيران متمسكة؟ كما قلنا كل التصريحات، ونذكر هنا بالتصريح الأخطر والأهم ربما من الجانب الإيراني، وتصريح المرشد مجتبى خامنئي الذي قال بأن الملف الصاروخي والملف النووي بالنسبة لإيران هو إرث، هو رأس مال للشعب الإيراني، والتخلي عنه هو بمثابة التخلي عن أرض إيران.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل عامر اللافي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. لا يزال مضيق هرمز إذن يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، ولا يزال هذا التوتر بين طرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
2: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي، ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصوراً في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
1: من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. من طهران الدكتور حسين نرويبران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد بول، لماذا جاء رد ترامب بهذه الصيغة، بهذا الرفض القوي الصريح، يعني بطريقة لا لبس فيها، كأنه يفهم بأنه أغلق ربما كل الطرق أمام أي تفاوض، ما رأيك؟
3: بالنسبة لرد الرئيس فهو كان قائما طبعا على فحوى الرد. نحن غير مطلعين على محتوى الرد، ولكن يبدو بالنظر إلى إجابة الرئيس أن الرد الإيراني لم يحمل أي جديد باختصار. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الجانب الإيراني ضرب بعرض الحائط جميع المخاوف الأمريكية، لا سيما المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وبالتالي فإن الرئيس لن يهتم بهذا المقترح الجديد. وبالنسبة لرده القاسي، فهو يعني أن الرئيس بات يفهم اليوم أن إيران تماطل وتماطل وتماطل، وبمعنى آخر فهي لم تفاوض بنية حسنة وليس لديها نية للتفاوض بنية حسنة. هذا هو موقف الرئيس ترامب برأيي الآن. وفيما يتعلق باحتمال وجود أي مسار تفاوضي أو بقاء أي مسار تفاوضي، أعتقد أن هناك إمكانية متبقية لمسار تفاوضي، لكن هذا طبعا يتوقف على مدى استعداد إيران لمناقشة البرنامج النووي الذي يمثل الأولوية القصوى للرئيس ترامب، ليس مضيق هرمز وليس المواضيع الأخرى كالحصار البحري أو غير ذلك، بل البرنامج النووي هو أولويته.
1: دكتور حسين، إذا كان هناك تفاوض أم لا، فهذا يتوقف على مدى استعداد إيران لتقديم التنازل وللتفاوض كما يقول السيد بول ديفيس على الموضوع النووي بما ترغبه الولايات المتحدة. هل إيران مستعدة لذلك؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك جشع تفاوضي أمريكي عندما يكون مقترح أن لا برنامج نووي، وأن إيران يجب أن تسلم المخزون النووي إلى أمريكا. يعني هذا ليس مقترح تفاوضي، هذا مقترح تسليم، وإيران ليست بصدد التسليم أمام الإرادة الأمريكية. إيران ترى أن يعني ما طرح أمريكيا هو شروط فوقية، والإجابة الإيرانية أيضا هي جاءت في ذات السياق،
4: من هنا إيران تقول أن الظرف للتفاوض هو غير موجود، لأن أمريكا أساساً تطرح

0: مع هذا السقف المرتفع الأمريكي المجال للتفاوض هو معدوم تقريبا، وإيران تقول أن متى كان هناك استعداد أمريكي للتراجع سيكون هناك تراجع إيراني أيضا. بعبارة أدق، أنه ما دامت أمريكا تصر على مواقفها إيران أيضا تصر على مواقفها.
1: أستاذ عادل شديد، الطرفان يتحدثان إذن عن استعداد في حال استعداد الآخر أو إمكانية الآخر على تقديم تنازلات في هذا الإطار. مباشرة عقب الإعلان عن ذلك الرفض الأمريكي للرد الإيراني، قال ترامب بأنه أجرى اتصالا بنتنياهو يتعلق بذلك الرد الإيراني. ما الذي قاله نتنياهو في تقديرك لترامب؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري بداية الإعلان عن إجراء مكالمة أو اتصال ما بين ترامب وبنيامين نتنياهو بعد الرد الإيراني الذي وصف بالسلبي جدا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والذي رفض من قبل الرئيس ترامب، يفهم باتجاهين. الاتجاه الأول هو التلويح بالخيار العسكري، لطالما أنه معروف أن نتنياهو وإسرائيل الذين يضغطون باتجاه وضع الأولوية فقط للخيار العسكري، وبالتالي يفهم بهذا الاتجاه. ثم رسالة للجميع أن إسرائيل كانت بالماضي ولا زالت وستستمر شريك وعلى صلة بكل ما يحدث في هذا الموضوع. أما ما قيل، واضح أنه يعني إسرائيل لم تتفاجأ. يعني إسرائيل تعي منذ اللحظة الأولى أنه إمكانية التوصل إلى أي اتفاق مستبعد لسبب بسيط، موضوع النووي. إصرار الرئيس ترامب على أن تقوم إيران بتسليم الولايات المتحدة بكل اليورانيوم المخصب فوق درجة 60%، وإسرائيل تعلم علم اليقين أن هذا الموضوع لا يمكن لإيران قبوله، وبالتالي هذا شكل مدخل لكي ترتاح إسرائيل من إمكانية الذهاب باتجاه أي اتفاق، لأنه بالقراءة الإسرائيلية مهما كان أي اتفاق يعتبر سيء وبمثابة كارثي لإسرائيل، وبالتالي عدم الاتفاق أفضل بكثير من أي اتفاق حتى وإن تضمن الكثير من الشروط الأمريكية. لذلك إسرائيل اليوم تدفع بشكل هادي باتجاه التصعيد، وتحاول أن تقنع الرئيس ترامب أنه إيران لا تفهم سوى لغات القوة، لا بل مزيد من القوة، ولكن شريطة أن لا يفهم هذا الحديث بالرأي العام الأمريكي أن إسرائيل لا زالت معنية بتوريط الرئيس ترامب وتوريط الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة في حرب على ما يبدو لا أفق لها، والمواطن الأمريكي يدفع ثمنها في ظل الكثير من التعقيدات والمسائل الحساسة التي يمر بها الأمريكي، سواء من ناحية الوضع الاقتصادي وهذا الارتفاع الكبير بالأسعار النفط والمشتقات الأخرى، ثم قرب الانتخابات النصفية. ولكن أيضا إسرائيل تعي أن هنالك مجموعة من القضايا التي ستؤثر سلبا على أي قرار للرئيس ترامب بالذهاب باتجاه التصعيد، وهو لقاء القريب الأسبوع القادم مع بعد يومين مع الرئيس الصيني، ثم المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة بعد شهر. كل هاي المتغيرات تدفع بتأجيل الخيار العسكري أو تحويله إلى يعني عمليات يعني جراحية أو عمليات محددة، وإسرائيل تدفع بهذا
1: طيب في هذا الإطار رد الفعل الأمريكي سيد بول ديفيس، إذا أشرت أنت إلى إدراك ترامب بأن إيران تماطل، قال ضيفنا الدكتور حسين الربيوران بأن إيران ليست مستعدة لقبول ما وصفه بالإملاءات الأمريكية. في المقابل هناك أيضا مجموعة من المستحقات القادمة أشار إليها الأستاذ عادل، من بينها اللقاء مع شي جين بينغ، من بينها المونديال، من بينها الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي إلى غير ذلك. مع كل هذه الحقائق، إلى أي اتجاه سيذهب ترامب في تقديرك؟
3: الرئيس ترامب لن يغير اتجاهه بأي شكل من الأشكال نتيجة

0: جت الظروف التي عفوا تحدث عنها الضيف الكريم. بالنسبة للاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس تشي فهو في الواقع قد لا يصب في مصالح إيران. الصين هي ربما الشريك الأول لإيران فيما يتعلق بالصادرات، وهناك جزء كبير من الواردات الإيرانية التي تأتي من الصين، ولكن طبعا اليوم الولايات المتحدة تفرض الحصار البحري على إيران الذي يمنع إيران من استيراد البضائع الصينية. أضف إلى ذلك الإمدادات الفنزويلية التي قد تحل محل الإمدادات النفطية الإيرانية التي تذهب إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى آخر استطلاعات الرأي كالاستطلاعات التي صدرت نتائجها اليوم، يبدو أن هناك انعكاسا في المسار الذي كان سائدا منذ فترة، ويبدو أن الحزب الجمهوري سوف يحتفظ بالأغلبية في الكونغرس، وبالتالي فإن هذا الاستحقاق ليس ذات تأثير كبير. وبالنسبة لبطولة كأس العالم، فلا أعتقد حتى أن بطولة كأس العالم أيضا سوف تؤثر على قرار الرئيس ترامب، بل على العكس، كان هناك طبعا كلام حول مشاركة المنتخب الإيراني في مباريات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، وحتى كندا أعربت عن موقف مثير للاهتمام في هذا الصدد. إذن كل هذه القضايا التي تم التطرق إليها لا تمثل عواقب بالنسبة للرئيس ترامب. ومجددا بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، أقول إن المواطنين والناخبين الأمريكيين لا يعيرون أهمية كبيرة للمشاكل والقضايا الدولية. صحيح أن هناك ارتفاعا في أسعار النفط وفي أسعار البنزين، ولكن الأسعار اليوم ما زالت أقل من الأسعار التي كانت سائدة قبل عامين ربما أو 3 أعوام. وبالنسبة للمواطنين الأمريكيين فهم ربما قد ينسون هذه القضايا مع مرور الوقت. بالعودة إلى الأولوية، الأولوية تتمثل في البرنامج النووي، وهو أو هي القضية التي لم يعدل الإيرانيون موقفهم بشأنها، وعلى الإيرانيين طبعا أن يعدلوا المقاربة، وإلا قد يعود الرئيس ترامب لاستخدام الخيار العسكري. هذا محتمل ولكنه ليس مؤكدا. أما بالنسبة للوقت الحالي فسيبقي الرئيس ترامب على الحصار الاقتصادي الذي يتسبب طبعا بمشاكل وصعوبات لإيران، تضاف طبعا إلى مشاكل نقص المياه في إيران. إذن إذا نظرنا إلى كل هذه العوامل بالإضافة إلى الظروف السائدة في الولايات المتحدة، فهي تعني أنه في نهاية المطاف سيكون على إيران أن تأتي إلى طاولة المفاوضات.
1: دكتور حسين، حتى بعد الرفض الأمريكي للرد الإيراني، كان هناك مباشرة ذلك التصريح الذي نقلته وكالة أنباء تسنيم، وكان فيه نوع من الندية ربما أو الحديث بلغة تقول بأن ترامب يعني لن ينتظر أن يعكف أي شخص في إيران على أن يقدم له ما يريده. هذه اللغة، هذه اللهجة تجاه ترامب، ومن المعروف بأن ترامب في العادة ربما يتأثر بهذا الحديث أو بهذا التحدي إن جاز وصفه كذلك، ما مدى قراءة صاحب القرار في إيران لإمكانية خروج الأمور عن السيطرة باتخاذ هذه السياسة في الرد؟
2: يعني أن يكون هناك موقف من وكالة أنباء يعني مفهوم، ولكن هذا لا يعكس بالضرورة موقف النظام بشكل كامل. موقف النظام يعني هو ضمن إطار الدفاع عن المصالح الوطنية وإبعاد الحرب إنه عن يعني منطقة. ما تطرحه إيران الآن يعني هو موضوع أن تكون المفاوضات ندية وبعيدة عن يعني التفاوض تحت النار. عندما تقول إيران أولا يجب أن يكون هناك إنهاء للعمل العسكري وبعدها التفاوض في المجال النووي، يعني هذا الموضوع واضح أن إيران لا تريد أن تتفاوض والحصار البحري قائما. أولوية فتح مضيق هرمز أيضا مطروحة كورقة في مقابل موضوع الحصار. يعني من هنا إيران تقول فتح مضيق هرمز، رفع الحصار والدخول في حوار، إنه وهذا أتصور ليس يعني موضوعا معقدا أو تحدي، لا، وجهة نظر أن الحوار يجب أن يكون في ظرف بناء وليس في ظرف حربي بين الطرفين.
1: إلى أي مدى تعتقد بأن إيران لا تزال مستعدة لتقديم ورقة أخرى للوسيط الباكستاني في هذا الإطار؟
2: لا أتصور، يعني الموضوع الآن هي كما يقال إنه في الملعب الأمريكي. أمريكا طرحت ورقة بأعلى ما يمكن من السقوف، عمليا رفضت إيرانيا. إذا كان هناك ورقة بسقف أقل أتصور أن إيران ستتعامل معها بذات الإيجابية.
1: طيب أستاذ عادل شديد، بالنسبة لنتنياهو في مقابلته لسي بي أس أشار إلى موضوع إسقاط النظام الإيراني وقال بأنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده إن كان ذلك يمكن أن يتحقق. إلى أي مدى تعتقد بأن حديثه هذا أصبح أكثر واقعية مما أعلنه قبل أو حتى في غضون اندلاع هذه الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كان ذلك في نهاية شباط الماضي؟
3: يعني أستاذ محمد، قد لا يكون حديث واقعي، قد يكون هكذا أمام الإعلام، وقد يكون تحدث بشكل مختلف بينه وبين ترامب بالمكالمة الهاتفية، وخاصة أنه الموساد من يومين يتحدث أنه بناء على معلومات تحديثية أنه بحال عودة الحرب واستهداف مركز ودقيق وواسع لمصادر الطاقة والكهرباء في إيران، فإن ذلك قد يدفع ملايين الإيرانيين وفق ادعاء الموساد للنزول للشوارع وإسقاط النظام. هكذا يتحدث الموساد، وأعتقد أن نتنياهو نقل هذه الصورة إلى الرئيس ترامب، لكنه ليس معنيا بطرحها بالإعلام للاعتبارين. الأول، لكي لا يفهم بالرأي العام الأمريكي أنه لازال بنيامين نتنياهو يحاول أن يقنع الرئيس ترامب بشتى الوسائل حول احتمالية وإمكانية إسقاط النظام لاستمرار توريط الرئيس ترامب بالحرب، ثم نتنياهو لا يريد أن يسجل عليه وأن يلزم نفسه أمام الرأي العام الإسرائيلي والأمريكي والعالمي أنه وضع أهداف لم يتم تحقيقها، وبالتالي هذا يعد فشلا وإخفاقا من قبل بنيامين نتنياهو. ولكن بنفس الجزئية أستاذ محمد، بالأمس كانت هنالك يعني تقديم دراسي حول موضوع الحرب على إيران من قبل رئيس الأركان للجنة الخارجية والأمن، وتحدث حول مسألتين. الأولى أنه مسألة العودة إلى الحرب مسألة زمن، وهنالك قرار، ويعني تحدث بشكل واضح أنه يعني دعوكم مما يحدث موضوع المفاوضات، الحرب عائدة، ولكنه استبعد سقوط النظام، قال ستنتهي، سنعود للحرب وستنتهي الحرب وقد يبقى النظام موجود. بالتالي حين يربط هذا الموضوع، حديث رئيس الأركان أمام لجنة الخارجية والأمن والإصرار الإيراني بالرد الإيراني على إعادة اليورانيوم المخصب بعد تسليمه لدولة ثالثة، هذا يفهم أن الإيراني يفهم أن الموضوع ليس سوى كمين وفخ لإخراج هاي المادة ثم العودة لإسقاط النظام، وأنه موضوع إسقاط النظام لا زال هدفا مركزيا حتى وإن تراجع وخف الحديث الأمريكي حوله لكي لا يظهر بالإخفاق والفشل أمام الرأي العام الأمريكي أكبر من هذا الإخفاق الذي يدفع ثمنه اليوم من قبل الأمريكان كما كل العالم. بكل الأحوال الرد الإيراني بالنسبة لإسرائيل هو الرد المطلوب، هكذا تريد إسرائيل لسبب بسيط، إنه إسرائيل بداية لم تفاجأ، كانت مقتنعة تماما إنه باستحالة التوصل لاتفاق لطالما إصرار الرئيس ترامب أو على الأقل أقنع الرئيس ترامب من قبل بنيامين نتنياهو إنه قيام إيران بتسليم الولايات المتحدة

0: دي اليورانيوم، هذا بمثابة انتصار، وبعدها بالإمكان وقف الحرب والإعلان عن انتصار والذهاب باتجاه انتخابات النصفية، وستعود أسعار الطاقة والنفط في أمريكا وبالعالم إلى ما كانت عليه قبل أسابيع منذ أن بدأت الحرب، أو في حال عدم تحصيل ذلك العودة إلى ضربات تستهدف تحديدا مشروع الطاقة، وحينها سيقال أنه ضرب الطاقة يعني ضرب المشروع النووي، وأصبح لا جدوى لهذا المشروع ولا جدوى حتى لبقاء هذه المادة المخصبة بهذا النسبة. بكل الأحوال نتنياهو يتخبط كثيرا، ولكن ما يعني هو الأولوية استمرار الحرب، وفي حال فشله بإقناع ترامب أن لا يتم التوصل إلى أي اتفاق مهما كانت شروطه مع إيران.
1: سيد بول ديفيس، مضيق هرمز هو قد يكون ربما المعضلة الأبرز التي ظهرت جراء هذه الحرب. ما هي الخيارات المطروحة أمام ترامب الآن بعد فشل هذه المرحلة التفاوضية برفضه الرد الإيراني؟ عودة مشروع الحرية، عمليات عسكرية دقيقة ربما هناك في المضيق، ما الذي يمكن أن يفعله من أجل حلحلة كل هذه الضغوط التي يسببها إغلاق المضيق من قبل إيران؟
2: في الواقع فيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن تكتيكات أو استراتيجية الولايات المتحدة سوف تتمثل في الإبقاء على الحصار البحري. الحصار البحري ما زال قائما، وهو يمنع إيران من تصدير نفطها، وبالتالي يمنعها من تحقيق العائدات. وطبعا هذه مشكلة تواجهها السفن الأخرى الموجودة في الخليج اليوم، هذه السفن عالقة في الخليج. طبعا من المؤسف أن إيران تأخذ المضيق رهينة، ما يؤدي إلى بقاء هذه السفن في الخليج، ولا بد من التوصل إلى اتفاقية من نوع ما للسماح لهذه السفن بالخروج من المضيق. لكن لا أعرف ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك. بالحديث عن مضيق هرمز وبالحديث عن الحصار البحري، فإن إيران كانت المبادرة إلى إغلاق مضيق هرمز، وهذا ما أدى إلى الرد الأمريكي. بالنسبة للعودة إلى الخيار العسكري، فهذا الخيار الأخير الذي يريد الرئيس ترامب أن يسير به، ولكن في حال قرر السير بهذا الخيار فهو لديه الكثير من الموارد العسكرية والأصول العسكرية التي يمكن أن يستخدمها. وهناك عدد طبعا من دول المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة التي تشجعه حسب التقارير على مواصلة العمليات العسكرية. وبالنسبة للإجراءات الأمريكية، فإن هذه الإجراءات بحسب التقارير قد تشجع المواطنين الإيرانيين على التمرد ضد النظام، ولكن لقد سبق وأن حصل هذا الأمر في شهر يناير، وهذا دفع بالنظام الإيراني إلى قتل أكثر من 40,000 من مواطنيه. ولكن حتى هذه اللحظة فإن الجيش الإيراني لم ينقلب على حكومته، وأعتقد أن هذا سوف يكون عاملا حاسما، إن الحكومة في الواقع لا تسيطر على الجيش، بل العكس هو ما يحصل اليوم في إيران. بالعودة إلى الولايات المتحدة، فإن الخيار الأمثل يتمثل في الحفاظ على الوضع الراهن، بمعنى آخر الحفاظ على الحصار البحري. وفيما يتعلق بالعودة إلى مشروع الحرية، فهذا خيار طبعا سيتعين على المسؤولين الأمريكيين أن ينظروا فيه بالنظر إلى الأيام المقبلة وإلى تطور الحصار البحري. طبعا هذا خيار متاح، ولكن لا أعتقد أن المسؤولين الأمريكيين يريدون السير به فورا حاليا.
1: دكتور حسين، إلى أي مدى ستحتفظ إيران بهذا الواقع يصفه السيد بول بأخذ مضيق هرمز رهينة؟
3: يعني في تصوري أن الوضع الراهن هو وضع غير مريح لكلا الطرفين، يعني بعبارة أدق أنه استمرار الحصار ضد إيران هو غير مقبول إيرانيا، وسيطرة إيران على المضيق هو غير مقبول أمريكيا. بعبارة أدق أنه الوضع الراهن لا يخدم أجندة الطرفين، هناك حاجة لاختراق معين يدفع إلى تغيير هذا الواقع. ما يطرح الآن إيرانيا أن يتم فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار، وهذا ما يجعل الطرفين متحرران من هذا الموضوع والدخول في حوار حول البرنامج النووي. المشكلة هي يعني الآن حتى البرنامج النووي في تصوري البعض الذي يرى أن هناك انسداد فيه، وليس كذلك أبدا. يعني موضوع التخصيب، إيران تقول الاعتراف بحق إيران
1: أشكرك.
3: أمريكيا، وفي المقابل إيران
1: انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، عذرا على المقاطعة، شكرا لك ولضيفي الكريمين. في ظل تحديات تواجه الحكومة العراقية المرتقبة في ملفات عدة أبرزها ما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني وسلاح الفصائل، يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي مخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك عقب تسلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.
4: في بغداد توقعات بأن يمنح البرلمان ثقته لحكومة علي الزيدي في بحر هذا الأسبوع، هذا ما أعلن عنه رسميا على الأقل، ولا يعني ذلك أن الأمر يخلو من تعقيدات. فوزارة الخزانة الأمريكية أقرت موجة عقوبات جديدة شملت شخصيات بينها مرشح لمنصب وزير في الحكومة المرتقبة لتعاونه المفترض مع إيران. وإذ نفت بغداد الاتهام، فإن إدارة الصراع الأمريكي الإيراني من أبرز التحديات التي سيواجهها الزيدي.
5: لا يستطيع أن يتعامل سيد الزيدي بحد ذاته، وإنما الموضوع محصور بالإطار التنسيقي، والقوى الأخرى العراقية هي التي تتعامل بهذا الاتجاه.
4: برنامج الحكومة الذي وصل إلى البرلمان تنص أولى فقراته على حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، لكن يبدو أن الأمر لن يمر بسهولة مع رفض فصائل عراقية الحديث عن هذا الملف.
6: أنا أعتقد هذا الملف ملف معقد، يعني ليس بالإمكان الحكومة أن تتم يعني معالجة الموضوع بشكل كلي، قد يكون بشكل جزئي، قد يكون يعني محاولة إيجاد آلية لغرض الحد من وجود السلاح عند بعض الفصائل مثلا، بعض الفصائل التي لديها رغبة في تسليم السلاح سوف يتم الاستجابة وعملية حصل السلاح بيد الدولة.
4: تشير التقديرات إلى أن الحكومة المقبلة ستنال ثقة البرلمان لكنها منقوصة وسط خلافات سياسية على حقائب وزارات سيادية منها الداخلية والمالية والتخطيط.
7: مطبات وعقبات أمام الحكومة المرتقبة في العراق، حكومة قد لا تختلف تشكيلتها عن سابقاتها، لكنها الوحيدة ربما التي حازت على قبول سياسي واسع من الداخل والخارج. سامر يوسف، الجزيرة، بغداد.
1: الآن إلى هذه الفقرة التحليلية التي نسلط ضوء فيها على الأوضاع في جنوب لبنان واستمرار عملية النسف والتدمير من الجيش الإسرائيلي لقرى وبلدات بأكملها في محاولة لتغيير الواقع الميداني والسكني في المناطق الجنوبية من لبنان.
8: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية الخاصة. في هذه الفقرة نسلط الضوء على التطورات في جنوب لبنان، لا سيما لجهة ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات نسف وتدمير ممنهجين لقرى وبلدات بأكملها في محاولة لتغيير الواقع الميداني والسكاني في المناطق الجنوبية من لبنان، لا سيما تلك التي يطلق عليها بالخط الأول أو القرى الحدودية في جنوب لبنان. نقرأ أكثر في هذه الأبعاد العسكرية والإنسانية لهذه المعطيات مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، وستكون معنا من بيروت لاحقا رشا أبي حيدر الأكاديمية الباحثة في شؤون النزوح. ولكن قبل أن نخوض في النقاش والتفاصيل، دعونا ننتقل إلى زميل صهيب العصا على الخريطة التفاعلية لينقل لنا المشهد عبر الخريطة والمناطق الأكثر تعرضاً لعمليات التدمير والنسف وبالتالي النزوح من أهالي الجنوب.
9: والغارات كذلك، ونتحدث عن قرابة 1,000,000 إنسان حسن في أكثر من 60 قرية وأكثر من ذلك بكثير ممنوع عليهم العودة بطبيعة الحال نتحدث عن ضغط إنساني كبير وكبير للغاية في المنطقة الجنوبية من لبنان، وخصوصا مع الخط الأصفر الذي بات يعرف بذلك الاسم بحسب تسمية الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، أو ما يقول عنه خط الدفاع الأول في هذه المنطقة. هذا هو الخط الأساسي لعمليات التهجير والتدمير الممنهج الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، وهذا الخط يضم أكثر من 60 قرية لبنانية ممنوع على أهاليها العودة إليها، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية نتحدث أيضا عن أكثر من 70 قرية تدخل مرارا وتكرارا في عمليات التحذيرات والإنذارات بالإخلاء لأنها تتعرض لقصف. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن مجموعة من الأرقام تعطينا دلالات أو تعطينا مشهدية بشكل عام عن مستويات التدمير في تلك المنطقة. نتحدث عن دمار في الخط الأول للحافة الحدودية يتجاوز 90%، بعض القرى مدمرة بالكامل سنأتي على ذكرها الآن. نتحدث في الخط الثاني نسبيا عن دمار يتجاوز 80% و70% ببعض المناطق. هذا الأمر أدى إلى مسح أكثر من 24 قرية بشكل كامل في المنطقة التي نتحدث عنها باستخدام أدوات مختلفة، الغارات المتواصلة والمكثفة، عمليات تفخيخ المنازل التي يقوم بها الاحتلال في المناطق التي يحتلها في المنطقة الجنوبية من لبنان، وبالإضافة لجرافات الدي 9 التي تعمل بكثافة في تلك المنطقة في منظر مشابه لما يحدث في قطاع غزة وما حدث في قطاع غزة خلال الفترة الماضية. هذا الأمر انسحب، بالإضافة طبعا انسحب إلى الأهداف غير العسكرية، تم تجريف مقابر في تلك المنطقة، تم تدمير مرافق صحية، تم تدمير مساحات واسعة من المساحات الخضراء في تلك المنطقة. دعونا نذهب مباشرة للخريطة. هناك بعض القرى كما ذكرت أكثر من 24 قرية دمرت بشكل كامل. في من مثل هذه القرى التي دمرت بشكل كامل نتحدث عن القوزح، نتحدث عن بيت ليف، نتحدث عن محيبيب أيضا، نتحدث عن ميس الجبل، نتحدث عن بليدة، هذه ومارون الراس، إما أن دمرت بشكل كامل أو شبه كامل. في ديسمبر من العام الماضي أي قبل هذه الحرب كنت موجودا في المنطقة الجنوبية لبنان وشاهدت كفر كلا مثلا، تم تدمير مساحات واسعة من كفر كلا من العديسي في تلك في هذه المنطقة، وبالتالي التدمير قبل هذه الحرب كان تدميرا ممنهجا وواسع النطاق. بعد هذه الحرب دخل في أكثر منهجية، أكثر اتساعا، أكثر ضغطا، وتدخلت الجرافات بشكل أكبر، وتدخلت عمليات أيضا تفخيخ المنازل في كامل المنطقة، وتحديدا أكثر في منطقتين أساسيتين، المنطقة التي يقال عنها أو تصنف بأنها القطاع الأوسط من الحدود، والمنطقة القطاع الشرقي أو المحاذية لإصبع الجليل في هذه المنطقة. أيضا كان هناك تركيز على هذه الزاوية، الزاوية المرتفعة في إصبع الجليل، أعلى إصبع الجليل عند مستوى المطلة مقابل بلدة إكفر كلا، لأن الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يريد أن يركز على هذه المنطقة بشكل كبير. هذا وازاه أيضا التدمير في منطقة الجسور، نتحدث عن 5 جسور تم تدميرها في هذه المنطقة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يعيد إخراج منطقة جنوب لبنان من وظيفتها السكنية. وبطبيعة الحال حسن نحن نتحدث عن رقم يتجاوز 1,000,000 إنسان، أكثر من 87% منهم لم يستطع العودة إلى المنطقة الجنوبية، وعلى ما يبدو كما ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي يريد لجنوب لبنان أن يكون منطقة غير صالحة للسكن.
10: بمعنى أن ذلك ليس ربما لضرورات عسكرية بل لضرورات الضغط،
9: ربما الأهداف غير عسكرية
10: وتهجير سكان هذه المناطق. على كل سنسأل العميد الياس حنا حول هذه النقطة. إذا أردنا أن نتحدث عن ضرورات عسكرية، هل الضرورات العسكرية تفرض هذا الكم من التدمير والتهجير ومسح القرى؟ هل يمكن أن يقتنع المرء بأن الموضوع له علاقة بعمل عسكري؟
11: حسن، كما تحدث صهيب، اليوم كلما اقتربنا من الخط الأزرق القديم إلى المنطقة الصفراء نسبة التدمير هي أعلى بكثير،
10: 90% في هذه المنطقة الصفراء
11: والباقي. يعني أن نتحدث هذه المنطقة الصفراء ضمن البحر حسن هي بنسبة 90%، يعتبرها جيش الاحتلال على أنها منصة ونقطة انطلاق إلى الداخل اللبناني. اليوم لماذا يدمر؟ هذا بمبدأ لا تناسب، disproportionality كما يقال، ولكن لماذا يدمر؟ هو يعرف أنه لا يستطيع أن يحول أي إنجاز عسكري إلى إنجاز سياسي، فيرفع نسبة الردع العقابي أو ما يسمى بالردع النكبوي، هو يرفع القيمة والثمن على لبنان، على حزب الله، على بيئة الحزب، فيقول

0: بثلاثة أعمال مهمة. واحد، يغير الديموغرافيا والواقع الحضري الأوربن. اثنين، يضرب الإيكو سيستم، يعني الجغرافيا توبوغرافيا والديموغرافيا، هذه تنشئ ما يسمى بالإيكو سيستم، وبشكل أن تكون كل هذه المناطق غير قابلة للعيش. والدليل على ذلك تقطيع البنى التحتية. دليل على ذلك فعلا كما قال أيضا صهيب، نتحدث عن القاسمية جسر، طير فلساي، قعية الجسر، الخردلي والدلافي. فإذا أنت تضرب كل هذه المنظومة وتجعلها غير قابلة للعيش. لماذا؟ لا تناسب. ما المقصود باللا تناسب حسن؟ اللا تناسب هو أن يكون الهدف ليس عسكريا، مدنيا. اثنين، لا تتناسب طريقة الرد مع الرد المقابل من قبل حزب الله.
1: على كل، يعني رغم كل ما تقوم به إسرائيل من عمليات تفجير ونسف وتهجير، إلا أن عمليات حزب الله ما زالت مستمرة وفي تصاعد. سنعود إلى هذه النقطة لنناقشها، ولكن قبل ذلك نود أن نشير هنا إلى أن إسرائيل تستمر في قصف مباني مدنية في جنوب لبنان بدعوى استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله، لكن حجم الدمار الذي تخلفه هذه الهجمات لا يؤيد هذه السردية مطلقا. فوفق التقارير الرسمية اللبنانية تضررت أو دمرت 62 ألف وحدة سكنية جراء القصف الإسرائيلي، كمثال على ما يصنف أفعالا ممنهجة. بث الجيش الإسرائيلي نفسه مرارا عمليات نسف جماعي لقرى وأحياء سكنية برمتها، كنا نشاهد ذلك من خلال صور وتقارير يعلنها الجيش الإسرائيلي، تقارير مصورة. وقد أظهر تحقيق لبي بي سي تدمير بلدات بالكامل وتدمير أكثر من 1400 مبنى نتيجة القصف والتجريف في المنطقة التي شملها التحقيق في بلدة الطيبة. إسرائيل كما ذكرنا قبل قليل دمرت أيضا 8 جسور من بين 10 على نهر الليطاني. هذا الأمر حرم سكان الجنوب من التنقل وتلقي المؤن والمساعدات. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمرا بتسريع هدم المنازل اللبنانية في القرى الحدودية، وهذا ما يؤكد منهجية هذا الفعل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي بقرار سياسي وليس عسكري فقط. وقالت منظمة Human Rights Watch إن إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتسريع وتيرة تدمير المنازل اللبنانية يثير مخاطر جسيمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب. أما منظمة العفو الدولية فطالبت بالتحقيق في عمليات القصف والنسف والتدمير، وقالت إن المدنيين في لبنان يدفعون ثمنا لا يحتمل. تنضم إلينا الخبيرة في شؤون النزوح من بيروت رشا أبي حيدر. مرحبا بك رشا. أولا، ما أشرنا إليه من عمليات التدمير هذه، أود أن أسألك عن آثارها. أولا، آثارها المباشرة على السكان وحجم السكان الذين نجحوا وهجروا من قراهم، وكما هو واضح لن يعودوا قريبا نتيجة التجريف والتدمير.
2: نعم، أولا بحسب الأرقام التي لدي، مجمل الدمار الذي شمل ليس فقط جنوب لبنان وإنما أيضا الضاحية، هناك حوالي 100,000 وحدة سكنية بحسب الأرقام التي أملكها ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي. وبالتالي نحن أمام نزوح طويل الأمد وليس عودة قريبة للنازحين، خصوصا أن قرى الحافة الأمامية أي حوالي 31 بلدة حدودية هي أصبحت داخل الخط الأصفر، ووصل العدد إلى 60 بلدة أو 66 بلدة ضمن الخط الأصفر، أي نزوح حوالي أكثر من 100,000 نسمة. هؤلاء عودتهم هي جدا طويلة، وهي ليست محصورة فقط بمسار وقف إطلاق النار الذي لا يزال حتى اليوم غير واضح المعالم، ونحن نرى أن الهدنة هي هدنة هشة لغاية اليوم، خصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية تطال وحتى الإنذار المخدرات بالإخلاء تضال قضاء النبطية وأيضا قضاء الساحل قضاء صيدا. ضف إلى ذلك هناك إضافة إلى 100,000 ضمن القرى الحدودية هناك أكثر من 350,000 في جنوب لبنان. طبعا نحن نتحدث فقط عن جنوب لبنان. إذا عودة هؤلاء نحن نتحدث أمام نزوح طويل الأمد، والعودة مرتبطة ليست فقط بمسار وقف إطلاق النار وإنما أيضا بمسار إعادة الإعمار، ولغاية اليوم ليس معلوما متى سيبدأ ومن سيمول مسار إعادة الإعمار، خصوصا أنه في العام 2006 كانت هناك دول عربية وخليجية ساهمت بشكل كبير في إعادة الإعمار في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وإنما اليوم لا يوجد شيء واضح. يعني كما أننا نريد أن نضيف أيضا التدمير الذي هو منذ العام 2024 ولغاية اليوم، لذلك تقدر الكلفة بأكثر من 10 مليار.
1: يعني أثار النزوح هذه المرة هي أكبر من أثار النزوح في المرات السابقة وربما تكون أيضا الفترة أطول. شكرا لك رشا أبي حيدر من بيروت. عميد الياس كنت
0: حديث عن يعني طريقة قتال حزب الله، وبالتالي العمل العسكري الذي يعتبره إسرائيل على أنه مبرر، هذا الأمر، هذا الجسر وجسر طائر فلسطين والقعقاعية هي لا تستعمل بالطريقة العسكرية التي يقاتل فيها حزب الله. يعني حسب الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يقول نحن نقاتل بطريقة عدم الالتحام وبالتالي إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى بجيش الاحتلال، وبالتالي أيضا الإسرائيلي يعترف أن حزب الله لا يقاتل بالطريقة التقليدية.
1: الطريقة فبالتالي التدمير هو للتدمير،
0: هو للتدمير
1: والتهجير،
0: هي سياسة واستراتيجية.
1: شكرا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. تغطيتنا مستمرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. في تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب أنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف بأن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. في منشور سابق قال ترامب أيضا أن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله أنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أنها أفضل. أضاف المصدر أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. أضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. في شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهات الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار يوم أمس الأحد عدة مناطق في جنوب لبنان واستهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريان، وأنه قصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البيضية جنوبي لبنان. هذه المستجدات نتابعها مع مراسلينا من واشنطن أنس الصبار وكذلك من طهران عامر لافي. أهلا بكما أنس. إذن كيف استقبلت واشنطن رد طهران على تلك الورقة؟
4: بالرفض محمد، وهذا ما عبر عنه الرئيس دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال عندما اعتبر أن هذا الرد غير مقبول إطلاقا، ووسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن تفاصيل هذا الرد وتقول إنه لم يلبي المتطلبات الأمريكية الأساسية في هذه المفاوضات. وعلى ما يبدو فإن الرئيس دونالد ترامب كان لديه هذا الرد خلال أيضا اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد تحدث في وقت سبق ذلك لشبكة CBS عن ما تحقق خلال حربها، الحرب مع إيران، حرب إسرائيل والولايات المتحدة مع إيران. وقال إن إسرائيل ما زالت تعتقد بأن هناك حاجة لأن ينقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى خارجها، ويتحدث عن أن النظام بالإمكان أن يسقط، لكن يعتبر بأن ذلك عملية معقدة، لكنها في حال حدوثها فإنها ستؤثر على من يسميهم بوكلاء إيران في المنطقة. الرئيس دونالد ترامب ورده وتعليقه على ما جاء في الرد الإيراني يتضمن بطبيعة الحال تفاصيل تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية، تتحدث عن أن هذا الرد لا يحدد حقيقة رغبة إيرانية في تخليها عن تخصيب اليورانيوم أو تعليقه للمدة التي يطمح لتحقيقها الأمريكيون وهي 20 عاما، ولا حتى فيما يتعلق بنقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارجها، بل الحديث يدور عن أن الإيرانيين اقترحوا تخفيف تركيز اليورانيوم المخصب الموجود هناك ونقل جزء آخر منه إلى دولة غير الولايات المتحدة. كل هذه التطورات تأتي بينما هناك تطورات عسكرية تتحدث عنها القيادة المركزية الأمريكية، وتقول إنها منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية نجحت في تغيير مسار أكثر من 60 سفينة وناقلة نفط، وهذه السفن كانت إما في طريقها إلى الموانئ الإيرانية أو قد غادرت هذه الموانئ. وبطبيعة الحال الحديث عن أن نحو 20 سفينة حربية تقوم بهذا الحصار، وهي تطبق هذا الحصار إلى حين وصول توجيهات أخرى. الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب كان قال إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا، وإن الأهداف التي تحققت في إيران كانت تخدم مصلحة الولايات المتحدة عسكريا، وإن إيران من الصعب أن تعيد بناء بنيتها التحتية وسيحتاج ذلك إلى سنوات. نعم، لكن هذا لا يعني بالضرورة وفق ما يقول ترامب أن هذا نهاية للعمليات العسكرية، بل إنها قد تستأنف في حال لم تتحقق المطالب الأمريكية من خلال المفاوضات.
3: بالعودة إلى مسألة المطالبات أو المطالب الأمريكية أنس، يعني الإيرانيون لا ينفون بأنهم بالفعل يريدون أن يضعوا الملف النووي على الطاولة، فيما يبدو أن لدى الأمريكيين طريقة أو ترتيبا للأولويات يختلف، فما هو؟
4: نعم، الأمريكيون يريدون أن تنتهي هذه الحرب من خلال اتفاق شامل، وهذا الاتفاق يتوقعون منه أن لا يؤدي في نهاية المطاف إلى امتلاك إيران للسلاح النووي، عبر منع إيران من تخصيب اليورانيوم وتخلصها من المخزون المخصب أصلا الموجود لديها بنسبة 60%. لكن ترتيب الأولويات مختلف بالنسبة للإيرانيين، لأنهم يريدون لهذه الحرب أن تبدأ نهايتها من خلال وقف العمليات العسكرية وإنهاء الحصار البحري للموانئ الإيرانية ورفع العقوبات، وهذه جزئية ينظر إليها الأمريكيون تحديدا فيما يتعلق بالعقوبات على أنها موضوع يجب أن يكون لاحقا وتاليا، وألا يتضمن إفراج الولايات المتحدة عن أصول مجمدة للإيرانيين تم تجميدها حقيقة منذ خروج الرئيس دونالد ترامب وإعلانه خروج الولايات المتحدة من اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة الموقع عام 2015، غادرها في 2018، ومنذ ذلك الحين دأبت إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض ما يسمى بسياسة الضغط القصوى، وعلى إثرها فرضت الكثير من العقوبات. وبعد ذلك جاءت إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطي وواصلت على ذات النهج، وإن لم تفرض عقوبات بنفس الكثافة التي فعلت إدارة دونالد ترامب. وعند عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واصل على هذا المنوال، وبالتالي هناك جملة ومجموعة كبيرة من العقوبات فرضت خاصة على قطاع النفط الإيراني، وعلى إثر ذلك بدأت الولايات المتحدة أيضا بملاحقة من ما تسميه بأسطول الظل الإيراني لمنع إيران من الاستفادة من العائدات النفطية كما تقول، واستخدامها لزعزعة الاستقرار في المنطقة حسب واشنطن.
3: شكرا لك أنس الصبار مراسلنا من واشنطن. الآن إلى طهران مع عامر لافي. أهلا بك عامر، ما الذي أرادت إيران إيصاله في ردها؟
5: نعم محمد، يعني واضح أن إيران في هذا الرد أرادت أن تقول بأن الإطار الذي وضعته للورقة الأولى هو نفسه، وأن إيران وضعت مبادئ معينة لهذه الورقة وما زالت ملتزمة بهذه المبادئ. منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار وبدء الحديث عن مفاوضات، إيران قالت على لسان العديد من المسؤولين الإيرانيين بأن فلسفتها في التعامل مع التفاوض مع الولايات المتحدة تعتمد على أن هناك أحداث تطورت بسبب الحرب، ولذلك لابد من التركيز عليها، وهناك أحداث هي أصلا كانت موجودة ونقاط خلافية موجودة مع الولايات المتحدة قبل البدء في هذه الحرب، وبالتالي لابد، إيران تقول لابد من التركيز على إنهاء الحرب وما يتعلق بهذه الحرب، ومن ثم يمكن مناقشة الملفات المعقدة التي يعني كانت أصلا إيران تناقشها مع الولايات المتحدة، وعلى رأسها طبعا الملف النووي وملف العقوبات بالمناسبة. يعني إيران هي تريد رفع الحظر عن الأموال المجمدة الإيرانية، لكن العقوبات أيضا هي ترجئها لفترة لاحقة بعد إنهاء الحرب. هي تريد إنهاء الحرب وفق الورقة الإيرانية التي سلمت والتي نشرت منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أجزاء من الورقة الإيرانية، بدايتها تتحدث عن إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية، وهذا هو المطلب الذي ركزت عليه إيران منذ اللحظة الأولى، على اعتبار أنه كما قال المتحدث في اسم الخارجية الإيرانية قبل يومين، يعني ليست إيران فقط هي المتأذية من الحرب ولا المنطقة بل العالم كله، وبالتالي العالم كله يتطلع إلى إيقاف الحرب وما ترتب على هذه الحرب، وبالتالي نحن نعمل على هذا الأساس، ويعني غير ممكن أن نضيع الوقت كما قال المتحدث في اسم الخارجية، أن نضيع وقتنا ووقت العالم في بحث قضايا شائكة مثل الملف النووي، ويمكن ونريد يقول إرجاؤه إلى فترة لاحقة.
3: عامر، هل بدأ أن هناك أي تغيير في الرد الإيراني الذي وصل هذه الليلة إلى واشنطن عما كان عليه الحديث إيرانيا قبل ذلك؟
5: كما ذكرنا ربما يعني الإطار العام هو واحد، نحن لا يوجد لدينا تفاصيل التفاصيل في هذا الرد، لابد طبعا لا شك أن هناك تغيير، لكن الإطار العام للرد الإيراني هو واحد بلا تغيير، وكما قلنا هو يريدون إنهاء الحرب، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وبالتالي تقوم إيران بفتح مضيق هرمز، وبعد ذلك يتم مناقشة الملف النووي.
3: دعني أذهب معك بحكم أنه لا تفاصيل حيال هذه المسائل إلى تلك الاستعدادات الإيرانية العسكرية والميدانية لإمكانية أن تستأنف الحرب أو العمليات العسكرية، وخصوصا أن ذلك ورد منذ 3 ساعات في تلك المقابلة المسجلة التي نشرت لبنيامين نتنياهو.
5: محمد، ليس اليوم ولا أمس، منذ أن أعلن وقف إطلاق النار نستمع بشكل شبه يومي إلى تصريحات من المستوى العسكري الإيراني تتحدث عن استعداد إيران الدائم على جميع الجبهات، وسواء لهجوم بحري أو جوي أو بري، كما قال مقر خاتم الأنبياء الذي قال بلغ استعداد إيران، وهذا الكلام قبل عدة أيام، بلغ استعداد إيران للمواجهات البرية، أنه تم إعداد معتقلات للأسرى الحرب الذين قد نعتقلهم عند محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم علينا بريا، وبالتالي في كما ذكرنا يعني بشكل شبه يومي الحديث عن جاهزية إيران، جاهزية الجيش الإيراني، جاهزية كل أنواع يعني سواء من الحرس الثوري الإيراني، من الجيش الإيراني، لمواجهات أو تصعيد عسكري إيراني في هذا الإطار. آخر التصريحات هي تصريحات ليلة الأمس، وهي كانت تصريحات لافتة حقيقة، خصوصا أنها جاءت بعد إعلان مفاجئ عن لقاء بين قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد مجتبى خامنئي، وهذه كانت طبعا المرة الأولى منذ إعلان المرشد مجتبى خامنئي كمرشد جديد، وهي طبعا تحملت الكثير من الرسائل، استعداد الجيش للمعارك إذا ما كان هناك معارك، والتدليل على أن مجتبى خامنئي موجود ويقود البلاد ويقود يعني استعدادات الجيش لذلك، على اعتبار أن التصريحات صدر عنها تصريحات تتحدث عن جاهزية عالية، أسلحة لم تستخدم من قبل، واستعداد الجيش الإيراني لمواجهات على أي صعيد وعلى أي جبهة، كما صدر عن هذا اللقاء الذي كما قلنا جمع قائد مقر خاتم الأنبياء مع مجتبى خامنئي المرشد الإيراني.
3: شكرا لك عامر لافي مراسلنا من طهران. إذن مشاهدينا الكرام، ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، وما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
6: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب، ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
3: الآن مشاهدينا نرحب بضيوفنا من واشنطن، محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وكذلك من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. ربما نركز في حوارنا على تلك المقابلة التي أجريت مع بنيامين نتنياهو في برنامج 60 دقيقة، وسؤالي لك سيد المنشاوي ابتداء عما إذا كنت تتفق مع أن ظهور نتنياهو في هذا البرنامج في هذا التوقيت يقرأ على أنه نوع من إرسال رسائل إلى الناخب الأمريكي لإقناعه بأن هناك جولة جديدة حتمية عسكرية عليك تحمل تداعياتها قليلاً.
7: تحية طيبة لك وللضيفين وللمشاهدين. أعتقد ظهور بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على شبكة CBS وبرنامج 60 دقيقة كان موجه بالأساس إلى النخبة الأمريكية. هذا هو أهم برنامج في النخبة الأمريكية. هذا البرنامج لا يشاهده العامة بصفة عامة، هو برنامج النخبة في نهاية الأسبوع، ويستضيف ضيوف من العيار الثقيل مثل رؤساء الدول ورؤساء الوزارات. وأعتقد أن خروج بنيامين نتنياهو على هذا البرنامج اليوم، طبعا التوقيت مهم جدا، هناك اتهامات كثيره جدا في واشنطن لاسرائيل ورئيس وزرائها انه هو من يدير دفه الحرب والمسار الدبلوماسي مع ايران وليس الرئيس ترامب وأن الرئيس ترامب تابع له. فأعتقد أن ظهور نتنياهو في هذا الوقت هو رسالة موجهة إلى الداخل الأمريكي والنخبة الأمريكية المشككة في دوره والتي ترى إسرائيل عبء على السياسة الخارجية. أعتقد أيضا أن النخبة هي من تحرك الرأي العام الأمريكي، ورأي العام الأمريكي في أغلبه ضد استمرار الحرب، لأن هناك معاناة يحسها ويشعر بها الأمريكيين في محطة

0: قطع البنزين والحرب في الشرق الأوسط أثرت على جيوب الأمريكيين في معظمهم، أكثر من 40% زيادة في أسعار المحروقات، ونتج عن ذلك زيادة في أسعار المواد الأساسية. والكل يلوم الرئيس ترامب على قرار الحرب الذي لم يبرره حتى الآن بصورة مقنعة للناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي، واعتقد أن نتنياهو لم ينجح اليوم أيضا في تبرير هذه الحرب للنخبة الأمريكية أو للمشاهد الأمريكي العادي. فأعتقد أن حسابات نتنياهو لم تكن موفقة في هذا التوقيت، هناك غضب كبير على رئيس ترامب وعلى الدور الإسرائيلي، ولم ينجح نتنياهو في حل حالة هذه المعضلة له ولبلاده هنا في واشنطن.
1: إلى السيد الدكتور محمد هلس، توقيت ظهور نتنياهو هل له دلالة بتقديرك؟
2: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. بالتأكيد له دلالة، لأنه يأتي في ظل موقف أمريكي يقول بأن الرد الإيراني وتحديدا من الرئيس ترامب غير مقبول ولا يروق له، ويعني هذا يعيد إنعاش الأمال إسرائيليا بموضوع العودة إلى الحرب. ثم يعني إذا ما ذهبنا إلى ما صدر في هذه المقابلة، مرة أخرى يطرح نتنياهو القضايا التي يعني غابت إلى الهامش، مثل قضية الصواريخ الباليستية، مثل التدخل الإيراني في المنطقة، وهذه القضايا وصلنا إلى نقطة بأنها لم تعد تطرح حتى في السياق الداخلي الإسرائيلي. اليوم نتنياهو يصعد من الخطاب ويطرحها على السطح وكأنها جزء من يعني أجندة الحرب. لم يكن نتنياهو يتحدث عن هذه المسألة في سياق المسار الدبلوماسي حينما ارتفعت الأمال بإمكان التوصل إلى حل سياسي ما. اليوم نتنياهو يضعها على الطاولة وكأنها جزء من أهداف الحرب، وكأنه يشرعن العودة إلى القتال. ما دام أن هذه القضايا الثقيلة من العيار الثقيل بالنسبة لإسرائيل لم تتحقق، إذن هنالك شرعية للعودة إلى القتال، ليس فقط بسبب اليورانيوم المخصب، إنما أيضا بسبب الصواريخ الباليستية، بسبب تدخل إيران. وربما تابعتم، هو ركز أكثر من مرة على قضية أن إيران ما زالت تمول شركائها وحلفائها في المنطقة، ولذلك إسرائيل يعني تعود إلى ذات السردية القديمة التي يعني رافقت الحرب في بداياتها وفي يعني أوج تصعيد الحرب. ظهر نتنياهو أيضا أكثر من مرة، وربما شارك الرئيس الأمريكي أيضا يعني المقابلات المختلفة التي أدلى بها نتنياهو إلى الإعلام الأمريكي في محاولة لمنح الشرعية للخطوة القادمة. أعتقد بأن هذه المقابلة تمهيد لمنح الشرعية للخطوة القادمة أمريكيا وإسرائيليا. بالنسبة للداخل الإسرائيلي، لا أعتقد بأن نتنياهو بحاجة إلى أن يمنحه مثل يعني هذه الأهداف المرتفعة. هو أصلا المجتمع الإسرائيلي يأخذ على نتنياهو أنه لم يستطع أن يحقق هذه الأهداف، وبالتالي هذا الخطاب ليس موجه للداخل الإسرائيلي بقدر ما هو موجه يعني حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، وربما للداخل الأمريكي كما تفضل الدكتور المنشاوي.
1: دكتور حسين، هل تضع طهران في ذهنها بأن ردها الذي لم يغير حقيقة من موقفها شيئا على الأقل في ظاهره أو فيما سرب حتى اللحظة، هل تضع في حسبانها بأن هذا الرد يمكن أن يكون مبررا لأمريكا وإسرائيل لاستئناف عملياتهما التي كان يصفها نتنياهو في مقابلته بأنها عمليات جراحية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن الاقتراح الأمريكي هو في القمة، يعني في سقف ما تطالب به أمريكا، وإيران ردت عليه بالمثل من خلال إعادة إنتاج يعني الموقف الإيراني الواضح في هذا الإطار. من هنا يعني الرد الإيراني يقول إنه إذا كانت أمريكا تمارس جشعا تفاوضيا فأنها لن تحصل على رد يشجع التفاوض ويوصله إلى بر الأمان، وإذا كانت أمريكا مستعدة للتفاوض الحقيقي واللقاء في نقطة وسطية ستكون هناك اقتراحات إيرانية مختلفة.
1: هناك سؤال عند هذه النقطة دكتور حسين، هل تملك إيران ترف أن تعامل أمريكا بندية في هذا التوقيت وفي ظل الحصار والضغوط الاقتصادية الكبيرة عليها؟
3: يعني هناك اختلاف في وجهات النظر حول ترف الوقت، من يملك ترف الوقت، هل إيران أم أمريكا؟

0: نرجسية حول استقلال وسيادة البلد في إيران، وهذا موضوع واضح للعيان. يعني إيران تعتز وتفتخر باستقلالها وقرارها السياسي في الداخل.
1: أنت تقول أن إيران تريد إنهاء الأزمة وقد تقدم تنازلات، ولكن ليس بهذه الطريقة يا أمريكا.
0: نعم بالتحديد. يعني إيران تقول أنه يمكن إنهاء موضوع الحصار ومضيق هرمز في سلة واحدة، والذهاب إلى تفاوض ندي وبناء بين الطرفين. أن تكون أمريكا تطالب التفاوض تحت الضغط وتحت النار كما يقوله يعني ترامب بصريح العبارة، هذا ليس تفاوضا.
1: طب هذه الصورة صارت مفهومة دكتور حسين، ولكن اسمح لي أن أعود لنفس السؤال. إن كانت إيران تمتلك أو تضع في حسبانها أن مثل هذا الرد والوقوف خلف نقاطها التي ما زالت تصر عليها يمكن أن يكون مبررا لعودة العمليات العسكرية من قبل أمريكا وإسرائيل.
0: صحيح هذا الكلام. يعني إيران تقول أنها لا تمتلك إجابة لما تطالب به أمريكا من سقوف عالية، لأن لا إرادة للاستسلام أمام هذه المطالبات الأمريكية. هل إيران تستطيع أن تتحمل؟ يعني التقرير CIA قبل 24 ساعة أو يومين أنه يقول أن إيران تستطيع أن تتحمل لأربعة أشهر هذا الواقع، في حين أن أمريكا لا تستطيع أن تتحمل هذا الوضع يعني خلال هذه المدة. من هنا في إيران نعم الكل يقول يعني رسمياً أنه إيران تستطيع أن تتحمل هذا الواقع، سواء كان من خلال الذهاب إلى جولة جديدة من الحرب، إيران تقول أنها مستعدة للدفاع عن نفسها، أو حالة المراوحة القائمة أن تستمر لفترة أطول من ما هو عليه لحد الآن.
1: طيب سيد المحمد المنشاوي، حديث نتنياهو بالفعل عن أن اليورانيوم والمشروع الإيراني بطبيعة الحال على رأس المطالب الأمريكية والإسرائيلية بأن يفكك وينهى ويخرج ذلك اليورانيوم المخصب 60%، يقول الحل معه أن تدخل تأخذه وتخرج. هذه المقاربة مطروحة أمريكيا؟
2: نعم، لكن الكل يدرك أنها عملية صعبة للغاية، وإن كانت سهلة لكانت القوات الأمريكية قد قامت بها بالفعل. وأعتقد أن هذا يدخل في إطار الحرب النفسية، سواء من جانب رئيس الوزراء نتنياهو أو حتى بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يقولون أننا سنحصل على اليورانيوم سلما أو حربا أو بطريقة سهلة أو بطريقة صعبة. فأعتقد أن هذا يدور فقط في خيال نتنياهو الذي يريد أن يضغط على الولايات المتحدة للقيام بعملية خاطفة عسكرية قد تهدد حياة الأمريكيين وليس الإسرائيليين للاستيلاء على هذا اليورانيوم المخصب داخل أحد الجبال أو المنشآت في إيران. لكن أعتقد إذا الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية عاجزة عن فهم أين هذا المخزون من اليورانيوم وما هي الإمكانية الحصول عليه بالقوة، أعتقد أن الأمريكيون لن يترددوا إن كان لديهم الإمكانية أو القدرات أو المعرفة بأين هذا اليورانيوم. أعتقد أن هذا لكان حدث بالفعل في هذه الحرب المستمرة منذ شهرين. أعتقد أن ما يظلم.
1: نعم، هذا نوع من العمليات البرية. أريد أن أسأل أيضا ضيفنا من القدس دكتور محمد هلس عما إذا كانت إسرائيل مستعدة للمبادرة والمساهمة في مثله.
3: في تقديري نعم، ربما، حتى أنا يعني أذهب أبعد من ذلك، ربما يعني في سياق الترتيب لعمل استعراض ما يسوق لاحقا على أنه وصل إلى أهدافه، يمكن أن تلجأ إسرائيل مع الولايات المتحدة إلى مثل هذا السلوك، ويقال بأن إسرائيل والولايات المتحدة أنجزت هذا الهدف. دعنا نتذكر بأن نفس إسرائيل والولايات المتحدة قالت في حرب 12 يوما بأنهما دمرتا البرنامج النووي، وتفاخر ترامب بأنه سحقه، ثم عادوا إلى الحرب بذات الذريعة بعد يعني أشهر قليلة. ولذلك يعني فكرة اختلاق يعني بروباغندا معينة، اختلاق تصور معين، وأصلا سردية ترامب كلها بنيت على مثل هذه الصور الأسطورية، سحقنا ودمرنا وحصلنا وأنهينا. ولذلك في ظني

0: يعني لا أستغرب أن عملا عسكريا ما يجري الترتيب له ثم يصور على أنه إنجاز بطولي ويقدم على أنه حقق الهدف في محاولة لنزع فتيل مثلا استمرار هذا الاستعصار في موضوع اليورانيوم الإيراني، وربما غرق الولايات المتحدة في حرب لا تريدها اليوم. السؤال يعني هل يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس ترامب إلى مثل هذه المغامرة؟ الرئيس ترامب في نرجسيته وفي شخصيته أعتقد بأنه قابل أن يساق إلى مثل هذا المشهد، حتى هو نفسه أكثر من مرة ركز على هذا الأمر. وبالنسبة لترامب اليوم محور الحديث كله فيما يتعلق بالبرنامج النووي بخلاف مثلا نتنياهو يركز على هذا الأمر، ولذلك إن ما يعني سوق الأمر على أنه يعني ربما يقدم كإنجاز من طرف الولايات المتحدة سياسي يتوج كل هذا الجو أو هذه المشهدية، أعتقد بأن إسرائيل بالتأكيد ستشارك. لاحظ بأن نتنياهو في موضوع الشراكة العسكرية لطالما فاخر بأن إسرائيل انتقلت من كونها ذراعا ضاربا إلى شريك استراتيجي عسكري حتى يقدم نفسه كقوة عسكرية إقليمية، ولذلك من المهم بالنسبة لنتنياهو أنه يعكس هذه الصورة، صورة أن إسرائيل هي التي شاركت، لأن هذا سيمنح يعني قوة ورمزية في الداخل الإسرائيلي يعيد فيها بناء قدراته وإمكاناته الأخذة بالتآكل وصورة الأخذة بالتآكل في الداخل
1: دكتور
0: الإسرائيلي.
1: محمد، هل ترى بأن نتنياهو يرى بأنه قادر على اللعب على بعض الأوتار التي تروق لترامب وبالتالي التأثير على قراراته شخصيا وقرارات إدارته؟
0: أنا شخصيا يعني من متابعتي لما يجري منذ بدأت هذه الحرب وحتى قبل ذلك وما يرشح من الداخل الإسرائيلي، أعتقد بأن هذا ما زال حاضرا لكن بنسبة أقل، والأمر ليس مرتبط بطبيعة الرجل ترامب بقدر ما هو مرتبط بالظروف التي خلقها تدخل إسرائيل وزج إسرائيل به في هذه الحرب، بمعنى أنه خلق نتنياهو من خلال تدخله وتأثيره على الرئيس ترامب بزجه في هذه الحرب أجواء تمنع الرئيس ترامب من أن ينساق بسهولة إلى مقاربة نتنياهو. حتى في تصريحات ترامب وتصريحات المسؤولين الأمريكيين حاولوا أن ينأوا بأنفسهم عن تأثير إسرائيلي، والإسرائيلي فهم هذه الرسالة ضمنا وبات يقلل من الحديث عن سقوف مرتفعة في يعني رغبات إسرائيل حتى لا يفهم بأن إسرائيل تدفع حليفها الاستراتيجي، لأن هذا الأمر بات يلحق ضررا بصورة الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي. ولذلك أعتقد أنه في القنوات الخلفية بالأمس مثلا إذا ما تابعتم في المؤتمر الصحفي الذي جمعه ببعض المستوطنين في أريحة حينما خرج قال أنا ذاهب لأتحدث مع حليفي الاستراتيجي في قضايا مهمة جدا، سوق الأمر وكأنه يعني ذروة الانتشاء والانتصار والإنجاز، ويعني تحدث عن إنجازات مهمة جدا، ولذلك نتنياهو لطالما سوق علاقته بترامب على أنها علاقة فوق الاستراتيجية وبأنه منسق لدرجة عالية جدا
1: نعم،
0: بخلاف ما يؤخذ عليه في الداخل الإسرائيلي بأنه يرتهن الموقف الإسرائيلي لرغبات رئيس الولايات المتحدة.
1: دكتور حسين، يذكر على ألسنة الإيرانيين تحديدا مصطلح حرب الاستنزاف، دخلنا حرب استنزاف وسنجبر أمريكا على التراجع، هذا ما نسمعه كثيرا، لكن السؤال اليوم، وهناك مصطلح آخر ذكره نتنياهو في مقابلته تلك، مصطلح الإفلاس، قال أنت تفلس ثم تجد نفسك منهارا، وهذا ما يعولون عليه في الضغط والحصار والخناق الاقتصادي على إيران، ثم يريدون من ذلك أن يثور الإيرانيون، يعولون على أنهم لن يصبروا كثيرا، ربما شهر شهرين ثلاثة، بالتالي ما الأوراق التي بيد إيران لمقاومة أو لمواجهة مثل هذا التوجه؟
2: يعني لا شك أن الحرب هي خيار الأكثر تعقيدا والأكثر تأثيرا والأثقل يعني تبعاتا يعني على أي مجتمع. هل في إيران من يدفع باتجاه الحرب؟ أنا لا أتصور، رغم أن الإجابة الإيرانية على يعني المقترح الأمريكي بذات السقف، ولكن هذا ليس دفعا باتجاه الحرب. في موضوع الاستنزاف، يعني المجتمع في إيران هو قد يكون مختلف تماما عن مجتمع في الغرب. المجتمع في الغرب مجتمع استهلاكي، مجتمع رفاه، في إيران المجتمع بسبب طبيعة المجتمع والظرف السياسي والاقتصادي والحصار ليس مجتمعا يعني استهلاكيا ومجتمع رفاه، يعني مجتمع قناعة أكثر منه مجتمع رفاه، وهذا ما يجعل الأمور أسهل في تحمل تبعات الحرب الثقيلة طبيعي على كل المجتمعات.
1: لكن إلى متى؟
2: الحكومة قد تعول على هذا الجانب.
1: إلى متى دكتور حسين يمكن أن يصبر الإيرانيون، وخصوصا أن الأمر لا يتعلق بكم يمكن للنظام أن يصبر أو أن يدير الأمور، هناك استراتيجية وهناك خطوات بالفعل يبدو أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي ينتهجانها لإحداث هذا التأثير المنشود.
2: شوف، رسميا أنا في تصوري إيران تستطيع أن تتحمل ولأشهر هذا الموضوع. اجتماعيا قد تكون الفترة أقل باعتبار أن الغلاء والتضخم رغم السياسات الحكومية في دعم الفئات الفقيرة أنه التحمل قد يكون محدودا. الآن الحكومة هي تحاول أن ترفع نسبة صمود الشعبي في هذا الإطار، يعني الآن هناك ثلاثة أشكال من الدعم تمارسها الحكومة، شكل يشمل كل المجتمع، وهناك دفع مبالغ معينة للتخفيف عن التضخم، وهناك شكلان آخران يشملان سبعة من الفئات العشرية في إيران وأربعة من الفئات العشرية، يعني بعض الفئات يقدم لها ثلاثة يعني أشكال من الدعم وبعضها شكلين والبعض الآخر، وكل
1: دكتور
2: المجتمع
1: حسين، هذه
2: هو
1: السيولة،
2: يستلم شكلا من أشكال الدعم.
1: هذه السيولة إلى متى ستتوفر لدى النظام الإيراني وربما على شحها؟
2: يعني أتصور هذا موضوع يعني يمكن أن يستمر لأشهر، يعني هناك قابلية لاستمراره لأشهر، خاصة أن هناك فهم سياسي مهم أن إيران ذهبت في كل الخيارات، ذهبت أنه وقعت اتفاق انقلبت عليه أمريكا، ذهبت إلى تفاوض انقلبت عليه أمريكا لمرتين، وكل الحروب تنتهي إلى تفاوض إلا مع أمريكا، التفاوض ينتهي إلى حرب. يعني هذا الواقع الذي رسمته أمريكا يجعل المواطن الإيراني يتفهم يعني ظروف الحرب ويتفهم ظروف الاستنزاف في نفس الوقت.
1: طيب، أنتقل مع الدكتور أو السيد المنشاوي إلى نقطة يعني سماها نتنياهو حربا، هذه العمليات العسكرية وفق التوصيف الأمريكي، بالتالي هل هناك اختلاف في المفهومين وفي طريقة تطبيقهما؟
3: بلا شك الولايات المتحدة رسميا لم تعلن الحرب على إيران، لأن هذا يرجع إلى الكونغرس. في تاريخ الولايات المتحدة الطويل أعلنت الحرب 6 مرات فقط، آخرها الحرب العالمية الثانية. ما قامت به بعد ذلك كان عمليات عسكرية، وفي بعض الحالات أخذت القيادة العسكرية السياسية الرئيس الأمريكي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة تصريح من الكونغرس كما هو مخول له دستوريا بشن القتال سواء كان في العراق أو أفغانستان. في هذه الحالة الرئيس تجنب ذلك لأن له فترة 60 يوما لا يمكن له أن لا يرجع للكونغرس، وحاول الديمقراطيون الضغط على الرئيس وفشلوا. وأعتقد أن الرئيس ترامب أعلن وقف العمليات العسكرية ووقف عملية الغضب الملحمي قبل أسبوع، والآن هي فترة جديدة وطوى صفحة الحرب القديمة إذا جدد هذه العمليات العسكرية التي لم يعد يسميها حربا ويسخر من ذلك. ستكون عملية جديدة ويبدأ حساب الكونغرس لأيام جديدة 60 يوما من البداية، وأعتقد أن هذا مقلق للجانب الجمهوري في الكونغرس، لأن هناك انتخابات قادمة والكل وأغلبية الأمريكيين حتى فيهم كثير من الجمهوريين لا يريدون للحرب أن تتجدد. وأعتقد أن نتنياهو هو القوة الرئيسية التي تضغط على الرئيس ترامب في هذا المجال، لكن أعتقد أن هناك عدد من العقلاء الجمهوريين الذين يرون أن الحرب تم استنفاذ أغراضها وتم ضرب البنية العسكرية بصورة كاملة في إيران، وأن البحرية تم تدميرها، ولا يوجد دفاع جوي، والسماء الإيرانية متاحة أمام الطيران الأمريكي والإسرائيلي، عليهم الآن الذهاب إلى المسار التفاوضي، وهو ما يريد الرئيس ترامب أيضا. لكن الرئيس ترامب يرى إيران هزمت وعليها أن تستسلم في مجال التفاوض. إيران رأت نفسها صامدة أمام القوى الأكبر في العالم، القوى الأمريكية ومعها الحليف الإسرائيلي، وهي لم تهزم عليه، لن تتنازل في مسار التفاوض، وهذه هي المعضلة التي نجد أنفسنا فيها في هذه اللحظة.
1: دكتور محمد هلس، إذا ما عدنا إلى مسألة التدخل البري وتلك العمليات التي تدفع إسرائيل باتجاه استئنافها، هل ترى بأن الظروف الحالية ومسار المحادثات قد أنضج معطيات تؤهل لاستئناف تلك العمليات العسكرية في وقت قريب؟
0: هذا الذي راهنت عليه إسرائيل منذ دخل وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل من الجهة الأخرى حيز التنفيذ، هي راهنت على أن هذه الهوة الشاسعة بين الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة والحد الأقصى الذي يمكن أن تسلم به إيران سيسمح في نهاية المطاف بالعودة إلى المسار العسكري. هي راهنت على أن نفاذ صب الرئيس الولايات المتحدة من خلال ما تسميه إسرائيل مماطلة إيران، سوء نوايا إيران، عدم انكسار إيران في المسار العسكري، وبالتالي هذه كلها عوامل ستدفع إلى القناعة بأن رئيس الولايات المتحدة أوقف الحرب في توقيت غير مناسب، أوقف الحرب قبل أن يصل إلى نقطة الانكسار المطلوبة مع إيران. ولذلك إذا ما انتبهتم تصريح نتنياهو بالأمس قال حققنا إنجازات لكنها لم تكن مكتملة، لكن بقيت المهمة غير منجزة، وهذا يشي بأنه يعتبر الحرب ولطالما اعتبرها الخيار الاستراتيجي المفضل بالنسبة لإسرائيل ولنتنياهو شخصيا. ولذلك في ظني نعم اليوم نتنياهو يحضر من مثل هذه المقابلة الأجواء لأن يدفع مرة أخرى بخيار الحرب. بالتأكيد المسألة ليست سهلة لنتنياهو كما كانت في بداية هذه الحرب، المسألة معقدة ليس فقط بسبب طبيعة ترامب التي كما قلنا قبل قليل ينأى فيها بنفسه عن التأثير الإسرائيلي، إنما بسبب التداعيات التي أحدثتها الحرب على الداخل الأمريكي وعدم رغبة المجتمع الأمريكي في العودة إلى هذه الحرب، والتداعيات أيضا القانونية والعسكرية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. ولذلك نتنياهو لم يسلم، في ظني بأن هذا كما قلنا يعيد الأمال لإمكان العودة إلى الحرب، سيدفع باستماتة باتجاه هذا الأمر، سيستخدم ما لديه من مراوح ضغط إما عبر علاقته الشخصية برئيس الولايات المتحدة أو عبر يعني الصقور في داخل الحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية الذين يتبنون مقاربة نتنياهو ويريدون لهذه الحرب أن تعود لكسر النظام الإيراني ولتحقيق إنجاز. اليوم الذي يقدم من قبل نتنياهو أن هذه المراوحة في هذا المربع تضر بصورة الإنجازات التي حققت عسكريا، وبالتالي المراكمة على هذه الإنجازات يقتضي الانتقال من مربع المفاوضات إلى مربع الحرب من جديد. استمرار المراوحة في ذات المكان يؤدي إلى تآكل هذه الإنجازات وعدم المقدرة على تحويلها إلى رصيد سياسي استراتيجي بالنسبة للطرفين نتنياهو وترامب.
1: دكتور حسين، ما المخاطر التي لا يمكن احتمالها بالنسبة لإيران في حال استمرارها في إدارة المعركة أو الحرب وكذلك المفاوضات بالنهج الحالي؟
2: يعني المخاطر طبيعي أنه في جزء منها هي مخاطر اجتماعية، يعني في موضوع مثلا ضرب محطات الطاقة، في جزء منها اقتصادي بسبب استمرار الحصار وموضوع بيع النفط الإيراني. لا زالت إيران تبيع النفط بالمناسبة ولكن أقل بكثير مما كان سابقا، وحالة المراوحة أيضا يعني تؤثر بشكل عام على المجتمع في كل المجالات، باعتبار أن البيئة الاقتصادية بحاجة إلى استقرار وليس إلى حالة مراوحة وعدم وجود أفق واضح في هذا الإطار.
1: هل هناك أي تهديد لشكل النظام بتقديرك الذي جاء بعد الثورة والذي نتنياهو يصفه بأنه اختطف الإيرانيين بالمناسبة؟ هل ترى بأن النظام وشكله وطريقة إدارة الدولة اليوم مهددة؟
2: لا تصور ذلك. النظام يعني في إيران نظام مؤسساتي يعتمد على قاعدة اجتماعية واسعة وأكثرية، لا زال يعتمد النظام على قاعدة أكثرية من المجتمع الإيراني، ويستطيع النظام في أي مرحلة من تعبئة المجتمع للدفاع عنه. وهذا في تصوري هو خلافا لما يقوله نتنياهو. نعم هناك معارضة في الداخل الإيراني، ولكن المعارضة لا زالت لا تشكل أكثرية، لا زالت أقلية، ولا زالت هي ضعيفة قياسا لما يتمتع به النظام.
1: عند الحديث عن المخاطر في حال اللجوء إلى عمليات عسكرية مجددا، سيد المنشاوي، من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، بتقديرك هل يوضع أو توضع المصالح العربية الخليجية في الحسبان والمخاطر التي يمكن أن تحدق بها إذا ما عادوا إلى تلك العمليات العسكرية؟
3: طبعا إسرائيل لا تضع هذه الحسابات في في في في تصورها وفي ضغطها على الرئيس ترامب لشن المزيد من الهجمات العسكرية على إيران. لكن هنا في واشنطن هناك حراك دبلوماسي قوي في هذا الاتجاه، في اتجاه عرض صورة الرأي الموقف العربي. كان هنا وزير الخارجية القطري منذ يومين، زار فلوريدا وزار واشنطن واجتمع مع نائب الرئيس ووزير الخارجية ومساعدي ترامب الكبار منهم ويتكوف وكوشنر، واعتقد انهم يؤكدون له ان تجدد القتال ليس بالفكرة الجيدة ولا القرار الصائب في هذه المرحلة، وان هناك تداعيات ضخمة جدا إضافة إلى الداخل الأمريكي على الدول العربية الحليفة لواشنطن. وهذه الدول تجمعها بواشنطن علاقات كثيرة، منها حتى ما يتعلق بعائلة الرئيس ترامب شخصيا. وأعتقد أن سوق الطاقة العالمي متأثر وسوق الطاقة الأمريكي متأثر، وبعد 9 ساعات من الآن ستفتح وول ستريت أبوابها في بداية تعاملات الأسبوع يوم الاثنين. وأعتقد أن الرئيس ترامب سيرى اللون الأحمر يسيطر على على على على على شاشة وول ستريت، لأن هناك مخاطر كبيرة جدا في اندلاع القتال، والمستثمرون يعرفون ذلك، والأسهم ستنخفض غدا انخفاضا كبيرا أو بعد 9 ساعات، كما هناك ارتفاع واضح منذ غرد ترامب اليوم برفضه الرد الإيراني بارتفاع أسعار الطاقة. فأعتقد أن كل هذه الحسابات تضع ترامب في مأزق، وتؤكد وجهة النظر العربية أن المزيد من القتال لن يضيف أي جديد ولن يحل أي مشكلة، والحل الوحيد هو المسار التفاوضي، والذي يجب أن يتراجع فيه الطرفان عن كل ما يطلبونه من من من من شروط متشددة لكل منهما سواء كانت واشنطن أو طهران، ويجب أن يتراجع. هذا هو الموقف العربي الذي عبر عنه وزير الخارجية القطري والذي يصل إلى الدوائر الأمريكية. لكن هناك صراع كما ذكرت بين الضغط الإسرائيلي من جانب والضغط العربي من جانب، والرئيس ترامب هو الذي سيقرر ماذا يفعل، وهو الرجل مختلف لا يخضع للحسابات السياسية والضغوط بصورة تقليدية، وعليه ننتظر ما سيقوم به الرئيس. لكن الرئيس مشغول أكثر في هذه اللحظة بالسفر للصين بعد يومين من الآن في زيارة تاريخية، فأعتقد أنه هناك تذبذب في موقف ترامب بسبب هذه السفرية الهامة التي أجلت قبل شهرين بسبب الحرب في الخليج، حين قال أنه لا يمكن أن يذهب للقاء الرئيس الصيني الشي وهناك حرب في المنطقة. فأعتقد أن تجدد الحرب ربما يكون غير وارد قبل زيارة الصين.
1: دكتور محمد، هل تبدو إسرائيل وفق ما يتحدث به نتنياهو مندفعة باتجاه تحقيق أهدافها وجزء منها لتغيير شكل الشرق الأوسط، هذا ما يتحدث به، ولكن هل بقي ما يخشاه نتنياهو؟
0: بالتأكيد المسألة الأهم التي يجري الحديث عنها إسرائيليا اليوم في النخب السياسية والأمنية هو انعدام الحسم في كل الجبهات. لا حسم في غزة، وإن كانت إسرائيل تسيطر على مساحة واسعة جدا من الأرض وتدمر وتقتل وهي تحضر الآن للعودة إلى جولة قتال، لا حسم في ساحة لبنان ولا حسم في ساحة إيران، وهذا سيفقد نتنياهو الكثير من الأوراق في الداخل الإسرائيلي. ولذلك نتنياهو من المهم بالنسبة له أن يحصل على صورة هذا الحسم. وأنا قلت قبل قليل بأنه لا يحول ما يسميها إنجازات عسكرية إلى رصيد استراتيجي سياسي، وهذا ما سيسعى
1: إليه. شكرا لكل ضيوفنا، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا لكم جميعا. الآن مشاهدينا مع فقرة عسكرية نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مع مريم بالعالية.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي جاءت بنبرة تصعيدية تؤكد استعداد القوات الإيرانية وتحديث بنك أهدافها وجاهزية الغواصات الخفيفة لأي تحديات أو احتياجات. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في استوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بك سيد جون ميلر، وأيضا مع عبد القادر عراضة على الخارطة التفاعلية، لنستوضح معك طبيعة هذه التحركات. عبد القادر
5: مريم، سأنطلق من آخر الأخبار التي نقلناها. قائد مقر خاتم الأنبياء ولقائه بالمرشد يتحدث عن جاهزية كاملة للجيش الإيراني في حال أي تصعيد، لكن لنبدأ من الخارطة الأشمل وتحديدا منطقة الخليج وهذه الإعلانات لوزارة الدفاع القطرية التي تحدثت عن التحكم في حريق على مستوى سفينة بضائع قبالة ميناء مسعير، حينما كانت هذه السفينة بعد إصابتها بمقذوف كما قالت بمسيرة، وذلك خلال مسارها من أبوظبي باتجاه مسعير، وتم التحكم في هذا الحريق. أيضا الإمارات أعلنت عن رصد وإسقاط عدد من المسيرات. الكويت أيضا أعلنت أن دفاعاتها أسقطت عددا من المسيرات. تطورات على مستوى المنطقة الخليجية، لكن الأنظار تتجه إلى هرمز وتطوراته وهذا السجال الأمريكي الإيراني المتعلق بالمضيق. نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية لافتة تتعلق بالاستعداد في حال ما إذا عاد الاشتباك على مستوى المنطقة، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية استهداف مدمرات أمريكية وفق التصريحات الأمريكية من قبل زوارق وأيضا صواريخ كروز إيرانية، لكن أيضا كان هناك الحديث عن استهداف لسفن أو ناقلات نفط إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قائد الجيش الإيراني أو المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأن في حال ما إذا عادت هذه الاستهدافات فإنهم سيتم اللجوء إلى أسلحة جديدة وإلى أيضا طرق جديدة في الحرب، ولكن أيضا إلى ساحات قتال جديدة. اللافت الآخر هو ما قاله قائد البحرية الإيرانية وحديثه عن استخدام الغواصات الخفيفة. حينما نتحدث عن الغواصات نتحدث عن نموذج، هذا إحدى هذه النماذج من الغواصات الإيرانية الخفيفة، وتحدث بأن هذه الغواصات تعمل حاليا على مستوى مضيق هرمز، وهي رسالة ربما للطرف الأمريكي، وخصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أنه في حال أنه على استعداد للعودة إلى ما سماه مشروع الحرية بلس، في إشارة ربما إلى تصعيد على مستوى المنطقة ويحتاج إلى تفكيك على مستوى هذا التصريح حينما نتحدث عن مشروع الحرية بلس. كل هذه التطورات تأتي أيضا في ظل حصار بحري وإعلانات للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسارات لسفن نحو 58 سفينة، تتحدث عن تعطيل لأربع سفن وأيضا منع النقلات من مغادرة أو دخول إيران، وهذا الحديث كما سبق وأشرت عن مشروع الحرية بلس. هذه التطورات أيضا تأتي مع هذه البقعة النفطية التي ظهرت على مستوى خارك وحديث عن اتساع هذه البقعة، لكن من خلال ما قامت به وحدة البيانات المفتوحة في شبكة الجزيرة، هذه هي صورة البقعة في 6 مايو، وتم تقريبا تقديرها بأكثر من 130 كيلومترا مربعا، وكما نشاهد بتاريخ 9 مايو تم انحصار لهذه البقعة وابتعادها بشكل مشتت على بعد نحو 40 كيلومترا، مع أيضا حديث عن الأسباب. إن كانت هذه البقعة ناتجة عن تسرب لمخزونات نفطية إيرانية واستهدافات سابقة وهذا ما ذهبت إليه وكالات، ولكن أيضا حديث على أنها تم تسبب فيه هي ناقلة نفط أوروبية. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، سجال أمريكي إيراني يتعلق بالاستعداد لما هو قادم، حديث ترامب عن مشروع الحرية بلس، ولكن أيضا استعداد إيراني معلن عبر أكثر من تصريح.
4: لذلك عبد القادر مشكورا ننقله لنقاش هنا مع السيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. سيد جون ميلر، هذا الحديث الإيراني عن ربما استعدادات جاهزية أوسع للجيش، كيف نراه على الأرض خاصة مع ربما هذا التلويح باستخدام غواصات جديدة وآليات عسكرية جديدة؟
6: أعتقد أن من المهم أن لا نضع أهمية كبرى لما يزعمه النظام الإيراني وقدرته على ما يمكن أن يفعله، لأن خطاباتهم في العادة

0: هي تهيجية ومؤججة، والإيرانيون ما زال لديهم قدرات ولديهم الآن غواصات، وهي أتت من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا في التسعينيات، وهي لديها قدرات معتبرة، والروس استخدموها لكي يطلقوا السلاح من البحر المتوسط إلى سوريا ومن البحر الأسود إلى أوكرانيا. ولكن الإيرانيين الآن غواصاتهم هذه ليست بتلك القدرة، هم حاولوا واستخدموها في السابق، والآن ربما لديهم واحدة، كذلك لديهم أيضا فاتع وغادا من هذه الغواصات. المجا وهي أقل قدرة، وهي مداها أقل وأقصر، وأيضا السلاح الذي عليها ليس بتلك القدرة، ولكن لديهم أيضا صواريخ، وهي أخذت من تصميم كوري عام 2010 قاموا بإغراق فرقاطة كورية.
1: ما هي الاستخدامات الممكنة لهذه الغواصات في هذه السياقات الحالية سيد جون ميلر؟
0: ما سنراه هو أن النظام يستخدم غواصات في مضيق هرمز. لا أتوقع أنهم سيكون لديهم الغواصات والتي اسمها كيلو كلاس، وإن كانت موجودة الآن لكانت موجودة لمدة أسابيع، إذن فهذا ليس نمطا للانتشار الإيراني كما نعهده. ولكن قد نرى غواصات في مضيق هرمز، لأن هي أكثر قدرة بهذا الشكل لأن الممرات أضيق، لذلك يمكن أن نتنبأ بمسار هذه السفن، ويمكن استخدامها لكي يطلقوا التوربيدات على السفن التجارية التي تحمل النفط، أو أن يطلقوها على السفن أو على الطائرات الأمريكية.
1: هل يتيح ذلك مجالا للقوات الأمريكية المنتشرة هناك للتصدي لها؟
0: هناك عدد من الطرق للعثور على غواصة، يمكن استخدام مروحية، وهنا جهاز سونار يتم تغطيسه في المحيط للاستماع، هذه إحدى الطرق. غير ذلك هناك سفن لديها نفس نظام السونار أو الكشف، يمكن أن يتم استخدامها وهي تتبع السفينة ويمكن الكشف، وأيضا أفضل سبيل للكشف عن غواصة من خلال غواصة أخرى. والنظام الإيراني لا يعرف كم عدد غواصاتنا أو إلى أين هي ممتدة أو موجودة حتى.
1: لكن إلى أي درجة شوهدت هذه المواجهة أو رصدت في هذه المرحلة من الحصار البحري الأمريكي والتضييق الإيراني في مضيق هرمز؟
0: لم نجد أي غواصة، وكانت هناك غواصة فتح أغرقت بفعل غواصة أمريكية أخرى، ولكن لم نرى فعاليات كثيرة من الغواصات في مضيق هرمز. رأينا سفينة حربية تم إغراقها، وهذه الغواصات كفأة وقادرة على أن تعمل بجانب مضيق هرمز، وإذا ما النظام قام بوضع الغواصة من طراز ميجت أو القزم، فالولايات المتحدة لديها سبيل لمواجهة ذلك.
1: أيضا في مشهد هذا التوتر وهذه المواجهة، هذا التسرب النفطي قبالة جزيرة خارك، والمتابعة له منذ ظهوره أول مرة في 6 مايو إلى اليوم. أيضا نريد أن نتابع جانبا من هذه الصور على الشاشة معي سيد جون ميلر، لتشرح لنا أيضا ما تطور إليه الموقف منذ رصدت هذه البقعة حتى اليوم.
0: أحد الأمور التي نحن نعلمها أن الإيرانيين يصلون إلى أقصى قدر من قدرتهم على تخزين النفط. هم الآن يأخذوا السفن التي كانت قديمة وعتيقة وعمرها 40 عاما لكي يستخدمونها للتخزين. هنا نرى شيئا من جزيرة خارك، وهذا يعتبر تسربا نفطيا. لا أدري إن كان هذا التسرب تسرب من سفينة على جزيرة خارك أو لسفينة نفطية مستعدة للانطلاق أو من المخازن على جزيرة خارك. من الصعب أن نحدد ذلك، ولكن من المهم أن نراقب هذه التسريبات النفطية، فإن النظام البيئي في الخليج هش وكل دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر، إذن فهذا أمر نأمل أن يقوم النظام بالاهتمام به فورا.
1: هل هو وارد أن يكون هذا التسرب ناتج عن عمل عسكري سيد جون ميلر؟
0: لا أعتقد أن هناك أي إشارة بأنه نتيجة عمل عسكري. الولايات المتحدة لم تقم بأي تحرك عسكري في جزيرة خارك على مدى عدة أسابيع. آخر مرة قامت بذلك كان هناك تسرب، ولقد كان الهدف عسكريا على جزيرة خارك، ولذلك الولايات المتحدة عادة ما تبتعد عن استهداف المناطق التي فيها منشآت نفطية.
1: سيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا لعبد القادر عراضة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود لمتابعة التغطية من غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. التغطية لا تزال مستمرة من الجزيرة في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. أينما كنتم إليكم أبرز التطورات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. في تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أضاف أن المفاوضات مع إيران هي مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. في منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. وأضاف المصدر أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وإن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ به. في آخر التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله على قوة تابعة له في منطقة المنارة على الحدود مع لبنان أمس، ليرتفع عدد قتله إلى 18 منذ بداية مارس الماضي. كان حزب الله قد أعلن أنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريان، وعن قصف بالصواريخ مقر قيادي للعدو في البياضية الواقعة جنوبية لبنان. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أمس الأحد عدة مناطق بجنوب لبنان واستهدف أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. وكانت إذاعة والجيش الإسرائيلي قد نقلت عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. مشاهدينا الكرام، نتابع كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد الذي ينضم إلينا من واشنطن، ومراسل الجزيرة عامر لافي الذي ينضم إلينا من طهران. أحمد الرهيد، الرد الأمريكي على الرد الإيراني كان واضحا ومباشرا على لسان ترامب، ماذا جاء في تفاصيل التطورات التي أعقبت ذلك الرد؟
3: بالفعل محمد، إذن موقف أمريكي رافض للرد الإيراني الأخير، هذا هو عكس التوقعات تماما في الحقيقة. هنا في العاصمة واشنطن كان البعض يتوقع أن ترد إيران برد يمهد لجولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يحدث. الرئيس ترامب هذه المرة يقول بشكل واضح إن الرد الإيراني لم يعجبه وإن الرد مرفوض، وفي ذات الوقت يشير إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في انتظار مواقف من إيران تلبي المطالب الأمريكية. لا حديث حتى الآن عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن التأكيد باستمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. والقيادة المركزية تتحدث عن إرجاع 60 سفينة كانت تريد مغادرة الموانئ الإيرانية أو تريد دخول الموانئ الإيرانية. وطبعا نعلم أن هذا الحصار مفروض على كل السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه. تقول الولايات المتحدة إنها ستطبق هذا الحصار لحين صدور أي توجيهات جديدة من قبل الرئيس ترامب في حال أراد رفعه، أراد تشديده بشكل أكبر، أو أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. وهذه المواقف الجديدة يقول متابعون هنا في واشنطن إنها تجعل مسارات هذه الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات، مع الاستمرار في إيلاء المسار الدبلوماسي أولوية أكبر من قبل كل الأطراف. وبالتالي فهناك دعوات بأن يتم تجسير الهوة بين الولايات المتحدة وإيران، وتطلع أيضا لمواقف الوساطة الباكستانية والوساطات الدولية الأخرى. وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن الرد الإيراني كان بعيدا ربما عن المطالب الأمريكية المتمثلة بتفكيك منشآت التخصيب وتعليق التخصيب وتسليم اليورانيوم المخصب كنقطة أساسية أيضا وجوهرية في النقاشات الجارية، تسليم هذا اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى أن إيران تقترح تخفيف تخصيب نسبة تخصيب هذا اليورانيوم كمية منه، بينما كمية أخرى يتم تسليمها لدولة ثالثة، دولة أخرى غير الولايات المتحدة. وكنا نتابع أيضا في الأسابيع الماضية أن الولايات المتحدة كانت ترفض مسألة تسليم اليورانيوم المخصب إلى أطراف أخرى، وترامب كان يقول إنهم سيأخذون هذه الكميات بطريقة أو بأخرى، ويعني بذلك الطريق الدبلوماسي عن طريق التوصل إلى اتفاق أو عن طريق العمليات العسكرية. وفي الأسابيع الأولى من هذه الحرب كانت التسريبات رائجة بشأن احتمال عمليات إنزال بري من قبل القوات الأمريكية، وأيضا عمليات واسعة في السواحل الإيرانية أو منشآت نفطية إيرانية. هناك من يدعو في الكونغرس إلى الشروع في هذه العمليات، وهناك من يعتقد لا سيما من قبل الديمقراطيين بأن هذه الحرب منذ البداية لم تكن حربا ضرورية، وأن ترامب دخلها دون أن يكون هناك تهديد وشيك بالفعل من قبل إيران. بالمقابل ترامب ما يزال يتمسك بضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي على حد تعبيره، ويقول إنه في حال السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فإنها ستستفز العالم بشكل أكبر. ويشدد أيضا على ضرورة أن تفتح مضيق هرمز. وكنا قد تابعنا أيضا مواقف سابقة من وزير الخارجية الأمريكي يشدد فيها على ضرورة أن يتم فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة دون شروط من إيران، وأن لا يتم القبول بفرض إيران أي إجراءات أو رسوم للعبور من خلال هذا الممر المائي الدولي المهم.
2: أشكرك أحمد الرهيد من واشنطن كنت معنا. عامر لافي، الرد الإيراني أيضا كان سريعا، نقلته تسنيم عن مصدر مطلع في إيران بأن هذا الرفض الأمريكي لم يكن ربما مفاجئا، وأصلا إيران لا تقدم عرضا من أجل إرضاء ترامب.
4: بالفعل محمد، هذا ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر رفيع كما قالت، والذي استخدم تقريبا نفس جملة ترامب عندما قال بأن يعني هذا ليس مهما إطلاقا، وردا على جملة أنه لم يعجبه ولو غير راضي عنه إطلاقا. وأردفت قائلة الوكالة نقلا عن المسؤول الإيراني بأن إيران عندما تصيغ هذه الأوراق أو تصيغ الطلبات الإيرانية فإنها لا تراعي أن يكون أو أن تكون هذه الأوراق مرضية للرئيس ترامب، هي تراعي أن يكون تكون هذه الأوراق تحفظ حقوق الشعب الإيراني كما تقول الوكالة. وتقول أيضا بأنهم هذا دليل على أنها ورقة جيدة بالنسبة للشعب الإيراني، على اعتبار أنه يعني لم يكن راض عنها. الطرف الآخر عندما لا يكون راضي عن هذه الورقة فهي إذن جيدة. وتقول بأن الرئيس ترامب لا يرضى أن يقبل أو يفهم الحقائق الواقعة على الأرض، وهذا هو سبب الهزائم التي يمنى بها أمام الشعب الإيراني. أيضا التلفزيون الإيراني تطرق إلى هذه النقطة محمد عندما قال بأن تركيز المفاوض الإيراني هو لتحصيل حقوق الشعب الإيراني وحقوق المواطن الإيراني، وقال بأن هذا الرد جاء بمثابة الرفض لورقة الاستسلام التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إيران لكي توقع عليها. إذن التلفزيون الإيراني يرى بأن الورقة الأمريكية هي عبارة عن وثيقة استسلام، وهذا مرفوض بالنسبة لإيران. أيضا هناك حقيقة تصريحات سبقت إعلان إيران عن إعلان تقديمها أو تجهيز هذه الورقة الإيرانية أو الرد الإيراني، أبرزها تصريح للرئيس الجمهورية بزشكيان الذي قال بأن هدفنا هو تحقيق أو تحصيل المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني، وقال عندما ندخل مفاوضات فهذا لا يعني أننا نستسلم أو يعني نرضخ، بل نحن هنا نقاوم من أجل تحصيل الحقوق الإيرانية، وقال بأننا لن نرضخ لأعداء إيران وفقا للرئيس بزشكيان. تصريح آخر أيضا لافت قبل الإعلان عن هذه الورقة من نائب رئيس البرلمان، هناك بالأمس كان أول اجتماع للبرلمان الإيراني منذ بداية هذه الحرب، اجتماع نعم مصغر وبالفيديو كونفرنس، رأسه نائب رئيس البرلمان، والذي قال في هذا الاجتماع بأن أمريكا لن تتمكن من الحصول على ما بالمفاوضات على ما لم تتمكن من الحصول عليه بالحرب. وهذا التصريحان كان لافتان حقيقة قبل إعلان إيران عن تسليم الورقة. بخصوص الورقة طبعا هناك أيضا سواء التلفزيون الإيراني أو وكالة التسنيم وبعض الوكالات شبه الرسمية الإيرانية تناولت بعض النقاط المهمة داخل هذه الورقة، والتي أظهرت حقيقة ما كنا نتحدث عنه خلال الأيام القليلة الماضية من أن إيران وفقا لمصادرنا إيران لم تتخلى عن الإطار العام الذي رسمته للمفاوضات وللأوراق التي تقدمها للوسيط الباكستاني، ونقصد هنا ما كانت قد قالت عنه بأنه إطار يهتم بداية بإيقاف الحرب وبضمانات طبعا وعلى جميع الجبهات، ومن ثم تأجيل القضايا الشائكة وخصوصا الملف النووي إلى مراحل لاحقة. وعلى ما يبدو هكذا هو كان الإطار العام لهذه الوثيقة ولهذه الورقة التي قدمت للوسيط الباكستاني. أهم النقاط التي جاءت فيها وفقا لوكالات الأنباء هو أنها كما قلنا تريد إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية، تريد رفع الحصار مباشرة بعد التوقيع على الموانئ الإيرانية، وتقوم هي بفتح المضيق، ولكن تقول بأنه تبقى إدارة مضيق هرمز تحت الإشراف الإيراني، تريد تعويضات كما قال التلفزيون الإيراني. تعلم إيران منيت بالكثير من الخسائر جراء القصف الذي استهدف العديد من المحافظات الإيرانية والمنشآت والبنى التحتية، هي تريد تعويضات من الولايات المتحدة عن هذا القصف وعن هذا الاستهداف. أيضا تريد رفع الحجز عن الأموال الإيرانية المجمدة في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة طبعا، وتريد أيضا رفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني خلال 30 يوما من توقيع هذه الاتفاق أو البدء في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. بخصوص النقطة الأولى والأساسية ربما بالنسبة لإيران وهي إيقاف الحرب مع ضمانات، إذا أردنا نوعا من التفسير يمكن أن نلجأ إلى تصريح أيضا نقله التلفزيون الإيراني بخصوص حديث عن كل الجبهات. ركز هذا المسؤول الذي يعني تحدث للتلفزيون الإيراني عن الجبهة اللبنانية، قال لا يمكن أن تتوقف الحرب فقط بين إيران والولايات المتحدة، وإنما لابد من أن يشمل هذا الإيقاف الجبهة اللبنانية، ولن نستغني ولن نتراجع عن هذا المطلب على حد وصفه. النقطة الأخرى بخصوص الضمانات، هناك تصريح أيضا لافت للسفير الإيراني في الصين عندما قال لابد أن يكون هناك ضمانات من مجلس الأمن، وهذا كلام مكرر نوعا ما من العديد من الساسة الإيرانيين بخصوص أن يكون هناك دور وهناك توقيع من مجلس الأمن وتصديق من مجلس الأمن على أي اتفاق يتم بين الولايات المتحدة وإيران. النقطة اللافتة الذي قاله هو حديثه عن الصين، قال الصين وروسيا دولتان كبيرتان ولابد أن تكونا ضامنتان لهذا التوافق أو أي اتفاق يبرم مع الولايات المتحدة.
2: أشكرك عامر لافي، كنت معنا من طهران. لا يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، ولا يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل أفاقا تقنية أخرى.
5: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات إطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
2: من تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. من طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور فرانك، رد ترامب كان واضحا وصريحا، عبر فيه عن رفضه للمقترح الذي قدمته إيران، أو بالأحرى الرد على المقترح الأمريكي. في تقديرك ما أكثر ما لم يعجب ترامب؟
6: جميع النقاط. طبعا اول شيء اهلا وسهلا فيك
2: يا
6: وفي
2: هلا.
6: ضيوف الكرام. جميع النقاط، يعني جميع النقاط هي ليست في محور الخلاف ما بين الولايات المتحده وايران. يعني احنا ذهبنا في اتجاه الحرب بسبب يعني البرنامج النووي، الصواريخ الفلسطينيه والاذرع الايرانيه في المنطقه. الرد الايراني رد غير واقعي، رد على الاعراض الجانبيه اللي هي مثل المضيق، يعني مضيق عرض جانبي، يعني هو تستخدمه ايران حاليا بالضغط على الاقتصاد العالمي، ليس على الاقتصاد الامريكي، فندنا هذا الكلام كثيرا على الاقتصاد العالمي. عملية تهديد إيران في ضرب، خلينا نقول، اقتصاد العالم وبالإضافة للإنترنت، يعني هذا ليس تصرفات دول. وإذا كانت هناك، يعني خلينا نقول، صبر، لا يعني لا أعلم على ماذا تراهن إيران. يعني هل معقول أن المنظومة الدولية بشكل عام سوف تصبر إلى أبد الآبدين؟ لا أظن. يعني في تحركات دولية، حتى فرنسا وبريطانيا تجتمع مع 40 دولة مع وزراء الدفاع، يعني هناك تخطيط عسكري نوعا ما. طبعا تم اعلانه، يعني ولو كان على حياء من الاوروبيين، ولكن نذهب في هذا التوجه. نقطة ثانية من النقاط اللي ردت فيها ايران انه هي تريد وصاية سلطة على مضيق هرمز، لا يمكن، هذا الكلام لا يمكن، هو ليس اصلا في يد الولايات المتحدة. هاي منظومة دولية، هذا مضيق دولي، لا يجوز ان يكون هناك سيطرة لاي شخص عليه. لماذا؟ لانه في لدينا 200 مضيق رئيسي في العالم، اذا ايران سيطرت على هذا المضيق كل دولة لديها مضيق سوف تسيطر عليه، سوف نخلق فوضى في العالم، لأن المجموعة الدولية لن تقبل في هذا الكلام. فإيران تراهن بصراحة على صبر المجموعة الدولية، ليست يعني الولايات المتحدة. يعني فعليا المتضرر الأكبر من، خلينا نقول، المشكلة أو الجوانب التي ظهرت عن المشكلة، الجوانب الاقتصادية، هي الصين، شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، هو ليس سر يعني. يعني ممكن هذه الدول تصبر على هذا التصرف من النظام الإيراني؟ لا أعتقد. يعني فبناء عليه، إذا رأيت رد الرئيس ترامب كان محدد، يعني هناك إماطة من الطرف الإيراني، نتعامل بالملف النووي إذا كان هناك تفاهم عليه، بغض النظر يعني ما هي آلية التفاهم، ممكن نقبل أو نذهب بمشروع مفاوضات، ما عدا ذلك هو مرفوض.
2: طيب، كانت هناك ما وصفت أمريكيا بالمماطلة من قبل إيران في هذا الرد، أخذ وقتا ربما أكثر من ردود أخرى، ثم جاء الرد الذي رفضه جملة وتفصيلا ترامب مثلما أشرت، ولم تعجبه أي نقطة. في تقديرك، ما هي خيارات ترامب المقبلة في هذا الإطار؟ هل سيستمر في هذه العملية التفاوضية أم سيقلب الطاولة ويتجه إلى تهديداته العسكرية؟
6: لا، كما قلت انا قبل، يعني انه عامل الزمن هو لمصلحه الولايات المتحده ليس لمصلحه ايران، يعني مفهوم جدا معروف اقتصاديا. ايران تخسر يعني تقريبا بحدود 400 ل 450 مليون دولار يوميا، بالاضافه للطاقه الاستيعابيه للخزانات حتى في جزيره خرج. يعني اصبح هناك تسريب يعني للنفط في المياه، تم اعلان اليوم انه الطاقه الانتاجيه تم تثبيطها في خلينا نقول الابار النفطيه. الاقتصاد الإيراني متضخم تقريبا 100% تضخم، معدل صرف العملة تقريبا وصل إلى 200%، فيعني الوضع الاقتصادي سيء. الضغط الاقتصادي من خلال الحصار الاقتصادي هو بصراحة موجع أكثر من الحصار العسكري. الحصار الاقتصادي هو حصار مالي، فحتى يعني على الصين هناك عقوبات اقتصادية على بنوك صينية هي تحاول أن، خلينا نقول، تتعامل مع إيران وهكذا. ما طبعا ممكن الضيف يرد على الكلام هذا، أنا متوقع رده، ولكن الصين شو عملت؟ حتى ما تكون عليها عقوبات كدولة، هي عملت استثمارات من قطاع خاص، لأنه القطاع الخاص لا يمثل الدولة، فالقطاع الخاص هو الذي يتعامل مع إيران، وهو الذي يمول إيران ماليا من خلال العملات الرقمية والعملات المشفرة. يعني هذا الكلام معروف، يعني ليس سر. فبناء عليه العقوبات الاقتصادية موجعة، سوف تستمر فيها الولايات المتحدة، لأنه عامل الزمن يعني بصراحة غير ضاغط على الولايات المتحدة. وآخر نقطة، يعني ولا بديش أطرق عليك، آخر زيارة يعني أو زيارة الصين سوف تحدد ما بعد ذلك المنظر العام للمنطقة.
2: طيب، ربما معنا الدكتور حسين وهو سيجيب عن هذه التساؤلات فيما يتعلق بهذا التأثير الاقتصادي جراء الحصار الأمريكي على إيران. عندما يقرأ أمام ذلك الرد الإيراني الذي رفضه ترامب مطلقا، يطرح السؤال إلى أي مدى يمكن لإيران أن تصمد وأن تصبر وأن تقدم ردودا غير مقبولة وهي تعاني، اقتصادها يعاني مثل ما يقول على الأقل. الدكتور فرانك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني الاقتصاد الإيراني يعاني طبيعي نتيجة للحرب، هو يعاني، ولكن ليس كما تفضل الأستاذ فرانك يعني أن العملة سقطت 200%. لا، يعني العملة كانت قبل الحرب تعادل 160 ألف تومان، الآن 180 ألف تومان. يعني هذا يعكس

0: ميزانية، ثلثي الميزانية تقريبا هي من الضرائب صادرات غير النفطية، في حين أن مداخيل النفط لا تشكل إلا 30% من الميزانية العامة في إيران. هذا الواقع الاقتصادي يعني يسمح لإيران بالمناورة والتحمل، خاصة أن هناك صندوق سيادي يدعم
1: طيب، ولكن الجانب
0: الاقتصاد
1: الأمريكي
0: في حال
1: يصمم، أنا أعلم بأن هناك حرب، وهناك حرب أيضا فيما يتعلق بالأخبار وفيما يتعلق بتأثيرات الإجراءات، ولكن ترامب والمسؤولون الأمريكيون يقولون بأن إيران تخسر نصف مليار دولار يوميا جراء هذا الحصار.
0: يعني أنا في تصوري هذا الكلام يأتي على خلفية إيجاد حالة من التوازن بين ما تصرفه أمريكا وإيران. يعني أمريكا تصرف يوميا نصف مليار دولار من خلال هذا الحشد والاستنفار الذي يجري، إنه ومن هنا إنه ترامب جاء وقال ذات المبلغ بالنسبة لإيران. لا، الموضوع ليس كذلك أصلا. يعني لا أدري كيف تم محاسبته. إيران لا تصدر إلا مليون وكسور من النفط، يعني وحتى لو كان يعني البرميل 100 دولار، يعني لا يشكل هذا إلا 100 مليون يوميا مثلا. إنه وكذلك البتروكيماويات إلى آخره. موضوع النصف مليون هو رقم مشكوك فيه، هذا أولا. الموضوع الآخر أنه جزء كبير من الصادرات الإيرانية هي مع دول الجوار، وهي تأتي من المعابر البرية وليس البحرية. النفط والبتروكيماويات هو يذهب باتجاه البحر، ولكن الصادرات غير النفطية التي تشكل الأساس والعصب في الاقتصاد الإيراني هي تذهب من المعابر البرية. مثلا على سبيل المثال، انه العراق، انه العراق هناك تبادل تجاري بين الطرفين يصل الى ما يقارب 15 مليار دولار. يعني يوميا هناك مثلا الألبان تؤمن من إيران وترسل الى العراق على سبيل الافتراض. وكذلك هذا الموضوع بالنسبة لأفغانستان، بالنسبة الى حدود مع باكستان، مع تركمانستان إلى
1: طيب،
0: آخره. من هنا هذا التصور الأمريكي أن البحر وإغلاق البحر والحصار البحري سيخنق إيران، سيضغط على إيران، نعم، ولكن لن يخنق إيران.
1: على أي حال، ربما معطيات كثيرة، يعني أنت تقول وتحتاج إلى بحث وتفصيل أكثر، خاصة أنه من المعلوم بأن تلك المداخيل الأكبر بالنسبة لإيران تأتي بالفعل من المحروقات ومن قطاع الطاقة وكل مشتقاته، خاصة مع انكشاف موضوع أسطول الظل الذي تم تسليط الضوء عليه بقوة خلال هذه الفترة. على أي حال، نبقي ربما هذا الجانب من الموضوع الاقتصادي، وننطلق أيضا في محاولة أيضا تحليل ما حصل خلال هذه الساعات الأخيرة جراء الرفض الإيراني. معك الدكتور محمد هلسة، الرفض الأمريكي للرد الإيراني. وكان لافتا بأن ترامب قال بأنه ناقش ذلك الرفض مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن في الوقت ذاته يصرح لأكسيوس ويقول بأن ترامب هو نفسه الذي يتخذ القرار فيما يتعلق بالتفاوض. ما الذي تفهمه أنت وما الذي فهمه الإسرائيليون من هذا التصريح لترامب؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. لو عدنا قليلا إلى الوراء، بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت الرئيس ترامب فيما يتعلق بالخروج إلى هذه الحرب أمريكيا، أقصد الانتقادات الأمريكية وربما على المستوى الدولي، وأنت تذكر قيل بأن ترامب خضع للابتزاز الإسرائيلي وجر إلى هذه الحرب بغير مصلحة الولايات المتحدة، لاحقا بدأ الرئيس ترامب ينأى بنفسه.

0: يعني التأثير الإسرائيلي، ويتحدث حصرا عن قرار أمريكي صرف، حتى لا يشير إلى الإسرائيليين كثيرا في هذا الأمر. حتى الإسرائيليين أنفسهم باتوا يحاولون التخفيف من الاندفاع باتجاه يعني رفع سقوف أهداف هذه الحرب، حتى لا يقال بأن إسرائيل تفرض أجندة المسار التفاوضي، وربما يعني كما اتهم بموضوع يعني جره إلى الحرب من قبل إسرائيل، لا يراد أيضا إلى جره إلى التصعيد في المسار التفاوضي. هذه المسافة التي حافظ عليها ترامب بعد الانتقادات من التأثير الإسرائيلي ظلت حاضرة حتى في السلوك الإسرائيلي، ولذلك مع كل ما يشاع من تنسيق على مستوى عالي ما بين الطرفين، يصرح ترامب بأنه صاحب الكلمة الفصل، صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بموضوع الحرب. إسرائيليا يعني تتولد هذه القناعة، لكن إسرائيل لا تسلم ولا تنتظر مكتوفة الأيدي حتى يتبلور الموقف الأمريكي، بالتأكيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأثير شخصي على ترامب، بالتأكيد لأنصار إسرائيل في الحزب الجمهوري وفي الإدارة من مستشاري الرئيس تأثير على الرئيس ترامب. وهؤلاء أكثر من مرة صرحوا بأنهم يتبنون المقاربة الإسرائيلية بضرورة العودة إلى الحرب. إسرائيل كما تعلم راهنت على أن يعني هذه النقطة ستصل إليها الأمور يوما ما. هذا الاستعصاء الذي يجري في سياق المسار التفاوضي هو ما قالته إسرائيل منذ البداية، أن الحرب انتهت في نقطة ما كان أو توقفت في نقطة ما كان يجب أن تتوقف عندها، وهذه النتيجة التي راهنت عليها إسرائيل، أن رئيس الولايات المتحدة سيصل في لحظة ما إلى القناعة بأن إيران تماطل وتسوف، وبأن نواياها سيئة، وبأنها ما زالت عند قوتها، وما لم تحصده إسرائيل والولايات المتحدة في سياق المواجهة العسكرية لن تحصده على طاولة المفاوضات. الدفع الإسرائيلي الآن يعني باتجاه العودة إلى الحرب، يرتفع منسوب الأمل إسرائيليا بأن هذا الانسداد في الأفق الذي عبر عنه موقف رئيس الولايات المتحدة ربما يقود رئيس الولايات المتحدة إلى مقاربة الذهاب إلى الحرب. الإعلام الإسرائيلي بالأمس تحدث بعد المكالمة الهاتفية التي جرت ما بين الطرفين وحتى قبلها عن أن هذه المشاورات التي تجري ما بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي ربما تبحث في خيار الحرب، إسرائيل تريده تدفع باتجاهه، لكنها ليست مطمئنة إلى أن رئيس الولايات المتحدة سيتخذ هذا القرار. ما زال الحديث أيضا في الإعلام الإسرائيلي عن يعني عملية الحرية بنسختها الجديدة الموسعة التي ربما تضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني، تضغط أكثر في موضوع الحصار. هذه الخيارات تترك مجال يعني المناورة لدى رئيس الولايات المتحدة أوسع، خاصة اليوم بأنه
1: طيب
0: يجري حديث عن زيارة للصين، ولا أعتقد بأن أحد في إسرائيل ربما يقول بأنه ربما يذهب رئيس الولايات المتحدة إلى قرار الحرب قبل هذه الزيارة، ربما بعد الزيارة تتغير الحسابات الإسرائيلية.
1: طيب دكتور فرانك، إذا كان الجانب الإسرائيلي يراهن على موضوع استئناف هذه الحرب، وترامب تابع بنفسه من خلال العملية التفاوضية أن هناك ما يوصف بالمماطلة الإيرانية، وإيران تقولها صراحة ما لم يؤخذ خلال الحرب لن يؤخذ بالدبلوماسية، في هذا الإطار ما هي المحددات في تقديرك التي سيعتمد عليها ترامب قبل أن يقدم على خياره المقبل؟
2: أنا بس لو سمحت لي، أنا أقول التحليل، أوافق على تحليل الدكتور هلا السيد، ولكن أنا بدي أضيف تعديل. أنا لا أقول تأثير يعني ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أنا أقول تنسيق. تنسيق حتى التغريدات تخرج بنفس الوقت، يعني من يلاحظ تغريدة الرئيس ترامب مع تغريدة رئيس الحكومة الإسرائيل بنفس الوقت، هاي ليست صدفة. أنا أقول تنسيق، ولكن كل يغرد في مجاله، البعد الاستراتيجي للولايات المتحدة، البعد الإقليمي لإسرائيل، ولكن أنا أقول لا، ليس هناك تأثير، هناك تنسيق، وعلى ما أظن التنسيق
1: هي
2: هو
1: وجهات
2: ممكن
1: نظر،
2: يكون فعال أكثر.
1: هي
2: طيب
1: وجهات نظر ونحترم كل وجهات النظر
2: نعم
1: على
2: نعم
1: فكرة
2: أنا
1: دكتور.
2: وأنا أنا أنا بالعكس أنا أثني على تحليله، ولكن أنا أقول يعني إضافة، أنا لا أقول تأثير، أنا أقول تنسيق، ولكن أثني على تحليله. طيب بالنسبة للسؤال اللي أنت سألته، أنا أقول دائما وأبدا يعني المشاكل العالمية أو التي لها تأثير عالمي لا تحل إلا من الدول العظمى. فيعني عملية، خلينا نقول إنه ممكن أن يكون هناك التوجه عسكري، ممكن جدا، ولكن توقعاتي الشخصية بعد لقاء الصين، لأنه فعليا لو قلنا مثلا إنه إيران من الأمور التي تطلبها يعني ضمانات، حتى تأخذ ضمانات ضد دولة

0: مثل الولايات المتحدة يجب أن تكون الضمانات من دولة موازية للولايات المتحدة، لا تكون باكستان، سوف تكون يا إما روسيا يا إما الصين. نقطة ثانية اللي هو طبعا العلاقات المعروفة تجاريا، وطبعا خلينا نقول حتى تحالفات استثمارية مستقبلية ما بين الصين وما بين إيران، موضوع الطاقة وموضوع سعر الطاقة، لأنه فعليا الصين لم تكن تشتري النفط من إيران بسعر السوق، كانت تشتريه بأسعار مخفضة بالسوق السوداء. يعني هذا الكلام ليس كلامي طبعا، أكيد الضيف الإيراني راح يعترض، ولكن هذا كلام العالم كله. طيب نرجع للنقاط اللي تطالب فيها إيران دائما ردا على الضيف، هو يقول إنه مثلا إنه إيران تستطيع أن تتحمل. طب لماذا جميع ردود إيران تتعلق بفتح المضيق؟ جميع ردود إيران، يعني مو هذا الرد، الرد هذا والرد الأول إنه الولايات المتحدة تفك الحصار، تخرج من المنطقة، تدفع تعويضات، ترفع القيود عن الأموال المجمدة وهكذا، جميعها في المنظور الاقتصادي، جميعها جميعها. فيعني هاي ليست دلالة كفاية أنه النظام يعاني اقتصاديا ويريد مخرج بطريقة أو بأخرى. ولكن أنا قلت كثيرا أنه يعني خطأ إيران الاستراتيجي، أنا لا أعلم بصراحة من يحكم إيران، يعني بغض النظر عن السرديات، ولكن يعني الذهاب باتجاه مفاوضات للسيطرة على المضيق، هذا الكلام لن يقبله أحد. يعني لا أظن كيف النظام يفكر، يعني من حتى الولايات المتحدة، يعني مثلا فرضت أن تسيطر الولايات المتحدة على المضيق، العالم لن يعترض، مش معقول يعني. فيعني بغض النظر، آخر نقطة اللي هو النقطة اللي هي ذكرها اللي هي العلاقات التجارية، يعني أنا لا أفهم، يعني هي تحتدي على جميع دول الخليج بما فيها تؤثر على الاقتصاد العراقي، لأنه هي أيضا يعني هي تسيطر على المضيق وتتحكم حتى في الناقلات النفط العراقية، وبالمقابل تريد أن تتعامل معهم تجاريا وأن تصدر لهم الصادرات والواردات وهكذا. الدول التي تسيطر خلينا نقول على موضوع وملفات المفاوضات مثل عمان ومثل قطر، قطر حاليا تحاول أن تتوسط حاليا، وما زالت إيران تعتدي على قطر وتعتدي على عمان وتعتدي حتى الدول التي تحاول أن تتوسط معها. فبصراحة يعني لا، يعني أريد شخص أن يفهمني ماذا يحدث من الجانب الإيراني، لأنه طبعا السرديات الإيرانية هي دائما وأبدا أقوى من الواقع أستاذي.
1: طيب، مباشرة إليك دكتور حسين، نفهم من عندك إجابة على ما طرحه الدكتور فرانك، خاصة فيما يتعلق بالضغوطات التي تمارسها إيران على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي، وما أصبح يشبه الهوس الإيراني بالسيطرة على مضيق هرمز.
2: يعني أولا في موضوع الصين الذي طرحه الدكتور فرانك، يعني يجب أن لا ننسى أن ما تقوم به أمريكا هو أرادت تغييرا في إيران وانفلاشا باتجاه آسيا الوسطى والقوقاز باتجاه الحدود الجنوبية الروسية والغربية الصينية، وكذلك أمريكا أرادت أن تسيطر على سلاسل توريد الطاقة التي تزود الصين من خلالها. ولكن فشل أمريكا يعني هو بشكل أو بآخر هو لصالح الصين. يعني الصين تتفهم أن أمريكا أرادت بخلال السيطرة على سلاسل توريد الطاقة من المنطقة للسيطرة على وكذلك مضيق هرمز لخنق الصين. هذا الكلام يعني لا يمكن أن تقبله الصين، وصمود إيران أساسا هو لصالح الصين. أحد أهم أسباب أن الصين تدعم الموقف الإيراني رغم أنها متضررة من
1: يعني
2: موضوع مضيق
1: فقط
2: هرمز
1: هذه النقطة لم
2: يأتي على
1: أفهمها،
2: خل
1: يعني من المسؤول عن إغلاق المضيق؟ هل هي الولايات المتحدة جاءت من أجل ذلك؟ أم إيران هي التي أغلقت مضيق هرمز؟ وستقول بالتأكيد بأن ذلك جاء كرد فعل على ما قامت به الولايات المتحدة.
2: يعني طبيعي أن إغلاق مضيق هرمز هو جاء ردا على العدوان الأمريكي،
1: ولكنه
2: ولكن
1: رد
2: أمريكا
1: أضر به
2: أرادت من خلال
1: رد
2: التغيير في إيران.
1: نعم، ولكن دكتور حسين، هو رد لم يضر بالولايات المتحدة بقدر ما أضر بعدد كبير من الدول، دعني أقول أضر باقتصاد العالم
2: صحيح
1: كله.
2: هذا الكلام،

0: صحيح هذا الكلام، انه لا، ولكن امريكا ارادت من خلال السيطره على المضيق، من خلال تغيير في ايران، ان تخنق الصين. صمود ايران وسيطره ايران على المضيق وليس سيطره امريكا هو لصالح الصين. ومن هنا نرى ان الصين عندما استعملت حق الفيتو في موضوع فتح المضيق يعني بالقوه، هو ياتي على اي خلفيه؟ ياتي على هذه الخلفيه انها رغم انها متضرره لا تقبل ان تقوم امريكا بهذا الموضوع. هل دول المنطقه متضرره؟ طبيعي متضرره، ايران متضرره ايضا. يعني عندما تغلق ايران المضيق هي ايضا تتاثر بهذا الموضوع، ولكن هذا رد فعل على العدوان الامريكي الذي جرى على ايران.
1: طيب يعني نسلم جدلا،
0: وايران تقول الان انهاء العدوان يبدا من هذه النقطه.
1: طيب ولكن اسمح لي دكتور حسين، الرد الايراني الاخير وبحسب ما رشح من المصادر الايرانيه تقول في ايران بانها حتى لو انتهت هذه الحرب واعلن عن نهايتها بالضمانات الدوليه فإن إيران ستبقي سيطرتها على مضيق هرمز.
0: شوف، هذا الموضوع لحد الآن لم يحسم داخليا. نعم، هناك كثير من الكلام حول هذا الموضوع، هناك بالنهاية معاهدات دولية، هناك قانون دولي، هناك قانون بحار، هناك معاهدة 1958، معاهدة 1982. يعني لا يمكن لإيران أن توجد قانونا يتعارض مع كل القانون الدولي. لا، إيران نعم تقول هذا الكلام، ولكن في نفس الوقت تقول ضمن إطار يتناسب مع القانون الدولي. كيف ستكون المقاربة؟ لحد الآن غير واضحة.
1: ولكن هي تتحدث عن سيطرة، ولكن ما قلته لافت، يعني أن تقدم إيران على فعل كهذا، يعني السيطرة على مضيق رغم كل ما يقوله القانون الدولي في هذا الإطار سيكون صعبا، وربما الوصول إليه لن يكون ممكنا. طيب دكتور محمد هلسة، بالنسبة لبنيامين نتنياهو في تصريحاته الأحدث التي أدلى بها لCBS، يتحدث عن موضوع تغيير النظام في إيران ويقول بأنه ليس مضمونا ولا يمكن التنبؤ به ولا حتى بكيفية أن يتم ذلك. كيف تقرأ أنت هذا التصريح بعد تصريحات إيرانية أو عفوا إسرائيلية كثيرة على لسان نتنياهو كانت ربما تبشر بوجهة النظر الإسرائيلية بقرب حصول ذلك؟
2: هذا يعكس يعني أقلمت المواقف السياسية لنتنياهو مع ما ممكن تحققه أو مع ما أمكن تحقيقه. وربما تذكر كما تفضلت سقوف المواقف حتى التي صدرت عن نتنياهو شخصيا كانت يعني كما يقال سقفها السماء فيما يتعلق بإسقاط النظام. وحتى أخذ على نتنياهو بأنه يعني أوهم رئيس الولايات المتحدة بأن إسقاط النظام ممكن مع الضربة الافتتاحية المباغتة التي أتت على أغلب القيادات الأمنية والروحية والدينية في إيران. وهذا بدأ تدريجيا ينخفض، هذا السقف بدأ تدريجيا ينخفض، تحول مع مرور الوقت واستعصاء تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة الظروف الداخلية للشعب الإيراني ليقوم بالمهمة واستكمال الدور، ثم لاحقا إضعاف النظام اقتصاديا بحيث ينهار مع الوقت. الآن نتنياهو يضع في عين الاعتبار بأن المسألة ربما لا تتحقق لا حتى بالعودة إلى الحرب ولا في سياق الضغط الاقتصادي الذي يمارسه الرئيس الأمريكي والمقاربات المختلفة التي يأتي بها في محاولة لإخضاع إيران. ولذلك نتنياهو حذر، لأنه أخذ عليه في سياق هذه الحرب إسرائيليا أنه لم يستطع أن يحقق الأهداف الكبيرة التي وضعها للمجتمع الإسرائيلي. هو ذهب بمجتمع إسرائيلي إلى حرب صفرية أراد منها إنهاء هذا التهديد الإيراني مرة وإلى الأبد، فإذا به ينتقل من إنهاء النظام وإسقاطه وتفتيته إلى

0: الحديث عن إنجازات بالنقاط، ضربنا وأبعدنا وأضعفنا، ويعني أعدنا إيران سنوات إلى الوراء، وهي ستحتاج إلى سنوات طويلة لتتعافى. ولذلك هذا ينسجم، يعني هذا التواضع إنجاز التعبير بين هلالين من طرف نتنياهو، مرده أن تحقيق السقوف المرتفعة في الأهداف إسرائيليا لم يتحقق، وبالتالي هذا سيضعه في مأزق، في حال
1: نعم،
0: يعني لم يستطع أن يعود مرة أخرى إلى سياق الحرب أو سياق الضغط الاقتصادي مع الولايات المتحدة لينجز هذا الهدف. ولذلك هو يقول بأنه هذا ممكن لكنه ليس مضمون.
1: دكتور فرانك، أشرت أكثر من مرة لموضوع الصين ولقاء ترامب المرتقب مع شي جين بينغ. ورسيت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب سيضغط على بيجين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران. ضمن أي حسابات في تقديرك سيفعل ذلك ترامب؟
2: ضمن حسابات المنظومة العالمية، العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، عندما تجتمع الولايات المتحدة مع الصين أو مع روسيا لا يتكلموا عن ملف واحد، يتكلموا عن ملفات تخص العالم. فيعني سوف يكون هناك نقاش عن الضرائب، عن التجارة، عن الاستثمارات، يعني هو ملف شامل جدا. أنت تتكلم عن قوى عظمى تتنافس، يعني فهذا ملف من الملفات سوف يشبك بطريقة أو بأخرى، تتراضى عليه القوتين العظميان. يعني دائما وابدا الصغار يدفعوا الثمن. يعني فهل ممكن ان يكون يعني على حساب ايران؟ ضمنا على حساب ايران. هل ممكن الصين مثلا تواجه الولايات المتحده في سبيل ايران؟ مستحيل. روسيا لم تواجه الولايات المتحده لا في سبيل العراق ولا في سبيل سوريا. ليس من جانب ضعف او قوه، تفاهمات استاذي. يعني خرجت روسيا من سوريا بيومين، يعني بعدين بقيت قواعدها على البحر المتوسط، على المياه الدافئه. هذا اتفاق؟ طبعا اتفاق. فيعني للأسف إيران سوف تكون حجر على موضوع النقاش، يعني هو هكذا سوف يحدث. هلا ما بعد ذلك إذا أرادت الولايات المتحدة أن تذهب بتغيير النظام، وأنا لا أتصور أنه في حاجة حاليا، لأنه يعني كما قلنا الضغط الاقتصادي واضح جدا أنه إيجابي بالنسبة للولايات المتحدة مع التفاهمات الصينية، ولكن بشكل عام الأنظمة العسكرية التي تحكم أي دولة لا تسقط لوحدها بشكل عام، يعني هي يا اما تسقط
1: طيب،
2: بانقلابات داخليه يا اما بعمليه عسكريه.
1: وانت
2: طبعا
1: تحدثنا
2: ممكن الضيف يقول هو ليس بنظام
1: وانت
2: عسكري، ولكن
1: تحدثنا قبل ان نتحدث
2: تفضل.
1: عن الضيف، ساساله انا مباشره دون ان تشير الى ذلك. رويترز تنقل عن مسؤول امريكي بان ترامب تحدث مرات عده مع نظيره الصيني بشان دعم بيجين المالي لايران وروسيا. دكتور حسين، هل هناك خشيه في ايران من ان يتمكن ترامب بطريقة أو بأخرى من الضغط على بيجين بما يؤثر سلبا على طهران؟
3: لا، ليس هناك من قلق في الداخل الإيراني، يعني هناك ثقة كبيرة بالجانب الصيني من قبل الحكومة في إيران، باعتبار أن ما يجمع إيران والصين يعني هو موضوع استراتيجي، وليس يعني الموضوع هو لا ينظر إليه كميا أنه حجم التبادل أو إلى آخره. لا، الموضوع هو استراتيجي. الصين هي الآن ترى أن إيران حليف استراتيجي لها، والتعاون بين إيران والصين يأخذ مناحي مهمة في الجانب العسكري والاقتصادي وحتى الاجتماعي. يعني الآن الصين فتحت الكثير من جامعاتها للإيرانيين والمنح الدراسية إلى آخره.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ولضيفي الكريمين. الآن مع هذه الفقرة العسكرية لتسليط الضوء على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، وذلك على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين، نصحبكم فيها مريم بالعالية.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي جاءت بنبرة تصعيدية تؤكد استعداد القوات الإيرانية وتحديث بنك أهدافها وجاهزية الغواصات الخفيفة لأي تحديات أو احتياجات. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في استوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بك سيد جون ميلر، وأيضا مع عبد القادر عراضة على الخارطة التفاعلية، لنتوضح معك طبيعة هذه التحركات عبد القادر؟
5: مريم، سأنطلق من آخر الأخبار التي نقلناها، قائد مقر خاتم الأنبياء ولقائه بالمرشد يتحدث عن جاهزية كاملة للجيش الإيراني في حال أي تصعيد. لكن لنبدأ من الخارطة الأشمل وتحديدا منطقة الخليج وهذه الإعلانات لوزارة الدفاع القطرية التي تحدثت عن التحكم في حريق على مستوى سفينة بضائع قبالة ميناء مسعير، حينما كانت هذه السفينة بعد إصابتها بمقذوف كما قالت بمسيرة، وذلك خلال مسارها من أبوظبي باتجاه مسعير، وتم التحكم في هذا الحريق. أيضا الإمارات أعلنت عن رصد وإسقاط عدد من المسيرات. الكويت أيضا أعلنت أن دفاعاتها أسقطت عددا من المسيرات. تطورات على مستوى المنطقة الخليجية، لكن الأنظار تتجه إلى هرمز وتطوراته، وهذا السجال الأمريكي الإيراني المتعلق بالمضيق. نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية لافتة تتعلق بالاستعداد في حال ما إذا عاد الاشتباك على مستوى المنطقة، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية استهداف مدمرات أمريكية وفق التصريحات الأمريكية من قبل زوارق وأيضا صواريخ كروز إيرانية. لكن أيضا كان هناك الحديث عن استهداف لسفن أو ناقلات نفط إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قائد الجيش الإيراني أو المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأن في حال ما إذا عادت هذه الاستهدافات فإنهم سيتم اللجوء إلى أسلحة جديدة وإلى أيضا طرق جديدة في الحرب، ولكن أيضا إلى ساحات قتال جديدة. اللافت الآخر هو ما قاله قائد البحرية الإيرانية وحديثه عن استخدام الغواصات الخفيفة. حينما نتحدث عن الغواصات نتحدث عن نموذج، هذا إحدى هذه النماذج من الغواصات الإيرانية الخفيفة، وتحدث بأن هذه الغواصات تعمل حاليا على مستوى مضيق هرمز، وهي رسالة ربما للطرف الأمريكي، وخصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أنه في حال أنه على استعداد للعودة إلى ما سماه مشروع الحرية بلس، في إشارة ربما إلى تصعيد على مستوى المنطقة ويحتاج إلى تفكيك على مستوى هذا التصريح حينما نتحدث عن مشروع الحرية بلس. كل هذه التطورات تأتي أيضا في ظل حصار بحري وإعلانات للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسارات لسفن نحو 58 سفينة، تتحدث عن تعطيل لأربع سفن وأيضا منع الناقلات من مغادرة أو دخول إيران، وهذا الحديث كما سبق وأشرت عن مشروع الحرية بلس. هذه التطورات أيضا تأتي مع هذه البقعة النفطية التي ظهرت على مستوى خارك وحديث عن اتساع هذه البقعة، لكن من خلال ما قامت به وحدة البيانات المفتوحة في شبكة الجزيرة، هذه هي صورة البقعة في 6 مايو، وتم تقريبا تقديرها بأكثر من 130 كيلومترا مربعا. وكما نشاهد بتاريخ 9 مايو تم انحصار لهذه البقعة وابتعادها بشكل مشتت على بعد نحو 40 كيلومترا، مع أيضا حديث عن الأسباب. إن كانت هذه البقعة ناتجة عن تسرب لمخزونات نفطية إيرانية واستهدافات سابقة وهذا ما ذهبت إليه وكالات، ولكن أيضا حديث على أنها تم تسبب فيه هي ناقلة نفط أوروبية. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، سجال أمريكي إيراني يتعلق بالاستعداد لما هو قادم، حديث ترامب عن مشروع الحرية بلس، ولكن أيضا استعداد إيراني معلن عبر أكثر من تصريح.
4: لذلك عبد القادر مشكورا ننقله لنقاش هنا مع السيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. سيد جون ميلر، هذا الحديث الإيراني عن ربما استعدادات جاهزية أوسع للجيش، كيف نراه على الأرض خاصة مع ربما هذا التلويح باستخدام غواصات جديدة وآليات عسكرية جديدة؟
6: أعتقد أن من المهم أن لا نضع أهمية كبرى لما يزعمه النظام الإيراني وقدرته على ما يمكن أن يفعله، لأن خطاباتهم في العادة هي تهيجية ومؤججة، والإيرانيون ما زال لديهم قدرات ولديهم الآن غواصات، وهي أتت من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا. في التسعينيات وهي لديها قدرات معتبرة، والروس استخدموها لكي يطلقوا السلاح من البحر المتوسط إلى سوريا ومن البحر الأسود إلى أوكرانيا. ولكن الإيرانيين الآن غواصاتهم هذه ليست بتلك القدرة، هم حاولوا واستخدموها في السابق والآن ربما لديهم واحدة، كذلك لديهم أيضا فاتع وقادة من هذه الغواصات. الميجا وهي أقل قدرة وهي مداها أقل وأقصر، وأيضا السلاح الذي عليها ليس بتلك القدرة، ولكن لديهم أيضا صواريخ وهي أخذت من تصميم كوري. عام 2010 قاموا بإغراق فرقاطة كورية.
4: ما هي الاستخدامات الممكنة لهذه الغواصات في هذه السياقات الحالية سيد جون ميلر؟
6: ما سنراه هو أن النظام يستخدم غواصات في مضيق هرمز. لا أتوقع أنهم سيكون لديهم الغواصات والتي اسمها كيلو كلاس، وإن كانت موجودة الآن لكانت موجودة لمدة أسابيع، إذن فهذا ليس نمطا للانتشار الإيراني كما نعهده. لكن قد نرى غواصات في مضيق هرمز الآن، هي أكثر قدرة بهذا الشكل لأن الممرات أضيق، لذلك يمكن أن نتنبأ بمسار هذه السفن، ويمكن استخدامها لكي يطلقوا التوربيدات على السفن التجارية التي تحمل النفط، أو أن يطلقوها على السفن أو على الطائرات الأمريكية.
4: هل يتيح ذلك مجالا للقوات الأمريكية المنتشرة هناك للتصدي لها؟
6: هناك عدد من الطرق للعثور على غواصة، يمكن استخدام مروحية، وهنا جهاز سونار يتم تغطيسه في المحيط للاستماع، هذه إحدى الطرق. كذلك هناك سفن لديها نفس نظام السونار أو الكشف، يمكن أن يتم استخدامها وهي تتبع السفينة ويمكن الكشف. وأيضا أفضل سبيل الكشف عن غواصة من خلال غواصة أخرى، والنظام الإيراني لا يعرف كم عدد غواصاتنا أو إلى أين هي ممتدة أو موجودة حتى.
4: لكن إلى أي درجة شوهدت هذه المواجهة أو رصدت في هذه المرحلة من الحصار البحري الأمريكي والتضييق الإيراني في مضيق هرمز؟
6: لم نجد أي غواصة، وكانت هناك غواصة فتح أغرقت بفعل غواصة أمريكية أخرى، ولكن لم نرى فعاليات كثيرة من الغواصات في مضيق هرمز. رأينا سفينة حربية تم إغراقها، وهذه الغواصات كفأة وقادرة على أن تعمل بجانب مضيق هرمز، وإذا ما النظام قام بوضع الغواصة من طراز ميجت أو القزم، فالولايات المتحدة لديها سبيل لمواجهة ذلك.
4: أيضا في مشهد هذا التوتر وهذه المواجهة، هذا التسرب النفطي قبالة جزيرة خارك، والمتابعة له منذ ظهوره أول مرة في 6 مايو إلى اليوم. أيضا نريد أن نتابع جانبا من هذه الصور على الشاشة معي سيد جون ميلر، لتشرح لنا أيضا ما تطور إليه الموقف منذ رصدت هذه البقعة حتى اليوم.
6: أحد الأمور التي نحن نعلمها أن الإيرانيين يصلون إلى أقصى قدر من قدرتهم على تخزين النفط. هم الآن يأخذوا السفن التي كانت قديمة وعتيقة وعمرها 40 عاما لكي يستخدمونها للتخزين. هنا نرى شيئا من جزيرة خارك، وهذا يعتبر تسربا نفطيا. لا أدري إن كان هذا التسرب التسرب من سفينة على جزيرة خارك أو لسفينة نفطية مستعدة للانطلاق أو من المخازن على جزيرة خارك. من الصعب أن نحدد ذلك، ولكن من المهم أن نراقب هذه التسريبات النفطية، فإن النظام البيئي في الخليج هش وكل دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر، إذن فهذا أمر نأمل أن يقوم النظام بالاهتمام به فورا.
4: هل هو وارد أن يكون هذا التسرب ناتج عن عمل عسكري سيد جون ميلر؟
6: لا أعتقد أن هناك أي إشارة بأنه نتيجة عمل عسكري. الولايات المتحدة لم تقم بأي تحرك عسكري في جزيرة خارك على مدى عدة أسابيع. آخر مرة قامت بذلك كان هناك تسرب، ولقد كان الهدف عسكريا على جزيرة خارك، ولذلك الولايات المتحدة عادة ما تبتعد عن استهداف المناطق التي فيها منشآت نفطية.
4: سيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا لعبد القادر عراضة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود لمتابعة التغطية من غرفة الأخبار.
1: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. تمام 8:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، هذه ساعة جديدة نصحبكم فيها في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الردة الإيرانية لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. في منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. أضاف المصدر أن الردة الإيرانية يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وإن النص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS إن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. في آخر التطورات على الجبهة اللبنانية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصف بالمدفعية صباح اليوم مواقع في جنوب لبنان، وقد سمعت أصوات انفجارات قوية في منطقة الجليل. قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة عمل قواته جنوبية لبنان. من جهته قال حزب الله إنه استهدف صباح اليوم بمسيرة للمرة الثالثة قوة إسرائيلية داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيب وحقق إصابة مؤكدة. كان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أيضا مقتل جندي في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله ظهر أمس الأحد على قوة تابعة له في منطقة المنارة على الحدود مع لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 18 منذ بداية مارس الماضي. مشاهدينا الكرام نتابع معكم كل هذه الأخبار بمزيد من التفاصيل والتحديثات. أيضا ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. كما ستنضم إلينا خلال وقت قصير نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. وننطلق معك أحمد الرهيد، حيث الرد الصريح الأمريكي جاء على لسان ترامب بأنه رفض الرد الإيراني على مقترحاته.
7: بالفعل محمد، إذن رفض أمريكي للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، وهذا الرفض هذه المرة جاء واضحا على عكس المرات الماضية. في المرات الماضية كانت الولايات المتحدة تتحدث عن عدم رضاها على المقترحات الإيرانية، نعني الأسبوعين الماضيين، ولكن هذه المرة بشكل واضح عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه القاطع للرد الإيراني، وقال إنه غير مقبول تماما. لم يصرح البيت الأبيض حتى الآن بشأن تفاصيل الرد الإيراني وما هو المرفوض تحديدا فيه، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن الرد لم يقدم ضمانات وتعهدات تتعلق بتسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، بل تشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن إيران تقترح تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم كمية منه، وكمية أخرى تقوم بإخراجها إلى دولة أخرى أو تسليمها إلى دولة أخرى، مع مطالبات بضمانات بإرجاع هذا اليورانيوم المخصب في حال تمت الموافقة على هذا المقترح. تطالب إيران بأن يتم إرجاعه إليها في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق. وبالتالي فحتى الآن ما تنشره وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى تباعد في المواقف، لا سيما في الملف النووي، وكذلك فيما يتعلق بالعقوبات وتخفيف هذه العقوبات. إيران تطالب برفع كامل للعقوبات. لا ندري هل ترامب بالفعل قدم على طاولة المفاوضات مقترحا أمريكيا يقضي برفع كامل للعقوبات مقابل تسليم اليورانيوم المخصب، لأن وسائل إعلام أمريكية كانت تشير إلى ذلك في الأيام الماضية. ولكن بكل الأحوال حالة الترقب أيضا لهذا الموقف الأمريكي وإلى أين ستتجه الأمور هي منتظرة. في الساعات القليلة القادمة سيعود النشاط في البيت الأبيض وفي المؤسسات الأمريكية بداية الأسبوع، وبالتالي فنتوقع تفاعلات إضافية من قبل المسؤولين الأمريكيين ومختلف الأوساط الأمريكية بشأن هذا التطور اللافت في مسار هذه الحرب وكذلك في مسار المفاوضات، لأن المتوقع كان أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بحسب ما كانت تتحدث وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر دبلوماسية كانت تشير إلى احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد هذا الأسبوع، ولكن يبدو أن هذه الآمال قد تضاءلت بعد هذا الرد الإيراني الأخير. ولكن المهم حتى الآن يقول أمريكيون إن المسار الدبلوماسي ما يزال هو الأولوية، مع الإبقاء على الخيار العسكري على طاولة الرئيس ترامب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقبيل هذا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي كنا نتابع تصريحات لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على وسائل إعلام أمريكية يقول فيها إن الولايات المتحدة ستفتح مضيق هرمز بالقوة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأقر بالتحديات التي تلقيها هذه الحرب على قطاع الطاقة وكذلك تأثيراتها السلبية على أسعار الوقود الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 50% منذ بداية هذه الحرب هنا في الولايات المتحدة. الأسعار ارتفعت بنسب قياسية تجاوزت 50%، وبالتالي فالمواقف هي ذاتها. في الحقيقة الجمهوريون ما يزالون يشددون، جزء منهم يشدد على ضرورة المضي في عمليات عسكرية إضافية أكبر وقوية، هكذا يطالب لينزي جراهام، يقول إنه يجب الشروع فيما بات يعرف بمشروع الحرية بلس. حتى الآن طبعا لا تأكيدات أمريكية بشأن ذلك، ولكن هذه مطالب في الكونغرس من قبل جمهوريين يدعمون الاتجاه العسكري والذهاب إلى الخيارات العسكرية. بالمقابل الديمقراطيون يعتقدون أن الحلول العسكرية لن تفضي إلى نتيجة، وأن هذه الحرب من البداية ما كانت ضرورية ولم تشكل إيران تهديدا وشيكا يستدعي الدخول معها في هذا الصراع العسكري. وبالتالي فالمواقف في واشنطن ما تزال متباعدة، على الأقل هناك تطلع لأن تنشط الوساطات الدولية في تقريب وجهات النظر خلال الأيام القليلة المقبلة وجمع الأطراف إما في جولة جديدة من المفاوضات أو استمرار عملية التفاوض من خلال الهاتف أو من خلال الوساطات الدولية المختلفة بما فيها الوساطة الباكستانية الرئيسية التي تنشط في هذا الملف. بكل الأحوال نعم. رفض أمريكي للمقترح الإيراني وترقب إلى أين ستسير الأمور في الفترة المقبلة محمد.
1: ذلك الرفض الأمريكي قبله أيضا تصريح لافت عامر لافي نقلته وكالة التسنيم عن مصدر إيراني ومسؤول إيراني يقول فيها بأن إيران لم تكن في إطار الحصول على رد يعجب ترامب، وإن كان المقترح لم يعجب ترامب أصلا فذلك هو الأفضل بالنسبة للإيرانيين. نفهم معك كل هذه التصريحات.
8: بالفعل محمد، يعني وكالة تسنيم شبه رسمية نقلت عن مسؤول وصفته بالرفيع بأن تعليقه على رفض أو رفض الرئيس ترامب للورقة الإيرانية بأن هذا ليس مهما إطلاقا كما قال، هذه الجملة التي استخدمت، وأنه عندما يقوم المفاوضون الإيرانيون

0: بإعداد المقترحات لا يكون هدفهم هو إرضاء الرئيس ترامب، هدفهم هو الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. وإذا كانت هذه الورقة يعني غير مرضية للرئيس ترامب فهذا يدل على أنها ورقة جيدة بالنسبة لهذا الهدف المعلن، أي حقوق الشعب الإيراني. ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله بأن الرئيس ترامب هو غير معني بالحقائق على الأرض، وبالتالي هذا هو سبب هزائمه المتتالية أمام إيران كما يقول. أيضا التلفزيون الإيراني محمد تناول أيضا هذه الفكرة وقال بأن هدف الورقة الإيرانية هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني، وقال بأن هذا الرد كان بمثابة رفض لورقة الاستسلام الأمريكية التي أرسلت إلى طهران، بمعنى أن الإيرانيون يرون في الورقة الأمريكية التي وصلت هنا أنها وثيقة للاستسلام إذا ما وقع عليها الإيرانيون، وأن هذا الرد هو عبارة عن رفض لهذه الوثيقة. بخصوص طبعا مضمون الورقة الإيرانية، لا شك أنه كما كنا قد تحدثنا سابقا ونقلنا عن مصادرنا محمد بأن الإيرانيون سيحافظون في الورقة الجديدة على الإطار العام الذي اختاروه إطارا عاما للورقة الأولى التي قدموها للوسيط الباكستاني. وأقصد هنا طبعا أن إيران منذ البداية قالت بأن هدفنا الرئيسي في هذه المرحلة هو إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية، وتأجيل الملف النووي والنقاط العالقة المعقدة كما تصفها طهران إلى مرحلة لاحقة. وهذا وهنا نلاحظ بأن يعني سواء التلفزيون الإيراني أو الوكالات الرسمية وشبه الرسمية الإيرانية التي نقلت مقتطفات وأجزاء من الورقة لا يوجد أي ذكر للملف النووي في هذه النقاط، وهذا ما جعل كثير من المراقبين يفهمون أن هو بالفعل هو هذا الإطار لا تعليق على الملف النووي، وإيران تريد أن ترجئه لوقت لاحق. لكن التركيز هو كما قلنا إيقاف الحرب ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية التي تفرضها الولايات المتحدة. بالمقابل تقوم إيران بفتح مضيق هرمز، مع أن يكون السيطرة وإدارة مضيق هرمز للإيرانيين كما جاء في الورقة. أيضا إيران تريد وفقا للتلفزيون الإيراني تعويضات عن القصف الذي طال العديد من المحافظات الإيرانية والمنشآت والبنى التحتية الإيرانية، تريد تعويضات من الولايات المتحدة. تريد أيضا أن يرفع التجميد عن أموالها المجمدة في الولايات المتحدة، ورفع العقوبات، وخصوصا إمكانية إيران لتصدير النفط، وتريد أن يكون هذا تماشيا مع توقيع الورقة الإيرانية إذا ما كان هناك توقيع وتوافق مع الولايات المتحدة. هناك أيضا تصريحات لافتة محمد، حقيقة سبقت إعلان إيران عن تسليمها للورقة، من أهمها تصريح الرئيس بوزشكيان الذي قال بأن هدفنا هو الحفاظ على المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني، وندخل المفاوضات ليس للاستسلام. الدخول بالمفاوضات لا يعني الاستسلام، بل هو طريقة للتمسك بحقوقنا، ولن نرضخ لأعداء إيران كما قال الرئيس بوزشكيان. وأيضا تصريح لافت لنائب رئيس البرلمان الذي اجتمع في أول اجتماع للبرلمان منذ بداية الحرب، اجتماع مصغر عبر الفيديو كونفرنس، لكنه قال بأن لن نسمح للولايات المتحدة بالحصول عبر طاولة المفاوضات ما لم تحصل بالذي لم تتمكن من الحصول عليه عبر الحرب، وهذا هو موقفنا كما قال. وربما تصريح لافت تلاه بعد ذلك إعلان إيران عن تسليم هذه الورقة.
1: شكرا عامر لافي، كنت معنا من طهران. نجوان سمري، بالنسبة لإسرائيل هناك تطورات مهمة جدا فيما يتعلق بجبهة لبنان، ولكن اسمح لي قبل أن ننطلق للحديث عن تلك التطورات أن نركز أيضا على ما يتعلق بموقف إسرائيل ومتابعة إسرائيل لهذه المفاوضات بين واشنطن وطهران، خاصة أن بنيامين نتنياهو كان لديه تصريحات لقناة سي بي اس الأمريكية تطرق فيها بكثير من الاستفاضة لهذا الموضوع.
2: وقبل أن أتحدث عن إيران وعن لبنان، اسمح لي فقط في هذا اليوم الثقيل أن نطلب الرحمة لصديقتي وزميلتنا شيرين أبو عاقلي في ذكرى اغتيالها الرابعة، و على أمل أن يتوقف استهداف الصحفيين وهذه المقتلة بحقهم بسبب عدم المحاسبة. نأمل أن تتحقق العدالة إن شاء الله.
1: نأمل ذلك، والرحمة لشيرين وصوتها وصورتها وشهاداتها وعملها لا يزال حاضرا في ذهن كل حر في هذا العالم. الصحافة ليست جريمة، قتل الشهود لا يقتل الحقيقة، ولا لاستهداف الصحفيين، ولا عدالة لشيرين. لن ننسى هذا الشعار بالتأكيد.
2: إن شاء الله يا رب. بخصوص إيران، رأينا يوم أمس كيف نشر بنيامين نتنياهو حتى قبل أن تنشر المقابلة هذا المقطع الذي تطرق فيه لقضية إيران، وأكد فيها خلال هذه المقابلة بأن الحرب لم تنتهي بعد على إيران، أو هكذا قال خلال هذه المقابلة، مشيرا إلى عدة نقاط تحتاج التعامل معها وفقا لقوله، وهي عمليا الشروط الإسرائيلية التي تحاول تل أبيب أن يشملها أي اتفاق بين واشنطن وطهران تتعلق بالملف النووي، وكذلك بالبرنامج الصاروخي. نتنياهو قال إن الحرب لم تنتهي بعد في إيران، وهناك يورانيوم عالي التخصيب يجب إخراجه من داخل الأراضي الإيرانية، وأضاف إن هناك وكلاء أيضا، أو من يصفهم بالوكلاء عمليا تدعمهم إيران في المنطقة، أيضا تريد إسرائيل أن يتم التعامل مع هذا الملف، وأن تتعهد إيران ضمن أي اتفاق بأنها لن تدعم هؤلاء الوكلاء وفقا للوصف الإسرائيلي، والحديث بطبيعة الحال عن حزب الله وعن فصائل المقاومة الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى قوله إن إيران تسعى أن تواصل إنتاج صواريخ بعيدة المدى أو الصواريخ الباليستية، وهو ما لا تريده إسرائيل. وتحدث أيضا عن قضية إضعاف النظام، وأن قضية إسقاط النظام الحالي ممكنة، وهذا يأتي بطبيعة الحال كرد على انتقادات واسعة في الجانب الإسرائيلي لعدم تحقيق الأهداف الفضفاضة التي تحدث عنها نتنياهو وكذلك الكابينت والحكومة الإسرائيلية في بداية الحرب على إيران، عندما كانوا يتحدثون بأن أحد أهداف الحرب على إيران هو إسقاط النظام، من ثم تغيرت اللهجة وقالوا بأن الهدف هو إضعاف النظام، ولاحقا قالوا بأن العمليات العسكرية قد تساهم في تغيير النظام في إيران. وبالتالي عدم تحقيق أهداف هذه الحرب التي أعلن عنها في بدايتها تدفع إسرائيل وتدفع نتنياهو بالتحديد إلى الضغط على الإدارة الأمريكية، وهذا ما تنقله المصادر الإسرائيلية أيضا، أنه خلال الأيام الأخيرة الماضية نقلت عدة رسائل لواشنطن عبرت فيها تل أبيب عن رغبتها باستئناف الحرب، وهناك محاولة لإقناع الإدارة الأمريكية بأن الهجمات التي تريد إسرائيل شنها لن تستغرق وقتا طويلا، إنما يكفي 24 ساعة وفقا لما نقلته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 لاستهداف بنى تحتية لها علاقة بمنشآت الطاقة في إيران، بادعاء أن ذلك سيجعل إيران تعود إلى المفاوضات وهي مستسلمة، وبالتالي تقدم تنازلات فيما يتعلق بالشروط الإسرائيلية الأمريكية.
1: فيما يتعلق بجبهة لبنان، الأوضاع الميدانية مشتعلة، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل فقط عن مقتل جندي إسرائيلي نتيجة استهداف قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قبل حزب الله بمسيرة.
2: بالفعل، والحادث وقع يوم أمس لكن تم الإعلان عنه صباح هذا اليوم. جندي من قوات الاحتياط، هو كان يقود ناقلة دبابات عند الحدود في القطاع الشرقي، تحديدا منطقة المنارة، وجراء انفجار مسيرة مفخخة في داخل هذا الموقع العسكري المحاذي للحدود قتل هذا الجندي مباشرة. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أطلق حزب الله في حينها 4 مسيرات، 2 سقطتا في هذا الموقع العسكري، مسيرة انفجرت والأخرى لم تنفجر، فيما سقطت مسيرات أخرى خارج هذا الموقع العسكري عند الحدود، وأسفر أو أدت إلى اندلاع حرائق في منطقة المنارة ومرجليوت. عمليا هذا التحدي الكبير للمسيرات التي تشغلها أو يشغلها حزب الله بالألياف البصرية تشكل تحديا كبيرا جدا محمد للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهي شاغل حاليا لإيجاد حل، لإيجاد آليات من أجل التصدي ورصد هذه المسيرات بالأساس، حيث لا تستطيع الرادارات الإسرائيلية رصدها. مع الإعلان عن مقتل هذا الجندي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بدء المعارك الحالية في جنوب لبنان إلى 18، وهناك 4 إسرائيليين أيضا قتلوا عند الحدود، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 900 جندي وضابط خلال هذه المعارك. غالبية الإصابات في الأسابيع الأخيرة وفقا لبيانات الجيش ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية كانت ناجمة عن هذه المسيرات المفخخة. وبالتالي يوم أمس نشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يواصل محاولة إدخال وسائل قتالية ووسائل حتى بدائية للتعامل مع هذا النوع من المسيرات. أدخل يوم أمس وفقا لهيئة البث الإسرائيلية آلاف الأمتار من شباك الصيد، الشباك الحديدية، وهي حاليا يتم أيضا تشغيلها ضمن مسيرات اعتراضية لمحاولة يعني الإحاطة بهذه المسيرات وتحييد المواد المتفجرة قبل أن تصطدم بأي قوة عسكرية أو بآليات عسكرية. كان يوم أمس أيضا هناك تفاعل كبير ربما للمرة الأولى في وسائل إعلام إسرائيلية مع الفيديو الذي نشره حزب الله لاستهداف منظومة القبة الحديدية عند الحدود الغربية على أحد المواقع العسكرية. بالعادة الإعلام الإسرائيلي لا ينشر فيديوهات تنشرها حركة حماس أو حزب الله. يوم أمس وسائل إعلام إسرائيلية نشرت هذا الفيديو واعتبرته مساسا كبيرا بمنظومة الدفاعات الجوية التي يفترض أن تعترض مثل هذه المسيرات. فالمسيرة في الفيديو تقترب من موقع فيه أكثر من بطارية للقبة الحديدية وتنفجر في هذه القبة الحديدية، وبالتالي كان هناك نوع من المساس بهذه الدفاعات الجوية التي لطالما يتباهى بها الجيش الإسرائيلي وكذلك القيادة السياسية. من جهة أخرى، هذا يسبق كل هذا التصعيد، وقبل قليل أعلن الجيش عن اعتراض مسيرة في الأراضي في الأجواء اللبنانية
1: في منطقة جنوب لبنان حيث تتمركز قواتها.
2: تماما، ومن الواضح بأن هذه المسيرات تستهدف الجنود طيلة الوقت. وكذلك يسمع قصف قوي في منطقة القطاع الشرقي حاليا، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول أن الجيش يشن هجمات بالغارات الجوية وكذلك بالقصف المدفعي تحديدا على القطاع الشرقي وعلى مناطق أخرى في جنوب لبنان. وكل هذا التصعيد يسبق المحادثات التي ستعقد في واشنطن يوم الخميس والجمعة المقبلين. ووفقا أيضا للمصادر الإسرائيلية، هذه المفاوضات أو هذه المحادثات دعنا نقول هذا الأسبوع ستكون مختلفة عن الجولتين السابقتين اللتين عقدتا بحضور السفراء. سيشارك فيها مسؤولون عسكريون للمرة الأولى، هذه المرة أقصد، وسيمثل إسرائيل رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش عميخاي ليفين وكذلك الملحق العسكري اللبناني. وبعض المواضيع التي ستبحث هذه المرة أكثر عينية، منها سيتم عرض خرائط وبهدف ترسيم الحدود أو البدء بمناقشة ترسيم الحدود، وهناك 13 نقطة خلافية بين الجانبين ما قبل الحرب على لبنان، ولكن بالأساس سيتحدثون عن قضية حزب الله. الهيئة البث الإسرائيلية تقول إنه خلال هذه المحادثات أيضا سيؤكد الجانب الإسرائيلي على أن الجيش لن ينسحب من لبنان حتى خلال هذه المحادثات، إلى حين التحقق من أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني سيعملان على تفكيك حزب الله.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا بالتأكيد هنا في الأستوديو. تامر الصمادي، الجانب الإسرائيلي يتحدث عن غارات كثيفة في مناطق جنوب لبنان وأيضا قصف مدفعي وصف بالعنيف، ما الذي يمكن أن تنقله لنا من أثار لما يحدث وأيضا القرى والبلدات التي تتعرض لذلك؟
3: بالفعل محمد، هذه الغارات الإسرائيلية تكثفت صباح هذا اليوم على قضاء النبطية على وجه التحديد، ورافق هذه الغارات سلسلة طويلة من القصف المدفعي لعديد القرى والبلدات الواقعة

0: هذا القصف المدفعي بات يتكثف بشكل ملحوظ على شمالي نهر الليطاني، والحديث عن واحدة من القرى التي تعرضت لسلسلة من الغارات خلال الساعات الماضية وهي دير الزهراني. دير الزهراني تتبع قضاء النبطية وهي على شمال النهر، ما يعني بأن الجانب الإسرائيلي يوسع من دائرة الاستهدافات، وأيضا يواصل خروقاته لهذه الهدنة الهشة والركيكة بينه وبين حزب الله. الغارات تواصلت، القصف المدفعي تواصل على أقضية النبطية، صور، صيدا، بنت جبيل. وأيضا وزارة الصحة تحدثت خلال الساعات الماضية عن شهيدين في صفوف المسعفين من فرق الدفاع المدني، إضافة إلى إصابة 5 من المسعفين أيضا. ومثل هذا الفعل بات يتكرر محمد خلال الأيام الأخيرة بشكل متواصل. هنالك تعمد وفقا لوزارة الصحة وفقا للدفاع المدني لاستهداف الفرق الصحية التي تعمل داخل المناطق الحرجة وداخل القرى والبلدات التي تتعرض للقصف والغارات، وهذا يرفع أيضا معدل أو عدد الشهداء إلى أكثر من 1800 شهيد خلال منذ بدء الحرب، والحديث أيضا عن أكثر من 8000 جريح. وكما قلت أيضا، إضافة إلى الغارات والقصف المدفعي، هنالك أيضا تكثيف لنسف المربعات السكنية في عديد المناطق، في عديد الأقضية، لا سيما في بنت جبيل وفي الخيام. كل هذه الخروقات محمد دفعت حزب الله خلال الساعات الماضية إلى الإعلان عن سلسلة طويلة ممتدة من العمليات، الحديث عن 24 عملية طالت مواقع تجمع القوات الإسرائيلية بشكل مكثف داخل القرى والبلدات التي تتواجد فيها تلك القوات. واحدة من أهم المواقع التي تعرضت للاستهدافات من قبل حزب الله خلال الساعات الماضية كانت دير سريان، وفي الحقيقة دير سريان باتت كلمة السر في هذه المواجهات خلال الثلاثة والأربعة أيام الماضية، لأن حزب الله يكثف من استهداف مواقع تجمع القوات الإسرائيلية هناك، لا سيما أن هذه القوات تحاول الوصول وتثبيت نقاط ثابتة عند نهر الليطاني، وهو ما يحاول حزب الله أن يعمل على إفشاله وإحباطه. العمليات الخاصة بالحزب وصلت إلى الطيبة والبياضة والناقورة، والهجمات الخاصة بالحزب جرت بالمسيرات وبالمدفعية وبراجمات الصواريخ، وتحدث حزب الله عن سلسلة أيضا من استهدافه للمواقع المستحدثة الخاصة بالجانب الإسرائيلي. ونهاية كل هذا يجري على وقع المفاوضات المرتقبة التي سوف يمثل فيها الجانب اللبناني الدبلوماسي سيمو كرم. وكتلة حزب الله النيابية قالت يوم أمس بأن الرئيسين عون وأيضا نواف سلام باتا يقتربان من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى أن الجانب اللبناني الرسمي بات يقول بأنه لا يذهب إلى مفاوضات سلام أو اتفاق سلام.
1: إلى هذه الصور التي توضح اعتراضات جوية في شمال إسرائيل، وقد حدث ذلك قبل قليل، ونبث هذه الصور للمرة الأولى على شاشة الجزيرة. مثل ما هو واضح ثمة اعتراضات جوية في هذه المنطقة من شمال إسرائيل، وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن إطلاق صاروخين تحديدا من كريات شمونة، وذلك لاعتراض هدف مشبوه قادم من لبنان بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. تفضل واصل تامر.
0: إذن كنت أقول بأنه على وقع كل هذه الهجمات محمد وهذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والتي يرد عليها حزب الله، حزب الله يقول بأنه لا يخرق هذه الهدنة وإنما يرد على هذه الانتهاكات المتواصلة، كل ذلك يأتي على وقع المفاوضات المرتقبة الوشيكة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في الولايات المتحدة، نتحدث عن يومي الخميس والجمعة المقبلين، وهذه المفاوضات سوف يمثل لبنان فيها يعني الدبلوماسي سيمو كرم، وكان التقى بالرئيس اللبناني خلال يوم أول من أمس، ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة فإنه تم الحديث عن الثوابت

0: اللبنانية والثوابت اللبنانية تحدث فيها أكثر من مرة الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني عن أن لبنان لا يريد الذهاب إلى مفاوضات سلام، وإنما الذهاب إلى يعني اتفاق أمني يمنع الأعمال العدائية. هذه التصريحات دفعت كتلة حزب الله النيابية خلال الساعات الماضية للقول بأن الرئيسين عون ونواف سلام باتا يقتربا من الثوابت اللبنانية، ولأن الطرفين تحدثا بشكل مؤكد وواضح بأن لبنان لا يريد الذهاب إلى اتفاق سلام، وإنما الذهاب إلى وقف للأعمال العدائية، عودة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عودة النازحين وعودة الأسرى. هذا ما يريده ويسعى إليه لبنان. وقد تحدث في هذا السياق مصدر رسمي رفيع للجزيرة خلال اليومين الماضيين وأكد على هذه الثوابت، ثم عاد نواف سلام ليتحدث بشكل خاص للجزيرة ويقول بأن هذه الثوابت هي ما سوف يتم طرحها في تلك المفاوضات، وقال بأننا نسعى إلى وقف أو تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الانتهاكات الإسرائيلية قبل الذهاب إلى هذه المفاوضات. لكنه كان واضحا عندما قال إنه في حال أصرت إسرائيل على هذه الخروقات فإن أول بند لهذه المفاوضات سوف يركز على تثبيت وقف إطلاق النار، وسوف يطالب الجانب اللبناني بضمانات أمريكية لعدم تكرار مثل هذه الخروقات والانتهاكات.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت، وبالتأكيد شكرا موصول لشبكة مراسلينا. لا يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، ولا يزال هذا التوتر بين طرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
2: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
1: من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل والاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد أدولفو، ترامب قالها صراحة لم يعجبه الرد الإيراني وهو مرفوض، ما الذي أغضب ترامب ليرد بهذه الطريقة الصريحة المباشرة؟
3: خلافا لإيران فموقفنا دائما واضح وغير ملتبس. كلمات الرئيس كانت بالكامل أن الأمر غير مقبول، وهذا لأن ما ورد هو غير جدي. إيران غير جدية وأضاعت الوقت وقامت بالتأجيل مرة ثانية. السبب لعدم الجدية هو أمر بسيط لكل شخص يتابع الأحداث. القول أن مضيق هرمز وهو يتم الحديث فيه الآن في الرد هو أراض إيرانية أمر غير مقبول لكل العالم. الآن لدينا 70 من الأطراف في الأمم المتحدة يدعون إلى سبيل كامل للوصول إلى مضيق هرمز، هذا أولا. ثانيا التخلص من الأمور الجذرية في هذا الصراع وهو تخصيب اليورانيوم، هذا هو جوهر الصراع وقد تم تجاهله. الضيف الإيراني سيقول هذا الأمر سيناقش لاحقا في المستقبل، هذا غير مقبول، هذا فقط تكتيك للتأجيل. عليهم أن يوافقوا على المبادئ الأساسية ومن ثم التفاصيل، لكنهم لم يوافقوا على المبادئ الأساسية. والأمر الآخر والذي يدعو إلى الضحك وهو أن القدرات الإيرانية العسكرية أي البحرية والجيش وما إلى ذلك تم تدميرها، وإيران تقليديا خسرت الحرب، وهذا التقييم من مارك روتو الأمين العام للناتو، ولهذا الرئيس تصرف بهذه الطريقة. الآن هذه وثيقة عامة وعلنية من أجل الاستهلاك المحلي الداخلي في إيران. إيران تعلم أنها غير جدية وأن الأمر لن يكون مقبولا، لذلك أظهرت انعدام في الجدية من إيران لكي تشارك في مفاوضات حقيقية ذات معنى. في نفس الوقت هي تهاجم الجيران في المنطقة.
1: هناك سفينة على المقاطعة. إن سلمنا بما
3: قطر قالت إن الهجوم عليها غير مقبول.
1: سيد أدولفو أسف على المقاطعة، إن سلمنا بأن إيران تضررت بهذه الطريقة وأخذنا بعين الاعتبار كل ما أشرت إليه من نقاط ما يتعلق بالبحرية والجيش الإيراني والكثير من النقاط والاقتصاد إلى غير ذلك، كيف يمكن أن تفهم واشنطن هذا التعنت الإيراني؟ يعني هي مصرة ولم تقبل، ويقول مسؤولوها صراحة ما لم تتمكن واشنطن من الحصول عليه عبر الحرب لن تتحصل عليه عبر الدبلوماسية.
3: نأمل أن يكون هناك توصل إلى مفاوضات تفضي إلى تسوية سلمية وليس ما سيقوله الضيف، أي نحن سنتعامل مع هذه القضايا المتعلقة بالقضايا التكتيكية وأيضا التعويضات، ومن ثم نتحدث عن اليورانيوم بدون أي التزام على الإطلاق. لا أحد ينظر إلى هذا الأمر بطريقة موضوعية سيقول إن هذا الأمر جدي. أيضا إيران مستعدة لمواصلة الأعمال العدائية، وهي تقوم بهذا في الخليج من خلال الهجمة على جيرانها دون سابق استفزاز، كما أنها تستفز بريطانيا وفرنسا أيضا. وفرنسا تريد أن يكون هناك مشاركة منها للعمل في النشاطات المتعلقة بمضيق هرمز. إذن الآن فإيران تصطف ضد العالم كله، وهذا يعتبر تطورا مؤسفا وغير مناسب وغير نافع لإيران.
1: سيد عباس، لماذا في تقديرك قدمت إيران هذا الرد الذي

0: لم يعجب ترامب، بل أبعد من ذلك. يقول مصدر لتسنيم وهو مسؤول إيراني بحسب وكالة تسنيم للأنباء بأن المفاوض الإيراني أو صاحب القرار الإيراني عندما كان يعكف على تقديم هذه الورقة لم يضع في حسبانه أن يرضي ترامب، وبالتالي يعتبر أيضا بأن رد ترامب ليس مهما.
1: شكرا للاستضافة وأرحب بالضيف الأمريكي الذي يتحدث باسمي وبالنيابة عني. الرد الإيراني على الولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة الآن تود أن ترى إيران تذعن للمطالب الأمريكية، وهذا الأمر يشير إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران لكن بوضع الضغط على الجانب الإيراني، وإيران إلى الآن لم تذعن أمام مطالب وإملاءات الولايات المتحدة، بينما الرئيس الأمريكي غير سعيد بذلك. هو يريد أن يستخدم قضية مخزونات اليورانيوم المخصب ضد إيران، إذن إيران بالتالي لا تريد منح الولايات المتحدة هذا الحق، لذلك ترامب يعتبر هذا المقترح غير مقبول. والولايات المتحدة إذا ما أظهرت مرونة قد نكون نقترب من اتفاقية، ولكن ما هو مهم لترامب هو ليس معالجة هذه القضايا التقنية وحلها، ولكن هو يريد أن يوفر لنفسه ما يمكن أن يروجه لقاعدته، فهو لم يستطع تحقيق النتاجات الاستراتيجية في الحرب، لذلك هو يريد أن يوفر شيئا ولو رمزيا لكي يقدمه إلى الجمهور في أمريكا، ولكن قد يكون هناك جولات أخرى من التصعيد في المنطقة، لأن هناك محاولة الآن لدى ترامب أن يكون له أفضلية للضغط على إيران، ولكن إن كان هذا التغيير سيأتي أم لا نحن لا نعلم، لأنه بموجب الحصار والاعتداءات العسكرية الأمريكية على إيران فإن إيران لم تغير موقفها، ويبدو أن هذا لن يتغير في المستقبل أيضا، لأنه تحت الضغوط في العادة إيران لا تلين مواقفها ولكنها تتمسك بمواقفها بشكل أكبر، لذلك هذا هو الحال الآن. وأعتقد أنه لأننا لا نرى مرونة الآن من الجانب الأمريكي، فبالتالي سيكون من الصعب أن نتخيل بأنه سيكون هناك اتفاقية قريبة.
0: قبل أن نواصل هذا الحوار ننوه مشاهدينا بهذه الصور، وهي لغارات إسرائيلية استهدفت تول في جنوب لبنان، تضاف هذه إلى غارات كثيرة وعنيفة خلال هذه الصبيحة استهدفت من خلالها إسرائيل بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان وأخرى أيضا في شمال الليطاني، مثل ما أشار مراسل الجزيرة قبل قليل تامر أصمدي، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال مناطق كثيرة. هذه الصور إذن هي من بلدة تول في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية استهدفتها قبل قليل. أستاذ نهاد أبو غوش، من اللافت أن يصرح ترامب لأكسيوس بأنه ناقش الرد الأمريكي على الرد الإيراني مع نتنياهو، جاء ذلك بالتزامن أيضا مع تصريحات كثيرة لبنيامين نتنياهو لقناة CBS الأمريكية، تطرق فيها كثيرا إلى إيران وإلى موضوع المفاوضات وإلى أن الحرب التي قال بأنها لن تنتهي. في تقديرك كيف فهمت إسرائيليا كل هذه التطورات، وكيف فهم الإعلان عن هذا الاتصال؟
2: نعم، صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. نعم، كان هذا لافتا جدا، خصوصا في ظل تعمد الرئيس ترامب خلال الأيام الأخيرة الابتعاد عن أي صورة أو مظهر أو إشارة تقرنه بنتنياهو في ضوء الاتهامات الواسعة، يعني منتشرة هذه الاتهامات في كل مكان، ووردت في المقابلة مع نتنياهو بأن نتنياهو هو الذي ضلل ترامب، وهو الذي زين له الحرب، وهو الذي أقنعه من خلال مدير الموساد بأن سقوط النظام الإيراني وسياسة قطع الروس ستقود إلى انهيار النظام الإيراني كاملا. لكن 40 يوما من الحرب وبعدها أكثر من شهر من الحصار لم يؤدي إلى تحقيق هذه النتائج. وبالتالي يعني القناعة الراسخة في إسرائيل وفي أوساط واسعة في الولايات المتحدة أن شيئا من أهداف الحرب لم يتحقق، وبالتالي هذا يعيد إحياء الخيار الإسرائيلي الذي ظل يعني مطروحا ويردده القادة الإسرائيليون السياسيون والعسكريون، أنه لا بد من جولة قتال أخرى إضافية. البعض كان يتحدث عن أسبوعين، وها هو نتنياهو بالأمس تحدث عن 24 ساعة. إسرائيل كانت تقول دائما أنها جددت بنك الأهداف وأنها ستركز على المنشآت الاقتصادية ومحطات الطاقة بالإضافة إلى المراكز الحيوية لدفع النظام إلى الانهيار. هذا هو الهدف الإسرائيلي. الآن الخيار إما أن ترامب تبنى وجهة نظر نتنياهو، وبالتالي هو بحاجة لجولة قتال جديدة من أجل الخروج بصورة انتصار. هذه المسألة باعتقادي أن ترامب يفتقدها، وأي خيار للمفاوضات منذ أكثر من شهر ما هو مطروح هو تكريس للنتيجة التي حصلت في الميدان، وهي ليست انتصارا حاسما للولايات المتحدة على الإطلاق. لا أحد يتحدث عن أن الحرب والحصار أديا إلى إخضاع إيران أو دفعها إلى الاستسلام، وبالتالي يراهن ترامب كما يراهن نتنياهو على أن جولة قتال إضافية ستضعف النظام الإيراني وتضطر لتقديم تنازلات، وربما يحصل معها ترامب على صورة انتصار تبرر هذه الحرب التي أضرت ليس فقط بالإيرانيين بل أضرت بمعظم شعوب العالم ودوله، بما في ذلك المواطن الأمريكي الذي ارتفعت عليه أسعار المحروقات، والذي يرى أن هذه الحرب ليست ضرورية وأنها هي جرت فقط لمصلحة نتنياهو، بالإضافة إلى تضرر دول الخليج وتضرر كل الدول التي تعتمد على الزراعة والدول الفقيرة بشكل عام. فكيف يبرر ترامب كل هذه الحروب إذا كان سيعود إلى صيغة تشبه إلى حد بعيد صيغة الاتفاق النووي في عهد أوباما؟ هذه ستكون هزيمة محققة، ولذلك هو يبحث عن انتصار ولو شكلي ولو ظاهري، عنوانه صورة انتصار.
0: طيب
2: هذا أحد الخيارات. الخيار الآخر أنه ربما يوظف نتنياهو المعروف بميله إلى الحرب وميله إلى الخيار العسكري كأداة للضغط على إيران. هو طبعا لا يثق لا بنتنياهو ولا يثق بأي شخص آخر، ويحتفظ لنفسه دائما بخيارات المناورة ومجال واسع للتقلب والعودة عن مثل هذه المواقف ثم التشدد مرة أخرى وهكذا. فلذلك في اعتقادي أنه هذا أحد الخيارين، أنه ربما أن الرئيس ترامب يوظف نتنياهو باعتباره المتشدد والهراوة أو
0: وكان واضحا أستاذ نهاد، وكان واضحا، اسمح لي المقاطعة، كان واضحا بنيامين نتنياهو في حواره لCBS عندما قال بأن الحرب على إيران لم تنتهي. سيد أدولفو، إذا أخذنا هذا التصريح لنتنياهو بعين الاعتبار وأخذنا فشل إن جاز وصفها بذلك كل المحاولات الماضية للتفاوض مع إيران، إن كان في جولة مباشرة في إسلام أباد أو في أوراق بعثت بين الطرفين ولاقت كل منها رفضا من الطرف الآخر عبر الوسيط الباكستاني أيضا، السؤال بالتأكيد الملح حاليا هو المحددات التي على أساسها سيبني ترامب رؤيته لمصير هذه الأزمة. هو في الحقيقة بين خيارين، هل في تقديرك سيواصل هذه العملية التفاوضية رغم كل هذه العراقيل، أم سيلجأ بالفعل إلى الخيار الأفضل لنتنياهو الخيار العسكري؟
1: بالصراحة رأيي أن الأمر يعتمد على إيران. إن كان المقترح المفترض وهو ليس مقترحا حقا، ليس مناسبا. سنعود إلى الأعمال العدائية، ولكن الكل يتحدث وكأن هذا الأمر انتهى. نحن نتحدث عن 40 يوما فقط في إطار حرب، وفي التاريخ المعاصر هذا لا يعتبر مدة طويلة. إذن لا أتفق مع الضيف من إسرائيل، وحقيقة الأمر هي أن إيران كانت قد أضعفت عسكريا وتقليديا. هل العمل انتهى بالنسبة لنا؟ كلا، وإلا لما كنا نتحدث عن التفاوض الآن. إذن فنحن لا نتحدث عن الاستسلام، بل تسليم اليورانيوم، وهذا الأمر لم يعالج إلى الآن، وهذا لا يخضع لنقاشات مستقبلية. إما أن يوافقوا على هذا أو لا. يمكن أن نتحدث عن التفاصيل، ولكن المبدأ يجب أن يؤصل. الضيف من إيران قال إنني أتحدث باسمه وباسم الجميع. كلا، هذه كانت تصريحات مارك رود بالنسبة لإيران بأنها قد تم إضعافها، و هذا التصريح كتب من قبل وزارة الخارجية القطرية وليس أنا. هناك دول تدين إيران، بل العالم كله يدين إيران بسبب ما يجري في مضيق هرمز. الضيف من إيران قام بحذف شيء.
0: لا أريد أن أدخل معك في جدل، ولكن فقط بالنسبة لما قاله السيد عباس يتعلق ب في معرض حديثك كنت تجيب وقلت بأن الضيف الإيراني سيجيب بكذا وكذا وأنا أقول كذا وكذا، فهو من هذا الباب أشار إلى أن تصريحاته ربما قد تكون مختلفة على ما كنت تخمنه. على أي حال، عرفنا الموقف الأمريكي كما تراها أنت. سيد عباس أصلاني، في خضم كل هذه الحالة وكل هذه التعقيدات المطروحة، يبدو أن إيران تقرر المضي حتى النهاية، ولكن هل هناك خشية في إيران حتى ولو لم تكن معلنة من أن يؤثر هذا الحصار الاقتصادي وهذا الضغط العالمي الذي ربما قد يكبر على إيران نتيجة إغلاق مضيق هرمز بالدرجة الأولى أن يؤثر وأن يضعف بالفعل إيران، وهو ما تريده إسرائيل وتذكره صراحة؟
1: أعتقد أن الجانبين يتفاوضان الآن بشأن أهداف مختلفة، ولكن عندما إيران ترد هي تأخذ بالاعتبار عناصر مختلفة، وأن هذا الحصار البحري سوف يستمر لمدة من الزمن على مدى أشهر ربما، وهذا يشير إلى أن إيران كانت تجهز لهذا السيناريو، وإذا استمر كيف ستكون قادرة على البقاء؟ ومصادر إيرانية كانت تقول إنهم مستعدون للعمل حتى في ظل الحصار البحري على مدى أشهر، وهذا ما أسمعه منهم. والنقطة الأخرى هي أنه ربما هذا الأمر قد تم استشرافه من خلال ما جرى في الماضي، فهناك توترات تجري الآن، وهناك مرونة من جانب إيران، وهذا يمكن التنبؤ به دائما. ورأينا حتى أن ترامب في المقابلة التي تم تسجيلها مسبقا، وحتى نتنياهو بأن هذا الأمر قد تم بينهما والتفاهم، وقيل بأن هذه الحرب لم تنتهي. إذن قبل تلقي الرد الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا جزيلا لك ولضيفينا الكريمين. في ظل تحديات تواجه الحكومة العراقية المرتقبة في ملفات عدة، أبرزها ما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني وسلاحي الفصائل، يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي ستكون مخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك عقب تسلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.
3: في بغداد توقعات بأن يمنح البرلمان ثقته لحكومة علي الزيدي في بحر هذا الأسبوع، هذا ما أعلن عنه رسميا على الأقل، ولا يعني ذلك أن الأمر يخلو من تعقيدات. فوزارة الخزانة الأمريكية أقرت موجة عقوبات جديدة شملت شخصيات بينها مرشح لمنصب وزير في الحكومة المرتقبة لتعاونه المفترض مع إيران. وإذ نفت بغداد الاتهام فإن إدارة الصراع الأمريكي الإيراني من أبرز التحديات التي سيواجهها الزيدي.
4: لا يستطيع أن يتعامل سيد الزيدي بحد ذاته، وإنما الموضوع محصور بالإطار التنسيقي، والقوى الأخرى العراقية هي التي تتعامل بهذا الاتجاه.
3: برنامج الحكومة الذي وصل إلى البرلمان تنص أولى فقراته على حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، لكن يبدو أن الأمر لن يمر بسهولة مع رفض فصائل عراقية الحديث عن هذا الملف.
5: أنا أعتقد هذا الملف ملف معقد، يعني ليس بالإمكان الحكومة أن تتم يعني معالجة الموضوع بشكل كلي، قد يكون بشكل جزئي، قد يكون يعني محاولة إيجاد آلية لغرض الحد من وجود السلاح عند بعض الفصائل، مثلا بعض الفصائل التي لديها رغبة في تسليم السلاح سوف يتم الاستجابة وعملية حصل السلاح بيد الدولة.
3: تشير التقديرات إلى أن الحكومة المقبلة ستنال ثقة البرلمان لكنها منقوصة وسط خلافات سياسية على حقائب وزارات سيادية منها الداخلية والمالية والتخطيط.
6: مطبات وعقبات أمام الحكومة المرتقبة في العراق، حكومة قد لا تختلف تشكيلتها عن سابقاتها، لكنها الوحيدة ربما التي حازت على قبول سياسي واسع من الداخل والخارج. سامر يوسف، الجزيرة، بغداد.
0: تتفاقم ضغوطه الاقتصادية على إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان، كان ذلك في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات، إضافة إلى تضرر الصناعات التحويلية، وهو ما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى.
7: حين تقصف مصانع الصلب لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنويا أكثر من 15 مليون طن من الصلب تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد، فتكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب لكنه بعدها يراجع حساباته.
8: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
7: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار. هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب. تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
9: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو ضعفين أو ثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
7: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنع مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3,000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
10: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة، لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز، وقد تضطر إلى طباعة العملة.
11: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض. وإن كان الحديد رمزا للبأس، فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
12: مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس، قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي طهران، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. هذا وقال مسؤول إيراني للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. وفي آخر تطورات على الجبهة اللبنانية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا بالمدفعية صباح اليوم على مناطق ومواقع في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفا جويا مشبوها تم رصده في منطقة عمل قواته جنوبية لبنان. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف صباح اليوم بمسيرة للمرة الثالثة قوة إسرائيلية داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي وحقق إصابة مؤكدة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم مقتل جندي في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله ظهر أمس على قوة تابعة له في منطقة المنارة على الحدود مع لبنان. أرحب بمراسلينا من واشنطن أحمد الرهيد ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أبدأ معك أحمد، ولتقربنا أكثر من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن من الرد الإيراني على الورقة الأمريكية.
13: إذن سهام رفض أمريكي هذه المرة جاء بلغة قاطعة من قبل الرئيس ترامب. في المرات الماضية كنا نتابع رفضا أقل حدة مما هو عليه الآن، كان يقول إنه غير راض على ما يريده من طهران في الأسبوعين الماضيين. أما هذه المرة فهو يقول إن الرد الإيراني لا يقبله إجمالا. وحتى الآن طبعا لا تفصيل من قبل البيت الأبيض أو من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن ما الذي يرفضونه تحديدا في هذا المقترح. هل جملة وتفصيلا يرفضونه أم يرفضون نقاطا معينة لا سيما التي ترتبط بالملف النووي. وسائل إعلام أمريكية تحاول طبعا أن تستوضح الأمور من خلال تسريبات حول ما حواه هذا الرد الإيراني ومخالفاته أيضا للمطالب الأمريكية. تشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرد الإيراني لم يقدم تعهدات وضمانات بالتسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. هذه النقطة كان يتحدث عنها الرئيس الأمريكي عدة مرات، يقول إنهم سيأخذون اليورانيوم المخصب بطريقة أو بأخرى، أي عن طريق التوصل إلى اتفاق وتسليم إيران لهذا اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، أو الطريقة الأخرى التي يشير فيها إلى احتمال العمل العسكري، إنزال قوات داخل إيران وإخراج هذا اليورانيوم المخصب من باطن الأرض. وكنا نتابع أيضا خلال الفترة الماضية تأكيدات تنقلها وسائل إعلام أمريكية عن ستيف ويتكوف، تقول إن الولايات المتحدة تطلب من إيران عدم المساس بهذه الكميات من اليورانيوم المخصب في باطن الأرض أثناء المفاوضات، وأن لا تستأنف أي أنشطة نووية. وبالتالي فيبدو أن الملف النووي ما يزال حساسا بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، وما تزال تضغط باتجاه أن تقدم إيران تعهدات بعدم تخصيب اليورانيوم لسنوات طويلة. البعض يتحدث عن أن المطلب الأمريكي هو في حدود 20 عاما، بينما إيران تطالب بأقل من ذلك. وكذلك يشددون على مسألة فتح مضيق هرمز دون شروط أو قيود أو فرض آلية ورسوم. هذه التأكيدات كانت قد أتت من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وبالتالي فيبدو أن المواقف ما تزال متباعدة بين طهران وواشنطن، على الرغم من أن وول ستريت جورنال في تقرير سابق لها خلال اليومين الماضيين كانت تتحدث عن إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد بالوساطة الباكستانية. ولكن يبدو أن هذه الآمال قد تضاءلت الآن بعد الموقف الإيراني الأخير، وهناك ترقب كبير.

0: هنا في الأوساط الأمريكية، إلى أين ستمضي الأمور في الأيام المقبلة؟ حتى الآن طبعا التأكيدات بأن المسار التفاوضي سيستمر، ولكن في ذات الوقت هناك من يدفع من قبل الجمهوريين أن تتجه الولايات المتحدة إلى الخيارات العسكرية، ورفض من قبل الديمقراطيين الذين يعتقدون أن الخيار العسكري لن يأتي بنتيجة.
1: شكرا لك أحمد. محمد من طهران، ما الذي تقوله طهران حول ردها هذا؟ وهل من تعليق حتى الآن على موقف ترامب؟
2: نتوقع في الحقيقة سهام مؤتمر للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذا الصباح، يتوقع أن يقدم فيه مزيدا من التوضيحات والشروحات للموقف الإيراني، ولكن ما صدر لحد اللحظة يؤكد بأن الفجوة بالفعل ما زالت واسعة، وأن طهران عمليا تمسكت بمواقفها المجملة، لم تغير كثيرا من خطوطها المسبقة. كان لافتا أولا ما نقلته وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني لم تسميه، قالت إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يهم على الإطلاق، وذلك في رد على قوله بأن مقترح إيران غير مقبول على الإطلاق. وهذا يعطينا فكرة على أن الحرب والمعركة جزء كبير منها يتم داخل دائرة اللغة، بحيث أن طهران لا تريد حتى على المستوى اللغوي أن تقدم ما يمكن أن يفهم على أنه نوع من الاستسلام. هناك حرص على حالة من الندية حتى في المواجهة اللغوية. نفس المصدر تحدث على أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا المقترح يدل على أن المفاوض الإيراني دافع عن حقوق الشعب الإيراني. هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون طبعا بدأت تتسرب الآن بعض المعطيات المتعلقة بالمقترح الإيراني، على الأقل أجزاء أساسية منه، وما نقله التلفزيون الإيراني أو وكالة تسنيم يؤكد المعطيات التالية. أولا، هناك تأكيد من الجانب الإيراني أولا على إنهاء الحرب بالدرجة الأولى، وهذا الأمر في الحقيقة كان معلوما منذ البداية، وإنهاء الحرب على كل الجبهات، بما يعني أن لبنان معنية بهذا الإنهاء. ثم ليس فقط إنهاء الحرب بشكل كامل، ولكن مع وجود ضمانات دولية وإقليمية، والمصادر تتحدث على أن طهران تطالب بضمانات لدول إقليمية مثل الصين، مثل روسيا، ترى أنها يمكن أن تكون ضامنا لهذا الاتفاق، لدول أخرى في الجوار، تحدث عن تركيا، عن قطر ودول أخرى، بالإضافة إلى الضمانات، أو عفوا بالإضافة إلى التعويضات. طهران تقول إنها تعرضت لكثير من التدمير، وأن هذا لا يمكن أن يمر مرور الكرام وتنتهي الحرب كأن شيئا لم يكن، تريد تعويضات من الولايات المتحدة. وهي تقترح في هذا المقترح الذي قدمته على أن يكون مضيق هرمز ربما هو المدخل الأساسي لهذه التعويضات. طبعا هي في البداية كانت تشترط وجود رسوم، لا نعرف ما إذا اشترطت رسوما في هذا المقترح الجديد، ولكن ما هو مؤكد وفقا للمصادر التي نقلت عنها بنود هذا المقترح، هو أنها تريد أن تبقي إدارتها وسيادتها على هذا المضيق بشكل من الأشكال، وهو ربما بالتأكيد الشكل الذي ترفضه الولايات المتحدة. علاوة على هذه النقطتين الرئيسيتين، هناك نقطة رفع العقوبات. تقول طهران في هذا المقترح أنه لا بد من رفع العقوبات، وخاصة منها على مبيعات النفط خلال 30 يوما الأولى من توقيع المسودة الأولى أو من التوصل إلى هذا الاتفاق. هذا بالإضافة إلى بطبيعة الحال إلى رفع الحصار البحري الذي يجب أن يكون متزامنا مع تخفيف أو فتح مضيق هرمز، ولكن مع إبقائه تحت السيادة الإيرانية. إذا في المجمل هذه هي النقاط الرئيسية التي يدور حولها المقترح الإيراني، وهي كما نرى لم تتغير كثيرا عما قدمته سلفا. يمكن أن هناك تعديلات على مستوى بعض التفاصيل، ولكن النقاط العامة هي نفسها تقريبا. طبعا يمكن أن نقرأ ما حدث البارحة كان يعطي إشارة إلى أن طهران لم تغير كثيرا من موقفها. قبيل تقديم هذا المقترح كان المرشد الأعلى قد التقى مع قائد مقر خاتم الأنبياء، وهي الغرفة أو الجهة التي تنسق بين الحرس الثوري وبين الجيش الإيراني، ووجهه بالتعامل بكل حزم وقوة مع الأعداء. وأيضا قائد مقر خاتم الأنبياء قال إن القوات المسلحة في أتم الجاهزية لأي مواجهة. قائد الجيش أو عفوا المتحدث باسم الجيش تحدث على أن الجاهزية في أعلى مستوياتها، بل ووجه تحذيرات للدول التي قد تتعاون مع الولايات المتحدة سواء في مسألة الحصار أو في مسألة حرب مقبلة. القائد البحرية التابعة للجيش الإيراني أيضا تحدث عن سلاح ليس جديدا ولكن بدأ يتم ذكره كسلاح قد يكون فعالا في أي معركة مقبلة، سلاح الغواصات الخفيفة المنتشرة تحت مياه مضيق هرمز. وبالتالي ففي المجمل كنا شهدنا قبل تقديم هذا المقترح أجواء من التصعيد الكلامي، من التهديد، من الوعيد، من إعلان الاستعداد للعودة إلى الحرب. وهو هذا الأمر ربما أعطى فكرة أولية على أن المقترح الإيراني لن يكون كما يبغي الأمريكيون.
1: بمعنى محمد يمكن القول بمعنى موقف الإيراني لم يتغير كثيرا أن طهران ليست متفاجئة من موقف ترامب وأنها تعلم به مسبقا.
2: لا يتوقع من دبلوماسيين متمرسين أن يتفاجأوا من موقف ترامب، وقد قدموا له حزمة مقترحات لا تكاد تختلف كثيرا على الأقل عما قدم من قبل. بالمناسبة سهام، نحن لا نعرف لحد اللحظة بقية التفاصيل أو البنود التي لم تذكر، لأن ما نقله التلفزيون الإيراني أو تسنيم هي البنود التي رغب أو أريد أن تعلن، وإلا فقد تكون هناك بنود أخرى لم تعلن بشأن البرنامج النووي كيف سيتم التعامل معه. ولكن من الواضح أن طهران تريد أن تبقي هذا البرنامج أو مناقشة هذا البرنامج لمرحلة لاحقة. وبالتالي كان متوقعا أن ترامب في جميع الحالات ما كان ليقبل، لأن في نهاية المطاف عملية التفاوض هي أخذ ورد. ربما كان السقف أعلى بقليل، قد يتم محاولة تخفيضه، ولكن طريقة رفض ترامب هذه المرة غير مقبول على الإطلاق. هذا تدل على أنه ربما هو الذي فوجئ يبدو بهذا الرد الإيراني الذي جاء على ما يبدو على خلاف التوقعات الأمريكية التي كانت تتوقع أن يقدم عرضا أكثر ليونة وأكثر مرونة. السؤال الآن وماذا بعد؟ يبدو أن الوضع كله في مأزق ولا أحد في حل من هذا المأزق. بطبيعة الحال لن أتحدث عن الجانب الأمريكي، ولكن على الأقل هنا في الجانب الإيراني الحديث بشكل واضح على أن هناك استعداد للعودة إلى الحرب. هم يراهنون بطبيعة الحال هنا على المستوى الإيراني أن الولايات المتحدة ليست متحمسة لهذه الحرب، ولديها خسائر كثيرة ستدفعها على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري، وأن طهران لديها أوراق أخرى لم تستعملها قبل الوصول إلى الحرب. نتحدث على أن طهران سبق وأن توعدت باحتمال التوجه إلى مضيق باب المندب، وهذا يعني إغلاقا أكبر وضررا أكبر على الاقتصاد العالمي. توعدت سلفا باستهداف الموانئ الخليجية بمنع تصدير النفط، بمعنى أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: شكرا لك محمد بقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. أرحب بضيفينا وضيوفنا. معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم. أبدأ معك السيد وايدز، يعني لم يقل ترامب ما الذي لم يعجبه تحديدا في الرد الإيراني، ولكن إذا ما حللنا في اعتقادك حسب النقاط التي نشرت حتى الآن، أين يكمن الاستياء الأمريكي من هذه الورقة المقدمة الآن من إيران؟
3: يبدو وكأن المشكلة تظل في مسألة الترتيب. الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع القضية النووية و مسألة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل متوازي. الولايات المتحدة تخشى أنه إذا ما ركزنا فقط بشكل أساسي على مسألة حل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فإن الإيرانيين ربما سيفتقدون إلى الحافز من أجل مناقشة المسألة النووية بشكل جدي، لأن قلقهم أن الولايات الحصار المقابل للولايات المتحدة هو الذي يضغط عليهم. بدون ذلك الحصار فإن الولايات المتحدة سينخفض الضغط الاقتصادي على الإيرانيين. بالتالي أعتقد أن مسألة الإيرانيين واقتراحهم والتعامل مع قضية هرمز أولا، وبعد ذلك التعامل مع القضية النووية في وقت لاحق.
1: سيد خاميار، يعني من الملاحظ أن الموقف الإيراني لم يتغير كثيرا.

0: بناء على هذه الورقة. هل قدم الإيرانيون مقترحا للأمريكيين يعلمون مسبقا أنهم سيرفضونه؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية
0: تحياتي.
1: لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الإيرانيون يعرفون بأن ما يطلبه ترامب أكثر بكثير مما يقدمونه، أو هم يريدون بالمطلق، يعني يظنون بأن الرئيس الأمريكي يريد كل شيء بالمطلق، وهذا ليس تكهن وليس احتمال، وإنما قاله ترامب عدة مرات بأنه لا يرضى ولا يقبل حتى 95%، وإنما يريد 100%. إذا هذه لم تكن مفاوضات وإنما هي إملاءات. ومنذ البداية كانت تقول إيران لا تقبل هكذا مفاوضات، وأساسا لن تدخل في معترك المفاوضات من أجل إنها تستخدم هذه الطاولة كخديعة أو كضغط، ولا تتفاوض تحت النار. ماذا كل ما تقدمه طهران سيرفض أمريكيا، وهذا تعرفه طهران جيدا.
0: بالتالي
1: ولكن
0: ما الهدف إذا؟
1: الحقيقة
0: ما الهدف من تقديم هذه الورقة إذا كان الإيرانيون يعلمون مسبقا أنها مرفوضة؟
1: النهاية أخذ الذريعة وإبداء نوع من المرونة النسبية، وفي النهاية تصور الرأي العام العالمي هو يطلب نوع من التعامل، وهذا ما تعمله طهران. ولكن حتى في الداخل الإيراني كما قلت سابقا، هناك الجماهير التي تجتمع في الميادين والساحات تطلب من المفاوض الإيراني عدم الاستسلام. الإيرانيون يعتبرون بأن ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام، ولذلك أنا أتصور مهما قدمت إيران من تنازل أو من مرونة كما يسموها البعض، في النهاية سيكون هناك رد أمريكي. ولهذا كان ملحق لهذا الرد المكتوب هو رد ربما لن يقرأ بالصورة الواضحة والشفافة، وهو الاستعداد لأي مواجهة عسكرية، وهذا جاء بالتزامن مع الرد المكتوب عندما التقى قائد مقر خاتم الأنبياء السيد الخامنئي المرشد الأعلى، وعندما صرح الناطق باسم الجيش الإيراني بأنه ستكون هناك مفاجآت كبرى ولن يحسب لها العدو حسابا في السابق. وكما أكد الناطق باسم اللجنة الأمنية لمجلس الشورى الإسلامي بأن هناك ستكون مواجهة كبيرة إذا ما الرد الإيراني. لذلك هذه كانت ردود فعل وردود مهمة ميدانية عسكرية إذا ما واجهت إيران اعتداءات جديدة. هذه يجب أن تقرأ كما تقرأ الرسالة التفاوضية الإيرانية التي بعثتها إلى الوسيط الباكستاني ليسلمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد وايت، يعني حتى وإن رفض ترامب، من الملاحظ أن اللهجة التي استخدمها هذه المرة هي أقل حدة، هل ترى لذلك أي دلالات؟
2: نعم، أنت محق، هو لم يكرر التهديدات بقصف إيران أو تدمير الحضارة الإيرانية عن طريق القصف أو التهديدات العسكرية الكبرى، لكنني قلق نوعا ما حول مسألة التركيز على بعض الكلمات، لأن هذه الكلمات تتغير بشكل دائم ما يقوله ويكرره، بالتالي أنا أركز بشكل أكبر على الأفعال. ومن لا يبدو أن الولايات المتحدة ربما تتحضر لاستئناف أي عملية عسكرية كبرى، يبدو وكأنهم هنالك رغبة.

0: رب في التركيز على المفاوضات وإعادتها إلى مسارها، وربما التركيز على الحصار البحري والذي يبدو وكأنه ليس فقط يقطع العوائد التي كانت ستستلمها إيران ربما من مبيعات النفط، لكنها بدأت بإعاقة وتعطيل أنظمة إنتاج النفط الإيرانية بذاتها، وهذا ما يفسر ربما التسرب بالقرب من جزيرة تيكار. بالتالي فإن القيادة الإيرانية قد تواجه ربما إضعافا تدريجيا في القطاع النفطي، وهي متحمسة وترغب باستئناف إنتاج النفط.
1: طيب، يعني نحن نتحدث عن مفاوضات، يفترض بأن كل طرف يقدم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق. الإيرانيون أبدوا مرونة مقارنة مع موقفهم الأصلي، يتحدثون عن الموافقة على تجميد التخصيب مثلا لمدة أقل من 20 عاما بنقل جزء من اليورانيوم المخصب ولكن ليس إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. ما الذي تقدمه واشنطن؟
0: ما قلته الآن قد يكون ربما تنازلات إيرانية لا نعرف تماما، يبدو وكأنها هنالك احتمالية ربما، وما يبدو من الظاهر أنهم عرضوا إيقاف التخصيب لعدد من السنوات ربما، وبالأخذ بنظر الاعتبار أن هنالك الكثير من البنى التحتية التي تم تدميرها وتطلب منهم وقتا طويلا لإعادة بنائها. بمسألة إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا قد تساعد. البواعث القلق الأمريكية كانت تتعلق بمسألة تخفيف العقوبات. الأمريكيين يخبرون الإيرانيين أنه لا يتوجب عليكم أن تغلقوا المضيق أو تطلبوا رسوما من السفن، وإلا إذا ما أردتم الحصول على تخفيف للعقوبات إذا ما قمتم بتقديم التنازلات التي تريدها الولايات المتحدة. هذه كانت النقاط الجوهرية التي ركزت عليها اتفاق 2015، تخفيف العقوبات مقابل وضع قيود على النشاطات النووية الإيرانية. بالتالي نحن نفترض أن هذا الأمر بإمكانه أن يخدم أي اتفاق مستقبلي أيضا.
1: واتفاق 2015 ترامب هو من مزقه وطالب الإيرانيين بالالتزام به، واعترض عندما توقفوا أيضا عن الالتزام ببنوده. نحن الآن نتحدث عن اتفاق ليس بعيدا جدا عن هذا، ومع ذلك رأينا حربا عنيفة ورأينا كل هذا المشهد الذي يخنق الاقتصاد العالمي.
0: نعم، أنا لا أختلف معك أنه في من نظري إلى ما رأينا الأمور ربما لم يكن تحركا حكيما، لكننا الآن أمام هذا الوضع. لكن إذا ما وتوصلنا إلى اتفاق يشبه عام 2015 وقمنا بوضع محددات على العقوبات الأمريكية وأيضا العوائق، أزلنا العوائق عبر التي تواجه الملاحة عبر المضيق، بإمكان هذا الأمر يمثل حزمة ويتم تقديمه من قبل الرئيس ترامب على أنه اتفاق أفضل من اتفاق عام 2015 الذي تم إبرامه مع في عهد أوباما. إذا لم ربما بالإضافة إلى ذلك ربما علينا أن نتذكر أن اتفاق 2015 كانت قد انتهت مدته الآن، بالتالي يجب أن نعمل على تجديد هذه الفترة الزمنية لخفض التخصيب.
1: سيد خميار، ماذا بعد هذا الرفض الأمريكي للورقة الإيرانية؟ كيف تتوقع أن يكون السيناريو الأكثر ترجيحاً؟
2: يعني الحقيقة هناك غموض، هناك تغيير في الأهداف الأمريكية، هناك تخبط عند الأمريكيين بالنسبة لاتخاذ القرار، هناك تدخل إسرائيلي واضح، هناك يعني الضبابية التي نجدها عند المفاوض الأمريكي. إذا كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه لا أتصور الحل الدبلوماسي.

0: الأمريكي، وهذا ما نشاهده في الميدان، والرسائل التي توصل من إسرائيل سواء في لبنان أو سواء من خلال التهديدات الإسرائيلية، كلها تصب بأن الإسرائيلي هو الذي ربما يكون العامل الأساس لخربطة أي اتفاقية محتملة أو لأي عملية تفاوضية مستقبلية. إذا كانت الأمور في هذا الاتجاه، لا أتصور يكون هناك أمل، وسيستمر الحصار والإشراف على مضيق هرمز والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. طبعا المتضرر الأكبر تراها طهران هي أمريكا ودول الإقليم، ولكن إذا استمر إلى هذه الدرجة بحيث إيران لن تستطيع أن تصدر نفطها أو استخراج هذا النفط، سيتصور هناك سيكون تدخل بشكل آخر، والإيرانيون سيكسروا هذا الحصار بشكل آخر، وهذا ما نسمعه من خلال النبرة التصعيدية لمواجهة التصعيد الأمريكي في الداخل الإيراني، سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الميداني من خلال السياسيين ومن خلال العسكريين. نأمل أن لا تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ولكن الصورة التي نشاهدها هي لم تكن هي صورة مقيتة مع الأسف، ويبدو أن هناك استعدادات لإعادة السيناريو مسقط والسيناريو جنيف بعد المفاوضات، ولذلك الأمور تسير في اتجاه ربما لا يحصد عقباها.
1: طيب سيد وايت، أيضا بالنسبة للأمريكيين، ماذا بعد هذا الرفض؟ ما البديل بالنسبة لترامب في التعامل مع الإيرانيين؟ هل الخيار العسكري الآن بات واردا؟
2: أعتقد أن الأمر هذا لا يغير الخيارات. الولايات المتحدة باستمر استطاعتها أن تستمر في التفاوض وتعتمد على الحصار المقابل من أجل أن تضغط على إيران، وبإمكانها أن تلجأ إلى الخيارات العسكرية المحدودة. أعتقد أنه الشيء الجديد أن الرئيس ترامب لديه زيارة قادمة قريبة إلى الصين، ستعطيه فرصة ربما تشجيع الصينيين وحثهم على لعب دور أكثر فعالية في حث الإيرانيين على تقديم تنازلات. لكن بشكل أساسي فإن الوضع لن يتغير بشكل كبير، والخيارات التي لدى الولايات المتحدة موجودة. ما لم ترغب ربما الولايات المتحدة أن تنسحب، أو ربما ترسل عشرات الآلاف من القوات للبدء بعملية عسكرية. لا يبدو لي أن أي من هذه الخيارات في حقيقة الأمر ممكنة.
1: هي عدة خيارات موجودة: الاستمرار في الوضع الحالي مع الاعتماد على الحصار البحري، أو اللجوء إلى الخيار العسكري، وما قال ترامب أيضا، ما قاله عن مشروع الحرية بلس الذي لم يحدد بعد كيف سيختلف على مشروع الحرية الأول الذي علق بعد يومين. ولكن بالنسبة لك، يعني حسب تحليلك، ما السيناريو الذي يعتبر أنسب بالنسبة للرئيس الأمريكي حاليا بعد رفض هذه الورقة الإيرانية؟
2: أعتقد أنه سيستمر في المفاوضات، وسيستمر بربما استخدام محدود للقوة، وكما قدمه في مشروع الحرية، بمعنى استخدام الجيش الأمريكي في مساعدة السفن العالقة في الخليج، مساعدتها في الخروج من المضيق إذا ما رغبت بذلك. لا أعتقد أن العديد من السفن ستحاول ذلك. أعتقد أن السفينة القطرية تمكنت من القيام بذلك، أعتقد يوم أمس، وكان مؤشرا إيجابيا. لكن لحد الآن كانت السفن غير راغبة في أن تمر عبر الخليج وتحت الظروف الحالية.
1: سيد خاميار، هل في اعتقادك يمكن لإيران أن تنزل أكثر بعد فيما يخص سقف المطالب؟ يعني هل يمكن أن تقدم تنازلات أكثر من التي قدمت؟

0: حتى الآن تحت ضغط الحصار البحري أو التلويح بالورقة العسكرية دائما.
1: لا أتصور أبدا أبدا، لا أتصور أكثر مما قدمتها تستطيع أن تقدمها. ثوابت يعني، إيران تطالب برفع العقوبات، إيران تطالب بوقف أي عدوان جديد، وإيران تطالب بفك الحصار مقابل ما هذه التنازلات أو هذه المرونة التي قدمتها. هذا راجع للطرف الأمريكي، هل يقبل هذه اللاءات الإيرانية، وهل يقبل هذه الاستحقاقات الإيرانية مقابل هذه المرونة أم لا. ولكن في نفس الوقت إيران كما قلت، الرسائل التي بعثتها خلال اليومين الأخيرين وخاصة اليوم أمس، هي تدل بأنها هي على استعداد للمواجهة إذا ما فرضت عليها. الأمر معقد للغاية، أي خطأ عسكري تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل حتى لو كان تكتيكيا فيؤدي إلى أخطاء استراتيجية كبرى، ولا أتصور تستطيع بعد ذلك المنطقة برمتها أن تقف أمام هذا المد العسكري الميداني وتداعياتها إذا ما حصلت انطلاقا من هذه المنطقة وانطلاقا من مضيق هرمز. لذلك يجب تصب كل الجهود الدبلوماسية للدول الكبرى ودول الإقليم لمواجهة هذا التصعيد العسكري الأمريكي وهذه التحرشات الأمريكية إن صح التعبير. لذلك أنا أتصور ستكون الأمور تسير في شكل آخر. في النهاية طهران تملك الجغرافيا، تملك الديموغرافيا، وتملك التاريخ، وتملك الاستعداد العسكري للجيش والحرس الثوري، وهذه العوامل الأساسية التي تعطي دفعا إضافيا لطهران لمواجهة الاعتداءات ولمواجهة أي عدوان جديد يفرض عليها.
0: شكرا لك عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، والشكر موصول لضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. ما زال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، وما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
2: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم. فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي، ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصوراً في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
0: والآن إلى الأوضاع في جنوب لبنان، ونذكر بالأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا قبل قليل، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. وفي خبر عاجل آخر يقول الجيش الإسرائيلي إنذار لسكان 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي بالإخلاء لمسافة 1000 متر. وهناك أيضا خبر عاجل الآن على شاشتنا عن مراسل الجزيرة يقول 9 غارات إسرائيلية اليوم على بلدات يحمر شقيف وتول وشكين وكفر رمان جنوبية لبنان. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك تامر، إذن صباح آخر من التصعيد الإسرائيلي، قربنا أكثر مما يجري ميدانيا.
3: بالفعل من التصعيد الإسرائيلي والخروقات والانتهاكات لهذه الهدنة الهشة والركيكة، الجانب الإسرائيلي يواصل من غاراته صباح هذا اليوم على عدد من القرى والبلدات، لا سيما في قضاء النبطية على وجه التحديد. واللافت سهام بأن غالبية هذه الغارات بالإضافة إلى القصف المدفعي يتكثف على قرى وبلدات في النبطية شمالية نهر الليطاني، ما يعني أن الجانب الإسرائيلي يوسع من جغرافيا الاستهدافات ولا يجعلها محصورة بجنوب نهر الليطاني. وهذه الغارات أيضا رافقها مزيد من دعوات الجانب الإسرائيلي لإخلاء قرى وبلدات تقف على خط النار. واللافت أيضا في أن عدد من هذه القرى التي شملها الإنذار خلال الساعة أو الدقائق الأخيرة كانت أيضا في شمالي نهر الليطاني وأيضا شرقية البلاد، ليس فقط في جنوب البلاد وإنما في شرقية البلاد. والحديث هنا عن مشغرة وقلية في القطاع في البقاع الغربي، وهذا كله يؤكد بأن الجانب الإسرائيلي يوسع من دائرة هذه الانتهاكات والخروقات والاستهدافات. الغارات بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي تواصلت خلال الساعات الماضية على أقضية النبطية وصور وصيدة وبنت جبيل ومرج عيون، وأيضا نسف المربعات السكنية تواصل على عديد القرى والبلدات لا سيما في بنت جبيل وفي لخيام أيضا. وهذه الانتهاكات كلها دفعت بحزب الله خلال الساعات الماضية إلى تبني قائمة وسلسلة طويلة من الاستهدافات للقوات الإسرائيلية. تحدث الحزب عن 24 استهدافا لتلك القوات وللآليات وأيضا للمواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية وأيضا للمواقع القيادية، مواقع القيادة والسيطرة للقوات الإسرائيلية. وقال بأن هذه الاستهدافات جرت بالمسيرات وبالمدفعية وبراجمات الصواريخ، وكانت واحدة من أهم المناطق والمواقع التي تعرضت للاستهدافات خلال الساعات الماضية من قبل مقاتلي حزب الله هي دير سريان. هذه المنطقة باتت كلمة السر في هذه المواجهة بين مقاتلي الحزب والجانب الإسرائيلي، لا سيما بأن القوات الإسرائيلية تحاول من خلال الاقتراب من هذه المنطقة تثبيت نقاط ومواقع لها عند نهر الليطاني، وهو ما يسعى مقاتلو حزب الله إلى إفشاله من خلال الضربات المكثفة للجنود.
0: فقط نشير إلى هذه الصور على الهواء مباشرة لغارة إسرائيلية قبل قليل على بلدة عبا في جنوب لبنان. إذن غارة إسرائيلية في النبطية تحديدا وفي بلدة عبا في جنوب لبنان، ونشاهد تصاعدا لأعمدة الدخان في مشهد بات يتكرر بانتظام، يعني ليس فقط بشكل يومي ولكن لا تكاد تمضي الآن يعني ساعات على بين كل غارة وأخرى في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني. وكنت تامر تتحدث عن توسع جغرافيا هذه الاستهدافات الإسرائيلية، ما الذي تلاحظونه في إيقاع ونسق هذا التصعيد وأنتم تغطون من الميدان؟
3: هذا التصعيد يتواصل، يتعمق وأيضا يتوسع الذي تقوم به بطبيعة الحال القوات الإسرائيلية. ولذلك اليوم شهدنا كما قلت استهدافا لعديد القرى في شمالي خط شمالي النهر، وأيضا الانتقال من جنوب لبنان إلى شرق لبنان من خلال استهداف البقاع، والبقاع يتعرض لغارات متواصلة منذ أيام وليس اليوم فقط، لكن نستطيع القول بأننا منذ ساعات الصباح نرصد كثافة في تلك الخروقات والانتهاكات. وكما أشرت هذا كله دفع بحزب الله خلال الساعات الماضية بطبيعة الحال إلى إعلان سلسلة وقائمة طويلة من الاستهدافات، لكن أيضا الحزب رد على هذه الانتهاكات صباح هذا اليوم عندما استهدف تموضعا لقوات الاحتلال في بلدة الطيبة جنوبي البلاد، وقال إنه حقق إصابات واضحة في هذه الضربة. والضربات التي يقوم بها حزب الله يقول بأنها تأتي ردا على الانتهاكات والخروقات، وهي تجري كما أشرت بالمسيرات بالمدفعية براجمات الصواريخ. وكان يستهدف خلال الساعات الماضية بشكل مكثف منطقة دير سريان، لأن القوات الإسرائيلية تحاول تثبيت نقاط لها عند نهر الليطاني، وهو ما يسعى الحزب إلى إفشاله بشكل واضح. هو يتحدث عن استهداف لهذه القوات أيضا في الطيبة وفي البياضة وفي عديد القرى والبلدات المحتلة في الجنوب اللبناني، وأيضا استهداف للعتاد، وهذا كله يأتي مع يعني استئناف المفاوضات المباشرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، والتي سوف يمثل لبنان فيها الدبلوماسي سيمون كرم. والجانب اللبناني يقول بأنه يسعى من هذه المفاوضات إلى وقف الاعتداءات وإلى الوصول إلى اتفاق أمني وعودة الأراضي وعودة النازحين وعودة الأسرى.
0: شكرا لك تامر صمادي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. الآن في خبر عاجل، وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الجيش يبلغ سكان البلدات الحدودية بأنه بدأ شن موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات. نجوان، إذن في إطار هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، ربما هي المرة الثانية التي يبلغ فيها الجيش سكان البلدات بأن هناك يعني غارات ستسمع أصواتها وسيسمع هدير الطائرات لسكان الشمال، قريبين أكثر من آخر البيانات الإسرائيلية حول هذا التصعيد.
4: بالفعل وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الجيش أبلغ رؤساء بلديات للمجالس المحلية في البلدات الحدودية بأن الساعات القريبة المقبلة ستشهد موجة غارات في جنوب لبنان وقصف مدفعي، وبالتالي ستسمع أصوات انفجارات قوية سواء كان في الجليل الغربي والجليل الأوسط وأيضا في الجليل الأعلى. صباح هذا اليوم تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى قصف مدفعي وغارات استهدفت تحديدا منطقة القطاع الشرقي والمنطقة التي كان يتحدث عنها الزميل أيضا تامر، منطقة دير سريان والمناطق المحيطة. لكن الآن بلاغ رسمي من الجيش بأن هذه الغارات وهذا القصف سيطال مناطق واسعة في جنوب لبنان، وفي بعض الأحيان جراء هذه العمليات العسكرية وصوت الانفجارات تدوي صفارات الإنذار لذلك يتم تبليغ السكان بذلك مسبقا. بكل الأحوال من الواضح بأن هناك تصعيد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ليس فقط اليوم وإنما في الأيام الأخيرة الماضية، وقبل قليل كان هناك

0: هذا الإنذار أيضا لتسع قرى وبلدات لبنانية غالبيتها شمال الليطان.
1: أصبحت يومية هذه
0: يوميا في البداية كانت تقتصر على منطقة المناطق القريبة من الخط الأصفر، بعدها أكثر في العمق اللبناني في جنوب لبنان جنوب الليطاني، واليوم غالبية القرى ثماني قرى من أصل تسعة شمالي نهر الليطاني. وأيضا يوم أمس كانت هناك أوامر إخلاء في منطقة جزين وهي تبعد كثيرا عن الحدود الدولية.
1: ماذا يفسر الجيش هذه الإنذارات؟
0: الجيش طيلة الوقت في بيانه هو بيان واحد مكرر يقول إن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار وعمل من داخل هذه القرى، وبالتالي الجيش سينفذ عمليات في هذه القرى. لكن من الواضح بأن الجيش يحاول ترسيخ معادلة ديموغرافية وجغرافية جديدة في جنوب لبنان، وكل هذه الإخلاءات للقرى هي جزء أيضا من الضغط على الجبهة الداخلية اللبنانية والضغط على حزب الله، لا سيما قبيل المحادثات التي ستنعقد في واشنطن في نهاية الأسبوع الجاري. أيضا سهام هناك إخلاء لعشرات القرى عمليا، وكما ذكرت في البداية كانت قريبة من الخط الأصفر بعد أن عمل الجيش الإسرائيلي حتى في الحرب السابقة على تدمير جزء كبير من هذه القرى في الخط الأول للحدود. وخلال هذه المواجهات منذ مطلع مارس لا ينفك عن هدم مزيد من القرى في الخط الثاني والثالث، والآن أوامر إخلاء أيضا في العمق اللبناني شمال نهر الليطاني سواء كان في جنوب لبنان أو حتى في الإبقاع. هذا يأتي أيضا بعد أن تم الإعلان عن مقتل جندي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، لكن الحدث وقع يوم أمس ظهر أمس تحديدا عندما أطلق حزب الله عدة مسيرات وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في منطقة المنارة في القطاع الشرقي للحدود. هذه المنطقة محاذية تماما للحدود اللبنانية، وهناك الكثير من المواقع العسكرية وتجمعات للجيش الإسرائيلي. الجندي وهو من قوات الاحتياط كان قائد لناقلة دبابات، وانفجرت مسيرة مفخخة في الموقع ما أسفر عن مقتله، وهناك جندي آخر يبدو أنه أصيب بجروح طفيفة وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، لكن مسيرة أخرى سقطت أيضا في هذا المعسكر في هذا الموقع العسكري، ومسيرات أخرى سقطت في مواقع محاذية وأسفرت أو أدت إلى اندلاع حرائق. عمليا يتواصل إطلاق المسيرات المفخخة والتي يشغلها حزب الله بالألياف الضوئية، وتشكل عمليا أزمة أمنية كبيرة لدى الجانب الإسرائيلي طيلة الوقت. هناك تعامل مع قضية المسيرات. اليوم عندما تم نشر خبر مقتل هذا الجندي في وسائل إعلام إسرائيلية كان العنوان هذا الإحباط من المسيرات، بمعنى أن هناك حالة إحباط لدى الجانب الإسرائيلي بسبب عدم قدرة لا الدفاعات الجوية ولا الرادارات على رصد هذه المسيرات وبالتالي على اعتراضها. يوم أمس تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة عن أن الجيش يحاول طيلة الوقت إدخال آليات جديدة إلى جنوب لبنان في مسعى للحد من الأضرار التي تسببها هذه المسيرات. عدد من الجنود والضباط تحدثوا مع هذه القنوات وقالوا إنهم يشعرون بحالة من الإحباط وأنهم مكشوفون بالكامل لحزب الله، لا يمكنهم رؤية هذه المسيرات، لا يمكنهم الكشف عنها وبالتالي لا يمكن اعتراضها. وكان أيضا هناك تعامل مع مقطع الفيديو الذي نشره حزب الله يوم أمس عندما استهدفت مسيرة موقعا للقبة الحديدية، واعتبر ذلك مساسا كبيرا بالدفاعات الجوية التي يفترض أن تعترض هذه المسيرات ويفترض أن تشكل حماية للإسرائيليين. يأتي حزب الله وينشر هذا المقطع للفيديو وفيه انفجار لمسيرة في منظومة للقبة الحديدية تحديدا في منطقة الجليل الغربي سهام.
1: موضوع الخلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية والذي يعني عزل بعض نشر صورة سابقا لمسيرة تستهدف فرقة إنقاذ في لبنان، عزاء إلى هذا الخلاف، اتهامات من القيادة السياسية للجيش بأنه من يتحمل مسؤولية الخسارات هناك.

0: بينما الجيش أيضا مستاء من هذا الاتهام الذي رأينا أيضا في حرب غزة. كيف يبدو في هذه المرحلة؟ ولكن قبل أن تجيبيني نجوان، فقط نتابع الآن هذه الصور التي تبين تحليقا للطيران الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. لا أعرف ما هو مكتوب بالعبري، ولكن هذه المروحية إذن تحلق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في إطار هذا النشاط العسكري المستمر في الأجواء اللبنانية وتكثيف الغارات الإسرائيلية وأيضا توسيع جغرافيا الإنذارات بالإخلاء التي يطلقها بشكل يومي الجيش الإسرائيلي. والآن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن حركة نشطة للقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية. نجوان، كنت قد سألتك عن مسألة الخلافات حاليا بين القيادتين العسكرية والسياسية فيما يخص الجبهة اللبنانية، كيف تتجلى في هذه المرحلة؟
1: نعم، فقط ننوه بالفعل هناك حركة نشطة للطيران الحربي الإسرائيلي في هذه المناطق، وهذا ربما تباعا لما أعلن قبل قليل عن أن الجيش سيشن أو بدأ عمليا بشن موجة غارات واسعة في الجنوب اللبناني. هذه مروحية عسكرية، في بعض الأحيان تكون هناك أيضا مروحيات عسكرية تقوم بنقل الجنود المصابين من أرض الميدان، لا سيما القوات الخاصة لفرق الإنقاذ المعروفة برقم 669. ما كتب باللغة العبرية على هذه الصور هو الشركة التي تقوم بالتصوير توب لاين تكشورت أو توب لاين ميديا. بكل الأحوال هذه الخلافات أو الاختلاف بالموقف وفقا لوصفها في الأيام الأخيرة الماضية تنبع عمليا من الخلاف على الأهداف في لبنان. القيادة السياسية تتحدث عن سقف عالي جدا، نتنياهو، كاتس ومسؤولون كثر في هذه الحكومة وفي المجلس الوزاري المصغر طيلة الوقت عندما يتطرقون إلى الحرب في لبنان يقولون إن هذه الحرب تهدف بالأساس إلى نزع سلاح حزب الله، تفكيك حزب الله، إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني، وأن تعمل الحكومة اللبنانية أيضا على تفكيكه في شامل أرجاء لبنان. لكن يأتي الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك تسريبات عدة في الآونة الأخيرة، لكن يوم أمس قالها رئيس أركان الجيش بلسانه أن تجريد سلاح حزب الله من سلاحه أو تجريد حزب الله من سلاحه ليست من المهمات التي أوكلت للجيش خلال هذه الحرب. المهمات والأهداف للجيش الإسرائيلي وفقا لإيال زمير هي مهام عسكرية عملياتية أبرزها العمل ضد تهديد الصواريخ المضادة للدروع، وبالتالي الجيش يحتل عمليا المنطقة التي يسميها منطقة المضادات للدروع على مسافة 10 كيلومترات، وهي المسافة عادة التي تطلق منها هذه الصواريخ باتجاه البلدات الحدودية. وثانيا التأمين البلدات الشمالية وأهداف عسكرية لا تتعلق بهذا الهدف الذي يعتبره الجيش الإسرائيلي هدفا سياسيا يتحقق بالمسار السياسي. الجيش يتحدث فقط عن نقاط عسكرية عملياتية، فيما يتحدث الجانب السياسي عن أهداف أخرى، وبالتالي الخلاف على هذه الأهداف. زمير كان قد تطرق أيضا إلى أن الأهداف المحددة للجيش هي منع تهديد الصواريخ المضادة كما ذكرت، وكذلك منع وإحباط عمليات التسلل أو أي اقتحام إلى المناطق والبلدات الحدودية، وخلق واقع أمني يتيح للحكومة اللبنانية وكذلك للجيش اللبناني أن يعملا على نزع سلاح حزب الله وتفكيك حزب الله. الجانب العسكري في إسرائيل أو القيادة العسكرية تقول إن مهمة نزع سلاح حزب الله أو تفكيك حزب الله تتطلب ربما سنوات، وهذا يتطلب أيضا احتلال كامل للبنان وليس فقط لخط معين أو لمنطقة معينة أو للجنوب اللبناني. لكن أيضا عندما يتحدث زمير عن هذه الأهداف العسكرية، هو يقول كذلك إنه رغم التفاهمات والإعلان إعلاميا عن وقف إطلاق النار، فإن الجبهة الشمالية محتدمة ولا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، وهو عمليا يصف بذلك الواقع وربما يشير بذلك إلى احتلال طويل الأمد، يعني لا يتحدث عن انسحاب قريب من لبنان، والفجوات تظل قائمة بين القيادتين عمليا بشأن هذه الأهداف. سهام،
0: شكرا لك نجوى السمري مراسلة في قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. وأرحب من ضيفنا من الجليل بضيفنا وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد عودة. ما الواقع أو المعادلة التي تحاول إسرائيل فرضها من خلال تكثيف التصعيد وهذه الإنذارات بالإخلاء التي باتت يوميا؟
2: نعم، تحياتي لك سهام وكل المشاهدين. للتذكير فقط أن حكومة لبنان ماضية في تطبيق تعهداتها التي كانت قد أقرتها في أغسطس آب الماضي بما يتعلق بحصرية السلاح ولم السلاح غير المرخص وغيرها من الإجراءات والدخول في مسار مفاوضات وإبداء الاستعداد لترسيم الحدود وربما تعاون اقتصادي مع إسرائيل لاحقا. لكن إسرائيل تفعل ما تشاء وتحاول أن تعمل ما يشبه غزونة لبنان، بمعنى نقل تجربة غزة إلى لبنان، هدم بلدات بأكملها في محاولة لتحقيق رؤية استراتيجية جديدة تقوم بعد 7 أكتوبر على تدمير كامل للمناطق التي تعتقد أنها مصدر تهديد ولا تتردد في التهجير، وهذا ما شهده جنوب لبنان الآن، تكمل في ذلك وتصر على كسر وقف إطلاق النار ولو بالتدريج وبالتقسيط. كانت الإدارة الأمريكية قد منحت حصانة لبيروت، أيضا إسرائيل انتهكتها بهذا الاستهداف لقائد قوات الرضوان وكذلك في منطقة البقاع، والآن في الجنوب اللبناني بات وقف إطلاق النار حرب استنزاف، إنما وقف إطلاق النار على الورق فقط حرب استنزاف على أرض الواقع. هي تريد بذلك فرض واقع جديد. إسرائيل في جنوب لبنان سهام عالقة كما هي الحال، الأوضاع عالقة في الجبهة مع إيران كذلك الأمر، وتريد أن تفكك سلاح حزب الله، وهي تدرك في قرارة نفسها أن هذه المهمة لا تستطيع أن تقوم بها حكومة لبنان، ولا حتى إسرائيل نجحت في تفكيك سلاح حزب الله حماس في غزة.
0: وهنا السؤال سيد عواودة، يعني لم تنجح إسرائيل في تفكيك قدرات حزب الله وما زالت الصواريخ والمسيرات تستهدف القوات الإسرائيلية والمناطق الإسرائيلية، ولكن كما كانت تقول نجوان الجيش يقر، يقول مهمة نزع سلاح حزب الله ليست مهمة الجيش بل تأتي بالمسار السياسي. هل تعبد إسرائيل الطريق لهذا المسار من خلال هذا التصعيد أم تزيد الأعباء على المفاوض اللبناني الذي يواجه أصلا ضغطا داخليا من بعض الفئات؟
2: إسرائيل ببساطة سهام تدفع إلى السيناريو الذي تشتهيه وهو حرب أهلية في لبنان، بأن تقوم حكومة لبنان بتفكيك حزب الله أو بمحاولة تفكيك حزب الله، وهذا يعني مسار مباشر إلى حرب أهلية، العودة إلى الاحتراب الداخلي، لأنه ببساطة هي كما قلنا تدرك أن هذا الهدف غير ممكن، وأن حكومة لبنان مستعدة وبدأت في تطبيق الكثير من تعهداتها. لا تركيا نجحت بمحاربة الأكراد ولا العراق نجحت في تفكيك أسلحة كتائب مؤيدة لإيران، ولا مصر نجحت في تفكيك سلاح جهات أصولية في سيناء، وكذلك الأمر الإسرائيلي نفسه لم تتمكن من نزع سلاح حماس في غزة. الآن هذا الحديث للجيش وهذا التباين بين المستوى السياسي والعسكري هو جزء من السجال الداخلي، لأن هناك حالة قلق في إسرائيل ليس فقط مما تؤول إليه الأوضاع مع إيران، إنما أن هناك مفاجأة في الجبهة الشمالية نتيجة الغرور والاستخفاف بالآخر. كان كاتس وزير الأمن قد قال منذ اليوم الأول أن حزب الله وقع في الفخ، ليدرك الإسرائيليون لاحقا أن هناك من وقع في الفخ ولكن ليس حزب الله.
0: شكرا لك. للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. ضيفنا من الجليل وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. نحن الآن على رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدين في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسل الجزيرة في جنوب لبنان بشأن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب البلاد منذ صباح اليوم، معظمها شمال نهر الليطاني. كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات وقرى في الجنوب والبقاع. هذا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش أبلغ سكان بلدات حدودية بأنه بدأ بشن موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات وستسمع أصوات انفجارات قوية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله على منطقة المنارة في الحدود مع لبنان. ومن جهته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة للمرة الثالثة قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة الطيب وحقق إصابة. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس، قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي طهران، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. هذا وقال مسؤول إيراني للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء، أفاد موقع بلومبرغ أن أسعار نفط خام برنت ارتفعت بنحو 3.5% لتتجاوز 104 دولارات للبرميل بعد رفض ترامب أحدث مقترح إيراني. سنبدأ إذن من التطورات المتتالية من جنوب لبنان، وأرحب من إبل الساقي في جنوب لبنان بمراسل الجزيرة جوني تانيوس، كما أرحب هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. والبداية معك جوني، في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي وتكثيف الغارات والحركة النشطة للجيش على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ما الذي ترصدونه أنتم في الميدان؟
3: يمكن القول سهام أن الجيش الإسرائيلي صعد بشكل واضح وبشكل كبير الموقف الميداني هنا في الجنوب اللبناني، وتحديدا من خلال سلسلة الغارات التي حصلت خلال الساعات الثلاث الماضية، واستهدفت على وجه التحديد البلدات الواقعة في قضاء النبطي هنا في القطاع الشرقي وغالبيتها إلى شمال نهر الليطاني، وهي تقابل بعض المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية لناحية جنوبي نهر الليطاني. ونحن نتحدث هنا عن غارات على تول، ميفدون، كفر رمان، يحمر لشقيف، بالإضافة إلى غارات أخرى على كفر تبنيت وعبة، وغارة على بلدة حريص الواقعة في قضاء بنت جبيل. يضاف إلى هذه المعطيات وهذه الغارات من المقاتلات الحربية على وجه التحديد، وأيضا المسيرات، القصف المدفعي أيضا الذي حصل على نحو عنيف على عدد من البلدات، ومن بينها أيضا تلك التي تقع في منطقة النبطية، وما نزال نسمع بين حين وآخر أصوات انطلاق القذائف المدفعية باتجاه هذه البلدات التي تستهدف من قبل سلاح المدفعية. هذا الموقف طبعا هو تصعيدي بامتياز، ويقابله حزب الله كما ذكرتم بمجموعة من المعطيات والعمليات. ولكن قبل التطرق إلى عمليات حزب الله، لابد أيضا من تناول الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي خلال الساعة الماضية لتسع بلدات لا تقع فقط في الجنوب اللبناني ولكن أيضا في منطقة البقاع الغربي، وهذه هي النقطة الأهم. توجه الجيش الإسرائيلي بهذا الإنذار إلى سكان بلدتي قلاية ومشغرة في البقاع الغربي من أجل إخلاء هاتين البلدتين، لأنه سيستهدفهما خلال المرحلة المقبلة. ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى بلدات في البقاع الغربي، حصل ذلك قبل نحو 4 أيام على الأغلب عندما وجه إنذارا إلى بلدة زلاية وهي بلدة قريبة من بلدة قلاية، وقام باستهدافها على نحو عنيف. وبالتالي هذا يؤشر إلى توسع هذه العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وهذه الإنذارات والتي تترافق فيما بعد مع غارات عنيفة، بما يؤشر طبعا إلى استمرار مسألة التهجير والتدمير في هذه البلدات، مع العلم أيضا أن المناطق الأخرى، المناطق السبع الأخرى التي ذكرها الجيش الإسرائيلي في إنذاره، هي تقع في المناطق الجنوبية كبلدة الريحان الواقعة في قضاء جزين والنميرية وحروف وعرب صليم وغيرها. نعم. من البلدات، وغالبية هذه البلدات التي ذكرت وهي في الجنوب اللبناني كانت أنذرت خلال المرحلة الماضية.
0: نعم.
3: بشأن عمليات حزب الله هي
0: إليك.
3: ثلاث عمليات في
0: محيط بلدة إليك. دعني فقط أيضا أرحب من جديد بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، إذن كما ذكرنا حركة نشطة للطيران الإسرائيلي على الحدود، اختار لسكان المناطق الشمالية بغارات ستمتد لساعات مع تكثيف الغارات والإنذارات بالإخلاء مستمرة. ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي عن كل هذه الحملة اليوم؟
1: بالفعل التصعيد واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، بل في مناطق أخرى أيضا كما ذكر الزميل جوني، بشأن الإخلاءات. تسع بلدات وقرى لبنانية غالبيتها تقع إلى الشمال من نهر الليطاني، بالإضافة أيضا إلى منطقة البقاع الغربي. أصدر الناطق العسكري الإسرائيلي تحذيرا لسكان هذه البلدات وطالبهم بالإخلاء، وتقريبا لا يكاد يمر أي يوم دون إنذارات لسكان قرى وبلدات لبنانية، سواء كان في الجنوب اللبناني وحتى في مناطق أخرى. في الأيام الأخيرة الماضية كانت تحديدا تتركز هذه الإخلاءات في منطقة القطاع الشرقي شمال الليطاني، لكن المسافة ربما بين الحدود والليطاني في منطقة القطاع الشرقي أقل بكثير من القطاع الغربي، لكن رأينا أيضا في اليومين الماضيين العديد من الإنذارات أيضا التي بدأت تطال مناطق أخرى في القطاع الغربي والقطاع الأوسط وفي عمق الجنوب اللبناني، وما عادت تقتصر فقط على المناطق القريبة من الخط الأصفر. بالإضافة إلى هذه الغارات والتصعيد الذي نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا بأن الجيش أبلغ رؤساء السلطات المحلية في البلدات الحدودية بأنه ستكون هناك موجة غارات ستمتد لساعات، وبالتالي ستسمع أصوات انفجارات في هذه المناطق. كان أيضا الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح هذا اليوم عن اعتراض لمسيرة في الأجواء اللبنانية، قال إنها كانت في المناطق التي تعمل بها قوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. قبل قليل نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وأنا أحاول أن أتابع هذا الخبر، بشأن تهديد المسيرات. هذا هو العنوان في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هذا هو الشاغل للأجهزة الأمنية وللجيش، كيف يمكن التصدي لهذه المسيرات، رصد هذه المسيرات من أجل اعتراضها، لأنه بالأساس لا يمكن اعتراض هذه المسيرات، عفوا رصد هذه المسيرات، وبالتالي لا يمكن اعتراضها لأنها تشغل بطريقة حديثة استحدثها حزب الله أو استنسخها من حرب أوكرانيا وروسيا. وإسرائيل تسعى بكل الطرق وبكل الوسائل لمحاولة التعامل مع ما يسمونه بالمأزق الأمني والكابوس الأمني، حتى بعض الضباط والمسؤولين العسكريين يصفون المسيرات المفخخة بالألياف الضوئية بأنها كابوس أمني يلاحق القوات العاملة في جنوب لبنان. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن التقديرات لدى الجيش هي أن هناك 100 مشغل لطائرات مسيرة هجومية، وجرى تأهيل معظم العناصر خلال فترة وقف إطلاق النار. وفي هذه الجملة تحديدا سهام يدور الحديث عن اتهامات متواصلة من قبل المسؤولين الإسرائيليين للحكومة اللبنانية بأنها بعد وقف إطلاق النار في عام 2024، في نهاية عام 2024، لم تعمل الحكومة ولم يعمل الجيش اللبناني على تفكيك حزب الله أو على نزع سلاح حزب الله في منطقة الجنوب، وبالتالي هناك اتهامات مبطنة بأن هذه الفترة فترة الهدنة استغلت من أجل تأهيل قدرات حزب الله العسكرية. والنقطة الأخيرة فقط إن سمحت لي، فيما نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن أن الجيش أو مسؤولون عسكريون يؤكدون إصابة إحدى منظومات القبة الحديدية، هذا التوثيق الذي نشره حزب الله يوم أمس. الآن هناك اعتراف رسمي عمليا من الجيش بأنه هناك إصابة لمنظومة القبة الحديدية، وأن الجيش بدأ يجري تحقيقات بشأن هذا الحدث.
0: شكرا لك نجوى السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وأعود إلى جوني ونحن نرصد هذه الأخبار العاجلة من الميدان في جنوب لبنان. مراسل الجزيرة يقول إذن 13 غارة إسرائيلية منذ صباح اليوم على بلدات في قضاء النبطية جنوبية لبنان، كما يفيد أيضا مراسلنا بغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة صربين جنوبية لبنان. جوني، وأنت تتحدث عن هذا التصعيد أيضا كنت تشير إلى ما يقوله حزب الله عن بياناته عن استهدافاته أيضا للقوات الإسرائيلية، تفضل.
3: هذا صحيح سهام، في مقابل التصعيد الإسرائيلي المتواصل حزب الله يكثف من عملياته، وطبعا يبدو أن حزب الله أيقن على وجه كبير أهمية هذه المسيرات الانقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية وتأثيرها على الجانب الإسرائيلي، مع كل التقارير الإسرائيلية عن المأزق الذي تشكله هذه المسيرات. وصباح هذا اليوم أعلن حزب الله أنه استخدم هذا النوع من المسيرات باستهداف جنود إسرائيليين في محيط بلدة الطيبة، وعندما حضرت قوات إضافية لإسعاف المصابين قام حزب الله باستهدافها على دفعتين أيضا بمسيرات انقضاضية. غالبية عمليات حزب الله، القسم الأكبر من عمليات حزب الله يحصل عبر هذه المسيرات التي يوجهها باتجاه الآليات الإسرائيلية، الجنود الإسرائيليين والمواقع الإسرائيلية. ولا يكتفي حزب الله بإعلان البيانات، ولكنه أيضا ينشر المشاهد المصورة من كاميرات زودت بها هذه المسيرات. يوم أمس تابعنا كيف أن حزب الله بث مشاهد مصورة تظهر استهداف جنود إسرائيليين في مناطق حدودية على مقربة من المنطقة الحدودية، وتحديدا عندما استهدف منظومات صواريخ الدفاع الجوي التي تطلقها القوات الإسرائيلية. وأيضا أعلن حزب الله على سبيل المثال في عمليات لافتة يمكن وصفها أنه استهدف أيضا تجمعات للجنود الإسرائيليين بهذا النوع من المسيرات قرب موقع جل العلام المقابل لبلدة علم الشعب اللبنانية في القطاع الغربي. ويظهر حزب الله في غالبية الأشرطة المصورة التي ينشرها كيف أن هذه المسيرات تلاحق الجنود الإسرائيليين وتلاحق الآليات الإسرائيلية، بما يعني أن حزب الله لا يكتفي بمسألة العمل الحربي الميداني، ولكنه أيضا يقوم بالعمل الدعائي ونشر هذه اللقطات المصورة. ومن المهم أيضا هنا في سياق متصل أن نتحدث عن الظروف المواكبة لهذا التصعيد الإسرائيلي. لا يمكن فصل هذا التصعيد الإسرائيلي عن السياق السياسي، وواقع أننا على بعد نحو 3 أيام من الجولة الأولى للمفاوضات المباشرة التي ستعقد برعاية أمريكية في الولايات المتحدة، وبالتالي يفهم أن هذا التصعيد الإسرائيلي هو جزء من الضغط الذي يمارس على لبنان بشأن هذه المفاوضات وبشأن إمكانية تقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق بهذا التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وبات واضحا أن ما يريده لبنان من هذه المفاوضات وحتى قبل المفاوضات أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار، أن يتم التعامل مع مسألة مطلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها في لبنان، بالإضافة إلى مسألة إعادة الأعمار وما يتعلق بعودة النازحين. وربما هناك نوع من الاختلاف في وجهات النظر بين ما يريده الجانب الإسرائيلي وما يريده الجانب اللبناني من هذه المفاوضات المباشرة. ويمكن القول أن هناك ترقبا كبيرا في الساحة الداخلية اللبنانية هذا الترقب مرتبط طبعا بالمفاوضات المباشرة، مرتبط بالأوضاع الإقليمية والدولية والرد الإيراني على المقترح الأمريكي ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الرد واعتباره أنه غير مقبول. كيف من شأن ذلك أن يؤثر على الواقع السياسي اللبناني، بالإضافة طبعا إلى الخلافات الداخلية؟ وكان لافتا يوم أمس ما قاله النائب عن حزب الله علي فياض عن أن الحزب بدأ يلمس تصويبا في مواقف الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بشأن المفاوضات، ولكن الأهم حاليا وما يفرض نفسه هو هذه المعطيات الميدانية.
0: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من إبل الساقي في جنوب لبنان. وأرحب هنا بضيوفنا في الاستوديو، أو عفوا أولا من القدس، الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وفي الاستوديو معنا هنا نقول نصيف الكاتب الصحفي، والدكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور هلسة، هل يرتبط التصعيد الإسرائيلي الحالي الذي نراه من خلال تكثيف القصف وتوسيع جغرافيا الإخلاءات، هل يتعلق فقط بالضغط على لبنان فيما يخص التفاوض، أم هناك أهداف أبعد من ذلك؟

0: تحية لك
1: أهلا
0: وللضيفين
1: بك.
0: الكريمين وللسادة المشاهدين. هو لا يمكن أن نفصل سياق ما يحدث في لبنان عن السياق الإقليمي الأوسع والحديث عن رفض الولايات المتحدة للمقترح الإيراني وحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس مع الرئيس ترامب. ربما يلوح في الأفق بالنسبة للإسرائيليين فرصة في تصعيد المشهد بما يدفع لتفجيره وبما يقود بالنتيجة إلى تفجير المفاوضات المتعثرة أصلا مع إيران، ما بين الولايات المتحدة وإيران. وربما وصل الطرفان إلى تفاهمات في المكالمة الهاتفية التي أجريت بالأمس، يعني تقول في نهاية المطاف بأن التصعيد يجب أن يكون سيد الموقف في الساحة الإيرانية، وبالتالي هذا يعني التصعيد الإسرائيلي يمهد الطريق للوصول إلى التصعيد الأكبر في ساحة إيران والعودة إلى الحرب. لكن إذا ما أخذنا حصرا بما يجري في ساحة لبنان، التصعيد هو سيد الموقف منذ وقف إطلاق النار. الإسرائيليين اليوم يتحدثون عن أن وقف إطلاق النار بالنار، هذا بات مفهوم في الإعلام الإسرائيلي، ولا يعني يحمل وقف إطلاق النار من وقف إطلاق النار إلا اسمه. وإسرائيل تصعد لأن لديها أهداف تريد تحقيقها. أحد هذه الأهداف هو كما يعني سبق وتحدثنا ليس نزع سلاح الحزب، لأن المقاربة التي يبدو بأن حتى العسكريون الإسرائيليين يجاهرون بها اليوم، وزمير قالها بالأمس في اجتماع في لجنة الخارجية والأمن بأن نزع سلاح الحزب ليس هدفا لهذه الحرب. إذا ما الهدف؟ الهدف وفق المقاربة الإسرائيلية هو إبعاد خطر الصواريخ، صواريخ حزب الله، وثانيا وهو الأهم، خلق الظروف أو تهيئة الظروف المناسبة للدولة اللبنانية لتقوم بمهمتها فيما يتعلق بنزع السلاح. ولذلك إسرائيل تركز على هذين المسارين، التصعيد من جهة واستمرار المسار الدبلوماسي من الجهة الأخرى،
1: طيب
0: في
1: سأعود
0: محاولة
1: إليك في
0: لحشر
1: هذه
0: الدولة
1: النقطة في
0: اللبنانية
1: مسألة
0: في
1: نزع
0: زاوية
1: السلاح.
0: انفعالية.
1: دعني فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، تقول مسؤولون عسكريون يؤكدون إصابة منظومة للقبة الحديدية في قصف بمسيرة أطلقها حزب الله. طبعا هذا استهداف سابق، فقط جاء هذا الإعلان بعد نتائج التحقيق إذن في استهداف سابق للقبة الحديدية، اتضح الآن أن ذلك تم بقصف من مسيرة أطلقها حزب الله. ابقى معنا دكتور هلسة. سيد نصيف، يعني لا شك أن ما يجري الآن في لبنان له قراءات مختلفة من الأطراف اللبنانية. بالنسبة للمفاوض اللبناني الذي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى
2: هذا الأسبوع
1: نعم إلى المفاوضات مع الإسرائيليين في واشنطن، كيف يقرأ هذه الرسائل من التصعيد؟
2: أولا، لبنان يحمل ملف وقف الحرب ولا يحمل ملف التصعيد طبعا، وهو في منأى لبنان. أتكلم عن لبنان الرسمي، هو في منأى عن هذه الحرب، كما قال رئيس الجمهورية وقالت الحكومة اللبنانية مرارا أنها غير معنية بهذه الحرب وليست هي من دفعت إليها أو انخرطت فيها. لبنان يذهب إلى واشنطن وهو يحمل ملف سلام في الجنوب، إنهاء حال العداء مع إسرائيل في الجنوب، طبعا استنادا إلى ترتيبات أمنية تؤمن بعد تثبيت وقف إطلاق النار برمجة الانسحابات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى مرجعية اتفاق الهدنة عام 49، سواء بالصيغة التي كان عليها منذ ذاك أو بصيغة معدلة. إذن لبنان يذهب إلى هناك بملف سياسي وليس بملف عسكري، وبطبيعة الحال هو لا يملك الأداة العسكرية التي تمكنه من أن يفرض هذه الأجندة التي يحملها أو التصور، سوى تأكيد التزامات، يعني التزام مثلا قرار حصر السلاح في يد الدولة، أن يقدم للمفاوض الإسرائيلي والراعي الأمريكي ما هي الآليات الجديدة التي يعتقد لبنان أن من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى قرار حصر السلاح في يد الدولة. وإضافة وأيضا هناك بند إعادة نشر الجيش اللبناني في الجنوب، كذلك ما هي الآليات الجديدة لإعطاء صدقية لنشر الجيش في الجنوب فلا يتكرر ما حدث أخيرا.
1: طيب، أسأل بداية السيد ياسين، يعني أيضا بالنسبة لحزب الله كيف يقرأ هذا التصعيد وما يفهم منه كضغط أيضا على السكان، سكان الجنوب وحتى البقاع، بالمزيد من الإخلاءات والضغط حتى على الحاضنة الشعبية لحزب الله؟
3: يعني لا شك أنه في أكثر من مجال وأكثر من زاوية يمكن رؤية هذا التصعيد. يمكن رؤيته من زاوية الضغط على المقاومة وتحصيل القدر الأكبر من الخسائر الذي يمكن أن يوقعها الإسرائيلي بها، الضغط على الحكومة كي تذهب إلى المفاوضات تحت النار بهذه المشاهد مما يضعف من موقفها الضعيف أصلا. ثلاثة رسالة للداخل الإسرائيلي. أربعة هو يستغل فعليا الآن إضافة لما حدث سابقا الرد الأمريكي على المقترحات أو على الرد الإيراني باعتباره أنه سيوسع بقدر ما يمكن أن يحصل من أهداف في هذه الحرب. ولكن المشكلة الأساسية في كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع هذه المسألة. يعني الدولة اللبنانية تذهب كما تفضل الأستاذ نقولة أنها غير تعتبر نفسها غير معنية بما يحدث. يعني تخيلي أنها تعتبر نفسها غير معنية بما يحدث على أرضها من عدوان طويل عريض وسقوط شهداء، تترك ورقة المقاومة القوية التي يمكن أن تفاوض بها، تتخلى عن وحدة الموقف الداخلي ولا تسعى فعليا للخروج بموقف وطني موحد خلال المفاوضات. ثلاثة، لا تقوم أساسا بجولة دبلوماسية تسبق هذه المفاوضات. يعني أين هو الحراك الدبلوماسي الذي تتحدث عنه الدولة؟ أين هي زيارة وزير الخارجية إلى العواصم المعنية في القرار عالميا وحتى في المحيط العربي؟ أربعة، العواصم يعني لا يوجد استنفار حتى لمؤسسات عربية أو دولية ممكن أن تكون تدعم هذا الحراك. يعني جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي.
1: يجب أن ننتقل الآن إلى طهران لمتابعة المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
4: مر بين القاهرة وبين طهران. ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة هو يعود إلى دول المنطقة حصرا، وأي تدخل يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى سلب الثقة في المنطقة، ولا يهمنا من يقوم بذلك بهذه الخطوة. من يهدد الأمن والاستقرار حقيقة نحن لا نقبل بذلك، ودول المنطقة هي التي يجب أن توفر الأمن لها دون تدخل الآخرين من خارج المنطقة. وحقيقة يعني العدوان على الجمهورية الإسلامية أثبت بأن الأمن المستعار والأمن التي يأتي من خارج الحدود ومن خارج المنطقة لن يجلب الأمن والاستقرار. تحية لكم سيد بقاي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة أعلن بأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. سؤالي، ما هو رد الجمهورية الإسلامية على هذه التصريحات الأمريكية، حيث الرئيس الأمريكي على وشك القيام بزيارة إلى الصين، وهل الصين يمكن أن تلعب الدور الوسيط أو الوساطة في هذا الموضوع؟ أنتم سألتم إلى موضوعين مختلفين. نحن ليس لدينا أي تعليق فيما يتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، ولكن الصين هي حليف استراتيجي بالنسبة لإيران، ونحن على اتصال مستمر مع الصينيين، ونقلنا موقفنا بالنسبة لما يجري لشركائنا الصينيين. والصين تعلم جيدا بأن هذه الحرب فرضت على الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية تدافع عن نفسها في هذا الموضوع وليست معتدية على أي بلد آخر. وحقيقة وضحنا للصينيين بأن الخطوات الأمريكية والسياسات الأمريكية هي أحادية الجانب وستزيد حقيقة من عدم الاستقرار في المنطقة. وبالنسبة للصين كما بالنسبة لنا، الأمن والاستقرار في المنطقة مهم جدا. إذن أنا برأيي بأن أصدقاؤنا الصينيين هم يعلمون كيف يستثمرون في محادثاتهم مع الجانب الأمريكي، وكيف يطرحون هذه القضايا عدم الاستقرار وعدم الأمن في المنطقة مع الجانب الأمريكي خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين في الأيام القادمة.

0: ارتباط این دو سوال متوجه نشدم دو بخشش رو. ببینید
1: لاحظوا
0: ما خیلی سریع به کشورهای اروپایی این موضوع رو منتقل کردیم که
1: نحن قلنا للدول الاوروبيه بشكل واضح بان لا يسمحوا لي
0: بسسهای آمریکا یا رژیم صهیونیستی در رابطه با موضوعات
1: منطقه‌ای المطامع الامریکيه في هذه المنطقه والمطامع الصهيونيه أن يتم إدخالهم وإشراكهم في عدم استتباب وعدم استقرار المنطقة. وأنا برأيي هناك وعي إلى حد ما لدى الدول الأوروبية بأن لا تتورط في هذا الموضوع، خاصة وهم يعلمون بأن هذه الحرب فرضت على إيران وحرب هي غير أخلاقية. ولحد الآن حقيقة الدول الأوروبية لحد الآن لم يسمحوا للمخططات الأمريكية أن تنطلي عليهم، ولحد الآن لم يقبلوا بالخطوات الأمريكية غير القانونية أن تؤثر على قراراتهم فيما يتعلق بأمن الملاحة وموضوع مضيق هرمز. أي بلد
0: قائل به رفتار مسئولانه است در قبال صلح و امنیت
1: يؤكد على السلوك المسؤول لي فيما يتعلق بامن واستقرار المنطقه. نحن نرحب بهذه الخطوه، ومن الضروري ان ينبه الشعب شعوبهم بما حصل حقيقه وفيما يتعلق بالولايات المتحده التي بسياساتها وخطواتها واعمالها العدائيه تسببت في عدم في انعدام الامن والاستقرار في المنطقه.
0: قدس بفرمایید.
1: وكالتي قدس للانباء.
2: در ادامه تحولات منطقه
1: فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة للأحداث في المنطقة، الوسائل الإعلام قالت بأن الإمارات حقيقة تضغط على باكستان لثنيها عن دورها الوسيط وعدم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ويبدو أن هناك مؤشرات على ذلك. ما هو موقف الجمهورية الإسلامية تجاه السياسات الإماراتية؟
0: حتماً بصورة حرفي كار خودش رو
1: نحن نؤمن بأن باكستان تقوم بدورها بشكل مهني، وأي وسيط في أي محادثات لا يسمح للأطراف الأخرى بأن تؤثر على قراراته. والموضوع الثاني فيما يتعلق بالسياسات الإماراتية
0: اصول حقوق بشری توسط امارات علیه
1: فيما يتعلق بالسياسات الاماراتيه غير الانسانيه والمناقضه للقانون الدولي، نحن نعلم بان هناك مواطنون ايرانيون كانوا يقيمون بشكل قانوني في الامارات، ولكن تم ترحيلهم الى خارج الامارات، وهذا يتناقض مع القوانين والمواثيق الدوليه. ونحن سندافع عن حقوق مواطنينا في الإمارات ما رحل منهم وما ما زال يقيم في الإمارات.
0: مستمر
1: والخارجية الإيرانية تأخذ على عاتقها تقديم الدعم المستمر عبر القنصلية الإيرانية في القنصليات الإيرانية في الإمارات، تدافع باستمرار عن حقوق مواطنيها. وكالة آنا للأنباء. تحية لك سيد بقاي.
3: كان هذا إذن جانبا من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من العاصمة الإيرانية طهران. ومن طهران أرحب بمراسلنا محمد البقالي، كما ينضم إلينا من واشنطن أيضا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. محمد، ما الجديد الذي حملته هذه التصريحات للخارجية الإيرانية؟
4: في الحقيقة على مستوى الجديد يمكن أن نقول لا جديد، كل ما قاله متحدث باسم الخارجية الإيرانية هو معلوم معروف وسبق أن قيل. أهم ما قيل لحد اللحظة هو أنه المقترح الذي قدمه أو الرد الإيراني الذي قدم للولايات المتحدة يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتحفظ أمن المنطقة أيضا، أو تأخذ بعين الاعتبار أمن ومصالح المنطقة. هذه ربما هي الجملة المفتاح على الأقل فيما سمعناه لحد اللحظة، لأن المؤتمر الصحفي ما زال مستمرا، وهذا أمر في الحقيقة كما ذكرت يذكر بشكل مستمر على لسان المسؤولين الإيرانيين، وذكر

0: صارحة بأن المطالب الإيرانية أو ما اقترحته طهران في ردها على مقترح الولايات المتحدة يتضمن مطالب تحفظ مصالح الشعب الإيراني، وفي نفس الوقت تعتبرها مطالب منطقية ومعقولة في مواجهة المطالب المفرطة للولايات المتحدة. على كل حال يجب أن نذكر هنا بأن الموقف الإيراني عقب ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلانه أنه يرفض بشكل مطلق الرد الإيراني جاء واضحا، قال بأن وفقا لمصادر نقلتها وكالة تسنيم، قالت بأن إيران لا تهتم بشكل مطلق لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الأمر فهم في الحقيقة أن أيضا تصعيد لغوي علاوة على التصعيد السياسي وحتى على مستوى التهديدات والإنذارات العسكرية المتبادلة. هذا من جهة. من جهة ثانية بالنسبة للمطالب المعقولة والمنطقية التي تقول طهران إنها قدمتها تتمثل أساسا في مسألة إنهاء الحرب. مسألة إنهاء الحرب ترى أنها مسألة لازمة وشرط سابق لكل شيء آخر، تقول إنه لا يمكن أن تستمر هذه الحرب أو هذه الهدنة لمدة طويلة في وقت يمكن أن تعود الحرب في كل لحظة ويتم بعد ذلك التفاوض. وإنهاء الحرب بالنسبة لطهران لا يتمثل فقط في إعلانها ولكن في الحصول على ضمانات وفقا للرد الإيراني، ضمانات إقليمية ودولية، بل والحصول على تعويضات قد لا تكون تعويضات مباشرة من الولايات المتحدة ولكن عن طريق مضيق هرمز الذي تقول طهران إنها ترغب في الحفاظ على سيادتها عليه وإدارتها له، على أن تكون التعويضات التي قد تتلقاها من السفن والناقلات النفط التي تعبر قد تكون هي التي تعوض الخسائر التي تعرضت لها في هذه الحرب. ثم تؤكد في نفس الرد على مسألة رفع الحصار، هذا بشكل تلقائي الحصار البحري، ورفع أيضا التجميد على الأموال الإيرانية، مع التأكيد على رفع العقوبات أيضا التي ترى طهران أنها يجب أن ترفع، خاصة العقوبات التي فرضت على مبيعات النفط خلال 30 يوما من أول اتفاق. هذا على كل حال هو في المجمل هو الموقف الإيراني الذي تم إرساله في الرد إلى الوسيط الباكستاني، رفض الآن من الولايات المتحدة، ويبدو أن الأمور تعود إلى مربع الأزمة.
1: وهذا الرد لم يعجب دونالد ترامب. أحمد، هل من الواضح ما الذي لم يعجب الرئيس الأمريكي في هذا الرد الإيراني؟
2: في الحقيقة سهام لم يتحدث ترامب أو البيت الأبيض عن فحوى الرد الإيراني، ولكن وسائل إعلام أمريكية حاولت أن تفهم أسباب هذا الرفض. هناك اعتقاد بأن الموقف الإيراني ما يزال يرفض تسليم مخزونات اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وهو مطلب ترامب كان قد صرح به علانية عدة مرات، وكان يقول إن الولايات المتحدة ستأخذ هذه الكميات من اليورانيوم المخصب بنسب عالية بطريقة أو بأخرى، وهو موقف أيضا كان قد أكده وزير الطاقة كريس رايت في مقابلة تلفزيونية جراها يوم أمس قبيل وصول هذا الرد الإيراني، وهو يشير أيضا إلى إمكانية مناقشة اتفاق مرحلي مع إيران يضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وبعد ذلك الحديث حول الملفات الأخرى في مرحلة لاحقة من المفاوضات. وهذا يشي على الأقل هذه المرة بأن هناك انفتاح أمريكي على مناقشة مسألة فتح مضيق هرمز، والتفاصيل النووية، تفاصيل الملف النووي، ربما هناك موافقة أمريكية بمناقشتها في مرحلة لاحقة من المفاوضات. ولكن ما كانت تشير إليه وول ستريت جورنال بأن هذه المرحلة الأولى من المفاوضات كانت الأطراف تعمل على مسودة واحدة تتفق عليها للتفاوض، أي إطار للتفاوض بين واشنطن وطهران، وهذا الإطار عادة ما يتم الاتفاق عليه قبيل بدء الجولات الجديدة من المفاوضات أو عقد جولة جديدة من المفاوضات. حتى الآن طبعا التأكيدات تشير بأن الموقف الإيراني الأخير لم يحظى بقبول الرئيس الأمريكي، وهناك عبارات رفض هذه المرة واضحة من قبل الرئيس ترامب، غير أنه لم يهدد بطريقته المعهودة عادة إيران، هذه المرة هو فقط يشير إلى رفض إدارته لهذا الموقف الإيراني الأخير، وكذلك يشير إلى ما يصفها بالألاعيب من قبل الإيرانيين. وكنا سابقا تابعنا مواقف لمفاوضين أمريكيين، نعم، ستيف ويتكوف وغيره، وحتى ترامب يتحدثون عن صعوبة التفاوض مع إيران. وفي كل الأحوال يبقي ترامب على الحصار،
1: نعم،
2: المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: أحمد، يجب أن نشير إلى هذه الصور من منطقة القليلي في لبنان، و نرى فيها غارة إسرائيلية، أثار غارة إسرائيلية جديدة في هذه المنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي المباشر. إذن هذه قرية القليلي في جنوب لبنان في صور تحديدا، والتي تعرضت قبل قليل لغارة إسرائيلية. والآن نتناول مشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالتحليل مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا أيضا الدكتور حسن أحمد ديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وينضم إلينا بالاستوديو أيضا جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور أحمد ديان. الخارجية الإيرانية تقول إنها قدمت مقترحات سخية ومسؤولة، ولم نطالب إلا بحقنا في إنهاء الحرب، لكن عمليا ما المختلف الذي قدمته إيران في هذا الرد الأخير، والذي يفترض أن يغير الأمريكيين ولا يأتي بنفس ردودهم في المرات السابقة؟
3: الذي تغير هو تركيز على تفاصيل، يعني لا يوجد تغييرات جذرية في هذا المقترح، وهكذا هذا كان متوقعا، لأنه نال مقترح هذا نضج نتيجة 4 جولات قبله من المقترحات وتعديلاتها، وكلما تقدمنا يتقلص حيز التغيير في المقترحات. هذا المقترح قد يكون الأقل تغييرا إلا في تفاصيل بحد ذاتها، مثلا طريقة البناء لضمان عدم العودة للحرب، ضرورة أن يكون هناك إطار يمنع إعادة الحرب ويلغي العقوبات دون أن يؤثر على المستقبل العداء الإيراني الأمريكي ويعود بهما إلى الحرب. تفاصيل صغيرة وردت في هذا المقترح، تقديري أنه هذا كان متوقعا وكان الكثيرون يتوقعونه.
1: يعني إيران كانت تعلم أنه سيرفض، أن دونالد ترامب سيرفض هذا الرد؟
3: لا، الرفض لم يكن متوقعا. في النهاية الإيرانيون يرون بأن الولايات المتحدة غير معنية باتفاق مبني على الربح المشترك، هي معنية بتحميل إيران أمورا تراها الولايات المتحدة في مصلحتها ومصلحة إسرائيل، ولذلك لم يعولوا كثيرا عليه، لكنهم الطرف الذي يرجح الدبلوماسية، لذلك يذهبون باتجاه الدبلوماسية.
1: بمعنى الرد موجه لغير الولايات المتحدة للقول نحن نسعى لحل، وإلا كان يمكن للإيرانيين أن يصروا على الورقة السابقة ويقولوا هذا أقصى ما يمكن أن
3: هذا نقدمها. أحد الانتقادات التي توجه بالمناسبة في الداخل، أنه يجب الإصرار على الورقة المرسلة سابقا، لكن بكل الأحوال هم عدلوا أجزاء منها لكي يتجاوبوا مع طلب الوسطاء، و بالتالي أرسلوا ورقتهم الخامسة. تقديري أنه إن كتب لهم أن يكتبوا ورقة سادسة فلن تتغير كثيرا، لأنه كما قلت القضية هي أنه حيز التغيير تراجع نتيجة نضوج الرؤية في إيران حول الملفات، وخاصة التدرج فيها، الدخول أولا في مرحلة إنهاء الحرب إيرانيا ولبنانيا بمعنى إقليميا، ثم الانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيدا وكانت موجودة قبل الحرب وأضيفت لها الحرب كملف معقد بحد ذاته.
1: سيد ميلر، يعني بداية هذه ورقة أخرى يرفضها الرئيس الأمريكي ترامب، بناء على ماذا إذن كان يتحدث عن تقدم مع الإيرانيين؟ الأمور تسير بشكل جيد، نقترب من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق معين، والآن رفض. إذن التفاؤل السابق في التصريحات بناء على ماذا؟
4: أعتقد أن الرئيس بقي متفائلا خلال عملية المفاوضات بأنه سيكون هناك تقدم محرز، وعلى الأرجح تلقى عن طريق الباكستانيين إشارات من الإيرانيين بأنه سيكون هناك تقدم. إذن فالرئيس فوجئ بالرد والذي انتظر من أجله عدة أيام، وهو لم يكن مختلفا عن أي رد سابق تلقاه الأمريكان من النظام الإيراني. إذن يبدو أن تفاؤل الرئيس بأنه سيكون هناك تقدم، وربما يكون تفاؤله هذا في غير محله لأنه ربما لن يكون هناك أي تقدم يحرز.
1: دكتور زويري، هل هذا الرفض الأمريكي يعيدنا إلى الجمود السابق أم سيكون التوجه باتجاه آخر مختلف؟
5: سهام، الولايات المتحدة وتحديدا إدارة ترامب يبدو في حالة تناقض كبيرة مع نفسها سياسيا وفي تقييمها للحرب. الإدارة الأمريكية تحديدا تقول بأنها دمرت البرنامج النووي، دمرت الجيش الإيراني، دمرت القدرات العسكرية، أعادت إيران 20 سنة إلى الخلف إلى غير ذلك، ثم تأتي لتقول بأنه هذه الورقة مرفوضة. مع العلم أن هذه الورقة الجديدة من وجهة نظر استراتيجية هي أعادة هيكلة التفاوض إلى أولوية مهمة بالنسبة لإيران، وهي إنهاء الحرب. لأنه ببساطة إيران يبدو أنه عقلها الجمعي السياسي الآن وصل إلى نتيجة أن هذه الإدارة لا يمكن الوثوق بها، وبالتالي المهم أن تقف العملية العسكرية ثم ندخل في التفاوض. الإدارة الأمريكية الآن بعد أن استخدمت كل فائض القوة لديها وقصفت ما قصفت ولم تحقق ما تريد، هي تضع نفسها بالزاوية الآن عندما ترفض هذه الورقة. هي تضع نفسها عمليا بلا خيارات إلا الخيار السيء، وهو أن تقوم بمزيد من الأعمال العسكرية.
1: ولكن لو وافقت عليها، هل يمكن لدونالد ترامب الترويج لنصر في هذه الحرب؟
5: قد ليس بالضرورة أن توافق عليها، كان بإمكانها أن تتعاطى معها وتقول أن هناك أفكار إيجابية، هناك قابلة للتعديل. لاحظي معي سهام، هذا الرد الإيراني جاء على رد أمريكي أيضا بشكل واضح، وبالتالي وكأن الإيرانيين قالوا أنتم في النقطة الثانية قلتم كذا، وجهة نظرنا كذا أنتم، وبالتالي الأمريكي بإمكانه يقول بدل ما يقول نرفض هذا الرد أن يقول نتعاطى مع هذا الرد، يعني نتحدث، ندخل في جولة تفاوض، بدل الحملة التي شنوها خلال 12 ساعة الماضية والتي باعتقادي لا تخدم إلا نتنياهو شخصيا، لأنه هذا يأتي في سياق أساسي حملة بدأها نتنياهو منذ حوالي 4 ساعات قبل الإعلان، وكان واضحا وكأنه كان متنبئا بأنه فكرة الرد لن يكون جيدا. بعبارة أوضح، المشهد الآن باعتقاد الولايات المتحدة تضع نفسها أمام خيارات أقل وتذهب إلى الخيارات الأسوأ، وهو الخيار العسكري الذي مهدت له عمليا بتقييم السي اي اي الذي قال انه ايران يمكن ان تصبر على الحصار البحري 4 اشهر، وبتقييم المساعد الاسرائيلي الذي يقول بانه يمكن ان تتم المهمه بادعاء منهم ان النظام اصبح اكثر هشاشه في ايران. وباعتقادي كلا القراءتين مخطئتين بالنظر الى طبيعه الحصار وتعاطي المجتمع والدوله معها. طبعا لن تكون بالتاكيد مرضيه، لكنها ليس بالضروره بالدرجه التي يتصورها الامريكيون هذا المستوى من الهشاشه. انا باعتقاد المشهد الان هنالك تناقض، الولايات المتحده واداره ترامب تحتاج ان تخرج منه، ليس فقط بسبب الايرانيين بل بسبب شركائها في المنطقه. حاله التناقض التي وضعت نفسها فيها الان تربك المنطقه كلها، وتدخل المنطقه من مرحله من عدم اليقين لا احد يعرف نتيجتها، لانه كل يوم لهذه لا الحرب ولا السلم او الذهاب للحرب تكلفتها عالية على المنطقة تحديدا التي أشركت في الحرب بدون ناقة ولا جمل كما يقال في المثل.
1: لنحمل هذه النقاط للسيد ميلر، يعني لا نفهم جيدا ما الذي يريده دونالد ترامب في الواقع في هذه المرحلة. يعني الخيار العسكري لو تم العودة إليه ليس مضمونا أن يحسم ما لم يحسمه سابقا. الحصار كما ذكر السيد زويري وتذكر وسائل إعلام أمريكية نقلا عن CIA يحتاج شهورا حتى نرى نتائج ملموسة، والعالم لا يستطيع أن ينتظر في ظل هذا المشهد. والآن رفض للورقة الإيرانية عوض البناء عليها من أجل بارلورة حل وسط أو أرضية ما، إذن ما البدائل؟
4: هناك أمور أتت معا لتعطي الرئيس بدائل اليوم أكثر مما كان عليه الوضع في السابق. ليست الولايات المتحدة هي التي تكون صعبة في عملية التفاوض أو متعنتة، فالرد الإيراني هو رفض بالجملة لكل النقاشات التي تمت، وهو تجسيد للوضع الحالي بأن إيران تود أن ترى سيطرة لنفسها على مضيق هرمز وأن تستمر في برنامجها النووي. هذه لم تكن في الأوراق أبدا، بالإضافة إلى أن إيران قامت بالهجوم على الإمارات العربية المتحدة بالأمس، أيضا قامت بهجمات مسيرة على سفينة في قطر، وقاموا بهجمات مسيرة على الكويت. إذن فهم من يهاجموا جيرانهم في دول الخليج. إذن فما حدث هو أن الرئيس الآن فرض حصارا اقتصاديا سوف يبقى قائما، والولايات المتحدة أيضا لديها القدرة على التفاوض، ونعرف أن الفرنسيين والبريطانيين يرسلون سفنا حربية إلى المنطقة لكي يكون هناك رصد لما يجري في مضيق هرمز. وأعتقد أن دول الخليج لأنها ما زالت تخضع لهجمات من قبل إيران على الأرجح سوف يكونون مهتمين أكثر بفتح مضيق هرمز كما كان الوضع. وأيضا الصين كذلك تود لأسطول الظل أن لا يستمر بعمله، وهم بحاجة إلى دول الخليج، إذن فهم بحاجة إلى فتح المضيق. إذن فالرئيس حتى قبل أن ينظر بالخيارات العسكرية لديه خيارات دبلوماسية واقتصادية عديدة متاحة له، لم تكن متاحة قبل الرد الإيراني والهجمات الإيرانية على الدول المجاورة بالأمس.
1: دكتور أحمد ديان، نتحدث أيضا عن هذه الاستهدافات الإيرانية في الأيام الأخيرة، ونريد أن نفهم الهدف منها في الوقت الذي تقول فيه إيران إنها تحاول الحفاظ على المسار الدبلوماسي وأنها تسعى لإنهاء هذا التوتر.
3: السؤال، من أين أتت هذه الاستهدافات الإيرانية؟ يعني كلمة إيرانية من أين أضيفت للاستهدافات؟ قد تكون من أي مكان، حتى الآن لا يوجد تبني. أنا تقديري أنه القضية المفاوضات الآن إيران تدرك أنها تفاوض بشكل غير مباشر نتنياهو، وتجابهه على الأرض، أيضا تجابه نتنياهو. الرئيس ترامب يتبع نتنياهو. يوم أمس في الرد الإيراني أول ما يشرك به، لا يشرك إدارته الرئيس ترامب، يشرك نتنياهو بمقترح إيران ويرفض بعد مداولات مع نتنياهو. يوم أمس في نفس التوقيت الذي ترسل إيران ردها تجري هجمات. أنا تقريبا أكيد أن هذه ليست هجمات إيرانية، يعني الصورة أن هذه درونات إذن هي إيرانية، وإسرائيل والولايات المتحدة يدركان ذلك، ولذلك يعولان عليه في استهدافاتهما ومحاولة إحداث خلقلة. الإسرائيليين بشكل خاص قاموا بها منذ عقود، واليوم أيضا تقديري أنهم يقومون بها، وإلا لا مصلحة إيرانية في هذا الظرف وهي ترسل ردود دبلوماسية أن تقوم بفعل مثل هذا. لكن بكل الأحوال تقديري أنه حضور إسرائيل على الطاولة وعلى الأرض يعقد للرئيس ترامب أي نقطة وصل أو نقطة اتفاق مع الإيرانيين. الإيرانيين لم يطلبوا المستحيل، طالبوه بوقف الحرب. قانون الدولي يمنع الحرب. الأمريكيون لا يريدون إعطاء إيران ضمانات بأنهم لن يشنوا حرب. يعني أساس المفاوضات تبنى على أنه لن نشن عليك هجوم مستقبلاً. إيران يقولون اضمنوا لنا ذلك ثم ننتقل للملفات الشائكة، وتقديري أنهم لن يتراجعوا عن ذلك لأنهم لا يثقون بأي مفاوضة مع الولايات المتحدة إن لم تتوقف عن مهاجمة البلاد. ما هجمت البلاد مرتين نتيجة التفاوض، والمرة الثالثة في باكستان هجمت للمرة الثالثة بشكل حصار وهو فعل حربي حسب القانون الدولي. بالتالي ما يركز عليه الإيرانيون يركز عليه المجتمع الإيراني أيضا، يريد ضمان عدم مهاجمة البلاد مستقبلا، وهذا هدف تقديري مشروع دوليا. المشكلة أن الولايات المتحدة أصبحت في حل عن القانون الدولي كما يبدو، تقول بأنه لا نبقي الحرب على الطاولة، معنى ذلك أنه لا جدوى من المفاوضات، وإلا إن تقدمنا خطوتين ثم هجمت البلاد ما الذي يعني ذلك للقيادة في إيران للمجتمع الإيراني؟ ولذلك يعني لذلك يقول الإيرانيون أنه مقترحنا معقول، نريد منكم أن لا تهاجمونا لننتقل للملفات الشائكة، لكن يبدو لي أن الإدارة الأمريكية لأنها مرهونة بقرارها لإسرائيل لا تستطيع الذهاب بهذا الاتجاه.
1: طيب، يعني سيد ميلر، كما سمعت الدكتور زويري والدكتور أحمديان وغيرهما الكثير من المراقبين والأصوات حتى داخل الولايات المتحدة ترى أن ترامب يعني يسير أو يتأثر بما يريده نتنياهو من هذه الحرب، وحتى لموقع أكسيوس قال إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع أنه يفترض أنه هو صاحب القرار في مسألة حرب تخوضها بلاده، ويفترض أن مصالح بلاده وأمنها القومي هو الأولوية في تحديد مسار هذه الحرب؟
4: لا أعتقد أن هناك أي شك على الإطلاق بأن الرئيس ترامب بدأ الهجمات في شهر فبراير استنادا إلى قرار اتخذه هو وهو يخدم مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول. الولايات المتحدة وإسرائيل بينهما مصالح متعلقة بإيران لا شك في ذلك، لأنه على مدى 47 عاما كل أسبوع الشعب الإيراني يهتف في الشارع بناء على طلب من النظام الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. إذن عندما تقوم إيران بمحاولة تطوير السلاح النووي هي ستستخدمه لكي تمحو إسرائيل عن وجه الخارطة، فإن الإسرائيليون قلقون بشأن هذا الأمر والولايات المتحدة قلقة أيضا، لأنه ليس فقط إسرائيل ولكن يمكن أن يكون ذلك لدول في أوروبا. رأينا الصواريخ البالستية في أوروبا خلال هذا الصراع. إذن فهذا القرار تم اتخاذه من قبل رئيس الولايات المتحدة بما يخدم أفضل مصالح الولايات المتحدة. النظام كان في حرب مع الولايات المتحدة منذ البداية، منذ اليوم الذي قاموا بالسيطرة على السفارة الأمريكية في طهران. إذن فهذا استجابة لأعمال عدائية بما في ذلك السفارة في بيروت والثكنات في بيروت وأبراج الخبر وهجمات في أفغانستان والعراق قام بها الحرس الثوري الإيراني ضد القوات الأمريكية، وهذا استمر ل 47 عاما، وهذا نتيجة لأعوام وأعوام من العدوان الذي يرتكبه النظام الإيراني.
1: كل ضيف أمريكي يكرر مسألة ما يحمل من شعارات عن الموت لأمريكا وإسرائيل، وقد أذكرك بأن هناك فئات في إسرائيل تحمل شعارات الموت للعرب وللمسلمين، وأن رئيس أمريكا هدد علنا بإبادة بلد بأكمله، لم يتحدث لا عن نظام ولا عن مسؤولين، بل هدد بإبادة بلد كإيران، ويبدو أن هذا لا يثير استياءكم بنفس القدر الذي تثير فيه شعارات كالموت لأمريكا وإسرائيل استياءكم، دون أن نتحدث عن الإبادة المرتكبة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 75 ألف فلسطيني في أقل التقديرات. ولكن دعني أعود إلى دكتور الزويري في هذه المسألة أيضا. كنا نتحدث عن الوقت لصالح من يلعب منذ أن بدأت مسألة يعني الجمود ما بعد وقف إطلاق النار. الآن في هذه المرحلة كيف يعني يستثمر كل طرف في مسألة الوقت؟
5: دعيني سهام في البداية نصحح كما يقال correct the scene. المشهد الخصومة بين إيران وأمريكا لم تبدأ مع الجمهورية الإسلامية، الخصومة بدأت عام 1953 عندما تدخلت الولايات المتحدة في مسألة تأميم النفط الإيراني وخاضت ضد شيئا ضد إرادة الشعب الإيراني. وبالتالي حتى هذا ما ليس علاقة بالتحيز، نحن كخبراء عندما تنظر للمسألة من زواياها المتعددة، القول بأن المسألة بدأت مع الجمهورية الإسلامية غير دقيق. حالة العداء لأمريكا عند الإيرانيين بدأت عام 1953، والأمريكيون لم يصححوا هذا المسار، على العكس فعلوا أكثر، تحالفوا مع نظام سرق أموال الإيرانيين وأدخلهم في فقر مدقع ولم يدفع عن تعليم النساء وأدخلهم في أزمة كبيرة. وبالتالي أزمتهم مع الجمهورية الإسلامية هي فصل من هذا وليست كل شيء. المسألة الثانية باعتقادي أنه ما الذي الولايات المتحدة في فصول معينة، هذا الكلام الذي كان يصدر من الإيرانيين كما يقول ضيفك الكريم ضد أمريكا، هم تحالفوا مع إيران في مقاطع زمنية معينة وعملوا معها في الحرب ضد الإرهاب وعملوا استراتيجيا وكانوا يعتقدوا أن يمكن العمل مع إيران. إذن لماذا هذه الشعارات لم توقف التعاون معهم؟ المسألة الثالثة عودا إلى سؤالك سهام، الزمن عمليا الطرفان مستنزفان، والطرفان الزمن لا يلعب في مصلحتهما، ومهما قال أن الزمن لا يضرهما يضرهما، وبالتالي كل يوم الحرب تطول في استنزاف اقتصادي. لكن خلينا نفصل، إيران تقول هذه جغرافيتي وهذه أنا جزء من هذه المنطقة، الأمريكيون طارئون على المنطقة، جاءوا إلى العراق وأجبروا على الخروج، جاءوا إلى أفغانستان وأجبروا على الخروج، رحبوا إلى فيتنام وأجبروا على الخروج، هم بالأخير أصبحوا قوة استعمارية شاءوا أم أبوا رغم كل القيم التي يتحدثوا عنها. وبالتالي هذا المنطق من منطق السياسة والتاريخ وعلم الاجتماع، هذا لن يضعف إرادة الإيرانيين كشعب بغض النظر عن النظام. لكن المسألة الآن أنه الزمن بالتأكيد يدمر البنية الاقتصادية الإيرانية، يضعف الاقتصاد الإيراني صحيح، لكن في المحصلة أمريكا لا تستطيع الاستمرار في هذه الحرب زهام. الحرب هذه ستنهي المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي ترامب، لأنه خالف مبدأ أساسيا هو وضعه في حملته الانتخابية، أنه لا يريد الحروب ولا يريد أن يخلط في أي حرب مهما كانت. هو يخالف مبدأ أساسيا هو نفسه وضعه.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، والشكر موصول لبقية ضيوفنا في هذا النقاش. تتفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية، ما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى.
6: حين تقصف مصانع الصلب لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنوياً أكثر من 15 مليون طن من الصلب، تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد، فتكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب لكنه بعدها يراجع حساباته.
7: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
6: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار. هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب، تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
8: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو ضعفين أو ثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
6: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنع مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3,000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
9: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة، لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز وقد تضطر إلى طباعة العملة.
6: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض. وإن كان الحديد رمزا للبأس، فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. أهلا بكم مشاهدينا إذن إلى رأس الساعة. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية تأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. أضاف أن الجانب الأمريكي يصر
10: على ما وصفها بمواقفه الأحادية الجانب ومطالبه المبالغ فيها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي التطورات في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بشأن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب البلاد منذ صباح اليوم، معظمها شمال نهر الليطاني. كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات وقرى في الجنوب والبقاع. هذا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أبلغ سكان بلدات حدودية أنه بدأ بشن موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات وستسمع أصوات انفجارات قوية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين، كما استهدف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة الطيبة في جنوب لبنان. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل جندي في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله على منطقة المنارة في الحدود أو على الحدود مع لبنان. الآن مشاهدينا سنتواصل لاحقا مع شبكة مراسلين لمتابعة جملة من التطورات على مختلف الأصعدة، سواء في طهران وأيضا المواقف السياسية في واشنطن، و سنعرج لاحقا على أبرز المعطيات الميدانية المتاحة فيما يتعلق بالوضع في لبنان. الآن سأنوه إلى جملة من الأخبار العاجلة. أولا، الخارجية الإيرانية: سنحارب متى كان ذلك ضروريا ونستخدم سلاح الدبلوماسية عند الحاجة ولا يهمنا رضا الآخرين. مرة أخرى: نحارب متى كان ذلك ضروريا ونستخدم سلاح الدبلوماسية عند الحاجة ولا يهمنا رضا الآخرين. طبعا هذه التصريحات جاءت ضمن سياق تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. الآن سنتابع المزيد سواء فيما يتعلق بهذه التصريحات أو ببقية المواقف في إيران. معنا من طهران محمد البقالي مراسل الجزيرة، لك الكلمة محمد.
0: نشوان، كان لافتا في حديث المتحدث باسم الخارجية أنه جدد تأكيد على أن ما طالبت به إيران إنما هي فقط مطالبها المشروعة والمنطقية والمعقولة. وهذا الحقيقة، هذا الكلام يتردد كثيرا على لسان المسؤولين، يقولون إن ما يطالبون به هي مطالب معقولة، وأن المشكل في أن ما تطالب به واشنطن هي مطالب مفرطة أو مشطة أو غير قابلة للتحقيق، وأحيانا توصف بأنها مطالب غير منطقية وغير عقلانية. ثم أضاف أيضا بأن إيران ستمارس الدبلوماسية وستواصل الدبلوماسية متى كان ذلك لازما، وأيضا هي ستحارب ومستعدة للمواجهة متى كان ذلك لازما. طبعا تحدث عن تفاصيل كثيرة تتعلق بأن ما قدمته طهران من مقترحات، علاوة على أنه يحفظ المصالح الوطنية ويمثل مطالب معقولة، يحفظ أيضا مصالح دول المنطقة. جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة هي التي تسببت في هذه الأزمة التي يدفع العالم بأكمله ثمنها. تحدث من مرة أخرى على مواقف الدول الأخرى التي قال إن الولايات المتحدة حتى الأوروبيين لم تجد فيهم ما كانت ترمي من أهداف، وقالت إن الأوروبيين لم تنطلي فيما يبدو عليهم مطالب الولايات المتحدة ونأوا بأنفسهم عن الدخول في هذه المعركة. تحدث أيضا عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القريبة إلى الصين، وقال إنه لن يعلق على الزيارة، ولكنه طهران تحدثت مع بيجين، وبيجين تعرف أن الولايات المتحدة هي التي تسببت في هذه الأزمة وهي المسؤولة عنها، وتعرف أيضا مطالب إيران التي وصفها بأنها مطالب منطقية ومعقولة. ما هي هذه المطالب؟ وفقا لما وصل أو تسرب من الرد الإيراني، فإن هذه المطالب تركز أولا على إنهاء الحرب بشكل كامل، إنهاء الحرب أيضا على الجبهة اللبنانية، والحصول على ضمانات بأن هذه الحرب لن تتكرر، ومعها تعويضات، ولأن طهران تدرك أن التعويضات لا يمكن أن تدفع نقدا هكذا من الولايات المتحدة، فهي تقترح أن يكون مضيق هرمز مدخلا لتلقي هذه التعويضات من خلال آلية ما، مع التأكيد على أن إيران ما بعد هذه الحرب بالنسبة لمضيق هرمز لن يكون أبدا كما كان قبلها. تريد أن تحفظ إدارة، سيادة، شيئا ما على مضيق هرمز يبدو قابل للتفاوض، ولكن بالنسبة لطهران مضيق هرمز لن يعود أبدا كما كان عليه الأمر من قبل. ثم المسألة الأخرى العقوبات، العقوبات تقول إنه يجب رفع العقوبات بمجرد التوصل إلى اتفاق أولي، يجب أن ترفع هذه العقوبات خلال 30 يوما، وأهمها العقوبات على مبيعات النفط. في المجمل هذا هو الجزء الذي تم الكشف عنه من قبل إيران أو على الأقل المصادر الإيرانية بشأن الرد الذي وجه للولايات المتحدة. الموضوع النووي يبدو بالنسبة لطهران مصممة على أنه موضوع مؤجل، من جهة تقول إن الفجوة فيه واسعة وبالتالي لا يمكن توقع الحصول على أي اتفاق قريب، ومن جهة هي ترى بأن هناك تفاصيل تقنية طويلة كثيرة معقدة لا يمكن أن تحسم خلال أيام في وقت ما زال فيه المضيق مغلقا والعالم ينتظر فتحه، وفي وقت أيضا يعاني اقتصادها من إغلاق من الحصار البحري. يجب أن نضع كل هذا في سياقه. البارحة قبل أن تقدم طهران ردها إلى الوسيط الباكستاني كان هناك اجتماع بين المرشد الأعلى وبين قائد مقر خاتم الأنبياء الذي ينسق بين الجيش وبين الحرس الثوري، وكانت التوجيهات التي تلقاها قائد مقر خاتم الأنبياء بالرد بقوة وبحزم في حال تعرض إيران لأي عدوان، وكان التصريح الذي صدر مباشرة بعد ذلك عن مقر خاتم الأنبياء أن إيران في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي هجوم. ماذا يعني كل هذا؟ يعني أن طهران قبل أن تقدم المقترح وكانت على الأرجح تتوقع رفضه أعلنت استعدادها للعودة إلى الحرب إذا فرضت عليها.
10: شكرا لك محمد بقالي، ستبقى معنا في سياق المتابعة من طهران. الآن إلى واشنطن نتابع المزيد من التفاصيل، سيما فيما يتعلق برد الرئيس الأمريكي على المقترح الإيراني، الموقف الأمريكي، مع أحمد الرهاد مراسل الجزيرة في واشنطن. إذن تصريحات ترامب لموقع أكسيوس بأنه ناقش رد إيران مع بنيامين نتنياهو، وأيضا رفض ترامب لهذا، لتفاصيل الرد الإيراني معك أحمد.
2: بالفعل نشوان، الموقف الأمريكي إذن يرفض بلغة واضحة هذه المرة من قبل الرئيس ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. هذه المرة ترامب لم يقل إنه غير راض فقط، وإنما يقول إنه يرفض المقترح والرد الإيراني الذي وصلهم عبر الوسيط الباكستاني يوم الأحد. هذه التصريحات من ترامب هذه المرة تبعتها الكثير في الحقيقة من التحليلات من الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية والمتابعين الأمريكيين الذين يعتقدون أن هذا الموقف الإيراني يضعف بشكل كبير إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات، بعد أن كانت وول ستريت جورنال تتوقع أن يتم عقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع في إسلام أباد، وتضاءلت الآمال كذلك بأن يسافر أي وفد أمريكي إلى هناك على الأقل في القريب العاجل. وبكل الأحوال هناك من يعتقد أن الأمور قد تتغير في أي لحظة، لأن مسارات التواصل الهاتفي ما تزال مفتوحة، وكذلك المساعي الدولية والوساطات إضافة إلى الوساطة الباكستانية ما تزال تنشط بحسب كثير من التأكيدات لتقريب وجهات النظر ولجسر الهوة بين واشنطن وطهران. عسى ولعل أن تفضي هذه الجهود الدبلوماسية لأي شكل من أشكال التوافق ولو مرحليا، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن تأكيدات أيضا من قبل متابعين هنا في الولايات المتحدة تقول إن أعضاء بارزين في إدارة الرئيس ترامب لا يمانعون مسألة التوافق المرحلي مبدئيا على مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة تفاصيل الملف النووي. ما كان أيضا مرجوا من خلال هذا التواصل المستمر بين الأطراف خلال الأيام الماضية نشوان هو أن يفضي إلى التوصل إلى مسودة لإطار التفاوض في حال تم عقد جولة جديدة من المفاوضات. وول ستريت جورنال كانت تتحدث عن مسودة من 14 بندا كانت الأطراف تعمل على إعدادها لتكون إطارا للتفاوض في أي جولة جديدة من المفاوضات.
10: أحمد الرهاد مراسلنا في واشنطن، شكرا لك. سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيوفنا في الاستوديو. معنا هنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. نرحب بالدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك نرحب هنا في الاستوديو بجون ميلر القائد السابق للأصول الخامس الأمريكي. أهلا بكم جميعا. دكتور حسن سأبدأ معك. الفجوة ما تزال واسعة، أليس كذلك؟
11: بكل تأكيد، لأنه في النهاية أنت إزاء طرف لا يلتزم، يعني النقاط التي بني عليها التفاوض، العشر نقاط التي طرحت، وقال الرئيس ترامب في تغريدته أنها تشكل أرضية للحوار. إيران الآن تراجعت كثيرا في أطروحاتها حتى وصلت للخامسة، لكن يبدو أن الولايات المتحدة كانت تأمل بأن وقف إطلاق النار يعني أن إيران تتنازل عن كل النقاط التي طرحتها سابقا. بالإضافة لذلك الإيرانيون يبنون على الواقع على الأرض. وقف إطلاق النار كان يعني كان يدفع باتجاه، وهكذا كان الاعتقاد في إيران، أنه سيوقف الجبهات ويبني للتفاوض، أي يشكل الأرضية للتفاوض. لكن الولايات المتحدة خرقته في لبنان، خرقته في فرض حصار على إيران، وثالثا خرقته في محاولة تغيير الوضع على الأرض من خلال إدخال قوات إلى هرمز، وحدثت مناوشات بين الطرفين.
10: يؤثر ذلك في طبيعة ومحتوى الرد؟
11: بكل تأكيد. هذا في هرمز تقصد؟
10: في لبنان، في هرمز، في بقية يؤثر في طبيعة ومحتوى الرد الإيراني. لدينا مفاوضات ولدينا ما حول المفاوضات من وقائع، ذكرت حضرتك هرمز، ذكرت لبنان، هل تؤثر في محتوى الرد الإيراني؟
11: بكل تأكيد. لاحظ أنك عندما تذهب بروح تبني على أنه سنعبر من هذه المرحلة من المجابهة، ثم تفاجأ أنك تفاوض من جهة ومن جهة أخرى الطرف الآخر يحاول تغيير أرضية التفاوض، أي ما بني عليه التفاوض، معنى ذلك أنه يريد تجريدك من أدواتك ومصادر قوتك بالتفاوض ليفرض عليك المزيد. وهذا يبني على ما حدث في باكستان. الولايات المتحدة أتت وطرحت كل شيء على الطاولة، عليكم أن تقوموا بهذا وهذا وهذا وهذا. الآن واضحة الصورة، وإن شاء الله في المستقبل نناقش إلغاء العقوبات. طبعا هذا مرفوض. لذلك بعدها خرقت الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار بكل حذافيره، ولذلك شهدنا تراجعا في الموقف الإيراني من التعويل على المفاوضات. رغم ذلك ولأن هناك دأب داخلي لحل الموضوع دون صدام، وهناك وساطات تدفع بهذا الاتجاه، إيران ذهبت باتجاه وتطرح أطروحاتها، لكن يبدو أن الأذان صماء في واشنطن.
10: سيد ميلر، إلى أي مدى، ربما إذا كنت قد استمعت إلى ما قاله الدكتور حسن هنا، يبدو أن الإيرانيين لا يتأثرون من حيث الموقف العام وتفاصيل موقفهم بالتكتيكات التفاوضية أو طريقة عمل واشنطن على المستوى الدبلوماسي في هذه المسألة برمتها، لكن الطرف الأمريكي ما يزال مصرا على موقفه في المقابل، ويتحدث عن أن المسارات ما زالت مفتوحة بما في ذلك التواصل الهاتفي. هل تعتقد بأن على الرئيس ترامب الآن أن يفكر في طريقة أخرى للوصول إلى نتيجة مختلفة؟
12: أعتقد أن ما يبحث عنه الرئيس في حقيقة الأمر هو نوع من التطور في المفاوضات، ولسوء الحظ لا أعتقد أنه في الرد الذي تلقته الولايات المتحدة من الجانب من النظام الإيراني في هذه المرحلة أنه يقوم بهذا الأمر، لا يظهر أن هنالك مجال للتفاوض مستقبلا. هنالك عدة نقاط ربما تم طرحها في الموقف الأمريكي مهمة بشكل خاص، أحدها أن الملف النووي الإيراني والذي لم يتم التعامل معه في الرد، وأيضا القضية الأخرى السلوك الإيراني الخبيث خارج حدودها وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. لذلك الوقت ليس في صالح إيران، لكن الوقت أيضا ليس في صالح الولايات المتحدة وفي صالح المجتمع الدولي، لأنه في مع استمرار هذا الصراع فإن عدم القدرة لتصدير البضائع عبر الخليج وإدخال الأمور عبر هذا المضيق هو يؤثر على الاقتصاديات وعلى الناس أيضا. كلما طال أمد هذا الصراع فالأمر سيء للجميع. أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لأخذ موقف تفاوضي جيد. يجب القيام بعدة أمور من أجل إنهاء الصراع، أحدها هو فتح مضيق هرمز، ومنذ ذلك باستطاعتنا أن نأخذ خطوات أخرى. يجب أن يكون هنالك اتفاق أما هو مستقبل البرنامج النووي الإيراني. إذا لم يكن برنامج يسعى لتصنيع السلاح، لربما إيران يجب أن تقوم بهذه الأمور من أجل توضيح هذا الأمر، بعد ذلك يمكن نقاش الأمور الأخرى، وهذا الأمر في مصلحة إيران وكل من في المنطقة. بالتالي هناك خطوات معينة يجب أخذها للمضي قدما. أقول ذلك لكننا لن نستطيع المضي قدما في المفاوضات، لأنه كان هنالك خروقات في وقف إطلاق النار، والذي أعتقد أنها نقطة ربما تنطبق على الطرفين. هذا الأمر لا يشجع تقدم الأمور. يجب أن تكون المفاوضات أن تصل إلى أمور يتم الاتفاق عليها ويساعد في إنهاء هذا الصراع.
10: كل هذا دكتور محجوب ولم يتم طرح الملف النووي، ماذا انطرح التفاصيل المعقدة؟
5: واضح تماما أنه الطرف الأمريكي، دعنا شوان نرجع خطوة للوراء وننظر الموضوع من نظرة أكثر عمقا. هذه الحرب في أي سياق قامت، وهذه الأزمة كلها إذا كانت قامت في سياق العلاقة الأمريكية الإيرانية، كان يجب أن تحصل في عهد الرئيس باراك أوباما أو جورج بوش الابن

0: أو الأب، وكان تحصل في فترات سابقة، برنامج النووي على الطاولة منذ عام 2002، ومسألة الخصومة التاريخية والاستعداء بين الطرفين موجود، كان يمكن أن تقوم قبل ذلك لكنها لم تقم. لماذا؟ لأنه ببساطة الأمريكيون المؤسسات ما يسمى بالديب ستيت أو الدولة العميقة كانت ترى أن الحرب غير نافعة مع إيران ولن تحقق، وأنه خيارات أخرى قد تؤدي إلى تعديل المسار والعلاقة مع إيران. العامل الحاسم في هذه الحرب هي إسرائيل. العامل الذي دفع بالصراع إلى هذه
1: المرحلة، لكن الرئيس ترامب ينفي، يقول أنا
0: فليقل ما يقول،
1: رغم أنه كان في مكالمة هاتفية مباشرة.
0: إذا كان الرئيس الذي سبقه والذي هو لا يحبه يقول ذلك، وإذا كان وزير خارجيته يقول ذلك، وإذا كان الدايركتور الذي اختاره لمقاومة لمكافحة الإرهاب اختاره هو وتحدث عنه بحماسة يقول ذلك، نحن بالتأكيد ترامب له مصلحة يقول أنه لا علاقة لإسرائيل بذلك. لكن بالمحصلة الأدوات أمامنا منذ 7 أكتوبر، هذه الحرب لم تكن لتقم لولا 7 أكتوبر، وسيقول المؤرخون في المستقبل أنه هنالك فرص سابقة كانت الحرب.
1: ماذا يعني ذلك على مستوى التفاوض؟ إذا كان السياق حاضرا هل يؤثر على مستوى التفاوض؟
0: بالتأكيد، لأنه هذا سيؤثر على الأولويات. لذلك الآن إسرائيل، أمريكا عفوا، تصر على موضوع النووي. سؤال مهم نشوان، لماذا لا تعامل أمريكا إيران كما تعامل كوريا الشمالية؟ ألم يلتقي الرئيس الأمريكي رئيس كوريا الشمالية؟ أتعرف الفرق نشوان؟ كوريا الشمالية لديها قنبرة نووية، لكن إيران لم تفعلها، وهذا ربما سيجعل صانع القرار إيران يشعر بالندم.
1: نعم.
0: أنه لماذا عندما وصلت 60% لم أصنع سلاحا نوويا وأحقق الردع من مرة كما يقول.
1: يعزز ذلك فكرة أن الملف النووي الإيراني بالنسبة للمفاوض الإيراني لصانع القرار الإيراني دكتور حسن هنا كأولوية قصوى فيما يتعلق بالوضع حاليا، رغم مرور إيران بهذه المرحلة الصعبة على المستوى العسكري؟
2: طبعا لاحظ أنه النقاشات حول الملف النووي، إيران تقول بضرورة ترحيلها للمستقبل، أولا أوقف الحرب، أنهوا هذه حالة العداء هذه، ثم ننتقل للقضايا الرئيسية، أي القضايا التي كان مختلف عليها قبل الحرب. كنا نتفاوض، يقول المسؤول الإيراني، وشنت الولايات المتحدة حربا، وأنا أتفق مع الدكتور محجوب أنها حرب إسرائيل، لا يوجد أي مصلحة أمريكية في مهاجمة إيران يمكن أن تحددها بشكل يختلف عن الماضي. من الإدارات السابقة كان لديها نفس الملفات ولم تهاجم إيران، الآن إسرائيل دفعت الرئيس ترامب.
1: لكن لا ننكر أن هناك خلافا حادا أمريكيا إيرانيا وجوهريا، يعني
2: بكل تأكيد الخلاف قديم، الخلاف ليس وليد اللحظة، الخلاف كان منذ الثورة وقبلها في أبعاد بعد الثورة، أن الإيرانيون اختاروا الاستقلال من الولايات المتحدة، عودي الإيرانيون لأنهم اختاروا شيئا لم تقبله الولايات المتحدة، كما عودي الفلسطينيين لخياراتهم في 2006 مثلا، أو دول أخرى. الديمقراطية هنا انتقائية، تصل إلى يعني عندما تختار شيء لا تحبذه الولايات المتحدة يستعد الشعب نفسه، وهذا ما حدث. الخلافات ممتدة كما تفضلت، لكن الدولة التي أو الحكومة التي شنت الهجوم هي حكومة ترامب وبدفع إسرائيلي، ولذلك المحور الذي كانت إيران تتفاوض بناء عليه مع الولايات المتحدة تقول بأنه هناك قضايا استجدت، هجمت البلاد، عليكم إيقاف الحرب. يعني هناك منطق في الموقف الإيراني الذي أتى على شكل الورقة الخامسة، أن هناك اعتداء على البلاد، يجب إيقاف الحرب، وهذا ليس شيئا عجيبا، يعني القانون الدولي يجرم الحرب. الولايات المتحدة غير راضية وغير حاضرة أن تقبل بهذه الأرضية القانونية المبنية على القانون الدولي كأرضية للحوار. الإيرانيون يقولون لنضع آلية تمنع حدوث حرب في المستقبل، ثم نضع آليات لباقي الملفات.
1: نعم.
2: لذلك ترفض الولايات المتحدة، تقول لا، كل شيء على الطاولة وخيار الحرب موجود، أي أننا ممكن أن نفاوضكم للمرة الثالثة أيضا ونشن عليكم حربا، وهذا غير مقبول إيرانيا. يعني طيب، كيف سيكون موقف المسؤول الإيراني الذي يقبل بهذه الأطروحة ثم يذهب للتفاوض بناء عليها ثم تهاجم البلاد؟
1: سيد ميلر، الرئيس ترامب مباشرة بمجرد أن قرأ الرد رفضه، والإيرانيون يتحدثون عن أن ردهم ركز على وقف الحرب، رفع العقوبات، إنهاء الحصار البحري، لكن الرئيس ترامب اعتبر الأمر كأنه تلاعب بالأوراق. لما كان رد الرئيس ترامب سريعا بناء على ماذا؟
3: أعتقد أن ما عبر عنه الرئيس عبر عن خيبة أمل، وأعتقد بشكل لكي أكون عادلا فإن فشل النظام في الإجابة على المقترحات الأمريكية التي تتعامل

0: مع مسألة إغلاق مضيق هرمز. أنا لست متأكدا ما هو موقف النظام الذي يجعلهم يعتقدون أنه بإمكانهم أن يسيطروا على مضيق يؤثر على أمم ودول أخرى ليس لها أي يد في الصراع، ويقوم بإعاقة الملاحة ويقومون بمهاجمة السفن المحايدة والدول المحايدة. دول مجلس التعاون الخليجي هم عن طريق إعلان عن ردهم للموقف التفاوضي. كانت هنالك هجمات يوم أمس على 3 دول في الخليج. أنا لست متأكدا لماذا النظام يشعر وكأن من غير العادل للولايات المتحدة أن تقوم بتقييم أن إيران يجب أن تقوم بإيقاف إغلاقها للمضيق وخرق النظام الدولي وتوقف الأطراف المحايدة في الصراع. أعتقد أن هذه مطالب أساسية، هذا أساس للمفاوضات، وإذا لم يستطيع النظام الموافقة على هذا الأمر، موافقة أن إغلاق المضيق ليس أمرا مقبولا، ممارسة مقبولة كأساس للمفاوضات، إذن سيكون من الصعب للغاية المضي قدما في المفاوضات مستقبلا.
1: دكتور زويري، بهذا الرد السريع الأمريكي وبتفاصيل الرد الإيراني، هل تنظر إلى أن الأمر ما يزال في إطار الضغوط أم هو دخول فعلي في مرحلة تفاوضية دقيقة؟
2: نحن في مرحلة تفاوضية دقيقة كما تفضلت نشوان، هذا يعني توصيف ذكي، لأنه ببساطة كلا الطرفين لا يملكان ما أسميه أنا ليس القدرة القرار العقلاني للعودة للحرب كما كانت عليه، لأنها تكلفتها عالية، يتجنبانها. لأكون واضحا، سيحاول الطرف الإيراني والأمريكي تجنب العودة للحرب حتى مع تصريحات الرئيس الأمريكي، لأنه ببساطة إذا كان الرئيس الأمريكي يعتقد أنه هو يمتلك فائض القوة الهائل، لماذا لم يعد الحرب الأسبوع الماضي؟ لماذا ذهب إلى وقف إطلاق النار أصلا برمته لو كان حقق شيئا من أهدافه؟ وبالتالي نحن أمام مسار تفاوضي الآن جدا صعب، لأن الولايات المتحدة تضع نفسها في الزاوية، لأنها هي التي الآن تضع خياراتها. كل الإطار التفاوضي هذا منذ الشروط العشرة نشوان التي طرحت في 7 أبريل لم نخرج بعيدا عنها. كل ما في الموضوع إعادة ترتيب للأوليات،
1: هناك دائرة مغلقة.
2: لماذا؟ لأنه ببساطة الطرف الأمريكي لا يريد أن يعترف بأنه تسبب في أزمة للمنطقة، إيران جزء منها، لكنه هو تقريبا حرق المنطقة برمتها. هل يعقل أن يكون الرئيس الأمريكي ودولته العميقة عندما خططوا للحرب لم يفكروا أن أضرارا ستلحق بدول الجوار؟ هل تجاهلوا أن إيران ستأخذ بخيار عسكري تضرب به ما يغضبهم وهي القواعد الأمريكية؟ هل من المنطق هذا العقل الجمعي الذي نتصوره عن أمريكا لم يأخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار؟ وإذا أخذه هل أثر على قراره؟ هذه أسئلة ستحرج الإدارة الأمريكية اليوم وغدا عما لحقت بهذه الحرب، وستجعل التفاوض عملية صعبة، وعلى الإدارة الأمريكية أن تفكر بما أحدثته لجيرانها وحلفائها في المنطقة.
1: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، إذن بحسب مراسل الجزيرة، غارة إسرائيلية على بلدة كفر جوز في جنوبي لبنان، نتابع هذه الصور المباشرة إذن في قضاء صور على ما يبدو في جنوب لبنان، وتظهر أعمدة الدخان على بلدة مجدل زون، غارة إسرائيلية في جنوب لبنان أيضا، نتابع الصور المباشرة هنا. في هذه الصور تظهر آثار لهذه الغارة طبعا، ونحن نتابع هذه المشاهد. دكتور حسن، أشرت إلى مصطلح تراجع في الموقف الإيراني على المستوى التفاوضي، ما مستوى التراجع الإيراني؟ هل هو يبقى في إطار التردد المحكوم بعامل محفز من الطرف الأمريكي للتقدم نحو مزيد من تحقيق مزيد من الإنجازات على المستوى التفاوضي، أم أنه موقف يبدو مرحليا ثابتا؟
3: يبدو لي أن الموقف الإيراني يبني على أنه وصلنا لما وصلنا إليه في الميدان على الطاولة، لكن الولايات المتحدة لا تبدو جدية في التفاوض، لأنها ضربت كل الاتفاق السابق عرض الحائط، وهي لا تتقدم بناء على المتفق عليه في بدء وقف إطلاق النار. هذه المشكلة كانت وما زالت توقف التقدم مع الولايات المتحدة. الأمريكيون اتفقوا مع إيران في وقف إطلاق النار على بنود واضحة، ضربوها كلها عرض الحائط وحاولوا تغيير الموقف على الأرض. الآن هذه الضربات في لبنان مثلا، هذه كان المفروض

0: أعتقد أن من المهم جدا أن نفصل هذا الأمر كقضية بين الإسرائيليين وحزب الله. يجب أن يعيدوا التفاوض في الوقت الذي نستمر فيه بأخذ خطوات إلى الأمام في بقية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفنا في الاستوديو. مشاهدينا، في إطار متابعة المواقف الأوروبية بشأن الملف الإيراني، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التركيز ينصب حاليا على وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. أضافت أن الاتحاد يدعم الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. للمزيد معنا من بروكسل مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان ليطلعنا على مزيد من التفاصيل والمواقف. نور الدين، تفضل.
2: نشوان، هذا الاجتماع كاد أن يكون منذ بدأت الحرب اجتماعا دوريا يختصر طبعا جدول أعماله على الملف الرئيسي، المشكلة الدولية الحالية أي الحرب في الشرق الأوسط. وزراء الخارجية الأوروبيون عندما وصلوا صباح اليوم أكدوا كلهم بأن الموضوع الرئيس سيكون كيف يمكن إبعاد شبح الحرب مجددا في منطقة الخليج، وتحديدا الحرب الأمريكية الإيرانية. واللافت بأن الدول الأوروبية على حد ما جاء في تصريح المسؤولة عن السياسة الخارجية بأن الأوروبيين ليسوا منخرطين في هذه اللحظة في المفاوضات، وإنما يدعمون المفاوضات ويطالبون بضرورة توصل الطرفين إلى حل. لماذا؟ لأنك كما تعلم نشوان، الدول الاتحاد الأوروبي متأثرة جدا بما يجري على الأقل من ناحية الطاقة. ممر أو مضيق هرمز بالنسبة لهم أصبح هاجسا اقتصاديا يهدد الأمن الداخلي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. من اللافت أيضا بأن الأوروبيين يبدو أنهم غيروا إلى حد ما مقاربتهم في أن يكون لهم حضور واضح في هذه المفاوضات، حيث يتحدثون الآن وبلغة واضحة بأنهم يريدون أن يكون لهم دور على الساحة الشرق أوسطية. الحديث الآن عن توسيع أو التفاهم مع دول الخليج من أجل البناء لشراكة أمنية كبيرة مع دول الخليج. يتحدث الأوروبيون عن أن دول الخليج لم تعد تلك المسألة الجغرافية البعيدة وإنما من أمن أوروبا. من الواضح بأن هناك رغم هذه الرغبة من أجل مساعدة الطرفين إيران والولايات المتحدة للوصول إلى حل لإنهاء الحرب بشكل واضح، بأن هناك دول أوروبية تتبنى الموقف الأمريكي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى كما تعلم هي يعني القضاء على البرنامج النووي الإيراني. النقطة الثانية القضاء أيضا على إلى حد كبير على البرنامج الصاروخي الإيراني. والنقطة الثالثة ويتفاهم الأمريكيون والإيرانيون عليها ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم حلفائها في المنطقة، ويقولون بأن ذلك هو الذي يزعزع المنطقة. يمكن القول أيضا بأن هذا الاجتماع ربما سيؤسس، وهذه للمرة الأولى، لدور أوروبي.
1: نعم.
2: هل يقبل به الأمريكيون؟ البعض يشك في ذلك، ولكن من الواضح أن هناك خلافات بين دول الاتحاد، وهنا أنهي مداخلتي نشوان، بين الدول الأوروبية. هناك من لا يزال يضغط من أجل أن توقف دول الاتحاد الأوروبي كلها مع الولايات المتحدة بالضغط على الأقل سياسيا على إيران، بينما في أطراف أخرى تريد الحوار وتريد ألا تبدد فرص العودة إلى إيران فيما يتعلق بمسارها التفاوضي بشأن ملفها النووي.
1: من بروكسل مراسل جزيرة نور الدين بوزيان، شكرا جزيلا لك. التطورات في جنوب لبنان، شهدت بلدات عدة سلسلة غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم، استهدفت آخرها بلدة مجدلزون كما قلنا قبل دقائق، في حين أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات لجنود إسرائيليين. من إبن السقي في جنوب لبنان معنا جوني الثانيوس مراسل الجزيرة ليوضح لنا الصورة والمشهد، لا سيما عقب الغارات الأخيرة في مجدلزون. جوني،
3: نشوان، المشهد التصعيدي بامتياز هنا في الجنوب اللبناني. منذ ساعات الصباح مجموعة كبيرة من الغارات التي شنتها مقاتلات ومسيرات إسرائيلية أكان قبل الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي لتسع بلدات في الجنوب وأيضا في البقاع أو بعد هذا الإنذار. ويمكن القول أن غالبية هذه الغارات تركزت في منطقة النبطية، في قضاء النبطية هنا في القطاع الشرقي إلى شمال نهر الليطاني. ونحن هنا نتحدث عن بلدة تول على سبيل المثال، عن يحمر لشقيف عن ميفدون، بالإضافة إلى غارات أخرى حصلت باتجاه كفر رمان، كفر تبنيت، عبا، وتوسعت الغارات إلى قطاع

0: ساعات أخرى من بينها حريص في القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل وأيضا القليلة ومجد الزون إلى الناحية الغربية من الجنوب اللبناني. والمعطيات الأولية غير الرسمية تؤشر إلى إصابات بنتيجة بعض الغارات وتحديدا تلك التي حصلت من مسيرات إسرائيلية خلال المرحلة القليلة الماضية. ليس هذا فحسب، القصف الإسرائيلي المدفعي استمر أيضا على مجموعة من البلدات هنا في الجنوب اللبناني. أما بالنسبة للإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بات مسألة يومية، في كل يوم تصدر هذه الإنذارات من جانب الجيش الإسرائيلي. في هذا الإنذار الأخير هناك 7 بلدات في جنوبي لبنان غالبيتها إلى شمال نهر الليطاني، ولكن اللافت أن بلدتين تقعان في البقاع الغربي إلى شرقي البلاد، نتحدث هنا عن قلاية ومشغرة. ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى بلدات بقاعية، حصل ذلك قبل أيام قليلة عندما أنذر بلدة زلاية هدفها أيضا بغارات عنيفة. ولكن هذا النوع من الإنذارات من الجيش الإسرائيلي مع ما تحمله من مؤشرات طبعا يدل على النوايا التصعيدية على توسيع رقعة التهجير والتدمير في الجنوب في البقاع. وفي الأيام الماضية كان عدد كبير من الإنذارات وسع المنطقة التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي باتجاه قضاء صيدا وأيضا باتجاه مناطق مختلفة. وطبعا هذا مبعث كبير للقلق بشأن ما يمكن أن ينفذه الجيش الإسرائيلي من خلال هذه الإنذارات وهذه الغارات المتتالية. حزب الله أيضا نشوان خلال المرحلة الماضية تحدث عن استهدافات نفذها صبيحة هذا اليوم. قال حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين في محيط بلدة الطيب في القطاع الشرقي بمحلقة انقضاضية، وعندما حضرت قوات إضافية لتأمين الإسعاف قام باستهدافها مرتين أيضا بمحلقات انقضاضية. تحدث حزب الله عن استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في المنطقة التي تقع بين وادي العيون والصربين في القطاع الأوسط بقذائف المدفعية. من النوادر أن يتحدث حزب الله عن عمليات في تلك المنطقة، يكثر حزب الله من استخدام المسيرات الانقضاضية. والمهم طبعا أن هذا المشهد يترافق مع ترقب سياسي يتعلق بالمفاوضات المباشرة التي يفترض أن تنطلق الخميس المقبل برعاية أمريكية.
1: شكرا لك جوناثان من إبن السقي في لبنان. الآن مشاهدينا انضمت إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وقبل أن نبدأ ننوه إلى يدعو تحرنوت، قالت نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. طبعا إلى أي مدى هنالك للبنان حصة في هذا الاجتماع أم لا؟
2: الأساس هو إيران هذه المرة، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن نتنياهو سيعقد هذا الاجتماع مع كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدد من الوزراء. هو يسمى الكابينت المصغر بهيئته المصغرة عمليا. وبحسب ما ينشر فهذا الاجتماع يأتي على ضوء الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وعلى خلفية الأزمة كما تصفها يدعو أحرونوت بين واشنطن وطهران في المحادثات. يوم أمس رأينا بأن نتنياهو تطرق أيضا إلى المحادثات مع إيران وقالها بشكل صريح وعلني إن الحرب على إيران لم تنتهي بعد، وإن هناك العديد من القضايا التي ما زال يجب التعامل معها في إيران، من بينها إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من داخل الأراضي الإيرانية، وأيضا قضية سعي إيران كما وصفه لمتابعة إنتاج الصواريخ الباليستية والمنظومة الصاروخية، وكذلك قضية دعم إيران لمن وصفهم نتنياهو بوكلاء إيران في المنطقة. وهذه عمليا النقاط هي الشروط الإسرائيلية التي تسعى تل أبيب لفرضها على واشنطن كي يشمل أي اتفاق متوقع أو محتمل مع إيران. هذه النقاط، إسرائيل تدفع باتجاه استئناف الحرب، ومن الواضح بأن هذه الاجتماعات الأمنية لها علاقة بذلك. رسائل عدة نقلت في الأيام الأخيرة الماضية للإدارة الأمريكية من قبل الجانب الإسرائيلي، سواء كان القيادة السياسية ولكن أيضا القيادة العسكرية، لدعم موقف القيادة السياسية بشأن طبيعة الهجمات، طبيعة الأهداف التي تريد إسرائيل أن تهاجمها في داخل إيران. وهناك أيضا مساعي ومحاولات لإقناع الرئيس ترامب بأن الهجمات ستكون محدودة على أهداف محدودة ولفترة أيضا محدودة.
1: جوني تانيس قبل قليل قال إن المشهد في لبنان يوحي وكان الطرف الإسرائيلي يستعد هنا للتصعيد، هل هذا هو الموقف؟
2: هناك تصعيد.

0: هناك تصعيد واضح في الأيام الأخيرة الماضية من حيث وتيرة الهجمات، من حيث أيضا المناطق الجغرافية التي تطالها هذه الهجمات وأوامر الإخلاء. كذلك رأينا هذا اليوم أن البلدات التي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكانها في جنوب لبنان غالبيتها شمال نهر الليطاني في مواقع بعيدة أيضا عن الحدود، بالإضافة إلى إعلانه منذ صباح هذا اليوم لسكان المناطق الحدودية في البلدات الإسرائيلية عن موجة غارات قال إنها ستمتد لساعات تحذير أو تهيئة سكان هذه المناطق من دوي الانفجارات التي ستسمع في هذه المناطق سواء كان في الجليل الغربي أو الأوسط أو القطاع الشرقي. وهذا يعني أن هذه الغارات وهذا القصف يطال مناطق عدة في جنوب لبنان. وكان قد أعلن أيضا عن اعتراضه لمسيرات في الأجواء اللبنانية، كانت بياناته تقول إنها تقترب من القوات في جنوب لبنان بعد أن أعلن أيضا عن مقتل أحد الجنود لكن على الجانب الآخر في منطقة المنارة بالجليل الأعلى.
1: نجوان السمري مراسلة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. ونتابع الآن هذه المشاهد التي نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف كاميرا رصد ومراقبة للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبية لبنان في 3 مايو الجاري.

0: وللمناقشة معنا هنا في الاستوديو نقول نصيف الكاتب الصحفي ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم سيد نقول. أبدأ معك الأمور إلى التصعيد في لبنان.
1: طبعا إلى تصعيد، خصوصا نحن نقترب كثيرا، بعد بضعة أيام يفترض أن تبدأ الجولة الثالثة وفي اليوم التالي الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. في طبيعة الحال يعني إسرائيل تريد أن تصعد، يعني تريد أن تستخدم ورقة القوة أو ورقة الاعتداءات والأعمال الجرف والتصعيد العسكري فعلا المتوحش، تريد أن تضعه كأحد عدة الشغل، يعني عدة الشغل على الطاولة من أجل الضغط على المفاوض اللبناني. يعني بمعنى تريد أن تقول أن الثمن الباهظ لعودة الاستقرار، أن الثمن لعودة الاستقرار إلى الجنوب سيكون باهظا، يعني أو سيكون السقف عاليا جدا إلى درجة إشعار الفريق اللبناني أو المفاوض اللبناني أنه لا يستطيع أن يدفع ثمن هذا السعر، هذا الثمن، بدليل أنها لم تعد تكتفي بالمنطقة الصفراء المحتلة، تمددت إلى جنوب نهر الليطاني، وفيما بعد الاعتداءات تتوصل إلى حتى حدود نهر الزهراني. فبالتالي هذا الأمر يعني كأنها تريد ابتلاع الجنوب كله، ليس فقط يعني من غير الضروري أن تحتله كله، لكن تريد أن تدمره وتجعل الحياة فيه مستعصية، وبالتالي أن يتحول الجنوب هو أرض المقايضة وليس الحدود اللبنانية الإسرائيلية أي الخط الأزرق، وليس جانبي الحدود هي مساحة المقايضة بين إسرائيل ولبنان، بل الجنوب اللبناني، يعني بمعنى أن ترفع السقف إسرائيل بأن تقول أنا لن أنسحب أو لن أتوقف عن أعمال الاعتداءات أو لن أترك الخط الأصفر ما لم يجرد حزب الله من سلاحه. طبعا هي تعرف أنها هي لا تستطيع أن تفعل، وتعرف أن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تفعل، ولا تريد الدولة اللبنانية أن تفعل، لأن دون
0: لكن ألا يبدو هذا، ودعنا نشك سيد سليمان بشارات، ألا يبدو هذا بيئة خصبة لتطبيق الفكرة الإسرائيلية من أن يشغل الآخر في مكانه بدل أن يسمح له بالدخول إليه؟ هل هذه الاستراتيجية التي يعتمدها بنيامين نتنياهو في هذه الحرب؟
2: تحية سيد نشوان ولضيفك وللمشاهدين. أولا باعتقادي النقطة الأهم والأبرز، إسرائيل تعتقد الآن أن لبنان بات وحيدا في المواجهة مع إسرائيل، لم يعد هناك ظهرا للبنان، أكان ذلك ظهرا سياسيا أو ظهرا مرتبطا بالمقاومة الإسلامية. بمعنى آخر أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في هدنة معلنة مع إيران، هذا أعطى إسرائيل من المنظور الإسرائيلي طبعا، أعطى إسرائيل فرصة إلى تحييد الأثر أو التأثير المباشر للجبهة الإيرانية على الملف اللبناني، وبالتالي إسرائيل تعتقد أنها ربما لديها متسع من الوقت والقدرة على تطبيق ما تريد. في المقابل في المستوى السياسي والمفاوضات أيضا لبنان هو الطرف الوحيد الذي يجلس أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد هناك أي ظهير إقليمي أو دولي يساند لبنان على طاولة المفاوضات، وبالتالي إسرائيل تنفرد في في في في في في الضغط على لبنان الرسمي ايضا فيما يتعلق.
0: لكن ألا تلمس أي ضغط من من من جانب المفاوضات الأمريكية الإيرانية على حاضرا في في في طاولة المفاوضات؟ يعني
2: نعم، ربما هذا الضغط حتى هذه اللحظة لا يؤثر بشكل كبير جدا على الطرف الإسرائيلي أو على الرؤية الإسرائيلية، وربما تصريحات بنيامين نتنياهو بالأمس لسي بي أس نيوز الأمريكية عندما قال أن إيران وحزب الله وحماس والحوثيين، أنا باعتقادي هذا ربطا مقصودا من قبل بنيامين نتنياهو ليقول أنه مستعد أو إسرائيل مستعدة الآن للذهاب إلى تصعيد على جميع الجبهات، لأن هذه فرصة ذهبية بالنسبة لإسرائيل مرة أخرى لتذهب إلى عملية التصعيد، وهذا ربما يتناسق ويتناغم بشكل كبير جدا مع ما ينشر خلال الأيام القليلة الماضية من أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أعادت بنيتها وتعمل على عملية تسريع بنيتها وتسليحها وغير ذلك، وبالتالي وكأن إسرائيل تستعد إلى هذه المرحلة، لذلك إسرائيل تتعامل بحالة انفراد تامة مع الملف اللبناني بهذا التوقيت.
0: أيضا وكأن الأمر يعني يبدو أنه كلما تعثرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية تجرأ بنيامين نتنياهو أكثر في لبنان، هل هذا يعني هل هذا يبدو واقعيا؟
1: هذه المعادلة تصح بالوجهين، يعني سواء تقدمت المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو تعثرت، الأعمال العدائية الإسرائيلية مستمرة.
0: لكن مستواها
1: طبعا مستوى التصعيد، أولا إسرائيل تفصل وربما هنا تتقاطع مع الدولة اللبنانية لكن في وجهة مختلفة تماما ومتناقضة حتى. إسرائيل تتقاطع مع الدولة اللبنانية في أنها تريد فصل الملف اللبناني عن ملف يعني ملف اللبناني عن ملف إسلام أباد، على نحو أنها تريد هي أن تبرم الاتفاق مع لبنان وليس أن يكون لبنان بندا في جدول أعمال إسلام أباد أو أن يكون بندا في جدول أعمال إيران. نحن طبعا نلاحظ أن إيران تحاول أن تضع لبنان أن يكون لبنان جزءا من مصالحها عندما وقد فعل يعني عندما فعل ذلك المرة الأولى بإصرارها على الذهاب إلى المفاوضات بشرط وقف النار في لبنان، والآن أيضا بالمقترح الإيراني الجديد ربطت وقف النار في لبنان بالذهاب إلى المفاوضات مجددا. هذا يعني أن إيران تريد من خلال وقف إطلاق النار أن تضع يدها على ما يمكن اعتباره الورقة اللبنانية. دائما لبنان يصير إلى التعامل معه على أنه ورقة، عند السوريين هو ورقة، عند الإسرائيليين هو ورقة، فيما مضى عند الفلسطينيين كان ورقة، فبالتالي أو ساحة مكشوفة وساحة يعني مستباحة للجميع.
0: ما الذي يمكن أن يغير هذا الوضع للبنان؟
1: الذي يغيره هو ما يريده لبنان فعلا أن يصل إليه، أن يذهب لبنان بمفرده، بلبنان بكيانه بذاته كمفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية خصوصا وبالتعويل على هذه المرجعية، أن يذهب إلى مفاوضات السلام وبالتالي أن يتوصل إلى ترتيبات أمنية. لا يتحدث لبنان إطلاقا عن اتفاق سلام، يتحدث وهو ما لمح إليه وهو موقف متقدم لرئيس الجمهورية إنهاء حال العداء مع إسرائيل. هذا لا يعني الذهاب إلى السلام، هذا يعني تقديم نوع من ضمانات أو الالتزامات المباشرة بجعل جانبي الحدود آمنين، يعني على نحو إعادة الجيش إلى الجنوب و عدم تعريض لا الأمن الإسرائيلي ولا الأمن اللبناني إلى أي انتهاكات أو والعودة إلى الحروب.
0: وضع لبنان هذا سيد سليمان بشارات إلى أي مدى أيضا يشجع الجانب الإسرائيلي وعلى رأسه بنيامين نتنياهو في بناء استراتيجية بعيدة المدى قد لا تكون في مصلحة لبنان؟
2: نعم، هذا هو ما تريده إسرائيل، وربما على النقيض ما كان يتفضل به ضيفك الكريم، إسرائيل تريد هي اتفاقا أمنيا بحيث تستطيع إسرائيل أن تذهب للبقاء على الأرض اللبنانية أولا، وثانيا أن تذهب إلى الضغط على الفرقاء اللبنانيين في محاولة تحويل الفرقاء اللبنانيين إلى أدوات داخلية ربما تعمل على عملية حالة الاستقرار. ما تريده إسرائيل في المحصلة أن يبقى لبنان ضعيفا بكل مكوناته ومقوماته وحتى في مطالبه

0: فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي. هذا من جانب، ومن جانب آخر واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة تعتقد أن طرحها ملف ترسيم الحدود وملف سلاح حزب الله هي من القضايا التي يصعب الذهاب إلى القبول بترسيمها بشكل واضح، بمعنى هي قضايا غير محددة المعالم بشكل كبير، وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تأخذ هذه القضايا بمرونة أكثر وتذهب بالضغط على لبنان بشكل أكبر تحت مبررات الدفاع عن النفس أو تحت المبررات الأمنية،
1: لا سيما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية في جنوب لبنان. شكرا لكما. الآن إلى مزيد من النقاش بشأن التطورات الميدانية في جنوب لبنان في هذه النافذة مع سهام. سهام تفضلي.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات في جنوب لبنان، حيث يزدحم المشهد بغارات وقصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أتبعها بإنذار لإخلاء قرى. مقابل ذلك تستمر ضربات حزب الله لمواقع جيش الاحتلال جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل، وهي ضربات تحقق إصابات وفق ما يبثه حزب الله من مشاهد تؤكدها تقارير عسكرية إسرائيلية. نقرأ أكثر في هذه الأبعاد العسكرية لهذه المعطيات مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن البداية كالعادة ستكون مع الزميل عبد القادر عراضة الذي يقربنا من المشهد أكثر على الخريطة التفاعلية. عبد القادر.
3: نعم سهام، يبدو بأننا أمام تصعيد على تصعيد. نحن تابعنا خلال هذه الأيام تصعيد إسرائيلي واضح، ننقل ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي حينما قال لا وجود لوقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية، في إشارة في حينما نتحدث عن الجبهة الشمالية نحن نتحدث عن جنوب لبنان تحديدا وهذه الاستهدافات. خريطة الاستهدافات ودوما نحدثها، الملاحظ أن خلال الساعات الماضية كان هناك تركيز في قضاء النبطية. حينما نتحدث عن قضاء النبطية نحن نتحدث عن استهدافات وغارات إسرائيلية وقصف مدفعي طول عددا كبيرا من المناطق على غرار الريحان، كفر رمان، النبطية وميفدون، كان هناك قصف مدفعي على هاتين المنطقتين. أيضا على مستوى هذا المحور، محور شوكين يحمر شقيف، أيضا تعرض إلى سلسلة من الغارات الإسرائيلية، 13 إذن بلدة وقرية تعرضت إلى الغارات خلال الساعات الماضية. على مستوى هذا المحور فقط كان هناك نحو 9 غارات أحصاها مراسلون على مستوى هذه المنطقة. اللافت أيضا أن هذه الغارات أيضا وكما كانت مركزة إلى الشمال من الليطاني كانت أيضا مركزة على مستوى بعض المناطق الجنوبية، نحن نتحدث كمثال عن الجميجمة، عن حريس وعن صربين. بالمقابل اللافت هو أيضا إندارات جديدة لعدد جديد من القرى كان قد أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، نحن نتحدث عن هذا التحذير الجديد الذي دأبنا على متابعة مختلف التحذيرات، تحذير جديد لتسع قرى. واللافت أن هناك إحدى هذه القرى قرية قلاية في البقاع الغربي تم إنذار سكانها ومطالبتهم بالإخلاء والابتعاد إلى مسافة 1000 متر عن هذه عن منطقتهم. نحن نتحدث عن قلاية تحديدا، هذه المنطقة في البقاع الغربي، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أنذر أيضا سكان منطقة زلاية في البقاع الغربي. إذن استهدافات في قضاء النبطية ولكن أيضا في الجنوب، واستهدافات في البقاع الغربي وتهجير قسري في منطقة البقاع الغربي. بالمقابل حزب الله وفق الخريطة التي أعلنها كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده، وذلك بعد استهداف حزب الله لأحد مواقع جيش الاحتلال هنا في المنارة. أيضا كان قد تحدث حزب الله عن استهدافات على مستوى الطيبة. وبالأبيض هي مختلف المواقع التي كان حزب الله قد أعلن عن استهدافات فيها، سواء لمواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن أيضا لجرافات دينايل. وحينما نتحدث عن الجرافات نتحدث عن فرق هندسية ونتحدث عن عملية تدمير. نشير أيضا إلى هذه الخريطة التي تشير إلى انتشار الفرق ونربطها بهذه التطورات والتحركات العسكرية وعملية الاستهداف، فيما يمكن اعتباره تدمير منهجي تقريبا لشريط حدودي واسع. ولعل أرقام التدمير الحالية تعطينا فكرة عن عدد القرى التي مسحت بالكامل وتقريبا الدمار في الخط الأول وأيضا في بعض المناطق كسورة ومرج عيون وبنت جبيل. هذا هو المشهد، ولكن اللافت هو هذا التحرك والتصعيد الإسرائيلي الجديد. سهام
2: شكرا لك عبد القادر. عميد جوني، صباح آخر من القصف المكثف والمزيد من الإنذارات بالإخلاء، حتى لمناطق شمال الليطاني. واضح أن هناك معادلة ما تحاول إسرائيل فرضها من خلال هذا التصعيد اليومي، ما طبيعة هذه المعادلة؟
4: هي معادلة، وأكثر من ذلك هي مسار من العمليات يتجدد كل يوم، وطبعا يخدم خطة استراتيجية أعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي وطورها على وقع الأحداث والظروف، وخدمة طبعا لمسار سياسي يريد الوصول إليه يتعلق بالتفاوض وباللحظة التفاوضية التي نعيشها الآن. ولكن على مستوى الميدان الواضح أن هناك اتساع تدريجي بعملية توجيه الإنذارات والإخلاء، الإنذارات بالإخلاء والتدمير. هذه اتجاهات الإنذار تتقدم كل يوم أو تدريجيا تتوسع في محيط منطقة النبطية وصولا حتى الزهراني. ولكن اليوم هناك أمر لافت، لقد تم توسع هذه الإنذارات باتجاه بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وهذه البلدة بلدة مشغرة هي بلدة كبيرة جدا وقريب عميقة في الداخل اللبناني إلى حد ما. للمرة الأولى أعتقد أنه يتم الوصول إلى هذا المستوى من الإنذارات. فإذا هناك اتجاهين، باتجاه البقاع الغربي بالإخلاءات، زلاية والتي تحدث عنه والدلافي وكل هذه المنطقة، بالإضافة إلى اتجاه جنوب الليطاني أو شمال الليطاني كما ذكرت. فإذا هذا كله يدخل في سياق استراتيجية إسرائيلية تقوم على الضغط والقدم المتواصل بالنار بالتدمير بسلاح الجو وليس بالتقدم البري. الغاية هنا والهدف هو الضغط ومواكبة لحظة التفاوض بورقة نيران أو بضغط ناري على كل المنطقة.
2: هل التفاوض فقط هو الهدف؟ لأننا عندما نرى تمسح قرى بأكملها.
4: صحيح، هو التفاوض هو خط، هو مرحلة من مراحل تحقيق، يرى الإسرائيلي أنه هو استحقاق. التفاوض هو استحقاق، في هذا الاستحقاق يريد الإسرائيلي أن يوظف هذا الاستحقاق قدر ما يستطيع طبعا في سبيل تحقيق هدفه الأساسي وهو القضاء على حزب الله. وهم قالوا أن القضاء على حزب الله لا يتم بالمسار العسكري فقط، واعترفوا بذلك وقالوا أن هناك مساران، مسار عسكري ومسار سياسي. ورئيس الأركان بالأمس قال أن ليس هدف جيش الاحتلال القضاء على حزب الله ميدانيا. المسار السياسي بالنسبة للرؤية الإسرائيلية يتم استغلال التفاوض من أجل تكليف الدولة أو الطلب من الدولة أو إحراج الدولة اللبنانية بمسألة نزع سلاح حزب الله، وهم يعتبرون أن بهذا العمل العسكري يمهدون ويهيئون الأرضية لعملية نزع سلاح حزب الله من خلال الضغط.
2: في المقابل تتواصل ضربات حزب الله وتحقق إصابات، يعترف الجانب الإسرائيلي بجزء منها كما حدث مع المسيرة التي استهدفت القبة الحديدية، وذلك ما اعترف به اليوم الجيش الإسرائيلي، كذلك مقتل جندي في استهداف أيضا بمسيرات. قراءة أيضا في أداء حزب الله في هذه المرحلة.
4: نعم تماما، حزب الله نجح حتى الآن.
2: هذه فقط صورة لحزب الله، هذه صور لحزب الله،
4: منصة القبة الحديدية
2: استهداف
4: التي تم استهدافها
2: القوة العاملة على استبدال المنصة.
4: نعم، منصة القبة الحديدية التي تم استهدافها بالمسيرة، المسيرات التي يستعملها حزب الله ذات الألياف الضوئية. فإذا كنت أقول أن حزب الله نجح في فرض حالة استنزاف وإدخال قوات جيش الاحتلال في كل الداخل اللبناني في حالة استنزاف دون مواجهة واسعة. حزب الله حتى الآن يتجنب المواجهة الواسعة، وخاصة في ظل ما يسمى بوقف إطلاق نار، إنما يحافظ على إشعال الجبهة، يحافظ على استنزاف القوى الإسرائيلية قوات جيش الاحتلال، وينوع بالاستهدافات، ويبدو أنه ينجح بالتنويع بالاستهدافات من خلال هذه المسيرات. هناك استهدافات للجنود المتحركون أو المتمركزون، هناك استهدافات للدبابات الميركافا، للآليات الناقلة النمير، وهناك استهدافات للمدفعية، واليوم هناك استهداف للقبة الحديدية. وهذا أمر لافت الآن، هناك تطور في الأهداف التي يعمل عليها حزب الله، وتطور في نجاح هذه المسيرات في الوصول إلى المنظومات التي يفترض بها أن تحمي.
2: هل كلها
4: نتحدث عن ثغرة في الدفاع؟
2: هل كل هذه اللجمات تتم بنفس النوع من المسيرات والتي تشتغل بألياف ضوئية، أم أن الحزب يعتمد حاليا على أكثر من نوع أيضا في هذه الاستهدافات؟
4: أعتقد أن جميع المسيرات تشبه بعضها من حيث آلية التشغيل،
2: فقط إلى أن المسيرة التي ذكرتها الآن مسيرات الألياف الضوئية، هذه صورة لهذا النوع من المسيرات والتي
4: نعم. بات جميعها تشبه بعضها في من حيث آلية التشغيل، تعمل على الألياف الضوئية، وهنا سر نجاح هذه المسيرات بالوصول إلى أهدافها وباختراق قدرة التشويش الإلكترونية. ولكن قد يكون هناك اختلاف في الذخيرة التي تحملها المسيرة، ومن هنا يمكن القول أو تم تسمية هذه المسيرات بالذخائر الجوالة، ذخائر جوالة، وبالتالي قد تختلف الذخيرة التي تحملها هذه المسيرة بما يتناسب مع طبيعة الهدف الذي تستهدفه. إنما يعني فلسفة عمل هذه المسيرة هي نفسها، هي فعلا مسيرة محلقة خفيفة تعمل على بطارية وتوجه بالألياف الضوئية. الأمدية هنا تتبدل أيضا حسب الألياف الضوئية، لكن الواضح أن حزب الله حتى الآن يستعملها تحت عنوان دفاعي، يواجه فيها أو يهاجم فيها قوات جيش الاحتلال العاملة في جنوب لبنان.
2: بقيت فقط دقيقة، أريد تعليقا منك عن تقديرات نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية تقول هناك 100 مقاتل من حزب الله جنوب الليطاني، وهذا استنتاج بناء على أن المسيرات التي تطلق مداها 15 كيلومتر، وهو ما يجعل العسكريين الإسرائيليين يعتقدون بذلك. ما تعليقك؟
4: ليس دقيقا هذا الكلام، هم يحللون انطلاقا من مصادر إطلاق هذه المسيرات تقديريا، يعني هم لا يعرفون كيف تطلق ومن أين تطلق، إنما تقديريا، ويحصرون الأمر في جنوب الليطاني. بكل الأحوال إذا كان استنادهم إلى المسافات والأبعاد، فهنا المسافات تختلف، يعني جنوب الليطاني هنا من في القطاع الغربي
2: واضح
4: بعيد جدا عن جنوب الليطاني هنا.
2: للأسف في انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا لك عميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا، شكرا لك سهام. مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. إذن وكما أشرنا وصلنا إلى رأس الساعة في أحدث التطورات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. أضاف أن الجانب الأمريكي يصر على ما وصفها بمواقفه أحادية الجانب ومطالبه المبالغ فيها. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أن الرد الإيراني لم يعجبه وأنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب أنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في هذه الأثناء قالت يلعوت حرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اليوم اجتماعا أمنيا على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن بحسب تعبير الصحيفة. وفي التطورات في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بشأن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب البلاد منذ صباح اليوم، معظمها في شمال نهر الليطاني. كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات وقرى في الجنوب والبقاع. هذا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش أبلغ سكان بلدات حدودية أنه بدأ بشن موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات وستسمع أصوات انفجارات قوية. في المقابل قال حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين، كما استهدف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة الطيبة في جنوب لبنان. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل جندي في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله على منطقة المنارة وذلك على الحدود مع لبنان. الآن لمزيد من المتابعة معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهاد. أهلا بكم محمد البقالي، سأبدأ معك وآخر المواقف المحدثة إيرانيا فيما يتعلق بمستوى التفاوض، فيما يتعلق بالرد الأمريكي على الرد الإيراني أيضا.
5: لعل أهم ما صدر نشوان هو ما تحدث به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي اعتبر بأن العرض الإيراني كان سخيا، هكذا وصفه، ومعقولا، وقال لم نطالب إلا بحقنا في إنهاء الحرب. العرض الإيراني إذن ركز هذه المرة من جديد كما كان متوقعا وكما كان العرض الخامس الذي قدم، لأن هذا هو العرض السادس، على مسألة إنهاء الحرب، واقترح على أن يتم ترحيل مسألة اليورانيوم والإشكال النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة بعد إنهاء الحرب، بعد رفع الحصار على الموانئ الإيرانية ورفع الحصار على مضيق هرمز. أيضا جدد التأكيد على أن مسألة مضيق هرمز تم تقديم مقترحات بشأنها، وهذه المقترحات تنص على أن ما سيكون عليه حال مضيق هرمز بعد نهاية هذه الحرب ليس كما كان عليه الحال من قبل. إيران تريد أن تحافظ على إدارتها لمضيق هرمز، لم يتم تحديد ما إذا كانت الصياغة هذه كما هو الحال الآن، كما ولكن إيران تقول إنها مضيق هرمز لن يكون كما كان عليه الحال من قبل، تريد أن يكون ضمن سيادتها وضمن إدارتها، وأن يكون مدخلا لتلقي التعويضات التي تطالب من الولايات المتحدة تقديمها بسبب هذه الحرب. وفي المقابل المتحدث باسم الخارجية حمل المسؤولية للولايات المتحدة في هذه الحرب، في توتر الأوضاع وأيضا في تعثر المفاوضات، وجدد كما هي العادة في كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين على أن إيران ستتفاوض عند الحاجة وأنها مستعدة للحرب إذا فرضت عليها. كانت هناك نقطة لافتة أخرى ربما قد تبدو ليست ذات أهمية كبيرة، ولكنها في الحقيقة تؤسس لمرحلة جديدة، هو حديثه عن مسألة التلوث البيئي في مضيق هرمز. أولا أنكر بأن يكون لإيران أي دور في البقع التي قيل بأن إيران ربما قد سربت النفط فيها، تلك البقع النفطية التي طلع عليها وشهدت بالأقمار الاصطناعية، ولكن في نفس الوقت قال إن هذا الأمر يتطلب إدارة جديدة لمضيق هرمز. لماذا هذا الأمر حديث البيئة صار ضروريا؟ لأن طهران تريد أن يكون مدخلا لتلقي تعويضات في المستقبل من ناقلات النفط التي تحمل مواد يمكن أن يؤدي تسربها إلى ضرر بيئي، فهي من الآن بدأت تقدم لهذا الطرح الجديد الذي تريد أن يكون مدخلا لإدارتها لمضيق هرمز، على قاعدة أن التلوث البيئي الذي قد يحدث هناك من يجب أن يتحمل مسؤوليته، وبالتالي فتلقي تعويضات على عن احتمال هذا التلوث قد يكون مدخلا للتعويض عن الحرب ولحماية البيئة. وطبعا حماية البيئة هي رنة طبعا يحبها الغرب ويتكلم بها كثيرا، وطهران ترمي بهذه الورقة بشأن مسألة البيئة التي يبدو أنها ستتكرر كثيرا في المرحلة المقبلة. بشكل عام يمكن أن نقول إننا عدنا إلى مربع الأزمة، وهذا الأمر ليس جديدا، منذ وقف إطلاق النار هناك مراوحة بين التصعيد حتى يظن بأن الأمر سيصل إلى العودة إلى الحرب، وبعد ذلك في أحيانا لا يفصل بين الأمرين إلا بضع ساعات أو يوم أو يومين تعود الأمور الدبلوماسية لتصعد إلى السطح، ويظن بأن الأمور قد تنتهي إلى حل قريب وأن الطرفين يوشك أن يتوافقا، وأحيانا يسير المساران مع بعض، التصعيد والمسار الدبلوماسي. الواضح أننا أمام لعبة يتقنها الطرفان، وهي لعبة الرقص أو المناء أو التفاوض أو التدافع على حافة الهاوية، الذهاب إلى أقصى مدى ممكن حتى يظن بأن الأمور قد وصلت إلى منتهاها، وبعد ذلك يعود أحد الطرفين، ثم حتى إذا ظن بأن التهدئة توشك أن تتحقق خرج تصريح أو خرج مطلب أو خرج شرط جديد ليعيد الأمور إلى مربع الأزمة. يبدو أن الطرفين يحاولان الآن جس النبض والذهاب بأقصى درجة ممكنة لتحقيق أقصى قدر من المطالب. وبالنسبة لطهران تؤكد بأن ما قدمته هو صخي للغاية، لأنها ترى أن لا يمكن أن تتفاوض وسيف الحرب مسلط على رقبتها وسيف الحصار البحري يؤثر على اقتصادها، تقول لا بد من حسم هذه الأمور قبل العودة إلى أي تفاوض بشأن النووي الإيراني. ثم إنها تقول إن ثقتها منعدمة في الولايات المتحدة بسبب التجارب السابقة، الحربين اللتان شنتا عليها وهي في أوج التفاوض، ثم تاريخ التفاوض مع الولايات المتحدة وفقا للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم الخارجية يقول بأنه ليس هناك حسن نية، ولعل غياب الثقة وغياب حسن النية وفقا للطرح الإيراني هذا أيضا يؤثر بشكل كبير على مسار هذه المفاوضات. ثم إن هناك مسألة لافتة نشوان وتتعلق أساسا حتى على مستوى اللغة، إيران تريد أن تقدم مشهد على أنها لا تخضع للضغط، وأنه حتى عندما على مستوى اللغوي عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا المقترح الإيراني غير مقبول بالمطلق أو إطلاقا، جاء الرد عن طريق وكالة تسنيم عن مصدر لم تسميه قالت إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يهم إطلاقا.
1: نعم.
5: ولنا أن نتصور إذا كان الطرف الإيراني حتى على مستوى اللغة لا يسمح بأن يتم تحقيق انطباع أو إعطاء انطباع ما بأن هناك قبول بالخضوع أو بالضغط، فكيف سيكون في الأمور الأخرى التي ترى إيران أنها أكثر أهمية وحساسية؟
1: شكرا لك. سنتحول إلى أحمد الرهاد في واشنطن مراسل الجزيرة، سنتابع معك أيضا تفاصيل الرد الأمريكي على المقترحات أو الردود الإيرانية وأحدث المواقف الأمريكية عموما. أحمد تفضل.
6: نعم نجوان، إذن رفض أمريكي واضح هذه المرة للرد الإيراني الأخير بلغة واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيها إنه لا يقبل الرد الإيراني الذي وصلهم ظهر الأحد من الجانب من الوساطة الباكستانية. هذه المرة اللافت أيضا أن ترامب لم يصحب رفضه هذا بتهديدات لإيران، سابقا يهددها بمحوها من على وجه الأرض أو بإرجاعها إلى العصر الحجري أو غيرها من التهديدات في الأسابيع الأولى من هذه الحرب. هذه المرة لم نلحظ هذه اللغة، ولكن اللافت أيضا أنه اتصل به نتنياهو، هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما لتنسيق المواقف، ربما المواقف الأمريكية والإسرائيلية إزاء مسارات الحرب واتجاهات التفاوض. وتابعنا أيضا تصريحات في هذه المقابلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يقول فيها إن الحرب لم تنتهي بعد، ويشدد على مسألة استلام أو إخراج مخزونات اليورانيوم المخصب من إيران. هذه المواقف قد تشي للبعض بأن تصعيدا ما قد تتجه إليه هذه الحرب، ولكن في ذات الوقت غياب لغة التهديد التي لطالما كان يلوح بها ترامب في تصريحاته تجاه الإيرانيين، هذا الأمر يشي بأن التواصل ما يزال مستمر، وأن الآمال لم تنقطع في هذه المفاوضات، وأن الوساطة الباكستانية قد تنجح في لحظة ما لتقريب وجهات النظر، لأن المأمول كان بحسب تصريحات سابقة تنقلها وسائل إعلام أمريكية عن مصادر تقول إن جولة كانت مرتقبة أن تعقد خلال الأسبوع هذا بعد أن تعمل الأطراف على إعداد مسودة من 14 بندا تضع الإطار التفاوضي، وهذا لم يحدث حتى الآن، وبالتالي تضاءلت الآمال بعقد هذه الجلسة، وهناك ترقب في الحقيقة كبير بعد ساعات قليلة من الآن سيعود النشاط إلى البيت الأبيض وإلى المؤسسات الأمريكية. وصل هذا الرد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي فنحن نتوقع مواقف إضافية وأكثر تفصيلا فيما يتعلق بأسباب الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الأخير. تابعنا بعض المواقف في الحقيقة في الساعات الماضية من جمهوريين يعتقدون أن خيار العودة إلى العمليات العسكرية هو الذي قد يدفع الإيرانيين لتلبية المطالب الأمريكية، وفي ذات الوقت تابعنا مواقف للديمقراطيين الذين يعتقدون أن العمل العسكري لن يحقق أي نتيجة، وأن ترامب من البداية ما كان عليه أن يدخل هذه الحرب، وبالتالي فالمواقف الداخلية حتى في الولايات المتحدة ما تزال على حالها متباينة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبكل الأحوال هناك ترقب لأي مواقف يفصل فيها البيت الأبيض في الساعات القادمة.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهاد، وسنأخذ هذه المعطيات إلى ضيوفنا في الاستوديو. لتحليلها. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. في الاستوديو سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. وفي الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سفير جهود. أولا، ترامب، رئيس ترامب نفى أن يكون لنتنياهو تأثير على موقفه فيما يتعلق برده على الرد الإيراني. نتنياهو من جهته قال إن الحرب لم تنتهي، لكن هل يبدو أن واشنطن معنية بفكرة أن تشعر إيران بأن الموقف الأمريكي هو موقف أمريكي وليس متأثرا بموقف نتنياهو؟
7: Well, thank you for having me with you.
8: شكرا للاستضافة معكم اليوم.
7: It's important for the American
8: domestic. من المهم للمشهد السياسي المحلي الأمريكي للرئيس أن يضمن أن الناس يفهمون أن قراراته هي قراراته المحضة، لأنه كان هناك سردية تفشت بأن رئيس الوزراء نتنياهو أقنعه بشن هذه الحرب، سواء كان هذا صحيحا أم لا. بكل تأكيد قرارات الرئيس بشأن المضي قدما في هذا الصراع وهذه المفاوضات هو قراره البحت.
1: لكن هل لنتنياهو تأثير على محتوى الرد وتفاصيل الرد الأمريكي؟
8: أنا متأكد أن هناك تنسيق، كما كان هناك أيضا على الجانب العسكري، ولكن بنهاية الأمر هذا القرار هو بيد الرئيس الأمريكي. هو يمكن أن يقرر لمن يستمع وينصت، والإعلام وعائلته وقادة عالميين آخرين، ولكن بنهاية الأمر القرار قرار الرئيس بموجب الدستور الأمريكي أن يتخذ هذه القرارات.
1: ثم بعد جديد أضافته إيران للمعادلة التفاوضية دكتور حسن، الحقيقة تحدث عنه الزملاء في طهران مراسلونا قبل قليل. فكرة التسرب النفطي في البحر في مضيق هرمز نتيجة هذه الأحداث الأخيرة، وبالتالي يتم طرح جديد لإدارة هرمز بناء على فكرة التضرر البيئي وأيضا فكرة التعويضات المالية نتيجة هذا التسرب، تعويضات متعلقة بالبيئة بحماية البيئة. هل يضيف ذلك فعلا بعدا لتعقيد المشهد من الناحية الإيرانية؟ ربما المشهد ليس بحاجة إلى أبعاد جديدة للتعقيد.
9: لتقديري أنه هذا ليست أطروحة جديدة بالمناسبة، جرى الحديث عنها منذ أن طرحت هرمز للتفاوض. طبعا الإيرانيون تراجعوا وتكلموا عن ضرورة إنهاء الحرب مقدمة الملاحة أو بحث الملاحة أو النقاش حول الملاحة في هرمز، ثم الانتقال إلى الملف النووي. التدرج أتوا به في مراحل لاحقة، لكن منذ البدء كان الكلام عن الأضرار البيئية الأمنية وما استحدث نتيجة الفعل العسكري الأمريكي والإسرائيلي.
1: لكن هل تستخدمه طهران كمبرر لطرح فكرة إدارة هرمز التي تعارضها واشنطن؟
9: طبعا الإيرانيون يقولون بأن هذا ليس شأن واشنطن، يتكلمون عن إطار إقليمي لإدارة المضيق، وهذا جزء من كما قلت في المادة التي أو القانون الذي صن وفيه 10 مواد. أحد المواد تتكلم، وهذا قبل قرابة الشهر، تتكلم بوضوح عن ضرورة يعني ترتيب البيئة أو ملاحظة الأضرار التي لحقت بالبيئة والتعويضات التي يجب أن تتضمنها يتضمنها مرور السفن الآمن في المضيق نتيجة الإضرار بالبيئة.
1: طيب.
9: هذا كان موجود، الآن يطرح بشكل أكبر نتيجة ما بدر من تسرب للوقود في المياه.
1: طيب.
9: والإيرانيون يقولون بأنه نتيجة الفعل العسكري.
1: تزوري هذا كله يسير حول التفاوض والمواد الجوهرية للتفاوض. ماذا لدينا؟ لدينا إنهاء الحرب، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة، المدد الزمنية سواء المتعلقة برفع العقوبات.
9: صحيح.
1: هل تعتقد بأن الخلاف الآن على مضمون الطرح أم على ترتيب الخطوات؟
10: ترتيب الأولويات نشوان، الأمريكيون لديهم أولويات مختلفة لإتمام العملية التفاوضية، والإيرانيون لديهم أولويات مختلفة. باعتقادي تعريف إدارة ترامب للنصر يعتمد على أن البرنامج النووي أولا نحل كل قضايا، وبالتالي هنا يجب تعريف النصر. خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل حملته الانتخابية منذ رئاسته الأولى بنيت على أساس أهم عنصر في السياسة الخارجية لكل إدارات ترامب كان الملف في البرنامج النووي في الإدارة الأولى، وبالتالي هو سيعتبر هذا نوعا من الإنجاز الشخصي أن يتم وفق أولوياته. بالنسبة لإيران موضوع إنهاء الحرب، نضع إنهاء الحرب أولوية لأنه أولا يجعل بشكل غير مباشر الاعتراف بالعدوان لأن طرفا اعتدى على إيران، ثم المسألة الثانية إيران تريد أن تنتهي مسألة الحرب بشكل عام حتى تنتقل وتنقل كل الملف النووي من نقاش كأثر الحرب إلى نقاش في ملف مختلف وسياق مختلف تماما، لأنه إذا نوقش الملف النووي نشوان في سياق ترتيبات نهاية الحرب معنى ذلك أن إيران خسرت دبلوماسية، وإيران لا تريد ذلك، هي تريد أن يناقش بعد أن تنتهي ترتيبات الحرب ثم يناقش في سياق مختلف، والأمريكي لا يريد أن يفهم هذا الأمر أو أنه يفهمه وتجاهله. المسألة الثانية باعتقادي العقوبات، الرئيس الأمريكي يصر على أنه لن يدفع للإيرانيين أي من أموالهم المحتجزة، ويعتبر أن ما قام به الرئيس باراك حسين أوباما كان خطأ استراتيجيا هو لن يكرره.
1: طيب سعد سفير، هنا مرة أخرى إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه النقاط التي تطرحها إيران تعتبرها إيران جوهرية بالنسبة لها، ولا سيما مسألة إنهاء الحرب وضمانات بعدم العودة للحرب مرة ثانية، ما الذي لا يعجب الرئيس ترامب في ذلك طالما أنه تم تأجيل الملف النووي، أم أن التأجيل نفسه لا يعجبه؟
8: أعتقد أنه لا يحب عملية ترجيح النقاش بشأن القضية النووية، وعلى هذا فإن معظم العالم يتفق معه بشأن هذه القضية، وهذا من القضايا القليلة التي كل حكومة في العالم تتفق بشأنها، وهو أنه لا يجب على إيران أن تمتلك السلاح النووي. لذلك عام 2015 حتى الصين وروسيا انضمتا إلى أوروبا والولايات المتحدة في الدفع قدما من أجل اتفاقية لتضييق نطاق هذا البرنامج وتقييده. إذن الرئيس ترامب أيضا يجد أن من غير المعقول هذا الطلب، كما يقال أن إيران ستشارك في التفاوض بشأن مستقبل لبنان، وهذا ليس معقولا وليس عقلانيا لأي حكومة في العالم أن تتفاوض حكومة بشأن بلد آخر. فلبنان هو ليس محافظة من محافظات إيران، بل هو بلد مستقل، والرئيس عليه أن يرفض هذا بالنيابة عن العالم كله أن إيران يمكن لها أن تسيطر وتدير مضيق هرمز. تخيلوا لو أن يمكن لأي بلد أن يهيمن على الممر القريب منها، فبالتالي عملية الشحن سوف تتوقف وتتجمد عندها.
1: أكيد لك حق رد، لازم في متعلق بناحية لبنان، لماذا تصر إيران هنا على أن تستعمل لبنان كما يقول سفير، تستعمل لبنان للضغط في ملف تفاوضي يخص إيران ولا يخص لبنان؟
9: لا أبدا، إيران ترى الحرب حرب إسرائيلية بدرجة أولى ثم أمريكية، ولذلك عندما تشن إسرائيل هجوما على لبنان هذا يعني إيران أيضا ويعني المنطقة برمتها. القضية ليست تجزئة الملفات، القضية هي أنه لبنان يقصف بسلاح أمريكي، فإذا كان المفروض أن يبتعد لبنان عن السياق في باكستان أو سياق التفاوض الإيراني الأمريكي، يجب أن يبتعد الأمريكيون أيضا عن إسرائيل وتسليحها بأدوات تفتك بها بالفلسطينيين واللبنانيين. لذلك الأمريكي يفرض ترابط الملفات بفعله ودعمه لإسرائيل، والإيرانيون يصرون على ربطها لأن الحرب أصبحت إقليمية وهي حرب إسرائيلية بالدرجة الأولى ثم أمريكية. النقطة الثانية حول المضيق، المضيق الإيرانيون يقولون يفتح لكن ليس بوجه المعتدين، لأنه استخدم سابقا لاستخدام أدوات لضرب دولة بوضوح، هذا لا يستطيع أحد أن ينكره، وهذا يتشبث به الإيرانيون قانونيا.
1: هل تتجاهل نعم هذه النقطة تحديدا، هل تتجاهل إيران بذلك القانون الدولي فيما يتعلق بالسماح لي بالمرور؟
9: أبدا أنا تقديري وأنا راجعت الثلاثة مواثيق المرتبطة بقانون البحار بحكم القضية المستجدة لا يوجد أي منع لها، يعني هناك أحقية للدولة المشاطية أن تقوم بما تقوم به إيران في أزمنة الحرب وشنة الحرب، وإيران قامت بما قامت به، والآن الحرب مستمرة على شكل حصار، وهي أيضا بالتعريف القانوني فعل حربي مفروض على إيران، ولذلك في ظل الفعل الحربي المستمر لإيران أحقية قانونية بالاستمرار بما تقوم به، أي إدارة الملاحة في المضيق لكي لا يستخدم ضدها من قبل أعدائها. هذا الجانب القانوني. طبعا البعض يناقش فيه، لكن هناك مواد في هذه المواد،
1: طالما أن هنالك مواد قانونية فهي قابلة للنقاش والتأويلات طبعاً. لكن إذا كان هذا هو الوضع دكتور زويري، ويبدو أن هنالك حالة من الجمود تصيب كل الأطراف وتجعلها حبيسة أو أسيرة دائرة مغلقة، ما الذي يمكن أن يغير هذا الموقف برأيك؟
10: أنا باعتقادي ما لم تقم الولايات المتحدة، الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، هناك مقترح قدم لها بناء على مقترحها، بناء على 10 نقاط، على كل هذا الآن بين يديهم الرد الإيراني، بإمكانهم أن يردوا على هذا المقترح بما يعتقدون بأنه ينسجم مع مصالحهم، وبالتالي تستمر العملية التفاوضية بمعنى آخر حتى يصل الطرفان إلى نقطة ما يسمى التوافق، أو أن تقوم بالخيارات الأخرى وهي أن تعود إلى عمل عسكري محدود أو غير محدود. وباعتقادي هذا لن يحل المشكلة. دعني أذكر نشوان أن المشكلة الآن القنبرة النووية الحقيقية في العالم الآن ليس البرنامج النووي الإيراني، القنبرة النووية الحقيقية هي إغلاق مضيق هرمز، وهذا المضيق الآن إغلاقه يوميا سيكلف الاقتصاد العالمي من انهيارات تتجاوز تريليونات الدولار من مع الاستمرار، وبالتالي نحن مقبلون على الشتاء، دول ستنهار، ولاحظنا نتائج السياسات الاقتصادية في الدول في انتخابات البريطانية المحلية، أول انتخابات يدفع الناخبون فيها بشكل واضح. نقطة أخيرة فقط نشوان، الآن نحن اليوم سيكون هناك قمة من 40 دولة أوروبية حول المضيق، والمضيق الآن أصبح أولوية أساسية. باعتقادي مفتاح الحل أن يتوافق الطرفان على آلية ربما تجمع بين فكرة إنهاء الحرب وفتح المضيق، لعل هذا يخلق نوعا من نقطة التوافق بين الطرفين بحيث تذهب إلى بقية الملفات. يبدو أن الخيار الوحيد الآن هو تفكيك الملفات، بحيث أنه كل طرف يأخذ جزءا من مما يقصد مما يعتبره أولوية له، ثم تمضي العملية التفاوضية، وإلا غير ذلك الجمود هو سيد الموقف والتكلفة عالية على الجميع.
1: هل تعتقد بأن تفكيك الملفات هو خيار مثالي، خاصة نتحدث هنا عن جملة من الإجراءات؟ يعني إذا أخذنا الملف النووي وحده فهو ملف معقد من الناحية الفنية، الصياغة القانونية للاتفاق، والتجارب السابقة بين الإيرانيين والأمريكيين تثبت ذلك. ألا تعتقد بأننا فعلا مقبلون على مرحلة سيتم أو سيفرض فيها عملية تفكيك الاتفاقيات؟
8: الآن الرئيس ترامب حسب اعتقادي لن يقبل بفصل هذه القضايا وتفكيكها. وسمعت البيانات من الحكومة الإيرانية تقول بأنهم لا يهمهم ما يعتقده الرئيس ترامب، هذا الأمر سخيف. إذا كنت لا تهتم بما يعتقده الجانب الآخر من المفاوضات فإنك لن تحرز تقدما على الإطلاق عندها. إذن يجب أن يأخذوا بالحسبان بأنه يريد أن يعالج القضية النووية في ذات الوقت كما هو فتح مضيق هرمز، وإن لم يفعلوا هذا واضح، لأنهم يؤمنوا ويعتقدوا أن الضغط على اقتصاد العالم سوف يجبره على أن يتنازل قبل أن يجبرهم على أن يتنازلوا بأنفسهم.
1: لكن هل هذا بالمطلق فكرة أن تفكيك الملفات أو القضايا أو فصلها عن بعضها في ربما مذكرات تفاهم منفصلة، هل هذا بالمطلق كفكرة مرفوضة أمريكياً؟
8: إلى الآن يبدو بأن هذا الأمر مرفوض من الرئيس ترامب، رغم أن الوزير روبيو كان يتحدث عن كيفية أمله بأن يكون هناك اتفاقية إطار بشأن المفاوضات وما ستعالجه. وإن كان ذلك كذلك، عندها فإن الجانبين لا يرون بنفس المنظار بشأن ما الذي يجب التفاوض بشأنه، ولهذا السبب ليس هناك تقدم يتم إحرازه حاليا.
1: هناك وضوح في الخلاف، وقد يكون هذا أمر جيدا لحد ما، يعني هناك وضوح في النقاط التي يتم الاختلاف بشأنها، سواء فيما يتعلق بالملفات نفسها أو سواء فيما يتعلق بترتيبها وأيضا حتى في أولوياتها. ألا يفترض أن يساعد ذلك في إيجاد الطرق لحلها؟
9: عندما يكون الطرفان في عالمين مختلفين هذا يصعب لا يسهل. وضوح في الرؤية الإيرانية أنه لا ثقة بالولايات المتحدة وعليها على إيران أن تتعلم.

0: التناقض الآن، أتوقع أنك لاحظت التناقض، أن لبنان يجب أن يفصل، لكن ما تريده الولايات المتحدة يجب أن يربط. يعني حسب المصلحة الأمريكية يفسر وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار فرض وقف الحرب في لبنان لكن لم يلتزم به الأمريكيين. وقف إطلاق النار معناه أن لا تتحرك خارج الإطار الموجود على الأرض، فرضت حصار الولايات المتحدة، معناه أن لا تقوم بفعل حربي، دخلت عنوة إلى مضيق هرمز لإحداث تغيير. لأن الولايات المتحدة تقوم بما تقوم به الولايات المتحدة دائما، نقض الاتفاق قبل أن يجف الحبر عليه. يعني وقف إطلاق النار لم يمضي عليه وقتا طويلا، ولذلك الثقة في أدنى مستوياتها بالولايات المتحدة. ولذلك يركز الإيرانيون على التدرج، لا يقولون بفصل الملفات، يقولون الملف الأول وإنهاء الحرب، وهذا حقنا. يعني كإيران تقول بأنه هذا حقي أن يتوقف التهديد بالحرب، أنه إذا دخلنا مفاوضات لا نهاجم مرة أخرى، وهذا حق قانوني، القانون الدولي يجرم شن الحجوم. الولايات المتحدة تقول لا، لا أعطيكم ذلك. بعدها عندما يصلون إلى المضيق يقولون أن القانون الدولي ينقض من قبل إيران، رغم أنه في نقاش في الحصار، لا يوجد نقاش، هذا فعل غير قانوني وإجرام حربي يشن ضد إيران حسب القانون الدولي بالمسمى القانوني الدولي. الحرب التي شنت لا يوجد فيها نقاش، هي فعل إجرام دون استشارة أو يعني سلطة الأمم المتحدة. ولذلك نحن إزاء الكيل بمكيالين بوضوح، فصل الملفات حيث تحتاج الولايات المتحدة، ربطها حيث تريد، والعمل وفق ما تريد. يعني لا يهمها أي اتفاق.
1: دكتور زويري، ربما في ملف آخر متصل، روسيا والصين لم تكونا غائبتين في اتفاق 2015، ولا سيما روسيا شاركت بشكل ما بما يتعلق بالملف النووي. هل تعتقد اليوم وبناء على الوضع الجيوسياسي، وضع الحرب الروسية الأوكرانية، هل تعتقد بأن الموقف الروسي هو فيما يتعلق بإمكانية أن يسهم في حلحلة الأمور أو أن يكون طرفا في أي اتفاق؟
2: أنا أعتقد نعم، الروس والصينيين أظهروا إرادة ورغبة في أن ينخرطوا في هذه العملية في مرحلة ما، لتفكيك العقد التي يطرحها الجانب الأمريكي فيما يتعلق باليورانيوم المخصب تحديدا، فيما يتعلق بقضايا أخرى قد تكون فيها، قد تسمى الضمانات إلى غير ذلك. المشكلة أنه الولايات المتحدة لديها طلبات خذ أو اترك، وهذا في حد ذاته في أي عملية تفاوضية يعرفها الأمريكيون. يعني هم يدرسون للعالم فنون التفاوض ويحاضرون في العالم، ولكن عندما يصل الأمر للأمم الأخرى لا يأخذون هذا بعين الاعتبار. الرئيس الأمريكي فرض على نتنياهو بالمناسبة أن يوقف الحرب في غزة وأن يذهب إلى وقف شامل. سؤال، لماذا هو لا يقبل الآن بالتفاوض على مبدأ نهاية الحرب؟ هذه أسئلة كلها. والدور الروسي هنا والصيني في هذا الاتجاه يريد أن ينهي الحرب. بالمناسبة هم بشكل غير مباشر، ربما لا يقولونها معلنا، لكنهم هم مع نهاية الحرب. الصين مع انتهاء الحرب يمكنها أن تستعيد جزءا كبيرا من وارداتها النفطية التي فقدتها بسبب إسرائيل وبسبب الولايات المتحدة، وبالتالي روسيا أيضا لديها مصلحة في أن تعود إيران في وضعها أفضل مما كانت عليه سابقا. وبالتالي بعد زيارة وزير الخارجية عراقشي إلى روسيا، الرئيس بوتين اتصل مع الرئيس الأمريكي، ويبدو أن هناك نقاشا حصل حول مسألة اليورانيوم المخصب 400-450 كيلوغرام، ما الذي سيجري فيها. لكن المشكلة أن الإدارة الأمريكية ربما عليها ضغوط من أطراف أخرى إقليمية أو غير إقليمية، تبدي ترددا كبيرا في التعامل، وأن تكون صارمة في قضايا ربما ستساعد في حلحلة هذا الملف والتقدم في مسار التفاوض.
1: هل هنالك سقف محدد لمستوى المخاطرة ومستوى المغامرة على المستوى الأمريكي التي يمكن أن يقف فيها الرئيس ترامب أو إدارته عند حد معين ويقول دعنا نتوصل إلى اتفاق حتى وإن لم يكن هذا الاتفاق مرضيا 100% بالنسبة لإدارته؟
3: لا أرى هذا الأمر سوف يأتي في وقت قريب، فالاقتصاد الأمريكي هو قدره 31 تريليون دولار، ونسبة التضخم 3%، وموانئنا تعمل بأرقام قياسية، وصادراتنا البترولية هي في أرقام قياسية. إذن فهذا كله يختلف عن إيران، فإيران اقتصادهم الآن في حالة من الانهيار، لديهم 300% نسبة التضخم المالي، و بخصوص كثير من المنتجات الغذائية، ولقد فقدوا أكثر من 100,000 وظيفة في الشهر الأشهر الماضية. الولايات المتحدة أضافت 100,000 وظيفة في الأشهر السابقة. إذن فالرئيس لا يشعر بضغوط اقتصادية كبيرة هنا.

0: أمريكا وإيران كقوتين اقتصاديتين الفرق بينهما كبير جدا. يعني هل يصح أن تقارن كما يقال أبل تو أبل، يعني واحدة بأخرى بين إيران والولايات المتحدة؟ لا شك أن الولايات المتحدة لديها قدرة اقتصادية. نتحدث عن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي.
1: نعم هذا صحيح. أعتقد أن الاقتصاد العالمي هو العامل الأساسي وليس الاقتصاد الأمريكي. لذا روسيا والصين كان لهما مشاركة ضعيفة جدا في المنطقة إلى الآن، لكن الصين يمكن أن تقوم بدور في وضع ضغوط على طهران لكي تأتي وتتوصل إلى اتفاق، وروسيا يمكن لها أن تقوم أيضا بعرض أن تتلقى اليورانيوم المخصب بشكل عال من إيران كحل. إذن رغم أن موقفهما الآن ضعيف إلا أنه يمكن أن يأتي وأن يسهم بالتوصل إلى ما من شأنه أن يأتي بانفراجة.
0: هل تتفق بأن الدور الروسي والصيني اليوم هو أضعف مما يجب على الأقل أن يكون في هذه الأزمة؟
2: لأن الولايات المتحدة ذهبت بطريقة أحادية في هجومها على إيران، روسيا والصين تركتاها تغرق في هذا المستنقع إلى حد كبير. الآن
0: يعني مقصودة،
2: أنا تقديري أنه انشغال الولايات المتحدة في صراعات أخرى هذه مصلحة روسية وصينية، ويعني الروس والصينيين كانوا يضحكون على الولايات المتحدة وقرارها شن حرب بهذه الطريقة على إيران وانشغالها بملف أساسا لا يرتبط بمصالح أمريكية محددة. حتى النقاش والسجال في الولايات المتحدة يعني تطلب الأمر أسابيع ليأتوا بسردية واضحة حول لماذا بدأوا الحرب، وركزوا على النووي، والنووي كانوا قبله بتسعة أشهر قالوا أنهيناه، أبيد النووي الإيراني. يعني حتى تلك السردية غير مقبولة داخليا على الأقل في الولايات المتحدة، ولذلك روسيا والصين تركتا الولايات المتحدة تغرق في هكذا مستنقع الآن.
0: لكن هو يقول لك أن الولايات المتحدة ليست غارقة، يعني أمرها جيد، وضعها الاقتصادي جيد.
2: نشوان، هناك أمرين. الأمر الأول اقتصادي، بالفعل هناك اقتصاد كبير في الولايات المتحدة، لكن المواطن الأمريكي عندما يذهب لملء سيارته بالوقود يدفع 50% أو 60% أكثر، هذا يؤثر على المواطن الأمريكي، وشهدنا الأسئلة والانتقادات للحكومة الأمريكية. هذا على حدة. النقطة الأهم هو الاستراتيجية. الولايات المتحدة أظهرت ضعفها عالميا بهجومها على إيران، شنت حرب على قوة قوام ميزانيتها العسكرية أقل من 1% من ميزانية الولايات المتحدة، ولم تستطع تحقيق أهدافها.
0: إذن لماذا ذهبت الولايات المتحدة بهذا القدر من الاستعداد غير الكافي باختصار؟ يعني
3: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة هذا مشروع مرتبط بنتائج 7 أكتوبر. الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس ترامب ذهب إليه لأجندة إسرائيلية بحتة، ليس أقل وآخر ما فيها هي المصلحة الأمريكية، لأنه ببساطة كل ما يتحدث فيه عن البرنامج النووي وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن دقيقا فيما يتعلق بالتسليح. هناك برنامج نووي، نعم هناك مستويات تخزين 60%، ولكن أيضا ليس بمستوى يصل إلى سلاح نووي. والسردية الأمريكية أن هناك سلاحا نوويا أعتقد استخدمت فقط لتضليل الشعب الأمريكي.
0: شكرا للجميع، شكرا مع حفظ الألقاب. مشاهدينا، تتفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة للصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية، ما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى.
4: حين تقصف مصانع الصلب لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنويا أكثر من 15 مليون طن من الصلب، تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد، فتكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب لكنه بعدها يراجع حساباته.
5: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
4: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب. تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
6: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو ضعفين أو ثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
4: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنعا مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
7: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة، لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز وقد تضطر إلى طباعة العملة.
4: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض. وإن كان الحديد رمزا للبأس، فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: مزيد من المتابعة الآن هنا في الاستوديو مع نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. سنبدأ أولا باجتماع مزمع لبنيامين نتنياهو يتعلق بالوضع في إيران.
8: بالفعل، وتم تقليص فترة شهادة نتنياهو هذا اليوم في المحكمة في قضايا الفساد المتهم بها نتنياهو. في البداية قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السبب غير واضح، وسرعان ما تم الإعلان عن اجتماع أمني سيعقده نتنياهو ظهر هذا اليوم مع كبار قادة الأجهزة الأمنية والجيش وكذلك مع عدد من الوزراء. وتشير المصادر الإسرائيلية إن هذا الاجتماع يأتي في سياق ما يوصف الأزمة بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالمحادثات وعلى خلفية الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. منذ يوم أمس بدأت تتعامل الجهات الإسرائيلية الرسمية والإعلامية بأن هذا الرد الإيراني عبارة عن رفض للمقترح الأمريكي بالكامل، وبشأن تغريدة أيضا الرئيس ترامب عندما قال بأن هذا الرد الإيراني غير مقبول. تم التعامل مع هذا الإعلان وكأن الحرب ستستأنف بأسرع وقت ممكن. كانت هناك تلميحات عديدة في الجانب الإسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية تكاد تقتنع بضرورة استئناف الحرب في إيران، لأن إسرائيل تدفع أيضا بهذا الاتجاه وهذا ما تريده إسرائيل. وقد جاء ذلك صراحة على لسان نتنياهو في المقابلة التي أجراها مع قناة CBS الأمريكية يوم أمس عندما قال إن الحرب على إيران لم تنتهي وهناك عدة ملفات ما زال ينبغي التعامل معها تتعلق بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب وأيضا تقويض قدرات إيران على إنتاج صواريخ بعيدة المدى، هذا تحديدا البند المتعلق بالمنظومة الصاروخية. إسرائيل تخشى كثيرا ألا يتم التطرق إليه وألا يشمله أي اتفاق مرتقب أو محتمل. المحتمل بين واشنطن وطهران، بالإضافة أيضا إلى قضية دعم إيران لمن وصفهم نتنياهو في هذه المقابلة بأنهم وكلاء إيران في المنطقة. نقاط عدة هي شروط عمليا تضعها إسرائيل أو نقلتها إسرائيل للإدارة الأمريكية كي يتم تضمينها في أي اتفاق محتمل، لكن عدة وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أنه خلال الأيام الأخيرة الماضية نقلت تل أبيب رسائل إلى واشنطن بضرورة استئناف الحرب، وإن كان لشن هجمات محددة على بنى تحتية تتعلق بمنشآت الطاقة في إيران ولفترة زمنية محددة، خشية أن يقال مجددا بأن إسرائيل هي من ورطت أو نتنياهو هو من ورط ترامب في هذه الحرب، عندما طالت في المرة الأولى بعد أن كانت التوقعات أن تستمر لأسبوعين أو ثلاثة وتتحقق الأهداف التي أعلن عنها في البداية بكل ما يتعلق بإسقاط النظام الإيراني وما إلى ذلك. الآن تتحدث قناة التلفزة الإسرائيلية 12 بأن إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بأن استئناف الحرب سيستمر ربما ل24 ساعة فقط من أجل شن هجمات على أهداف تم تحديثها في الأيام الأخيرة الماضية ما بين قيادة الجيش الإسرائيلي وما بين القيادة الأمريكية الوسطى. مهاجمة هذه الأهداف بالنسبة لإسرائيل قد تدفع إيران للاستسلام وفقا للمصطلح المستخدم، وبالتالي إلى تقديم تنازلات في أي جولة مفاوضات قادمة.
0: سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. والآن إلى لبنان، وهذه النافذة يقدمها الزميل عبد السلام محمد من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عبد السلام إليك.
9: شكرا لك نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري المستمر في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي بحسب مراسلنا عدة غارات أغلبها في شمال نهر الليطاني منذ صباح هذا اليوم. في المقابل حزب الله تحدث عن استهداف لتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما قال في بيانه في نقاط معينة وقرى عديدة أيضا. يأتي كل ذلك في سياق تطورات عسكرية، لكن على الصعيد السياسي الرئاسة اللبنانية تحدثت بأن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي في بيروت الاجتماع الثالث الذي سيعقد برعاية أمريكية بين الإسرائيليين واللبنانيين. أيضا أكد على ثوابت لبنان وعلى رأسها وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار ووقف سياسة الهدم في القرى اللبنانية. سنتناول كل ذلك في سياق نقاشنا مع ضيفينا في الاستوديو، واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي والدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أهلا بكما. قبل ذلك نذهب لمتابعة التطورات العسكرية والتصعيد العسكري المستمر مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ينضم إلينا من صور. ما الذي يرصد الآن على كافة الجبهات؟
10: تركيز بالقصف الجوي على منطقة النبطية التي كانت منذ ساعات الصباح الأولى عرضة لسلسلة غارات شملت بلدات وقرى عديدة فيها، بلغ عددها أكثر من 13 قرية في النبطية وحدها، بالإضافة إلى استمرار الغارات الجوية باتجاه منطقة سور، حيث تعرضت بلدة القليلي التي تقع على خط المواجهة مع القوات الإسرائيلية التي تتموضع في تلال البياضة وشمع وغيرها من المناطق، وتعرضت كذلك هذه المنطقة لقصف مدفعي مركز تحديدا على بلدتي القليلي والحنية، في مقابل أيضا الهجمات التي شنها حزب الله باتجاه موقع إسرائيلي على تلة البياضة. وكذلك أعلن حزب الله عن شن سلسلة من العمليات تركزت بمعظمها في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عندما استهدف بالمحلقات الانقضاضية آليات وتموضعات الجنود الإسرائيليين في بلدة الطيبي التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني، وهي المنطقة التي تقع في منطقة جنوب الليطاني، وهي المنطقة الوحيدة التي وصلتها القوات الإسرائيلية إلى الليطاني، وهي تقع عند مفرق رئيسي يؤدي إلى المناطق المطلة على النبطي. بالإضافة إلى ذلك كانت القوات الإسرائيلية أطلقت تهديدات لتسع قرى في جنوب لبنان وصولا إلى منطقة البقاع الغربي. هذه القرى تقع في معظمها في قضاء النبطي وكذلك في قضاء جزين وصولا إلى بلدتين في البقاع الغربي، وكلها تقع تقريبا في نطاق جغرافي واحد يعرف باسم مرتفعات جبل الريحان. وكل هذه المناطق هي امتداد طبيعي للمناطق التي تقع في منطقة القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذا اليوم كذلك كان اجتماع مهم بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والسفير الأمريكي الذي جرى خلاله بحث في مسألة الجولة الثالثة من المحادثات التي يجريها لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الوضع في الجنوب. أكد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف إطلاق النار ووقف تجريف الأراضي من قبل إسرائيل والقرى وتفجير المنازل، وهذا الأمر كان أيضا مثار متابعة من قبل الاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر رئاسة الحكومة، حيث جرى التأكيد على ضرورة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية من خلال رئاسة الحكومة ومن خلال الوزارات المعنية لتوثيق كل الانتهاكات الإسرائيلية في هذا المجال. وكذلك كان هناك تأكيد من وزير الدفاع اللبناني على أن القوات الإسرائيلية قامت نقطة ثابتة في بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، نعم، بالإضافة إلى نقاط متحركة تقوم من خلالها بالانطلاق والإغارة على مناطق أخرى في الجنوب اللبناني.
9: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة كان معنا من صور. وربما ننتقل ببعض النقاط التي ذكرها الزميل إيهاب من تطورات عسكرية ضمن نقاش يستوعب أيضا تطورات السياسية. أهلا بكم مجددا دكتور وليد صافي، أبدأ معك من ما نقلته الرئاسة. رئيس جوزيف عون يؤكد على نقاط عديدة ويقول بأنهم يذهبون إلى هذه الاجتماعات لهدف وقف العمليات العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها في نسف القرى والمنازل وتجريفها. هذا الموقف هل تعتقد بأنه قابل للتحقق في المرحلة المقبلة؟
11: يعني لنعود بداية إلى موقف رئيس الجمهورية عندما أعلن التفاوض المباشر مع إسرائيل. قرار التفاوض المباشر كان الهدف الأساسي هو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقف الاعتداءات وإنهاء هذه الحرب. اليوم ننتقل إلى البحث في وقف إطلاق نار جدي، لأن عمليا لا يوجد وقف إطلاق نار. وفي الأمس أعلن رئيس الأركان جيش الأركان الإسرائيلي أنه لا يوجد عمليا وقف إطلاق نار في منطقة الشمال. اليوم الحكومة اللبنانية رئيس الجمهورية يصر ومعه الحكومة على قرار جدي بوقف إطلاق النار، وطبعا التعويل على موقف الرئيس الأمريكي في هذا الموضوع، لأن لا يوجد أي قوة في العالم تجبر نتنياهو سوى الرئيس الأمريكي إذا اقتنع أن يوقف إطلاق النار في لبنان. طبعا بالنسبة للثوابت المعروفة، يعني الثوابت هي اللي نعود أولا إلى النقاش الذي كان يجري في الميكانيزم بناء على الاتفاق الذي جرى في 2024 في 27 تشرين 24، هي نفسها الثوابت التي يحملها لبنان إلى هذه المفاوضات.
9: هذه الثوابت ربما سيد واصف عواضة وجدت أيضا نوع من تغير النبرة من قبل حزب الله، على الأقل ليس بالشكل الرسمي وإنما على لسان سيد علي فياض. هل هناك توافق في هذه المرحلة على أن هذه النقاط الأساسية حزب الله يريدها، الرئاسة تريدها، لبنان يريدها، وبالتالي لا مانع من مناقشتها؟
12: نعم هذا صحيح، يعني حزب الله النقاط الخمس تقريبا هو يعني يسعى إلى تحقيقها ولو من خلال المقاومة المسلحة أيضا. وإذا تحققت، أنا دائما أطرح هذا السؤال، ماذا لو تحققت هذه البنود الخمسة مثلا، كيف سيكون موقف حزب الله؟ أنا أعتقد، لا أستطيع التحدث باسم حزب الله، ولكن أعتقد أن حزب الله سيوافق ساعتئذ على الدخول في مرحلة جديدة لجهة موضوع الحوار حول حصرية السلاح. إذا انسحبت إسرائيل وعاد النازحون وبدأت مسيرة الإعمار وأفرج عن الأسرى، هذه مطالب مشروعة لجميع.
9: لكن
12: هل ستتحقق؟ هل يريد نتنياهو أن يحقق هذه البنود؟ أنا يعني نعم، لبنان يذهب إلى المفاوضات والكل موافق على المفاوضات رغم الاختلاف مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لبنان يذهب بأمال ضعيفة جدا إلى هذه المفاوضات، خاصة أنه لا يملك أي ورقة قوة تضغط على إسرائيل باستثناء الاتكال على الرئيس الأمريكي.
9: وهي النقطة التي تناقش في لبنان في كافة المساحات السياسية وحتى الإعلامية، هل لها حل دكتور وليد مسألة أن لبنان يدخل بموقف أضعف أمام الإسرائيليين؟
11: هو لنقل يعني في علم السياسة نقول نحن نتحدث عن موازين القوى، يعني لنقل أن ميزان القوى حاليا ليس لمصلحة لبنان، والمعروف أن إسرائيل احتلت حوالي 68 بلدة وجرفت 22 بلدة ومستمرة يعني إكمال واستكمال شروط المنطقة الأمنية في الجنوب. ميزان القوى ليس لمصلحة لبنان، ولبنان اليوم يملك ورقة أن الدولة اللبنانية قررت أن تأخذ بمصير البلد، أن يعني تأخذ بمصير البلد لأول مرة، يعني نشهد قرارا على مستوى الدولة، تخرج الدولة من هذا المربع التردد بأخذ القرارات. أن الدولة هذه المرة اتخذت قرار أن تأخذ البلد يعني هي التي تحدد مصير لبنان. بالطبع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لن تكون نزهة بالنسبة إلى لبنان، ولن يكون هناك سجاد أحمر مفروش أمام الوفد اللبناني، هناك تعقيدات كبيرة في الملف. والمهم الآن في الاجتماع الثالث الذي سيعقد أن نتوصل إلى وقف إطلاق نار جدي، وأن نتوصل إلى اتفاق إطار للمفاوضات، يحدد قواعد المفاوضات، يحدد قواعد المفاوضات لأننا نحن، ويفتح المسار السياسي الأمني، وبتقديري الشخصي سيكون هذا مسار معقد وربما
9: هو مسار يراد له أن يفصل عن مسار إسلام أباد.
11: نعم.
9: وهنا نسأل عن مواقف حزب الله مما يعلنه الجانب الإيراني، بلومبرغ تنقل عن مصادر بأن إيران تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان. بالنسبة لحزب الله، هل يرون أن هذا المسار هو الذي يمكن أن يوقف إطلاق النار في لبنان ويأتي باتفاق يشمل لبنان لا المسار الآخر الذي اتخذ؟
11: من دون شك الأزمة مرتبطة بما يجري في إسلام أباد وما يجري في إيران وما يجري بهذه الحرب، لا يمكن الفصل، وهذه نقطة يعني نقطة قوة للبنان كان يمكن أن يستفيد منها. إيران لا تريد أن تفاوض عن لبنان، إيران تطرح أن إنهاء الحرب يجب أن يشمل كل الأطراف، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للبنان. ولكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي بالذات يستخدم ورقة لبنان للضغط على إيران، ولذلك هو لا يضغط على نتنياهو لوقف الحرب في لبنان، ومن هنا ليس هنالك يعني الأمل ضعيف بأن تنتج المفاوضات يوم الخميس المقبل مثل هذا القرار.
9: دكتور ولي،
11: يعني لأعود لأؤكد على نقطة، أن الاجتماع الثالث هو يعني سيتحدثون عن أمر أساسي هو وقف إطلاق النار والاتفاق على إطار للمفاوضات. أنا أعتقد يعني هناك سؤال، يعني طيب لنفرض أن المسار إسلام أباد انطلق، مع العلم يعني يوجد تعقيدات كبيرة بعد إعلان ترامب في الأمس عن أنه غير راض على الرد الإيراني، لنضع سيناريو أن انطلق هذا المسار وتوقفت الحرب في المنطقة، يعني يقفز حينئذ مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. إذن لابد من إطار للتفاوض، يعني يبحث موضوع الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين إلى
9: لكن لو حصل لو ضمن لبنان ضمن أي اتفاق لا يكره لبنان ذلك.
11: أكيد يعني لبنان يعني لنكون واقعيين، يعني هناك فصل
9: لا يتعارض مع السيادة اللبنانية.
11: الدولة بالتأكيد الدولة اللبنانية ذهبت بمسار منفصل عن مسار إسلام أباد، ولكن لنكن واقعيين، يعني نتائج هذا المسار خصوصا المتعلقة بالملف الإقليمي، عندما يبحث الملف الإقليمي على طاولة المفاوضات لبنان سيتأثر بهذا الموضوع سلبا أم إيجابا. وإذا يعني تم الاتفاق على وقف الحرب في المنطقة بالتأكيد سيستفيد منها لبنان، وبالتأكيد سترحب الدولة اللبنانية بهذا الموضوع، ولكن يبقى كيف تتعامل مع مسألة الاحتلال الإسرائيلي. يعني تحتاج إلى إطار معين، إلى مسار سياسي تفاوضي، ربما هو معقد هذا المسار، ولكن لابد من هذا المسار أن ينطلق.
13: نترك النقاش عند هذه النقطة، شكرا جزيلا لكما دكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، نشكر واصف عوضة الكاتب والمحلل السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة مع نشوان.
0: شكرا سلام، شكرا جزيلا. في ظل تحديات تواجه الحكومة العراقية المرتقبة في ملفات عدة أبرزها ما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني وسلاح الفصائل، يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي مخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك عقب تسلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.
14: في بغداد توقعات بأن يمنح البرلمان ثقته لحكومة علي الزيدي في بحر هذا الأسبوع، هذا ما أعلن عنه رسميا على الأقل، ولا يعني ذلك أن الأمر يخلو من تعقيدات. فوزارة الخزانة الأمريكية أقرت موجة عقوبات جديدة شملت شخصيات بينها مرشح لمنصب وزير في الحكومة المرتقبة لتعاونه المفترض مع إيران. وإذ نفت بغداد الاتهام، فإن إدارة الصراع الأمريكي الإيراني من أبرز التحديات التي سيواجهها الزيدي.
15: لا يستطيع أن يتعامل السيد الزيدي بحد ذاته، وإنما الموضوع محصور بالإطار التنسيقي، والقوى الأخرى العراقية هي التي تتعامل بهذا الاتجاه.
14: برنامج الحكومة الذي وصل إلى البرلمان تنص أولى فقراته على حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، لكن يبدو أن الأمر لن يمر بسهولة مع رفض فصائل عراقية الحديث عن هذا الملف.
16: أنا أعتقد هذا الملف ملف معقد، يعني ليس بالإمكان الحكومة أن تتم يعني معالجة الموضوع بشكل كلي، قد يكون بشكل جزئي، قد يكون يعني محاولة إيجاد آلية لغرض الحد من وجود السلاح عند بعض الفصائل، مثلا بعض الفصائل التي لديها رغبة في تسليم السلاح سوف يتم الاستجابة وعملية حصل السلاح بيد الدولة.
14: تشير التقديرات إلى أن الحكومة المقبلة ستنال ثقة البرلمان لكنها منقوصة وسط خلافات سياسية على حقائب وزارات سيادية منها الداخلية والمالية والتخطيط.
17: مطبات وعقبات أمام الحكومة المرتقبة في العراق، حكومة قد لا تختلف تشكيلتها عن سابقاتها، لكنها الوحيدة ربما التي حازت على قبول سياسي واسع من الداخل والخارج. سامر يوسف، الجزيرة، بغداد.
18: مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار، وأضاف أن الجانب الأمريكي يصر على ما وصفه بمواقفه الأحادية الجانب ومطالبه المبالغ فيها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرد الإيراني لم يعجبه وأنه غير مقبول إطلاقا. في غضون ذلك نقل موقع بلومبرغ عن مصادر أن طهران طالبت برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن مطالب إيران شملت أيضا الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية، كما أصرت على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان. من جانب آخر، قالت دعوت أحرنوت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد اليوم اجتماعا أمنيا على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي التطورات في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة. في الأثناء قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين وقوة إسرائيلية في الطيبة جنوبية لبنان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود في انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله على منطقة المنارة على الحدود مع لبنان. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من طهران مراسلنا محمد البقالي، ومعنا من واشنطن أحمد الرهيد. وأبدأ معك محمد البقالي، وأطلعنا أكثر على طبيعة هذه الردود الإيرانية التي تتفاعل على الموقف الرافض من قبل ترامب للمقترحات الإيرانية.
19: الحقيقة أن الرد الإيراني على الرد الأمريكي جاء متوقعا. المتحدث باسم الخارجية هذا اليوم قال بأن إيران قدمت مقترحا سخيا، هكذا وصفه، وأنها لم تطالب فيه إلا بحقها في إنهاء الحرب. وهذا يعطينا فكرة عن البند الأول الذي قدمته إيران في هذا المقترح، بأنه يجب أولا إنهاء الحرب. وإنهاء الحرب في الرؤية الإيرانية يشمل أولا إنهاء الحرب في إيران بشكل كامل، وأيضا في لبنان، ويشمل أيضا تقديم ضمانات بأن هذه الحرب لن تتكرر مرة أخرى، بالإضافة إلى التعويض عن الخسائر التي لحقت بطهران في هذه الحرب. وطبعا هذا يحيلنا على النقطة الثانية التي تشكل بندا رئيسيا في المقترح الإيراني، بند مضيق هرمز. إيران ترى أن من حقها بعد هذه الحرب أن تكون لها إدارة مضيق هرمز، السيادة على مضيق هرمز. ليس هناك لحد اللحظة رؤية واضحة، ولكن طهران تؤكد على أن مضيق هرمز في المستقبل لن يكون كما كان عليه الحال في الماضي قبل هذه الحرب، وهي ترى أن المضيق يمكن أن يكون مدخلا لهذه التعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها من خلال ما سمي كل بالتعويضات عن عبور الناقلات، خاصة تلك التي تحمل النفط أو المواد التي قد تسبب ضررا بالبيئة. على كل حال الصيغة لم تتوضح، ولكن طهران ترى بأن مضيق هرمز يمكن أن يشكل مدخلا لحل مسألة التعويضات، إضافة إلى تأكيده بأن المطالب الإيرانية والمقترحات الإيرانية كانت منطقية ومعقولة. شدد المتحدث باسم الخارجية على أن ما تطلبه واشنطن هي مطالب مفرطة غير معقولة غير منطقية، وقال أن هذا هو سبب الوصول إلى هذا المأزق. هذا طبعا على مستوى الدبلوماسية. الدبلوماسية عمليا هناك الواضح أنه الآن أمام حائط مسدود، ولكن طبعا يجب التعامل مع هذا الوضع بكثير من النسبية، لأنه كثيرا ما يبدو الحائط أو جدار الصد مسدودا بالكامل فيظهر مقترح أو حل جديد. وأيضا عندما تبدو الدبلوماسية متقدمة ومتطورة ومبشرة، قد يأتي ما يعرقل في اللحظة الأخيرة. علاوة على هذا الأمر مسألة احتمالات عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية كان واضحا قال نحن نمارس الدبلوماسية عند الحاجة إليها، وأيضا نحن مستعدون للحرب إذا اضطررنا لها. وهذا الكلام يتقاطع مع حديث الجهات العسكرية، سواء منها مقر خاتم الأنبياء، البحرية الإيرانية، قائد قوات الجو الفضائية، الجيش الإيراني، كلها أصدرت تصريحات خلال اليومين الماضيين. وكان اللافت أن هذه التصريحات صدرت قبيل تقديم هذا الرد الذي يبدو أن إيران ربما كانت تتوقع أن واشنطن لن تكون سعيدة به. فجاءت هذه التصريحات من الجهات العسكرية تقول بأن اليد على الزناد، وأن إيران مستعدة للحرب استعدادها للمفاوضات. على كل حال هذه هي الأجواء التي تفهم من كل التصريحات. الآن ماذا بعد؟ لأن هذا هو السؤال الذي يطرح الآن. هذا هو العرض السادس الذي تقدمه طهران، والرفض هذه المرة جاء بصيغة أقوى وأوضح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدرجة أنه قال إنه غير مقبول بالمطلق. وحتى إن وكالة تسنيم نقلت عن مصدر قالت إن موقف ترامب لا يهم إيران. طيب بشكل محمد مطلق. طبعا يمكن أن نفهم هذا الكلام في إطار المناكفات اللغوية.
18: هل لنا أن نتذكر يعني كيف تدرجت العروض الإيرانية، طالما أنك يعني ذكرت هذا الأمر بأنه هذا هو العرض السادس الذي تقدمه طهران؟
19: العروض الإيرانية يبدو أن هناك تليين للموقف الآن بالمقارنة مع العروض السابقة فيما يتعلق أساسا بمضيق هرمز هذا هو الذي يمكن أن نلمس فيه تغييرا وفقا لما تسرب. مضيق هرمز كانت طهران تقول إنه لا بد من فرض رسوم على كل ناقلة نفط تمر أو ذهابا أو إيابا. يبدو أن الآن غير مصطلح الرسوم بمصطلح التعويضات وربط بمسألة البيئة. هذه ناقلات النفط هذه تحمل مواد يمكن أن تسبب ضررا شديدا للبيئة، وطهران معنية بهذا المضيق، وبالتالي فستفرض عليها تعويضات من أجل الحفاظ على البيئة وفي حال حدث تسرب أو شيء من هذا القبيل. بمعنى أن هناك تليين للموقف على هذا المستوى. عدا ذلك في مسألة إنهاء الحرب أولا لم نرى أي تغيير على مستوى الموقف الإيراني، ما زالت مصرة في هذا المقترح الأخير على أن إنهاء الحرب يجب أن يكون سابقا على ما دونه، ما زالت مصرة على فصل المسارات، أن مسألة النووي الإيراني لا يمكن مناقشتها الآن، وتقدم لذلك مبررين. المبرر الأول هو أن الفجوة واسعة بين الولايات المتحدة وبين إيران في مسألة رؤيتهما للموضوع النووي الإيراني، والسبب الثاني يتعلق بالجوانب التقنية. هناك نقاشات تقنية تقول إن الوصول إلى اتفاق 2015 تطلب سنوات، فكيف الآن سنبقي على مضيق هرمز مغلقا والحصار على الموانئ الإيرانية مستمرا في انتظار أن يتم التوصل إلى مسألة النووي الإيراني؟ فهذا يعني خرابا للعالم ولإيران ولكل المعنيين بهذه الممرات التجارية، لأن الأمر سيتطلب ليس أسبوعا أو أسبوعين للتوصل إلى اتفاق. فبالتالي على هذا المستوى يمكن أن نلحظ ما زال إصرارا إيرانيا واضحا.
18: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. أحمد الرهيد، هل يعني بدأت المؤشرات تظهر أين كانت العقدة الرئيسية بالنسبة للرد الإيراني الذي قاد إلى مثل هذا الرفض من قبل ترامب؟
20: سلمى، يبدو أن العقدة والملف الحساس في هذه المفاوضات هو المرتبط بالملف النووي، وتحديدا في الملف النووي مسألة تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. وهذه التوضيحات طبعا لم تنشر بشكل رسمي من قبل المسؤولين الأمريكيين، ولكن الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام هنا تحاول أن تفهم أسباب هذا الرفض. وبعد قليل، بعد ساعات قليلة من الآن، من المتوقع أن يعود النشاط إلى البيت الأبيض وإلى المؤسسات الأمريكية بعد عطلة نهاية الأسبوع، ويتوقع أن تصدر مواقف جديدة أكثر تفصيلا سواء من المتحدثين.
18: اسمح لي فقط، أريد أن أنوه إلى أن هذه الصور تأتينا مباشرة من جنوب لبنان، تحديدا من قضاء صور، وواضح بأن القصف الإسرائيلي يتجدد في هذه الأثناء في هذه المنطقة، وهذه المنطقة شهدت منذ ساعات الصباح تكثيفا في عمليات القصف. تابعنا أكثر من مرة الصور مباشرة تأتينا من هناك تظهر حجم وكثافة النيران التي يجري استخدامها في تلك المنطقة في القطاع الغربي إذن في جنوب لبنان. وبطبيعة الحال أيضا كانت هناك إنذارات بإخلاءات أيضا في مناطق متعددة، سنعود بطبيعة الحال لتغطية هذا الشأن اللبناني وهذه الجبهة المتطورة وأيضا حالة التصعيد فيها خلال الأيام الفائتة. ونعود الآن إلى أحمد. أحمد تفضل.
20: نعم سلمى، كنا نتحدث عن أن العقدة الأولى ترتبط بالملف النووي، وفي الملف النووي تحديدا مسألة تسليم اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وكذلك هناك حديث عن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم والنسبة المسموح بها بعد ذلك، بالإضافة إلى مصير منشآت التخصيب الموجودة في إيران. هذه القضايا الجوهرية في الملف النووي. أما العقدة الثانية وهي أيضا لا تقل أهمية عن الملف النووي الآن بالنسبة للأمريكيين، هي مسألة مضيق هرمز وإتاحة الحركة فيه دون قيود أو شروط أو رسوم من قبل إيران. لدينا هذه المواقف يبدو أنها حتى الآن المواقف فيها متباعدة بين الولايات المتحدة وإيران، ويتوقع أيضا أن تصدر مواقف جديدة فيما يتعلق بمسارات التفاوض أو حتى مسارات الحرب. كنا قد تابعنا مواقف يمكن أن توصف بالمتشددة من قبل جمهوريين يدعون إلى ضرورة استئناف العمليات العسكرية الكبرى، ويعتقدون أن ذلك السبيل الوحيد لدفع إيران للقبول بالشروط الأمريكية. أما بالمقابل الديمقراطيون فما يزالون في آخر تصريحاتهم المتعلقة بهذه الحرب، وبعد وصول الرد الإيراني يعتقدون أن الخيار العسكري لن يحقق النتائج المرجوة منه، وأن على ترامب أن يسحب القوات، وإذا أراد أن يقوم بعملية ضد إيران فعليه أن يأخذ تفويض الكونغرس. وبالتالي فالمواقف حتى الآن ما تزال متباعدة، ولكن اللافت في الحقيقة هو ما فهم من تصريحات لوزير الطاقة كريس رايت يشير فيها إلى إمكانية أن يتم التوصل إلى اتفاق مرحلي في البداية لا يناقش كافة القضايا المرتبطة بالملف النووي، وإنما يركز على مسألة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب إلى جانب من القضايا المرتبطة بالملف النووي. ولكن الأهم أيضا هو ما دار بين ترامب ونتنياهو في الاتصال الذي جمعهما بعد هذا الرد الإيراني الأخير. نتنياهو أيضا كان قد تحدث لقناة سي بي اس يقول فيها في تصريحاته هذه، يقول إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن اليورانيوم المخصب داخل إيران يجب إخراجه. وبالتالي فالموقف الأمريكي والإسرائيلي يبدو أن التنسيق بينهما ما يزال مستمر. ترامب يقول إنه الوحيد الذي يقرر في هذه القضايا، ولكن التنسيق أيضا ما يزال مستمرا، وبالتالي فإن الاحتمالات تظل مفتوحة أو المسارات تظل مفتوحة على كافة الاحتمالات.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وأيضا جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا دكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن أبدأ معك، بعد هذا الرفض الأمريكي الواضح لما قدمته إيران من رد على الرد الأمريكي، ما هي الاستعدادات داخل إيران لهذه المرحلة؟ من أي اتجاه تسير؟
2: طبعا الرد لم يأتي بعد إلى إيران، هناك تصريح من الرئيس، لا يوجد رد على الورقة
1: هناك
2: المقدمة.
1: رفض.
2: هناك رفض، ولكن الرفض يجب أن يتضح على أي المواد وما هي محاوره، وتقديري أن إيران ستتريث لترى الرد رسميا يصل للوسطاء ثم تفكر بالرد عليه. ولذلك نحن إذا مرحلة مراوحة، يعني لا يوجد الكثير مما يقدمه الأمريكي للإيراني والإيراني للأمريكي. يبدو أن هناك أطروحتين متباعدتان، الولايات المتحدة بطلباتها لا يوجد أذن صاغية لما تطلب في إيران، وكذلك الحال بالنسبة لإيران. الإيرانيون يرون بأن ما يقدمونه معقول، لأنهم يطالبون أولا بإنهاء حالة الحرب، لكن الولايات المتحدة تقول بأن إنهاء حالة الحرب لا نستطيع أن نضمنه. بمعنى آخر سيتفاوضون وممكن أن يجنوا حرب أيضا.
1: حكي كثيرا عن هذه النقاط الخلافية وكيف تريد إيران أن تفصل في هذه الملفات، وتريد واشنطن أن تجمعها ككل واحد، ولكن يعني هل هنا نحن نشعر بأن هناك تفاوض في العلن؟ مثلا يعني إيران تنتظر النقاط التي سيتحدث عنها مثلا ترامب برفضه لهذه الرد، لرفضه هذا الرد الإيراني، وبالتالي هي ستقوم مثلا بتعديلات وستعيد تعيد إرسالها مرة أخرى. هل هو نحن نتفاوض بهذا الشكل الآن مثلا، نرى هذا التفاوض
2: حتى الآن هكذا هو الوضع؟ يعني إيران ستنتظر الرد الرسمي الذي سيصل عبر الوسطاء لإيران بنقاط محددة، ثم تسوق ردها أيضا. وتقديري أن حيز التغيير في الردود يتراجع نتيجة نضوج الموقف. يعني هناك مواقف تقريبا نضجت في إيران متفق عليها إلى حد كبير، لذلك لا يوجد الكثير مما يقدمه الإيرانيين بناء على ما نسمعه من إيران من التدرج كأساس للحوار، وهو كما يبدو مرفوض أمريكيا، لأن الأمريكيين يريدون كل شيء دفعة واحدة، والإيرانيون
1: يريدون أيضا كل شيء
2: يتوجسون. لا يتوجسون، لا، الإيرانيين يركزون على وقف الحرب أولا. هذا
1: ولكن أول لم يقدموا التنازلات على الأقل التي يعني مطلوبة في بعض الأمور، وهذا ما أدى إلى هذا المشهد. سأعود لك سيد دكتور حسن. سيد جوي، إذن كما قال السيد الدكتور حسن بأن حيز التغيير في الرد يتراجع، في هذه الحالة ما إمكانية مثلا أن يكون هناك مرونة أمريكية مثلا في مواضيع معينة تصر عليها إيران في هذه المرحلة، خاصة بأننا يعني ما يجري الحديث عنه بأن إيران تنتظر النقاط التي رفضتها إدارة ترامب؟
3: عندما قال الرئيس ترامب أن هنالك أجزاء غير واقعية وغير معقولة من هذا الاتفاق، من هذا الرد، يتحدث عن ثلاث نقاط أساسية، أولها لبنان. هذه دولة مستقلة، ليست مقاطعة إيرانية، ولا يجب أن تشمل في هذه المفاوضات الثنائية. أيضا الموضوع النووي، العالم بأجمعه يوافق على أن إيران يجب أن لا تمتلك برنامجا أو سلاحا نوويا، بالتالي لا يجب أن يكون هنالك من المفاوضات. أيضا مضيق هرمز، والعالم كله يوافق على أنه يجب أن يكون مفتوحا أمام الملاحة العالمية ولا يخضع لسيطرة أي دولة. وأعتقد أن هذه النقاط غير مقبولة لكل دولة في العالم وليس فقط الولايات المتحدة، بالتالي إيران تحتاج أن تقدم شيئا معقولا.
1: ولكن يعني ما الذي تتوقع أن تكون عليه النقاط التي ركز عليها الرفض الأمريكي، خاصة بأن إيران تنتظر هذا التحديد لطبيعة الرفض الذي قاله ترامب البارحة؟
3: أعطيتك الثلاث نقاط التي أعتقد أنه يرفضها بشكل أكبر من أجل وضع أولويات. أعتقد أنها البرنامج النووي، النقطة الثانية مضيق هرمز، والنقطة الثالثة مسألة استقلال لبنان.
1: ولكنها عامة، هي النقاط العامة. يعني هل لك أن تتحدث مثلا عن موضوع اليورانيوم، التخصيب، المنشآت، المخزون؟
3: حسب فهمي وحيث أن الوضع الآن، فإن طهران تقول أنه لنتعامل مع مسألة مضيق هرمز والتي سأديره تحت سيادتي، وبعد ذلك ربما مستقبلا إن شاء الله سنتحدث عن البرنامج النووي. وهذا ما يرفضه الرئيس، هو يريد أن يفتح المضيق الآن، ويريد أن يتحدث عن البرنامج النووي الآن، ويريد أن يزيل اليورانيوم عالي التخصيب، ويضمن أن البرنامج مفروض هنالك قيود عليه، بالتالي إيران لا تستطيع أن تطور سلاحا نوويا حتى لو لم الحكومات لا يعجبها دونالد ترامب، لكنها توافق على هذه النقاط.
1: دكتور محجوب، أين نحن الآن؟
21: سلمى، نحن عدنا إلى الخلف للأسف الشديد. المفترض قبل أسبوعين أننا كنا أمام تعريف للمشهد التفاوضي قائم على ما يلي: هيكل تفاوض ما يسمى بالتزامن، بعبارة أخرى يتم الحديث عن اتفاق إطاري يشمل القضايا مورد القلق بين الطرفين، وهذا الاتفاق الإطاري يقر في اليوم الذي يوقع، الطرف الإيراني يبدأ بفتح تدريجي للمضيق، والأمريكي أيضا يرفع الحصار البحري، وتبدأ الملفات الأخرى تباعا بالمناقشة. نحن الآن أمام تصور أمريكي يريد إعادة هيكلة المشهد التفاوضي بناء على الرد الإيراني. لماذا؟ لأنه يريد أولا أن يكون الملف النووي، وداخل الملف النووي يريد أن غير، يبدو أنه تراجع عن فكرة 67% التي كان قد قبلها قبل أسبوعين، ولا يريد موضوع نقل
1: الإيراني تراجع،
21: الأمريكي تراجع
1: عن قبوله بهذه
21: النسبة، لأنه قبل أسبوعين كان الموقف أنه نعم 3.6 تمام، وكان النقاش حتى هنا أنه هذا ما كان التوافق عليه مع باراك أوباما، كيف يقبل الرئيس الأمريكي ويريد اتفاق أحسن. يبدو أنهم أدركوا الآن أنه هذا يعني يجب أن يتغير الآن موضوع.
1: هل يمكن هنا أن تقدم إيران مثل هذا يعني المرونة في هذا الجانب؟
21: إيران كانت قد تحدثت حتى مع وسط العمانية عن 1.6 تخصيب يورانيوم
1: قبل الحرب.
21: والآن يتم الحديث عن 450 كيلوغرام، ما الذي سيجري فيها؟ هل هي سيتم ترقيقها أم سيتم نقلها إلى بلد آخر؟ الروس يعني اقترحوا أن ينقل لهم جزء منها وأن يرقق جزء، يبدو هذا المقترح أيضا غير مقبول أمريكيا. المسألة الثالثة أن الأمريكيين يريدون فترة زمنية طويلة، ربما أكثر من 20 عاما، ما جرى التوافق عليه مع إدارة باراك أوباما 15 سنة من موضوع وقف التخصيب، وهذا الأمر مرفوض الآن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعبارة أخرى سلمى، الرئيس الأمريكي وإدارته الآن يريد تشكيل المشهد التفاوضي على أساس لنحل مشكلة البرنامج النووي. أنا أفهم استراتيجيا لماذا يفعل ذلك، لأنه الإيرانيون يريدوا أن ينقلوه بعد المرحلة الأولى حتى لا يعتبر جزءا من نتائج الحرب، والأمريكي يريد أن ينقله أولا حتى يعتبروا إنجازا عسكريا للحرب. وهذا الصراع الحقيقي بين الطرفين.
18: هل لازلنا نتحدث عن ذات يعني الاتفاق الإطاري أم يجب الآن تقديم اتفاق إطاري مختلف بناء على طبيعة الاختلافات والتباينات؟
21: القضايا لم تتغير، هناك 5 قضايا لم تتغير منذ 7 أبريل، وهي الـ10 قضايا التي طرحتها إيران وعلى أساسها أوقفت الحرب وقبلها الرئيس الأمريكي. ببساطة أنا لا أعرف، هناك دهشة، الرئيس الأمريكي قبل بالإطار العام والقضايا الأساسية في 10 نقاط والـ14 نقطة. أنا لا أفهم منذ صباح منذ الواحدة وأنا كنت هنا كيف يرد أنه رفض هذه قضايا كان قد وافق عليها كإطار عام. ما الذي تغير الآن؟ ثمة شيء لا نعرفه دفعه إلى هذا الرد، إما أنه تكتيك معين أو أنه ثمة شيء تأثيرات أخرى لحقت بالإدارة دفعت إلى هذا الرفض بالطريقة العدوانية لحد ما.
18: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري، وأيضا شكر لضيفي جوي هود، وأيضا للدكتور حسن أحمد، يعني شكرا لكم جميعا. نذهب لنشاهد ما نشره حزب الله لمشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان بتاريخ 3 من الشهر الجاري.

0: متابعة ما يجري على الجبهة اللبنانية. معنا منصور في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. وأيضا إذا أبقى معك إيهاب العقدي. إيهاب، أطلعنا على هذه التطورات المتسارعة، عمليات قصف كما تابعناها قبل قليل في قضاء صور، وتصعيد واضح.
1: الواضح أن الجانب الإسرائيلي يستمر بقصفه الجوي العنيف على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، فهذا اليوم شهدت منطقة صور غارات إسرائيلية عنيفة، وهذه الغارات تركزت على المناطق التي تتاخم المواقع الإسرائيلية هنا في قضاء صور، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ بداية هذه الحرب. معظم المعارك التي تركزت في هذه الأثناء كانت باتجاه منطقة النبطي، حيث شن حزب الله غارات وبالمسيرات الانقضاضية على مواقع إسرائيلية وتجمعات للجنود كان محورها بلدة الطيبي، وهي المنطقة التي تحتلها إسرائيل وتقع في جنوب نهر الليطاني، وهي المنطقة الوحيدة التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية هناك، وتضم عدد من القرى يقابلها منطقة النبطية التي كانت القوات الإسرائيلية قصفتها بعنف منذ ساعات الصباح الأولى، فشنت على الأقل 13 غارة على بلدات مختلفة في قضاء النبطية، وكذلك توسع القصف الجوي باتجاه أماكن أخرى من جنوب لبنان. ويأتي ذلك في ظل استمرار أيضا الإنذارات الإسرائيلية التي أعاد الجيش الإسرائيلي إصدارها هذا اليوم بعد توقف دام 24 ساعة لتشمل 9 بلدات على الأقل في مناطق مختلفة من جنوب لبنان في النبطية وكذلك في جزين، وصولا إلى منطقة البقاع الغربي، وبدأت عمليا إخلاء للسكان القوى المولجة بهذا الأمر في محاولة لمنع أي وقوع إصابات بين المدنيين، خصوصا وأن الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية اتسمت بعنفها. تحدثت وزارة الصحة يوم أمس أن 51 شخصا قتلوا نتيجة للقصف الإسرائيلي، وكذلك أكثر من 105 أشخاص جرحوا، بينهم مسعفين وأيضا عمال زراعيين كانوا يعملون في أماكن مختلفة، بالإضافة إلى مدنيين آمنين في منازلهم. كل ذلك يأتي على في ضوء الترقب في لبنان لما ستؤول إليه الأوضاع في واشنطن مع بدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. وتمهيدا لهذا الأمر، عقد الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتماعا مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي يحضر معظم هذه الاجتماعات، وجرى تأكيد من الجانب اللبناني على الموقف بضرورة وقف إطلاق النار وكذلك وقف القصف للمدنيين وأيضا تجريف وتفجير القرى والبلدات اللبنانية من الجانب الإسرائيلي في المناطق التي تحتلها. وهذا الأمر كان أيضا مثار اجتماع في السراي الحكومي الذي عقد هذا اليوم، حيث جرى التأكيد على أهمية توثيق كل الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات التفجير التي تقوم بها للمنازل وللبنية التحتية اللبنانية من قبل الوزارات المعنية، ليصار إلى تقديم شكوى فيها في وقت لاحق إلى الهيئات الدولية الحقوقية المعنية بهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تأكيد على أن الجانب الإسرائيلي من قبل وزير الدفاع اللبناني الذي قال بأن القوات الإسرائيلية لديها مواقع غير ثابتة وتقوم منها بالإغارة على أماكن مختلفة من جنوب لبنان. هذا الأمر يشير أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات هجومية حتى هذه اللحظة في أماكن مختلفة من جنوب لبنان، وهو ما نشره بين الحين والآخر في مواقع تقع مثلا قبالة البياضة هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان، أو قبالة دير سريان في القطاع الشرقي تحديدا زوتر الشرقية والغربية.

0: لم تتمكن من الإقلاع مجددا لعطل فني. أذهب بهذا المعطى لمراسلتنا في فلسطين نجوان سمري. نجوان، أطلعينا عن ما يقال حول إصابة الجنود وهذا العطل الفني وتعثر الإجلاء.
1: نعم، أولا الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في الساعة الأخيرة عن إصابة 3 من جنوده في جنوب لبنان جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله. الجيش لم يحدد الموقع لكن قال في المناطق التي تعمل بها قوات الاحتلال، وكان قد أعلن صباح اليوم أيضا عن مقتل جندي لكن على الجانب الآخر من الحدود. الحدث وقع يوم أمس عندما انفجرت مسيرة مفخخة أيضا في داخل موقع عسكري معسكر للجيش في منطقة المنارة في القطاع الشرقي للحدود، وانفجرت عند ناقلة للدبابات وكان بداخلها هذا الجندي الذي قتل، ولكن مسيرات أخرى وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية قد سقطت في المعسكر وخارج المعسكر، أدت أيضا إلى اندلاع النيران في محيط منطقة المنارة. هذا الحدث يبدو بأنه وقع يوم أمس عند إجلاء مصابين. الجيش الإسرائيلي يقول إن مروحية من نوع ينشوف قد تعطلت خلال عملية إجلاء لجنود جرحى في داخل الأراضي اللبنانية، وتم إحضار مروحية أخرى من فرقة الإنقاذ المعروفة ب 669 التي تعمل على إجلاء جنود من أرض المعارك، من ميدان المعارك في سواء كان في لبنان وكانت تعمل كذلك في غزة. والجيش يؤكد في بيانه بأن العطل هو جراء عطل فني ولم ينجم عن استهداف هذه المروحية بنيران من حزب الله. لكن اللافت وفقا لما تنشره هيئة البث الإسرائيلية هو أنه تم إحاطة المروحية التي جاءت من أو وصلت من أجل إجلاء الجنود بشباك صيد. هذا الشباك الذي بدأ يستخدمه الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية في محاولة لعزل المواد المتفجرة في المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله كوسيلة في ضمن مساعي الجيش الإسرائيلي للتقليل من الأضرار التي تسببها هذه المسيرات المفخخة، وأيضا ضمن الأدوات التي يحاول الجيش الإسرائيلي تفعيلها في مواجهة هذه المسيرات، لا سيما وأنه يعجز عمليا عن إيجاد حل مناسب وآلية للتصدي واعتراض هذه المسيرات على إثر عدم تمكن الرادارات والدفاعات الجوية من رصد هذه المسيرات التي يشغلها حزب الله بالألياف الضوئية وتشكل تحديا كبيرا للجانب الإسرائيلي حاليا.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلتنا في فلسطين. أعود مرة أخرى إلى إيهاب. إيهاب، كنت تحدثنا عن نقطة مهمة على ضمن أجواء التصعيد هذه والتوتر والإنذارات والإخلاءات التي شملت بلدات في شمال الليطاني وأيضا في البقاع. يجري أيضا هناك مقاربة ملف يعني اللقاء المنتظر أيضا في يوم الخميس والجمعة في واشنطن. كيف يجري التعامل من قبل لبنان الرسمي وحزب الله مع هذا الملف؟
2: لبنان الرسمي يريد وقفا لإطلاق النار قبل الوصول إلى يوم الخميس، وهذا ما يحاول لبنان الدفع به من خلال الولايات المتحدة التي عمليا هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل. ويرى لبنان بأن هذا الأمر في حال لم يتحقق سيكون بندا أولا في هذه المفاوضات التي انتدب إليها سفيرا سابقا وهو الذي سيترأس الوفد اللبناني هو سيمون كرم، وسيجري البحث في هذا الأمر هناك. لبنان عمليا يطالب الإضافة إلى وقف إطلاق النار، وقف تجريف الأراضي الذي أثاره رئيس الجمهورية اليوم مع السفير الأمريكي، يريد أيضا انسحابا إسرائيليا كاملا، بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وأيضا بما في ذلك يعني انسحابا إسرائيليا كاملا إلى الحدود، وكذلك إعادة الإعمار. ويقول لبنان بأن بسط السيادة يعني نزع سلاح حزب الله أيضا. هو ما يعترض عليه حزب الله ويقول بأن الوسيلة المثلى لإخراج إسرائيل من الأراضي هي الاستمرار بالمقاومة. حزب الله عمليا يرفض المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يرى بأن لبنان الرسمي بدأ بتعديل موقفه لجهة المقاربة للمفاوضات ويرى ما يقوله حزب الله من خلال ما

0: أعلنه عدد من نوابه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بأن لبنان بات منفتحا على المسار في إسلام أباد، أي بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عاد وتعثر مرة أخرى بعد تصريح الأمريكي من خلال رئيسه دونالد ترامب الذي اعتبر بأن ذلك لا يكفي الولايات المتحدة. لذلك فإن هذا المسار لازال لديه وجهات نظر مختلفة في لبنان، وجهة رسمية تريد أن تذهب باتجاه مفاوضات مباشرة ومن ثم الاتفاق على كامل البنود المرتبطة بهذا الأمر، وحزب الله الذي يرى بأن من مصلحة لبنان أن يذهب باتجاه مسار إسلام أباد لأنه الوحيد الكفيل بإعطائه مظلة من ناحية العودة ووقف إطلاق النار والعودة إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
1: شكرا لك من جنوب لبنان مراسلنا إيهاب العقدة. أرحب بضيوفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا قولة نصيف الكاتب الصحفي، وأيضا دكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك عميد حسن. عميد حسن، يعني هناك تصعيد، كيف ترصد نسق هذا التصعيد وما هو المراد إحداثه من خلاله؟
2: طبعا بداية التأكيد على أن الجبهة اللبنانية، جبهة إسرائيل بالنسبة للبنان أو يعني عمليات إسرائيل في لبنان، تتم بمعزل عن كل ما يحصل ويجري في باكستان من أوراق تفاوضية متبادلة. هذا تريد إسرائيل دائما التأكيد عليه، بأن هذه الجبهة هي جبهتها، هذا الملف هو ملفها، وهذا موضوع يهدد الأمن القومي الإسرائيلي وتعتبره غير قابل للتشارك مع أي قضية تفاوضية أخرى، لأن لبنان كان دائما حاضرا في الورقات الدبلوماسية التي يتم تناقلها، وقد أكد على ذلك وزير خارجية إيران باتصاله مع الرئيس بري، وأعلن ذلك الرئيس بري أن لبنان هو جزء من يعني وقف إطلاق النار نتحدث، وليس التفاوض بسياقه الكامل. وحتى الورقة التي أرسلتها إيران بالأمس تحدثت المصادر عن شمولها وقف إطلاق النار في لبنان. فإذا دائما إسرائيل تريد أن تؤكد من خلال الميدان على فصل هذا الموضوع عن إيران أولا. ثانيا طبعا هناك استراتيجية تعتمدها إسرائيل الآن على مستوى العمليات العسكرية، تقضي بالتوسع شمالا، والتوسع هذه المرة يختلف عن نمط العمليات في المنطقة العازلة الذي كان قائما في الفترة السابقة يعني. وهنا يلفتني تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالأمس الذي قال أن هدفنا هو إبعاد خطر الأسلحة المضادة للدروع عن الحدود، عن الحدود الإسرائيلية، وهنا عاد ليتحدث عن المنطقة العازلة، في حين أن العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في لبنان تختلف كليا عن الأهداف التي حددها رئيس الأركان بالأمس والتي أعلن عنها، أن هدف عملياتنا هو إبعاد خطر الميم دال الأسلحة المضادة للدروع عن الحدود، وهذا ما يتطابق مع فكرة المنطقة العازلة والخط الأصفر. ولكن العمليات الآن تخطت كل هذا المفهوم.
1: من أي ناحية تخطط؟
2: تخطط، هناك هجوم جوي الآن، اجتياح جوي يعمل على السيطرة على القرى بشكل ناري من خلال إنذارات بالإخلاء ثم التدمير.
1: عن أي قرى؟
2: وكل يوم عن القرى وصولا حتى شمال نهر الليطاني، قضاء النبطية وصولا حتى الزهراني. نتحدث عن التفعيل هذا النهج ما بين الليطاني والزهراني، يعني حتى تجاوزنا نهر شمال منطقة جنوب الليطاني. طبعا هو أيضا يعمل في جنوب الليطاني بالسياق نفسه، اليوم يتوسع أكثر باتجاه البقاع الغربي. وصل اليوم الإنذار بالإخلاء إلى بلدة مشغرة التي تكاد تكون مدينة، هذه البلدة الكبيرة، وهي يعني تقع في العمق، في داخل البقاع الغربي في العمق، نكاد نصل إلى بحيرة القرعون. في هذا التقدم التدريجي من خلال الإنذارات ثم التدمير. سأعود
1: للدلالات، ولكن لابد أن نقرأ ضمن هذا السياق الميداني سيد قولة، يعني يجري أيضا هناك عملية موازنة، معايرة الموقف اللبناني بطريقة يعني تؤمن هذه المواقف حسب رؤية الرئيس جوزيف عون وأيضا رئيس الوزراء ضمن الملفات التي ستطرح في اللقاء القادم في يوم الخميس والجمعة، خاصة ما أكد عليه اليوم الرئيس عون في لقائه مع السفير. كيف تنظر إلى إمكانية التأثير فعليا على ما يجري على الأرض ضمن هذه المساحات؟
3: عمليا طرح الرئيس عون، أو اشترط، لنقل أنه اشترط قبل الذهاب إلى مفاوضات واشنطن، تثبيت وقف إطلاق النار.

0: وترسيخه وتثبيته، وأيضا برمجة الانسحابات الإسرائيلية. هذا لا يعني أن على إسرائيل أن تنسحب قبل الذهاب، لكن برمجة هذه الانسحابات، ومن ثم اتفاق، هناك سلة معينة تتضمن أيضا عودة الأسرى. عمليا ربما يصبح من المبالغة الاعتقاد بأننا سنصل إلى يوم الخميس الموعد الأول للجولة الثالثة، ولا نكون قد وصلنا فعلا إلى هذا الهدف الذي يريده لبنان. لكن لبنان لديه التزام حقيقي وجدي، هو أنه سيذهب بأي ثمن وبأي تكن وطأة الضغوط التي تواجه عليه، سيذهب إلى هذه المفاوضات لسبب بسيط، لأن خيار الرئيس عون هو أنه ربما من خلال المفاوضات المباشرة نعثر على موطئ قدم لحل سياسي مقبول. يعني كما يقول الرئيس عون، جربنا الحرب وأثبتت أنها لم تقودنا سوى إلى التخريب والدمار والتهجير والنزوح، فلنجرب هذه المرة الجلوس إلى طاولة إنهاء الحال العداء لإسرائيل. وهذا الموقف ربما لم يسبق أن طرح مرة منذ اتفاق الطائف إلى اليوم. يعني لم يجرؤ أي رئيس لبناني في مرحلة من كل هالمراحل.
1: لكن حتى ضمن هذا السيد مولا، يعني حتى يعني عند يعني القفز لمثل هذا أو الذهاب إلى مثل هذا الطرح الجريء من قبل الرئيس اللبناني، يجري عملية تصعيد، يعني كأنه لا يرى هذا الموقف إسرائيليا ولا يثمن ولا يقدر، في ظل يعني جولة أخرى، اجتماع ثالث. يعني ألا ليس الموضوع محرج أيضا للرئاسة؟
0: طبعاً الموضوع محرج، لأن لبنان يعني اليوم اجتمع الرئيس عون مع السفير الأمريكي الذي كان قد التقى أيضا الرئيس بري، وأكيد سمع من الاثنين معا، وقد وزعت الرئاسة اللبنانية ما قاله الرئيس عون، وهو ما يفترض أن يكون قاله أيضا الرئيس بري، أنه لا يمكن الذهاب إلى أي مفاوضات تحت وطأة النار، وجعل النار هو الوسيلة أو الأداة الأساسية في الضغوط في لإرغام لبنان على تقديم تنازلات طبعا. لكن ليس هناك خيار آخر للبنان لسبب بسيط، لأنه لا أولا لا يستطيع أن يطلب من إسرائيل أو يفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار، ولأن حزب الله أيضا لا يريد وقف إطلاق النار، هو داخل في مواجهة تحت عنوان تحرير أرض الجنوب. فبالتالي يعني المعول عليه فقط للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، كي يقال فيما بعد أن إيران يمكن أن تضغط على حزب الله لوقف النار، هي المرجعية الأمريكية. هذا الموقف الذي لا تريد أن تفعله أمريكا. على سبيل المثال، قبل يومين يعني تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو عندما قال أن حزب الله هو عدو لبنان وإسرائيل في آن، يعني وضع لبنان وإسرائيل في سلة واحدة، كما لو أنه يحرض على صدام بين الجيش اللبناني أو بين الدولة اللبنانية.
1: وهذا يصعب وحزب ربما الله. من حالة لبنان
0: المفاوض اللبناني بطبيعة.
1: نعم، وهنا دكتور وسام، ما الذي يمكن ضمن خيارات محدودة حقيقة؟ يعني أيدي لبنان الرسمي مكبلة حقيقة ضمن هذا المشهد، وخياراته محدودة. كيف يمكن لحزب الله أن يساهم فعليا في تحسين هذا المسار الذي انتهجه لبنان الرسمي، والذي من الواضح بأن هناك يعني فئة ليست بالقليلة يعني تذهب إليه وتريده؟
2: يعني بداية، من كبل لبنان الرسمي هو لبنان الرسمي بسلسلة تنازلات لم يأخذ ولم يقبض مقابل لها. هذه نقطة. النقطة الثانية، لبنان الرسمي لديه ورقة المقاومة تخلى عنها. لبنان الرسمي لديه ما يمكن أن يقوم به دبلوماسيا، سواء بجولة على الدول العربية أو ببعض الأصدقاء.
1: طب معروف طبيعة الرد دكتور وسام، يعني ما الذي يمكن أن يقوم به حزب الله؟ ما الذي يمكن أن يساعد كي ينتهي موضوع إطلاق النار الذي يشرد ويقتل ويهجر الآلاف؟
2: بداية، هذا الذي يحصل فعليا بفعل الإسرائيلي وبفعل عدم الضمانة الأمريكية التي عول عليها لبنان الرسمي منذ 27 تشرين الثاني، ولم نرى أن هذه الضمانة ذات قيمة وذات معنى يعني فعليا على الأرض. خلال 15 شهرا لم يطلق حزب الله رصاصة واحدة، بشهادة رئيس الجمهورية الذي هنا تعقيب، يعني ليس تجرأ على أن يطرح فكرة السلام مع الإسرائيلي أو المهادنة، وإنما رضخ، لأن كل الرؤساء الذين قبله لم يطرحوا ولم يتجرؤوا على طرح هذه المسألة، لأن إسرائيل تعتدي على لبنان منذ 1948. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإسرائيلي لم يلتزم، الأمريكي لم يضمن، الدولة اللبنانية بالمعنى الدبلوماسي 10,000 خرق لوقف إطلاق النار لم تقدم سوى 3 شكاوى ولم تتابعها، بالمعنى العسكري لم تسلح الجيش اللبناني ولم تسمح له بالاحتفاظ بالأسلحة التي صدرها من جنوب نهر الليطاني، وترك اللبنانيون 85% من المنازل التي دمرت في لبنان دمرت في وقف إطلاق النار الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية وبالضمانة الأمريكية والفرنسية ليس فقط الأمريكية. ما هو المطلوب من المقاومة وما هو المطلوب من اللبنانيين أكثر من ذلك؟ صمت لفترة 15 شهرا 10,000 خرق بالمعنى الدبلوماسي، لم يكن هناك تحريك ساكن ودمرت البيوت وهجرت الناس وقتل واستشهد 500 شهيد على الطرقات.
1: ما هو المطلوب الآن من قبل
2: المطلوب
1: المقاومة؟
2: الآن من الدولة
1: والمقاومة
2: أن تستجمع المقاومة هي رديف للدولة، والمقاومة ما كانت لتكون لو كان هناك دولة. المطلوب هو من الدولة فعليا استجماع نقاط القوة التي المقاومة نقطة منها، حشد الصداقات. يعني لماذا إسرائيل تتسلح بأمريكا والدولة اللبنانية لا تتسلح بأحد؟ حتى الفرنسيين يلومون اللبنانيين على أنهم لم يتم دعوتهم للجلوس على هذه الطاولة. يعني تخيلي إذا إلى أي مدى. ما أين جامعة الدول العربية؟ لماذا لبنان عضو في جامعة الدول العربية؟ لبنان عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي. هذه يجب أن تحشد كلها سويا، إضافة إلى أن هناك سلاح أيضا يمكن أن يهدد لبنان بمقاطعة هذه المفاوضات. هذه المفاوضات ترامب يحتاجها ليظهر إنجاز معين، ونتنياهو بأمس الحاجة إليها.
1: نعم. ما كيف تنظر إلى مثل هذه المقاربة التي يعني ربما هي مقاربة حزب الله؟
0: طبعا هناك مقاربتان متناقضتان. يعني لبنان الرسمي يفكر في الشيء ولديه أهداف معينة، وحزب الله لديه أهداف معينة. لبنان الرسمي يعول على الأمريكيين وهو يعتبرها الضمانة الوحيدة أو الجهة الوحيدة القادرة على تأثير على إسرائيل. حزب الله يعول على إيران على أنها هي الظهير الحقيقي له، وعندما تطرح إيران وقف إطلاق النار وتريد أكثر من ذلك. أولا حزب الله بالنسبة لإيران هو حليف أساسي، هو ورقتها الإقليمية على الحدود مع إسرائيل، وبالتالي صحيح أن حزب الله فقد دوره الإقليمي في المنطقة، لكن إيران لا تزال تجعل منه ورقة إقليمية لديها في المنطقة، يعني على حدود إسرائيل.
1: شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء، شكرا على المشاركة معنا. يعاني قطاع صناعة السيارات اليابانية من تداعيات نقص إمدادات المواد الخام ومصادر الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز، كما تسبب اضطراب الشحن البحري في ارتفاع التكاليف وتراجع معدلات الإنتاج، وهو ما أثر بشكل سلبي على أرباح الشركات وقدرتها التنافسية عالميا.
3: قطاع السيارات اليابانية يعيش واحدة من أكبر أزماته، والسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. فالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أدت إلى اختناقات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، لا سيما أن شركات السيارات اليابانية تعتمد على منطقة الخليج في أكثر من ثلثي احتياجاتها من الألومنيوم، فضلا عن زيادة أسعار المواد الخام مثل البلاستيك والإطارات بسبب ارتفاع أسعار النفط ب40%. شركة دينسو إحدى أكبر مزودي شركات تصنيع السيارات خفضت توقعات أرباحها التشغيلية إلى 3,200,000,000 دولار، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات السوق التي زادت عن 4,000,000,000 دولار. بينما توقعت تويوتا غوسي المصنعة للمطاط والبلاستيك وقطع الغيار ومصابيح السيارات تراجع الإنتاج بنحو 200,000 مركبة بسبب صعوبة تأمين المواد الخام، كما انخفضت واردات اليابان النفطية ب30% في مارس الماضي. أما شركة مازدا فكانت تنتج نحو 30,000 سيارة سنويا موجهة إلى أسواق الشرق الأوسط، لكنها أوقفت الشحنات إلى المنطقة منذ مارس بسبب إغلاق المضيق. هذا الشلل دفع الشركات إلى سباق مع الزمن لإيجاد طرق بديلة، ومنها المسار الجنوبي حول جنوب إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف مدة تصل ل14 يوما لزمن الرحلة، كما أضاف زيادة في التكاليف بلغت نحو $1,000,000 يوميا لكل سفينة. كما لجأت بعض الشركات لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية كبديل مؤقت للحفاظ على مستويات الإنتاج المحلي. وشملت الإجراءات تفعيل الجسر البري من موانئ خارجية عبر السعودية والأردن وصولا إلى البحر المتوسط. أما لشحن قطع الغيار العاجلة فلم يكن هناك خيار سوى الشحن الجوي الباهظ السعر، لكن هذه الحلول الطارئة كان لها ثمنها الذي وصل مباشرة إلى المستهلك، فأسعار سيارات تويوتا ونيسان من المتوقع أن تشهد ارتفاعا ملحوظا، بينما ألغت مازدا وسوبارو طلبيات بالكامل ما سبب نقصا في بعض الطرز وتأخيرا في التسليم. إذن يبدو جليا أن أزمة مضيق هرمز كانت كفيلة بإعادة تشكيل قرارات شركات صناعة السيارات اليابانية صغيرها وكبيرها، والمحصلة عين على أزمة المضيق وتطوراتها، وأخرى على الأرباح وتقديراتها.
1: نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع نشوان حسين. تفضل نشوان.
4: أهلا بكم في هذه التغطية التي نتابع فيها أحدث التطورات في أسواق الطاقة وأزمة مضيق هرمز، حيث نسلط الضوء على تسارع وتيرة استنزاف مخزونات النفط والوقود في العالم بسبب تأثير الأزمة. سينضم إلينا من دبي بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة، لكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عراضة أحدث التطورات لكن على الخريطة. عبد القادر.
5: نعم نشوان، وننطلق من الخريطة الموسعة للعالم وهذه التأثيرات للأزمة في هرمز، وتحديدا سأبدأ من مخزونات النفط كما ذكرت. وحينما نتحدث عن مخزونات النفط نشير إلى أن الأزمة أثرت فعلا على مخزونات النفط، خصوصا على مخزونات النفط خصوصا في المناطق في منطقة شرق آسيا عدا الصين، وتحديدا كانت هناك مصادر تحدثت عن اليابان والهند كبلدين متأثرين من أزمة انخفاض في مخزونات النفط، خصوصا اليابان بنحو 50% والهند بنحو 10%، لكن الأرقام تتحدث عن نفسها. بلومبرغ نقلا عن تقديرات لمورغان ستانلي تحدثت عن انخفاض بين الأول من مارس والخامس والعشرين من أبريل بنحو 4.8 مليون برميل من النفط يوميا، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى تم تحقيقه منذ عام 2018. لكن ماذا بالنسبة لحركة السفن؟ دوما نذهب إليها لأن نستطلع إذا كانت هناك سفن عبرت مضيق هرمز. نحن نتحدث عن هذه الخريطة التي تشير لنا إلى ما نقله موقع كيبلر عن 5 سفن تحديدا. البارحة كان هناك عبور ل4 سفن، نتحدث عن هذه السفينة MDL توفان، نتحدث عن سفينة ستيلا، نتحدث أيضا عن سفينة كيارا، وأيضا سفينة سيميلودي. وهذه السفن أغلبها انتقل من خارج المضيق إلى من داخل المضيق عفوا إلى خارجها باتجاه الأسواق الأسيوية وغيرها. ولكن اللافت، هناك سفينتان انطلقتا من العراق، لكن اللافت هو اليوم كيبلر تتحدث عن سفينة دخلت المضيق وتتجه تحديدا نحو ميناء الإمام الخميني. فبالنسبة لهذا الوضع على مستوى المضيق، لكن بالنسبة لحركة العبور نحن نتحدث عن هذه الإحصائيات وفق دوما كيبلر، وكما نلاحظ يبقى مستوى العبور على مستوى المضيق دون المستوى المعهود طبيعيا على مستوى مضيق هرمز، بل إنه دون 10 سفن يوميا. في 10 مايو كان 4 سفن، في 11 مايو اليوم كما تحدثنا سفينة واحدة، وذلك على الأقل منذ تعليق مشروع الحرية في 5 مايو وأقصى ما تم تحقيقه منذ تاريخ بدء الحصار الأمريكي كان في حدود 20 سفينة عبرت المضيق. هذه التطورات أيضا تأتي بينما نتحدث عن الحصار البحري والإحصاءات. آخر الإحصاءات للقيادة المركزية تتحدث عن تغيير مسار 61 سفينة وتعطيل 4 سفن ومنع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران. هذا هو المشهد بشكل عام، ولعلي سأختم بهذه الإحصائية التي نقلت عن أن تأثيرات هرمز جعلت مضائق أخرى تستفيد من هذا الوضع على غرار مضيق ملكة، حيث أشارت تقديرات إلى ارتفاع نسبة العبور بنحو 20%، وذلك منذ بداية الحصار، وأيضا العوائد على مستوى هذا المضيق ارتفعت بنحو 15%. إذن تأثيرات واضحة بالنسبة لإغلاق مضيق هرمز، ولكن نتحدث عن عبور بطيء للسفن على مستوى المضيق نشوان.
4: تغيير مسار سفن، تعطيل سفن، كل ذلك له انعكاسات وأرقام في الاقتصاد ولا سيما في أسواق الطاقة. شكرا جزيلا لك. الآن نظرة على أسعار النفط التي ارتفعت في أول جلسة تداول من هذا الأسبوع، وذلك وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أو رد إيران على مقترح واشنطن بأنه غير مقبول. نقلت وكالة رويترز عن محللين أن الأسواق تركز على زيارة ترامب المرتقبة للصين الأربعاء المقبل وسط آمال بأن يتمكن من إقناع بيجين باستخدام نفوذها على إيران للضغط من أجل وقف إطلاق نار شامل وحل للاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز. إذن في السياق نفسه باتت مخزونات النفط والوقود العالمية تستنزف، وذلك بوتيرة متسارعة بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر قال إن العالم خسر نحو مليار برميل من إمدادات النفط خلال الشهرين الماضيين. تظهر تقديرات بنك مورغان ستانلي تظهر أن مخزونات النفط العالمية تراجعت بقرابة 5 ملايين برميل يوميا بين مطلع مارس حتى 25 أبريل. وفي آسيا يبدو المشهد أكثر حساسية، إذ فقد دول آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين نحو 70 مليون برميل منذ بدء الحرب، بينما هبطت مخزونات اليابان والهند إلى أدنى مستوياتها، وذلك عند أو في 10 سنوات على الأقل. أوروبيا تظهر البيانات أن مخزونات وقود الطائرات في مرافق التخزين في أمستردام وروتردام في هولندا وأنتويرب في بلجيكا هبطت بنحو 1/3 إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات. كما نتابع في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم هبطت مخزونات الديزل وزيت التدفئة لأدنى مستوى منذ 21 عاما، كما تراجعت مخزونات البنزين إلى أقل من 220 مليون برميل مسجلة أدنى مستوى وذلك في 12 عاما. الآن للمتابعة والتحليل معنا بشار الحلبي كما أشرنا محلل أسواق النفط والطاقة. أولا بشار، نبدأ معك بالتقلبات الحادة في أسعار النفط وما تقرأه اليوم من آثار لا سيما لأزمة هرمز على أسعار الطاقة.
6: شكرا نشوان. اليوم التقلبات طبعا هي مرتبطة بشكل أساسي بتعثر المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى. كان يعني تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس حول الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية كفيل برفع الأسعار بقرابة 3%. يعني ولكن اليوم السؤال الأول والأهم هو الذي تطرحه أسواق النفط والمراقبين، هو لماذا لم ترتفع الأسعار بعد إلى حدود الأسعار التي وصلت إليها يعني عقود النفط الأجلة تحديدا مع بدء حرب روسيا في أوكرانيا؟ يعني لمست أو ارتفعت عن $120 واستمرت لفترة معينة. والسبب اليوم أن هناك عدة عوامل. العامل الأول والأساس هو أن تسعير الأسواق لحرب إيران تختلف عن تسعيرها لحرب أوكرانيا، لأن الأسواق من جهة التفاؤل تعتبر أن هذه الحرب عليها أن تنتهي وستنتهي وأن الرئيس الأمريكي لن يطول في هذه الحرب، وكان بالأساس تم تسعير قرابة 4 أسابيع من المواجهات بعدها 6 أسابيع، واليوم تتقاذف الكرة يعني بين يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين. ولكن التفاؤل في إنهاء هذه الحرب والالتزام ربما بمسار سياسي يفتح مضيق هرمز ما زال هو ما يضغط على الأسعار نزولا ويتركها
4: وبالجملة في حدود بشار الأسعار ما تزال مرتفعة بنحو يعني يدور حول 50% ارتفاع. ترامب سيزور الصين، يبدو أن المحطة الأبرز قريبا للرئيس ترامب. إلى أي مدى تعتقد بأن الصين لديه القدرة على التأثير في الأسعار أو تهدئة الأسواق؟
6: يعني الصين لديها ربما القدرة السياسية للتأثير بإيران أو على إيران ربما، وذلك سيكون له انعكاسات طبعا على أسواق الطاقة وأسواق النفط العالمية بالعموم. ولكن من جهتها الصين حتى اللحظة اتخذت ربما خطوتين أساسيتين هدأت من حال الذعر في الأسواق العالمية. أولا الخطوة الأولى سمحت للمستثمرين الصينيين يعني مصافي التكرير وغيرها ممن يستخدمون النفط بالعموم أن يستخدموا من الاحتياطات التجارية لدى الصين وليس الاستراتيجية. هذه كانت الخطوة الأولى. والخطوة الثانية والأهم هو أن يعني أرشدت الصين المصافي التكرير لديها بخفض الطلب على النفط بالعموم، يعني خفض المشتريات وخفض يعني الواردات من النفط العالمي، وذلك كان له أثر ربما إيجابي لعدم يعني ازدياد أسعار النفط بشكل كبير، لأن أي ازدياد في الطلب أو أي استمرار في معدلات الطلب التي كانت لدى الصين ما قبل الحرب سيخلق المزيد من المضاربة في الأسواق على الكميات المعروضة المحدودة يعني، وذلك كان سيرسل الأسعار بشكل مرتفع وربما يعني كبير.
4: أيضا بالجملة الأسواق فقدت ما يقرب من مليار برميل من إمدادات النفط إذا أعيد

0: فتح المضيق مضيق هرمز غدا، كم من الوقت الأسواق بحاجة إليه لتعويض لا سيما مستوى المخزونات؟
1: طبعا نشوان، يعني المليار برميل ليس رقما يعني صغيرا، وعلينا أن نتذكر أن الحرب الستة أسابيع أسفرت عن استهدافات لمنشآت الطاقة في المنطقة بالعموم. هناك طبعا إصلاحات بدأت منذ لحظة ربما الاستهدافات أو لحظة إعلان وقف عن إطلاق نار، ولكن هناك منشآت تضررت بشكل كبير وعودتها إلى سابق عهدها سيأخذ وقتا. ولكن إذا نظرنا إلى معدلات الإنتاج، نحن اليوم نرى أن الإنتاج من دول الخليج قد تراجع بقيمة 13 مليون برميل إلى 14 مليون برميل من النفط يوميا، وعودة الإنتاج إلى ما قبل يعني 28 فبراير هذا سيأخذ ربما يعني أقله 3 إلى 4 أسابيع، هذه من جهة. ولكن نحن نتكلم عن العودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل الحرب، أي ما يغذي الأسواق الطاقة العالمية. ولكن من أجل تعويض المليار برميل المفقود اليوم من الأسواق، هذه عملية ستأخذ الكثير من الوقت، يعني ربما تأخذ أكثر من سنة، لأن على الدول المنتجة.
0: هل المخزونات، عفوا بشار على المقاطعة على ذكر الوقت، هل المخزونات التي ترفض الأسواق بتقريبا 5 مليون برميل يوميا قادرة على سد هذا النقص؟
1: هي سدت هذا النقص عمليا في الأسابيع الماضية وخلال الحرب، ولكن لا يمكن الاستمرار في استخدامها، لأن عندما تصل هذه المعدلات داخل هذه الاحتياطات إلى مرحلة معينة، هذا أيضا سيخلق نوعا من الذعر في الأسواق، لأن الإمدادات ما زالت مقطوعة وسيدفع الأسعار إلى مستوى عال جدا، لأننا قد نكون اقتربنا من مرحلة الخطر ومرحلة فقدان جميع الأساليب وجميع الحلول التي ستحل مكان ربما بوقت مرحلي الصادرات من خلال مضيق هرمز.
0: أشكرك شكرا جزيلا من دبي محلل أسواق الطاقة بشار الحلبي على كل هذه المعلومات في هذه المداخلة. أشكرك شكرا جزيلا. الآن مشاهدينا نهاية هذه الفقرة، سنعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع سلمى.
2: شكرا نشوان، ومستمرون معكم مشاهدينا الكرام في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرد الإيراني لم يعجبه وأنه غير مقبول إطلاقا. في غضون ذلك، نقل موقع بلومبرغ عن مصادر أن طهران طلبت برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن مطالب إيران شملت أيضا الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية. كما أصرت على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان. وفي إسرائيل، أفادت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء سيعقد اليوم اجتماعا أمنيا على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي تطورات الملف اللبناني، شدد الرئيس جوزيف عون خلال لقائه السفير الأمريكي على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل. ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات في جنوب البلاد تركزت في قضائي صور والنبطية. في هذه الأثناء، قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وقرب بلدة صربين جنوبية لبنان. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بانفجار مسيرة جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي في منطقة المنارة الحدودية. كما أعلن عن هبوط مروحية لإجلاء جنود جرحى في جنوب لبنان دون أن تتمكن من الإقلاع مجددا لعطل فني، وقد تم إرسال مروحية أخرى لإجلائهم. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومعنا أيضا من واشنطن مراسلنا أيضا أحمد الرهيد. مرحبا بكما محمد. أبدأ معك، وضعنا في إطار تصريحات الخارجية حول ما تضمنه الرد الإيراني على الرد الأمريكي.
3: سلمى، ما تضمنته تصريحات المتحدث باسم الخارجية هذا اليوم يؤكد أمرا واحدا، وهو أن طهران لا تريد أن تتفاوض بشأن النووي الإيراني تحت النار. تطالب بإنهاء الحرب أولا، سواء كانت هذه النار مشتعلة أو تحت الرماد كما هو عليه الحال الآن، لأنها تعتبر أن هذا الذي يحدث الآن هو مجرد هدنة، مجرد وقف لإطلاق النار، وأن الحرب قد تعود في كل لحظة، وبالتالي فهي تعتبرها مجرد نار تحت الرماد يمكن أن تشتعل في كل لحظة، ولذلك تطالب بوقف إطلاق النار أولاً، ووقف إطلاق النار بالنسبة أو إنهاء الحرب أولاً، وإنهاء الحرب بالنسبة لطهران يشمل لبنان، لأنها لا ترى في هذا الأمر فصلاً للمسارات، تقول إن ما ينطبق على الحرب مع إيران يجب أن ينطبق على الحرب في لبنان، ثم تطالب أيضاً بضمانات لعدم عودة هذه الحرب بالنظر إلى التجارب السابقة، أن حربين شنتا عليها في عام واحد أو أقل من سنة، فلا تريد أن يتكرر هذا الأمر، وعلاوة على ذلك تطالب بتعويضات للخسائر التي تسببت فيها هذه الحرب، ومن ثم هذا يحيلها على مضيق هرمز الذي يشكل واحدة من الإشكالات الجوهرية. تقول الخارجية الإيرانية إن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل هذه الحرب، والذي تسبب في إغلاقه هي الولايات المتحدة، وهي طبعا لا تمانع في أن يفتح في المقترح الذي قدمت، لكن مع الحفاظ على نسبة من السيطرة عليه، من السيادة، من إدارته بشكل لم يتم تحديده، ولكن لا تريد أن يعود كما كان عليه الأمر من قبل. ثم ترى إن هذا المضيق قد يكون مدخلا للحصول على التعويضات التي تطالب بها طهران من خلال فرض رسوم أو كل ما يمكن بغض النظر عن التسمية، مدفوعات من قبل ناقلات النفط التي تعبر عبره. ولذلك يمكن هنا أن نلاحظ ربما تصريحا للمتحدث باسم الخارجية قد يبدو عابرا، ولكن يجب أن نتذكره، ربما سيتكرر كثيرا في الفترة المقبلة، هو حديثه عن البيئة. أولا نفى بشكل مطلق أن تكون إيران سربت النفط في البقعة التي ظهرت من الأقمار الاصطناعية، وفي نفس الوقت حذر بأن الوجود الأمريكي هو سبب هذا الذي حدث، ثم تحدث عن ضرورة إيجاد آلية لإدارة المضيق بشكل يحفظ البيئة، وهذه الكلمة ربما ستكون هي الكلمة السحرية. نعم. التي ستتكرر، وهي على كل حال البيئة هي رنة يفضلها الغرب، ستكررها إيران بغية الحصول على تعويضات من السفن والناقلات التي خاصة تلك التي تحمل. نعم. النفط الذي يمكن أن يتسرب.
2: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. أحمد الرهيد في واشنطن بانتظار أن يستيقظ البيت الأبيض لتتبلور أكثر، يتبلور الموقف الأمريكي أكثر، ما هي المعطيات المتوفرة الآن باتجاه هذا المسار بعد أن أعلن ترامب رفضه؟ هل هناك مثلا ستكون توضيحات؟ هل هناك نقاط سيجري طرحها توضح طبيعة الرفض وعلى ماذا تحديدا بالنسبة للطرف الإيراني؟
4: نعم، وأيضا إلى أين ستتجه الأمور وما هو الموقف الأمريكي بعد ذلك؟ هل سيقدم ردا مكتوبا يتضمن ردا مفصلا على النقاط التي اختلفت فيها واشنطن مع طهران في مقترحها الأخير؟ ترامب يقول إن الرد الإيراني مرفوض بالكلية دون أن يعطي تفاصيل بشأن ما الذي رفضه، هل رفض الإطار العام له أم التفاصيل المرتبطة بالملف النووي أو ما يتعلق بمضيق هرمز. وسائل الإعلام الأمريكية ونحن أيضا نحاول أن نستكشف هذه الأسئلة والإجابات لها. حتى الآن طبعا الأنشطة لم تعد في أروقة المؤسسات الأمريكية، بعد قليل، بعد ساعات قليلة من الآن، بعد نهاية عطلة الأسبوع ستبدأ هذه المؤسسات في النشاط، وربما ستصدر توضيحات كما شرت سلمى بشأن هذا الموقف الأمريكي من الرد الإيراني الأخير. هناك تعليقات استمعنا إليها ورأيناها بطبيعة الحال بمجرد وصول هذا المقترح الإيراني، بالإضافة إلى موقف الرئيس ترامب. كنا قد تابعنا مواقف للجمهوريين وللديمقراطيين. الجمهوريون يعتقدون، عدد منهم يعتقد بأن الآن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يدفع الإيرانيين للقبول بالشروط الأمريكية هو العمل العسكري، أي استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. والبعض يعتقد أن استهداف منشآت الطاقة وكذلك المنشآت النفطية والجسور في إيران من شأنه أن يتسبب في خسائر أكبر للإيرانيين. وترامب نفسه كان يقول بأن إيران ستحتاج سنوات طويلة

0: إعادة إعمار ما دمرته الحرب. أما الديمقراطيون فما يزالون على مواقفهم، يعتقدون أن العمل العسكري لن يحقق أي نتيجة، ويضيفون أيضا أن ترامب من البداية ما كان عليه أن يبدأ هذه الحرب، ويجددون مواقفهم بأن هذه الحرب حرب اختيار، وعلى ترامب أن يسحب القوات، وإذا أراد أن يشن عمليات ضد إيران فعليه أن يأخذ تفويضا من الكونغرس. ووسط كل هذه التصريحات نتابع أيضا تصريحات لافتة، هي في الحقيقة سبقت الرد الإيراني الأخير، ولكنها توضح جانبا من طريقة تفكير الإدارة الأمريكية الحالية، هي لوزير الطاقة كريس رايت، يشير إلى التحديات التي تسببت فيها هذه الأزمة على قطاع النفط، ويؤكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بل، ويلوح باستخدام القوة في حال لم تفتح إيران المضيق عن طريق اتفاق. وفي ذات الوقت يشير إلى إمكانية أن يتم التباحث في المرحلة الأولى من الاتفاق أو المفاوضات على اتفاق إطاري مرحلي يتضمن فتح مضيق هرمز، مع تأجيل عدد من القضايا الخلافية إلى مرحلة تالية لهذه المرحلة التي يقترحها، وبالتالي فهناك انتظار وترقب لما ستصدر، لأي تفاصيل سيصدرها البيت الأبيض أو المؤسسات الأمريكية الأخرى بخصوص هذا الموقف الأمريكي الأخير.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. أرحب بضيوفنا الآن في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. في الاستوديو أيضا جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأيضا الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن، يعني من الواضح بأن الرد الإيراني يعني حتى الآن لم يتغير فيه الموقف منذ البداية حتى الآن، هناك ثوابت لا تريد أن تمسها إيران. ما هي الرهانات عندما تذهب إلى تثبيت ما تعرف بأنه غير مقبول أمريكيا؟
2: يتعول على مخرجات الحرب أولا، وتعول أيضا على الخيارات الصعبة لدى الجانب الآخر. الخيار العسكري وهو أقصى ما يمكن أن تذهب إليه الولايات المتحدة جرب وفشل، ولذلك التعويل على أن الولايات المتحدة فهمت أنه لا يمكنها أن تفرض على إيران ما تريد. التعويل الآخر هو تعويل على ما يرى الأمريكيون أنه بصالحهم ويرى الإيرانيون أنه بصالحهم، الوقت. الإيرانيون يرون بأن الاقتصاد العالمي وكذلك في الولايات المتحدة يضر بهم. إيران تحت ضغط قبل الحرب وبعد الحرب، لكن تعول على قدراتها في الالتفاف على العقوبات، في أدواتها للتحايل عليه، أنه يمكنها أن تبقى وتصمد أكثر من الولايات المتحدة. والصمود ليس مادي فقط، صمود في إرادة سياسية، وهذه الإرادة كانت منقسمة في إيران قبل الحرب إلى حد كبير، شهدنا تظاهرات. اليوم لا نشهد ذلك، أي الحرب وحدت الإرادة إلى حد كبير
1: حاليا. هل
2: ولذلك هذا الأمر مصدر بعد ذلك؟ تعويل أمام الولايات المتحدة. الإيرانيون يتكلمون لأول مرة، يعني إذا تابعت الخطاب الإيراني لأول مرة الإيرانيون يتكلمون بصراحة، هذا ما لدينا وإذا لا تريدون فالميدان موجود، يعني يتكلمون عن وقف الحرب الآن أو لنذهب للحرب، هذا ما يطرح. إذا أوقفنا الحرب بآلية واضحة يمكن أن نبني عليه للاتفاق حول قضايا أخرى. الولايات المتحدة واقفة على أنه لا، لن نوقف، لن نعطي هذه الآليات ولن نقبل بوقف الحرب، خلافا لكل القانون الدولي، وهم بالفعل يتحججون بالقانون الدولي، لكن هذا الأساس الواضح في القانون الدولي أن الحرب دون إذن مجلس الأمن غير قانونية، هذا لا يرفضون أن يعطوه لإيران، وبالتالي الإيرانيون يتمسكون به. إذا الولايات المتحدة لا تعطينا هذا البديهي، كيف لنا أن نقتطع ما هو حقنا وهي لا تعتبره بديهي؟ بالتالي لن ننخرط في مفاوضات إذا كان هذا هو الحال.
1: سيد جوي، وهنا أسألك أيضا ذات السؤال، على ماذا تراهن الولايات المتحدة عندما ترفض هذا الإطار للاتفاق الذي كان مقبولا حقيقة، يعني وردت عليه إيران وكانت النقاط واضحة فيه، ويعني كانت هناك شبه موافقة أمريكية عليه، جرت صياغته وكانت مذكرة الصفحة الواحدة. طالما أن إيران تراهن على مخرجات الحرب، تراهن على حالة الصمود، وتراهن أيضا على عامل الوقت الذي تراه أنه لا يلعب لصالح الأمريكي ترامب تحديدا،
3: أعتقد أن رئيس ترامب يعول على الوقت الآن بأنه لصالحه، وهو أيضا يعول على أن البرنامج النووي بأنه في مركز المفاوضات. إذن فإيران تؤمن أن الوقت لصالحها، وهي لا تريد أن تعالج برنامجها النووي، على الأقل ليس الآن، ولهذا السبب لن نرى أي تقدم في المفاوضات.
1: ولكن يعني هل هناك خيارات لدى ترامب الآن لعدم فعل أي شيء بعد الرفض؟
3: يمكن له أن يبقي على الحصار البحري قائما، والذي من شأنه أن يبقي الموانئ الإيرانية مغلقة، وصادراتهم النفطية الآن هي في مستوى الصفر، والاقتصاد ينهار أكثر وأكثر. لذا أعتقد أن عملتهم أيضا الآن هي تقريبا 2 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي. إذن فأعتقد أنه يشعر بأن هناك قدرا كبيرا من الضغوط على إيران، ولكن المسألة الكبرى كما أشار الدكتور حسن إلى ذلك هو ما سيفعله الشعب الإيراني الآن. وبشكل طبيعي هم الآن يحتشدون حول حكومتهم في وجه هجوم أجنبي، ولكن بمرور الوقت هل سيقولون أيها الحكومة هل عليكم أن تجروا مفاوضات معقولة مع الحكومة الأمريكية لكي ننهي هذا؟ إن لم تفعلوا هذا فإننا سوف نقوم بتغييركم، وهذا إمكاني، وهذا يعتبر إمكانية موجودة.
1: ولكن هذه أيضا تطرح أسئلة للداخل الأمريكي في ذات السياق، ويعني هي معكوسة أيضا يعني عن احتمال ترامب أيضا للمشاكل الاقتصادية وما ينجم عنها أيضا، خاصة مع قدوم الانتخابات وإمكانية أيضا يعني أيضا أن تؤثر هذه الحرب على هذه الانتخابات التي يترقبها أيضا في نوفمبر القادم، خاصة بأنه دخل بأنه سيوقف الحروب كاملة. يعني هناك جملة من نقاط الرد، ولكن أريد نوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يتعلق أيضا في السياق الذي تتحدثون عنه ضيوفنا. وزير النفط الإيراني يقول وضعنا خططا لمواجهة تداعيات الحصار الأمريكي، وخلال 40 يوما من الحرب لم ينخفض إنتاجنا. أسألك هنا دكتور محجوب، يعني هل ترى بأن يعني هذه التصريحات يجب أن تؤخذ على محمل الجد؟ هناك حالة صمود حقيقية في ملف الاقتصاد الحرج بالنسبة لإيران.
4: عادة سلمى، الانهيارات لا تحدث وقت الحرب، الانهيارات تحدث بعد الحرب. كل التجارب السابقة التي مورس على حكوماتها ضغوط اقتصادية أو عقوبات اقتصادية أو حتى حروب، الأنظمة والرأي العام يتماسك وقت الحرب، لكنه بعد الحرب تبدأ التصدعات. وهذا إيران لن تكون استثناء من ذلك، ليس لأنها ضعيفة وليس لأنها قوية، القضية أن هنالك ديناميكية معينة المجتمعات تسير فيها، ويبدو أنه لا استثناء فيها حتى في الدول التي كانت تسمي نفسها متقدمة. لذلك أنا اعتقادي الضغوط الاقتصادية لن تظهر الآن على إيران، ولن تظهر أيضا أثار الضغوط السياسية، ولن تظهر أثار الحرب الآن. اليوم التالي للحرب هو الذي سيحدد 3 أشياء أساسية: تماسك النظام، تماسك العلاقة بين النظام أو بين الدولة والمجتمع كما يقال، ثم الأمر الثالث القدرات على التقدم للأمام، بعبارة أخرى صياغة المستقبل. هذه العوامل الثلاث لا يمكن أن تقيم إلا في اليوم التالي للحرب، وهنا لا أقصد الأسبوع الأول أو الشهر الأول، تحتاج إلى فترة من 6 شهور إلى 2 عامين حتى يتبين تقييم إذا ما كان النظام معين قد تجاوز أثار حرب ما أو ضغوط اقتصادية معينة. التجربة الإيرانية طبعا في العقوبات 47 سنة واضح أنه النظام تماسك، لكن ننظر إلى مستوى التضخم وفرص العمل والتحديات الاقتصادية بالتأكيد أنها كبيرة. لكن ربما التقييم الإيراني أنه الثمن الذي يدفع يستحق أو النتيجة تستحق مثل هذا الأمر. الآن هل الرأي العام في اليوم التالي للحرب، الأسبوع الأول الشهر الأول، سيجتمع على هذه الفكرة؟ هل سيقبل ذلك؟ هل سيقبل بالضغوط الاقتصادية؟ هذا السؤال ستحدد طريقة انتهاء الحرب سلمى.
1: وبالنسبة للأثمان دكتور صالح، الأثمان كانت كبيرة على دول الخليج نتيجة هذه الحرب ونتيجة حالة الاستعصاء هذه. كيف يمكن أن تسمع كلمة دول الخليج لدى ترامب بأنه ليست فقط المصلحة الإسرائيلية هي المهمة، وإنما أيضا مصلحة حلفائه في المنطقة إذ كان هو معني بها يجب أن يظهرها؟
5: نعم، لكن اسمحي لي سلمى، التكلفة ليست فقط على دول الخليج العربي، هي وجدت نفسها طبعا في مسرح العمليات الرئيسية، في حرب لم تكن يعني ترغب بها ولا تريدها وحذرت منها، لكن يعني فرضت مسرح الأحداث، وبالتالي حتى هذه اللحظة ما في شك بأن هناك خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة، لكن ليست على دول الخليج فقط، هي على طرفي النزاع وعلى العالم كله. بالرغم من أنه إذا أردنا أن نتكلم بلغة الاقتصاد والأرقام ورفع تكلفة هذه الحرب، اليوم أيضا تصريح في بلومبرغ بأنه الأسعار، أسعار خام برنت لم تصل إلى مستويات 2022 عندما كانت يعني بعد الوباء والأزمة، حتى هذه اللحظة بالرغم من أنها وصلت اليوم إلى 104 دولار للبرميل، لكن هذا ليس المتوسط الذي كان بالرغم من هذا، من هذه الحرب وهذا الحصار. وبالتالي المراهنة على الوقت ما في شك خطرة، تحمل هامشا مرتفعا من سوء التقدير لكل الأطراف. أنا استمعت لكثير من التحليل ولا يهمني بنص الرد الإيراني بشكل يعني مفرداته وصياغته، لكن يهمني الخطاب الموازي أو الـ يعني النبرة السياسية التي رافقت هذا الخطاب، وهي يعني يبدو لي بأنه يعني لم تغلق باب المفاوضات ولم تلوح بالخيار العسكري، هي لوحت ببقاء الوضع كما هو، لا حرب لا اتفاق، مراهنة على الوقت ويأس الإدارة الأمريكية. أنا ظني ليس الرئيس الأمريكي فقط هو من لم يقدر مصالح المنطقة والحلفاء، لكن أيضا إيران لم تقدر كذلك. بالأمس بعدما جاء الرد الإيراني والمرتقب والمنتظر، جاءت فيه عبارة بأنه إيران ستبقي إدارتها إلى هرمز، بالرغم من أنها أشارت في ردها إلى التشاور مع دول المنطقة، يعني بعد أن تشاورت مع دول المنطقة تم صياغة هذا الرد. فأنا لا أعرف حقيقة معنى هذا التشاور، هل اتفقت مع دول المنطقة على إدارة معينة مشتركة دون أن تظهر شكل هذه الإدارة؟ اليوم أيضا كان هناك اتصال بين السيد عرقجي وزير الخارجية الإيراني والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد تم مناقشة الرد الإيراني وكذلك الرفض الأمريكي على ما جاء بالبروبوزل أو الورقة الإيرانية. أنا أعتقد هناك تنسيقا الآن وهناك اتصالات عالية ذات مستوى عالي، أعلى حتى من بعد انطلاق هذه الحرب بين إيران ودول الخليج العربي، وهناك ترتيبات بالتأكيد جل هذه التفاهمات حول حرية الملاحة واستناد هذه الحرية على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. أما أن يصدر خطابا بأننا سنبقي وسندير ويربطوها أيضا بموضوع التعويضات أو موضوع البيئة، ما هو ما يسمى بمياه الصابورة بثانية إذا سمحتي لي سلمة، التي تفرقها ناقلات النفط في البحار، وهي مياه تكون معبأة بهذه الناقلات قبل أن تعبأ بالنفط، فهذه عليها أيضا قوانين وإجراءات ملاحية ودولية بما لا يدع مجالا لتلويث مياه البحار والخليج. فبالتالي أن تطرح إيران مرة أخرى موضوع البيئة وتربطه بالتعويضات أو برسوم معينة، هذا أمر أعتقد يقدر فيما بعد باتفاقات ثنائية أو تجارية على الأقل، لا يربط بسياسة وهذا الاتفاق الإطاري.
1: وضحت الصورة. نعم دكتور حسن، وعليه يعني هنا هناك زيارة قادمة لترامب في الصين، وضمن هذا الحراك أيضا الاتصال الذي جرى بين، الذي أشار إليه الدكتور المطيري، بين عرقجي والطرف السعودي. إلى أي درجة توازن إيران مصالح الجميع بالإضافة إلى مصالحها في مرحلة هي تعول فيها على الوقت، والوقت مؤلم للجميع ليس فقط لأمريكا وأيضا لإيران والدول والصين الحلفاء مثلا؟
2: بكل تأكيد ما هذا أتى نتيجة الحرب، والحرب أتت بتغييرات هائلة. يعني هذا التغيير إذا أدركنا حجمه عسكريا طاقويا اقتصاديا أمنيا على المنطقة وعلى العالم، ستتغير الكثير من الأطروحات السابقة للحرب. مثلا إيرانيا هناك أطروحة أن المنطقة يجب أن تدير هذه المياه والمضيق، والقانون يقول بأقلمة هذا المضيق، لا أن تكون الولايات المتحدة تأتي بما تريد وتهاجم دول كما تشاء في المستقبل. هذا مبني على الحرب. منطق وجود القواعد الأمريكية فقد في واشنطن، يعني ليس الأمر مرتبط بالمنطقة نتيجة الفعل العسكري. هذا أيضا تغيير هائل. العلاقات الإيرانية العربية أيضا ستتأثر وتأثرت سابقا، وتقديري الأفضل أن يبنى على المستجد بعد الحرب، لا أن يعول على حالة تعود للوراء لأنها لن تعود مستقبلا. والدعوات الإيرانية تقديري تركز على هذا، أن هناك وضع مستجد لنتناقش حوله ونبني إطارا إقليميا حول إدارة المستقبل في هذه المياه وأمنها في المستقبل. تقديري أن هذا سيأخذ سيأخذ موقعه وصداه بمر الوقت، وهذا أيضا محل يعني تعويل إيراني. مع الصين طبعا هناك علاقات مهمة بين إيران والصين، وهناك تضرر صيني من سعر الطاقة في هذه المنطقة، وهناك نقاش إيراني صيني مستمر. الصين تعول على أن توقف هذا الوضع نتيجة مفاوضات، لا أن تفرض حرب جديدة، وهذا أيضا يحدد بعضا من الخيارات الأمريكية ويؤثر عليها. لكن بكل الأحوال إيران تعمل على كل هذه الأطر بشكل
1: نعم مستمر. دكتور حسن، وهنا أسألك سيد جوي، يعني كيف تنظر أيضا واشنطن في عملية إدارة المشهد الآن في هذه المرحلة للعوامل الأخرى من قبل مثلا من قبيل العلاقة مع الصين و الحلفاء في المنطقة في سياق البحث على تفاهمات؟
3: أعتقد أن إيران دمرت علاقاتها مع الدول العربية إلى الأبد، وهذا أمر مؤسف، وهو شيء ما كان يجب فعله نتيجة الحرب. بالنسبة للصين، يمكن للصين أن تقوم بدور حاسم مهم في الضغط على النظام ليفتح المضيق مرة أخرى، لأنه ليس هناك حكومة في أي مكان في العالم تتفق مع هذه الفكرة بأن إيران يجب أن تدير هذا المضيق الحيوي، أو أي دولة أن تدير مضيقا حيويا. دعونا نتحدث عن ما يمكن للحكومات أن تدعم أم لا. هم لن يدعموا إيران تمتلك سلاحا نوويا أو تسيطر على مضيق هرمز أو أن تتفاوض بالنيابة عن دولة أخرى كلبنان. هذا أمر غير مقبول بالنسبة للرد الأمريكي على ما اقترحته إيران.
1: دكتور صالح،
5: أنا بظني أن العلاقات يعني حسب وفقا للمصالح ستتغير، بالتأكيد تتأثر بهذه الحروب، لكنها باقية وفق الجغرافيا السياسية. الأمر المهم اليوم، هناك اجتماع ويتم عبر الانترنت أو الفيديو بين وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي 40 دولة. هذا الاجتماع مسخر لمناقشة مضيق هرمز. إذن قضية هرمز لم تعد قضية إقليمية شئنا أم أبينا، هي شريان مهم لكل العالم. بالتالي الحديث عن إدارة ثنائية دون توضيح هذا النوع، أو إدارة مشتركة دون توضيح هذا النوع، وفرض رسوم أيا كان، وتلاحظي في الخطاب أن هذه الرسوم غير واضح فرضها، مرة مرور رسوم حماية، مرة رسوم بيئية، مرة إدارة مشتركة دون الوضوح أو الإشارة. أنا أعتقد بظني أن إيران تريد بهذه الورقة وهذا الاتفاق الإطاري أن تثبت هذا الموضوع نصا، وهذا لن يمر. ويبدو لي بأنها الحجرة التي تحطم عليها بالأمس هذا الرد الإيراني، لأن لو كان لم تشر إلى هذه القضية لربما صار هناك ردا وتغييرات وتعديلات. لكن واضح بأنه هذه المرحلة التي يراد لها أن تبقى لا حل لا اتفاق ولا حرب، يراد بها المراهنة مرة أخرى على تغيير الوضع التفاوضي. أنا أعتقد وإن جاءت لهجة الرئيس الفرنسي بأنه هذا التدخل بعد إيقاف الحرب، لكنه واضح بأن هناك تحركا دوليا هذه المرة لتأمين حرية الملاحة.
1: وهنا دكتور محجوب أريد أن أسألك عن هذا المعطى والجانب الدولي الذي يتبلور بعيدا عن هذه الثنائية التي تجري بين إيران وواشنطن، أهميته وثقله، خاصة بأن إيران مثلا حذرت هذه الدول فرنسا وبريطانيا من هذا التوجه لمرافقة أو تأمين السفن في عملية الإبحار ضمن المضيق.
4: سلمى، هذا الإطار بدأ بعد الأربع اتصالات هاتفية اللي قام بها الرئيس الفرنسي مع الرئيس مسعود بزشكيان، وبالتالي أسس له الفرنسيون، ثم كان من المفترض في 17 أبريل كان المفترض أن يكون في 51 دولة تجتمع حول هذا الموضوع، ولكن في ذلك الوقت حصل تطور وهو إعلان إيران عن فتح المضيق مما عطل الاجتماع. اليوم يعود الاجتماع بـ40 دولة عبر وزراء الدفاع. باعتقادي هذه الدول لديها اختلاف مع أمريكا واختلاف مع إيران. اختلافها مع أمريكا أن هذه حرب ليست حرب الدول الأوروبية، وأن هذه الحرب تم خوضها دون مشورتهم، وبالتالي لن يتحملوا نتيجتها، وبالتالي رؤيتهم للحل يجب أن تكون خارج نطاق الحرب. أيضا رؤيتهم للإيرانيين أنه يمكن الكلام مع الإيرانيين، وهذا يعطي للإيراني ورقة قوة، وهذا أيضا يعطل على الجانب الأمريكي. الفرنسيون يقولون نحتاج التنسيق مع الإيرانيين، طبعا هذا يعني يأتي على النغمة التي يحبها الإيرانيون بأنه نعم نحن
1: اعتراف
4: بشرعية، لكن إلى أي مدى تستطيع هذه الدول أن تتوافق على خطة عمل تنفيذية أنا أشك في ذلك. هناك تباينات حول هذه بين هذه الدول بسبب طريقة علاقاتها مع الولايات المتحدة وبسبب الالتزامات التي تترتب على كل دولة.

0: ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، وما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
1: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم. فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
0: إلى التطورات الآن في جنوب لبنان، حيث شهدت بلدات عدة سلسلة غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم. وبينما أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات لجنود إسرائيليين، قال الجيش الإسرائيلي إن مروحية هبطت جنوبي لبنان لإنقاذ وإجلاء جنود جرحى ولم تتمكن من الإقلاع مجددا بسبب عطل فني. معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. مرحبا بكما نجوان. أبدأ معك وأطلعين على السردية الإسرائيلية لما جرى
2: بخصوص هذه المروحية. بحسب بيان رسمي للجيش الإسرائيلي، فقد تعطلت مروحية وصلت إلى جنوب لبنان من أجل إجلاء مصابين جنود الليلة الماضية كما يبدو، وفقا على الأقل لما تنشره وسائل إعلام إسرائيلية. المروحية من طراز ينشوف، وكانت هناك حوادث مختلفة تحديدا مع هذه المروحيات، سواء كان في حرب غزة وأيضا في لبنان وكذلك في مواقع أخرى. المروحية عادة تكون بها فرق أو عناصر من فرقة الإنقاذ الخاصة العاملة بالجيش الإسرائيلي 669، وبيان الجيش يقول إنه بسبب عطل فني بعد أن وصلت المروحية لم تتمكن من الإقلاع مجددا، فتم استدعاء مروحية ثانية وتم إجلاء الجنود المصابين، وبعدها وفقط صباح هذا اليوم تم إصلاح العطل الفني وسحب هذه المروحية وإعادتها إلى الجانب الإسرائيلي. الجيش ربما وفقا لما يعني ممكن أن نستشفه من

0: بيانه في نهاية البيان وكل هذه التفاصيل التي سردها، قال إن المروحية أو الخلل هو خلل فني ولم يكن هناك إطلاق للنار من جهة معادية. يقصد بذلك إن المروحية تعطلت بسبب خلل فني ولم تتعرض لإطلاق نار من حزب الله. وربما سارع للنشر هذا البيان بشأن هذه الحادثة لكي يستبق أي صور قد تصدر عن تعطل هذه المروحية في أراضي اللبنانية من قبل حزب الله، بعد التوثيق الذي نشره حزب الله يوم أمس بشأن استهداف منظومة القبة الحديدية في منطقة الجليل الغربي، وسببت إحراجا للجيش لا سيما وأن عدة وسائل إعلام إسرائيلية نشرت هذا الفيديو، وربما كان استثنائيا هذا النشر لمقطع فيديو ينشره حزب الله في وسائل إعلام إسرائيلية، وقالوا إن الجيش حاول أن يعتم ربما ولم ينشر عن هذا الحدث الذي وقع قبل أيام، فجاء حزب الله ونشر عن هذا الحدث، وبالتالي ربما الجيش الإسرائيلي عندما نشر هذه التفاصيل أراد أن يستبق أي صور تخرج من لبنان لهذه المسيرة لهذه المروحية. لكن فقط لو سمحت لي أشير باختصار لما نشرته أيضا قبل قليل قناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن مصادر عسكرية تقول إن الجيش بدأ باستعدادات لتوسيع العمليات البرية في لبنان وبانتظار الضوء الأخضر من القيادة السياسية، ويقولون إن ذلك بسبب ما يصفونه بخروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. رد حزب الله على الخروقات الإسرائيلية، تراه إسرائيل بأنه هو الخرق لهذا الاتفاق. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. و في إبل السقي نطلع معك جوني على طبيعة الموقف التصعيدي نتيجة عمليات الإجلاء والمزيد من الغارات.
2: يمكن القول سلمى أن مجريات الساعات الماضية تعكس هذا الوضع التصعيدي وتؤشر طبعا إلى السياقات الميدانية وما ينفذه الجيش الإسرائيلي هنا في الجنوب اللبناني وأيضا في البقاع، وبالتالي يمكن أن نتحدث عن مجموعة من المؤشرات. المؤشر الأول هو توسع الغارات الإسرائيلية اليوم أيضا باتجاه منطقة البقاع، مع غارة على بلدة قلية الواقعة في البقاع الغربي، وكان أنذرها الجيش الإسرائيلي في إنذاره صباح هذا اليوم. المؤشر الثاني هو سلسلة الغارات العنيفة جدا التي شنت على بلدات عدة هنا في الجنوب اللبناني من القطاع الشرقي وتحديدا المناطق الواقعة في قضاء النبطية كتول ويحمر لشقيف وكفر رمان، وصولا إلى القطاع الأوسط وبلدة حريص، وأيضا امتدادا إلى القطاع الغربي، وهي كانت غارات من مسيرات وأيضا من المقاتلات الحربية. المؤشر الثالث هو المتعلق بالإنذار الصباحي الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، وفيه 9 بلدات من بينها 2 في البقاع الغربي قلية التي استهدفت، وأيضا بلدة مشغرة، وباقي البلدات هي تقع إلى شمال نهر الليطاني وهي طبعا ضمن الجنوب اللبناني، بما يعكس السياسة العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بمزيد من التهجير ومزيد من التدمير في اتجاهات مختلفة وتوسيع الرقعات الجغرافية التي يطالها هذا التصعيد الإسرائيلي. والمؤشر الرابع هو المتعلق بعمليات حزب الله، وقال حزب الله إن هو قصف بين منطقة وادي العيون وبلدة الصربين تجمعا للجنود الإسرائيليين بقذائف المدفعية، وتحدث أيضا عن استهداف جنود إسرائيليين أيضا بمحلقات انقضاضية في محيط بلدة الطيبة على 3 دفعات متتالية. واضح أن حزب الله يكثر من استخدام المسيرات الانقضاضية، واللافت طبعا هو الشريط المصور الذي نشره حزب الله يوم أمس بشأن استهداف منظومة القبة الحديدية على مقربة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية بواسطة محلقة انقضاضية، وهذه المحلقات يزودها حزب الله بكاميرات توثق هذه الاستهدافات، ما يعني مزيدا من الضغوط أيضا التي يمارسها حزب الله ليس فقط على المستوى العسكري الميداني ولكن أيضا على المستوى المعنوي الدعائي. المهم أيضا أن هذا التصعيد الإسرائيلي يترافق طبعا مع ترقب لبناني لمسار المفاوضات، وتحديدا يوم الخميس المقبل بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واليوم التقى الرئيس اللبناني مرة جديدة السفير الأمريكي لدى بيروت وطلب منه مزيدا من الضغوط الأمريكية على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها ووقف عملياتها في الجنوب اللبناني، بما في ذلك عمليات تفجير وجرف المنازل والمباني. لبنان كان يطلب

0: بشكل رئيسي قبل انطلاق المفاوضات يوم الخميس المقبل أن يترسخ وقف إطلاق النار، أن تكون هناك هدنة حقيقية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس اللبناني وأيضا رئيس الحكومة خلال الأيام الماضية. ولكن واضح أن السياق التصعيدي مستمر، وبالتالي لبنان في طليعة مطالبه على طاولة المفاوضات هو توقف هذا العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله، وأيضا معالجة باقي القضايا العالقة المتعلقة بملفات إعادة الأعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها. ولكن يبدو أن هناك الكثير من التعقيدات التي تحيط بهذا المشهد السياسي وتحيط أيضا بالمشهد الميداني، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على نحو كبير، مع استهداف أيضا الفرق الإسعافية، واليوم استهدف فريق للدفاع المدني في بلدة هنا في الجنوب اللبناني، علما أن أيضا وزارة الصحة اللبنانية كانت يوم أمس أعلنت عن استشهاد مسعفين في غارات حصلت على بلدة برج قلاوي وأيضا بلدة تبنين، وقد دانت وزارة الصحة اللبنانية هذا الاستهداف للمسعفين والعاملين في الإغاثة.
1: شكرا لك جوني طانيوس مراسلنا من إبل السقي في جنوب لبنان. ورحب بضيوفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا السيد أولى نصيف الكاتب الصحفي، وأيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا. وقبل البدء في النقاش نوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، نقل عن قناة 12 الإسرائيلية التي تنقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية تقول الجيش يتجهز لتوسيع عملياته بلبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ قرار. إذن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية بلبنان على خلفية استمرار خروق حزب الله. إذن نأخذ هذا الخبر العاجل بطبيعة الحال وهذا التطور عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وما هو قادم وما هو مخطط في المرحلة المقبلة لضيوفنا. وعميد حسن، كيف تقرأ مثل هذا التطور؟
2: يعني يحاول أن يعطي عنوانا أو هدفا للعمليات البرية وربطها بالقرار السياسي والذي يعني بات واضحا عندما أعلن رئيس الأركان أن هدف العمليات هذه واحدة من أهدافها هو تهيئة الظروف المناسبة لتفكيك حزب الله. وبالتالي طبعا هم تراجعوا عن هدف نزع سلاح حزب الله الذي كانوا أعلنوه في بداية هذه الحرب وهذه المواجهة التي بدأت في بداية شهر آذار مع الحرب الكبرى. ولكن الآن يعني كما حدد الرئيس الأركان الهدف هو تهيئة الظروف المناسبة لنزع سلاح حزب الله، وبالتالي هذا يدل على أن هدف العمليات له هدف سياسي يتصل بالمفاوضات وفقا للرؤية الإسرائيلية وللفهم الإسرائيلي، أن هذه المفاوضات التي ستحصل بين لبنان وإسرائيل ووفقا لما يرشح من مواقف بين الحين والآخر بأن يعني للدولة اللبنانية ولإسرائيل الحكومة اللبنانية ولإسرائيل هدف واحد تقريبا هو مسألة نزع سلاح حزب الله. ولطالما عبر الإسرائيليون عن هذا الكلام عندما اعتبروا أن الحكومة اللبنانية هي جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة، وهذا كان تصريح نتنياهو. وبالتالي تمهيد الأرضية ميدانيا وعملياتيا من أجل نزع سلاح حزب الله تعني ربط هذا الضغط الذي يحصل الآن من هجمات نارية موسعة تدريجيا وكأنها تقدم كهدف عسكري عملياتي يهدف إلى استثماره بالسياسة من خلال التفاوض. الآن القناة،
1: وهذا يدفعنا للسؤال ما الذي كان يفعله خلال الفترة الفائتة، يعني إذا كان الربط بهذا الاتجاه، وهذا السؤال أنقله للسيد عادل شديد، يعني هل هو يعني الأهداف الإسرائيلية واضحة في جنوب لبنان نتيجة مثلا هذا التوجه الجديد لتوسعة لعمليات كانت مستمرة حتى في مرحلة 15 شهرا؟
3: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني كما تحدث سيادة العميد حسن حول تبدل بعض الأهداف التي كانت قد أعلنت من قبل إسرائيل، وبتقديري هذا التغيير لم يكن نتاج التطورات السياسية، سواء ما هو متصل بالمسار السياسي الجديد ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل أو مسار إسلام أباد ما بين الإيراني والولايات المتحدة. بتقديري الظرف الميداني، الأداء الميداني لحزب الله فرض على الإسرائيلي أن يعيد النظر بالكثير من مخططاته التي كانت قد يعني تم تجهيزها بناء على قرارات حكوميه، قرارات مجلس وزراء اسرائيلي صدرت حتى قبل الحرب على ايران، وكان موضوع لبنان يحتل الهامش الاكبر بالنقاش الاسرائيلي، وكان هنالك يعني قناعه لدى المستويين السياسي والعسكري ان مساله تحقيق تلك الاهداف مساله سهله جدا، وخلال ايام قليله سيتم تحقيقها، وكان ذلك مبني على فرضيات بنيت على تقديرات يعني كانت خاطئه جزء منها. يعني حزب الله بالتزامه 15 شهر دون ان يطلق رصاصه واحده ساهم بتضليل اسرائيل، ان هذا الالتزام ليس التزاما وانضباطا لاعطاء الحكومه فرصه بقدر ما كان ضعفا ليتبين العكس تماما، بمعنى انه اليوم الاسرائيلي بدا ينزل لذاته عن الشجره من خلال هذا التصريح الصادر عن رئيس الاركان، لم يصدر عن ضابط في الجيش انما عن اعلى الهرم العسكري، حين يقول انه لم يكن موضوع تجريد السلاح حدث، مع انه نفس رئيس الاركان كان من ضمن اولئك الذين رفضوا استمرار المفاوضات غير المباشره مع الحكومه اللبنانيه قبل شهور بادعاء انه هاي الحكومه ضعيفه ولا جدوى لاستمرار المفاوضات طالما انه فشلت بتجريد حزب الله من سلاحه، وبالتالي باتت مسؤوليه ذلك ملقاه على عاتق اسرائيل وجيشها، لذلك ذهب الاسرائيلي لكنه فوجئ بتطورات الميدان والذي فرض يعني واقع مختلف تماما، بمعنى انه هذا التغيير نتاج الواقع الميداني وليس الاعتبار السياسي، لا بل انه من مصلحه الاسرائيلي سياسيا تصعيد الحال الميداني لكي يحقق الحد الاقصى من المنجزات السياسيه وان يكون تنازله مضبوطا ومحدود، ولكن اليوم بات يعني الهامش الذي من الممكن
1: اذا سمح الوقت ساعود لك لاسالك يعني الى اي درجه هذا المعنى انه يعني التبرير ربما هو سيقنع مثلا الامريكي وهو موجه للامريكي بان هذا التطور الميداني والتوسيع هي حاجه ميدانيه فقط وليست هي حاجه سياسيه، ولكن نوه الى العاجل الذي يظهر على الشاشه ايضا وندخله في سياق هذا النقاش. رئاسة وزراء لبنان تقول رئيس الوزراء نواف سلام شدد بلقاء السفير الأمريكي على الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها لتثبيت وقف إطلاق النار. سيد نقول استفهم منك كيف يمكن أن تلتقي المسارات وهي جدا متباعدة، يعني ما يريده لبنان الرسمي وما يضغط باتجاهه يتباعد جدا عما تعلنه هذه المصادر العسكرية عن توسعة لعملياتها في لبنان، ونحن على أعتاب لقاء أو اجتماع ثالث.
4: نعم، يعني أولا تتذرع إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية بأن حزب الله يخرق النار، طبعا هي التي لم تتوقف عن إطلاق النار سواء كان وقف إطلاق النار الأول في 17 نيسان أو الممدد له في 23 نيسان، إضافة إلى أن هذا التسيب أو هذه الاعتداءات المتواصلة هي تقريبا لا تزال متواصلة منذ 27 تشرين الثاني 2024، فبالتالي ليست هي الذريعة أو هذه ذريعة فحسب تقول إسرائيل أنها توسع اعتداءاتها أو يعني وصلت إلى البقاع الغربي وتوسعت حتى في البقاع الغربي. أعتقد أن الهدف منه هو أن تضع موضوعاً واحداً في جدول أعمال المفاوضات المرجح أن تنعقد بعد 48 ساعة. يعني هو بند حصر السلاح أو فقط سلاح حزب الله. بالنسبة لإسرائيل هو تجريد حزب الله من سلاحه. بالنسبة إلى الدولة اللبنانية هو حصر السلاح في يد الدولة. طبعا هما منطقان مختلفان ومتباعدان وأن يصبا في نتيجة واحدة، لكن ما تريده إسرائيل من خلال هذا التصعيد والذرائع التي تقرنها بهذا التصعيد أنها تريد أن تجعل البند الوحيد والأساسي على طاولة مفاوضات واشنطن سلاح حزب الله، وبالتالي هذا يعني أنها ستؤجل أو تعتبر موضوع الانسحاب وموضوع وقف إطلاق النار وموضوع إعادة الأسرى أي كل ما يترتب على أنها مؤجلة إلى ما بعد الموضوع الأساسي الذي تطلبه هي. طبعا ليس هذا هو مطلب لبنان ولن يكون كذلك مطلب لبنان، هو أحد المطالب الموازية مع سواه، لكنه مطلب إسرائيلي أول.
1: ولكن لماذا تضغط الآن بهذا الاتجاه في ظل يعني مسار من المفترض بأن يعني هي تذهب لكي تلتقي مع طرف لبنان الرسمي، يجب أن تعطيه يعني ما يدفعه لتنفيذ مثلا التزاماته في الداخل اللبناني. هي تقوم بالعكس تماما وتحرجه أمام الداخل. إلى أي درجة ذلك هو يعني المراد منه عملية تفجير أكثر للموقف والمشهد في الداخل اللبناني؟
4: هي معنية بتفجير الوضع في الداخل، هي معنية أن تؤكد، وقد أكدت إسرائيل كما أكد من قبل وزير الخارجية الأمريكية، كي تقول الدولة اللبنانية أن حزب الله هو عدو لك وعدو وهو عدو لي أنا. يعني هناك تقاطع مصالح بين لبنان وإسرائيل من أجل إنهاء دور حزب الله، إنهاء دوره العسكري. طبعا هذا هو الأمر المطلوب، لكن لا أظن أن لبنان يريد أن يذهب في هذا الاتجاه. لبنان يعتبر مسألة حصر السلاح، وهو اتخذ قرارا بذلك، جزء لا يتجزأ من مجموعة حلول أو من سلة حلول في لها أولو يعني تتقدمه أولويات أساسية التي هي وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى. بعد ذلك ما يتصل بسلاح حزب الله شمال الليطاني هو مسألة لبنانية محضة، يعني تناقش بين اللبنانيين. إسرائيل تريد إنهاء هذا الملف الآن من خلال التوسع ومن خلال الضغط على بيئة حزب الله، لكن أيضا بيئة حزب الله هي بيئة الدولة اللبنانية، يعني هي المجتمع اللبناني، وكلاهما يتلقى الضربات وكلاهما يعني يذهب يدفعان الثمن الباهظ.
1: وهنا يعني دكتور وسام، كيف يبدو هذا المعطى يلتقي مع ما يشهده الميدان وما أيضا تشهده الساحة اللبنانية من انقسام حاد وأيضا من ضغط على المكون في الجنوب؟
5: يعني لا شك أن توسيع العمليات هو في وجه الدولة اللبنانية وفي وجه حزب الله، باعتبار أن الإسرائيلي يدفع أثمانا كبيرة في الميدان، ولا يظنن أحد أن هذا التوسيع سيكون بالضرورة لمصلحة الإسرائيلي، لأن ما يشهده الإسرائيلي من دفع لأثمان يومية تصور مباشرة على الهواء ستزيد. يعني لسيما وسيادة العميد بيعرف أكثر مننا بهذه المسألة، أنه سيصبح هناك سهولة أكثر باصطياد الإسرائيليين، وما سيراكم الخسائر أكثر. فضلا عن أن هذا التوسيع سيلقى من الجانب اللبناني أيضا توسيع في القصف نحو الشمال، وبالتالي إيداع المستوطنين في الملاجئ. هذا من ناحية التوازن العسكري. أما من ناحية الدولة اللبنانية، السؤال يطرح مجددا. اليوم يتحدث بنيامين نتنياهو، نحن نتحدث عن تعاون للتخلص مع الدولة اللبنانية، عن تعاون للتخلص من حزب الله وتقاسم الأدوار، وفي تصريح آخر نتحدث مع لبنان كيف يمكننا أن نعمل معا عسكريا وسياسيا، وربما عبر تقسيم الأدوار، شحطين تحت تقسيم الأدوار، للتخلص من حزب الله، لكن يجب أن يتحقق. الدولة اللبنانية مطالبة بالرد على هذه الادعاءات أو على هذه التصريحات. هذه نقطة. نقطة ثانية،
1: ولكن يعني بكل الأحوال هذه التصريحات لا تلزم سوى من قالها، بنيامين نتنياهو، لأن توجهات الدولة اللبنانية
5: لبنان، وهو من يريد يعني مفاوضات سلام الدولة مع لبنان،
1: ولكن توجهات الدولة اللبنانية لبنان الرسمية هي واضحة، يعني حتى على لسان النائب فياض عندما قال بأن هناك تصويب لهذا الموقف للبنان
5: كان
1: الرسمي، ولكن
5: قبل هذه التصريحات وكان يتحدث،
1: ولكن هذا ما شدد عليه أيضا رئيس الوزراء والرئيس عون أيضا في لقائه مع السفير، ضرورة تثبيت عملية وقف إطلاق النار ووقف التهجير. والآن أريد أن أنوه، ولكن لو سمحت لي، هذه الصور يعني في متابعة هذا الميدان المتفجر والتصعيدي أيضا، بلدة الريحان في جنوب لبنان، وعمليات قصف لا زالت مستمرة إذن في أكثر من منطقة. تباعا كانت هناك عمليات قصف تابعناها خلال الساعات الفائتة في الجنوب اللبناني في القطاعات المتعددة، وبالإضافة إلى إنذارات وإخلاءات في شمال الليطاني وصولا إلى البقاع أيضا الغربي. دكتور وسام، ما الذي باستطاعة حزب الله الآن أن يوازنه بين الميدان وبين السياسة ضمن هذا المشهد؟
5: أنا أعتقد أن المقاومة كل ما يمكن أن تقدمه فعليا، هي تصعد بقدر الإمكان في الميدان، لدرجة أن الإسرائيلي أصبح مفلسا أمام عمليات الدرون وغير قادر على حماية المستوطنين سوى في الملاجئ. من ناحية أخرى، هو التصريح الذي قدمه النائب علي فياض يقول للدولة اللبنانية أنه كلما أعدت النظر بالموقف الذي يمكن أن يكون أقرب إلى التئام الساحة الداخلية اللبنانية ونذهب سويا فعليا بغض النظر عن المباشر أو غير مباشر، أن يذهب الوفد اللبناني فعليا بوحدة داخلية، يعني لحمة داخلية يستند إليها، وبورقة ميدانية من المقاومة، سيكون هذا أفضل للبنانيين، فضلا عن أنه يوجد لدى اللبنانيين ورقة وهي مقاطعة أو تجميد أو تأجيل هذا اللقاء. لماذا لا يستخدمونه؟ بكل بساطة لأن هناك استسلام، يعني ما يحصل الآن
1: أو ربما ضغوط استسلام. لا ضغوط قصوى مثلا أيضا، ولكن اسمح لي،
5: من لا يقدر على مقاومة الضغوط فليقدم استقالته.
1: القناة 12 الإسرائيلية، الجيش يصف المسيرات المفخخة بالسلاح المركزي لحزب الله ويقر بعدم وجود حل ميداني لها. هذا المعطى عميد حسن، كيف يدخل في ظل معركة ينوي فيها الإسرائيلي أن يوسع مداها باتجاه الأراضي اللبنانية والمزيد؟
2: بالفعل هذه يعني المعضلة التي يواجهها جيش الاحتلال ويعترف بها، هي فعلا يعني تحدي تكتيكي يعني أعده حزب الله. طبعا استنسخ بعض المعرفة المستوردة، ولكن جهز نفسه وفاجأ جيش الاحتلال بهذا الاستعداد، بهذا العدد، بهذا الكم، وهذا التجهيز، وبحسن الاستخدام. وهنا نتحدث ليس فقط عن تقنية موجودة أو تم استنساخها، إنما نتحدث عن كيفية توظيف هذه التقنية، لأننا نتحدث عن منظومة هنا، ليس فقط إطلاق مسيرة، إنما تحديد الأهداف تحتاج إلى قدرة استطلاعية ميدانية، ونحن نعرف أن حزب الله لا يملك قدرات تكنولوجية ولا يسعى أن يعني أن يستخدم قدرات تكنولوجية بسبب التفوق الإسرائيلي.
1: وما يظهر أيضا يؤكد ما تتحدث عنه ونربطه أيضا ضمن هذا السياق. القناة 12 الإسرائيلية تقول المنطقة الشمالية تركز جهودا استخبارية لتعقب مشغلي المسيرات وتقر بعدم كفاية النتائج. إذن هي تريد العنصر البشري، إن تتابع العنصر البشري أنها لا تستطيع تقنيا أن تصل حتى الآن لحل هذه المسيرات.
2: صحيح، هي تستنفر، نعم هي تطارد العنصر البشري الآن، لأنها عجزت تقنيا عن مواجهة هذه المسيرات بعد أن تطلق، لذلك هي تركز جهودها على المنطقة ما قبل الإطلاق، بمعنى الاستعداد، التخزين، أماكن الوجود، العناصر البشرية التي تستخدم هذه المسيرات. من هنا يعني نرى أن الآن الاشتباك يقوم حقيقة بين القدرة التكنولوجية الإسرائيلية ومع استنفار كل الطاقات الإسرائيلية، وبين مسألة المسيرات التي حتى الآن تتطور بالاستهدافات، لأنه بالأمس تم استهداف قبة، منظومة قبة حديدية.
1: نعم، وأيضا العاج الذي يظهر على الشاشة، القناة 12 الإسرائيلية تقول عن جندي احتياط بلبنان لا نملك ما نفعله حيال المسيرات، وأحد المقاتلين يبقى يراقب السماء. إذا ما جمعنا كل هذه المعطيات الميدانية التقنية التي يعاني منها جيش الاحتلال في جنوب لبنان، وخاصة هذا السلاح، سلاح المسيرات الذي يبدو بأنه عاجز عن إيجاد حل له حسب ما تتحدث به الأخبار العاجلة، ونضيف إلى النوايا الإسرائيلية المعلنة بتوسيع العملية في لبنان لمقتضيات ميدانية وليست سياسية من أجل البناء عليها سياسيا، هل بالإمكان تصور ما ستذهب إليه إسرائيل في عملية التوسعة هذه؟ إذن سيد عادل،
3: يعني هذا نتاج مسألتين، الأولى أنه هذا الخطاب الذي رفع فيه سقف الانتصارات والإنجازات الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو ومعه وزير الجيش إسرائيل كاتس كما رئيس الأركان، والذي تفاجأ بشكل كبير مع الواقع الميداني، مما خلق حالة من الإحباط لدى كل القيادة السياسية وجعلها بموضع أكثر ضعف، بالتالي يحاول التعويض عن ذلك بالذهاب باتجاه توسيع العملية كحالة انتقام وردة فعل دون جدوى. اليوم في إسرائيل ليس فقط يعني يعترفون أنه بأزمة المسيرات المفخخة، إنما أيضا بنماذج قتال جديدة حتى الإسرائيلي لم يراها بالتسعينات ونهاية الثمانينات من قبل حزب الله. بالتالي اليوم القراءة في إسرائيل أنه حزب الله بعد الثاني من أذار ليس حزب الله الذي تعرفه إسرائيل والجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن يعرفونه قبل ذلك، سواء من حيث التموضع، سواء من حيث يعني رؤيته لأهمية الأرض وكيفية الحفاظ، حيث لم يعد بالنسبة لحزب الله أي أهمية لتموضع الإسرائيلي بالأراضي اللبنانية، لا بل أن جزءا من تكتيكات حزب الله تذهب باتجاه استدراج الإسرائيلي وإشعاره أنه حقق انتصار ميداني لكي يتموضع ثم الانقضاض عليه.
1: نعم.
3: هذه النماذج
1: نعم.
3: بدأ الإسرائيلي يفكر بشكل جدي كيف من الممكن أن يواجهها، وبالتالي لا مجال له سوى المسار السياسي.
1: وهنا سيد الأولى، لبنان الرسمي نعود له مرة أخرى في ظل هذه التطورات والنوايا ولغة الميدان، ماذا بالمطلوب منه أن يفعله الآن؟

0: لسوء الحظ لا تملك الدولة اللبنانية ولا المفاوض اللبناني سوى أن يذهب إلى المفاوضات على أمل أن هذه المفاوضات ربما توجد حلا لهذه المشكلة. لكن عمليا طالما التصعيد الإسرائيلي يتزايد أو النبرة هذا التصعيد في تزايد دائم، هذا يعني أنه أن إسرائيل تضع مزيد من العقبات في طريق المفاوض اللبناني، وهذا يعني أيضا أن المفاوض اللبناني سيبدو مكبلا، و لا أعرف إذا كان سيستمر الموقف الرسمي اللبناني بالذهاب إلى واشنطن في ظل عدم إيفاء أمريكا، أو على الأقل عدم يعني تكريس التزاماتها بأنها ستمهد، طبعا كما سرب الإعلام اللبناني أو كما سربت الرئاسة اللبنانية أن هناك نوع من الضغط الأمريكي أو من المسعى الأمريكي قبل الوصول إلى مفاوضات واشنطن بالتوصل إلى هدنة وتثبيت لوقف إطلاق النار على الأقل كي تجرى مفاوضات على النحو الطبيعي والمناسب.
1: شكرا لك سيد أولى نصيف، وشكر أيضا للعميد حسن جوني والدكتور وسام ياسين والسيد عادل شديد، وهذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا الكرام، وهذه الساعة القادمة مع محمد حمدان.
2: شكرا لك سلمى. إذن هذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز وللمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرد الإيراني مرفوض تماما. في غضون ذلك، نقل موقع بلومبرغ عن مصادر إن طهران طالبت برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطورات الملف اللبناني، شدد الرئيس جوزيف عون خلال لقائه السفير الأمريكي على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وعملية نسف المنازل. ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بشأن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة جنوبية البلاد. في هذه الأثناء قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وقرب بلدة صربين جنوبية لبنان. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بانفجار مسيرة جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي بمنطقة المنارة الحدودية، كما أعلن عن هبوط مروحية لإجلاء جنود جرحى في جنوب لبنان دون أن تتمكن من الإقلاع مجددا لعطل فني. في الأثناء، نقلت القناة 12 عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان على خلفية استمرار ما وصفتها بخروق حزب الله. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، مرحبا بكما محمد. أبدأ معك في آخر المواقف الإيرانية، تحديدا حول الرد الإيراني ورفض الرئيس الأمريكي له.
3: يمكن أن نتحدث محمد عن رد على الرد، والنتيجة الآن الماثلة أمامنا هو أن الحقيقة الوضع عاد إلى مربع الأزمة. مربع الأزمة لأن إيران وفقا للمتحدث باسم الخارجية تقول بأنها قدمت عرضا سخيا ومعقولا ومسؤولا، ويحفظ علاوة على مصالح إيران يحفظ أيضا مصالح المنطقة برمتها، وتقول إنها في المقابل تتلقى ردود تكشف على أن واشنطن ماضية في مطالبها التي توصف هنا في طهران بأنها مفرطة ومشطة، وأحيانا توصف بأنها غير منطقية وغير عقلانية. هذا على المستوى الدبلوماسي. في المجمل كما ذكرت محمد، الرد الإيراني فيما تسرب منه يؤكد على مسألة إنهاء الحرب أولا هنا في طهران وأيضا في لبنان، لأن هذا الذي يحدث الآن هو مجرد هدنة، أي تقول طهران إنها لا يمكن أن تتفاوض بشأن النووي الإيراني تحت النار، حتى لو كانت هذه النار تحت الرماد كما هو الحال الآن، لأن هذه النار يمكن أن تعود في كل لحظة. أيضا تتضمن مسألة الضمانات بأن لا تعود هذه الحرب مرة أخرى، وتعويضات تقول طهران وفقا للمقترح أنه يمكن أن تكون ضمنا من مضيق هرمز، وهذا يحيلنا على النقطة الثانية، مضيق هرمز التي تشكل واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية طبعا في مقابل رفع الحصار، أن يتم فتحه بشكل تدريجي وتحتفظ طهران بسيطرة نسبية عليه، لم يتم تحديد صيغتها، ولكن تم تغيير صيغة الرسوم التي كان يتم الحديث عنها من قبل بصيغة التعويضات وربطها بموضوع البيئة وبموضوع الضرر الذي قد تتسبب فيه السفن وناقلات النفط، فيؤخذ منها تعويضات. على كل حال لم يتم تقديم صياغة واضحة. هذا هو بشكل عام الفكرة التي قدمت، وهي على الحقيقة لم تتغير كثيرا عن المقترحات السابقة. طبعا هناك حديث أيضا عن رفع العقوبات وغيرها. في جانب إلى جانب الحديث الدبلوماسي، هناك جانب استعداد للحرب، وهذا قاله المتحدث باسم الخارجية، قال إن إيران هي مستعدة بطبيعة الحال للتفاوض عند الحاجة، وأيضا هي جاهزة للحرب إذا فرضت عليها. وهذا الكلام كله لا يمكن فصله عن سياق حديث سبق تقديم المقترح أو الرد الإيراني لكل من مقر خاتم الأنبياء، الذي أكد بأن الرد جاهز وسيكون بكل قوة على العدو في حال استهداف طهران من جديد ووفقا لتصريحاته. أيضا قائد القوة الجو فضائية الذي تحدث على أن الصواريخ ثبتت على إحداثيات العدو والتعبير له. قائد البحرية الذي تحدث عن الغواصات التي توجد في مضيق هرمز والتي يمكن أن تستهدف العدو مرة أخرى في أي لحظة تقدر طهران أنها مناسبة. لم يكن صدفة أن كل هذه التصريحات صدرت ساعات قليلة قبل أن تقدم طهران ردها. ثم كان لافتا بطبيعة الحال هذا اللقاء الفريد ربما من نوعه، على الأقل تم الإعلان عنه، ما بين المرشد الأعلى وبين قائد مقر خاتم الأنبياء الذي ينسق بين الجيش وبين الحرس الثوري. إذن كأنك طهران كانت تتوقع وتسبق هذا الرد الأمريكي الرافض لهذا المقترح، وأعلنت منذ البداية على أنها مستعدة للحرب إذا فرضت عليها. الآن الواضح أن ورجعنا لمربع الأزمة للمأزق، ولكن هل هذا يعني شيئا ما محددا؟ ليس بالضرورة محمد، لأن العادة خلال هذين خلال الشهرين منذ بداية الحرب إلى الآن، ومنذ خاصة منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، أصبح هناك نوع من التفاوض والحديث على حافة الهاوية. الطرفان يتقنان هذا الأمر، إيران والولايات المتحدة، يتحدثان بلغة تصعيدية حتى يخال المرء أن الحرب ستقع غدا. بعد ذلك قد يأتي حل ما، قد يأتي مقترح ما، وتعود الأمور للهدوء. يتم الحديث عن الدبلوماسية حتى يتوقع بأن حلا دبلوماسيا قد يتم توقيعه بعد أسبوع، وبعد ذلك تعود الأمور إلى مربع الأزمة من جديد. هذه المراوحة بين الأزمة والتصعيد وبين التهدئة هي في الحقيقة تعكس حالة من عدم الثقة من جهة، لأن طهران تقول إنها لا تثق إطلاقا في الولايات المتحدة، تعكس من جهة أن طهران أيضا تؤمن بأن لديها أوراق يمكن أن تضغط بها، وتقول إنها لم تستخدم بعد كل الأوراق قبل مسألة الحرب. هناك مسألة مضيق المندب، هناك مسألة الموانئ، النفط وغير ذلك. على كل حال ننتظر، ربما سندخل الآن في مرحلة جمود قبل أن يتبين الوضع.
2: ناصر حسين، إذن في واشنطن هل هنالك ما ينشر في الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي رفض فيها بالمطلق العرض أو الرد الإيراني عن أسباب الرفض الأمريكي، عما تريده أمريكا، أم بقيت يعني هذه الرسالة مغلقة؟
4: بقيت رسالة على ما كانت عليها منذ أمس. لم يضف أي سياسي أمريكي أو أي فاعل سياسي أمريكي أي تصريح. ما نسمع هذا الصباح يعني يوم واحد بعد تصريحات رئيس ترامب وبعض من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين ينظرون إلى أحاديث نتنياهو المتكررة للإعلام الأمريكي ويفهمون منها شيئا واحدا قبل أن يعلقوا على الرئيس الأمريكي، يعلقون على تصريحات نتنياهو للقنوات الأمريكية والتي قال فيها الأمريكيون لا يأخذون من كلامه إلا كلمة واحدة وفكرة واحدة، هو أنه كما قال نتنياهو أن المهمة لم تنتهي بعد مع إيران، يجب إنهاؤها. وبعض السياسيين الأمريكيين هذا الصباح الاتخاذ من الجانب الديمقراطي يعتقدون أن ربما الأمور من الأفضل المقاربة جديدة بدل الحصار، والجانب العسكري ربما حان موعد التفاوض، وتفاوض كما هو معروف سيكون طويلا، لكن كما يقولون أو يقولون هذا الصباح في وسائل الإعلام الأمريكية التفاوض هو الذي سيؤدي للولايات المتحدة إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من أهداف، منها فتح المضيق هرمز مثلا أو التفاهم بشأن النووي واليورانيوم الإيراني. عدا هذا ما زالت الولايات المتحدة الآن في حالة من التساؤلات. الآن الرئيس الأمريكي وبقوله أمس إنه يرفض تماما ذلك الرد الإيراني أو المقترحات الإيرانية على المقترحات الإيرانية الأمريكية التي سبقتها، وضع الولايات المتحدة الآن في موقف تساؤل الآن عن الخطوة القادمة. الرئيس الأمريكي قال ذلك الرد غير مقبول، لا أحد يعرف في الولايات المتحدة بالضبط ماذا كان رد الإيرانيين. لنا بعض التسريبات من وول ستريت جورنال. وول ستريت جورنال في أساس تسريباتها أن الإيرانيين يرفضون تفكيك المنشآت النووية، يرفضون الرضوخ بالشكل الذي يريده ترامب فيما يخص اليورانيوم الإيراني، لا يريدون وقف تخصيب لمدة تزيد عن 20 عاما إلى آخر ذلك من تفاصيل تقنية، ولكن الأهم أنهم يرفضون المقاربة الأمريكية. أي الإيرانيون يريدون أولا كما يفهم هنا على الأقل يريدون وقف الحرب والاقتتال ثم فتح ذلك المضيق بشكل تدريجي، رفع العقوبات إلى آخره. وبالتالي واضح جدا للأمريكيين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أمس والتي لم يعلق بعدها، ما زال صامتا حتى الآن، واضح أن الهوة هائلة بين الطرفين، ولا أحد الآن في واشنطن لديه فكرة كيف سيتحرك الرئيس الأمريكي، خاصة أنه قال أنه هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية هذا الملف، ليس باقي الأجهزة الأمريكية أو البنتاغون أو الخارجية. وبالتالي الأنظار الآن إلى الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض، ماذا بعد الرفض؟ هل سينتظر كما يقول بعض الأمريكيين ردا معدلا من الإيرانيين، أم يفضل أن يعطي مقترحا آخر لجانب الباكستاني؟ هذا غير معروف الآن. ثم التساؤلات أيضا عن وضع التفاهمات والمحادثات والمفاوضات، هل تستمر الآن؟ هل هي قطيعة الآن مع طهران؟ كلها أسئلة الآن دون أجوبة هذا الصباح في واشنطن.
2: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني، شكرا لمحمد البقالي أيضا. والآن معنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وفي الاستوديو أيضا ناجي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. مرحبا بكما سيد جوي هود. أبدأ معك بالسؤال عما رفضه الرئيس الأمريكي، ماذا يعرف أمريكيا عن الرفض الأمريكي؟ ما الذي رفضه الرئيس ترامب تحديدا من الرد الإيراني؟
5: Well, thank you for having me today, and I think.
6: شكرا على الاستضافة، وأعتقد أن مما سمعناه فيما يتعلق بالتقارير هنالك ثلاث قضايا أساسية يرغب الرئيس ترامب برفضها، ليس فقط نيابة عن الولايات المتحدة لكن عن العالم. أولها هو البرنامج النووي، وطهران تريد أن تؤجل النقاشات حول الموضوع النووي حتى بعد إلى أن يتم مناقشة مضيق هرمز. النقطة الثانية يريدون أن يكون هنالك سيادة لهم على مضيق هرمز، ولن تسمح أي حكومة بالعالم بذلك كما هو حال عدم قبول أي حكومة باستمرار العمل على القضية النووية. والقضية الثالثة هم يريدون أن يضمنوا لبنان، وكأن لبنان هي مقاطعة في إيران في خلال المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة، والكل بإمكانه أن يفهم أن هذا الأمر غير مقبول تماما.
2: دكتور حسن، وأبدأ من النقطة الأخيرة، تعتبر ذلك إيران ضمن مصلحة المنطقة سواء المضيق أو حتى ملف لبنان، ردت على ذلك بأن ردها يراعي مصالح المنطقة، لكن ماذا بشأن الملف النووي؟ النقطة الخلافية الأساس، ما الذي يمنع أن تبدأ إيران في مناقشته فورا كما يريد الرئيس الأمريكي، ولا تؤجله أو تؤخره لتجزئ عملية التفاوض؟
7: هناك سببين. السبب الأول أن إيران كانت تفاوض حول النووي وهوجمت، لا تريد أن يحدث ذلك مرة أخرى. والسبب الثاني هو غياب الثقة. إيران تراكم الثقة، تريد أن تتراكم الثقة، بمعنى أنها تبدأ بإنهاء الحرب وهو أمر قانوني، القانون الدولي يجرم شن الحروب. إيران تطالب بقبول الولايات المتحدة بالقانون الدولي ثم الانتقال للمفاوضات. الولايات المتحدة ترفض الامتثال للقانون الدولي في هذا الإطار، وترفض الامتثال للوقف إطلاق النار الذي شمل المنطقة ليس فقط إيران، منه لبنان، عكس ذلك الولايات المتحدة تكدس السلاح في إسرائيل لضرب لبنان، للاستمرار بقصف لبنان. إيرانيا إيران تحاول الدفاع عن لبنان أمام هذا التغول الإسرائيلي وتدعم سيادته أمام الضربات التي توجه له، لكن يبدو أن الولايات المتحدة أصبحت في حل من اتفاق وقف إطلاق النار. ولذلك عندما تصل إلى اتفاق ويتنصل منه الرئيس الأمريكي قبل أن يجف الحبر على ذلك الاتفاق، الإيرانيون يعودون للتدرج، يقولون بأنه نتفق على ملف ثم ننتقل للملف الثاني ثم ننتقل للملف الثالث. أهم الملفات التي تهتم بها الولايات المتحدة كما يبدو، رغم أن رئيسها قال أباد البرنامج النووي، هو البرنامج النووي. لذلك إيران تضعه في المرحلة المقبلة،
2: في المرحلة الأخيرة،
7: بعد أن تتراكم الثقة، لكن ولا أراها متراكمة.
2: طيب
7: تبني
2: هل ترى بذلك أن يعني المضيق إذا موضع في الصدارة يتحول من عرض لهذا الحرب إلى يعني من وجهة النظر الإيرانية إلى مدخل للحل، وهو يعني ما لا يريده أيضا الرئيس الأمريكي؟
7: بكل تأكيد، ما هو استجد نتيجة الحرب التي فرضت على إيران. يعني الترابط بين الملفات تريدها الولايات المتحدة لأنها أثقلت نتيجة الحرب التي فرضتها على إيران بملفات جديدة تعطي إيران أدوات قوة. تريد تجريد إيران من هذه الأدوات بأي طريقة، أن تقول لها ضعي كل شيء على الطاولة لنتفق، ثم تنتزع منها ما تستطيع، ثم تهاجمها ربما، ثم تفرض عليها عقوبات أكثر. وهذا كله حدث في أقل من عقد، يعني لا نحتاج العودة للتاريخ. في أقل من عقد فعلت الولايات المتحدة كل ما تتخوف منه الآن إيران، ولذلك هي تركز على لا، هذا التدرج يجب أن يحدث لكي ننتقل إلى الملفات الأكثر تعقيدا.
2: أنتقل للسيد جهود في هذه الفكرة، هل فعلا الولايات المتحدة جربت كل شيء؟ وإذا كان الأمر كذلك فإنها لم تعد تمتلك أوراقا جديدة تضغط فيها على إيران، هل يشعر الرئيس الأمريكي فعليا أنه بحاجة إلى طريقة ضغط أخرى، تعامل جديد مع إيران؟ لأنه جرب الحرب وجرب الحصار والآن جرب يعني التورط في أزمة المضيق.
6: الولايات المتحدة لديها مراكز قوة عديدة. أعتقد أن الرئيس يمتلك أدوات أخرى متوفرة أمامه، قد يقرر ربما أن يقوم بالسيطرة على بعض الجزر في الخليج من أجل الضغط على إيران، وقد يقوم بالسيطرة على أبو موسى وربما الجزر وإعادتها إلى الإمارات وجزيرة خارك، ويغير يسيطر عليها بشكل كامل ويغير إمكانية إيران في قدرتها على تصدير النفط. هنالك أيضا أهداف أخرى بإمكانه أن يضربها عن طريق الطائرات والصواريخ، بالتالي هنالك الكثير من الأمور التي باستطاعته أن يقوم بها عسكريا، لكن أعتقد أنه يعتمد الآن بشكل أساسي على الضغط الاقتصادي الذي ينجح.
2: نعم، هل ما تتحدث به هو يعني ملامح مشروع الحرية 2 كما أشار الإنستغرام؟
6: بإمكانهم أيضا أن يقوموا بتطبيق مشروع الحرية أيضا، لكن الأمر يعتمد على إقناع شركات الشحن وشركات التأمين، ليس فقط بما تقوم بإمكان البحرية الأمريكية أن تقوم به، لكن إقناعهم أن من الآمن لهم أن يمروا عبر المضيق. وأنا لست متأكدا إذا كان الرئيس قادرا على القيام بذلك، لكن هنالك أمور أخرى ناقشتها وهي ضمن إمكانياته كقائد أعلى القوات المسلحة.
2: هذا الأمر قد يتطلب وقتا مزيدا من الخسائر الاقتصاديه والكلفه على المجتمع الدولي وبالتاكيد على الولايات المتحده، كيف يتعامل الرئيس الامريكي هذا الضغط الذي يمارسه ما يعني ما يطلق عليهم الصقور في الحزب الجمهوري، كيف يتعامل مع هذا الضغط لاجراءات مزيد من الاجراءات العسكريه او التكتيكيه كما اشرت، وبين عنصر الوقت عامل الوقت.
6: لا أعتقد أن الرئيس ترامب يشعر بالضغط. الاقتصاد الأمريكي ينمو، لدينا 3% نسبة من التضخم، ولدينا أكثر من 100,000 وظيفة جديدة تضاف إلى الاقتصاد في الشهر الماضي. كل هذه الأمور هي عكس ما يحصل في إيران. الانتخابات في الكونغرس هي بعد 6 أشهر من الآن، بالتالي هي لن تحصل يوم غد، والحزب الجمهوري في حقيقة الأمر في موقف قوي للغاية. بالنسبة لقبل ما يسبق الانتخابات. بالتالي الرئيس ترامب نفسه لا يواجه مسألة إعادة الانتخاب، بالتالي هو لا يشعر بأي ضغط من هذه الضغط. قد يكون هنالك ضغط يأتي إذا ما ربما بدأ سوق الأسهم بإظهار مظاهر ضعف، أو ربما أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير عما هي عليه الآن، لكن لحد الآن لم يحصل. طيب. هذا
2: دكتور حسن، إذن عنصر الوقت الذي تعول عليه الجمهورية الإيرانية ربما لا يكون مفيدا إذا لم يشعر فعليا الرئيس الأمريكي به. حتى إذا ارتفعت الأسعار داخل الولايات المتحدة ربما ليس كافيا، حتى هو قال في مرحلة سابقة هذا ليس ثمنا كبيرا ندفعه في مقابل ما نحصل عليه. فإذا لم تستفد إيران من صمودها أو من عنصر الوقت بالتوصيف يعني المحايد أكثر دقة، هنا نعود إلى مربع الأزمة بالأساس، وتفقد أيضا إيران ورقة أخرى في هذه المرحلة.
7: تقصد الوقت؟ طبعا لاحظ أنه هذا
2: ضيفنا كان يشير بوضوح أن الرئيس الأمريكي لا يشعر بالضغط.
7: طبعا الآن ربما،
2: فما فائدة الصمود؟
7: أنا تقديري قراءتي أنه يشعر بالضغط، وهذا نسمعه من خطابه. مرة يحاول فرض حصار لحمل إيران على إتاحة المضيق له ولناقلات النفط المتوجهة للولايات المتحدة، مرة ثانية يحاول بالقوة أن يفتح المضيق ويفشل، وسيحاول أكثر. تقديري أنه لن يتوقف، لأن الضغط بدأ يأتي أكله، الضغط الاقتصادي العالمي بدأ يؤثر. قالون البنزين 60% أقل من قبل الحرب، من أثناء الحرب، هذا التأثير على الإنسان الأمريكي بشكل مباشر. لكن بشكل عام إيران لا تعول على ذلك كثيرا، تعول على قدرتها على امتصاص الضغط. لاحظ إيران كانت قبل هذا لسنوات تقف أمام الضغط الأمريكي دون أن يكون لها مقدرة أو أداة للضغط المجابه. اليوم لديها أداة للضغط المجابه. 6 أشهر لا شيء لإيران، إن قستها بالعقود التي مضت وإيران تحت الضغط. ولذلك التعويل الأمريكي أن إيران ستتراجع نتيجة الضغط في 2 أو 3 أو سنة أو سنتين، ذلك تعويل تقديري أنه يبتعد عن واقع السياسة والإرادة السياسية في إيران التي تجتمع فيها الآن القيادات السياسية نتيجة الفعل الحربي وضرب البلاد مع المجتمع الإيراني، وهذا وضع مستجد. إذن أنت لديك قاعدة تدعمك للوقوف والصمود، ولديك خبرة في الصمود والتحايل على الضغط، ولديك أداة للضغط على الطرف الآخر، لماذا تقبل ما يريد أن يمليه عليك؟ هذا الذي يحدد موقف الإيران.
2: هذا ربما يحتاج أيضا نقاشا آخر طويلا. دكتور حسن أحمديان، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي جو هود، شكرا جزيلا لك. إذا ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، وما يزال هذا التوتر بين طرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
8: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم. فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير تقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصوراً في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
2: الآن مشاهدينا إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات لجنود إسرائيليين، وقال الجيش الإسرائيلي إن مروحية هبطت جنوبي لبنان لإنقاذ وإجلاء جنود جرحى ولم تتمكن من الإقلاع مجددا بسبب عطل فني. كما نقلت القناة 12 عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية بلبنان على خلفية استمرار خروق حزب الله، يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق وبلدات عدة جنوب لبنان. معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس، ومن بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو نجوى سملي مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا. ولأبدأ من جوني تونيوس، أنت في إبل السقي، وآخر التطورات الميدانية التي تعينها.
9: في حقيقة الأمر محمد، الأوضاع الميدانية هنا في الجنوب اللبناني متفجرة وتصعيدية، ولعلنا نبدأ مما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية قبل دقائق قليلة عن أن العدد الإجمالي للشهداء في لبنان منذ 2 مارس وحتى اليوم ارتفع إلى 2869 شهيدا. عداد الضحايا بنتيجة الغارات الإسرائيلية يواصل الدوران وفي كل يوم، واليوم أيضا يسقط شهداء بنتيجة الاعتداء الإسرائيلية، وهذا مؤشر مهم طبعا على مدى العنف الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية. والمشهد التصعيدي شمل اليوم سلسلة من الغارات ليس فقط في الجنوب اللبناني، اللافت أن الغارات توسعت إلى منطقة البقاع، إلى بلدة قلية في البقاع الغربي التي كان أنذرها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، من ضمن 9 بلدات وردت في إنذار الجيش الإسرائيلي، تضاف إليها مجموعة من الغارات، عشرات الغارات على عدد كبير من البلدات هنا في الجنوب اللبناني، من القطاع الشرقي منطقة النبطية على وجه التحديد التي تعرضت لنحو 13 غارة، من بينها غارات على تول، على كفر رمان وعلى غيرها من البلدات، مرورا بالقطاع الأوسط ووصولا إلى القطاع الغربي. وعدد كبير من الغارات أيضا حصلت من خلال المسيرات الإسرائيلية. كما ذكرنا، الجيش الإسرائيلي أنذر 9 بلدات صباح هذا اليوم، من بينها بلدتان في البقاع الغربي هما قلية التي قصفت وبلدة مشغرة، والبلدات الأخرى تقع هنا في الجنوب اللبناني. غالبية البلدات هنا في الجنوب اللبناني هي تقع إلى شمال نهر الليطاني، كما بات واضحا ونكرر في كل رسالة تقريبا، هذه الإنذارات تؤشر إلى عملية تهجير وتدمير ممنهج هنا في الجنوب اللبناني وفي البقاع، وتوسع في استهدافات الجيش الإسرائيلي وإنذاراته باتجاه مناطق تقع لناحية قضاء صيدا الزهراني. يبقى نقطة أخيرة أو نقطتان على شكل سريع، أولا عمليات حزب الله التي استخدم فيها اليوم أيضا المحلقات الانقضاضية، والنقطة الثانية متعلقة بلقاءات عقدها الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة مع السفير الأمريكي لدى بيروت، واتفقا على الطلب بمزيد من الضغوط الأمريكية لوقف هذا العدوان قبل المفاوضات المباشرة الخميس المقبل.
2: توسيع العمليات واستمرار التهجير. شكرا جوني. إذن تامر، كيف ينعكس ذلك وأنت تعاين من بيروت على أوضاع النازحين والوضع الإنساني بشكل عام تامر الصمادي؟
10: بالفعل محمد، هذا الوضع، هذه الإنذارات الإسرائيلية المتواصلة لإخلاء العديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني وفي الشرق اللبناني أيضا تفاقم من هذه المعاناة الإنسانية المتواصلة والممتدة، لأننا نكون وفقا للإعلانات الرسمية الحكومية بالإضافة إلى الأمم المتحدة أمام موجات نزوح جديدة ومتواصلة على وقع هذه الإنذارات، على وقع هذه الخروقات المتواصلة للهدنة من قبل إسرائيل. تواجد الآن في أحد مراكز الإيواء هنا في قلب العاصمة، ونقرب لكم الصورة، هذه الصورة التي باتت متكررة بشكل دائم، خيام هشة، نازحون يعانون الأمرين. هذا المركز واحد من المراكز الحكومية هنا في قلب العاصمة بيروت، ووفقا لما تحدثت إليهم من مسؤولين عن هذا المركز فهنالك نقص حاد في الرعاية، في المساعدات، في المياه، في حليب الأطفال.

0: أعداد الفارين من جحيم الموت. آخر الأرقام التي تتحدث عنها الأمم المتحدة في آخر تقرير لها أول من أمس يشير إلى أن أكثر من 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين، بينهم أكثر من 124,000 مدني يقيمون في 625 مركز إيواء جماعي أو يعيش معظمهم، في حين أن الغالبية تعيش خارج مراكز هذه النزوح، في الساحات، في الطرقات العامة الرئيسية الفرعية. المأساة هنالك أكثر مرارة، لا سيما في ظل العجز المتواصل عن إنقاذ هؤلاء الناس. هذه مدرسة كما أشرت حكومية يتواجد فيها هؤلاء الناس، لكن مثل هذه المدرسة قد تكون أفضل حالا في ظل أننا نتحدث عن سقف يؤوي هؤلاء الناس. لكن كما أشرت، في الطرقات العامة الوضع أكثر مأساوية، قطاع المياه يواجه خطر الانهيار وفقا للأمم المتحدة، ما يهدد باستمرار نقل المياه، توفير مستلزمات النظافة، الوقود اللازم لتشغيل أنظمة المياه في ظل استمرار النزوح. شركاء القطاع الصحي وفقا للأمم المتحدة يحذرون من تنامي مخاطر تعطل الخدمات مع انقطاع سلاسل إمداد الأدوية الأساسية، و أيضا نداء لبنان الإنساني الطارئ الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة لم يوفر حتى هذه اللحظة إلا 38% فقط من احتياجات النازحين. إذن الوضع صعب، وصعب للغاية. والهدنة الهشة بين إسرائيل ولبنان التي تخرقها بشكل متواصل تفاقم من هذه المعاناة كما يقول النازحون أنفسهم.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي من بيروت. نجوى السمري، إذن من حيث انتهى تامر، الهدنة التي تسمى هدنة فعليا التي تمارس فيها إسرائيل هذا القصف، الآن تخطط لتوسيع عملياتها البرية. ما مبررات العمل البري وتوسيع العمل البري تحت هذا السقف، تحت سقف الاتفاق على وقف اطلاق النار؟
2: وفقا لما تقوله قناة التلفزة الإسرائيلية 12، فإن الجيش يخطط لتوسيع العمليات البرية في لبنان بسبب أو على خلفية ما يوصف أيضا في إسرائيل خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. بمعنى أن هذه هي الحجة، مع أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يوم أمس قالها بلسانه بأنه لا يوجد وقف لإطلاق النار بالمطلق في الجبهة الشمالية، على الرغم من التفاهمات ومن الإعلان الإعلامي عمليا لوقف إطلاق النار. إسرائيل لم تتوقف قط عن إطلاق النار في لبنان، لكنها ربما توقعت أن يكون هناك وقف لإطلاق النار من قبل حزب الله على غرار الهدنة السابقة التي أعلن عنها في نهاية عام 2024، وشكل إطلاق النار من حزب الله أو مواصلة حزب الله لإطلاق النار مفاجأة للجيش الإسرائيلي وكذلك للقيادة السياسية التي كانت تريد ربما أن تسوق أي إنجاز حققته في هذه المعركة، في هذه الحرب ضد حزب الله، وعمليا لم تحقق الهدف الأساسي الذي كانت تتحدث عنه، وهو تقويض قدرات حزب الله في إطلاق النار على الجانب الإسرائيلي. حاليا
1: أي المطلوب ألا يرد حزب الله على الخروقات
2: من قبل إسرائيل.
1: نعم. يعني المطلوب إسرائيليا ألا يرد حزب الله.
2: إسرائيل لا ترى بأن الحزب يرد على خروقات، وإنما هو من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ما تقوم به من استمرار للهدم والنسف والغارات والقصف واحتلال جنوب لبنان تعتبره هذا جزء من الاتفاق، هكذا ترى إسرائيل الأمور من منظورها. لكن في الواقع العمليات مستمرة، وقضية ما أوردته قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية من أن الجيش يخطط لتوسيع العمليات، قد يكون ذلك أيضا في إطار الضغط على الجبهة الداخلية اللبنانية. هناك طيلة الوقت تصريحات بتصعيد مرتقب قبيل تحديدا الاجتماع المزمع يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في إطار هذه المحادثات. جولة ثالثة من المحادثات ستعقد يوم الخميس وكذلك الجمعة بين الجانبين الجانبين، ومع ذلك تستبق إسرائيل هذا الاجتماع بمزيد من التصعيد. طيب، الميداني والخطابي أيضا في لبنان.
1: هذا التصعيد نناقشه الآن إذن في هذه النافذة العسكرية.

0: التي تناقش أبعاد استهداف مسيرات حزب الله لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية ومدى تأثير سلاح المسيرات، مع سلمى الجمل. سلمى،
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على تطورات في جنوب لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على قرى وبلدات في الجنوب مقابل استمرار حزب الله بتوجيه ضربات لمواقع جيش الاحتلال. وسط هذا المشهد الميداني يبرز سلاح كثف من استخدامه حزب الله أخيرا، وهو المسيرات الانقضاضية وما تحققه من إصابات أكد حدوث بعضها الجيش الإسرائيلي، وأبرزها استهداف منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل. وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن الجيش يصفها بالسلاح المركزي ويقر بعدم وجود حل ميداني لها. نقرأ أكثر في هذا المشهد وهذه الأبعاد العسكرية لهذه المعطيات مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد حسن، ولكن البداية ستكون مع زميل عبد القادر عراض الذي يقربنا أكثر من تطورات المشهد الميداني عبر القراءة على الخارطة التفاعلية. تفضل.
2: نعم سلمى، حديث إذن إسرائيلي عن توسيع العملية البرية خلال هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى أكثر من صعيد، لكن ربما الأبرز هو هذا الحديث عن المسيرات الانقضاضية أو المحلقات الانقضاضية لحزب الله. وكنا قد تابعنا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية على أنها أضحت السلاح المركزي لحزب الله في المعركة، ولكن اللافت ما أشارت إليه بأن قيادة المنطقة الشمالية تراهن على الجهد الاستخباراتي لتعقب مطلقي ومشغلي هذه المسيرات. ربما الأبرز أيضا هو ما نقل أيضا عن استهداف ما أكدته الإذاعة الإسرائيلية مع المسؤولين العسكريين بأن حزب الله فعلا استهدف منظومة للقبة الحديدية تحديدا في جل العلام، وكان الحزب أيضا قد الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أيضا عن استهداف أو مقتل جندي وإصابة عدد من الجنود على مستوى موقع المنارة. الحزب أيضا أعلن عن استهدافات لقوات على مستوى الطيبة. هذه التطورات على مستوى الحديث عن المسيرات يقودنا للحديث عن ما نقلته أيضا وسائل إعلام إسرائيلية سابقا من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدم بطلب للولايات المتحدة الأمريكية لتزويده بمئات الآلاف من مجموعة من ما يسمى بشظايا إن صح القول، أو رصاص متشظ يمكنه أن يستهدف المسيرات إلى مسافات تبلغ 30 كيلومترا. هذا نموذج ومحاكاة، بحيث هذه الكرات يمكنها أن تصيب الأهداف. هناك 5 كرات في كل بندقية، وهناك محاكاة لاستخدام هذا الرصاص خصوصا في بنادق M16. إذن هذا بالنسبة للمسيرات. بالنسبة للمنظومات، منظومات القبة الحديدية، نتحدث عن هذا النموذج كمثال، والذي أصابته محلقات الانقضاضية لحزب الله وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن ماذا عن التطورات الأخرى فيما يتعلق بالاستهدافات؟ نتحدث عن استهدافات لفتناها خلال اليوم خصوصا على مستوى قضاء النبطية، وأيضا على مستوى مناطق أخرى في الجنوب. واللافت أن هذه الاستهدافات على مستوى مناطق عديدة تأتي بينما كان هناك تحذير جديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرى جديدة لمغادرتها وتهجير قصري لهؤلاء السكان. واللافت سلمى على أننا نتحدث عن قرى أيضا في البقاع الغربي إضافة إلى تحذيرات سابقة.
1: شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، على ضوء هذا القرار الذي كان قبل ساعة من الآن الذي نقلته القناة 12 نقل عن مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي بأنه هناك خطة لتوسعة العمليات العسكرية في لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في جنوب لبنان لمقتضيات ميدانية كما قالت، وعلى ضوء العجز في موضوع التحكم بسلاح المسيرات وإقرار إسرائيل بذلك، كيف نقرأ المشهد؟
3: يعني إذا كان فعلا إعلانهم أنهم يريدون توسعة العمليات البرية كجزء من حل أو كفكرة حل لمسألة المسيرات، هذا يعني أنهم يريدون التوسع برا والتقدم والتوغل برا أكثر من تلك المنطقة التي عمليا هم موجودون فيها، هذه المنطقة العازلة التي توجد فيها قوات جيش الاحتلال، يعني والتي إلى حد ما تصل إلى حدود 8 إلى 10 كيلومتر إبعادا للصواريخ المضادة للدروع كما يقولون. ولكن إذا كانوا فعلا يريدون التوغل الأوسع فهذا يعني أنه بحثا عن المسيرات ومطلقي المسيرات ومخابئ هذه المسيرات، فهذا سيجعل المشكلة أكبر وأصعب بالنسبة لجيش الاحتلال، لأن أي توسع للعمليات البرية طبعا هذا سيعد بشكل فاضح خرق لوقف إطلاق نار أصلا غير معترف به من جميع، يعني بات الآن وبإعلان رئيس الأركان أنه لا يوجد وقف إطلاق نار، ولكن سيجعلهم أمام معضلة المواجهة مع عناصر حزب الله الموجودين في المنطقة الذين ينتظرون المواجهة البرية، لأنها فعلا تشكل نقطة قوة لحزب الله في هذه الجغرافيا التي ينتشرون فيها والموزعون بها. ولطالما جيش الاحتلال تراجع وانكفأ عن العمل البري واستبدله بالعمل الجوي والجهد الجوي، لأنه يتفوق في هذه الوسيلة، وهذا كان عنوان عملياته منذ يعني في الأسبوع الأخير عندما
1: اسمح لي حزب الله أيضا كان قد بث هذا الفيديو لإحدى مسيراته وهي تستهدف إذن مقر قبة حديدية وطاقمها التابع لجيش العدو كما يظهر في هذا الفيديو الذي أصدره حزب الله، واستهداف منصة القبة الحديدية على ما أعتقد هي في جل العلام.
3: صحيح.
1: عميد
3: هي
1: حسن
3: هنا.
1: وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الحديث عن يعني التحكم الإسرائيلي في موضوع القبة الحديدية والحماية المؤمنة لمنطقة الشمال، كما تحدثت عنها المعلومات من داخل إسرائيل بأنها لا زالت تؤمن 99% الحماية من الصواريخ. مع هذا الاستهداف كيف ترصد هذا الأمر؟
3: هذا يدل على تحول وتطور بمسألة الاستهداف الذي تقوم به المسيرات، التي هذا السلاح الذي دخل بالفعل بفعالية واعترف به الإسرائيليون اليوم إلى أن أقالوا عنه أنه السلاح الحاسم أو السلاح المركزي لدى حزب الله، يعني هذا كان تصريح الإسرائيليين. هذه المسيرات سيدة سلمى لها باتت تستهدف عدة أنواع من الأهداف، هناك استهدافات للدبابات، لعربات القتال، للجنود المتحركين أو الثابتين، واليوم أو بالأمس هذا الاستهداف الجديد لهذه المنصة، منصة القبة الحديدية. هذا يشكل تحول في مسألة الاستهداف. لماذا؟ لأن هذه المنصة التي استهدفت في هذه المنطقة في محيط جل العلام هنا في منطقة في الداخل الإسرائيلي، إنما مقابل منطقة مرتفع الناقورة أو تلة الناقورة، هذه المنصة منصة دفاعية مهمتها الأساسية هي حماية المحيط والمكان من المقذوفات القادمة باتجاه هذه بالداخل الإسرائيلي، وبالتالي أصيب من هو مكلف بالحماية تحديدا. من هنا أهمية هذه الإصابة.
1: ونشاهد أيضا هذه الصورة على الشاشة هنا أيضا، وتظهر هذه المسيرات التي هي مسيرات يجري التحكم بها عن بعد عن طريق الألياف الضوئية، هذه التقنية، وهي تستهدف إذن هذه الدبابة. خطورة ومكمن خطورة هذا النوع من المسيرات والذي تحدث عنه جيش الاحتلال اليوم أيضا وقال بأنه لا يمكن تقنيا رصدها، وإنما نحاول اتباع من يشغلها، رصد من يشغلها، إلى أي درجة يعقد المشهد ميدانيا؟
3: نعم.
1: مع النوايا في التوسعة.
3: بداية سيدة سلمى، الصورة تدل على كما ورد الخبر أصلا وأعلن الإسرائيليون أنه تم استهداف دبابة آمر السرية المتمركزة في المكان، وهذا له دلالاته أن هذه المسيرة ومن يوجهها استطاع أن يتحكم بنقطة الاستهداف وأن يرصد دبابة آمر السرية، وهي دبابة من ضمن مجموعة دبابات، يعني تكون دبابة فريدة والمفترض أن يكون موجود فيها آمر السرية، وبالتالي هذا يدل على القدرة على الاستهداف. التي
1: شاهد هذا الفيديو الذي تتحدث عنه، تفضل عميد.
3: نعم، القدرة على الاستهداف التي يتمتع بها مطلق المسيرة. وهنا يأخذني هذا إلى الحديث عما رشح عن معلومات عن هذه المسيرات التي يمكن لمن يتحكم بها أن يغير مساراتها، بل أكثر من ذلك أن يوقفها بمكان ما في الجو أو بغير الجو، يعني على الأرض ربما أثناء مسيرها بحثا عن الهدف المناسب، وربما يغير الهدف لأنها مزودة بكاميرا مراقبة تنقل الصورة التي أمامه المتحركة، المشهد المتحرك، وبالتالي هي تقوم بدور استطلاع واستهداف في آن معا. فإذا لذلك الإسرائيليون كما تفضلت سيدة سلمى يبحثون يعجزون عن مواجهة هذه المسيرات بعد أطلاق

0: يبحثون عن العنصر البشري،
1: على العنصر البشري.
0: وبالتالي هذا إلى أين ينقل المعركة على الأرض، خاصة مع نوايا التوسيع كما قلنا.
1: من هنا تماما كما تفضلت نربط هذا الأمر بقرارهم بتوسيع العملية البرية، إذا ما فعلا كان قرارا جديا، لأنهم لطالما يعني ترددوا في التوسع برا، لأن ذلك يجعلهم بمواجهة مباشرة مع عناصر حزب الله، ولكن هم في معضلة حقيقة وتحدي، يعجزون عن مواجهته تقنيا وإلكترونيا، وقد جربوا عدة يعني محاولات، والآن ربما يفكرون بالمواجهة المباشرة بالذهاب إلى أماكن وجود هذه المسيرات والتعامل مع العناصر التي تطلق هذه المسيرات. هذا الأمر أيضا يشكل تحدي، فلننتظر لنرى كيف سيواجهون هذا التحدي في البر،
0: وكيف يمكن مثلا تصور هذا الهدف، التعامل مع مطلق المسيرات، ما السبيل إلى ذلك مثلا حسب الآليات والبروتوكولات المتبعة؟
1: هذا يقتضي التوغل برا والتفتيش والبحث في النقاط التي يمكن ويحتمل أن تكون مخابئ لهذه المسيرات، والبحث عن العناصر التي تطلق، البحث عن عناصر حزب الله الموجودين في المكان. يعني هذه مهمة معقدة لأنها تتعلق في السيطرة على الجغرافيا، عليهم أن يسيطروا على الجغرافيا ومخابئها وكل عوراراتها، وهنا أيضا نقطة ثقل لحزب الله الذي يعرفها جيدا ويتحرك فيها جيدا. والمسألة ليست مسألة إخفاء منصات صاروخية، وليست مسألة إخفاء صواريخ باليستية، المسألة مسألة إخفاء مسيرات ومعلقات صغيرة.
0: شكرا لك عميد حسن جوني، وبذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لسلمى ولضيفها، والآن ينضم إلينا في استوديو نقول نصيف الكاتب الصحفي، وأيضا دكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما سيدي نقول نصيف، أبدأ معك بقراءة لهذا التصعيد. ما الذي تنوي لبنان أن تفعله إزاء التصريحات الإسرائيلية أو حتى العمليات العسكرية المتصاعدة؟ التصريح الآن بتوسيع العملية، ماذا بيد لبنان أن يفعل ونحن على مشارف يعني مفاوضات يوم الخميس؟
3: هناك تعهد يعود إلى الأسبوع الفائت، هذا ما كشفت عنه الرئاسة اللبنانية، بأن هناك نوع من تعهد أو شيء من هذا القبيل أمريكي بالوصول إلى المفاوضات الجولة الثالثة، أي الخميس المقبل، وهذا التعهد اقترن أو أتى في توقيت متزامن مع صدور بيان وزارة الخارجية الأمريكية عندما حدد موعدي أو موعد الخميس والجمعة للجولتين الثالثة والرابعة للمفاوضات، بأن الولايات المتحدة ستضغط في اتجاه وقف إطلاق النار على الأقل يواكب إجراء هذه المفاوضات، بحيث يكون يدور التفاوض على نحو هادئ سليم لمناقشة المشكلة. عمليا طبعا لا شيء من هذا حصل حتى الآن، ومن غير الواضح أنه سيحصل في الساعات المقبلة، يعني نحن يفصلنا عن الجولة الثالثة نحو 48 ساعة فقط، فبالتالي بالعكس
2: هناك التصعيد الميداني لا يعكس
3: تماما، التصعيد الميداني يذهب بنبرة متزايدة وبوحشية أكثر وبتوسع، يعني مع الكلام الإسرائيلي بأنه يريد توسيع عملياته العسكرية ويذهب إلى أبعد بكثير، يعني حتى أنه أصبح يعبث تماما بمنطقة الزهراني، وهذا الأمر بعيد عن جنوب نهر الليطاني وأيضا عن المنطقة الأمنية، فذلك وهذا مؤشر أيضا إلى أنه يريد أن يلقي بثقل التصعيد العسكري والاعتداءات في جدول أعمال جلسة الخميس، بمعنى أنه يريد إجراء هذه المفاوضات تحت النار. طبعا لبنان لا يملك لبنان إلا أن يتمنى أو يفضل أو يحبذ أن لا تحصل مفاوضات تحت النار، لكن عمليا كل ما يملك أن يحصل على تعهد أمريكي أو ينفذ الأمريكيون ما تعهدوا به للبنان إذا كانوا فعلا جادين في الوصول إلى نتيجة في المفاوضات الخميس.
2: نعم دكتور وسام، هل تعتقد أن التصعيد مرتبط بقرب جولة تفاوضية أم مرتبط ميدانيا والتصاعد، أو حتى يعني كما يقول الإسرائيليون بنوعية هجمات حزب الله مؤخرا؟
4: هو مرتبط بأكثر من نقطة، ميدانيا حتما باعتبار الأثمان التي يدفعها والمشاهد التي نراها والتي فعليا تشكل أزمة للجيش الإسرائيلي. 2، مساهمة في الضغط على الحكومة اللبنانية.

0: ثلاثة مساهمة في إعطاء صورة للداخل الاستيطاني بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بما يجب أن يقوم به في لبنان بغض النظر إذا كانت تؤدي إلى نتيجة أم لا. ولكن الإشكالية الأساسية هي أنه كيف يمكن للبنان التوجه لهذه المفاوضات تحت هذا الموضوع إذا كانت المسألة ضمانة الأمريكي. الأمريكي هو الذي حاول قال أنه يضمن اتفاق 27 تشرين الثاني ولم يضمنه اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، وهو نفسه الأمريكي الذي أتى بورقة براك التي كانت تقول خطوة بخطوة أقر الورقة ومن ثم يتم الانسحاب من النقاط الإسرائيلية، ولا أقرت الورقة ولم يتم الانسحاب من النقاط الإسرائيلية. ثلاثة وقف إطلاق النار الذي قال الأمريكي أنه سيثبته بالضغط على بنيامين نتنياهو ولم يحصل. والآن وأنت تتكلم تطرح السؤال، القناة 14 القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن البدء بعملية برية في جنوب لبنان. يعني الضمانة الأمريكية لا تشكل شيئا بالنسبة للبنانيين، لا بل على العكس، من يرى الضمانات الأمريكية في لبنان وفي غزة يرى عكس ذلك. في غزة قالوا أنهم سيضمنون عدم وجود عملية برية وعدم دخول المستشفى المعمداني وعدم بلوغ رفح وحصل كل ذلك. وفي لبنان هوكشتاين ضمن للبنانيين أنه لن يكون هناك استهداف لبيروت، وقام الإسرائيلي باغتيال فؤاد شكر في بيروت. التجربة تقول مع الأمريكي أنه كل ما يضمنه الأمريكي بما يختص بإسرائيل يجب أن تهيئ نفسك لعكسه.
1: طيب نقول نصيف، إذا ما انتقلنا إلى خطوة يوم الخميس، ما هي الأوراق بيد الحكومة والرئاسة اللبنانية؟ ما الذي تعول عليه أيضا القيادة اللبنانية في هذه الجولة بغض النظر عن التصعيد؟ التصعيد حاصل، ربما يرتفع منسوبه،
2: صحيح.
1: ربما ندخل في عملية عسكرية أخرى، لكن يعني كما أشرت سابقا هي مقررة مسبقا وهي جولة أخرى، لكن ما هي الأوراق؟
2: أولا بالتأكيد الجولة الخميس ينبغي إذا كان وقف إطلاق النار إذا كان انتهاك وقف إطلاق النار لا يزال ساريا، يعني تجري هذه المفاوضات تحت وطأة النار، فمن الواضح أن المفاوضات السياسية لن تبدأ الخميس، وأن تغير المستوى التمثيلي للوفد اللبناني، يعني كأن يكون فيه شخصية سياسية كالسفير السابق سيمون كرم، لكن سيكون موضوع وقف إطلاق النار هو البند الأساسي في جدول الأعمال. أنا أفترض في حال لم يتوقف إطلاق النار، أما إذا كان في حال نوع من الهدنة الشكلية وهو أمر حتى الآن يبدو بمؤشراته مستبعدا للغاية، فذلك يعني في حال نوع من وقف إطلاق النار لدى لبنان جدول أعمال محدد من ثلاثة بنود: برمجة الانسحابات الإسرائيلية وإعادة الأسرى مع الافتراض بأن وقف إطلاق النار سارٍ. البند الآخر هو تأكيد التزام لبنان قرار حكومته بحصر السلاح في يد الدولة مع تحديد آليات جديدة كي تزيل الالتباس من حول القرار السابق الذي ينظر إليه في الخارج أمريكيا وإسرائيليا على أنه لم يطبق كما يجب. البند الثالث والأساسي أيضا هو إعادة الاعتبار أو إعادة الثقة بالجيش اللبناني على أنه سيعود هو كي يتولى حفظ الأمن جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية، لكن باقتران هذا الدور بتقديم مساعدات أساسية للجيش اللبناني للمساعدة على القيام بهذا الأمر. طبعا هذه هي الأجندة، قد تبدو أجندة وهمية، قد تبدو أجندة غير واقعية، قد تبدو في غير زمانها أو توقيتها،
1: لكن هذا ما لدى لبنان الآن.
2: فعلا طيب. هذا ما لدى لبنان.
1: طيب حزب الله من هذه الأجندة، يعني ما الذي يقدمه حزب الله للدولة اللبنانية في هذه المرحلة؟ ما موقفه من هذه المفاوضات؟ هل من متغيرات في الساعات الأخيرة بالنظر إلى زيارة أو لقاءات السفير الأمريكي بالرئاسات الثلاث؟ هل من رسائل جديدة، من تواصل جديد مع حزب الله؟
0: أعتقد أن ما ينتظره حزب الله من الحكومة ومن السلطة الاعتماد على القوة العسكرية التي تؤرق الإسرائيلي، اثنين الاعتماد على اللحمة الداخلية والموقف الداخلي الموحد والبناء عليه في المفاوضات وليس ممارسة تعميق هذا الانقسام الداخلي، ثلاثة الاعتماد على الأصدقاء كما تعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة. الدولة اللبنانية، الفرنسيون عاتبوا على الدولة اللبنانية أنهم لماذا لم تدخلون في هذه المسألة، وفرنسا بلد يعتبر صديق للبنان، الدول العربية المحيطة، لا تريد الاستناد إلى إيران، ولكن هناك الكثير عفوا من الدول التي يمكنك أن تنادي بها كوساطة، كالصين كروسيا، باعتبار أنها دول بالحد الأدنى إذا دخلت في ضمانات أنت بالحد الأدنى لم تجربها قبل ذلك وخلفت ضماناته. وكنا تحدثنا قبل قليل عن خلاف الضمانات.
1: وما قلته بشأن حزب الله، ما يريده حزب الله يعني هو عكس ما تقوم به الدولة. كيف تريد من الدولة أن تعتمد على السلاح حزب الله وهي تريد أن تجمعه؟ كيف تريد أن
0: تحافظ؟ هذه إشكالية الدولة. كيف يمكن لدولة يوجد فيها سلاح مقاومة تتخلى
1: الآن
0: عنه؟
1: هذا أمر واقع. الآن الدولة أقرت قانون فيما يتعلق بعمل حزب الله كحزب سياسي، هي توافق ومطلوب منها أن تجمع السلاح. ف يعني ما علاقة الحزب سيكون في في في في هذه المفاوضات إذا كان كل ما يستطيع أن يقدمه الحزب ليس مطلوبا؟
0: يعني بكل بساطة الدولة أقرت قانون بنقطة القوة الوحيدة لديها. يعني إذا نحينا سلاح حزب الله جانبا وتخلي الدولة عن كل نقاط القوة التي تنازلت عليها عنها في كل الفترات السابقة، والذي قلته قبل قليل، يعني تخيل حتى أن الدولة لا تلوح بتجميد المفاوضات، لا تلوح بمقاطعة المفاوضات، هذه الدولة تجعل من الأمريكي والإسرائيلي يسوقها سوقا إلى بنود استسلام وليس إلى طاولة مفاوضات. يعني حينما تتنازل الدولة عن نقاط القوة يجب أن يوجه السؤال إلى الدولة، إذا كانت هذه نقطة القوة أنت تنازلت عنها فإذا بماذا ستفاوضين؟ الذي تفضل به الأستاذ نقولة هو كل اللبنانيين يجمعون عليه، ولكن ما هل الإسرائيلي سيقبل بذلك من دون نقاط قوة؟
1: شكرا جزيلا لكما. إذا تتفاقم الضغوط الاقتصادية في إيران بعد استهداف أكبر مجمعات للصناعة، صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية، ما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى. المزيد في هذا التقرير لعمر هواش، ونعود لاستكمال هذه التغطية.
3: حين تقصف مصانع الصلب لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنوياً أكثر من 15 مليون طن من الصلب تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد، فتكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب لكنه بعدها يراجع حساباته.
4: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
3: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار. هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب. تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
5: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو ضعفين أو ثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
3: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنع مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3,000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
6: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز وقد تضطر إلى طباعة العملة.
3: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض. وإن كان الحديد رمزا للبأس فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: مشاهدينا مرحبا من جديد، هذه التغطية مستمرة معكم لمتابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية تأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرد الإيراني مرفوض تماما. وفي غضون ذلك نقل موقع بلومبرج عن مصادر أن طهران طالبت برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. في تطورات الملف اللبناني شدد الرئيس جوزيف عون خلال لقائه السفير الأمريكي على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وعمليات نسف المنازل. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بشن جيش الاحتلال سلسلة غارات على مناطق عدة جنوبية البلاد. في هذه الأثناء قال حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وقرب بلدة صربين، واستهدف دبابة ميركافا في بلدة رشاف جنوبية لبنان. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بانفجار مسيرة جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي في منطقة المنارة الحدودية، كما أعلن عن هبوط مروحية لإجلاء جنود جرحى في جنوب لبنان دون أن تتمكن من الإقلاع مجددا لعطل فني. في الأثناء نقلت القناة 12 عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان على خلفية استمرار ما وصفتها بخروق حزب الله. ننوه إذن مشاهدينا بالأخبار العاجلة، الجيش الإسرائيلي يقول إنه فعل الإنذارات جنوب حيفا، وهذه الإنذارات كانت جراء إطلاق الصاروخ الاعتراضي. إذن نتابع في الأخبار العاجلة، حزب الله يقول تصدينا بصاروخ أرض جو لمسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي في أجواء منطقة صور جنوبية لبنان. لنعود إذن للتطورات، تطورات المفاوضات بين لبنان بل بين إيران والولايات المتحدة. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسين. إذن محمد البقالي مرحبا بك في البداية، لنأخذ التفسير الإيراني إن كان قد ورد شاملا في بيان الخارجية الإيرانية لردها، وكذلك إن كان من تعقيب على رفض الرئيس الأمريكي لهذا الرد.
7: مرحبا محمد. الخارجية الإيرانية قالت بشكل واضح إن العرض الذي قدمته والمقترحات وصفتها بالسخية والمسؤولة، وأنها لم تطالب إلا بحقها في إنهاء الحرب وفقا لتعبير المتحدث باسم الخارجية. مسألة إنهاء الحرب هذه تمثل جوهر الرد الإيراني الذي يقول إنه لا يمكن مناقشة أي قضية أخرى من القضايا العالقة وهي كثيرة إلا بعد إنهاء الحرب. قد يسأل سائل وما معنى إنهاء الحرب؟ أليست متوقفة؟ إيران تقول إن إنهاء الحرب ليس هو وقف إطلاق النار وليس هو الهدنة. إنهاء الحرب يعني أن يتفق الطرفان على أن الحرب انتهت وأن تتلقى ضمانات إقليمية ودولية تشهد عليها دول كبرى مثل الصين، مثل روسيا، ومثل أيضا دول الجوار تركيا قطر وغيرها، بأن هذه الحرب انتهت وربما تطالب بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. ثم إن الرؤية الإيرانية لنهاية الحرب تشمل أيضا لبنان، تقول إن الأمر يتعلق بمحور واحد ويجب إنهاء الحرب هناك أيضا. ليس ذلك فقط، إيران تطالب بضمانات، تقول إنها لا يمكن أن تنتهي الحرب اليوم، وبعد ذلك بعد بضعة أشهر، بعد سنة، بعد سنوات تعود من جديد، لأنها تقول إنها ضربت مرتين في أقل من سنة، ولا يمكن لهذا الأمر أن يتكرر وأن يترك لمزاج الرئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا من جهة. إذن كان هذا هو الشرط الأول الذي يبدو نقطة الخلاف الرئيسية، لأن يبدو أن العرض الأمريكي يتطلب هدنة طويلة الأمد. المسألة هرمز أيضا، فتح مضيق هرمز، يبدو أنه ما زالت نقطة خلاف. صحيح أن طهران يبدو أنها لينت موقفها فيه، ولكن يبدو أن الخلاف ما زال كبيرا. طهران تطالب برفع الحصار البحري من جهة، ومن جهة ثانية تقول إن فتح مضيق هرمز سيكون بشكل تدريجي، وعلى أن تحافظ على جزء من السيطرة عليه أو إدارته تحت مسمى حماية البيئة، تحت مسمى تعويضات من ناقلات النفط التي تحمل مواد قد تتسبب في ضرر البيئة أو غير ذلك. ولكن في المجمل هناك هذا الرغبة في إبقاء نوع من الإدارة، نوع من السيطرة، حتى ولو بشكل لم يتم تحديده. طبعا الولايات المتحدة ترفض. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية أن إيران، أن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على مطالبها المفرطة، وأن هذا هو الذي يعقد الملف برمته. هذا يعني أننا عدنا إلى مربع الأزمة الأول، لكن هذا لا يعني أيضا بأن الأمور قد انتهت. يمكن أن يجد الطرفان حلا ما أو صيغة ما لإعادة الأمور إلى التهدئة. وهنا يبرز فاعل آخر، الصين. الصين التي سيزورها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا، وكان لافتا هذه التغريدة التي صدرت عن السفير الإيراني في الصين الذي قال فيها إنه يرحب بالمقترح الصيني ذي البنود الأربعة من أجل حل الأزمة، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. لم يتم الكشف عن هذا المقترح الصيني. ما نعرف أنه يتضمن أربعة بنود، والتركيز فيه أساسا على مضيق هرمز. إيران يبدو أنها قبلت بما تقترحه الصين. لعل الصين تقترح هذا الأمر على الرئيس ترامب ربما في زيارته المقبلة، قد يكون مدخلا ما إلى الحل. طيب. ولكن بطبيعة الحال لا يمكن الجزم بأي شيء.
1: شكرا محمد البقائي. ناصر الحسيني، إذن في الولايات المتحدة كيف ينظر إلى هذا الرفض الأمريكي وإعلان الرئيس الأمريكي عدم قبوله بالرد الإيراني، بالنظر إلى يعني ما صرحه الرئيس الأمريكي أيضا بنفسه حول المشاورات التي أجراها مع بنيامين نتنياهو؟
8: نعم، ينظر إلى هذه التصريحات على أنها ترامب في أصدق مواقفه، وقال صراحة وفي بضع كلمات أنه يرفض تماما الرد الإيراني، ما يعني أنه يرفض أيضا المقاربة الإيرانية. وبالتالي المراقبون هذا الصباح ونحن في حالة صمت أيضا من في البيت الأبيض أو الخارجية أو وزارة الدفاع الأمريكية، هناك بعض الغموض الآن في الموقف الأمريكي على ما هو قادم. لكن هذه التصريحات تركت أمريكا أيضا تتساءل عن الخطوة المقبلة للرئيس ترامب بعد أن قال صراحة أنه يرفض ذلك، تلك العروض الإيرانية. وفي جملة واحدة، المراقبون الأمريكيون الذين يحاولون فهم ما يدور الآن في البيت الأبيض والخطوة المقبلة يتوقعون أن الرئيس الأمريكي أمام ثلاث خيارات لا رابع لها: إما أن يخرج من هذه الأزمة ويعلن الانتصار كما طلب البعض في وقت سابق، ولكن هذا غير مرجح، لن يفعلها هذا الرئيس كما يقولون. ثم الخيار الثاني هو القصف السجالي المتكرر والمستمر دون هوادة إلى أن تقطع أوصال إيران وترضخ. ثم خيار ثالث يتحدث عن الاستمرار في الحصار، حصار الموانئ، حصار الاقتصادي لإيران، والمزيد من الضغوط الاقتصادية إلى أن ترضخ. وبالتالي هذا التصور الأمريكي في هذه الأثناء. هناك بعض من الديمقراطيين في الكونغرس يقولون هذه السياسة حتى الآن لم تنجح، وبالتالي لا بد من التفاوض إن أردنا تحقيق ما يجب تحقيقه. لكن الآن في حالة غموض وفي حالة صمت، والكل يتساءل عن الخطوة المقبلة للرئيس ترامب تجاه إيران.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني من واشنطن. الآن معنا في الاستوديو السفير جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ودكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم، أبدأ معك، يعني كيف تجد الموقف الآن بعد رفض الرئيس الأمريكي وبيان الخارجية الإيرانية الذي يوضح كما يقول مدى ربما نقول التطور في الموقف الإيراني، المرونة التي قدمتها إيران كما تقول الخارجية، ومقابلة ذلك برفض دون تفسير من الجانب الأمريكي، ما هو المرفوض أو ما الذي يمكن أن يناقش؟
9: يعني لا شك عند مقاربة ما سرب من المقترحات وما أعلن عنه رسميا من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، هي النقطة الأساسية التي يمكن أن نبني عليها من أجل فهم ما الذي حصل. دائما كنا نقول في الأسابيع السابقة أن الاختلاف في المقاربات، وما زال هذا الموضوع مستمر، يعني هناك خلاف في المقاربات، يعني إيران تريد ترحيل مجموعة من القضايا الأساسية التي هذه القضايا تعتبرها الولايات المتحدة أساسية، ويجب في الحد الأدنى تقديم التزام ما. ما حصل في الرد الإيراني هو تماما ما كان أعلن عنه أو سرب في خلال الأسبوع الماضي، بمعنى أن إصرار الجانب الإيراني على مرحلة أولى تقوم على وقف الحرب، فتح إنهاء الحصار وفتح جزئي لمضيق هرمز. حتى هذه إشكالية بالنسبة للجانب الأمريكي، أن يكون فتح جزئي لمضيق هرمز وإبقاء السيطرة. والمرحلة الثانية يبدأ النقاش، رغم أن الطرح الإيراني طرح المواضيع الإشكالية التي يريد الجانب الأمريكي أن يحسمها، ولكنه جرى تأجيل هذه القضايا للمرحلة الثانية، وهذا ما يرفضه الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد التزام في الحد الأدنى. الإشكالية في هذه الصورة أن وكأن هناك إعادة خلط للأوراق، إعادة تموضع في المقاربة، في التصورات، بمعنى نظرة كل جانب إلى نفسه، إلى موقعه، إلى أوراق قوته، وخاصة الجانب الإيراني.
1: يعني أن طيب يعني أنا مرت السؤال عنه، نحن أين؟ يعني هل نحن عودة إلى المربع الأول، إلى الأزمة؟ هل هذا الرد والرفض الأمريكي يدفع لخيارات جديدة قد تكون منها الخيارات العسكرية، أم يحرك أصلا عملية التفاوض؟ هي عملية تفاوض أصلا تجري؟
9: صحيح، نحن أمام عملية جمود إلى حد ما، لأن تبادل الأوراق لم يكن هناك تغيير كبير من الجانب الإيراني. كان هناك يعني الجانب الأمريكي قام بتقديم مجموعة من التنازلات، يعني مرحلة النقاش كان هو جزء من التنازل من الجانب الأمريكي. يعني الجانب الأمريكي يريد إنهاء الصراع، يريد مفاوضات شاملة، اتفاق شامل وإنهاء الصراع. قبل الجانب الأمريكي أن يذهب إلى مراحل، ولكن كان يريد أن يحصل على التزامات مبدئية في المرحلة الأولى ويتم النقاش بشكل كامل. حتى هذا لم يحصل، لذلك أعتقد أن نحن في حالة جمود، ولا بد من وجود محرك كبير لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل الدفع. الإشكالية عند الجانب الأمريكي أنه يعتقد أنه قدم كل ما يمكنه أن يقدم بهذه المرحلة من أجل الوصول إلى تسوية، ولا يمكن أن يتنازل عن الخطوط الحمراء التي وضعها. فيجب أن يكون هناك محرك، الوسيط، الراعي ضاغط على الجانب الإيراني، يجب أن يكون هناك شيء ما من أجل تحريك الموضوع، لأن عندما يتصلب جانب طرف من الطرفين لابد من إعادة تحريك هذا الموضوع، أن يصل الطرفان إلى قناعة مجددا أن التسوية والتنازلات المتبادلة هي الحل الأنسب من أجل الوصول إلى حل.
1: نرحب أيضا بدكتور محمد صالح السقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ينضم إلينا في هذا النقاش، مرحبا بك. ولكن قبل ذلك أكمل مع ضيفي جيهود، مرة أخرى في المواقف الأمريكية، إلى أي مدى هذا الموقف يصعد أو يقدم أمام الرئيس الأمريكي كل الخيارات التي كانت تضغط عليه سابقا لاستكمال مشروع الحرية أو إطلاق مشروع الحرية 2 أو التفكير في إنهاء هذا الجمود وهذا المسار المفاوضي التفاوضي عفوا؟
10: شكرا على الاستضافة. دعونا ننظر إلى هذا الأمر من وجهة نظر عامة. عندما تم انتخاب دونالد ترامب أتى إلى السلطة في عام 2017، في عام 2018 تخلص من الاتفاق الذي تفاوض سلفه فيه بمسألة البرنامج النووي لإيران، وقال أنه يريد أن يحصل على صفقة أفضل، لم يحصل على تلك الصفقة. بالعودة إلى فترته الرئاسية الثانية قام بالتفاوض مع الإيرانيين ولم يحصل على ما يريده، بالتالي قام بقصف المواقع النووية. تفاوض مرة أخرى لم يحصل على ما لم يريده، بالتالي أطلق هذه العملية العسكرية الكبيرة. هو ما لم يحصل على مع ذلك ما يريد، لكن في الجانب الإيراني يقولون نحن نريد التفاوض حول البرنامج النووي الآن، نريد أن نتحدث عن لبنان، نريد أن نتحدث عن سيادتنا على المضيق، ونريد أن تعطينا الكثير من وتطلق الأموال المجمدة. لا أرى أين المرونة التي تأتي من الجانب الإيراني. أعتقد أن الهجمات التي رأيناها لحد الآن قامت بتجديد وزيادة صلابة الموقف الإيراني. إذا ما أراد الرئيس أن يغير من الموقف، عليه أن يزيد من الضغط مما سبق عسكريا واقتصاديا.
1: هل تعتقد أن المناقشات التي أجراها مع بنيامين نتنياهو هي مرتبطة بدراسة الخطوات المقبلة، خاصة وأن يعني نتنياهو ظهر على وسيلة إعلام أمريكية يتحدث عما هو مطلوب حتى أمريكيا، ما الذي يجب أن تفعله؟ نتنياهو يقول ما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة مع إيران.
10: أعتقد أن الرئيس ترامب يستمع إلى بعض القادة الأجانب من ضمنهم رئيس الوزراء نتنياهو، لكنني أعتقد الآن أنه تعلم حدود معرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإيران والقيادة الإيرانية، بالتالي أعتقد أنه سيأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار عند تقرير خطواته المستقبلية.
1: نعم دكتور صدقيان، ما الخطوة التي نحتاجها الآن أمام تصلب المواقف؟ يعني قبل قليل وزير الخارجية العماني كان يقول نريد مبادرة إنسانية لإخراج السفن العالقة، أو مبادرة يعني أسماها إنسانية. يعني هل هنا وأيضا اتصال مع الجانب السعودي من الجانب الإيراني، أيضا مرتقب تعويل إيراني على زيارة رئيس ترامب إلى الصين، هل مثل هذه الخطوات يعني ممكن أن تحرك حالة الجمود، أم كل هذه الأطراف ما زالت بعيدة والقضية مرتبطة فقط بما تريده إيران وما تريده الولايات المتحدة؟
11: الرفض الإيراني، المقترح الإيراني الجديد، هو عكر الأمور ووصلت الأمور إلى طريق مسدود الآن. يعني إيران هذا هو الخامس اقتراح تقدمه للجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. قبل ذلك 4 اقتراحات إيران أعطتها للجانب الأمريكي لم يرضى عنها. المقترح الأول نتذكر جميعا، المقترح الأول الذي تقدمت فيه إيران قبل اجتماع إسلام أباد، الرئيس ترامب قال بأن هذا المقترح جيد ويمكن أن يكون أساس لمفاوضات إسلام أباد، لكن في اليوم الثاني قال لا. وعندما جاء الوفد الأمريكي إلى إسلام أباد تنصل بالكل عن المقترح الإيراني الذي وصفه الرئيس ترامب بأنه جيد ويكون أساس ويمكن له أن يكون أساس للمفاوضات، لكنه لم يحصل. بعد ذلك تقدمت إيران بالنقاط 10، وبعد ذلك بالنقاط 14، والمرحلية 3 مراحل. يعني إيران كانت دائما تقدم،
1: لكن في كل هذه المبادرات دكتور، في كل هذه الأوراق لم تضع إيران الملف النووي في مقدمة المفاوضات.
11: هي قالت بأنه هناك أولوية لرفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، فتح مضيق هرمز كما يريده المجتمع الدولي وليس إيران. إيران أيضا تريد فتح المضيق، وبالتالي نذهب إلى مفاوضات لمدة 30 يوما، سقف زمني بعد انتهاء الحرب. الرئيس ترامب قال بأنه وقف إطلاق النار، والإيرانيون عندما يطالبون بوقف الحرب معنى ذلك بأن الحرب يجب أن تتوقف في الإقليم، يعني في إيران، في العراق، في لبنان، في اليمن، يتم انتهاء ننتهي من الحرب نذهب إلى المفاوضات. يعني انتهاء الحرب يتزامن مع فتح مضيق هرمز، إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية، ومن ثم نذهب إلى معالجة الملفات الأخرى خلال 30 يوما. هذا هو كان المقترح الإيراني. الآن يعني المقترح الجديد الجديد الذي رفضه الرئيس ترامب أيضا هو فيه نوع من يعني الأولويات وتقديم مقترحات أخرى، لكنه أيضا رفض من قبل الجانب الأمريكي. معنى ذلك بأن هذه المفاوضات التي بدأت الآن وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي لا يمكن لنا أن نعول على ذلك كثيرا. الوسيط الباكستاني لا أعتقد بأنه يستطيع أن يعني يعطي مبادرات جديدة من أجل استئناف المفاوضات، خصوصا هذه نقطة مهمة جدا بأن الرئيس ترامب قبل أن يرفض المقترح الإيراني أو الرد الإيراني اتصل بنتنياهو.
1: طيب هذه هي النقطة.
11: ولم يتصل مع أي من الزعماء والرؤساء والملوك العرب ويستشيرهم في ذلك، لكنه اتصل بنتنياهو، ما يعني بأن لا زالت إسرائيل أولا في الشرق الأوسط للولايات المتحدة.
1: نسمع رأي آخر في هذه النقطة دكتور سليم. يعني إذا كانت باكستان كما قال ضيفنا لا تستطيع أن تقدم أكثر من ذلك، لا يوجد من يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك، هل هذا ما يبرر ظهور بنيامين نتنياهو؟
9: يعني هذه الحرب دخلتها الولايات،
1: يعني هل هذه البيئة المفضلة لبنيامين نتنياهو أيضا ليتحدث وأن يضغط على الرئيس الأمريكي؟ لا أحد يستطيع أن يغير شيء، فأنا أدفع إلى العمل العسكري كما يقول الجيش الإسرائيلي.
9: يعني الجانب الإسرائيلي هو يريد الاستمرار بهذه الحرب، يعني أهداف الجانب الإسرائيلي تختلف في بعض النواحي عن الجانب الأمريكي، وهو يريد الدفع باستمرار الحرب من أجل إضعاف النظام الإيراني، من أجل إضعاف إيران بشكل أكبر. يعني هذا الهدف الأكبر بالنسبة لبنيامين نتنياهو. في نفس الوقت الرئيس ترامب يريد الوصول إلى تسوية فعلا، ولكن يريد وصول إلى تسوية تكون عادلة، بمعنى أن التنازلات متناسبة من الطرفين وليس تنازلات من طرف واحد. يعني إذا عدنا قليلا عندما كانت جولة المحادثات في إسلام أباد وحوالي كل هذه الساعات، وكان الطرح أن كان هناك قرب من التوصل إلى اتفاق والجانب الأمريكي انسحب فجأة، هذه كانت الرواية في إسلام أباد وهذا ما كنا نتابعه. الآن عندما نتابع المقترحات الإيرانية التي قدمت، كيف يمكن تقديم هذه المقترحات؟ لماذا لا نعود إلى الورقة التي كان يمكن التوصل إليها؟ يعني من المقترحات التي قدمت يبدو أن إسلام أباد لم تكن قريبة، لا من قريب ولا من بعيد من الوصول إلى حل. يعني من غير المنطقي أن تكون إسلام أباد قريبة المحادثات التي حصلت الوصول إلى اتفاق، والآن نرى هذه الفجوة بين الجانبين. لا شك أن الفجوة كانت،
1: لكن في مثال سابق عمان أيضا أكدت أن الطرفين كانا على مقربة من التوصل، ليس في هذه الجولة، الجولة التي سبقتها حينما شنت في صيف العام الماضي الولايات المتحدة هجمات، أين هنالك ما يدعم موقف باكستان؟ تجربة سابقة.
9: صحيح، ولكن عندما يكون الصراع يحمل مجموعة كبيرة من الملفات، التقدم في ملف لا يعني التقدم في المفاوضات بشكل كامل، خاصة مع الجانب الأمريكي. لدي الجانب الأمريكي يشدد على أنه يريد إنهاء الصراع وليس إنهاء الحرب. الجانب الإيراني يريد إنهاء الحرب بأي طريقة ممكنة، الجانب الأمريكي يريد إنهاء الصراع، يريد أن ينتقل. وأعتقد أنه من المصلحة الجانب الإيراني إنهاء الصراع، لأن أي خطوة غير إنهاء الصراع قد تكون تأجيل إلى حرب جديدة.
1: يعني هنا نعود إلى تشابك الرؤى ما بين إنهاء الصراع من المفهوم الإسرائيلي مثلا، يعني انتهاء إيران أصلا.
9: نحن نتحدث الآن، المفاوضات هي بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. الإشكالية بين التوجهين الأمريكي والإيراني، ما كنت أريد أن أقوله أن حتى من الجانب الإيراني الأفضل الوصول إلى إنهاء الصراع وليس إنهاء الحرب، لأنه كما تفضل الزملاء كنا في مفاوضات وذهبنا إلى حرب، من ثم مفاوضات ومن ثم حرب، والآن في مفاوضات. يعني إنهاء الصراع بشكل كامل هو أفضل للجانب الإيراني، وهو الضمانة أو جزء من الضمانات التي تكفل عدم عودة الحرب، لأن الآن وقف الحرب قد يكون إذا لم تتحقق الأهداف كاملة.
1: طيب شكرا شكرا جزيلا عذرا على المقاطعة لكم جميعا ضيوفي، لنتابع هذا التقرير حيث تتفاقم الضغوط الاقتصادية في إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة للصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية، ما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى.
12: حين تقصف مصانع الصلب
3: لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنوياً أكثر من 15 مليون طن من الصلب، تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد

0: تكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب، لكنه بعدها يراجع حساباته.
1: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
0: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب. تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
2: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو ضعفين أو ثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
0: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنعا مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
3: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة، لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز، وقد تضطر إلى طباعة العملة.
0: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض. وإن كان الحديد رمزا للبأس، فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
4: شهدنا نواصل من لبنان الآن، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت صاروخا اعتراضيا نحو صاروخ أرض جو تم إطلاقه باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بانفجار مسيرة جنوب لبنان. على صعيد متصل قال حزب الله أنه استهدف دبابة ميركافا وتجمعا لآليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان. ونشر حزب الله مشاهد من استهدافه لآليات إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة بيوت السياد جنوبي لبنان في 7 من الشهر الجاري.

0: إذن للتعقيب على هذا الحدث والأخبار العاجلة معنا في الاستوديو نجوى السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوى مرحبا. إذن ما الذي يتضح من الإعلان الإسرائيلي؟ لماذا فعلت صفرات الإنذار وكيف تم التصدي لهذا الصاروخ الذي جاء من لبنان؟
1: أولا البيان الإسرائيلي يتحدث عن تفعيل صفرات الإنذار بسبب إطلاق صاروخ اعتراضي نحو صاروخ أرض جو أطلقه حزب الله باتجاه مسيرة أو طائرة تابعة لسلاح الجو.

0: وبعدها بدأت ترجح وسائل إعلام إسرائيلية مع رؤية صاروخ اعتراضي انطلق من منطقة حيفا باتجاه هدف ما. بدأوا يرجحون بأن سبب ضوئ صافرات الإنذار ناجم بالفعل عن إطلاق صاروخ اعتراضي، لكن مع صدور هذا البيان الرسمي من الجيش الإسرائيلي طرحت أسئلة ويطرح عمليا هذا السؤال: لماذا يتم إطلاق صاروخ اعتراضي من منطقة حيفا نحو هدف في جنوب لبنان، رغم أن المنطقة الحدودية بها الكثير من المنظومات الدفاعية التي تم تعزيزها أيضا خلال هذه الحرب؟ بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن هذا الصاروخ هو من نوع مقلاع داوود لاعتراض صواريخ متوسطة المدى، وبالتالي هذا يثير أيضا مزيدا من الأسئلة بشأن عملية الاعتراض هذه. لكن هذا هو البيان الرسمي. كانت هناك عدة محاولات لحزب الله وتم إسقاط بالفعل مسيرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تم التصدي للصاروخ ولم تصب المسيرة.
0: حسب الجيش الإسرائيلي يقول لا توجد إصابات ولا أضرار حتى الآن، من غير الواضح فيما إذا كانت قد تم اعتراض حتى المسيرة الإسرائيلية كي لا يسقطها حزب الله أم جرى أمر آخر. حتى الآن التفاصيل ما زالت غامضة. هذا هو بيان الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت بسبب صاروخ اعتراضي أطلق من منطقة حيفا باتجاه صاروخ أرض جو أطلقه حزب الله لاعتراض مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. وكما ذكرت خلال هذه المواجهة حدث أن أسقط حزب الله في أكثر من مرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال هذه الحرب. هذا جاء بعد أن أعلن أيضا الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من جنوده جراء مسيرة انفجرت في جنوب لبنان، مسيرة مفخخة. وفي صباح هذا اليوم أيضا تم الإعلان عن مقتل جندي في انفجار مسيرة أخرى سقطت يوم أمس على موقع عسكري في منطقة المنارة في الجليل الأعلى.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. الآن مشاهدينا إلى لبنان، وهذه النافذة إذن التي يقدمها الزميل عبد السلام محمد من الضاحية الجنوبية لبيروت. عبد السلام،
2: شكرا لك محمد حمدان، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. وربما نركز فيها بشكل أساسي على ما ذكرته الزميلة نجوان سمري من تصريحات وبيانات لحزب الله، يقول فيها إنه استهدف تجمعات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة وقرى عدة في جنوب لبنان في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية وصولا إلى صور تصعيدا عسكريا إسرائيليا يتزامن مع اقتراب موعد الاجتماع الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يومي الخميس والجمعة في واشنطن. كل هذه التفاصيل سنناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، والسيد بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. قبل ذلك نذهب لمزيد من التفاصيل الميدانية. في تصعيد مستمر يتصاعد كما ذكرنا مع اقتراب موعد التفاوض الثالث، إيهاب العقدي مراسل الجزيرة يتابع لنا المشهد من صور. وإيهاب أهلا بك. وصور أيضا كانت قريبة من تصعيد خلال الساعة الماضية.
3: نعم بالفعل المقاتلات الإسرائيلية شنت عددا من الغارات على منطقة صور، وأيضا كان هناك إطلاق لصاروخ دفاع جوي جرى إطلاقه باتجاه هدف غير محدد بالنسبة لنا في أجواء منطقة صور. تحدث كذلك حزب الله عن اعتراض مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو من الجانب اللبناني، لكن هذا الأمر دفع إلى إطلاق صافرات إنذار في مناطق جنوب حيفا دون أن تتحدد طبيعة هذه الإنذارات. الواضح بأن الجانب الإسرائيلي صعد هذا اليوم كذلك من غاراته الكثيفة على جنوب لبنان، عشرات الغارات استهدفت مناطق عدة بدءا من القطاع الغربي هنا في جنوب لبنان وصولا إلى القطاع الشرقي وحتى منطقة الريحان التي تعرضت قبل قليل لعدد من الغارات الإسرائيلية، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية أصدرت تهديدات لعدد من البلدات في منطقة جزين بينها الريحان بضرورة إخلائها وصولا إلى قريتين في منطقة البقاع الغربي التي تقع في بقعة جغرافية واحدة. واحدة مع مناطق جنوب لبنان، جرى تهديدها

0: وأدى ذلك إلى نزوح السكان عن هاتين البلدتين وهما مشغرة وقلية على تماس مع منطقة جنوب لبنان. كذلك استمرت الغارات الإسرائيلية باتجاه منطقة النبطي التي كان لها النصيب الأكبر من الغارات هذا اليوم، مع اشتدادها باتجاه كل القرى والبلدات التي تقع قرب خط المواجهة مع منطقة جنوب الليطاني. منطقة جنوب الليطاني وتحديدا الطيبي كانت عرضة للمسيرات الانقضاضية وصواريخ حزب الله هذا اليوم الذي استهدف الآليات وكذلك تجمعات للجنود وصولا إلى شرشاف وصربين في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. تحدث حزب الله عن استهداف كذلك القوات الإسرائيلية في هذه المواقع التي تحتلها منذ أن أوقفت القوات الإسرائيلية إطلاق نارها، لكن الواضح بأن الجانب الإسرائيلي يعمد إلى توسيع دائرة نيرانه باتجاه المدنيين، إذ أن وزارة الصحة تحدثت عن 23 شهيدا سقطوا نتيجة للغارات منذ مساء يوم أمس وحتى ظهر هذا اليوم وفقا للبيان الذي أعلنته، وكان أكثر من 51 شخصا استشهدوا كذلك خلال الساعات 24 الماضية التي سبقتها. كل ذلك يأتي في سياق الحديث عن عقد اجتماعات مرتقبة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن المفاوضات لوقف إطلاق النار. اليوم رئيس الجمهورية اجتمع مع السفير الأمريكي الذي هو جزء من الوفد الأمريكي المفاوض كذلك في واشنطن، أكد خلاله رئيس الجمهورية على ضرورة وقف إطلاق النار وكذلك وقف الهدم للقرى والبلدات الحدودية، واجتمع كذلك السفير الأمريكي مع رئيس البرلمان السبب نفسه. الحكومة اللبنانية كانت أشارت كذلك اليوم في اجتماع غير رسمي، اجتماع وزاري هو جرى التأكيد خلاله على ضرورة توثيق كل الاعتداءات الإسرائيلية وهدم القرى والبلدات لتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية المعنية بهذا الشأن.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من صور ومما انتهيت به من حديث داخل بيروت يتعلق بالموقف السياسي اللبناني من المفاوضات. ماذا يريد لبنان؟ الرئيس اللبناني جوزيف عون كما ذكر إيهاب أكد للسفير الأمريكي في بيروت على النقاط الخمس المتعلقة بوقف إطلاق النار، وقف هدم البيوت والقرى والمنازل في الجنوب، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى والانسحاب، بالإضافة إلى قضايا أخرى عديدة. دكتور علي شكر أبدأ معك، أهلا بك مجددا. إذا أردنا أن نفهم ربما التفاعل اللبناني في هذه المرحلة، يوما على هذه المرحلة الجديدة من التفاوض ينظر إليها بإيجابية من بعض الأوساط في لبنان، حزب الله هل تغير موقفه منها؟
2: يعني في البداية من الواضح بأن الحزب موقفه كان واضحا ولا يزال حتى الآن فيما يتعلق بالتفاوض المباشر. على مستوى المشهد اللبناني ككل أعتقد بأن هناك نوع من الاختلاف في المشهد اللبناني. إذا ما أخذنا السلطات الرسمية، لدينا رئيس جمهورية رئيس حكومة ذهب باتجاه التفاوض المباشر، كان هناك نوع من التحفظ والاعتراض من قبل رئيس مجلس النواب. إذا انتقلنا إلى القوى السياسية، هناك قوى سياسية غير واضحة الموقف بعد، ولكن فعليا إذا ما أخذنا الثنائي بمعنى حزب الله حركة أمل يرفضان التفاوض المباشر في ظل هذه الظروف، وبالتحديد حركة أمل تقول لا تفاوض تحت النار برئاسة رئيس مجلس النواب. أيضا حزب التقدم الاشتراكي كان للزعيم وليد جملات موقف في هذا السياق، أيضا سليمان فرنجي كرمز لأحد القوى السياسية الموجودة. في المقابل هناك قوى لم تعلن بشكل واضح وعلني موقفها المؤيد كل، كان هناك مواقف متباينة. لذلك أعتقد بأن هذا الأمر يحتاج إلى نوع من العمل الوطني الفعلي الداخلي اللبناني ليكون هناك نوع من الاستراتيجية المحددة، وبناء عليه يمكن الذهاب باتجاه هذا التفاوض، انطلاقا من أن هذا التفاوض إن أدى إلى نتائج ستكون فيها نوع من الخلافات الداخلية.
1: نعم، والنتائج عموما تبنى على ما يعلم من أهداف سيد بشارة الحكومة، سيد نواف سلام، الرئيس جوزيف عون يؤكدان على ربما ما يتفق عليه كل اللبنانيين في هذه المرحلة
3: فعلاً.
1: المتعلقة بوقف إطلاق النار، الانسحاب، وقف سياسة التدمير ونحوها، وعودة اللاجئين والنازحين. فالسؤال، هل ينجح هذا المسعى في الذهاب إلى واشنطن بموقف موحد ووطني على الأقل على الأساسيات؟
3: أولاً، الذهاب إلى واشنطن هو موقف الدولة اللبنانية. هذه حكومة منتخبة حصلت على ثقة مجلس النواب مرتين، ورئيس الجمهورية في خطاب القسم هو انتخب بأكثرية كبيرة وفي خطابه في خطاب القسم تعهد بحصر السلاح في يد الدولة. هذه المفاوضات أجبر عليها لبنان بسبب حرب الإسناد التي قام بها حزب الله انتقاما لمقتل خامنئي، وهذا معلن في بيان حزب الله الأول حين أطلق الصواريخ الستة. لكن هل يصل لبنان بهذه المطالب إلى مبتغاه؟ هذه مبادئ عامة وهذه أهداف نهائية، لكن هذه الأهداف يريد المفاوض اللبناني يوم الخميس والجمعة المقبلين أن يختبر الإسرائيلي إذا كان سيصل في نهاية الأمر إلى هذه الأهداف، بمعنى الانسحاب الإسرائيلي، معنى إعادة الأسرى، السماح بإعادة الإعمار، حتى يبنى على الشيء مقتضاه ويستطيع التفاوض.
1: لكن التفاوض على ماذا؟ ما الذي سيقدم؟ إذا كان يطالب بنقاط 5 أساسية يرفضها الجانب الإسرائيلي ما لم ينفذ لبنان شروط الحكومة الإسرائيلية، فعلى ماذا سيتم التفاوض؟ ماذا سيقدم لبنان؟
3: ليس هناك تساوي بين الطرفين. لبنان يذهب وليس لديه أوراق قوة سوى شرعيته، سوى الشرعية التي يستطيع من خلالها أن يقول أن على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وأن الشرعية اللبنانية مستعدة لتقديم ضمانات بإنهاء حالة حزب الله العسكرية، وهي أخذت قرارا في هذا الموضوع. لكن التفاوض لن يتوقف إذا قال الإسرائيلي أنه لن ينسحب. نحن نعلم أن الإسرائيلي احتل الأراضي لكي يفاوض على الأرض مقابل السلاح، ولن ينسحب إلا عندما يحقق شروطه. لبنان لديه مطالب فيما لإسرائيل شروط.
1: نعم، وهذه الشروط دكتور علي شكر، هل تعتقد بأن الجانب اللبناني عندما يذهب ربما لا يتم له كل ما يريده، لكنه يقول أنه يسترد الحوار السياسي بالنيابة عن لبنان، لا يتركه في يد إيران بتصريحات رسمية، يتحدث عن استعادة قرار الحرب والسلم، فهل حزب الله ضد هذه المبادئ؟
2: بالتأكيد حزب الله ليس ضد هذه المبادئ، وأعلن بشكل واضح بأن التفاوض هو عبر الدولة اللبنانية، وليس هناك إشكالية. الحزب اعترض على مبدأ التفاوض المباشر وليس على مبدأ التفاوض، هذه نقطة أساسية. نقطة ثانية، إيران لم ترغب بأن تفاوض عن لبنان، إيران فقط ربطت وقف إطلاق النار بلبنان بمفاوضاتها، إنما التفاوض فيما يتعلق بالشأن اللبناني هو مسألة سيادية للسلطة الرسمية اللبنانية. ثالثا، السلطة الرسمية اللبنانية أعتقد بأن الحديث عن الشرعية وأنها تمتلك فقط الشرعية والشرعية الدولية، نحن نعلم بأن إسرائيل منذ قيامها حتى الآن تضرب بعرض الحائط كل الشرعية الدولية. القرار 425 المتعلق بلبنان والانسحاب الإسرائيلي لم تنسحب إسرائيل بسببه وبسبب الشرعية الدولية، إنما بسبب مسألة العمليات التي قامت بها المقاومة عبر عقود. وأيضا اليوم أعتقد بأننا شهدنا في غزة ما قامت به إسرائيل من انتهاكات وجرائم مختلفة.
1: إذا على ما الذي يعترض؟ إذا كان يعترض لا يعترض الآن، حديث سيد علي فياض بالأمس النائب علي فياض كان في إشارة إلى التأكيد على الثوابت المتعلقة بالخمس نقاط التي ذكرها الرئيس عون، فبالتالي ما الذي سيعترض عليه حزب الله في هذه الاجتماعات إن لم يؤيد الذهاب إليها؟
2: هو لم يؤيد الذهاب إليها بمعنى التفاوض المباشر. إن كان هناك إمكانية للذهاب،
1: لا أتكلم عن المحتوى،
2: تفاوض بمضمون، ما هذا ما سأقوله، بمضمون يتعلق بالحفاظ على سيادة لبنان، الانسحاب الإسرائيلي، وقف العدوان، وأن يكون هناك ضمانات، وأعتقد هذا جرب في المرحلة الماضية ولم يحصل. لذلك الحزب يؤكد على هذه النقطة انطلاقا من أنه ليس هناك إمكانية لأن تحصل خارج إطار 3 عوامل. أعتقد أولها بأن المقاومة استعادت دورها في الميدان، ولبنان تخلى عن هذه الورقة في ذهابه للتفاوض عندما أصدر القرار الأخير المتعلق بفصل بين الجناح العسكري والمدني للمقاومة. النقطة الثانية بأن لبنان تخلى عن ورقة الحرب الإقليمية التي يمكن أن يستفيد منها بهذه النوع من إعادة التوازن التي فرضتها إيران، وليس المطلوب أن تفاوض عن لبنان ولكن يستفيد من هذا الواقع الحربي أو العسكري في المنطقة. النقطة الثالثة هي التخلي عن الحضن العربي ومحاولة التسريع بالذهاب باتجاه لقاء رئيس الجمهورية التي كان مزمع مع رئيس وزراء العدو، ولكن مع الإشارة إلى أنه تمت إعادة تخفيف من حدث هذا التسارع.
1: سأسمح سيد بشارة، سأسمح لك بالإجابة، أراك يعني تقلم عينك، يعني تريد أن تجيب، لكن في ذات الإطار هناك أسئلة تطرح على الجانب المفاوض اللبناني بأنه اختار عدم، كما ذكر، عدم الاستفادة من ورقة المقاومة، لكن كان يمكن أن يذهب بموقف أقوى لو انتهى من المشاكل الداخلية. حصر السلاح بيد الدولة، نقاش لبناني لبناني، الذهاب بهذا النقاش إلى واشنطن وهذا ما يريده الإسرائيلي، ألا يؤثر ذلك على اللحمة الوطنية اللبنانية؟ دعك عن التوافق،
3: ليس المسألة مسألة توافق، مسألة هي وجود شرعية في لبنان، دولة، من يريد الدولة ومن لا يريد الدولة. الصراع الحقيقي في لبنان بين طرف يريد أن يحتفظ بسلاحه ويعطي الذرائع للماكينة القتل الإسرائيلية لتهديم القرى وتهديم المدن وقتل الناس، وطرف آخر يريد أن يستعيد لبنان دوره كدولة طبيعية عادية تعيش كسائر الدول. مسألة التوافق ليست مطلوبة في كل وقت.
1: يتم هذا في واشنطن أم في بيروت؟ هذا النقاش الأخير متعلق بسلاح حزب الله.
3: لا، سلاح حزب الله سيكون مطروحا بكل الاتجاهات، لأنه مطلب لبناني قبل أن يكون مطلب إسرائيلي أو مطلب أمريكي. اللبنانيون يريدون أن يتخلصوا من القوى الرديفة التي تقف تشكل دويلة إلى جانب الدولة، يريدون دولة مكتملة الأركان وليست دولة ناقصة السيادة.
1: شكرا جزيلا لكما شارة شرب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ونشكر الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة.
4: شكرا عبد السلام. والآن مشاهدينا نناقش التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف اطلاق النار في هذه النافذة التي تقدمها سلمى الجمل.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية التي نتابع فيها أحدث التطورات في أسواق الطاقة وأزمة مضيق هرمز. معنا في الاستوديو الزميل حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في الجزيرة، ينضم إلينا أيضا من بيروت جاد حريري خبير استراتيجيات الأسواق. ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عراضة أحدث التطورات على الخريطة التفاعلية. تفضل عبد القادر.
6: نعم سلمى، التداعيات لا تتعلق فقط بالنفط والغاز ولكن تتعلق أيضا بالأسمدة، وآخر ما نقلته IFP عن مسؤول أممي تحدث على أن أزمة وصول الأسمدة أو الأسمدة العالقة على مستوى مضيق هرمز هذا سيؤثر على ملايين الناس على مستوى العالم. هذا مؤشر لتأثير إغلاق مضيق هرمز على في هذا المجال. لكن نتحدث أيضا عن بعض التأثيرات الأخرى المتعلقة بمخزونات النفط العالمية، وهنا سنتحدث عن ما نقل أيضا عن ما نقلته تقديرات بلومبرغ عن مورغان ستانلي حينما تتحدث عن انخفاض بين 1 مارس و 25 أبريل بنحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط، وهو قريب من أدنى مستوى منذ 2018. إذا رجعنا إلى الخريطة، نحن نتحدث عن تأثيرات على عدد من الدول، ولعلي سأختار دولتين اليابان والهند، حيث تأثرت بشكل كبير بالنسبة لمخزونة النفط. اليابان بنحو 50% والهند بنحو 10% وفق وكالات عالمية. بالمقابل الحديث عن هذه التأثيرات يقودنا إلى الحديث عن العبور على مستوى مضيق الهرمز، والذي ما زال في مستوياته لا نقول الدنيا ولكن شبه المعدومة. لكن وفق موقع كيبلر، وهذه الخريطة تظهر لنا حركة أمس لنحو 5 سفن وناقلات نفط تم إحصاؤها على مستوى هذا المضيق. نتحدث عن هذه السفينة، سفينة سيمولودي، وأيضا هناك سفينة ستيلا وأم دي توفان وأيضا كيارا، ولكن هناك أيضا سفينة أجيوس فانكوريوس، وهي 5 سفن استطاعت أن تعبر المضيق، وذلك خروجا من المضيق باتجاه وجهاتها المختلفة بالأساس في آسيا. لكن كان هناك حديث اليوم أيضا عن عبور لناقلة باتجاه المضيق ولكن دخولا نحو المضيق. إذا نتحدث عن نحو 6 سفن بين أمس واليوم. الحصيلة الإجمالية بالنسبة للعبور تعطينا هذا المنحنى، والذي يشير إلى وتيرة العبور على مستوى المضيق، والتي كانت دوما في مستويات دنيا وأقل من 10 سفن يوميا، خصوصا منذ بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. هذه التطورات كلها تأتي، وسأختم بالتداعيات أيضا. ما يحدث في هرمز ينعكس على مضائق أخرى، وهنا أشير إلى مضيق ملكة، حيث نقلت فاينانشال تايمز عن المسؤولين على مستوى هذا المضيق بارتفاع إيرادات المضيق بنحو 15%، بينما ارتفع معدل العبور على مستوى المضيق بنحو 20%. إذا مصائب مضيق هي فوائد لمضيق آخر.
5: عبد القادر من سلمة. الواضح، وسنقرأ ذلك في التفاعلات مع زميل حاتم. شكرا لك عبد القادر. زميل حاتم، كيف تنظر إلى تفاعل الأسواق مع ما يجري في المضيق؟ أطلعنا على ما يجري.
7: الأسواق سلمى تتأرجح بين تعليقات وتصريحات وما يحدث ميدانيا في مضيق هرمز، وهي في تقلب يعني خلال منذ بداية هذه الحرب تقلب، لكن المسار هو صعودي دائما. كما نلاحظ حاليا أسعار النفط يعني ارتفعت اليوم أو حاليا بحدود 2% بعد أن كانت قد ارتفعت بحدود 4% عندما جاء الرد الأمريكي على الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بأنه هذا رد غير معقول، وبالتالي الأسواق نظرت إلى هذا الرد على أساس أنه لا يبشر بخير وعلى أن الأزمة قد تستمر. الأسبوع الماضي سلمى الأسعار كانت قد تراجعت بحدود 6% سواء بالنسبة لخام برانت أو خام تكساس، كانت مدفوعة بآمال بأنه هنالك فسحة للوصول إلى حل وإيقاف هذه الحرب، والأهم من ذلك بالنسبة للأسواق هو فتح مضيق هرمز ولو كان تدريجيا، لأنه الأسواق تفتقد يوميا كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز فسوف تستمر الأسواق في خسارة حوالي 10 ملايين برميل يوميا أو 100 مليون برميل أسبوعيا من النفط. مورغان ستانلي قالت اليوم الأسعار لم تصل إلى ما كانت عليه خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك لسببين سلمى: أولا محاولة الولايات المتحدة الأمريكية أن تضخ المزيد من الإنتاج، وثانيا هو تراجع الواردات الصينية من النفط بحدود 20% خلال الفترة الماضية، وكذلك تراجع استيراد الصين من الغاز بحدود 13%، وهو ما خفف من تداعيات هذه الأزمة وقلل من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية كذلك.
5: حاتم، أيضا يعني تراوح أسعار النفط صعودا أو ربما تعديلا بسيطا يعني نتيجة التطورات السياسية وأيضا الميدانية أثر أيضا على أرباح شركات النفط العالمية. أطلعنا على هذا المسار، كيف تراوحت هذه الأرباح، كيف جنت هذه الشركات هذه
7: صحيح.
5: الأرباح
7: سلمى، نحن عندما نتكلم عن أسعار النفط بشكل عام بالنسبة للاقتصاد العالمي بالنسبة للأسر والأفراد والشركات سوف تخسر لأن التكاليف سوف ترتفع، لكن هنالك رابحون خاصة شركات النفط العالمية الكبرى. لماذا؟ لأنها أساسا تعتمد على إنتاج وبيع النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار يعود بالفائدة على هذه الشركات بزيادة الإيرادات رغم زيادة تكاليف الشحن، تكاليف التأمين وقلة التصدير في بعض الأحيان بسبب مضيق هرمز. لو أخذنا مثلا الشركات الأمريكية، وهنا نلاحظ شيء سلمى، أن أرباح الشركات الأمريكية تراجعت في الربع الأول من هذه السنة. عندما نأخذ إكسون موبيل، صحيح أن حققت أكثر من 4 مليارات دولار، لكن الأرباح تراجعت بحدود 35%. عندما ننظر إلى شيفرون، يعني الأرباح تراجعت بحدود 21%، هذا مقارنة بالربع الرابع من نهاية من السنة الماضية. وعندما نأخذ كذلك كونكو فيليبس تراجعت بحدود 57%. هذه تقريبا كبرى الشركات الأمريكية سجلت تراجعا. لماذا؟ لأن هنالك سببان أساسيان. السبب الأول هو أولا أنه ما يتم بيعه يأخذ وقت حتى يتم استلامه ويدخل ضمن المحاسبية لهذه الشركات. والأمر الثاني أنه الكثير من هذه الشركات تحوطا في بداية السنة كان قد حدد سعر مرجعي ثابت، وبالتالي لم يستفد كثيرا من ارتفاع الأسعار. عندما ننظر للشركات الأوروبية، كانت قفزة كبيرة جدا في أرباح هذه الشركات في الربع الأول. إكسون أو شل على سبيل المثال ارتفعت الأرباح بحدود 100% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة. عندما ننظر إلى بي بي ارتفعت بحدود 113%، وعندما ننظر إلى توتال إنرجيز الفرنسية ارتفعت بحدود 40%. ننظر هنا إلى هذه القفزة الكبيرة جدا في أرباح الشركات الأوروبية، ولذلك الآن بدأ المسؤولون الأوروبيون يتحدثون عن فرض ضرائب على هذه الأرباح الاستثنائية للشركات وتعويضها للمستهلكين والأسر والشركات. الصين كذلك سلمى حققت أرباح قياسية. عندما نتكلم عن أهم شركتي نفط في الصين، بترو تشاينا أرباحها ارتفعت بحدود 55%، مسجلة أكثر من 7 مليارات دولار. وعندما ننظر إلى سينوباك الصينية للبتروكيماويات ارتفعت أرباحها بحدود 832%. لماذا سينوباك تحديدا كانت هذه القفزة قياسية؟ لأن هذه الشركة بتروكيماويات كانت تراجعت أعمال هذه الشركة خلال الربع الرابع أو السنة الماضية بحدود 36%، لأن هنالك تحول في الصين من الوقود الأحفوري إلى السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة. هذه هي الصورة إجمالا سلمى. الشركات الكبرى حققت خلال هذه الحرب عوائد وفوائض وإيرادات مالية كبيرة جدا.
5: سنقرأ حاتم المزيد عن تحليل هذا المشهد المتغير في أسواق الطاقة. شكرا لك، وأرحب مجددا بضيفي من بيروت خبير استراتيجيات الأسواق جاد حريري. سيد حريري، كما تابعنا مع الزميل حاتم، أظهرت النتائج الفصلية مفارقة وهي تراجع أرباح الشركات الأمريكية بينما ارتفعت أرباح نظيراتها الأوروبية. ما الذي يكشف هذا النوع من التباين؟
8: يعطيك العافية. يعني أولا مبدئيا في تباين كتير كبير بين الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية. هذا الشيء بعود لنظرا لسياسة الجدوى الأعمالية العملية اللي بتتبعها كل شركة. إذا نحن نطلع على إجمالا الشركات الأوروبية، تركيز الرئيسي اللي صار بعد أزمة روسيا وأوكرانيا هي على مصادر الطاقة وكل ما يتعلق بالغاز المسال. أما الشركات الأمريكية مثل إكزون موبايل وشيفرون، تركيزها الرئيسي هو على إنتاج خام غرب تكساس، هو خاصة النفط الصخري. طيب من ميلة تانية، إذا مطلعنا على رام ب 2025 الربع الأول، شركة شيفرون حققت تقريبا حوالي 3.5 مليار دولار، بينما خلال هذا الربع عملت 2.2 مليار دولار. السبب بعود لتركيزها على شغلها بفنزويلا، هذا الشيء بيؤدي لرفع التكاليف. بالإضافة كمان لشركة إكزون، إجمالا ارتفاع في أسعار النفط على الرغم من أنه هذه الشركات أو أغلب هذه الشركات أسعار أسهمها ارتفعت بشكل كتير كبير خلال الربع الأول من 2026، عم نحكي ارتفاع السهم بين 40% إلى 50%. ولكن بأمريكا ارتفاع التكاليف التشغيلية والخدمات النفطية وارتفاع تكاليف الأجور عم بحد كم من هيدي الأرباح، بينما الشركات الأوروبية كان تركيزها الرئيسي على مصادر الطاقة وتوريد الغاز المسال يلي هي اوريدي بتستورده من أمريكا. بالإضافة شركة شال بي بي وشركة توتال انرجايز، هذه الشركات عملت أرباح تقريبا بحدود 4 إلى 5 مليار يورو، يعني عم نحكي تقريبا بحدود 6 إلى 7 مليارات دولارات. السبب الرئيسي انه بتبيع الغاز لدول اسيا وغيرهم من الدول ببزنس بعمليات النقل والشحن، بالاضافه للتداولات العالميه يلي بتختص بالفروقات السعرية بين آسيا وأوروبا. بالإضافة كمان هذه الشركات الأوروبية عندها بايبلاين كتير كبير، يعني إمدادات عالمية ما بتأثر عليها بالشيء اللي بيكون موجود. ومن ميلة تانية بشكل عام بصير في عندك اضطرابات وتوترات جيوسياسية، أسعار الغاز بترتفع بشكل أكبر من أسعار النفط، لهيك نحن عم نشوف هذا التباين يلي موجود بسبب الحصار يلي عم يكون بمضي كرمز سيد حريري. طلب على هذه الشركات.
5: ما هي توقعاتك لأداء الربع الثاني من هذه السنة لشركات الطاقة الأمريكية؟ هل سيكون أفضل من الربع الأول؟
8: يعني احنا باعتقادنا نتائج الشركات رح تكون افضل، لانه ارتفاعات الاسهم يعني احنا شاهدناها هي كانت مبنيه على توقعات نمو مستقبليه، ولكن التركيز الرئيسي حاليا لهذه الشركات هو عباره عن يكون عندها استابيليتي واستقرار، ومثل ما احنا شاهدنا عملت هذه الشركات اعاده شراء الاسهم بشكل مكثف ولتحافظ على المستثمرين عندها باعاده الاموال او اعاده توزيع الارباح النقديه. فنحن باعتقادنا خلال الربع الثاني ارباح هذه الشركات رح تتحسن عن الربع الأول. الشركات الأوروبية هون في نقطة لازم نحكي عنها جدا مهمة، أنه التوريد يلي عم بيكون موجود يلي هي عم تلعب دور السبلاير بين الدول، عم بيتم استعمال هذا التوريد من المخزونات، وبالتالي إذا ارتفع الطلب بشكل كتير كبير وظل المضيق مغلق نوعا ما رح تتأثر هذه الشركات بشكل سلبي، لأنه الرد هي عم تصرف المخزون تاعها. لكن احنا باعتقادنا أنه أوروبا عم تستورد من أمريكا، أرباح هذه الشركات الأمريكية رح ترتفع خلال الربع الثاني بأكثر من الربع الأول.
5: طيب. الشركات الصينية أيضا حققت مكاسب، لكن هذه المكاسب مرتبطة بعوامل داخلية أكثر متعلقة بالصين، كيف تقرأ هذا النمط؟
8: يا اجمالا الشركات الصينية عم تستفيد بشكل اكبر من الدعم الحكومي اللي عم بيكون موجود. ما ننسى نحن انه باغلاق المضيق الصين ضررت بشكل كتير كبير، لانه هي كانت تستورد حوالي تقريبا 40 إلى 50% من كل شيء يتعلق بمصادر الطاقة من مضيق هرمز، ولكن الحكومة الصينية عم تدعم هذه الشركات. وإضافة مثل ما ذكر زميلة شركة سينوباك اللي تختص بالبتروكيماويات قدرت تعمل أداء جدا جيد بسبب التحول الجذري يلي عم بيصير داخل الصين. فالسبب الرئيسي هو بتمويل الحكومة ودعم الحكومة الصينية لهذه الشركات عم بتحقق أرباح أفضل من غيرها من الشركات.
5: وبالتالي إلى أي مدى ترى أن الهياكل المالية الراهنة للشركات الطاقة الكبرى هي قادرة على استيعاب صدمة مطولة بالرغم من هذه الأرباح؟
8: يعني هون احنا هذا الموضوع بيعود لطبيعه التوترات الجيوسياسيه والتصعيد اللي رح يكون موجود. طالما نحن عم يكون في عندنا نقص في الامداد، نقص ارتفاع في تكاليف الشحن، ارتفاع في تكاليف التامين، هذه الشركات بمحل المحلات في بعض الشركات رح تعاني وفي بعض الشركات رح تستفيد بشكل كتير كبير. وانا باعتقادي انه اكثر الشركات يلي رح تستفيد هن الشركات الأمريكية، لأنه إجمالا بعد الأزمة يلي صارت أمريكا صارت أكبر مصدر للغاز والنفط حول العالم، والدول بالنهاية بدها تلاقي بديل. يعني إحنا إذا عم نحكي على دول آسيا

0: مضطرة ان هي تروح على روسيا، ومضطرة انها هي تروح على اوروبا، ومضطرة انها هي تروح على امريكا. في شركات يلي موجودة في ضمن منطقة الشرق الاوسط باعتقادي رح تكون الاكثر تأثرا بالسلبية، لانه ما في عندك عمليات استيراد وتصدير عم تكون موجودة، ما في شركات تأمين عم بتغطي هذه القصص اللي موجودة.
1: وبالتالي شكرا جزيلا لك جاد حريري. بذا نأتي الى ختام هذه الفقرة الاقتصادية، عودة الى استديو الاخبار ومتابعة التغطية المستمرة.
2: مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية بجانب التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن حزب الله أنه تصدى بصاروخ أرجو لمسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة صور جنوبية لبنان. وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو صاروخ أرجو أطلق باتجاه طائرة تابعة له في جنوب لبنان، وإن تفعيل الإنذارات جنوب حيفا كان جراء إطلاق الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلي. يأتي ذلك بينما أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوبي لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا إصابة 3 جنود بانفجار مسيرة جنوب لبنان بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي في منطقة المنارة الحدودية. كذلك أعلن عن هبوط مروحية لإجلاء جنود جرحى في جنوب لبنان دون أن تتمكن من الإقلاع مجددا لعطل فني. وفي الأثناء نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان على خلفية استمرار ما وصفتها بخروق حزب الله. سياسيا، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه السفير الأمريكي على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وعمليات نسف المنازل. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية تأخذ مصالح المنطقة كلها في عين الاعتبار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرد الإيراني مرفوض تماما. وفي غضون ذلك نقل موقع بلومبرج عن مصادر أن طهران طالبت برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. ومن جانب آخر قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أعادت توجيه 62 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية. نتابع هذه التطورات أولا مع شبكة مراسلينا، ونبدأ بالملف اللبناني. معنا من صور في جنوب لبنان إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة. أهلا بكما. سأبدأ معك إيهاب من جنوب لبنان، وما أعلنه حزب الله عن هذه الحادثة، حادثة اعتراض المسير الطائرة الإسرائيلية في منطقة صور، بجانب مجمل تطورات القصف الإسرائيلي في الجنوب وفي عموم لبنان اليوم.
3: نعم، حزب الله أطلق صاروخا باتجاه مسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي لمواجهة هذه المسيرات التي كانت تحلق باستمرار في أجواء جنوب لبنان وتقوم بالإغارات على مناطق مختلفة من الجنوب. وهذا الأمر ترافق كذلك مع إطلاق صاروخ من القبة الحديدية الإسرائيلية انفجر في أجواء منطقة القطاع الغربي من جنوب لبنان، ومن ثم جرى إطلاق صافرات الإنذار في منطقة تقع جنوب حيفا. كل ذلك جاء في خضم الغارات الإسرائيلية التي كانت تصاعدت هذا اليوم على مناطق عدة من جنوب لبنان، وتركزت بمعظمها على منطقة النبطية التي تعرضت لعدد كبير من الغارات منذ ساعات الصباح الأولى. وامتدت الغارات كذلك باتجاه القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث تعرضت عدد من القرى والبلدات لغارات جوية إسرائيلية أدت إلى تدمير منازل ومباني أسوة بما حصل في النبطية وأيضا في عدد من القرى التابعة لقضاء بنت جبيل. لكن القوات الإسرائيلية عادت وأصدرت تهديدات باتجاه قرى، 9 قرى هي تقع في النبطية في جزين وفي منطقة البقاع الغربي، كلها تقريبا تقع في سياق جغرافي واحد جبلي يقع على تخوم المناطق التي تتواجد وتحتلها القوات الإسرائيلية، وجرت الإغارة عليها كما حصل في الريحان قبل نحو ساعة حين شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين. الإنذارات التي شملت أيضا القرى والبلدات الأخرى هي بلدات عمليا فيها عدد من السكان، أجزاء

0: ونسب مرتفعة من السكان كما هو الحال في البقاع الغربي، ما أدى إلى حالة نزوح بين السكان نتيجة للمخاوف من استهداف المدنيين في هذه القرى والبلدات بعد تصاعد أرقام الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء الغارات الإسرائيلية. اليوم وزارة الصحة أشارت إلى 23 ضحية سقطوا نتيجة للغارات الإسرائيلية منذ يوم أمس، وقبلها ب 24 ساعة كانت وزارة الصحة تحدثت عن أكثر من 50 ضحية سقطوا نتيجة للغارات الإسرائيلية، وهذا جزء من سلسلة الغارات التي تستهدف المدنيين في مناطق في جنوب لبنان. حزب الله كذلك واصل إطلاق المحلقات الانقضاضية على المواقع الإسرائيلية في جنوب الليطاني وأيضا في المناطق التي تحتلها إسرائيل على تخوم خط المواجهة الممتد من القطاع الشرقي، حيث أطلق المسيرات الانقضاضية والصواريخ باتجاه قوات إسرائيلية هناك، وقال إنه حقق إصابات. وكذلك حصل الأمر في رشاف وسربين وأيضا في البياضة، وكلها كانت عرضة لصواريخ حزب الله وللمحلقات الانقضاضية التي يستخدمها بكثافة حزب الله. يوم أمس كان أشار إلى 24 عملية شنها على المواقع الإسرائيلية، الجزء الأكبر نحو 80% من هذه الهجمات كانت بمحلقات انقضاضية. نعم. على المواقع الإسرائيلية القريبة من الحدود. على المستوى السياسي يتحضر لبنان لجولة المحادثات يوم الخميس المقبل في واشنطن مع إسرائيل. السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي هو جزء من لجنة المفاوضات ويمثل الطرف كذلك الأمريكي في هذه المفاوضات زار رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية أكد أمامه على ضرورة وقف إطلاق النار قبل الوصول إلى المفاوضات، وكذلك التأكيد على ضرورة وقف إسرائيل لأعمال الهدم والتفجير التي تقوم بها في المناطق التي تحتلها والتي كانت بدأتها منذ دخولها هذه القرى واحتلالها، وبدأت عمليات تفجير واسعة في أكثر من 60 قرية وبلدة منذ ذلك الحين، وهذا ما يثير قلق لبنان. ميشيل عيسى كذلك عقد اجتماعا للأمر لغاية نفسها بشأن المفاوضات مع رئيس البرلمان نبيه بري، وأيضا كان هناك اجتماع وزاري لعدد من الوزراء اللبنانيين جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بجنوب لبنان. أشار وزير الدفاع اللبناني إلى أن القوات الإسرائيلية لديها مواقع ثابتة في الخيام، وأيضا لديها مواقع متحركة في مناطق عدة من جنوب لبنان تقوم من خلالها بالإغارة والتحرك من خلالها باتجاه المناطق خارج السيطرة وخارج مناطق الاحتلال الإسرائيلي، كما يحصل باستمرار في زوتر الشرقية وزوتر الغربية التي تقع قبالة دير سريان والطيبي، والتي هي مناطق عمليا تجري فيها اشتباكات مستمرة بين قوات الاحتلال ومقاتلي حزب الله، وأيضا باتجاه منطقة بيوت السياد التي تقابل بلدة البياضة التي تحتلها إسرائيل في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
1: شكرا لك إيهاب العقدي من صور جنوب لبنان. إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين معنا في الاستوديو. وفيما يتعلق بدوي صفارات الإنذار حتى جنوب حيفا، يعني الحادثة وقعت في صور، فكيف وصلت صفارات الإنذار إلى حيفا؟ ما هي الرواية الإسرائيلية؟
2: نحن نتحدث عن منطقة إلى الجنوب من مدينة حيفا في منطقة نيفيام في عتليت، وهي منطقة تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة حيفا. الجيش الإسرائيلي في بيانه يقول بأن صافرات الإنذار دوت بفعل انطلاق الصاروخ الاعتراضي من تلك المنطقة وخشية سقوط شظايا في المنطقة المستهدفة، لكن واضح بأن الاستهداف كان في منطقة قريبة من الساحل اللبناني، وهذا ما ربما يفسر انطلاق المنظومة الدفاعية من تلك المنطقة تحديدا. نحن نتحدث عن عتليت الموجودة على الساحل المتوسط، لذلك يبدو أن تفعيل هذه المنظومة الموجودة في تلك المنطقة كان لأهداف لوجستية تتعلق في مرمى الهدف ووجوده على مقربة من الساحل اللبناني. الجيش الإسرائيلي يقول بأن الاعتراض تم لصاروخ من نوع أرض جو أطلق باتجاه مسيرة إسرائيلية من نوع زيك، وهي من المسيرات الاستراتيجية الإسرائيلية القادرة ليس فقط على جمع معلومات استخباراتية، إنما أيضا على إطلاق صواريخ واستهداف أهداف في جنوب لبنان أو في عموم لبنان. وجرى أن حزب الله تمكن على مدى سني المواجهة الأخيرة من إسقاط 13 مسيرة إسرائيلية من هذا النوع، من نوع هرمز ومن نوع زيك، وهي من الطائرات كما قلت الاستراتيجية المتطورة القادرة على إطلاق صواريخ أيضا

0: تجاه أهداف بعينها. الجيش الإسرائيلي لم يشر في بيانه فيما إذا كانت المنظومة الدفاعية التي فعلت في منطقة جنوب حيفا قد تمكنت من اعتراض الصاروخ، لكن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن الصاروخ الذي أطلقته المقاومة اللبنانية باتجاه المسيرة الإسرائيلية هو من نوع سام، وأن المنظومة التي فعلت هي منظومة مقلاع داود وليست القبة الحديدية، وهذا ما يفسر هذه المسافة وهذا البعد، لأنه من الواضح بأن منظومة مقلاع داود زين كما تعلم هي تعترض الصواريخ متوسطة المدى وليس قصيرة المدى، لذلك هذه المسافة من مكان الاعتراض وحتى منطقة سوريا مسافة كبيرة، ولذلك كما يبدو منظومة مقلاع داود هي التي فعلت في هذا السياق. وهذا يأتي في إطار التصعيد العام في منطقة جنوب لبنان، نحن نرى توالي الجرحى والقتلى للجيش الإسرائيلي. اليوم فقط صباحا أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط صف في صفوف الاحتياط جراء استهداف المقاومة اللبنانية لموقع عسكري إسرائيلي بطائرة مفخخة انقضاضية. وإذا ما قسنا على مدى الأسبوعين الماضيين فقط وما أعلنه الجيش الإسرائيلي رسميا، فنحن نتحدث عن نحو 200 جندي إسرائيلي بين ضابط وجندي أصيبوا بجروح جراء هذه الهجمات بالمسيرات الانقضاضية على مواقع عسكرية إسرائيلية. نتحدث اليوم عن 18 ضابطا وجنديا قتلوا منذ تجدد القتال في جنوب لبنان، بالإضافة إلى أحد المتعاقدين مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وعن نحو 910 جنود وضباط جرحوا في إطار هذه العمليات. واضح بأن المسيرات الانقضاضية بدأت تقض مضاجع المسؤولين العسكريين والسياسيين على حد سواء دون أن يجدوا أي حلول لهذه المسيرات التي رأينا كيف تدخل إلى ثكنات الجيش الإسرائيلي، كيف تصطاد الجنود وهم على دباباتهم وآلياتهم العسكرية، كيف تدخل في بعض الأحيان إلى داخل الدبابات الإسرائيلية والجنود في داخلها، وكيف تستطيع أيضا بقدرة عالية على استهداف حتى المنظومات الدفاعية كما جرى في الأيام الماضية عندما نشر حزب الله توثيقه لضرب منظومة القبة الحديدية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ولولا هذه الصور ربما الجيش الإسرائيلي لم يعترف بذلك، وهذه ليست المرة الأولى زين التي تتمكن فيها المقاومة اللبنانية من توجيه ضربات للمنظومات الدفاعية. وهذا يعطيك فكرة عن القدرة في مسألة جمع المعلومات، عن الخبرة القتالية، عن المعلومات الاستخباراتية الواسعة التي يتمتع بها حزب الله، والتي بإمكانه استنادا إليها أن يوجه هذه الضربات الدقيقة لمرابط المدفعية الإسرائيلية، للمنظومات الدفاعية، للجنود المتمركزين في قواعد وثكنات عسكرية على الحدود، أو أولئك الموجودين في ثكنات في داخل القرى اللبنانية التي جرى احتلالها. وبالتالي من الواضح بأن الجيش الإسرائيلي يبدو عاجزا عن إيجاد حل لهذه المعضلة، وهنالك أنباء تشير إلى أنه على ضوء هذا التصعيد فإن الجيش الإسرائيلي يعد العدة من أجل ربما توسيع عملياته العسكرية، على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن وقف الإطلاق النار في ما يجري في الأيام الأخيرة في جنوب لبنان. فيما التوصيف العام في إسرائيل بأن الجنود الإسرائيليين في المناطق التي يحتلها الجيش في جنوب لبنان أصبحوا بالفعل كالبط في ميدان في مرمى الميدان، هذا ما يقولونه وهذا ما يصفون به الحالة التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي في إطار هذه المعركة المتواصلة. زين،
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، نناقش هذه التطورات مع ضيفينا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، ومن القدس إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، سأبدأ معك أستاذ إسماعيل. في ظل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها قبل قليل، ما الأسس التي يسعى فيها الجيش الإسرائيلي وفق الإعلام الإسرائيلي إلى توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان، مع العلم أن توسيع العملية البرية سيعني مزيد من الأهداف لمقاتلي حزب الله ومسيرات حزب الله؟
2: مساء الخير للجميع. واضح جدا بأن هذه القناة 12 التي أعلنت بشكل واضح بأن الجيش الإسرائيلي يود الدخول للعملية البرية، وهذا يعيدنا إلى الأذهان. أولا هي نوع من الترغيب والتخويف لبيئة حزب الله تحديدا ولحزب الله، لكن هي بالأساس رسالة للمستوطنات بأننا ما زلنا تحت السيطرة بعكس كل التقارير التي تخرج. بمعنى هو يريد طمأنة المستوطنين في الشمال الذين هم في حالة قلق وتوتر كبير جدا، خاصة اليوم كريات شمونة والأمور وصلت إلى جنوب حيفا، كذلك الأمر كل المستوطنات التي الإعلام العبري لا يتكلم نهائيا، بل هناك يعني سخط وغضب كبير من بعض المسؤولين، لماذا لا نعرف معلومات. على سبيل المثال أحد الوزراء من الائتلاف طالب بأن يسمح من قبل نتنياهو بالزيارات للمستوطنات، إلا أن الجيش لم يسمح بهذا الأمر. هذا يعني بأن الجيش يواجه معضلة كبيرة جدا باتجاه ما يجري، هو يريد أن يقول بالطمأنة. بالأمس على سبيل المثال كان الحديث يجري بأن أيال زمير رئيس هيئة الأركان طالب فورا بالاحتياط للجنود، وأن هناك يعني تقلصات كثيرة واستنزاف كبير لما يقوم به حزب الله على الميدان. هذا يعني أن الميدان يتمتع بالقوة والسيطرة، خاصة المعطيات التي يعملها حزب الله على صعيد الجانب العسكري من حيث الدقة للأهداف والاستهداف لمواقع التجمعات التي تحتلها إسرائيل في الجنوب لتقريبا أكثر من 20 بلدة، إلا أنه لغاية هذه اللحظة لا نشاهد أن الجنود هم مشيا على الأرض خوفا من المسيرات التي هي أصبحت الآن مشكلة كبيرة جدا تواجه المؤسسة الأمنية والعسكرية، وما زالوا يشتكون بهذه القضية الموجودة. إذن ورقة حزب الله الآن يفرض معادلة الرد بالرد، وبالتالي إن أراد الدخول للعملية البرية فاليوم كانت هي رسالة الصاروخ لجنوب حيفا، بمعنى خرج عن الإطار
1: وإن كان حزب الله الأصفر. لم يعلن عن استهداف حيفا أو جنوب حيفا، وإنما استهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة صور. أستاذ جوني منير، في هذه الأثناء يستعد الجانب اللبناني لاجتماع واشنطن، سبق ذلك اجتماع للرئيس اللبناني مع السفير الأمريكي، واجتماع لرئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الأمريكي. ما فرص عقد اجتماع واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في ظل هذه التطورات على الأرض؟
3: تحياتي لك ولضيفك. يعني هي ما فرص سيأخذ الاجتماع، لكن ما هي الفرص التي ستعطي النتيجة؟ لا هنالك من النتائج بالطبع، لا نتيجة هذا الاجتماع
1: يعني مسألة الحضور مؤكدة بغض النظر عما يجري في الميدان.
3: نعم، أعتقد أنه ليس من الحكومة تقول أنه ليس من مصلحة لبنان عدم حضور هذا الاجتماع. هي لا تريد أن تذهب إلى خصومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن ما هو يعني النتائج معروفة منذ الآن. طيب نقول عندما تسأل يقولون لك وما هو السبيل الآخر الذي يمكن خوضه؟ نحن نخوض طريق وعرة صعبة غير مضمونة، لكن ليس لنا من سبيل آخر غير ذلك. المهم أن هذا التصعيد الذي حصل في الجنوب ربما في الأيام الماضية كان يمكن القول أنه تصعيد يستبق الاجتماع من أجل فرض يعني موضوع التفاوض تحت النار، وأيضا من أجل أن تقول إسرائيل أن شروطها عالية سقف عالي، وهي تريد لديها مطالب مختلفة ولا وجود لوقف اطلاق النار وما إلى هنالك. لكن الكلام القناة 12 الإسرائيلية اليوم هو جاء بعد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية بالأمس، وهذا كلام أكبر من أن يكون فقط تصعيدي محدود أو لزمان أو مكان ما. هو يتحدث عن تقدم بري، يعني للمرة الأولى استعداد للتقدم البري. طبعا هذه المسألة لم تحصل ليلة، لكن هذا مناخ آخر، وبالتالي إسرائيل ربما تتعاطى مع المشهد اللبناني كجزء من المشهد العام. نحن سمعنا ماذا حصل بالأمس مثلا، هذا المناخ كله جاء من بعد الرد الفظ للرئيس الأمريكي على الرسالة الجواب الإيراني. أضف إلى ذلك أن كلام نتنياهو وما يحصل اليوم جاء بعد كل ذلك، وبالتالي هنالك نوع من الإيحاء أو رسائل إسرائيلية تتحدث عن أن أولا الواقع اللبناني تريد ليس واقفا هنا، والأهداف الإسرائيلية لا تقف هنا، هذا ما تقوله. بالتأكيد إسرائيل تتوجع من خلال المسيرات التي لا ترى لها حلا، هي هم اعترفوا بذلك اليوم، وأيضا مع ظهور أسلحة تقوم إسرائيل باستخدامها، تقوم عفوا حزب الله باستخدامه بين فينة وأخرى، وهو يشكل أرق وهاجس لإسرائيل. وبالتالي وفق هذه الأجواء لا تبدو يعني إسرائيل ستبدو أو الحكومة الإسرائيلية ستبدو وكأنها ليس فقط لم تحقق الأهداف التي وضعتها، لكن أيضا هي ما تزال تقع تحت يعني أوجاع أو حرب استنزاف. قادر حزب الله على إقامتها على إسرائيل، قادر حزب الله على شنها على إسرائيل فيما لو توقفت الأمور ووقفت الأمور هنا. وبالتالي المسائل توحي وتشي بأن إسرائيل جديا تحضر، قد تكون تحضر. الكلام القناة 12
1: هذا الاجتماع في واشنطن أستاذ جوني يعني، وهذا المسار برمته يعني انطلق بعنوان فصل المسارات، فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني عن مسار إسلام أباد.
3: صح.
1: عقد صح. هذا الاجتماع
3: صح.
1: ألا يعتبر أيضا في رأيك دليلا على حرص كل الأطراف، سواء الطرف اللبناني، طبعا الطرف اللبناني حريص، لكن حرص أيضا الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي على أن يستمر هذا المسار بغض النظر عما يجري في مسار إسلام أباد؟
3: نعم أكيد، سؤالك بمعله، وهو يعني أحد أهم الأسباب. عندما سألتني عن استمرار هذا الاجتماع، أحد أهم أسبابه أنه التأكيد، يعني ليس هنالك من جواب سوى ذلك، التأكيد على فصل المسارات. وأحد أسباب التصعيد الحاصل في الجنوب، وأيضا مجارات حزب الله بالنار لإسرائيل، للقول بأن يعني هذه الطرف الفعلي القادر على موضوع التفاوض كذا هو ليس في واشنطن، هو في مكان آخر، ربما يقال في إطار ربط الساحات مع بعضها أو تزاوج الساحتين اللبنانية والإيرانية سويا. هكذا هي القراءة سياسيا لهذا الموضوع.
1: أستاذ المسلماني، فيما يتعلق بإسرائيل، هل هي معنية بمسألة المسارات وفصلها أو دمجها، أم هي معنية بأشياء أخرى متعلقة بالخطة الإسرائيلية للبنان عموما؟
2: أولا، بداية، إسرائيل تريد الإبقاء وحرية العمل العسكري داخل الجنوب اللبناني تحت المفاوضات. هنا تكمن المشكلة، إن ذهب المفاوض اللبناني والنار ما زال مستمرا، هذه تقدم يعني هدية مجانية لنتنياهو. نتنياهو يريد صورة، يريد أن يعني يروج بها للمجتمع الإسرائيلي وللعالم وللترامب بأنه استطاع أن يخترق تحت النار. هنا معضلة كبيرة جدا في هذا الشأن. إسرائيل لن تقبل في ظل هذه المعطيات على الأرض، وكانت لديها مخاوف بأن واشنطن ممكن أن تذهب إلى اتفاق مع طهران، لكن كما علمنا وما حصل بالأمس عن رفض المقترح الإيراني، فإن الآن يدعم بشكل كبير جدا الاستمرار في عملية. ولهذا بدأت يعني طمأنت المستوطنات أننا سوف نخوض العمل البري الموجود. إسرائيل تعلم جيدا أنه لا فصل مسارات، لأن الحقيقة تقول بأن طهران هي التي في إسلام أباد هي التي يعني فرضت موضوع وقف على الأقل الإطلاق النار، وترامب أعلنها بشكل واضح أن لا يتم قصف بيروت أو الضاحية الموجودة، وأن حرية العمل تبقى مستمرة. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، إن كانت جادة الولايات المتحدة والتي يعني تأخذ الوعود السلطة اللبنانية من قبل أمريكا بأن هناك جدية للمفاوضات، فلماذا لا تطلب من إسرائيل أن توقف على الأقل كبوادر حسن نية؟ واضح جدا أننا أمام مشهد يعني يعاد نفس ما كان في الجنوب في قطاع غزة، نفس السيناريو الموجود الذي كانت هي وعود، وبالتالي إسرائيل لن تقبل. هناك أحاديث في إسرائيل التوسع والتمدد في الاستيطان الموجود، وسموتريش قالها بالأمس بأنه يجب
1: أكمل الفكرة من فضلك.
2: سموتريش قالها بالأمس أنه يجب أن نعلن انتهاء الحرب بثلاثة أماكن: الجنوب اللبناني وبقاء الخط الأصفر، الجنوب السوري والجنوب اللبناني. هذا يعني أن النوايا ما زالت مستمرة بموضوع الحرب ولحين إنهاء، علما أن التناقضات في داخل الجيش الإسرائيلي حول موضوع نزع السلاح أو حصرية السلاح، وبالتالي هناك معضلة كبيرة. يجب على السلطة اللبنانية أن تستغل الورقتين، الورقة اللبنانية للمقاومة حزب الله بالإضافة ما يجري في أسلام أباد. هنا ممكن أن تفرض المعادلات، ولا ننسى أن بعض الدول العربية كذلك الأمر هي غير مرتاحة لذهاب عون إلى واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد المسلماني، إسماعيل المسلماني، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأيضا شكرا لضيفنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير. نتابع الآن أهم تطورات الملف الإيراني الأمريكي. بعد تدوينة الرئيس الأمريكي الغاضبة يوم أمس الرافضة للمقترح الإيراني. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أبدأ معك نور الدين الدغير، وأهم ما جاء في التصريحات الإيرانية والتوضيحات للموقف الإيراني وأهم المواقف، لا سيما أن هنالك تصريحات تتعلق بأن إيران ليست معنية بإرضاء ترامب.
4: نعم زي العابدين، بكل تأكيد هذا ما صدر على الأقل على وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن مسؤول أن ما يكتبه الإيرانيون هو ما يؤمنون به، وهو الطرح الذي يرغبون في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأنه. لكن بكل تأكيد إذا ما حاولنا أن نجمع خلاصة المواقف التي صدرت من طهران سواء من الخارجية سواء من الرئاسة أو من بقية المسؤولين، يمكن القول بأن إيران وضعت ما يمكن أن نصطلح عليه بالخمس لاءات في قضية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يمكن أن يقال عنها كذلك الخمس شروط التي تضعها طهران على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما يبدو من الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه الشروط. نبدأ بالنقطة الأولى التي تؤكد عليها طهران، وهي نهاية الحرب بشكل كامل وعلى جميع الجبهات. عبد زين العابدين، كنا قد أشرنا في وقت سابق على أن الطرفين الإيراني والأمريكي مجمعان على قضية نهاية الحرب وإيقاف الحرب، لكن هناك اختلاف في مجموعة من التفاصيل. الخلاف الأول، ربما طهران تريد وقفا شاملا للحرب وعدم العودة إلى الحرب مع وجود ضمانات، وأن تشمل أن يشمل بعض المناطق، وبالتحديد تم الحديث عن لبنان بأن يكون هناك وقف للحرب كذلك في لبنان. لكن يبدو أن الرؤية الأمريكية تختلف نوعا ما في هذا الشأن مع الجانب الإيراني. الرؤية الأمريكية ترى بأنه لابد من الفصل ما بين لبنان وإيران، وهذا أصبح واضحا بالنسبة للإيرانيين. النقطة الثانية والتي يبدو أن الجانب الإيراني يتوجس منها نوعا ما وربما يأخذها بعين الاعتبار، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن إيقاف الحرب لديها سيكون بشروط، ويبدو أنها تريد أن تفتح أو تظل محافظة على باب يمكنها من العودة مرة أخرى إلى استعمال السلاح ضد إيران، ودائما في سياق ما يمكن أن نقول عنه الشرط ربما تضعه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عدم التزام طهران بمفاد ما يتم الاتفاق عليه ما بين طهران وواشنطن. وهذا الباب يبدو أنه محل خلاف ما بين الإيرانيين والأمريكيين. هناك نقطة أساسية وجوهرية في قضية مضيق هرمز. طهران تريد السيطرة وفرض سيطرتها على المضيق أو الاحتفاظ على جزء من هذه السيطرة على المضيق، وهناك رؤية أمريكية ترى بأنه لابد من العودة إلى الحالة الطبيعية قبل الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن هناك خلافا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ولم يحل على هذا الشأن، بالإضافة إلى شروط أخرى يبدو أن الجانب الأمريكي يريدها بعد الاتفاق وليس أثناء الاتفاق، وهي مسألة رفع العقوبات خاصة العقوبات المالية، رفع العقوبات النفطية، وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. هذه النقاط الخمسة يمكن أن نسميها بالنقاط التي يبدو أنها تعرقل الجلوس أو جلوس الأطراف بشكل كبير على طاولة المفاوضات. لكن بكل تأكيد زين العابدين، رغم هذا الخلاف لكن هنا لا يمكن الحسم بأن المفاوضات انتهت ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث باسم الخارجية بيقول بأن الرسائل لا تزال متواصلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. كذلك هناك جهود إقليمية تلعبها العديد من الدول، وعلى بالتحديد دولة قطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الدور المتصاعد للصين زين العابدين والمقترح الرباعي الذي اقترحته. إذا بعجالة يمكن أن نشير إلى هذا المقترح الرباعي المتكون تقريبا من 4 نقاط أساسية التي تطرحها الصين، ويبدو أنها لا تتفاوض مع طهران، ولكن هو مقترح حتى لدول المنطقة. النقطة الأولى إيجاد نظام أمني مشترك لدول المنطقة. النقطة الثانية حفظ سيادة الدول وعدم استهداف المؤسسات. النقطة الثالثة كذلك مسألة الأمن المشترك ما بين البلدان، وكذلك التنمية المشتركة ما بين هذه الدول. إذن هي نقاط تحاول الآن الصين أن تجد لها أرضية يمكن أن تطرحها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الملف الإيراني بحسب ما قاله الصينيون لوزير الخارجية عباس عراقتي يعني أن الملف الإيراني سيكون مطروحا على طاولة المفاوضات ما بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي.
1: شكرا لك نور الدين الدغير من طهران. ناصر الحسيني، ماذا عن واشنطن وأصداء الموقف الأمريكي على المقترح الإيراني؟
5: نعم الآن الصمت لا تعلق في هذه الأثناء بعد مرور عدة ساعات على تصريحات الرئيس الأمريكي الجد مقتضبة والتي قال الرئيس الأمريكي خلالها بصراحة إنه لا يقبل أبدا هذه المقترحات. بعدها بساعات الآن في واشنطن تساؤلات وصمت مطبق أيضا. صحيفة The Atlantic الأمريكية تعطينا بعضا في

0: أيضا سواء من مراقبين محللين من الجيوش من المتقاعدين من المحللين الأمريكيين هذا الصباح يتساءلون الآن وقد فرض الرئيس الأمريكي ألا على ما يبدو شبه نهائيا للمقترحات الإيرانية، فإذا ما هي خيارات الرئيس الأمريكي الآن يتساءل الكثير من المراقبين، وهي ثلاث خيارات يتفق عليها المحللون الاستراتيجيون الأمريكيون هذا الصباح في واشنطن. أولها الخروج من هذه الأزمة، ولكن هذا غير مرجح، الرئيس بشخصيته ومواقفه وارتباطاته والتزاماته لن يخرج من هذه الأزمة بأي صفقة خاسرة، وهذا لن يطرح أبدا. ثم يعتقدون أن الخيار الثاني هو العودة للخيار العسكري، ولكن الخيار العسكري يكون كما يقول العسكريون الأمريكيون بضرورة اللجوء إلى القصف الجوي المكثف، القصف السجادي لكسر الاقتصاد الإيراني، لكسر الإرادة الإيرانية. ثم خيار ثالث ربما أقل عسكرية لكن يستهدف البنى التحتية الاقتصادية لإيران واقتصادها ومداخلها، وذلك بالاستمرار وبمضاعفة الحصار الحالي لأقصى ما يمكن، ثم الحصار على الموانئ بشكل عسكري مستمر إلى أن ترضخ إيران أو تلين من مواقفها. في غضون كل هذا الكل الآن يدرك مدى هوة الخلاف بين الأمريكيين والإيرانيين. واشنطن صامتة حتى الآن لا ترد على كافة التصريحات الإيرانية التي سمعناها في التقارير الإخبارية ومن زملائنا، هناك صمت ولا شك لأسباب دبلوماسية أو ربما لاتباع أسلوب الغموض الاستراتيجي، ولكن الاتفاق الآن في أمريكا أو الإجماع داخل واشنطن هذا اليوم أننا لم نصل بعد إلى أي نقطة تقارب بين إيران وأمريكا، وأن نقاط الاختلاف والهوة كبيرة جدا بين الطرفين.
1: شكرا لك ناصر الحسيني، أشرت إلى الصمت وأحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا كذلك جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. وسأبدأ معك جوي هود، وسأبدأ بهذا الصمت، يعني ما تفسيره؟ لا سيما أن حتى تصريح الرئيس الأمريكي تغريدته على موقع تروث سوشيال لم يتضمن أي تهديدات. عادة في مثل هذه الظروف كنا نتوقع تهديدات من المسؤولين الأمريكيين ومن الرئيس الأمريكي نفسه، ولغة كاللغة التي استخدمها من قبل، لكن هذا لم يحدث. قال الاتفاق مرفوض وصمت، كيف تفسر ذلك؟
2: Well, thank you for having me.
3: نعم، شكرا على الاستضافة لطرح آرائنا. أعتقد أنه ولأن دونالد ترامب كان واضحا منذ انتخابه للمرة الأولى هو يريد الحيلولة دون امتلاك إيران لبرنامج نووي. إذا لو أن الجانب الإيراني كما تفيد التقارير قال لا، نحن نريد أن نتحدث عن البرنامج النووي في نقطة ما في المستقبل، إذا هذا الرئيس يعتبر هذا غير مقبول على الإطلاق.
1: وهذا هو ما قاله بالفعل، لكن هو أيضا لم يهدد كما فعل من قبل، والإدارة صامتة. هل هذه يعني هل هذا مؤشر إيجابي على أن شيئا ما يجري أيضا العمل عليه، وربما لم تنهر هذه المحادثات كلية، أم هذه مبالغة وتفاؤل أكثر من اللازم؟
2: كلا، أعتقد أن الرئيس يستمع لمستشاريه العسكريين عن ما هي خياراته المستقبلية ويحضر لزيارته للصين، لأن الصين يمكن أن تلعب دورا أساسيا في كل هذا الأمور، وكان هذا هو واقع الحال في 2015، لأن كل من الصين وروسيا وافقتا على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا ووافقت على اتفاق النووي. إذا استطاع بدبلوماسيته أن يجعل الصين تقف إلى جانب، هذا سيزيد من الضغط أكثر على النظام في إيران.
1: هذا السيناريو دكتور محمد صالح صدقيان هل تخشاه إيران أن يتم الاتفاق في بيجين في زيارة ترامب؟ لأنه الملفات التي تجمع الولايات المتحدة والصين كبيرة جدا وبها مصالح كبرى للطرفين، ويمكن أن يكون الملف الإيراني يبدو في طاولة المفاوضات ليس بالملف الكبير الذي يمكن أن يعرقل هذه المصالح. هل تخشى طهران أن يصل الصينيون والأمريكيون ومعهم الروس إلى صيغة ما للضغط على طهران؟
0: تحية لك زين العابدين، تحية لل

0: للصديق جاي والمشاهدين. أنا أعتقد بأن إيران استطاعت أن تنقل كل التصورات والأجواء التي تحيط بالمفاوضات والتي أحاطت بالمفاوضات، مفاوضات إسلام أباد للجانب الصيني، كما أنها استطاعت أن تنقل ذلك إلى الجانب الروسي. وبالتالي الآن أصبح واضحا لدى الصينيين ولدى الروس بأن إيران كيف تفكر، ماذا تريد، وماذا تريد الولايات المتحدة، وما هي أهداف الولايات المتحدة عندما قصد إيران، عندما هاجمت إيران، اغتالت المرشد الإيراني الأعلى، القادة العسكريين. وبالتالي هناك الكثير من التطورات حدثت في إيران جراء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، والغايات التي يهدف العدوان من ورائها، خصوصا مسألة الفوضى التي يريدون أن تكون في الشارع الإيراني، تقسيم إيران، هذه كل الأمور موجودة على الطاولة. وبالتالي الجانب الأمريكي والرئيس ترامب ليس هو طفل وديع أو لديه نوايا حسنة تجاه إيران، والصينيون يعلمون ذلك، وهم يعلمون جيدا بأن سبب هذا الوضع في مضيق هرمز، والصين متأثرة كثيرا ومتضررة أيضا من التطورات التي حدثت في مضيق هرمز، لأنها تعلم بأن هذه الحشود العسكرية، والصين متأثرة من الحشود العسكرية الأمريكية في شمال المحيط الهندي وبحر العرب، هذه الحشود العسكرية التي هي متشكلة من 3 حاملة طائرات ومدمرات وغواصات وسفن وعناصر، هذا الحشد حشد غير طبيعي، وبالتالي حتى أنه يؤثر على الأمن القومي الصيني، كما أنه يعني بعيدا عن تأثيره على الأمن القومي الإقليمي والإيراني، هو يؤثر على الأمن القومي الصيني أيضا. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب أراد الذهاب إلى بكين وهو يحمل ورقة بأنه أنجز سلاما في مضيق هرمز مع الإيرانيين، لكن يبدو بأن الاتصال الهاتفي الذي تم يوم أمس مع نتنياهو هو الذي قال له بأنه يجب أن ترفض هذا الرد الإيراني. وبالتالي أصبح الآن واضحا حتى في الداخل الأمريكي يعتقدون بأن الحرب التي شنها الرئيس ترامب هي حرب، ليست حرب الولايات المتحدة، هي حرب نتنياهو. وبالتالي الكل يعني حتى في الصحافة الأمريكية هناك اتهامات توجه إلى ترامب. والغريب في الأمر أن يوميا ترامب حتى مبارح قال بأن هذا القرار أنا اتخذته، وكأنه يريد أن يدفع التهمة عن نفسه. طيب، بأنك رضخت لما يقوله نتنياهو ورفضت الرد الإيراني.
1: يعلم الإيرانيون ما يريده ترامب، ويعلمون ما هي الأهداف الأمريكية وما هي المطالب الأمريكية، لكن اللغة التي تستخدم سواء في الأوراق التي تقدم والمقترحات لا تلبي هذه المطالب الأمريكية. الأمريكيون يريدون النووي والجميع يعلم ذلك، لكن اللغة لا تقدم ذلك، لا تقدم حتى تعهدا، أي تعهد قبل وقف كامل للحرب، لا يوجد أي تعهد في المقترح الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
0: هناك نقطتين. النقطة الأولى، الإيرانيون عديمي الثقة مطلقا مع الرئيس ترامب، 1. 2، هم يعتقدون بأنهم غير معنيين بإرضاء ترامب، وبالتالي هم يقدمون ما يمكن تقديمه من أجل تعزيز الثقة. الآن هذا الرد الإيراني يوم أمس، لم تتقدم الولايات المتحدة بأي مشروع يمكن أن يكسر الجمود، وإنما كل الاقتراحات، يعني اقتراحين عرضتهم الولايات المتحدة، واحد في إسلام أباد وواحد قبل الرد الإيراني، والاثنين كان بصيغة take it or leave it.
1: طيب، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي سيد هود، يعني الوسيط الباكستاني صرح بأن الطرفين كانا على وشك الوصول لاتفاق لولا اختفاء الوفد الأمريكي ثم عودته بمطالب جديدة لم تكن مطروحة من قبل. لماذا فشل الأمريكيون ورفضوا؟ يعني هنالك من يقول أن نتنياهو هو السبب. هل تعتقد أن الأمريكيين فعلا يقادون حتى في المفاوضات بالأجندة الإسرائيلية؟
2: No. كلا. واضح أن الرئيس ترامب يستمع إلى كثير من الأصوات المختلفة، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو. والآن هو رأى حدود معرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي وخبرته فيما يتعلق بتوقع ردود فعل الشعب الإيراني وردود فعل أطراف داخل إيران مختلفة وفواعل مختلفة. أعتقد أن الرئيس ترامب يأخذ بعين الاعتبار الآن مجموعة أوسع ونطاقا أوسع من المشورة، بما في ذلك من روسيا وما سيسمعه من الزعيم شي في الصين.
1: شكرا جزيلا، انتهى وقتنا في هذه الفقرة. شكرا لك جوي هود، وشكرا كذلك للدكتور صالح صدقية. مضيق هرمز لا يزال يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، ولا يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
3: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب، ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
1: فما هي خيارات الخليج؟ نناقش ذلك في هذه الفقرة مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور عبد الله الشيجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية، وكذلك عبد الله بندر العتيبي، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وكذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. نحن أمام وضع يعني يشوبه الغموض دكتور عبد الله الشيجي والترقب، كيف يتابع الخليج هذا الوضع؟ هل هو يستعد لاستئناف الحرب من جديد؟ وإذا استؤنفت كيف سيكون موقف الخليج؟
4: طبعا هذا السؤال الساعة بالنسبة لنا، بعد يعني طبعا إلى الآن لم يرسل الرئيس ترامب الرد الرسمي عبر الوسيط، ولكن أعلن بشكل واضح أنه يرفض تجاوز كل الخطوط الحمراء في الرد الإيراني أمس. واضح جدا أننا نحن في وضع يعني صعب. كان ملفت أيضا كلام أمس رئيس الوزراء القطري الأسبق أو السابق الشيخ حمد بن جاسم بأن لا يوجد موقف خليجي موحد، وهذا يمكن الذي شجع نتنياهو على أن يخترق ويقنع ترامب بشن. فأعتقد لازم يكون عندنا موقف خليجي واضح، لازم يكون عندنا موقف خليجي موحد، هناك بشكل واضح موقف خليجي جماعي يرفض التصعيد، يرفض الحرب، وسعينا منذ البداية أن لا تقع هذه الحرب، ولكن طبعا يعني كان في أجندات معاكسة لنا، وأعتقد الآن في الاستعدادات نتحضر لأسوأ سيناريو. ولكن في نفس الوقت الملفت خلال الأيام الماضية هو النشاط الخليجي الواضح، اتصالات، زيارات، قطر قاعد تلعب دور مهم جداً بزيارة خلال الأيام الماضية رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن لواشنطن، لقاء مع جي دي فانس في البيت الأبيض، ومع ويتكوف، ومع يعني المسؤولين عن الملفات، وزير الخارجية أيضا، ومستشار الأمن الوطني ماركو روبيو، اتصالات أيضا مع وزراء خارجية مجلس التعاون. يعني واضح جدا اليوم في اتصالات بين وزير الخارجية السعودي وكذلك
1: اسمح لي فقط أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. يعني هذه أول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تدوينته بالأمس. ترامب يقول لفوكس نيوز: أدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. كيف تفهم ذلك؟
4: يعني هذه الأمريكان عندهم مثل learning on the job أو make it as you go، يعني هو قاعد يتعلم صح وخطأ، مرة عنده مشروع الحرية، مرة عنده مشروع الحرية بلس، مرة عنده
1: هو يدرس لأنه لم يتخذ قرارا بعد.
4: ولكن هذه طبعا بالون اختبار، هذه رسالة لإيران، جزء من الحملة الإعلامية النفسية، الضغط. يعني مشكلة إدارة ترامب، وترامب ما عنده استراتيجية واضحة المعالم، وهي متغيرة ومتقلبة بناء. ولكن النقطة المهمة في كل ذلك أن ترامب عليه أن يفتح مضيق هرمز، ولكن ما عنده القدرة ليفتحها، خاصة الموقف الإيراني متصلب ومتشدد. وشفنا يعني ما تم إعلانه عن الرد الإيراني، في كله خطوط حمراء تجاوزتها إيران بالنسبة لترامب. ولهذا السبب مثل ما توقعت أمس في نقاش الساعة أن ترامب سيرفض الاتفاق
1: المقترح الإيراني،
4: وهذا اللي صار بعدين.
1: دكتور عبد الله العتيبي، فيما يتعلق بالمواقف الخليجية، نحن أمام سيناريوهات مفتوحة، يمكن أن تستأنف العمليات العسكرية من جديد، يمكن أن تتكرر الضربات الإيرانية من جديد. الخليج حافظ على هدوئه وحافظ على انضباطه في 40 يوما، هل هذا قابل للتكرار إذا اندلعت عمليات وإذا تعرض للهجوم مرة ثانية؟
5: طبعا في البداية زين العابدين، الدول الخليج من اليوم الأول كانت دائما تدفع من أجل التهدئة، تدفع من أجل طاولة الحوار، تدفع من أجل الدبلوماسية. هذه الحرب التي بدأت بجانب أمريكي إسرائيلي وقامت إيران بعد ذلك بتوسيع هذه الدائرة، هي تعبث في الأمن الإقليمي في المنطقة، وتعبث أيضا في الأمن الدولي بشكل كبير. يعني نجد أن هذه الحرب بينت بما لدع مجال للشك بأن ما يحدث في منطقتنا الآن لا يمكن احتواء داخل المنطقة فقط، هو يؤثر على سلاسل الإمداد، يؤثر على سلاسل الطاقة، يؤثر على العديد والعديد من الجوانب، كون العالم متشابك في المصالح. وهذا أمر أيضا مهم جدا يجب التركيز عليه، وهو ليس فقط إدارة الصراعات لكن أيضا إدارة التشابك في العالم التي نعيشها. دول الخليج ستحافظ على هذا الهدوء، نظرا لأن كلها لديها نفس الهدف.
1: هل لوجود إسرائيل في هذه الحرب أم لأسباب أخرى؟ لأن العرب تعاونوا مع الأمريكيين من قبل في غزو العراق، ليس في غزو العراق، في تحرير الكويت، وكانت هنالك قوات عربية سورية ومصرية، وكان الشرط الرئيس المصري حسني مبارك ألا يكون لإسرائيل أي دخل في الموضوع. فيفهم الناس أن الموقف الخليجي المنضبط وعدم المشاركة مع الولايات المتحدة في هذه الحرب هو بسبب وجود إسرائيل، أم بسبب أن الخليج لا يريد أن يكون في أي حرب على أي الأحوال؟
5: هنا يجب أن نفصل بين ملفين مهمين أساسيين. الملف الأول هو الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، هذا شأن لهذه الدول الثلاثة المتشاركة فيها. بالنسبة لدول الخليج، هي كدول هي دائما تدفع من أجل دبلوماسية، هي دائما تدفع من أجل التهدئة. الاستقرار هو في صالح دول المنطقة مثل ما هو أيضا في صالح العالم بشكل كبير. دول الخليج تدفع من أجل تجنب هذا التصعيد الكبير الغير منضبط، لأن هذا التصعيد الغير منضبط أصبح يؤثر بشكل كبير على العديد من الأمور في العالم وأيضا على الأقليم. عندما نعود إلى سوابق تاريخية لدول الخليج، نجدها دائما ما كانت تبحث دائما على الدفع من أجل الحوار الاستقرار. إن كانت هناك عمليات، كانت العملية التي شاركت فيها دول الخليج على سبيل المثال هي العمليات لدعم دولة الكويت في حالة الغزو، وأيضا لدعم الدول ضمن نطاق دولي وإقرار دولي بشكل كامل، مثل أيضا قرارات مجلس الأمن. لكن ما يحدث الآن هو ليس في صالح الجميع وليس في صالح أحد، وليست حرب اختارتها دول المنطقة. بالتالي ما نجد
1: هو هذا هو السؤال، ماذا ستفعل دول الخليج إذا هذا الوضع؟
5: هي محاولة الدفع من أجل الحوار. نحن الآن نمتلك وساطة واحدة، هي وساطة باكستان المعترف بها، وهي وساطة مهمة كونها جعلت أو أو أو أو فتحت دور أو باب للتواصل مع الأطراف المتنازعة. يجب دعمها، يجب دعم الأطراف للحوار. نعلم بأن كل طرف لديه مطالب جدا كبيرة، صعب، هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، وهو جزء من من من من, من تكتيكيات المفاوضات.
1: طيب.
5: الجانب الإيراني يعشق المفاوضات كونها جزء من هوية النظام، لكن أيضا الجانب الأمريكي هو رجل أعمال يريد صفقة سريعة، بالتالي كيف يمكن رد بهذا هذا هذا هذه الفجوة؟ هذا يعود للوسطاء.
1: دكتور سليم، هل ونحن نتمنى ألا يحدث، يعني إذا استوقفت العمليات، هل بالضرورة أن تكون تشارك فيها إسرائيل، وهل بالضرورة أن تتعامل إيران في أي عمليات مستقبلية كما تعاملت في حرب 40 يوما، بمعنى استهداف دول الخليج، وإن كانت هنالك أنباء هنا وهناك عن استهدافات ولم يعلن عنها الجانب الإيراني في بعض المناطق في دول الخليج، هل سيتكرر نفس السيناريو أم سنكون أمام سيناريو مختلف؟
6: يعني التجربة التي حصلت خلال هذه الحرب بيّنت أن رد الفعل الإيراني لم يكن لنقل متناسبا أو متوازنا مع هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية. منذ بداية الحرب نحن نقول أن هذه حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، ولكن رد الفعل الإيراني أتى على دول الخليج مع المبررات التي يقدمها الإيرانيون، والتي الجزء الأكبر هي غير واقعية. ولكن الآن في حال،
1: هل تعلموا برأيك؟
6: في حال حصل التصعيد من جديد، يجب أن نتبين التصعيد يأتي من أين؟ هل يأتي من الولايات المتحدة وإسرائيل؟ أو يأتي فقط من إسرائيل؟ لأن هناك مقاربة تقول أن من الإمكان أن نعود إلى تجربة شبيهة بالاثني عشر يوما، بمعنى أن يكون ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل، أن تقوم إسرائيل بالتصعيد وتكون الولايات المتحدة غير مشتركة بشكل مباشر. وأيضا التصعيد الآخر والذي يشكل إشكالية كبيرة، وهذا ما حصل في الأسابيع الماضية، هو مشروع الحرية. الخبر الآن من رئيس أمريكا أنه يريد إعادة تكرار التجربة في ظل المواقف الخليجية التي رأيناها، التي لم تكن مؤيدة وثم أتت مؤيدة، مع العلم أن الموقف الخليجي موحد بالنسبة لمضيق هرمز، بمعنى أن منذ بداية الحرب هناك وحدة، قد لا يكون هناك وحدة شاملة في الموقف الخليجي، ولكن هناك مواقف موحدة حول مجموعة من المسائل، وتحديدا مضيق هرمز. التوجه الخليجي بمضيق هرمز واضح وثابت وموحد في هذا الموضوع،
1: ويستند للقانون الدولي،
6: يستند للقانون الدولي ويستند لمصالح الدول الخليجية في المنطقة.
1: دكتور عبد الله الشيجي، الدكتور سليم ذكر سيناريو أن تقوم إسرائيل منفردة بالهجوم على إيران. في هذه الحالة لن يكون هنالك أي حجج إيرانية لمهاجمة الدول الخليج. كيف ستعمل الخليج مع هذا السيناريو؟
4: هذا سيناريو متوقع، يعني من السيناريوهات المطروحة. أنا اللي في اعتقادي علينا أن نعمل على ثلاث جبهات. دول الخليج عندنا، يعني قطر بشكل واضح هي الآن تتصدر رأس الحربة. في أعتقد لازم نوصل رسالة للإدارة الأمريكية، وأنا كنت قايل هالكلام من أكثر من شهر، أن ترامب لم تصله رسالة بشكل واضح جماعية من دول مجلس التعاون الخليجي بأن أي تصعيد وأي محاولة للعودة للمواجهات المفتوحة ستضر بالاقتصاديات وبالأمن وبالاستقرار الطاقة وحلفاء أمريكا في المنطقة، إضافة إلى السوق الأمريكي. الآن في تقارير من مراكز أبحاث اقتصادية يقول إذا صار تصعيد برميل النفط قد يوصل 130 إلى 150 دولار، برميل النفط قد يوصل إلى 8 دولارات. أيضا علينا أن نستغل نحن ما يكتب الآن من قبل مثل روبرت كيغن، لهذا من أبرز

0: المحافظين الجدد وأحد أعمدة الهيمنة الأمريكية، وكان له دور مهم في حرب العراق، وهو من النيو كونزيرفاتيفز. كاتب مقال خطير اليوم في ذا أتلانتيك، يقول في كش ملك، إيران تقول لترامب كش ملك، تشيك ميت. هذا تطور خطير من هذا الشخص بالذات اللي يؤمن بالهيمنة الأمريكية والسيادة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت يناقض نفسه ويقول لازم نصعد أيضا إذا إيران استمرت بهذه الطريقة. ففي ثغرة، نحن مشكلتنا المحللين في المنطقة وحول العالم اللي لا يعني يضيفون أو يربطون بين الوضع الداخلي المعقد والصعب في أمريكا وكيف ينعكس على البيت الأبيض وعلى الكونغرس وعلى المصالح الأمريكية في الداخل والخارج. طيب. فعلينا يعني أن بس نربط أن أمن واستقرار والابتعاد عن التصعيد وفتح مضيق هرمز وتقديم تنازلات متبادلة بين إيران، وين العصا والجزرة؟ كل عصا من أمريكا وكل عصا من إيران. فنحن ليس من مصلحتنا هذا التصعيد، وحتى لو إسرائيل يعني ترامب يقدر يمنع إسرائيل كما منعها في السابق رؤساء غيره، وهو نفسه في الحرب 12 يوم أعاد طائر مقاتلات الإسرائيلية بدلا من أن تقصف إيران. علينا أن نكون عندنا جبهة موحدة، نمارس الدبلوماسية النشطة كوسطاء، وفي نفس الوقت نرسل رسالة أمن الخليج والمصالح التي وعدناك بها التريليونات من الدولارات هذه ستنتهي إذا بالفعل عدنا إلى المواجهة أو استمرينا بسيناريو المراوحة المزعج، لا حرب ولا سلم، وهذا يعني أن الحرب موجودة بطرق أخرى. فهني الاستراتيجية عليها أن تكون متبلورة واضحة، ونوجهها أيضا إلى الطرف الأمريكي الذي ينظر أن مصلحة أمريكا في أمن واستقرار المنطقة، وكذلك السخط الكبير في أمريكا والغضب الشعبي العارم ضد ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الوقود والنقل وأسعار حتى فيول الطائرات، ويعني كل شيء، والإنفليشن قاعد يرتفع أيضا بسبب ارتفاع الأسعار.
1: في ظل هذه المواجهة دكتور عبد الله، هل هنالك أفق لتفاهمات مع إيران بين دول الخليج؟ شهدنا مثلا على سبيل المثال مرور ناقلتي غاز قطريتين مضيق هرمز بتنسيق مع الجانب الإيراني، هل هذه الطريقة للمستقبل لدول الخليج؟ لأنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع ويستمر عدم تصدير النفط والغاز الخليجي بسبب هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية.
2: وهذا المنطق هذا ما يجب أن يكون، مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا، يعني هذا طبيعي. ما حدث هو فقط حالة استثنائية، مرور سفينتين، لأنه الواجب أن يكون مفتوحا دائما. لكن أعتقد محاولة احتواء إيران أثبتت بأنها لم تغير السلوك الإيراني، ومواجهة إيران أثبتت أنها تجلب العديد من عدم الاستقرار للمنطقة والعالم. بالتالي يجب أن يكون هناك طريقة جديدة للتعامل مع النظام في إيران. هذا النظام من الواضح بأنه باقي، خسر اقتصاديا، خسر عسكريا، لكنه ما زال ينتصر سياسيا ببقاء النظام. بالتالي يجب أن يكون هناك حوار إقليمي بشكل أو بآخر مع الجانب الإيراني، لكن يجب على الجانب الإيراني أن يعي بأن الاستقرار مشترك والأمن الإقليمي مشترك. يجب أن يعلم بأن مضيق هرمز هو ملك لجميع دول المنطقة التي تعتمد عليه بشكل كبير، ولا يمكن استغلاله بهذه الطريقة الفجة من قبل النظام في إيران. لكن للوصول إلى هذه النقطة، أولا يجب على إيران أن تعترف بخطأها بأنها قامت بتدويل أو محاولة توسيع هذه الدائرة مهاجمة دول الجوار. بالتالي يجب وضع هذه النقطة بشكل كبير للنظام الإيراني، بعد ذلك ممكن أن يكون الحوار الإقليمي هو الغالب.
1: دكتور سليم زخور، فيما يتعلق بتوسيع مشروع الحرية الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي قبل قليل، ما هي فرص ذلك؟ ما هي الدول التي يمكن أن تساهم؟ هل دول المنطقة يمكن أن تساهم؟
3: يعني أعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف واضح من دول المنطقة. كان هناك نوع من الموقف من المملكة العربية السعودية والكويت برفض استعمال أجواء هذه الدول، وتم القبول من بعدها. يجب أن يكون الموقف واضح. هناك موقف من هذا الموضوع في مشروع قرار الأمم المتحدة يتحدث عن ممر إنساني، رغم أن مشروع القرار لم يقر بعد في الأمم المتحدة، ولكن هو يحظى بدعم خليجي ويطلب من إيران فتح ممر إنساني. هل هذا الممر الإنساني يتلاقى مع الطرح الذي يطرحه الرئيس الأمريكي؟ هذا ما يجب أن يتم تحديده.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور سليم زخور. نشكر الدكتور عبد الله الشيجي وكذلك الدكتور عبد الله العتيبي، ومستمرون معكم إذا مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مراقبة السفن عبر المضيق، وأضاف أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف مشروع الحرية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في المقابل إن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية تأخذ مصالح المنطقة كلها في عين الاعتبار. وفي غضون ذلك نقل موقع بلومبرغ عن مصادر أن طهران طالبت برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أعادت توجيه 62 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية. في الملف اللبناني أعلن حزب الله أنه تصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة سور جنوبية لبنان. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو صاروخ أرض جو أطلق باتجاه طائرة تابعة له في جنوب لبنان، مضيفا أن تفعيل الإنذارات جنوب حيفا كان جراء إطلاق الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بانفجار مسيرة في جنوب لبنان بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي بمنطقة المنارة الحدودية، كما أعلن هبوط مروحية لإجلاء جنود جرحى في جنوب لبنان دون أن تتمكن من الإقلاع مجددا بسبب عطل فني. وفي الأثناء نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان على خلفية استمرار ما وصفتها بخروق حزب الله. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومعنا من طهران نور الدين الدغير مراسل مدير مكتب الجزيرة. أهلا بكما. أبدأ معك ناصر الحسيني، وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي ماذا في تفاصيلها؟
4: وفي الكثير زين، ويتحدث الآن قبل قليل فقط لقناة فوكس نيوز الأمريكية، وهي قناة مقربة له ويشعر بكامل الارتياح في الحديث إليها. في النقطة الأولى يقول الرئيس الأمريكي إنه يفكر الآن ولم يتخذ قراره بعد لاستئناف عملية الحرية، عملية مرافقة السفن لإخراجها من مضيق هرمز، وهناك عشرات أو بل مئات من السفن المحتجزة. الولايات المتحدة تعتبر أنها تعود لدول لا نقاء ولا جمل لها في هذه الحرب، بالتالي يجب ولو لأسباب إنسانية إخراجها من تلك المنطقة. أوقفها الرئيس الأمريكي، الآن يقول إنه يفكر في العودة إليها، وهذا يأتي ساعات فقط بعد رفضه الكامل كما قال للمقترح الإيراني. ثم يتحدث عن القادة الإيرانيين ويكشف على الأقل لنا هنا في الولايات المتحدة. يقول الرئيس الأمريكي لقد قال الإيرانيون إن على أمريكا، إن على الولايات المتحدة، يقول الرئيس الأمريكي، أن تتحمل مسؤولية أخذ اليورانيوم المخصب المطمور الآن تحت الأنقاض في تلك المنشآت المدمرة. ويقول لماذا؟ لأن الإيرانيين كما قالوا، يقول الرئيس الأمريكي، لا يملكون التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من التعامل مع عمليات استخراج هذا اليورانيوم المطمور حاليا. ويقول أيضا إنه الآن يؤكد، وهذا ربما يجب أخذه كموقف كرد إيراني كرد أمريكي على الرد الإيراني أمس، يقول الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف، سيرضخ القادة الإيرانيون المتشددون وسأتعامل معهم. الولايات المتحدة تعتبر أن هناك قادة واقعيون مستعدون للحوار والاتفاق، وقادة متشددون وهم الذين يفاوضون. الرئيس الأمريكي يقول في نهاية المطاف حسب قوله، سيرضخ أولئك القادة المتشددون وسنتوصل للاتفاق معهم، سأتعامل معهم حتى التوصل إلى اتفاق. لديك الآن الموقف الأمريكي عقب ذلك الرد الأمريكي على ما يبدو في هذه التصريحات المقتضبة بفوكس نيوز، لا تراجع. ويطرح هذا الصباح الآن الكثير من التساؤلات عن الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي. نعم، يقول البيت الأبيض هناك غموض استراتيجي كي لا يعلم العدو أين ستتوجه أمريكا، لكن بالإجماع أمام الرئيس الأمريكي حسب المحلل الأمريكيين 3 خيارات: الاستمرار في هذا الحصار بشكل خانق يكسر أوصال إيران، أو العودة للسلاح الجوي بوجه خاص كقصف مركز ومشدد على المنشآت الإيرانية إلى أن تكسر أضلاع إيران كما يقول العسكريون الأمريكيون، أو أن يختار الخروج من هذه الأزمة، وهذا غير مرشح أبدا.
1: شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن.

0: نور الدين الدغير، ماذا في جديد التصريحات الإيرانية بشأن ما عرضه الإيرانيون ورفضه الأمريكيون؟
1: زي العابدين، النقطة الأساسية والتي نستخلصها خاصة مما تحدث به اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن المسار الدبلوماسي لم يغلق. هناك اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في المطالب. هناك سقوف عليا تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية، وسقوف عليا كذلك تطالب بها طهران، لكن هذا المسار سيظل متواصل، هكذا تقول الخارجية الإيرانية. الوسيط الباكستاني لا يزال يمارس دوره بالتوسط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. ما خرج الآن هو المقترح الإيراني أو التعديلات الإيرانية على المقترحات الأمريكية. يبدو أن الجانب الإيراني كذلك ربما قد ينتظر تعديلات أخرى أو رؤية أمريكية أخرى لما تراه مناسبا للوصول إلى اتفاق أو إلى إطار اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. لكن بكل تأكيد يبدو أن مستوى الطرح الإيراني يبدو أنه لم يعجل باللقاء المرتقب الذي كان متوقعا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان مقررا في نهاية هذا الأسبوع، خاصة تم الحديث حتى هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، كان يتم الحديث عن الخميس والجمعة كموعد ربما لهذا اللقاء. يبدو أنه يجب على الجميع أن ينتظر مرحلة أخرى من تبادل الرسائل والتوصل إلى هذا إطار الاتفاق. الآن عزيزين العابدين، المهم لدى الإيرانيين يتحدثون عن 5 مستويات من المطالب يرون أنها مهمة، وما يبدو واضحا في هذه المطالب أن هناك اختلاف في وجهات النظر وفي التفسير ربما القانوني لمجموعة هذه المصطلحات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. اختلاف في مفهوم وقف إطلاق النار الذي تريده طهران شاملا كاملا دون عودة ويسمع يشمل جميع المستويات. هناك حديث من طهران يقول أن الجانب الإيراني الأمريكي يريد أن يترك بابا مفتوحا للعودة إلى المواجهة، ربما وقف إطلاق النار طويل المدى الأمد بدل وقف الحرب، وهذا ما يجعل الباب مفتوحا لهجمات أمريكية أخرى ربما هنا في حال ما إذا لم تلتزم طهران بأي من ما اتفق عليه في الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد إغلاق جميع هذه الأبواب. يبدو أن الجانب الإيراني لديه رؤية بأنه لا يريد العودة بمضيق هرمز إلى حالة ما قبل الحرب لعدة أسباب. السبب الأول الذي يتحدث عنه الإيرانيون هنا هو أمني وعسكري، باعتبار أنه كان ممر مرت منه جميع الأسلحة والسفن الذي شكلت تهديدا للجانب الإيراني، وهذا معطى تبني عليه إيران رؤيتها. وهناك معطى آخر الحديث عن تعويضات خسائر الحرب. هنا طهران تريد أن تطرح على أن العبور عبر المضيق قد يكون إحدى سبل الحصول إيران على هذه التعويضات. يبدو أن الخلاف الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مستوى هذه الرقابة، هل هي رقابة كلية، هل هو إيجاد صيغة توافقية؟ ما ربما المطروح هو إيجاد صيغة توافقية ما بين الإيرانيين والعمانيين في قضية ما يعرف الحفاظ على البيئة في مضيق هرمز، وكذلك جميع أشكال النظافة في المضيق كمصدر لاستحصال أموال ربما قد تستعملها طهران في إعادة الإعمار. هناك خلاف في هذه النقاط، لذا نلاحظ على أن الخلاف لا يزال حتى في النقاط الأساسية والأولى التي من المقرر أن يتم الحسم فيها في إسلام أباد. الجانب الإيراني يحاول بشكل أو بآخر أن يرفع السقف حينما يتم الحديث عن العقوبات، حينما يتم الحديث عن الأموال المجمدة، حينما يتم الحديث عن العقوبات النفطية وربع العقوبات النفطية. يبدو أن الجانب الأمريكي وطروحاته تميل إلى أن هذه العقوبات تتماشى وستكون خطوة بخطوة مع الإجراءات النووية الإيرانية. الجانب الإيراني يريد أن يحصل على ضمانة أو جزء من هذه الأموال قبل الوصول إلى المرحلة المهمة، وهي مرحلة التفاوض النووي التي تعتبر مرحلة متقدمة بعد الوصول إلى مسألة وقف إطلاق النار. لكن زين العابدين، يبدو أن الخيار الدبلوماسي كذلك لا يزال مطروحا. هناك جهود مهمة، جهود صينية، جهود قطرية، جهود سعودية ربما، لمحاولة فك الاشتباك الإيراني الأمريكي والوصول إلى توافق ما يرضي الجميع.
0: وجهود باكستانية تتحدث عن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. شكرا لك نور الدين الدغير من طهران، مدير مكتب الجزيرة. نتابع الآن أيضا تطورات الملف اللبناني، ومعنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إلياس، ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية عن توسيع العملية البرية، وأيضا مجمل المواقف الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية لما حدث اليوم في جنوب حيفا وفي صور.
2: نعم، أولا ربما نبدأ في أحدث بيان للجيش الإسرائيلي الذي أعلن فيه رسميا عن أن بعض المسيرات الانقضاضية التي أطلقها مقاتلو حزب الله خلال ساعات نهار هذا اليوم باتجاه القوات العسكرية الإسرائيلية قد أصابت فعلا آليات هندسية إسرائيلية في بعض المواقع العسكرية التي لم يحددها ولم يحدد طبيعة الإصابات، لكنه أشار إلى

0: أن الآليات العسكرية قد تضررت دون وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين على الأقل في هذه الحادثة، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها استهداف لهذا العتاد العسكري الإسرائيلي، سواء كان ذلك للدبابات التي رأينا بأن إحدى المسيرات دخلت إلى داخلها واستهدفت الجنود الذين كانوا فيها، وليس أيضا للمنظومات الدفاعية كالقبة الحديدية التي تعرضت لإصابة مباشرة في أحد المواقع في الأيام الأخيرة، وكما كان في الأيام الماضية أيضا استهداف لمرابط المدفعية الإسرائيلية التي تعمل على دك المناطق المختلفة في جنوب لبنان. إذن هذه المعطيات تشير إلى أن مقاتلي حزب الله ينتهجون نهجا عسكريا واستراتيجيا جديدا في مقارعة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذه المقارعة مبنية على معلومات استراتيجية وعلى جمع معلومات استخباراتية وعلى دقة في التسديد. يعني أن تصيب منظومات القبة الحديدية في داخل إسرائيل أو على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هذا ليس حدثا عابرا، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي أراد إخفاء ذلك لأنه لم يعلن عنه في وقت حدوثه، إنما انتظر إلى ما بعد إعلان حزب الله ونشره للصور التي وثقت هذه الضربة. أن تضرب المنظومات الدفاعية الصاروخية لإسرائيل هذه ليس حدثا عابرا، هذا حدثا استراتيجيا هاما. لذلك إسرائيل ترى بأن المسيرات الانقضاضية باتت تشكل بالفعل تهديدا قويا لقواتها، وهنالك من بات يصف الجنود الإسرائيليين بأنهم أصبحوا كالبط في ميدان الرماية حقيقة، بمعنى أنهم أصبحوا عاجزين عن التصدي لهذا التهديد الجديد. ما حدث في الساعات الأخيرة أيضا في جنوب حيفا هو أن منظومة مقلاع داهود، وهي المنظومة التي تعنى باعتراض الصواريخ متوسطة المدى، قد فعلت في منطقة نيفيام الواقعة جنوب عتليت جنوب مدينة حيفا بهدف اعتراض صاروخ أرض جو كان موجها باتجاه مسيرة إسرائيلية استراتيجية من نوع زيك، وهذه المسيرات هي مسيرات استطلاعية وهجومية في آن معا، بمعنى أنها تحمل صواريخ بإمكانها أن تضرب أهداف في لبنان وفي عمق لبنان عموما. الاستهداف كان غريبا أنه حدث من جهة عتليت في جنوب حيفا، لكن عندما علمنا بأن الاستهداف كان في صور يبدو أن هذه المنظومة فعلت لأنها كانت ربما الأقرب لاستهداف هذا الخطر واعتراضه، لسيما وأنه يأتي على منطقة الساحل. ومنظومة المقلاع داهود هي التي البيان لا يشير إلى أن هنالك تم اعتراض مباشر، لكن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأنه جرى اعتراض صاروخ من نوع سام، وهذا الصاروخ كان يستهدف هذه المسيرة الاستراتيجية التابعة للجيش الإسرائيلي.
1: هل سقطت بالمناسبة هذه المسيرة؟
0: لم يعلن عن ذلك، لكن زين كما تعلم بأن منذ اليوم الأول للمواجهة التي بدأت في 8 أكتوبر عام 2023 المقاومة اللبنانية تمكنت حتى الآن على الأقل من إسقاط 13 مسيرة استراتيجية لسلاح الجو الإسرائيلي من نوع هرمس ومن نوع زيك، وهي مسيرات استراتيجية ليس على مستوى والاستطلاع كما أشرت، إنما أيضا على مستوى الهجوم، وهذا ليس حدثا عابرا. هذه الحالات التي يمكن البوح بها أو التي على الأقل أعلن عنها في سياق هذه المواجهة.
1: شكرا لك إلياس كرام. جوني تانيوس، ماذا عن الجانب اللبناني فيما يتعلق بوقائع الميدان وأيضا الجانب السياسي؟
2: مزيد من التصعيد زين العابدين ومزيد من الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وأيضا على البقاع، وخلال الساعة الماضية تقريبا استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والتي كانت وردت في إنذار الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، وإلى جانبها طبعا بلدة قلية الواقعة أيضا في البقاع الغربي إلى شرقي البلاد، وبالتالي جرى استهداف هاتين البلدتين اللتين ذكرهما الجيش الإسرائيلي. وفي بيانه أيضا تحدث الجيش الإسرائيلي عن 7 بلدات أخرى طالب بإخلائها، هي تقع هنا في الجنوب اللبناني. أيضا الغارات استمرت عنيفة متتالية على مناطق مختلفة في الجنوب، كانت من المقاتلات الحربية أو أيضا من المسيرات على دبعال وأيضا على بلدات تقع في القطاع الأوسط، وهنا في القطاع الشرقي كان تركيز صباحي على عدد من البلدات في قضاء النباطية والتي تعرضت لما لا يقل عن 15 غارة من بينها بلدات يحمر لشقيف وتول وكفر تبنيت وكفر رمان، وبالتالي كل

0: هذا يؤشر على مزيدا أو يؤشر إلى مزيدا من التصعيد الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء في لبنان منذ الثاني من مارس منذ بداية الحرب إلى 2869 شهيدا، وفي كل يوم، واليوم أيضا سقط شهداء وجرحى بنتيجة الغارات الإسرائيلية. في المشهد الميداني أيضا قصف مدفعي متقطع، يتضاف إليه أيضا عمليات حزب الله المتتالية التي استخدم فيها اليوم أيضا المسيرات الانقضاضية 3 مرات في محيط بلدة الطيبة. وقال حزب الله أيضا أنه أطلق صاروخ أرض جو باتجاه مسيرة إسرائيلية، وتحدث عن استهداف دبابة ميركافا، وبالتالي يكثف حزب الله من استخدام وحضور هذه المسيرات الانقضاضية. وكان لافتا الشريط المصور الذي عرضه يوم أمس لاستهداف منظومة القبة الحديدية في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية بمحلقة انقضاضية. ومعلوم أن حزب الله يزود هذه المحلقات والمسيرات بكاميرات توثق هذه العمليات، بما يشكل طبعا ضغطا معنويا وعملا دعائيا يلجأ إليه حزب الله إلى جانب الجهد العسكري. سياسيا كان الأبرز والأهم الزيارات أو الزيارتان اللتان قام بهما السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى الرئيس اللبناني وأيضا إلى رئيس الحكومة نواف سلام على بعد 3 أيام تقريبا من جولة المفاوضات المباشرة في واشنطن يوم الخميس المقبل. وكان هناك تفاهم بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة على طلب مزيد من الضغوط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف اعتداءاته وخفض هذا التصعيد الحاصل. وفي حقيقة الأمر هناك خشية من مزيد من التصعيد الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعتبر ورقة ضغط تمارس على لبنان قبل هذه المفاوضات، لأنه على ما يبدو هناك أجندات مختلفة بين ما يريده لبنان وبين ما يتحدث به الجانب الإسرائيلي. لبنان يقول أن البند الأول هو ذاك المتعلق بوقف الأعمال العدائية بشكل نهائي والتطرق إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وإعادة الأعمار وحل مشكلة الأسرى اللبنانيين وأيضا التفاهمات الأمنية على وجه التحديد توصلا إلى إنهاء حالة العداء، في حين أنه كما يصرح المسؤولون الإسرائيليون هم يتطلعون إلى بحث مسألة نزع سلاح حزب الله والجهود التي يضغط المجتمع الدولي ويضغط الجانب الأمريكي والإسرائيلي على لبنان من أجل اتخاذ خطوات في المسألة المتعلقة بالتعامل مع سلاح حزب الله. يضاف إلى ذلك طبعا المواقف الأخيرة التي صدرت عن نواب من حزب الله بشأن ملف المفاوضات، وأبرزها ما قاله النائب علي فياض يوم أمس. قال النائب علي فياض أن هناك اعتقادا لدى حزب الله أن هناك تصويبا في مواقف الرئيس اللبناني ومواقف رئيس الحكومة بشأن المفاوضات المباشرة ضمن الثوابت الوطنية كما قال. واعتبر طبعا هذا التصريح مسألة لافتة من شأنها أن تلين المواقف الداخلية اللبنانية بشأن المفاوضات المباشرة وكيفية التعامل مع ملف الجنوب اللبناني، لأن لبنان الرسمي الرئيس اللبناني على وجه التحديد يعتبر أن كل الخيارات قد جربت بما فيها الحرب ووصلت إلى ما وصلت إليه، وبالتالي الخيار الوحيد الآن الذي قد يأتي بنتائج هو خيار المفاوضات، في حين أن حزب الله ومعه رئيس البرلمان اللبناني زعيم حركة أمل ضمن ما يعرف بالثنائية الشيعية يعتبر أن المفاوضات المباشرة هي تنازلات من دون أثمان ومن دون نتائج، سيستفيد منها نتنياهو، سيستفيد منها الرئيس الأمريكي في لحظة إقليمية ودولية معقدة، وطبعا دون أن ننسى دور التطورات الإقليمية والدولية وهذا الجدال الأمريكي الإيراني بشأن طروحات وقف الحرب والذي يؤثر دون أدنى شك على الواقع اللبناني.
1: شكرا لك جوناثان يوسمن نابل السقي في جنوب لبنان. الملف الأبرز في الملف الأول وهو الملف الإيراني لأمريكا هو مضيق هرمز، وهو يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين الطرفين، وما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
2: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارج

0: خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج. فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي، ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
1: ننوه لهذه الصور التي تظهر على شاشتنا الآن، وهي لآثار قصف إسرائيلي في منطقة صور بالجنوب اللبناني. طبعا صور والجنوب اللبناني تعرض للعديد من الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية، وبالأمس كان هنالك هجمات على مراكز إسعاف وإصابة مسعفين واستشهاد مسعفين لبنانيين. هذه إذن صور لدخان يتصاعد من قضاء صور في جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية. نناقش كل تطورات الملفين الإيراني الأمريكي واللبناني مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، وكذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. ومن بيروت معنا الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ومن الناصرة الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك بيتر روف وتصريحات الرئيس الأمريكي والاجتماع المرتقب بينه وبين جنرالاته. ما الخيارات المطروحة التي يمكن أن تكون مطروحة أمام ترامب الآن؟
2: Good afternoon. Thank you for
3: أوقاتكم، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة مجددا، وأود أن أرحب بالضيوف الكرام الذين يشاركون في هذه الجلسة النقاشية. لو كنت مكان الرئيس ترامب لأردت أن أستمع إلى الخيارات بخصوص ما يمكن أن نفعله، عدد الجنود، عدد الطائرات، السفن الحربية، التكاليف، المدة الزمنية، الضحايا التي يمكن أن نتوقعها، ما هي الخسائر الجنود التي يمكن أن تلحق بحلفائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وما الذي سوف يتطلبه الأمر لتحرير مضيق هرمز بالقوة ولهجوم كارثي يستهدف إيران للإطاحة بالحكومة. الرد الذي تلقاه الرئيس ترامب من الجانب الإيراني لا يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى البنود التي أشارت إليها الولايات المتحدة على أنها بواعث للقلق. نحن نتحدث عن رد يمكن أن يتم التناقش بشأنه في مرحلة لاحقة، والآن

0: مع الماضي قدما، نلاحظ أن الرئيس أوباما وكأنه كان قد اشترى خطة العمل الشاملة المشتركة من إيران مقابل المليارات من الدولارات التي تضمنت تحريرا للأصول المجمدة مقابل ضمانات محدودة للغاية بأن إيران لن تستحوذ أبدا على سلاح نووي. أعتقد أن الرئيس سوف يغوص أكثر، وأعتقد أن بعض الأصوات التي لا تود تصعيدا في هذه الإدارة والتي سوف تعطيه النصح بأن يبقى على المسار الدبلوماسي، قد يبقى على المسار الدبلوماسي لفترة أطول بعض الشيء، ولكنه الآن برأيي ينظر في إمكانية استخدام الخيارات العسكرية.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، الخيارات العسكرية حاضرة أيضا في الذهنية الإيرانية في هذه المرحلة، وبأي كيفية؟ هل ستختلف الكيفية هذه المرة إذا استؤنفت العمليات العسكرية عن المرة الماضية؟
2: يعني هناك ثلاثة سيناريوهات ممكن وقوعها بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ويبدو بأنه لا مجال لإحياء هذه المفاوضات بسبب تعنت الجانب الأمريكي وعدم تقديم أي ورقة يستطيع من خلالها تعزيز الثقة عند الإيرانيين، لأن الثقة مفقودة جدا. هذه السيناريوهات الثلاثة، أولا أن تبقى الأمور كما هي عليه الآن، وهذا لا أعتقد بأن الإيرانيون يقبلون مثل هذا السيناريو، وبالتالي سوف يخترق بشكل أو بآخر، ربما يعملون شيء ما من أجل رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون هناك تحرك مبادرات معينة، الصين تدخل، روسيا. أنا أعتقد بأن مثل هذا الاحتمال ضعيف. السيناريو الثالث هو الحرب، لكن الحرب التي لم تستطع من تحقيق أهدافها خلال 40 يوما، الآن إذا شن نتنياهو ورئيس ترامب الحرب مرة أخرى على إيران، ماذا يهدف وماذا يريد أن يعمل؟ ضرب المنشآت النووية وضرب المصانع والمعامل، وكل الأهداف والتي أراد أن يضربها، ماذا يعمل بعد ذلك؟ النقطة المهمة،
1: يعمل ما عمل الحلفاء في الحرب العالمية الثانية حينما قصفوا المدن الألمانية وقصفوا كل الأهداف المدنية للضغط على النظام، لأنه الأهداف المدنية والبنية الصناعية والبنية المدنية كانت تساعد هتلر والنازيين على البقاء، وهكذا كان يفكر الحلفاء. لماذا تستبعد إيران أن يحدث ذلك؟
2: هذا معناه بأن المصالح الأمريكية والشركات الأمريكية العاملة في المنطقة سوف تهاجم. الإيرانيون قالوا بشكل واضح، قالوا بأن هذا المضيق يجب أن تستفيد منه إيران، هذه مياه إقليمية إيرانية. إذا كانت إيران لا تستطيع الاستفادة من هذا المضيق ولا تستطيع أن تصدر نفطها عبر المضيق، شو يعني ما هو الدليل أن يصدر الآخرون نفوطهم من هذه المياه الإقليمية الإيرانية وإيران لا تستطيع أن تصدر نفطها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أن إيران أبلغت كل الشركات، كل الدول التي تحتضن الشركات الأمريكية، وهذه الشركات الأمريكية عادة ما تعمل في المنشآت والمشاريع النفطية والغازية في المنطقة، وقالت لهم أي اعتداء مرة أخرى من الجانب الأمريكي الإسرائيلي سوف، أو هم وضعوا أهدافا معينة، وهذه الأهداف تشمل كل الشركات الأمريكية التي تعمل في مجال النفط والغاز في المنطقة. وبالتالي الإيران ليس هكذا، يعني عندما تقدم مثل هذا الرد يوم أمس معنى ذلك بأن لديها شيء وهي تفكر بأشياء. المشكلة الآن الولايات المتحدة وإسرائيل. إسرائيل طبعا شيء ملفت يوم أمس أن الرئيس ترامب قبل أن يقول هذا الرد مرفوض
1: اتصل
2: اتصل
1: الموقف الإسرائيلي
2: نتنياهو، لكن المشكلة زين العابدين أن الرئيس ترامب لم يتصل مع أي رئيس ملك أمير ويقول له ماذا أفعل، هذه الطريقة، أنتم تريدون ذلك، لا تريدون ذلك، ماذا تريدون؟ هو لم يتصل معهم، هو يتصل بنتنياهو ويقول له ماذا تريد، وقال له الرد مرفوض، وكأنه الوسيط الباكستاني عندما يبعث بالرد

0: هي لم تكن شريكة في البداية، كانت معارضة، حاولت منعها، وهي حتى الآن ليست شريكة بالمعنى الفعلي. دول الخليج دافعت عن نفسها مقابل الهجمات والاعتداءات الإيرانية وهي ليست شريكة. يعني أن لا يتصل الرئيس الأمريكي بقادة دول الخليج عندما يتلقى الرد الإيراني، أنا من وجهة نظري هذا أمر طبيعي، ولكن الاتصالات الأمريكية مع دول الخليج قائمة والتنسيق والترتيبات قائمة. ولكن
1: عبر ماذا إذا كان لا يوجد اتصال بين القادة، عبر ماذا يتم التنسيق؟
0: دول الخليج ليست شريكة في هذه الحرب. يعني المفاوضات القائمة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، هذه مفاوضات نتيجة هذه الحرب. الدول الخليجية ليست شريكة في هذا الحرب. هناك صحيح اتصالات بين الجانبين، الجانب الخليجي والجانب الأمريكي، ولكن ليس من وجهة نظر أو من باب الشراكة في هذه الحرب، وهذا ما يجب أن يتم التنبه له، لأن أي تصعيد في المستقبل في حال حصل من الجانب الأمريكي أو الجانب الإسرائيلي أو الجانب المشترك الأمريكي الإسرائيلي، لا يجب أن يكون الرد الإيراني بغض النظر عن طبيعة هذا التصعيد على دول الخليج، لأن لاحظنا الفترة الماضية والآن الرئيس ترامب يعيد ويذكر بمشروع الحرية، يريد إعادة تطبيق. عندما سعى أو حاولت الجانب الأمريكي تطبيق هذا، كان الرد على دول الخليج، يعني بمعنى أن محاولات فتح مضيق هرمز يكون فيها الرد على الخليج. والآن الدكتور صدقيان يعني يتحدث عن وجهة نظر مكرسة من الجانب الإيراني تتعلق بمضيق هرمز، بمعنى هذه السيطرة. الإشكالية الكبرى على مستوى إنهاء هذا الصراع، بغض النظر عن تفاصيل التفاوض الكاملة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، هناك إشكالية أساسية بوجهة النظر الإيرانية تجاه مضيق هرمز. يعني هذه الوجهة النظر التي تتبناها إيران وتقول أنها تطبيق السيادة الإيرانية، هي معاكسة لكل توجهات دول الخليج. يعني ليست في وجه الولايات المتحدة بشكل مباشر، هي أولا في وجه دول الخليج، وثانيا في وجه الاقتصاد العالمي، وأخيرا هي في وجه الولايات المتحدة.
1: طيب دكتور محمود يزبك، ما هو الموقف الإسرائيلي حاليا؟ إذا طبعا إسرائيل لا تريد لهذه المفاوضات أن تنجح أو أن تسفر عن شيء أقل من تفكيك البرنامج النووي الإيراني، هل هذه الخشية زالت أن يصل الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق؟
2: لا، إسرائيل يعني حسب ما تم تسريبه في يوم الأمس بعد أن تم استدعاء نتنياهو من الاجتماع الذي كان يدور في البحر الميت إلى القدس لمكتب نتنياهو، وهناك يعني تحدث إلى ترامب، ما يعني رشح تقريبا أن نتنياهو نصح أو أشار على الرئيس الأمريكي بأن الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف الأمريكية الإسرائيلية هي العودة إلى القتال، الحرب، ولكن حربا حسب التعبير الإسرائيلي قصيرة وشديدة، بمعنى ليس 40 يوما، هنالك من يتحدث عن أيام قليلة، ولكن تكون ضربات، يعني لا أعرف ما معنى كلمة هائلة أكثر مما كان بالنسبة للحرب. لكن إسرائيل لن تتنازل، على ما يبدو نتنياهو لن يتنازل عن الهدف الذي يريده، خاصة في هذا الموسم، موسم الانتخابات، أن يصل إلى نوع يقول به أن إسرائيل استطاعت أن تحقق الهدف، خاصة أن هذا الهدف تم الإعلان عنه في بداية الحرب، وهو ليس فقط قلب النظام في إيران، وهذا لن يستطيع تحقيقه كما يعني يؤكد المحللين الإسرائيليين، لكن الهدف الأهم الذي أعلن عنه نتنياهو أنه لن يكون يعني وقفا للحرب إلا إذا تم تفكيك القوة النووية الإيرانية. وهذه هي القضية والعقبة التي الرئيس الأمريكي عليه عمليا أن يستشير مستشاريه الأمريكان، إذا كانت هي نفسها الهدف الأمريكي الذي يتعارض أو يتقابل أو يعني يتماهى مع الهدف الإسرائيلي. هنا يعني هنا الإشكالية أصبحت إسرائيل وليس الرئيس ترامب نفسه، هي النصيحة التي يقدمها نتنياهو لترامب، وترامب يسير وراء يتبع هذه الكلمة، أريد أن أستعملها بكل يعني جديتها وتبعيتها القانونية، رئيس الولايات المتحدة الإسرائيلية، مثلما حدث تدرج الأحوال في يوم الأمس، الرئيس الأمريكي ترامب يتبع تبعية كاملة لإسرائيل، ونعرف ذلك. لماذا؟ لأن هنالك لوبي صهيوني قوي في الولايات المتحدة يفرض على الرئيس الأمريكي أن يقبل.
1: طيب دكتور محمود، دعني أنبهك فقط إلى أنك قلت الولايات المتحدة الإسرائيلية، أكيد تقصد الولايات المتحدة الأمريكية،

0: رغم أنك تقول أن الرئيس ترامب يتبع نتنياهو وليس العكس، لكن ما هو تأثير هذه التطورات في الجبهة الإيرانية الأمريكية على ما يجري في لبنان؟ دكتور عماد سلامة، هل الجبهة اللبنانية متأثرة جدا بهذه الدرجة أم أنها لها ديناميكية مختلفة وتخلق ديناميكيات أخرى مختلفة ربما تساعد أو يعني تتقاطع مع جبهة إيران وأمريكا؟
1: نعم أكيد، يعني لكن من الصعب جدا.
0: اسمح لي فقط نتحول إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عذرا.
2: أنا لدي خطة وهي خطة بسيطة للغاية، وهي إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا لأنه نظام خطر ومتقلب، وهم قتلوا 42,000 شخص في الشهرين الماضيين على الأقل، هذا ما نعرفه، 42,000 شخص، وأيضا قتلوا 42,000 شخص قبل شهر ونصف من الآن، كانوا محتجين سلميين، لم يكونوا محتجين مسلحين وقرروا قتلهم. لهذا السبب لن نسمح لهم. ويسألونني ما هي خطتك؟ خطتي بسيطة. أولا الحصار كان جزءا من عبقرية عسكرية، كما كانت خطة فنزويلا خطة عسكرية عبقرية، فلدينا أفضل جيش في العالم وأدينا أفضل مما قمنا به قبل شهرين من الآن. المسألة بسيطة للغاية، إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن كان لديهم سلاح نووي هذا سيعني أنهم سيضربون الشرق الأوسط أولا ثم أوروبا. نحن نقدم خدمة للعالم. هذه المشكلة مستمرة منذ 47 عاما. الرؤساء السابقين والرؤساء الآخرين الذين كانت لديهم السلطة كان ينبغي أن يتعاملوا مع ذلك. هل هم أغبياء؟ هم قالوا إنهم أو اعتقدوا أنني سأمل وأشعر بوطأة الضغط. ليس هناك ضغط، سنحقق نصرا كاملا ونظريا من وجهة نظر عسكرية حققنا نصرا كاملا. بحريتهم انتهت، من 159 سفينة أصبحت لديهم صفر. ليس لديهم سلاح جو وليس لديهم دفاعات جوية، وأيضا في الحقيقة لم يعود لديهم دفاعات جوية. وحقيقة أن قياداتهم على المستويين الأول والثاني قد قتلوا. هم عادوا إلينا ويريدون التفاوض، لكنهم قدموا مقترحا غبيا لا أحد يقبل ذلك، ربما أوباما وبايدن كان سيقبلان به. نحن وضعنا حدا لهم وأنهينا أكبر تهديد كان يهددنا. طبعا باراك حسين أوباما عقد اتفاقا معهم، كان سيعطيهم سلاحا نوويا بعد عام، وأنا أبطلت ذلك في عامي الأول. ومع تلك الطائرات الجميلة التي ترون الموذجة هنا ضربناهم بقوة. هم البعض يقول لم يضربوا ضربة قوية كافية. الإيرانيين يقولون أنهم يريدون أن يعطوننا الغبار النووي، والغبار النووي الذي ضربناه هم قالوا لي أنك ستحصل عليه لكن عليك أن تخرجه لأن الموقع دمر إلى حد يمكن لبلد أو بلدين فقط في العالم أن يستخرجا الغبار النووي. هم لا يمتلكون المعدات. أنتم والصين بإمكانكم فقط أن تستخرجوا الغبار النووي. قالوا نحن ليس لدينا القدرات وعليكم أنتم أن تخرجوه. إذن للذين يقولون بأن هذا قائدو الطائرات الرائعة التي ترون نموذجها، وقد طلبنا 42 طائرة أخرى منها، كل قنبلة ألقوها أصابت الهدف. وكما تعلمون فإننا حققنا أمور رائعة، لا أحد يمتلك مؤسسة عسكرية مثلنا. أسقطنا طائرات أو عفوا صواريخ توماهوك الجوالة من على بعد 200 كيلومتر من الغواصات. كل صاروخ أطلقناه أصاب هدفه بدقة كاملة. وهناك فقط بلدان في العالم يمكن أن يستخرجا الغبار النووي، أن الآخرين لا يمتلكون ذلك. قالوا إنهما الصين والولايات المتحدة. وأريد أن أقول لكم هؤلاء الطيارين قاموا بعمل رائع، كان عملا خطيرا. وفي الواحدة صباحا لم يكن هناك أي ضوء، لا ضوء القمر ولا شيء، وكان ذلك متعمدا. وأيضا في مناطق ومواقع جبلية استطاعوا تفجيرها. وهم حتى إن أرادوا استخراج لن نستطيع ولن نسمح بتلك الفرصة لهم. السؤال غير مسموع، لكن الإجابة تقول نعم، فعلوا ذلك قبل يومين. قالوا أن عليكم أن تقبلوا ذلك، لكنهم غيروا رأيهم لأنني لم أضع ذلك في الورقة المقدمة. كان عليهم أن يأخذوا 10 دقائق بكل بساطة، ويقولوا نظما لن يكون هناك سلاح نووي وأمور أخرى، لكنهم لا يستطيعون عمل ذلك. هم يتفقون معنا ثم يتراجعون. قالوا لنا إن المواقع تم تدميرها أو أزيلت من الوجود، وهي نفس الكلمات التي استخدمتها أنا في البداية. هم كانوا يأملون بأن الأمر لن يكون بذلك النجاح، لكن تم تدمير تلك المواقع. نحن لدينا أكبر قوة عسكرية وأعظم قوة عسكرية في العالم. أنا بنيتها في عهدتي الأولى وعززتها في عهدتي الثانية. بكل بساطة عندما يقولون هل لديك خطة؟ نعم لدي خطة، والخطة بسيطة للغاية وهي مرنة، وعليك أن تجرب خطط مختلفة في أيام مختلفة. لكن الخطة هي أنه لن يسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، لكنهم لا يقولون ذلك علنا. هل ما زلت؟ نعم، لديك المعتدلين ولديك المجانين في إيران. المعتدلين أكثر احتراما، والمجانين ليسوا كذلك طبعا. كما هو الحال في بلدنا، نحن أيضا لدينا مجانين. أنا لا أسميهم مجانين، أسميهم الأغبياء. في إيران لديهم معتدلون يريدون توصيل الاتفاق، لكن المعتدلين خائفين من المجانين، ولما لا؟ مستوى الضراوة في الاحتجاجات، وأيضا الذين أرادوا أن يخرجوا إلى الشوارع لا يمتلكون السلاح. اعتقدنا أن الأكراد سيمدون بالسلاح، لكن الأكراد خيبوا رجاءنا، أخذوا فقط ولم يعطوا السلاح. وأنا أصبت بخيبة أمل كبيرة من الأكراد. أنا قلت بالمناسبة هذه الخطة لن تنجح، وأنا أختلف مع ما قاموا به، وقلت وكنت محقا في أحب أن أكون على حق. في هذه الحالة الأمر مؤسف. قلت نعطي بعض السلاح من دون ذخائر، كان عليهم أن يوصلوها لكن احتفظوا بها. أنا قلت سيحتفظون بها ولن يسلموها. وماذا أعرف أنا؟ أنا موجود في هذا العمل منذ فترة بسيطة. إنه ضعيف وأضعف ما يمكن، وأنا أسميني الآن بعد أن قرأت تلك القمامة، قطعة من القمامة هي واحدة حاليا من أضعف الحالات. هناك أطباء يفهمون أن جهاز التنفس الصناعي بل هنا أقصد أنه من أكبر أنواع هذه الأجهزة عندما يأتي لك الطبيب ويقول لك سيدي هناك فرصة واحدة فقط في المئة 1% في البقاء على الحياة. الدكتور روز سؤالين لك.

0: حول الرعاية الصحية، الاتفاقات المتعقدة المتعلقة بالعقاقير مع الدول التي أعطيناها معاملة الدول المفضلة، إلى أي مدى يمكن أن يحول هذا حياة كثيرين من الأمريكيين؟ وهل ترى أن مثل هذه الاتفاقات فرصتها؟ أعتقد أن الجمهوريين يجب أن يحققوا نجاحات في الانتخابات النصفية. هل لدينا طبيب نفساني في هذه الغرفة؟ كثيرون يقولون ذلك، وكثيرون من اليساريين الراديكاليين يقولون أن عهدتي كانت الأفضل من نوعها في عامها الأول، وحققت الكثير من الإنجازات و سننت الكثير من القوانين والقرارات على مستويات مختلفة، منها الرعاية الصحية. طبعا أنا لا أفهم أبدا عندما لم أكن رئيسا والذي لم يكن قبل وقت بعيد، إذا كان لديك عقار جيد يحتاج إلى موافقة السلطات إجازة الأدوية ويقولون لك لا يمكن استخدامه، عند ذاك لا يعطونه للشخص المعني. أنا قلت هذا غير مقبول، نريد شيئا مختلفا. لم أشعر إلى أي مدى كان صعبا تحقيق ذلك، لكن علينا أن نجرب. إذا كنت مصابا بمرض عضال لا شفاء منه، فأنت عليك أن تستخدم، حتى لو كان لديك بصيص أمل ووعد صغير، لكننا بعملنا أنقذنا حياة الآلاف. طبعا الأطباء خافوا من اللوم، وشركات العقاقير خافت من تحمل المسؤولية. وطبعا إذا كان هناك شخص يعاني من مرض عضال يمكن أن يعطى الدواء ونرى ماذا سيحدث، لكننا لن نعتمد على ذلك. طبعا حق التجربة والاختبار هو شيء عظيم، أنقذنا حياة الآلاف، لكننا تعلمنا بسرعة بأن بعض العقاقير تنجح والأخرى لا تنجح. بعضها يمكن أن تأخذ أشخاص مصابون بمرض عضال ومن دون أن تنتظر 7 أو 8 سنوات. نحن خففنا المدة إلى النصف، ومن دون أي انتظار أو انتظار سنوات طويلة نعرف أن هذا العقار ناجح. أخذنا شخصا كان على وشك الموت يحتضر، ثم طبعا كانت الأفراد عائلات هؤلاء ينتحبون ويرون عزيزهم على وشك الوفاة، لكن تعلمنا من هذه التجربة، أليس الأمر كذلك؟ وثقنا به. طبعا هم يستخدمون الحيوانات للاختبارات، لاختبارات الأدوية، لكن هناك شخص هناك، لكن لا أحد أراد أن يستخدم ذلك خوفا من طائلة المحاسبة القانونية. أنا قلت لو أن أحدا يستخدم ذلك عليهم أن يوقعوا على تعهد بأنهم لن يرفعوا دعوة ضد الطبيب أو البلد أو شركة صناعة الأدوية أو أي طرف، وكان نجاحا هائلا ومذهلا. لا أحد يتحدث عنه، لكن الكل يعرف مدى نجاحه. الشاب الذي زرناه في لوس أنجلوس وكايت تحدثت معه هاتفيا، وهي نفس البرنامج استفاد منه، وأيضا بعض المستشارين الاقتصاديين يؤيدون كلامه.
1: إذن كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن الاتفاق مع إيران والمفاوضات، وأيضا وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه كما يظهر على الشاشة الآن في هذا الخبر العاجل في غرفة الإنعاش. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، أبرز ما جاء في هذه الكلمة للرئيس الأمريكي.
2: نعم زين، جاء الكثير في هذه الكلمة، الكثير من الرسائل الموجهة للداخل وإلى الخارج الأمريكي، ولنعتبرها أيضا ردودا مباشرة من الرئيس الأمريكي الآن على كل المواقف والتصريحات الإيرانية التي تصل بتقاريرها الإخبارية إلى واشنطن. يصف الآن الرد الإيراني كما جاء حسب التسريبات في وول ستريت جورنال مثلا والمقاربة الإيرانية بأنها عبارة عن قطعة قمامة لا تستحق بطبيعة الحال كما يقول النظر إليها. ويقول أيضا

0: الآن كنتيجة إذا لهذا الرفض الأمريكي للرد الإيراني قبل 24 ساعة، يقول الآن إن وقف إطلاق النار أصبح هشا، وهو يقولها صراحة، ويدخل غرفة الإنعاش، ما يعني أيضا أن الرئيس الأمريكي بدأ يفكر الآن في خيارات ربما أكثر تشددا، ولنقولها صراحة خيارات عسكرية. قبل قليل فقط كان يقول للجمهور الصحفيين هناك إن لديه اليوم موعدا بعد قليل مع الجنرالات، وهذا الكلام لا يعني إلا شيء واحدا، أي أن الرئيس الأمريكي يدخل الآن لغرفة العمليات في البيت الأبيض مع الجنرالات، سيضعون الخرائط، سيضعون كل الخطط الممكنة كحلول بديلة إذن لهذا الجمود الدبلوماسي. الرئيس الأمريكي قال أيضا إن أو كشف لنقول جزءا من هذه المحادثات عبر الوسيط الباكستاني، نعم هناك تشدد علني في المواقف الإيرانية، ولكن الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين قالوا لهم، أي قالوا للأمريكيين، إنهم مستعدون ويعتزمون التخلي عن الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب، لكنهم لا يملكون التكنولوجيا لذلك. ووصف أيضا القيادات الحالية في إيران، ربما القيادات التي تفاوض، وصفهم أو قسمهم إلى اثنين، هناك المجانين كما قال، ولدينا في أمريكا أيضا مجانين، وهناك أيضا المتشددون. طيب. واضح أيضا
1: أكمل ناصر تفضل.
0: نعم، واضح جدا أن الولايات المتحدة من خلال هذا الصريح وتقسيم هذه القيادات التي تفاوض تقسمها إلى اثنين، إلى نوعين، والرئيس الأمريكي وكأنه يبحث عن شخص عقلاني ليس متشددا كي يتمكن من إنهاء هذا الاتفاق والخروج من هذه الأزمة. قال كلاما كثيرا أيضا للرد على المنتقدين في الخارج وفي الداخل. قال كما انتقدت أمريكا أنها لم تقرأ مثلا الخطوات الإيرانية، لم تستبقها. لا، الرئيس الأمريكي يقول كنت شخصيا، هو يقول كنت أعلم أن إيران ستلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز، لم تكن مفاجأة بالنسبة له حسب ما نفهمه. بالتالي يقول إنه كان يعلم أن إيران لديها سلاح واحد، هو سلاح مضيق هرمز، وهي الآن تستخدمه عسكريا. في تقييمه للوضع العسكري، الرئيس الأمريكي يعتبر أن إيران منهزمة، فقدت أسطولها الجوي وانهزمت عسكريا. وقال صراحة في هذا المؤتمر للجمهور الأمريكي الذي يراقبه إنه هناك بالفعل بعض التعزيزات التي أدخلتها إيران عسكريا، لكن يمكنه القضاء على إيران عسكريا بتعزيزاتها خلال يوم واحد. وبالتالي يمكن القول هذه أبرز رد وأقوى رد أمريكي شخصيا تجاه القيادة التي تفاوض الآن في إيران.
1: شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن. من جديد معنا ضيفنا بيتر روف ودكتور محمد صالح صدقيان. بيتر، كيف تقرأ هذه التصريحات للرئيس الأمريكي؟ في أي اتجاه نتجه الآن؟
2: أعتقد أن الرئيس الآن يوضح تماما أن استئناف الحرب بات مطروحا على الطاولة كخيار، وأن إيران لديها الفرصة أن تعيد النظر في عرضها الذي قدمته، والذي وفقا للرئيس لم يتضمن أي شيء له اهتمام ومغزى لدى الولايات المتحدة. واعتقد أن إيران تعرف ذلك، ومن تعليقات الدكتور نسمع أن إيران مستعدة للحرب، وهم مستعدون لاستهداف فندق الشيراتون في الدوحة، ومستعدون لضرب حقول النفط والمطارات الأمريكية هنا في أماكن أخرى، وهم مستعدون تماما، وبصراحة هذا ما يريدونه.
1: يعني كيف تفهم أن يقول الرئيس الأمريكي أو أن يرفض المقترح الإيراني، مع أنه يقول أيضا في هذا المؤتمر الصحفي أن الإيرانيين وافقوا على تسليم اليورانيوم المخصب، يسميه هو الغبار النووي، إلى الولايات المتحدة؟ هذا أكبر طلب أمريكي.
2: أكبر مطلب أمريكي أنهم يقسمون أنهم يتخلوا عن السلاح النووي. الإيرانيون وخاصة بيأتي بالمرتبة الثانية بعد ذلك من حيث الأهمية، كما قلنا منذ بداية النقاشات في وقف إطلاق النار أن هناك ذهنيات مختلفة في القيادة الإيرانية. كما قال بعضهم جاد، يريد التفاوض من أجل السلام، لكي يعيش بلدنا في أمن وأمان ورخاء. وهناك متطرفون ومتشددون يريدون أن مهمتهم المقدسة هي تدمير أمريكا وتدمير ما يعتبرونه القيادات المرتدة.

0: في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا هو عذر كأي عذر آخر ليطلقون قتالا من أجل تنقية العالم وتطهيره إن شئت.
1: دكتور صدقيان، برأيك كيف سينظر الإيرانيون إلى ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي؟
2: حقيقة فيه نوع من التناقض بشكل غريب، يعني عندما يقول بأنه لا يسمح لإيران أن تنتج سلاح أو تقتني السلاح النووي، ويقول أيضا بأنه الإيرانيون وافقوا على تسليم الغبار النووي لي. وفعلا يعني هناك في المفاوضات التي جرت في سلطنة عمان وفي جنيف، الوسيط آنذاك كان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، هو قال عندما ذهب إلى واشنطن في اليوم التالي، هو قال بأن الإيرانيون وافقوا على تسليم السلاح النووي والمنشآت الغبار النووي عفوا والمنشآت النووية الإيرانية والمنشآت يعني التي تعمل في مجال التخصيب قد ضربت ودمرت كما قال الرئيس ترامب بأنه دمرها. وبالتالي ما هي الحجة وما هي الذريعة؟ وبالتالي نحن رأينا بأن
1: ربما في المطالب الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز وحصول إيران على حقوق ليست لها ولا يسمح بها القانون الدولي، كتقييد الحركة في مضيق هرمز ومقاضاة رسوم من العابرين.
2: وهل يسمح القانون الدولي بوجود هذه الحشود
1: يعني العسكرية؟ حتى لو وافق الرئيس الأمريكي هو أمر غير قانوني.
2: هذه قضية أخرى، المضيق مياه إقليمية وإيران لا تريد أن تكون هناك قطعات عسكرية أمريكية تمر، لأنه في المرور الآمن أيضا هناك إشكالات في هذا القانون الدولي، أن القانون الدولي لا يسمح بمرور سفن أو قطعات عسكرية أمريكية
1: في حالة الحرب.
2: الآن حرب، نحن
1: يعني احنا نتحدث على ما بعد الحرب. إيران تطالب بأن يكون هنالك وضع جديد في مضيق هرمز، هذا أمر حتى لو وافق عليه الأمريكيون لن يقبل به العالم.
2: الرئيس ترامب لا يريد إنهاء الحرب، يعني الرد الإيراني الذي سلم إلى أمريكا في بداية الأمر هو يطالب بإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي لا يريد إنهاء الحرب، يريد أن تبقى هذه المنطقة بما هي عليه الآن، وأن مسرح العمليات يكون بيده ويعمل ما يريد بالشكل الذي هو يرغب به. نحن شاهدنا يوم أمس عندما تم رفض الرد الإيراني، هو لم يشاور أعضاء فريقه في البيت الأبيض عندما شاور الرئيس ترامب، وبالتالي الرئيس ترامب يضع المجتمع الدولي وليس إيران، يضع كل المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع، وهذا الأمر الواقع هو يديره كما يريد. دعني أشير إلى نقطة مهمة، الآن الإيرانيون أيضا يضعون فرصة أخرى أمام الرئيس ترامب، يقولون اليوم قالوا بأن نحن ننتظر الرد الرسمي من الإدارة الأمريكية من الحكومة الأمريكية على الرد الذي نحن سلمناه إلى واشنطن، وبالتالي عندما يقولون ذلك معناه بأنهم لا زالوا يعتقدون بأن الفرصة لا زالت موجودة على الطاولة الأمريكية، يستطيع الرئيس ترامب أن يعمل ما بوسعه من أجل تصحيح كل هذه الأخطاء التي تمت في عندما رفض الرد الإيراني يوم أمس.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صالح صدقيان رئيس مركز الدراسات الإيرانية، ونشكر أيضا ضيفنا بيتر روف الكاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. طبعا الخبر الرئيسي هو هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسباب رفضه للمقترح الإيراني. التغطية مستمرة على رأس الساعة مع ميادة.
3: شكرا جزيلا لك زين، وأهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين قدموا مقترحا غبيا لا يمكن قبوله، وأكد أنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن القادة المتشددين في إيران سيرضخون وأنه سيتعامل معهم حتى التوصل إلى اتفاق. بدورها قالت الخارجية الإيرانية أن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية تأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. هذا ونقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين قولهم إن الرد الإيراني تضمن بعض التنازلات المتعلقة ببرنامج طهران النووي. كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أيضا أن باكستان تحاول ترتيب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح طريق حوار أوسع بين واشنطن وطهران. وفي لبنان أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب وأنه تصدى بصواريخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية بمنطقة سور، في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو صاروخ أرض جو كان يستهدف طائرة تابعة له في جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة جنوبية لبنان. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بانفجار مسيرة في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي بمنطقة المنارة الحدودية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما، وأبدأ معك ناصر، وهذه التصريحات الجديدة التي تضاف إلى موقف ترامب فيما يتعلق بالرد الذي تسلمه من إيران عبر الوسيط الباكستاني.
4: نعم، وهذا المؤتمر الصحفي قبل قليل يشدد على الموقف الأمريكي الذي يبدو الآن رافضا لأي تعامل مع ذلك الرد الإيراني. لنقول صراحة أن مؤتمر الصحفي قبل قليل للرئيس الأمريكي هو عبارة عن رد رسمي أمريكي على المقترح الإيراني بالوساطة الباكستانية. الرئيس الأمريكي وصف ذلك المقترح بأنه عبارة عن قطعة قمامة لم يكمل حتى قراءته، وقلل بالفعل وبشكل مباشر من أهمية الردود الإيرانية والمقترحات الإيرانية والمقاربة الإيرانية. وقال أيضا إن خطتي ببساطة لمن يريد أن يفهمها، بكل بساطة لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح للإيرانيين بالحصول على الصناعة والبنية التحتية والصناعة النووية. وقال صراحة أيضا إن إيران لو امتلكت سلاح نووي ستستخدمه خلال ساعة واحدة فقط. وبالتالي الرئيس الأمريكي ما زال يعتبر ويعتبر أن الآلة الصناعية النووية أو اليورانيوم المخصب لدى في أيدي القيادة الإيرانية الحالية هي خطر على العالم، خطر على المنطقة. بالتالي يريد الآن أن يكرر رسالته لطهران بأنه لا حديث لا تفاوض إلا إذا كان المنطلق هو التخلي عن اليورانيوم المخصب والصناعة النووية كمنطلق لأي محادثات قبل حديث الإيرانيين عن الفتح التدريجي لمضيق هرمز ووقف العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي أكد مجددا أن الولايات المتحدة في موقف المنتصر عسكريا لإيرانيون، فقدوا تقريبا كما قال كل شيء، وما عززوه عسكريا كما قال الرئيس الأمريكي يمكن تدميره خلال يوم واحد فقط على حد قوله. وبالتالي أكد أنه بعد هذا المؤتمر الصحفي سيعود لغرفة العمليات في البيت الأبيض مع مجموعة من الجنرالات. واضح أن الرئيس الأمريكي بدأ الآن جديا يعكف على إعداد خطة عسكرية، لذلك سيلتقي الجنرالات مجددا في البيت الأبيض ليبدأ مرحلة جديدة على ما يبدو بعد عدم استجابة إيران. كل الخطط الأمريكية ممكنة، هناك إجماع وسط المراقبين الأمريكيين بأن الرئيس الأمريكي إذا ما أراد مواصلة هذا التعامل كما يقول مع الرئيس ترامب، يقول التعامل مع الإيرانيين، له مجموعة من الخيارات: الحصار المستمر، حصار الموانئ، الحصار الاقتصادي، القصف الجوي المستمر الذي لا يتوقف ولو ساعة واحدة، والولايات المتحدة لها قدرات جوية وقوة نارية هائلة في هذا المجال، أو التخلي وإعلان الانتصار، وهذا غير مرجح وغير ممكن ومستحيل لنقل انطلاقا من تصريحاته قبل قليل. وبالتالي الولايات المتحدة بدأت بشكل أو بآخر أن تنظر في خيارات أخرى غير تفاوض والوسطاء الباكستانيين.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. نور الدين الدغير، يقول الجانب الإيراني أنها في نهاية الأمر مطالب واقعية، مطالب معقولة ومنطقية، ولكن أيضا في ذات الوقت يتم الحديث وفق مصادر وبعض الوكالات أن هناك تنازلات إيرانية قدمت فيما يتعلق بالبرنامج النووي. هل من معلومات حول ذلك؟
5: ميادة، كما تعلمين على أن الجانب الإيراني مصر بشكل كبير على أن المفاوضات في شقها الأساسي والمهم هي في مسألة وقف إطلاق نار. وكنا قد تحدثنا على أن حتى بعض مناطق الخلاف بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في كيفية وقف إطلاق النار، مدة وقف إطلاق النار وضمانات وقف إطلاق النار، وكذلك في كيفية إدارة ماديق هرمز. لكن بالشق النووي، وهذا الشق من المقرر أن يتم بحثه مع إنهاء جميع الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار. لكن حتى في الشق النووي يبدو أن هناك عناوين مهمة كانت محط اختلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بحسب مصادر حاولنا أن نفهم منها، مصادرنا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، تم تحديد الخلاف في نقاط متعددة. النقطة الأولى في اليورانيوم العالي التخصيب، مستوى التخصيب الذي يبلغ 60% ووزنه ما يقارب حوالي 440 كيلو غراما. هنا يبدو أن الجواب الإيراني كان واضحا بحسب مصادرنا هنا بأنه لا ترحيل لهذا اليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية. ما تلقاه كذلك الإيرانيون هنا كذلك بحسب مصادرنا أن الجانب الأمريكي رفض بشكل قاطع أن يتم نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى الأراضي الروسية. يبدو أن الجانب الأمريكي حاول بشكل أو بآخر أن يجد خطا ثالثا في هذا الخلاف الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في شأن مستقبل اليورانيوم العالي التخصيب، لا أن يبقى في طهران ولا أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك اقتراح لدولة ثالثة غير روسيا، لكن كان الموقف الإيراني هنا بأنه لا نقل لليورانيوم العالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية. لكن ما هو البديل بحسب مصادرنا هنا؟ البديل الذي طرحه الإيرانيون بشكل كبير جدا وهو قضية ترقيق اليورانيوم العالي التخصيب داخل إيران وتحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يتم ترقيق هذا اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% إلى 20% وكذلك إلى 3.7% تقريبا. هذا هو النقاش الذي دار ويدور ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول اليورانيوم العالي التخصيب. هناك نقطة مهمة، المقترح الأمريكي الذي وصل إلى طهران لا زال يصر بشكل كبير جدا على أن مدة تعليق التخصيب في إيران 20 سنة. الرد الإيراني يبدو أنه رفض هذه الفكرة، ويبدو أنه لا يزال مصر على رؤيته على أن أي توقف للتخصيب في إيران لا يجب أن يتجاوز 8 سنوات. هنا لابد ميادة أن نأخذ بعين الاعتبار أن إعادة بناء المنشآت النووية في إيران وإعادة تفعيلها يستغرق مدة 3 إلى 5 سنوات. هناك نقطة إشكالية أخرى انطرحت ما بين الإيرانيين والأمريكيين ميادة، هي مسألة ما يسمى بالتعويضات. ما يسمى بالتعويضات هنا نقطة أساسية ومهمة. الجانب الأمريكي وصل الإيرانيين بأنه يرفض بشكل كامل الحديث عن أي تعويضات تؤخذ من المضيق وأخذ أي عمولة عن العبور من المضيق. هذه الرسالة أوصلها الأمريكيون والإيرانيون للإيرانيين، وما أكده الأمريكيون للإيرانيون على أن المضيق يجب أن يعود إلى وضعه الطبيعي. يبدو أن الجانب الإيراني لم يتفاعل كثيرا مع هذا. هناك الحديث عن صيغة خروج من هذا الإشكال عبر ما يسمى بصندوق إعادة الإعمار، لكن لحد الساعة لا يزال النقاش دائر في هذا المجال.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. معنا الآن هنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بك دكتور. يعني لدينا الآن هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليضيف فيه بعض المواقف الأكثر أيضا حدة فيما يتعلق بالرد الإيراني، ما الذي تستشفه من ذلك؟
2: يعني حقيقة في التصريح الذي صرح به قبل قليل الرئيس ترامب فيه الكثير من التناقضات. هو مرة يقول بأن نحن لا نسمح لإيران باقتناء السلاح النووي ونريد الغبار النووي الموجود لدى إيران، وفي ذات الوقت يقول بأن إيران سمحت لنا بأن نأخذ الغبار النووي. يعني في ذات الوقت هو يقول أنه نريد الغبار، ويقول أيضا بأن إيران سمحت لنا بإعطائنا الغبار النووي. يعني هذه المواقف المتناقضة هي يعني الآن زميلنا نور الدين صديقنا يعني هو تحدث عن جملة إشكالات. هذه الإشكالات وهي كل هذه الإشكالات هي ممكن حلها، وبالتالي لا توجد هناك مشكلة أساسية. يعني حتى فرضا تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، ف ثمان سنوات أو 20 سنة، هذه يمكن التوصل إليها. لكن المشكلة أنه لا توجد هناك ثقة بين طهران وواشنطن. الإيرانيون لا يثقون بالجانب الأمريكي، لأن الأمريكان رئيس ترامب تحديدا هو الذي انسحب من الاتفاق النووي، هو الذي فرض عقوبات على إيران، هو الذي أيضا دخل في مفاوضات وبعد ذلك سمح وأعطى الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل مهاجمة إيران. وبعد ذلك هناك مفاوضات ثانية تمت، وأيضا وقف مع نتنياهو وهاجم إيران في حرب 40 يوم. الآن هناك سيناريو من أجل ضرب إيران مرة أخرى، أصدر تعليمات أو الحظر على الموانئ الإيرانية. هذه الخطوات لم تعطي الجانب الإيراني الثقة، ولذلك بأن الإيرانيين يعني فاقدي الثقة بالجانب الأمريكي وتحديدا من الرئيس ترامب. أنا أعتقد بأنه لم يقدم شيء للإيرانيين حتى يستطيعون حل هذه المشاكل. يعني هذه المشاكل التي ذكرها نور الدين هي مشاكل واقعية موجودة. كيف يمكن حل هذه المشاكل؟
3: دكتور، أن هذه المشاكل يمكن حلها. نحن بالفعل شهدنا في الأيام الماضية الوصول إلى الحديث عن 15 سنة، 20 سنة، يعني وكأننا دخلنا بالفعل في التفاصيل التقنية في الاتفاق. ما حدث اليوم أو بالأمس عندما رد الرئيس الأمريكي ترامب بهذه الطريقة على المقترح الإيراني يشي بأن الأمر عاد إلى المربع الأول. في نهاية الأمر عدم وجود ثقة إن استمر بهذا الشكل بين الطرفين وبناء عليه لم يقدم أي تنازلات، هذا هو الحال الذي سيصل إليه الأمر، المربع الأول.
2: تعلمين لماذا وصلنا إلى المربع الأول؟ لأنه ناقش الرد الإيراني مع نتنياهو قبل أن يناقشه مع فريقه في البيت الأبيض. هو ناقش الأمر مع نتنياهو ونتنياهو كان،
3: هل تصدق أنه لا ينسق مع نتنياهو طوال الوقت؟
2: هو شن الحرب بناء على توصية من نتنياهو. الآن الرد الإيراني أيضا، أنا أقول يعني الرد الإيراني لم يدرسه الفريق،
3: أقصد لا جديد في الأمر، يعني هذا هو المعتاد.
2: هذه مشكلة كبيرة. يعني عندما يكون نتنياهو في الوسط، معنى ذلك بأننا يجب علينا أن نستبعد أي فرضية أو أي احتمال أن تنجح هذه المفاوضات، لأنه نتنياهو في كل الأحوال هو لا يريد إلا استمرار الحرب، ولا يريد الاتفاق في مفاوضات بأي مستوى من المستويات.
3: اسمح لي أن أرحب معنا هنا في أيضا هذا الحوار الدكتور كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، يحدثنا من واشنطن. دكتور كينيث، أهلا بك. استمعت لما قاله الدكتور محمد صدقيان، تابعت أيضا بطبيعة الحال ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إضافته لتفصيل موقفه مما كان قد جاء بالأمس فيما يتعلق بالرد الإيراني. كيف ترى مآل الأمر في هذه المرحلة؟
6: شكرا على هذه الاستضافة مجددا. نحن نتحدث عن مفاوضات في غاية الصعوبة. إن الجانب الإيراني كما ذكر لديه مستويات عالية من انعدام الثقة، ويود رفعا للحصار الأمريكي ونهاية للنزاع، وبعد ذلك ينتقلون إلى مناقشة المسألة الأهم بالنسبة إلى رئيس ترامب، ألا وهي المسألة النووية. ولكن طبعا الرئيس ترامب لا يود أن يفصل بين المسائل، هو يصر على حل شامل. مسألة الملف النووي، رفع العقوبات، رفع الحصار، أن تفتح إيران مضيق هرمز ولا تسيطر عليه. فهمت أن الغاز الناقلة للغاز الطبيعي المسال القطري حاولت أن تمر عبر المضيق، وهي المرة الثانية، والإيرانيون لم يوافقوا على مرورها وطلبوا منها أن تغير مسارها. كما سبق وقلت أن الرئيس ترامب لن يسمح باستمرار هذه الأساليب. هو يمارس ضبط النفس الآن، ولكنه لن يسمح لإيران بأن تتحكم بعملية المرور في المضيق، ولذلك ينظر في إمكانية إعادة تفعيل مشروع الحرية منذ أو من الأسبوع الماضي مع تطوير هذا المشروع لكي تتحرك الملاحة في المضيق.
3: نعم،
6: أقترح أو أعتقد أن إيران سوف تحاول أن تهاجم السفن والجيش الأمريكي سوف يرد بالمثل، ولكن رئيس ترامب يحاول أن يضبط النفس للإفساح في المجال.
3: دكتور كينيس،
6: طهران تود أن تؤجل الدبلوماسية.
3: هل هل هل نفهم ذلك أيضا من عبارات وردت على لسان ترامب عندما تابعنا هذا المؤتمر الصحفي، عندما قال أنه يدرس استئناف كما ذكرت مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، وعندما يقول أيضا أن وقف إطلاق النار مع إيران هو في غرفة الإنعاش، هل هذا يؤشر على ضبط النفس؟
6: إن وقف إطلاق النار وبكل تأكيد في خطر، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام في خلال نهاية الأسبوع رأت أن إيران قامت بقصف السفن وحاولت أن تقصف الحاملات الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ردت بقصف بندر عباس بالإضافة إلى جزيرتين. هذه الهجمات سوف تكون أوسع بكثير إذا ما استمرت إيران باستهداف السفن، سواء كانت السفن الأمريكية أو السفن التجارية. كل توقعاتي تصب بأن الهجمات الأمريكية ردا على هذه الهجمات الإيرانية سوف تكون أوسع بكثير وأكثر كثافة. أنا أتوقع أن عددا كبيرا من المقدرات الإيرانية سوف يدمر قبل الوصول إلى الحل الدبلوماسي، حيث أن إيران حاولت أن تبقي على المضيق مغلقا وأن تسيطر عليه، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تواجه هذا الفعل الإيراني، وإيران سوف تتعلم درسا مؤلما.
3: في إطار هذا الطرح دكتور كينيث، أواصل معك، كيف ترى الدور الإسرائيلي في ذلك؟ هناك تنسيق لا شك، هذه الحرب بدأت بتنسيق إسرائيلي أمريكي وبقرار مشترك، ولكن عندما نتحدث على تنسيق ونقاشات حتى في طبيعة الرد الأمريكي كما جاء بالأمس على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف ترى تأثير بنيامين نتنياهو تحديدا كشخص له تلك العلاقة مع ترامب فيما يتعلق بحتى طبيعة الردود التي تقدم من الولايات المتحدة؟
6: في الحقيقة أنا أعتقد أن معظم النقاط التي نوقشت مع نتنياهو ترتبط بلبنان وبمسألة حزب الله، لأن إيران تطلب أن مذكرة التفاهم أو الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أن تطلب من إسرائيل أن توقف هجماتها التي تستهدف حزب الله ولبنان. نتنياهو لن يقبل ذلك، هو والرئيس ترامب ينظران إلى تلك الجبهة على أنها في ملف منفصل بشكل كامل، والرئيس نتنياهو لن يقبل بأي ربط بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك هناك مناقشات بخصوص مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران اقتربتا من اتفاق بخصوص هذه النقطة على وجه التحديد. إيران يبدو أنها قبلت أن تخفف هذه المواد النووية المخصبة إلى مستويات أدنى، والسؤال يبقى إلى أين تستخرج، إلى أي دولة، لربما روسيا، ولكنني لا أعتقد أن هناك مشكلة بهذا الخصوص. أعتقد أن كلا الطرفين اقتربا من التوصل إلى حل بخصوص هذه النقطة تحديدا.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان، الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولية. شكر موصول لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، وما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
7: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم، فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
3: معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، وأيضا الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، وأيضا معنا ضيفنا أي الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكما ضيفينا. دكتور محجوب، سأبدأ معك في محاولة أيضا للإضافة على مواقف ترامب في هذه التصريحات الأخيرة لنفهم إلى أين تتجه الأمور. لدينا تصريحات تتعلق بالعودة إلى مشروع الحرية بنطاق أوسع، لدينا الحديث عن أنه سيظل في تواصل ومحاولة للتعامل مع القادة المتشددين في إيران كما قال، وقال أنهم سيضخون حتى توصل إلى اتفاق. ما النفس الذي يفهم من خلاله ما هو مقبل أمريكيا؟
8: ميادة، إذا نظرنا بعمق إلى الباترن أو نمط التصريحات الأمريكية، ترامب لم يتغير. تصعيد اللهجة الكلامية، الهجوم، استخدام كلمات غير لائقة في العالم الدبلوماسي، والتعامل مع إيران من الطابق الأعلى والنظر لها أنها لا شيء، هذا لم يتغير منذ موضوع تدمير الحضارة إلى الإبادة إلى غير ذلك. واستخدامه أمس كلمة وميض في إيران، والذي لم يفسر في العالم إلا بشيء واحد، استخدام السلاح النووي، لأن الوميض له علاقة سيكولوجيا بهذا البعد في الإعلام الغربي تحديدا. لذلك ما من جديد في التصريحات. أنا باعتقادي الشيء الملفت فيه وهو أنه لم يقطع موضوع التفاوض أنه سينتهي، أنه يبقي على هذا الباب مفتوحا، وهذا في ظني لاعتبارات 3. الأول يتعلق باعتبارات الوسيط الباكستاني، هو لا يريد أن يخسر حلفاء بالكامل، لكنه أيضا لا يعطيهم ما يريدونه بالكامل، يعني هو يريد أن يكون منزلة بين المنزلتين. ثم المسألة الثانية تتعلق أيضا بعلاقاته بدول الخليج العربي، وهو أيضا لا يريد، هو يعرف أن دول الخليج العربية تريد وقف الحرب، تريد أن تستمر الدبلوماسية حتى تنتهي الحرب. والأمر الثالث في اعتقادي يتعلق بزيارته إلى الصين، هو يريد أن يستخدم هناك ورقة مقايضة قادمة في زيارته القادمة هي تايوان مقابل إيران. وتفاصيل هذه هو كالتالي: تايوان ستوقع مع الولايات المتحدة صفقتي أسلحة بحوالي 25 إلى 26 مليار دولار. وبالتالي وكأن الرئيس الأمريكي يريد أن يقول للصين اضغطوا على إيران لتفتح المضيق، وأنا سأوقف صفقة السلاح مع تايوان والتي يمكن أن تؤثر على أي عملية عسكرية مستقبلية ستقومون بها.
3: دعني أضيف لك هذه النقطة المتعلقة بالصين. مستشار المرشد الإيراني قال قبل قليل في خبر عاجل على ترامب ألا يتصور أنه سيزور الصين منتصرا مستغلا هدوءنا اليوم. فهم لهذا الدور.
8: بالضبط، هو يشعر بأنه الصين سيكون لها حديث كبير عن إيران ميادة مع الرئيس الأمريكي، وباعتقادي هذا هو سر الزيارة التي قام بها عراقجي إلى الصين ومكث فترة ليست بسيطة.
3: انضم إلينا في هذا الحوار الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بك دكتور صالح، وأبدأ معك أيضا دكتور صالح بالإذن من أستاذ عبد الله. فيما يتعلق بما ذكره دكتور محجوب زويري، دول الخليج لديها اعتبار بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي دول متضررة، هي دول في قلب ما يجري جغرافيا وسياسيا، بالتالي هل يمكن أن يكون لذلك لربما دور في منع انزلاق الأمور نحو اللا اتفاق نهائيا؟
9: بالتأكيد، يعني مرحلة الاتفاق لا حرب ليست مزعجة فقط لطرفي النزاع والمراهنة على عامل الوقت لصالح من، إيران أم الولايات المتحدة، لكن أيضا للمنطقة. وإذا كنت قد تابعت المؤتمر الصحفي للرئيس ترامب قبل قليل، ذكر بأن هذه الهدنة على تنفس صناعي، يعني هو يستشعر بأن هذه الهدنة هشة، وأحيانا يقال بأن الهدن الهشة أخطر حتى من الحرب، لأنه هامش سوء التقدير قائم بأي لحظة. إضافة إلى ذلك بأنه تلاحظي كثافة الاتصالات بين السيد عراقجي ووزراء الخارجية في دول المنطقة. اليوم تكلم مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بالأمس كان اتصالا بين معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الإيراني. كل هذه الاتصالات التي تكثفت خلال أسابيع من المنطقة واضح بأن إيران وكذلك المنطقة تريد أن تصل إلى تخفيض هذا التصعيد بكلمة حرية الملاحة. يعني مفتاح هذا الحل الآن أو الصخرة التي يتهشم عليها أنا بظني بتقديري كل مبادرات أو كل ما يدفع نحو الوصول إلى اتفاق هي قضية حرية الملاحة. لم يسمعها الرئيس ترامب من الإيرانيين حتى هذه اللحظة، لأن يصيغوها بتعابير مختلفة، هي مطاطية أكثر من لازم. يعني بالأمس ذيلوا الرد بأنه بعد مشاورات مع دول المنطقة، ثم ذكروا بأنهم يتمسكون بإدارة هرمز. يعني حتى لأن رئيس ترامب اليوم يقول لم أكمل قراءة هذه الرسالة، يعني لم أكمل حتى بنودها، لأنه هو يريد أن يسمع إلى كلمة معينة أو مفتاح معين يصيغ به خطاب النصر، سواء كان حول مصير اليورانيوم المخصب، حرية الملاحة، وبقية البنود هي مجرد حشو لا يهتم فيه، هو يريد أن ينجز الأمر. أنا بظني أنه بالتأكيد مغلق للمنطقة وللعالم كله، لا حرب لا اتفاق.
3: أستاذ عبد الله، أريد أن نقرأ سويا في تصريحات لمستشار المرشد الإيراني، ونحن نتحدث عن شخصية ذات وزن في نهاية الأمر ورسائلها ذات مغزى، عندما يقول أيضا: هزمنا الأمريكيين في ساحة المعركة، ولا وعلى ترامب ألا يظن أنه سيكون منتصرا في الدبلوماسية. وإن ربطنا ذلك بالمقترح الذي أثار غضب ترامب، كيف ترى إدارة إيران للدبلوماسية من خلال هذه التصريحات من حيث السقف ومن حيث أيضا الواقع الميداني؟
10: واضح ميادة من البداية بأن الطرفين يحاولون تقديم مطالب عالية جدا، وهو ما يجعل هناك فجوة بين الطرفين بشكل كبير، وهو جزء من استراتيجيات المفاوضة. يعني في النهاية هي ليست إغلاق لباب الدبلوماسية، لكن هو استراتيجية لمحاولة كسب الوقت وأيضا كسب أكبر قدر ممكن، خصوصا نحن نتحدث عن جولة عسكرية حدثت بين الطرفين، وهي جولة ثانية بعد الجولة يونيو الماضي التي شاركت فيها الولايات المتحدة في آخر الحرب. لكن لم يصل أحد الطرفين إلى مرحلة الاستنزاف بشكل كبير حتى يقدم تنازلات. يعني الجانب الإيراني منهك اقتصاديا ومنهك عسكريا، لكنه سياسيا ما زال النظام باقي. الجانب الأمريكي يريد حلا سريعا، بالتالي هذه هنا نجد أن هناك فجوة كبيرة بين الطرفين. أيضا الجانب الإيراني، هذا النظام منذ بدايته في 79 كان دائما معتادا على موضوع العداء لأمريكا، وأيضا بعد من بداية المشروع النووي كان موضوع التفاوض جزء من ثقافة النظام وأيضا جزء من هويته. بالتالي استمرار هذه المفاوضات هو في صالح الجانب الإيراني داخليا لتسويقها بأنه أولا إن حصل على انتصار فيمكنه تسويقه بأنه انتصر، ثانيا إن لم يحصل على انتصار يمكنه أن يقول بأنه هو يفاوض أقوى دولة في العالم، بالتالي هو يعتبر من مصاف الدول الكبرى. بالتالي الجانب الإيراني يعلم هذا الشيء. الجانب الأمريكي على النقيض يعلم بأن الرئيس الأمريكي كشخص ورجل أعمال هو يريد صفقة سريعة، هو لا يريد أن لهذه المفاوضات أن تطول، يريد أيضا إلى يريد اتفاقية أفضل من اتفاقية أوباما. بالتالي ما زال هناك فجوة كبيرة بين الطرفين. هنا يأتي دور الوسطاء في تقريب وجهات النظر ومحاولة حل الأزمة الكبرى حاليا أنا وجدها وجهة نظري، وهي هل نحن نتحدث الآن عن مفاعل نووي ومشروع نووي أم نحن نتحدث عن إنهاء الحرب؟ هذه هي الفجوة الأولى، نقطة الانطلاق في المفاوضات أعتقد هي هي هي هي الجانب المبهم بين الطرفين بشكل كبير.
3: هذه النقطة مهمة دكتور زويري. كان قد أشار ترامب إلى الغبار النووي

0: اعتقادي يفتح فصل للصراع ولا يفتح بابا للحل، لأنه هذه معادلة صفرية. وباعتقادي الإيرانيون الذين خسروا في القرن التاسع عشر 80,000 كيلومتر مربع في حربهم مع الروس لن يخسروا بسهولة موضوع البرنامج النووي، سيحرصوا أن يدفعوا عنه ما استطاعوا حتى لو أدى ذلك إلى حرب واستنزاف طويل.
1: فرق هذه معادلة إسرائيلية بحتة، بالأمس كانت نتنياهو قالها حرفيا، تفكيك المنشآت النووية والمخزون.
0: بيد هذا المشروع منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأولى بومبيو، كان قد يعني هو ونتنياهو طورا المفهوم واستطاعوا أن يسوقوا للرئيس الأمريكي. وأول من استعملوا عمليا كان بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي عندما قالوا نريد استنساخ النموذج الليبي في حل معضلة البرنامج النووي الإيراني.
1: سأعود إلى الأستاذ عبد الله في تساؤل يتعلق أيضا بإيران. في نهاية الأمر لا يخلو الأمر على ما يبدو من مخاطرة إيرانية، إن أخذنا بعين الاعتبار موازين القوى الأمريكية، الدور الإسرائيلي والمدى الذي يمكن أن يذهب إليه نتنياهو، بالتالي كيف نفهم حس المخاطرة لدى إيران في هذه المرحلة؟
2: طبعا موازين القوى هو موضوع جدا عميق نحن نعاني منه في منطقتنا من فترة يعني، بس لنقرب الصورة بشكل أكبر سنركز على ما بعد 7 أكتوبر وبعد حرب الإبادة في غزة. حرب الإبادة في غزة أثارت مشكلة كبيرة، وهي أن إسرائيل بدأت تلاحظ أو نتنياهو نظام نتنياهو بدأ يركز على موضوع التوسع، وبالتالي هذا التوسع يريد أن يكون على حساب الدول التي حوالين إسرائيل، بالتالي هو الحفاظ أو المحاولة الوصول إلى نظام أقليمي هش. هذا ما تقوم به إيران أيضا منذ سنوات من غزو العراق 2003، وهو محاولة أن يكون هناك نظام أقليمي هش. بالتالي هذا الموازين وصلنا إلى مرحلة كان هناك أول تصادم عسكري تقريبا بينهم في يونيو الماضي، وهو تصادم كان بسيط ل 12 يوم، كان اختبار للقوة كل طرف. الآن نجدهم في 26 يدخلون في حرب أكبر، لأن المشروعين الآن ضد بعضهم البعض. كل مشروع يريد أن يكون لديه القوة، يريد أن يتوسع بغض النظر عن ما يمتلكه من مقومات، لأن كل نظام وكل مشروع يختلف عن الآخر في هذا الجانب. لكن موازين القوى تضررت بهذا الشكل بشكل جدا كبير في منطقتنا، وهو ما كان على حساب الدول العربية، كونها أولا تفتقر لنظام، تفتقر لمشروع عربي، ثانيا هي أصبحت هي ساحة المعركة بين هذا المشروعين التوسعيين، ثالثا نجد نفسنا الآن أيضا ضمن هذه دائرة الصراع هذا من خلال توسع دائرة الصراع الإيراني الإسرائيلي، وأيضا دخولها لأطراف داخل المنطقة. بالتالي دول المنطقة وجدت نفسها رغبت أم لم ترغب ذلك، وجدت نفسها ومصالحها متضررة من هذه الحرب. بالتالي يجب تعديل هذا الميزان، ميزان القوة في المنطقة، حتى يتم وضع رادع لهذه المشاريع حتى لا تتوسع أكثر وتجلب المزيد والمزيد من حالة عدم الاستقرار.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا جزيلا لكم. الآن إلى هذه النافذة مع محمد حمدان التي يسلط الضوء فيها على تطورات في مضيق هرمز.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 62 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دراسته استئناف مشروع الحرية بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. إذن هذه التطورات نناقشها مع ضيفي في الاستوديو جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، مرحبا بك معنا، وكذلك زميلي صهيب العصا، حيث نبدأ من الخريطة التفاعلية. صهيب، لنستطلع معك أوضاع المضيق في هذه الأثناء.
4: الآن نحن نتحدث محمد عن الحصار البحري لا يزال مستمرا، والآن أصبحنا نتحدث عن مشروع الحرية بلس أو المشروع المطور من مشروع الحرية، أو الفكرة المطورة، النسخة المطورة بصيغة أو بأخرى لما أطلق عليه دونالد ترامب مشروع الحرية بلس. لا تزال هذه النقطة من العالم تشغل بال الجميع. مضيق هرمز، الضغط العسكري لا يزال هو سيد الموقف على الجانبين، سواء عن الجانب الإيراني أو على الجانب الأمريكي. الأمريكيون الآن يقومون بالحصار ويشددون من قبضته الحصار بمنع السفن من مغادرة خليج عمان، منع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان، وفي الوقت نفسه منع السفن الإيرانية الفارغة من العودة إلى الموانئ

0: إيرانية لتحميل نفط آخر وبيعه إلى تلك إلى العالم، حيث تمنع هذه السفن الإيرانية من العودة. آخر تقرير أو آخر تصريحات لسنتكوم القيادة المركزية الأمريكية قالت بأنه تم منع 70 سفينة إيرانية من العودة، هذه سفن فارغة. تقول القيادة المركزية الأمريكية أن هذه السفن قادرة على حمل نفط يقدر قيمته بأكثر من 13 مليار دولار، وبالتالي هو حصار في اتجاهين، حصار لمنع السفن من المغادرة وحصار بمنع السفن الفارغة من العودة، في رد أمريكي مباشر على منع إيران للسفن من التحرك عبر مضيق هرمز. هذا الأمر يمكن ملاحظته في هذه الصورة، يمكننا مشاهدة كيف كانت حركة السفن في اليوم الأول للحرب، يوم 28 من فبراير كما نشاهد في هذا المنحنى البياني، وكيف انخفضت حركة السفن في مضيق هرمز تباعا بهذا الشكل. عند هذه النقطة تم بدء الحصار البحري الأمريكي للموانئ في 13 من فبراير، وتذبذبت حركة السفن صعودا ونزولا، لكنها لم تختلف كثيرا، بمعنى أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لم يؤتي أكله بحيث يفتح المضيق وتتغير حركة السفن بشكل ملحوظ قبل بدء الحصار وبدأ بعد بدء الحصار. وهنا نلاحظ تعليق عملية مشروع الحرية في 5 مايو، ونلاحظ انخفاضا ملحوظا في عدد السفن. الآن هذا المشروع كان النية منه أو كانت الفكرة منه أن يتم مرافقة السفن التي تريد العبور وفتح مسار في مضيق هرمز، مسار استثنائي غير المسار الذي يرسمه الإيرانيون بشكل عام، أو المسار المعروف، هذا المسار الذي نتحدث عنه ذهابا وإيابا، أو حتى المسار الذي رسمه الإيرانيون بين لارك وقشم. كان هناك حديث عن مسار أمريكي، ولكن دخل الأمر في ناحية الاشتباكات والاشتباكات المضادة وقصف الولايات المتحدة الأمريكية لنقاط في إيران وفي المضيق بشكل عام، ليذهب دونالد ترامب للحديث عن مشروع الحرية بلس ليوسع العملية، بحيث يقول بأنه يمكن العودة لمسألة قصف في إيران، يمكن الحديث عن مسألة توسيع شكل من أشكال التحالف الأمني بحيث يتم توسيع دائرة هذا المشروع ويتم الضغط أكثر على إيران. وبالتالي محمد نحن نتحدث عن إن صح التعبير محاولات أمريكية عبر مشروع الحرية بلس، والآن الحديث عن احتمالية عودة الحرب، ولكن لازلنا ندور في ذات الدائرة، حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، قبضة إيرانية على مضيق هرمز، ولا شيء يتغير حتى
1: الآن. شكرا جزيلا لك صهيب. بالفعل إذن نبدأ من هذه النقطة وتصريحات الرئيس الأمريكي اليوم، سواء المتعلقة بوقف إطلاق النار حيث وصفه بأنه في غرفة الإنعاش فعليا، أو إطلاق من جديد مشروع الحرية فيما يعرف بمشروع الحرية بلس. لنبدأ بمشروع الحرية، إذا ما قرر الرئيس الأمريكي العودة لهذا المشروع، ما الجديد، ما المختلف عن الذي علقه سابقا؟
2: إذا ما كنا نتذكر أن مشروع الحرية لم يستمر لفترة طويلة وسمح بسفينتين أمريكيتين بأن تخرجا. الفكرة من وراء مشروع الحرية تقضي بإخراج كل السفن العالقة في الخليج، ولكن بالنسبة إلى هذا المشروع المطور يعني التنسيق بمستويات أعلى، هناك 800 سفينة تقريبا عالقة في الخليج، عدد كبير منها ليس لديه علاقة بالنزاع. لإخراج هذه السفن هناك حاجة إلى التنسيق، أعتقد أننا سوف نشاهد تنسيقا بمستويات عالية مع الشركاء في منطقة الخليج لكي يعرفوا ما الذي يجري. الفكرة من وراء هذا المشروع بشكل عام هي أن تشكل مظلة أمنية تسمح للسفن بأن تعبر عبر مضيق هرمز من دون أن تتعرض للهجمات من الحرس الثوري، سواء كان ذلك من خلال القوارب الصغيرة أو المساورات أو الصواريخ.
1: في هذه المرة الرئيس ترامب لا يتحدث فقط عن مرافقة السفن، هل هذا يوحي أن هنالك آليات عسكرية جديدة قد تستخدم؟
2: ما من خطة بحسب فهمي لمرافقتي السفن بشكل فردي بالطريقة التقليدية أيام الحرب العالمية الثانية. الفكرة هي مظلة أمنية في منطقة مضيق هرمز تسمح للسفن بأن تعبر في خلال هذه الفترة التي تكون فيها المظلة قائمة، وهذا يتضمن السفن ولكن أيضا عدد كبير من الطائرات التي باستطاعتها أن تتعامل مع القوارب الصغيرة وأن تسقط الصواريخ والمسيرات، وبالتالي نتحدث عن مزيج من السفن العسكرية والقوى النارية الجوية التي تؤدي إلى هذه المظلة الأمنية التي يعمل من خلال هذا المشروع.
1: هل هذه المظلة الأمنية أو القبة كما وصفتها تستطيع أن توفر الأمان للمضيق وللسفن مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات إيران لإطلاق صواريخ من العمق الإيراني أو حتى إطلاق مسيرات وليس فقط زوارق يجري تحييدها؟
2: هناك مجالات أخرى يجب التعامل معها. هناك فرصة الآن، عدد من الجزر في الجزء الجنوبي على مقربة من المضيق أبو موسى على سبيل المثال وتم الكبرى والصغرى، وبالتالي يمكن أن يكون هناك هجمات من خلال الطائرات العسكرية لإنزال قوات مشاة البحرية في هذه الجزر لتأمين الحماية في منطقة قريبة من المضيق. وبالإضافة إلى ذلك هناك إمكانية استخدام القدرات السيبرانية والمجال الإلكتروني بحيث يصعب على الحرس الثوري الإيراني كي يعرف من يتواجد في المضيق ومن يمكن أن يستهدف. هناك معلومات محدودة بخصوص هذه العملية، والفكرة تقضي بأخذ المعلومات أو إزالة هذه المعلومات التي بحوزة الحرس الثوري كي يستهدف السفن.
1: نعم، لو تحدثنا عما يمكن أن تستخدمه الولايات المتحدة من قطع بحرية أو حتى من طائرات ملوحية ومن مسيرات إذا ما قررت هذا العمل العسكري الذي يطال البر الإيراني كما أشرت.
0: So there are two aircraft carrier strike groups.
2: نتحدث عن حاملتي طائرات والمجموعات المرتبطة بها بالإضافة إلى مجموعتين للجاهزية البرمائية، وكل منهما لديها القدرات لحمل F-35 ويمكن أن تحمل أيضا طائرات قوات مشاة البحرية الأمريكية والطوافات الهجومية، ويمكنها أن تتعامل بمضيق هرمز بالإضافة إلى حاملة الطائرات والقدرات الجوية المتاحة في المنطقة. إذا نتحدث عن مجموعة واسعة من القدرات الجوية والقدرات البحرية التي يمكن أن تستخدم من ضمن هذا المشروع لفتح مضيق هرمز على وجه التحديد في خلال الفترات التي تؤمن النقل الآمن للسفن التجارية.
1: ماذا أيضا عن هذه الطوافة التي نشاهدها، ولكن ماذا عن الجهة المقابلة إيران؟ ما الذي تملكه في مواجهة، يعني هل يضع الجانب الأمريكي في الحسبان إمكانية أن تتعرض هذه المقدرات القتالية للخطر من الجانب الإيراني؟
2: إن جمال هذه MV-22 هي أنه باستطاعتها أن تحمل أكثر من 20 من قوات مشاة البحرية الأمريكية لمئات من الأميال، وبالتالي السفن التي تطلق منها من خلالها هي لديها القدرات التي تؤدي إلى إطلاقها ولديها قدرات برمائية وباستطاعتها أن تتعامل مع قدرات الحرس الثوري. قدرات الحرس الثوري محدودة باعتراض السفن المدنية التي تعبر عبر المضيق من خلال الصواريخ ومن خلال المسيرات والقوارب الصغيرة. باستطاعتهم أن يطلقوا هذه المسيرات والصواريخ من مسافة بعيدة، ولكن يمكن أن تسقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصل إلى منطقة المضيق وتشكل خطرا.
1: سؤال أخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، استخدام مثل هذه القطع وهذه الآلية أو حتى المشروع المطور مشروع الحرية بلس، هل من الممكن أن يصل إلى إنهاء لوقف إطلاق النار؟
3: أعتقد أن الأمر يتوقف على كيفية تعامل الحرس الثوري مع هذا الموضوع. إذا ما نتذكر وقت إطلاق النار الأساسي، الإيرانيون قالوا أنهم سوف يفتحون مضيق هرمز، وبعد ذلك قالوا أن المضيق سوف يفتح وفقا للسيطرة الإيرانية. إذا نتحدث عن سيطرة إيرانية، إذا ما اختارت إيران أن تهاجم، وقد تختار أن تهاجم السفن التجارية المدنية التي تعبر المضيق، هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار. من بين الأمور التي نعرفها مع كل هذه التوترات في المنطقة هو أن أي إجراء تكتيكي بسيط يستهدف سفينة تجارية في الخليج يؤدي إلى بدء الأعمال العدائية.
1: شكرا جزيلا لك جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، عودة لغرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
4: شكرا لمحمد. وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث قال مدير هيئة الطيران المدنية الإسرائيلي: حذرنا من تحويل مطار بن غوريون الدولي إلى قاعدة عسكرية. ويقول أيضا مدير الطيران المدني الإسرائيلي: طلبت من وزيرة المواصلات إلزام واشنطن بنقل طائراتها من بن غوريون إلى مطار رامون. ويضيف أيضا أن وزيرة المواصلات طالبت رئيس الأركان بنقل الطائرات الأمريكية في غضون 14 يوما. وهذه الصور هي من مطار بن غوريون. معنا هنا في الاستوديو الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك الياس، لنفصل في هذه الإشكالية التي تواجهها إسرائيل.
5: نعم، هي عدة نقاط حقيقة من وراء هذا الخبر. الأول أن هنالك خشية لدى رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل من أن يتحول مطار بن غوريون الدولي إلى مطار عسكري، وبالتالي أن يكون هدفا مشروعا بالنسبة لإيران فيما إذا تجددت المواجهة من جديد. هذا التحذير ربما يكون مبطن من أن يكون هذا المطار مستهدفا الآن بشكل مباشر، لأنه أصبح قاعدة عسكرية أمريكية بشكل واضح كما نرى في الشاشة أعلاه، هذه الكميات الكبيرة من عشرات الطائرات الأمريكية للتزود بالوقود وطائرات الشحن العسكرية التي تصل أيضا تباعا لتزويد إسرائيل بالصواريخ والعتاد العسكري. النقطة الثانية أنها ربما تشير أيضا من ناحية أخرى إلى أن هذه التحشيد في مطار بن غوريون الدولي وفي غيرها من المطارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن شيئا ما قد يحدث في قادم الأيام، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يحضران لعملية عسكرية ضد إيران، وهذه الحشود تشير إلى ذلك ليس فقط في مطار بن غوريون، كل القواعد العسكرية. في الأيام الأخيرة كانت هناك مقاطع فيديو تظهر وجود عشرات الطائرات الشحن وطائرات تزود بالوقود فيها في مطار عفدة، في نيفاتيم، في مطار رامون العسكري في صحراء النقب وفي غيرها من المطارات العسكرية. النقطة الثالثة التي يمكن الإشارة إليها إلى أن مطالبة رئيس هيئة الطيران المدني واشنطن بإخلاء هذه الطائرات من مطار بن غوريون ونقلها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية من شأنها أن تثير ربما البلبلة وأن تحدث خلافات ما بين واشنطن وتل أبيب. واشنطن تأتي إلى إسرائيل للدفاع عنها ولحمايتها، وبالتالي هنالك من هو لا يرغب بوجود هذه الطائرات على أرض مطار بن غوريون. من ناحية أخرى هنالك الأمر العملي، هو أن مطار بن غوريون أصبح مكتظا بهذه الطائرات العسكرية على نحو يصعب بمكان إعادة الملاحة الجوية سواء الإسرائيلية أو الدولية إلى سابق عهدها، وهنالك مشكلة كما يبدو في ذلك في إعادة تفعيل المطار بشكل كامل. ولذلك رأينا أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجف توجهت أيضا في أعقاب ذلك إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى إيال زمير، وطلبت منه أن يعمل لدى واشنطن على إخلاء المطار في ظرف 14 يوما، وإلا فإنه لن يكون بالإمكان إعادة تفعيل المطار بشكل فعال.
4: شكرا جزيلا لك الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. معنا الآن من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي لمتابعة التطورات الميدانية في لبنان، وأيضا نعرج فيها على ما تم الحديث عنه من استهداف مسيرة إسرائيلية ورد إسرائيلي على ذلك، بالإضافة إلى آخر المستجدات.
6: احتدام المعركة مستمر هنا في جنوب لبنان مع قصف جوي مركز استمر من جانب القوات الإسرائيلية، وهو الآخذ بالتصاعد منذ عدة أيام باتجاه مناطق عدة من الجنوب اللبناني. آخر هذه المناطق كانت في محيط قضاء صور، حيث غارت المقاتلات الإسرائيلية على بلدة زبقين مرتين بعد غارات أخرى شملت مناطق عدة في هذا القضاء. وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة غارات على منطقة النبطية التي كانت عرضة لأكثر من 15 غارة إسرائيلية، وتوسعت الغارات الإسرائيلية باتجاه أماكن أخرى مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تهديدات جديدة طالت 9 بلدات لبنانية تقع في قضاء النبطية وكذلك في قضاء جزين والبقاع الغربي. آخر الاستهدافات كانت لبلدة مشغرة في البقاع الغربي بعد ساعات من التهديدات، والتي أدت إلى نزوح كبير من السكان في بلدة مشغرة وفي بلدة الريحان في قضاء جزين وكذلك في قلية في البقاع الغربي. كل ذلك ترافق مع هجمات مستمرة من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي تتموضع في عدة مواقع. هذه المواقع تركزت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان قرب الطيبي ودير سريان، حيث استخدم حزب الله بكثافة المحلقات الانقضاضية التي يجري تسييرها بألياف ضوئية. وكذلك استمرت هذه الهجمات المماثلة على آليات عسكرية إسرائيلية وآلات هندسية في القطاع الغربي مثل البياضة وطير حرفة وكذلك مواقع أخرى مثل أرشاف وغيره من المواقع.
4: من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وأيضا معنا من نابلس الدكتور رائد النعرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور عماد، وعلى وقع هذا الاحتدام في المعارك في مناطق الجنوب اللبناني، كيف ترى انعكاس هذا المشهد والذهاب به إلى طاولة المفاوضات المرتقبة؟
7: بالطبع يعني هذه معركة، جزء من المعركة معركة المفاوضات أيضا. فاليوم نحن كلما اقتربنا إلى المفاوضات نحن نشهد يعني شد حبال من قبل كلا الطرفين، حزب الله يصعد وإسرائيل تصعد، وكل واحد منهما يحاول فرض ذاته أو فرض قدرته العسكرية على الأرض. وبالتالي هذا سينعكس مباشرة على طاولة المفاوضات، وسيكون بالطبع حزب الله فيها حاضرا ولو بشكل غير مباشر. فكل هذه المفاوضات هي فعلا على سلاح حزب الله، كل ما عدا ذلك هو تفاصيل. يعني إسرائيل تضع هذا الشرط كأساس لأي حل وقف لإطلاق النار، وبالطبع حزب الله يريد أن يقول أن سلاحه لن يسلم بسهولة، وهو لديه قدرات عسكرية ممكن أن تغير من مسار هذه المعركة، خاصة فيما نشهده اليوم من إدخاله يعني أساليب جديدة في هذه الحرب، أسلاك ضوئية في حرب المسيرات وإلى ما هنالك. أكيد أنه هذه المعركة أيضا هي جزء من معركة سياسية، فإسرائيل تحاول فصل المسار الدبلوماسي اللبناني عن المسار التفاوضي الذي يحدث في الخليج ومع إيران، بحيث أنها تستفرد بلبنان في هذه المفاوضات وتملي عليه كل الشروط التي تريدها عليه. ولكن يعني أكيد هناك تغيرات في هذه الموضوع، خاصة من خلال يعني قيام المقاومة والمواجهة مع إسرائيل بشكل فعال أكثر في هذه المرحلة.
4: دكتور عماد، أواصل معك لنفهم إذن ما تريده الحكومة اللبنانية بأن يتم تثبيت وقف إطلاق النار قبل البدء في المفاوضات، ما فرصه؟
7: يعني هذه الفرص ضعيفة في وجه التعنت الإسرائيلي، لأن إسرائيل لا تريد أن تعطي أي تنازلات من دون أن يكون هناك نوع من الإصرار في سحب سلاح حزب الله والتزام الدولة اللبنانية بالقيام بهذا الموضوع. وبالتأكيد يعني هذا الموضوع من الصعب الوصول إليه، خاصة أن حزب الله يعتبر نفسه جزء من مقاومة إقليمية وليست مقاومة وطنية بحتة، وهو جزء من الصراع الدائر في المنطقة. فلذلك يعني من الصعب على الدولة اللبنانية أن تلتزم بهذا الموضوع، خاصة مما يمكن أن يكون لديه انعكاسات محلية، وأيضا إسرائيل تعي هذا الموضوع بشكل يعني سهل.
4: نعم.
7: لذلك
4: واضح.
7: كل هذه المفاوضات هي مفاوضات من أجل يعني تمرير الوقت، تحاول الدولة
4: طيب
7: اللبنانية
4: اسمح لي أن
7: الفشل على
4: أشرك
7: وقت
4: معنا
7: لاحق.
4: الدكتور رائد. دكتور رائد، إذن كيف يمكن أن نفهم ما هو مقبل في هذه المفاوضات في إطار ما تسعى إليه إسرائيل، أهدافها المعلنة، وكذلك أيضا كيف تنظر إسرائيل لما تم الوصول إليه حتى الآن ميدانيا؟
8: أهلا بك ميادة وبالدكتور عماد وبضيوفك جميعا. يعني كيف لنا أن نفهم ما الذي ستكون عليه الأيام؟ باعتقادي واضح، الحكومة أو المفاوضين أو الجانب الرسمي اللبناني واضح أنه لا خيار له، وأنه فاقد لعناصر القوة الضاغطة على الجانب الإسرائيلي، وهذا تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة عندما ضغط أنه يريد وقف إطلاق النار، وحتى أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم له هذه النقطة. فالجانب الإسرائيلي يريد بوضوح وبدون أي مواربة تحقيق 3 أهداف. الهدف الاستراتيجي الكبير، وهو ما بات حتى وإن بدا التراجع، إلا أنه بات يعني واضح بالحديث عن تفكيك سلاح حزب الله. القضية الثانية وهي ترتيبات أمنية في الجنوب اللبناني، يعني بيتم الحديث عنها في تسريبات إعلامية هنا وهناك، نظام مراقبة، دوريات مشتركة، مناطق عازلة. والقضية الثالثة التي يريدها وهو تثبيت المفاوضات ضمن ما تحت سقف عدم وقف إطلاق النار والوجود الإسرائيلي، أو حتى رفع وتيرة الاستهداف للمدنيين ولحزب الله. هذه الثلاث قضايا واضح أنها ستتحكم في اليوم التالي ليوم الخميس من المفاوضات. واضح الأساس أو ما يعود.
4: هل هناك
8: نعم
4: أي فرصة دكتور رائد، هل هناك أي فرصة لأن تقدم إسرائيل تنازلات، بالنظر مثلا إلى أنها في نهاية الأمر أهدافها المتعلقة بأمن المستوطنات في مناطق الشمال لم يتحقق؟
8: يعني قطعا الإسرائيليين باتوا على قناعة بأنهم لا يمكنهم أن يحققوا النصر المطلق الذي كانوا يتكلموا عنه، ولا يمكنهم تحقيق ما يريدوا تحقيقه حتى في لبنان، وهم على أبواب انتخابات ويريدوا تحقيق أمن لمستوطني الشمال، أو حتى على أقل تقدير هم باتوا على درجة من الحذر الشديد من تطور قدرات حزب الله وقدرتها على إيقاع خسائر. هذا لدى الجيش ولدى الحكومة بات هذا الحذر. ولكن الحديث عن أن الجانب الإسرائيلي يمكن أن يقدم تنازلات ملموسة وكبيرة، باعتقادي بأنه هذا يعني ما زال في دائرة الشك الكبير، إن لم يكن في دائرة الوهم الكبير. قد يتم يعني الحديث عن وقف إطلاق نار ضمن شروط صارمة وقوية، ويعني مع بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب، أو الحديث عن بقاء ترتيبات أمنية قوية. الحديث عن ترتيبات أمنية قوية باتت شبه إجماع في الوسط الإسرائيلي، وإقامة نظام أمني جديد في الجنوب اللبناني هذا بات وكأنه يمثل الحد الأدنى للمشترك الإسرائيلي جميعه، حكومة معارضة سياسيين وعسكريين.
4: شكرا جزيلا لك دكتور رائد النعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكر موصول لك دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. شهدنا ساعة إخبارية جديدة، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع اليوم بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري، وأن ترامب يميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. من جانبه قال ترامب أن الإيرانيين قدموا مقترحا غبيا لا يمكن قبوله، وأن وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش. وأضاف أن إيران أبلغته بوضوح أنها تعتزم منح واشنطن الغبار النووي. في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أن مقترح إيران لا يتضمن قبول إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد. من جانبه قال مستشار المرشد الإيراني إن على ترامب ألا يتصور أنه سيزور الصين منتصرا مستغلا هدوء الإيرانيين اليوم. إذا ونقلت أسوشيتد بريس عن مصدر دبلوماسي أن باكستان تحاول ترتيب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح طريق حوار أوسع بين واشنطن وطهران. وفي لبنان أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب، وأنه تصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية بمنطقة صور. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة جنوبية لبنان، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بانفجار مسيرة في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي بمنطقة المنارة الحدودية. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما، وأبدأ معك ناصر حول الاجتماع المتوقع مع فريق ترامب لنقاش الخيارات المحتملة، ويبدو أنها عسكرية بامتياز.
9: الخيار العسكري مطروح، هذا كله حسب تسريبات لأكسيوس المقربة جدا من البيت الأبيض، وعادة تأتي بمصادر إخبارية جدا موثوقة. لكن الرئيس الأمريكي قبل قليل فقط في مؤتمر الصحفي كان أعلن أنه اليوم لديه موعد مع الجنرالات كما سماهم. الاجتماع سيكون اليوم، لسنا نعرف بالضبط التوقيت، لكن في اللحظات الدقائق أو الساعات القليلة المقبلة الكل سيكون هناك، إدارة الأركان، وزير الخارجية، مدير السياسة، إضافة إلى عدة مسؤولين آخرين. وأمامهم الآن ماذا سيكون شكل هذا الرد الأمريكي بعد رفض إيران التنازل الكثير من المطالب والخطط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي. أكسيوس تؤكد كما أكد آخرون أن الخيارات العسكرية الآن ستكون ممكنة، والرئيس الأمريكي بدأ بالفعل يفكر، هو قالها صراحة حتى قبل أكسيوس، قال إنه الآن يفكر مليا في ربما إعادة عملية الحرية ومرافقة السفن. الخبراء الأمريكيون وهم يدرسون موقف الرئيس الأمريكي الآن بعد رفضه الرد الإيراني يقولون إن أمامه بالفعل عدة خيارات: الحصار، حصار الموانئ والاستمرار، ولكن أيضا الخيار العسكري الذي يمكن أن يجعل في أي لحظة، خاصة الطيران الأمريكي وقوته النارية الهائلة. هذا واحد من الخيارات، وسيبحث الرئيس الأمريكي عندما يعقد هذا الاجتماع واحدة من هذه الخيارات العسكرية. البعض، بعض المسؤولين يتنبؤون بأنه إن ضرب، إن قصف، إن عاد إلى العمل العسكري، فلن يكون ذلك قبل نهاية القمة في الصين، أي يوم 14 سيكون في الصين، لننتظر إذن الضربة في ما بعد الصين 15 أو 16 من هذا الشهر. لكنها تنبؤات، لكن الخيار العسكري الآن مطروح، وقبل أي وقت مضى خلال أسبوعين الماضيين على الطاولة، ورئيس الأمريكي على ما يبدو يفكر فيه جديا. قال صراحة اليوم وقف إطلاق النار في دائرة الإنعاش شبه منتهي تقريبا، وبالتالي يعطي لنفسه الحرية للعودة إلى إطلاق النار في أي لحظة والهجوم في أي لحظة.
4: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. نور الدين الدغير، في المقابل طهران تتمسك بأن ما قدمته واقعي منطقي يشمل الحقوق الإيرانية، وكذلك أيضا وفق المعلومات التي حتى الآن تتسرب لا يوجد تنازلات حقيقية بسقوف عالية من قبل إيران في هذا المقترح.
10: نعم إيادة، بكل تأكيد وهو ما سمعناه هنا في إيران، ويبدو كذلك ما سمعناه هنا من بعض المصادر، على أن ما طرحته الإيران في مقترحها للجانب الأمريكي يشمل الأسقف التي يمكن أن تتنازل فيها طهران على هذا المستوى. بمعنى آخر، نفهم من هنا أنه ربما قد يكون هذا النوع هو المقترح على الأقل حتى هذه اللحظة، قد يكون المقترح الإيراني الأخير. لماذا؟ لأن طهران تقول بأنها قدمت الكثير من الأشياء، خاصة فيما يخص وقف الحرب، خاصة فيما يخص مضيق هرمز، مجموعة من المعطيات التي ربما قد تؤدي إلى توافق على الأقل كمرحلة أولى لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وترك المجال حرا للملاحة التجارية بالمنطقة. لكن يبدو أن الجانب الإيراني لا يزال في الجانب النووي نوعا ما متمسكا بالكثير من النقاط الأساسية. ما سمعناه هنا على أن الجانب الروسي حينما تدخل لتقديم نوع من الوساطة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في قضية نقل مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا، كان هناك نوع ما رؤية إيرانية تقول بإمكانية أن يتم نقل نصف المخزون إلى روسيا وما تبقى من المخزون يتم ترقيقه هنا داخل الأراضي الإيرانية. ما وصل إلى طهران هو رفض قاطع من الجانب الأمريكي لنقل مخزون إيران من اليورانيوم إلى روسيا باعتبار طبيعة العلاقة التي تنظر إلى واشنطن، طبيعة العلاقة الاستراتيجية خاصة في المجال النووي ما بين طهران وواشنطن. وبحسب معلومات المتوفرة لدينا فإن الجانب الأمريكي اقترح خيارا ثالثا أو طرفا ثالثا، يبدو أن الجانب الإيراني لم يتفاعل مع هذا الموضوع. لماذا؟ لأن إيران تنظر إلى مخزونها كمخزون أمانة يمكن أن تسترجعه في أي لحظة إذا ما خرقت إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق الموقع ما بين الجانبين. في ظل هذا الاختلاف في هذه الرؤية أين يكون اليورانيوم العالي التخصيب، أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون اليورانيوم بيد الأمريكيين وأن تحصل عليه الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني أجاب في مقترحه على أن اليورانيوم سيظل داخل الأراضي الإيرانية، لا يمكن إخراجه من الأراضي الإيرانية، وأن طهران مستعدة لتخفيف وترقيق هذا اليورانيوم العالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى مستويات تصل إلى 3.7% و20%. ويبدو أن إيران تنظر إلى هذا النوع هو نوع من التنازل، يعني التخلص من المخزون الاستراتيجي لدى إيران 60% وأن يصبح في مستويات 3.27%. تنظر إلى طهران على أنه نوع من التنازل للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي في المقابل هي تحتاج إلى تنازلات أمريكية في هذا الجانب، وخاصة ما يرتبط بتخصيب بقضية الأموال المجمدة. ما وصل إلى طهران والعقوبات، ما وصل إلى طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لرفع التجميد عن الأموال الإيرانية، مستعدة لرفع العقوبات، لكن لم تصل لطهران تفاصيل كبيرة وكيف سيتم ذلك. ربما هذا يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. طهران تطالب بأجندة واضحة، أجندة أمريكية واضحة لرفع هذه العقوبات. هذه العقوبات هي عقوبات معقدة، عقوبة كونغرس، عقوبة بيت أبيض، الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى عقوبات أوروبية، عقوبات تشمل مجال النفط، تشمل شخصيات. كل هذه العقوبات المعقدة تريد إيران رفعها، لكن لم تتلقى من الجانب الأمريكي آلية محددة لرفع هذه العقوبات. وبالتالي هنا يبدو أن الجانب الإيراني يتعاطى بنوع من الحذر في مسألة أساسية ومهمة، وهي قضية مدة تخصيب اليورانيوم. الولايات المتحدة الأمريكية أكدت في طلبها على 20 سنة مرة أخرى، الجانب الإيراني رفض ذلك وربما قبل بسنوات أقل ما بين 5 إلى 8.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. معنا الآن من واشنطن السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بك سيد مارك. أيضا سيكون معنا من طهران السيد محمد علي شفيعي الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أبدأ معك سيد مارك ومحاولة أن نفهم إلى أين تتجه الأمور الآن. هل نحن أمام خيار عسكري لحوف الأفق؟
2: أعتقد أن السيد ترامب من خلال تصريحه مع وزير الخارجية وقال إن الغضب الملحمي كعملية انتهت، هذا يعني أنها انتهت إلا في حال استثناء ما، ولكن بالنسبة إليهما العملية العسكرية انتهت. الاحتمالات بالنسبة إليها أو الخيارات تقضي بتعزيز العقوبات وتجديد وتشديدها لخنق الاقتصاد الإيراني بمستويات أعلى، والإتيان بالشركاء الدوليين للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمرافقة السفن التجارية المدنية لكي تخرج من مضيق هرمز، بالإضافة إلى فرض الحصار بشكل مستمر لتضييق الخناق على الاقتصاد بمستويات أعلى. ولكن الاستخبارات الأمريكية قالت إن إيران باستطاعتها أن تتحمل لأشهر هذا النوع من الإجراءات، وهنا تكمن الصعوبة. نحن لا نتحدث عن مفاوضات للسلام بل مفاوضات للضغط. كل ذلك يحصل في منطقة مضيق هرمز. إيران ليست بحاجة إلى حصار مطبق، هي بحاجة إلى انعدام اليقين بعض الشيء لكي تؤثر على الاقتصاد الدولي، وهذا هو التحدي بالنسبة إلى الرئيس.
4: لكن سيد مارك، قال ترامب بشكل واضح أنه يدرس توسيع مشروع الحرية بشكل أوسع، وأنه لن يقتصر فقط على مرافقة السفن، وهناك اجتماع مع فريقه الأمني وفق أيضا معلومات ومسؤولين أمريكيين سيدرس بشكل واضح ومباشر الخيار العسكري في التعامل مع إيران لانتزاع تنازلات.
2: أعتقد أن باستطاعته أن يتصرف ببعض الأمور. أولا باستطاعته أن يعمل على المكونات الدولية والقدرات البحرية واللوجستية والمساعدة للمساعدة في الجهود لتأمين عبور السفن في مضيق هرمز، هذه النقطة. بالإضافة إلى ذلك باستطاعته أن يتصرف عسكريا كجزء من الرد. على سبيل المثال هذه القوارب الصغيرة التي هي في المنطقة الإيرانية الساحلية في منطقة الشواطئ، إذا ما تم شن عمليات عبر الصواريخ والمسيرات لاستهداف السفن من قبل الإيرانيين باستطاعة الجيش الأمريكي أن يتصرف. أما بالنسبة إلى المدى الأبعد أو المستويات الأعلى وتدمير البنى التحتية الإيرانية، لا أعتقد أنها مطروحة الآن. أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تمارس الضغوط على إيران وتتجهز للأمد البعيد من العقوبات للقوى البحرية للدبلوماسية مسارات بالتوازي، على سبيل المثال وزير الخارجية من دولة قطر أو مساعدة باكستان يمكن أن تفيد أيضا. ولكننا نتحدث عن مفاوضات لا تحصل في الغرف، ولكن الأوراق كلها تتركز على مضيق هرمز الآن. وفي هذه المرحلة تعرف إيران أن جل ما يتعين عليها أن تفعله هو أن تزرع الخوف وانعدام اليقين بشأن حركة هذه السفن. هذا سوف يمنع شركات التأمين من الاستمرار بتغطية هذه العمليات، والسفن بالتالي لا تعبر، والدول سوف ترى أن هذه السفن تخاطر بمستويات عالية وبالتالي لن تمر.
4: اسمح لي، انضم إلينا في هذا الحوار من طهران السيد محمد علي شفيعي الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا بك سيد محمد. لماذا تعتقد إيران أنها قادرة على تحمل أي شكل من أشكال الضغط التي يمكن أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة بالنظر لرفضه للمقترح الإيراني الأخير، سواء بخيارات عسكرية بمختلف سيناريوهاتها أو أيضا من خلال استمرار الضغط المتمثل في الحصار والعقوبات الاقتصادية؟ أوكي. سيد محمد، طيب يبدو أن سيد محمد لا يسمعنا الآن، هو معنا، تفضل سيد محمد.
11: بعد أن حاول الرئيس ترامب بطرق مختلفة لفرض ضغوط على إيران بعد هجماته العسكرية لضرب الأهداف العسكرية والبنى التحتية، اكتشف أن ذلك لم يكن طريقة ناجعة لحشر إيران في زاوية واستخراج التنازلات منها. هو حاول وقف إطلاق النار، حاول فرض ضغوط اقتصادية وفرض ضغوط سياسية، وبعد ذلك جرب محاصرة مضيق هرمز وخليج عمان. إيران تقول أن هذه المشكلات لا لا يمكن أن تحل في هذا السياق، وهناك كل هذه النقاط الخلافية التي لا يمكن حلها إلا عن طريق التفاوض. وإيران أيضا تقول أن بإمكانها أن تمارس ضغوطا من جانبها، كما أن لديها حدود مع بلدان أخرى مثل العراق وتركيا وأرمينيا وتركمانستان وأفغانستان وباكستان وأذربيجان، هذه البلدان المحيطة بإيران، وأيضا الموانئ الموجودة في الجنوب، وأيضا إضافة إلى الخليج عمان والموانئ الموجودة في الخليج الفارسي. لا توجد قوات أمريكية كافية لمحاصرتها كلها أو أيضا فرض ضغوط تمنع السلع من الوصول إلى السوق الإيرانية. إيران لديها طرق وستحاول الالتفاف على هذا الحصار، كما قلت لدينا حدود برية مع بلدان أخرى، بإمكاننا أن نستخدم الموانئ الباكستانية لجلب السلع والبضائع، بإمكاننا أن نستخدم موانئ أذربيجان وأرمينيا، بإمكاننا أن نستورد من روسيا وبلدان أخرى، ونستخدم الحدود مع العراق ومع تركيا. هذه ليست مشكلة تؤدي إلى جعل إيران أن تفتح مضيق هرمز للسفن هذه البلدان أن تمر منها.
4: سيد فايفل، استمعت إلى هذا الطرح. في نهاية الأمر، إيران لديها مخارج وطرق للتعامل مع الحصار الأمريكي. تابعنا قبل أيام أيضا استخدام بحر قزوين، لديها حدود برية كما قال ضيفنا. بالتالي ما مدى استخدام الحصار كأداة مستقبلية كذلك، يعني الاستمرار في استخدام الحصار الأمريكي للضغط على إيران؟
2: هو ليس مثاليا، بعيد عن ذلك، والضيف الكريم أدلى بنقاط وجيهة. التحدي هو أن مضيق هرمز تعبر من خلاله كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي والمنتجات الأخرى لتصل إلى الأسواق العالمية، ولا يمكن محاكاة هذا المضيق واستبدال المضيق بطرق أخرى، سواء كنا نتحدث عن الشاحنات مثلا أو خطوط سكك الحديد. نحن نتحدث عن طريقة أكثر نجاعة تنتقل عبر الخطوط البحرية بحيث تدر الأرباح على الإيرانيين لتحقيق نجاحات على الأمد البعيد. هم يعرفون أن العملة الإيرانية تنهار بشكل كبير، وهناك انخفاض كبير بقيمتها 1.8 مليون للدولار الواحد. إن النظام يستمر في عمليات الإعدام والاعتقال للمعارضين، وليس باستطاعة الشعب أن يستخدم الإنترنت، فقط القيادات السياسية أو العسكرية.
4: أعود إلى السيد محمد.
2: أن تستخدم الإنترنت.
4: سيد مارك، السيد محمد أيضا في المقابل، ما مدى نجاعة استمرار استخدام إيران لمضيق هرمز بهذا الشكل الذي ينعكس ليس فقط على المنطقة ودول الخليج، ولكن أيضا على دول صديقة ودول في على مستوى العالم لديها علاقات جيدة مع إيران؟
11: النقطة الأولى التي أريد أن أشير إليها، واستنادا إلى تحليلات في مراكز البحث الأمريكية، بإمكان إيران أن تستمر في هذا الوضع على الأقل لمدة 3 أو 4 أشهر. إذن لا مشكلة في هذا الصدد، لكن الضغوط على البلدان الأخرى والضغوط على الولايات المتحدة بسبب أسعار البنزين، لأن الأسعار بلغت 4.6 لجالون البنزين في الولايات المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى سمعنا في الأخبار أن بلدان أوروبية لديها ما يكفي من استهلاك الطاقة حتى منتصف شهر مايو فقط، والخزين في الولايات المتحدة بحلول الشهر القادم سيبدأ بالنفاذ. إذن الضغوط على هذه البلدان وعلى بلدان أخرى يفوق الضغط الذي ترزح تحته إيران. إذن إذا ما أرادوا أن يفتحوا مضيق هرمز وأن يغير الوضع في المنطقة عليهم أن يفرضوا الضغوط على أمريكا وليس على إيران، لأن إيران لم تبدأ بالحرب، أمريكا بدأت بها. هذه النقطة التي يجب أن تقال.
4: عذرا منك انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك من طهران السيد محمد علي شفيعي الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. الشكر موصول لك سيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. الآن إلى زميل عبد القادر عياض وفقرة تحليلية للقراءة في وزن عامل الزمن على الخيارات الإيرانية وتأثير طول أمد الحصار والمخاطر المترتبة عليه في السياقات الداخلية.
12: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في الحروب والحصارات لا يكون الزمن محايدا، لكل يوم كلفته، وفي كل تأخير اختبار لقدرة الدولة على ضبط الاقتصاد والمجتمع والقرار السياسي معا. وفي الحالة الإيرانية تدور الأسئلة الآن بشأن ما هو أبعد من احتمالات الاتفاق والتصعيد عن كلفة الانتظار على الداخل بالأسعار والاستهلاك والطاقة والثقة وبقدرة النظام على تحويل الصمود إلى سياسة قابلة للاستمرار. فكيف يضغط عامل الزمن على خيارات طهران؟ وما دلالات تكرار الدعوات من قبل المسؤولين الإيرانيين إلى ترشيد الاستهلاك ومواجهة الاحتكار ورفع الأسعار؟ ثم كيف سينعكس طول أمد الحصار على سلاسل إنتاج وإمداد النفط والغاز؟ وأخيرا، هل يدفع الزمن إيران إلى مرونة تفاوضية أكبر أم إلى تشدد أعمق خشية أن يبدو الاتفاق ثمرة ضغط اقتصادي لا خيارا سياديا؟ في معادلة الانتظار، انتظار الاتفاق أو العودة إلى التصعيد، يؤثر عامل الزمن على الخيارات الإيرانية في عدة أبعاد اقتصادية وسياسية، وينعكس تحديدا في السياقات الداخلية، حيث يوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رسائل إلى الداخل ويقول إن الحديث عن المفاوضات لا يعني

0: الاستسلام لكن على الشعب تفهم أوضاع البلاد، حيث يرى الرئيس الإيراني أن من الطبيعي وجود صعوبات في ظل الظروف الراهنة، معتبرا أن حل المشكلات يكون بالوحدة الوطنية، ويتحدث عن الحاجة إلى ضبط الاستهلاك. هي إذن إشارات إلى مشكلات تتطلب التماسك. هذا وقبلها بأيام دعا بيزشكيان وزير العدل للتعامل مع أي مخالفات من قبيل الاحتكار ورفع الأسعار التي من شأنها قضى مضجع الأمن المجتمعي على حد تعبيره. وهنا دعوات لمواجهة ما بدا يلوح في أعباء أو من أعباء على المجتمع. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كان قد دعا أيضا لترشيد الاستهلاك، معتبرا أن على المسؤولين التعاون للتخفيف من تبعات الضغوط الاقتصادية، وذكر أن العدو يسعى لإضعاف البلاد من الداخل عبر الحصار بحسب قوله. تزايد الدعوات لترشيد الاستهلاك خلال الحصار يترافق مع ثقل ملحوظ للعقوبات الاقتصادية على البلاد، تزايد بعد ضربات عسكرية طالت منشآت حيوية واستراتيجية. ووفقا للمصادر المفتوحة تم تسجيل نحو 2500 استهداف لمنشآت البنية التحتية بما فيها الطرق والجسور والمطارات والقواعد اللوجستية الإيرانية. ذات المصادر تتحدث عن أكثر من 4350 أو أكثر استهدافا لمنشآت استراتيجية على الموانئ في إيران، سواء البرية منها أو البحرية، وكل ذلك إلى جانب استهداف منشآت الطاقة أيضا. محليا اتبعت إيران نهج ما سمته الاقتصاد المقاوم، وذلك لسنوات، والذي يعتمد على تحقيق الاكتفاء وتقليص الواردات، لكنها تواجه اليوم تحديات استيراد بعض المواد الأولية واختلاف سعر الصرف. منظمة تحسين وإدارة الطاقة الاستراتيجية تؤكد أن الحرب دمرت جزءا من شبكة الغاز والمحروقات، وأن إصلاح معظمها يتطلب عامين على الأقل. أما اتحاد مصدري النفط والغاز في إيران فيؤكد خسارة 200 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز الطبيعي، كما يعرقل الحصار أيضا مرور الناقلات. الوقائع التي تلاحقت على امتداد السنوات الأخيرة أظهرت أن الأسباب الرئيسية للاحتجاجات في إيران كانت معيشية واقتصادية وكذلك اجتماعية، وهو ما يلوح اليوم وفي السياقات الحالية التي تعيشها إيران بمثابة الخطر الذي يعمل الجميع على ألا يتكرر. حصار يخنق اقتصادا لم يتسنى له الخروج من حرب استهدفت بنيته التحتية بطريقة ممنهجة. الزميل صهيب العصا يطلعنا على أبرز الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت الاقتصاد الإيراني. صهيب
1: عبد القادر، نتحدث عن حالة من خنق الاقتصاد، وكان المسؤولون الإيرانيون أكثر من مرة تحدثوا عن فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تريدان ضرب الاقتصاد من خلال العمل العسكري، حيث تركزت العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية خلال هذه الحرب على عدة مواقع، ولكن أبرزها كانت خمس محافظات أساسية: هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، بوشهر المطلة على المياه الخليجية، أصفهان وسط البلاد، وخوزستان في الجنوب الغربي من البلاد، بالإضافة إلى العاصمة طهران. لكل محافظة من هذه المحافظات خاصيتها، ولكل محافظة من هذه المحافظات أهميتها وثقلها الاقتصادي، حيث نتحدث عن محافظات أساسية فيما يتعلق بالتوازن الاقتصادي والثقل الاقتصادي في الاقتصاد الإيراني. إذا ما ذهبنا للعاصمة طهران، نتحدث عن العاصمة طهران، هذه المدينة التي تشكل ثقلا ديموغرافيا للبلاد. نتحدث عن أكثر من 11% من سكان البلاد موجودين في طهران، وفي الناتج المحلي نتحدث عن أكثر من ربع الناتج المحلي يصدر من العاصمة طهران، بالإضافة إلى أكثر من ربع الصناعة، والأهم عملية الدوران المالي، نتحدث عن أكثر من ثلثي عملية أو 70% من عملية الدوران المالي تتم في طهران. وبالتالي ضرب منشآت وضرب مراكز في العاصمة طهران له أهميته وله تأثيره الكبير على الاقتصاد. نذهب إلى الوسط، جنوب طهران، إلى أصفهان، هذه المدينة الكبيرة، عاصمة الإنتاج الصناعي الثقيل، عاصمة الإنشاءات والصناعات التحويلية. هذه المدينة التي يتم فيها حوالي الطاقة الإنتاجية لهذه المدينة لأصفهان 11 مليون طن فيما يتعلق بالفولاذ، الفولاذ المهم للغاية فيما يتعلق بالصناعات الإيرانية. ثلث الفولاذ ينتج في مدينة أصفهان أو في محافظة أصفهان وفي المنشآت في أصفهان، وبالتالي تكرار الضربات على أصفهان سيكون له وقعه الكبير. إذا ما ذهبنا إلى جنوب غرب البلاد إلى الحدود العراقية الإيرانية في المنطقة الجنوبية تقريبا خوزستان، منطقة النفط والبتروكيماويات بدرجة أساسية، قطب إنتاج النفط والطاقة، 22 مجمعا للبتروكيماويات موجودة في خوزستان، نتحدث عن أكثر من 16% من إنتاج الغاز يتم في خوزستان، والأهم أن 80% من النفط الخام يتم إنتاجه من خوزستان، وبالتالي تركيز الضربات على خوزستان وعلى المنشآت وعلى المصانع وعلى المصافي في خوزستان له أثره الكبير على الاقتصاد وفيما بعد على جيوب المواطنين الإيرانيين. إذا ما ذهبنا على بوشهر عنوان أمن الطاقة إن صح التعبير في إيران، نتحدث عن حقل فارس الذي يغذي أكثر من 8% من احتياجات الغاز عالميا، هذا الحقل المهم حقل فارس، بالإضافة إلى 50% من احتياجات الغاز الإيرانية، نصف احتياجات الغاز الإيرانية يتم إنتاجها من هذا الحقل ومن مدينة ومحافظة بوشهر بشكل عام، وأيضا بالإضافة إلى ذلك 70% من الغاز المنتج داخليا يتم إنتاجه في هذه المحافظة. أخيرا أذهب إلى هرمزغان، هذه المحافظة المطلة على مضيق هرمز، محافظة بالغة الأهمية، رئة التجارة بالنسبة للإيرانيين، موقعها الاستراتيجي، منفذها على مضيق هرمز ومن ثم خليج عمان وبحر العرب. نتحدث عن الطاقة وعن عمليات الترانزيت المائي الذي يتم عبر هذه المحافظة، نتحدث عن حركة الحاويات، 85% من حركة الحاويات في هذه المنطقة، 70% من ترانزيت الموانئ في هذه المنطقة في هذه المحافظة، 55 أكثر من نصف الواردات والصادرات تتم عبر هذه المحافظة كما ذكرنا لموقعها الجغرافي، و100 مليون طن من فيما يتعلق بالطاقة يتم إنتاجها سنويا. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى الخريطة وشاهدنا الضربات وراقبنا سير الضربات الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، بالفعل كانت تتركز على هذه المحافظات لما يعتبر الإيرانيون بأنها محاولة أمريكية إسرائيلية عبد القادر لصحيح الضغط على النظام عسكريا وسياسيا، ولكن هناك حرب اقتصادية شنت بأدوات عسكرية.
0: وهذا ما سنفصله مع ضيفينا صهيب، شكرا لك، مع ضيفينا هنا في هذه الفقرة، هنا في الاستوديو الدكتور غازي إبراهيم العساف أستاذ اقتصاديات الدفاع، وكذلك من طهران حميد حسيني المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز الإيرانيين. أهلا بكم. ربما أبدأ بضيفي من طهران سيد حميد حسيني لنسأله عن السؤال الكبير الآن، ما مدى تأثير هذا الحصار المتواصل وأيضا في ظل الضرب المتواصل لقطاع النفط والطاقة في إيران، أثرهما على النفط، واقع النفط والغاز في إيران؟
2: خب، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أتقدم بالتحية ومساء الخير للعاملين في قناة الجزيرة والشعب القطري والمشاهدين الأعزاء لهذه القناة.
0: سيد حميد نسمعك، كنت قد سألتك عن أثر الحصار.
3: نعم، بالأمس كانت أكسفورد قد المؤسسة المتعلقة بدراسات الطاقة أصدرت تقريرا أنه في العام 2025 كان يمر 15 مليون برميل للنفط، أي 30% من تصدير النفط، وثلاثة ملايين وعدة آلاف من البراميل من مشتقات النفط، وعدد كبير من هذه الطاقات، هناك عدد منها متعلقة بقطر والإمارات وغاز الهيليوم وكل هذه الأمور، وهذه الأرقام من 18 مليون وصلت إلى 13 مليون، والاقتصاد العالمي وكل الذخائر الاقتصادية والمخزون الاقتصادي لديه لا يكفي أكثر من 100 يوم. وإذا كانت هناك استمرارية لهذه المواجهة فالواقع فإن إيران مثل الدول

0: تأثيرش متفاوت دیگه،
1: تأثيره مختلف نسبيا، فبالنهاية لدينا تصدير للنفط، فنحن نصدر بشكل سنوي 10 ملايين من الغاز السائل، وهناك مشتقات يجب أن يتم تصديرها، ونحن من كبار المصدرين للمواد الأولية لزيوت المحركات، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى انخفاض مستوى العملات الأجنبية في البلاد، ونحن بحاجة لهذا التصدير، وهناك حاجة لتأمين هذه الاحتياجات من أجل الداخل وأيضا من أجل التصدير.
2: دكتور غازي، نريد أن نركز على عامل الزمن بالنسبة لي ربما الطرفين، ولكن بالنسبة للجانب الإيراني في ظل هذه الإجراءات، هذا الحصار، هذا الواقع، إلى أي مدى فعلا يستطيع الاقتصاد الإيراني أن يتكيف، على اعتبار أن هو اقتصاد مقاوم، اقتصاد حرب، تعود على الحصار لسنوات طويلة، هل هناك ما يختلف هذه المرة؟
3: شكرا أستاذ عبد القادر. حقيقة دعنا أولا نشير أنه في الاقتصاد الدولي لأول مرة تجتمع 3 أدوات ضغط اقتصادية في آن واحد وبهذه الحدة. اجتمعت العقوبات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، ثم نتحدث عن الحصار البحري على مضيق هرمز وعلى إيران، ونتحدث أيضا عن الضربات التي عرضت حتى في التقرير، ضربات البنية التحتية التي أدت إلى تقييد جزء من الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الإيراني. بالتالي نتحدث عن 3 أدوات ضغط. هذه 3 أدوات ضغط رفعت الكلفة مع الزمن، وبالتالي كلفة الصمود أو تحمل الاقتصاد الإيراني أصبحت مكلفة جدا، لأن العوامل المجتمعة هذه عادة هي عوامل تؤدي إلى مضاعفة الكلفة، وبالتالي تخفيف قدرة التحمل لأي اقتصاد في العالم لأن يصمد في مواجهة 3 أدوات ضغط اقتصادية مجتمعة في نفس الوقت. لذلك أنا أعتقد أن ما طورته حتى الاقتصاد الإيراني من اقتصاد موازي ونظام ظل موازي، نظام مالي موازي، هي عبارة عن قنوات كانت في مجملها تحاول أن تحل مشكلة العقوبات الاقتصادية وليس الحصار. الحصار هو عبارة عادة عن أداة فورية وأداة أكثر حدة وشاملة، وبالتالي لا يمكن بشكل من الأشكال التحايل عليها بشكل كبير كما تم التحايل على العقوبات.
2: إذن ما المدى المنظور بالنسبة للنتائج أو الأثار؟
3: أنا أعتقد أن كل أسبوع يمر حصار مجتمع مع الأدوات الضغط الأخرى هو تكلفة إضافية، وأعتقد أن هناك استنزاف في القدرة المالية التي يمكن أن تتحملها الدولة حتى في ماليتها العامة.
2: هناك سؤال مهم أطرحه لضيفي السيد حميد حسيني فيما يتعلق بما أثير على الأقل بشكل كبير إعلاميا، وهو مسألة تخزين النفط، وأن هذا الواقع وهذه الإجراءات سوف تجعل من مسألة تخزين النفط مشكلة كبرى في إيران. في اليومين الماضيين تم ربط ما قيل بأنها بقعة نفط كبيرة كانت في مياه الخليج، تم الربط بينها وبين مسألة مشكلة التخزين في إيران. إلى أي مدى هذا الربط قائم سيد حميد؟
1: هذا البقعة النفطية في المياه، اليوم تم نفي هذا الموضوع بشكل كامل، وأن هذا الأمر لم يحدث وليس للموضوع أي علاقة بقضية النفط أو الذخائر النفطية أو أنابيب النفط الإيرانية. في هذه من أعمال الإعلام، وإيران عبر مسؤول في وزارة النفط نفى هذا الموضوع. بالنسبة هناك 120 مليون برميل من النفط يمكننا أن نخزنها، وإذا أردنا أن نصدر كل النفط هذا فإنها يمكننا حتى 80 يوم أن نستمر في تخزين النفط. وحتى الصور المتعلقة بجزيرة خارك، أن المخازن النفطية الأكثر موجودة في خارك، كان يمكن مشاهدة أن مستودعات النفط، فإذا امتلأ أحد هذه المستودعات، إذا امتلأت فإنه سوف يطفو سقفها إلى السطح لكي يظهر مدى أنه لا يزال لدينا سعة كافية يمكن التخزين فيها حتى في جزيرة خارك.

0: ومع الإضافة إلى أننا حافظنا على التصدير، ونحن بالإضافة إلى إنتاجنا نستهلك 2 مليون برميل نفط في الاستهلاك الداخلي، ومن مضيق هرمز إضافة إلى ذلك نحن نصدر من هذا المضيق، ولدينا أنبوب آخر للتصدير نحو جاسك في بحر عمان بقدرته إرسال 1 مليون برميل في هذا المسار، وهناك يمكننا تخزين النفط أيضا. وفي النهاية إذا أجبرنا فمثل المرات الماضية سوف نقوم بخفض إنتاجنا، ولكن هذا ليس من المؤكد. بسبب هذا الأمر سوف نقوم بالاستسلام لمطالب ترامب.
1: ماذا عن الضرر الذي مس خاصة قطاع الغاز في إيران؟ هل بالإمكان التعامل معه وإصلاحه في مدة قصيرة؟
0: الضرر الذي حدث في بعض أماكن حقل فارس الجنوبي، هناك تفاوت، هناك ضرر كبير في بعض النقاط، وهناك نسبة مختلفة أقل في أماكن أخرى. لذلك فإن 50% من الأماكن التي تضررت يمكننا في هذا العام 100 مليون متر مكعب من الغاز يمكن أن تعاد، والباقي يمكن أن يستمر حوالي 2 سنين حتى يتم تحقيق الإصلاح فيها.
1: وهنا أعود ضيفي يا دكتور غازي لأسأله عن أيضا فيما يتعلق بعامل الزمن أمام هذا الواقع والوقائع في إيران. هل بالضرورة عامل الزمن ليس في مصلحة إيران؟
2: شكرا جزيلا. هذا السؤال مركب ومعقد، لأن دعنا أولا نبدأ من نقطة مهمة، أن الاقتصاد الإيراني أو أن إيران بشكل عام دخلت هذه الحرب في البداية ليست من نقطة قوة، لأن هناك كان هناك اختلالات هيكلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها قطاع سوق العمل، القطاعات الإنتاجية الأخرى، وبالتالي معدلات تضخم عالية، إشكالية في العملة الوطنية، وبالتالي كان هناك معدلات وبعض الاختلالات الهيكلية التي تجعل موقفها ليست موقف قوة. هذا كله مع الحصار والعقوبات والضربات التي يعني دمرت جزء من البنى التحتية الإنتاجية يرفع الكلفة ويجعل عامل الزمن كما ذكرت أخي عبد القادر ليس في صالح الاقتصاد الإيراني. الضغوطات في الاقتصاد الإيراني هي كحلقات مفرغة تدور حول نفسها، هناك آثار اقتصادية فيما يتعلق بالمالية العامة، نقص وتجميد جزء كبير من الإيرادات الحكومية الناتجة عن إيقاف أو تخفيف بيع النفط من خلال الحصار، أدى إلى يعني مشاكل هيكلية ومزمنة في الإيرادات العامة، ثم انعكس ذلك على التضخم بشكل عالي وبشكل كبير جدا، والأمر الذي أيضا أدى لضغوط على المجتمع ومستوى معيشة لك أن تتخيل أن سعر الصرف انتقل من 42 تقريبا ألف للدولار الواحد ريال قبل الحرب إلى الآن ما يقارب 1,300,000، وهذا يعكس يعني بما لا يدع مجال الشك انخفاض في القوة الشرائية بشكل كبير. والبنك المركزي الإيراني أصدر قبل يعني مدة قصيرة ورقة نقدية بمقدار 10 مليون، وهذا أيضا اعتراف ضمني بأن هناك انخفاض كبير وكبير جدا في القوة الشرائية للعملة الإيرانية.
1: شكرا لك دكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع، وكذلك الشكر لضيفي من طهران حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد النفط والغاز الإيرانيين. ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا عبد القادر. ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث صرح مصدر إيراني للجزيرة أن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60%. وقال المصدر الإيراني للجزيرة أن واشنطن رفضت نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها، ويضيف أن إيران رفضت نقل اليورانيوم خارج أرضها ومستعدة لترقيقه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يقول المصدر الإيراني للجزيرة أن إيران مستعدة إذن كما ذكرنا إلى ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب إلى مستوى 3.7% و27%. ويضيف المصدر الإيراني للجزيرة أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم ل20 عاما وإيران رفضت ذلك. ويقول أيضا أن واشنطن رفضت

مقترح دفع غرامات لإيران مقابل خسائر الحرب. الآن نتابع هذه المشاهد التي نشرها حزب الله، وقال إنها لعملية استهداف دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبية لبنان بمسيرة انقضاضية.

0: معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما جوني، أبدأ معك ورصد هذه المسجدات الميدانية.
1: ميادة، يمكن القول أن بينما يطالب به لبنان الرسمي من ضغوط أمريكية للتوصل إلى وقف نهائي للأعمال العدائية هنا في الجنوب اللبناني قبل مفاوضات يوم الخميس المباشرة في واشنطن، وبين الوقائع الميدانية أقله تلك التي حصلت خلال الساعات الماضية، هناك تباعد كبير وهناك الكثير من التعقيدات التي تفرض نفسها في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على نحو عنيف وتحديدا على مناطق مختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ويمكن الحديث عن الغارات الأخيرة التي حصلت باتجاه بلدة النبطية الفوقة وبلدة الشرقية وأيضا بلدة ميفدون، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الغارات، عشرات الغارات التي حصلت منذ الصباح في القطاع الشرقي وتركزت في منطقة النبطية وأيضا في القطاع الأوسط وصولا إلى الجهة الغربية، ونتحدث هنا عن غارات على بلدة القليلة على سبيل المثال وهي تقع في الناحية الغربية. ليس هذا فحسب، اليوم أيضا توسع النطاق الجغرافي للعدوان الإسرائيلي مرة جديدة باتجاه البقاع الغربي شرقا، فضربت الغارات الإسرائيلية بلدتي قلية ومشغرة بناء على انذار وتحذير كان أصدره الجيش الإسرائيلي صباحا بضرورة إخلاء هاتين البلدتين في البقاع، بالإضافة إلى 7 بلدات أخرى هنا في جنوبي لبنان. في أوقات سابقة أو في مرة واحدة سابقة وجه الجيش الإسرائيلي انذارا لبلدة زلايا في البقاع الغربي قبل نحو 4 أيام تقريبا، وقام باستهدافها دون أن ننسى طبعا القصف المدفعي المتقطع هنا في الجنوب اللبناني. في مقابل هذا التصعيد الإسرائيلي، حزب الله واصل سلسلة عمليات عسكرية باتجاه جنود إسرائيليين، باتجاه آليات إسرائيلية، باتجاه مواقع وصفها بالقيادية والمستحدثة. وآخر ما تحدث عنه حزب الله في العملية رقم 20 لهذا اليوم، تحدث عن استهداف مركز قيادي إسرائيلي مستحدث في بلدة البياضة الواقعة في القطاع الغربي، وهو أيضا استهدف محيط بلدة الطيبة بمسيرات ومحلقات انقضاضية، واستهدف مناطق أخرى من بينها دبابة ميركافا في بلدة رشاف على سبيل المثال، وقوات إسرائيلية في محيط بلدة الصربين في قضاء بنت جبيل. واضح من خلال ما أعلنه حزب الله أنه اليوم أيضا استخدم بشكل كبير هذه المسيرات والمحلقات الانقضاضية، وكما تبعنا هو ينشر المشاهد المصورة التي يلجأ إليها في إطار الدعاية والضغوط النفسية، ينشر هذه المشاهد المصورة التي توثق جانبا مهما من عملياته. وكان لافتا خلال الساعات الماضية وتحديدا يوم أمس ما نشره حزب الله بشأن استهداف منظومة القبة الحديدية بمحلقة انقضاضية على مقربة من المنطقة الحدودية هنا. أما سياسيا وبشكل سريع، بما أننا تحدثنا عن الضغوط اللبنانية التي أو المطالب اللبنانية بالأحرى، الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة التقيا السفير الأمريكي وطلب منه مزيدا من الضغوط الأمريكية لوقف النار في أسرع وقت وتحقيق هدنة حقيقية في الجنوب.
0: شكرا جزيلا لك من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. إلياس كرام، أيضا نريد أن نرصد من الجانب الإسرائيلي ما يقوله عن العمليات الميدانية الدائرة وكذلك عن تلك المفاوضات المرتقبة.
2: أولا ميادة، من الواضح بأنه لا يوجد هنالك وقف لإطلاق النار في لبنان، بل إطلاق نار بلا توقف، وهذه هي الحقيقة الواقعة. وهنالك تطورات تشي إلى تصعيد محتمل، حيث أن حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم بدأت تتحدث عن استعدادات الجيش الإسرائيلي، تحديدا القناة 12 التي تقول بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته العسكرية وهو بانتظار ضوء أخضر من المستوى السياسي في إسرائيل. أبرز التطورات اليوم كانت كما يبدو محاولة من جانب مقاتلي حزب الله لاستهداف مقاتلة حربية إسرائيلية وليس مسيرة كما قالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن معاريف في الساعات الأخيرة تشير إلى أن الاستهداف كان موجها نحو مقاتلة حربية إسرائيلية. وهذا يتقاطع ميادة مع بعض الصور التي التقطت لأجواء تلك المنطقة في ساعة الاعتراض، التي أظهرت أن عملية الاعتراض أو محاولة اعتراض الصاروخ أرض جو الذي أطلق كان في طبقات عالية نسبيا أو متوسطة من السماء. وهذا يتقاطع مع معلومات صحفية كانت تشير ميادة إلى أن صاروخ سام أطلق باتجاه هذه الطائرة التابعة للسلاح الجو الإسرائيلي. مرة أخرى أيضا الاستهدافات التي تأتي تباعا للآليات العسكرية الإسرائيلية، الاستهدافات المتتابعة للدبابات، لناقلات الجند، للمنظومات الدفاع المدفعية منها القبة الحديدية لمرابط المدفعية الإسرائيلية. وهنالك أمر آخر جدا مهم، هو أن هذه المسيرات التي لا تكلف سوى بضع مئات من الدولارات يعني تستهدف آليات عسكرية استراتيجية تقدر بملايين الدولارات، وهذه المقاربة يجب التوقف عندها حقيقة، وهي تسبب حرجا كبيرا لإسرائيل، ذلك أنها تستهدف مواقع استراتيجية حساسة ومنظومات حساسة كالقبة الحديدية. هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها حزب الله في استهداف هذه المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعترف بأنه عاجز عن إيجاد حل لهذه المعضلة التي تحولت إلى معضلة حقيقية.
0: حتى على مستوى الدبابات نوع المركافة، كان هناك نقص أيام حرب غزة نتيجة الاستهدافات التي طالت هذا النوع من الدبابات، وكان هناك محاولات إسرائيلية للحصول على إمدادات أمريكية بخصوصها.
2: وانظري ما الذي كان يتحدث عنه نتنياهو، أنه يريد أن يبعد من خلال هذه العملية العسكرية خطر الصواريخ المضادة للدروع. هي توقفت ربما باستراتيجية معينة من جانب المقاومة اللبنانية، لكن في المقابل نشأ خطر آخر أو تحد آخر للجيش الإسرائيلي، وهو هذه المسيرات الانقضاضية التي توقع تقريبا يوميا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. والجيش أعلن رسميا اليوم بأن هجوما بالمسيرات استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا أدى إلى أضرار في آليات عسكرية لم يحدد طبيعتها وألحق بها أضرار أيضا. وبالتالي هذه الاستهدافات تحولت إلى استهدافات استراتيجية. نتحدث ميادة فقط في الأسبوعين الماضيين عن حوالي 200 جندي وضابط الذين جرحوا في إطار هذه الاستهدافات وفي إطار العمليات العسكرية في لبنان. اليوم أعلن عن مقتل ضابط صف في الاحتياط، مما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع مارس الماضي منذ تجددت القتال، بالإضافة إلى مقتل متعاقد مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. ونحن نتحدث عن حوالي الآن حوالي 1000 ضابط وجندي أصيبوا بجروح، هنالك أيضا جروح متوسطة وخطيرة من بين المصابين منذ بداية هذه العمليات. 1000 جندي في إطار عمليات ما زالت تعتبر محدودة من الناحية الجغرافية في عمق 8 إلى 10 كيلومترات في جنوب لبنان. والواضح بأن الجيش الإسرائيلي لا يتعجل في مسألة توسيع العمليات البرية، وإن كانت هنالك حديث على ذلك، ذلك أن هذه هي ربما نقطة القوة لدى المقاومة اللبنانية على الأرض، وخبير في الأرض، خبير في هذه المعارك وفي الكمائن، وهذا ما من شأنه أن يكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في العتاد والأرواح أيضا.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. معنا الآن من بيروت الدكتور زياد الصايغ، الباحث في السياسات العامة، وأيضا السيد توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفينا. سأبدأ معك دكتور زياد. الميدان يقول كلمته حتى الآن في هذا المشهد، ونرتقب مفاوضات على وقع هذا التصعيد الميداني. كيف يمكن توقع طاولة المفاوضات هذه بالنظر لهذا المشهد؟
3: بداية، خيار الدولة اللبنانية واضح، وبإنقاذ لبنان من خلال عملية تفاوضية ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. مطالب الدولة اللبنانية واضحة: وقف إطلاق نار كامل، انسحاب إسرائيلي، عودة النازحين، عودة الأسرى، وإعادة الإعمار قبل الانطلاق في أي مسار أبعد من ذلك. وبالتالي هناك حتما محطة العودة إلى هدنة 1949، وهذه مسألة أساسية. يقابل ذلك بسط سلطة الدولة كاملة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. حتما نحن أمام مشهد معقد في ظل استمرار إسرائيل باعتداءاتها، وفي ظل أيضا استباحة إيران للقرار السيادي اللبناني، خصوصا وأن الدولة اللبنانية اتخذت قرارات واضحة في 5 من آب والسابع من آب 2025 و2 أدار 2026. نحن أمام حلف موضوعي تتقاطع فيه إسرائيل مع إيران على حساب الدولة اللبنانية وعلى حساب الشعب اللبناني. القرار اللبناني الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام يحرر لبنان من أي رهن لأي قرار إيراني، وأيضا يضع في الميزان قدرة الدولة اللبنانية برعاية أمريكية إلى استعادة قرارها السيادي، ولكن إنقاذ الشعب اللبناني من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. قد يقول قائل ماذا صنعنا في 15 شهرا السابقة؟ والجواب هو 2 أدار أطلقت 6 صواريخ من لبنان، ليس لحماية لبنان ولكن انتقاما للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وهذا يؤكد عمليا استباحة إيران للبنان في قراره السيادي من خلال حزب الله، بقدر ما تستبيح إسرائيل أيضا الأراضي اللبنانية.
0: سيد توفيق شومان، يقول ضيفنا في نهاية الأمر ما يقوم به حزب الله هو ليس فقط خارج عن إرادة الحكومة اللبنانية، ولكنه أيضا يضغط عليها أكثر، ويشكل في نهاية الأمر ما تقوم به إيران، يضع تحديدا الحكومة ويضع لبنان بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وسندان إيران.
4: تحياتي إليك سيدتي، وتحياتي أيضا إلى ضيفك الكريم ولكل المشاهدين. يعني أعتقد بأنه لدينا معادلة واضحة، توقف إسرائيل اعتداءاتها، تتوقف أو تأتي التهدئة وتحل هذه التهدئة على الجبهة اللبنانية. المسألة بسيطة للغاية حتى لا نتهم الآخرين ولا نتهم جماعة لبنانية معروفة. تتوقف إسرائيل عن الاعتداءات في هذه اللحظة، تهدأ الجبهة اللبنانية بكل تفاصيلها، وبالتالي يبقى التفاوض بما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالإضافة أيضا إلى عودة النازحين والإعمار. هذه في مسألة لاحقة، ولكن الأساس بأن الاعتداءات الإسرائيلية استمرت طوال 15 شهرا، وبالتالي ترك المجال للدولة اللبنانية لأن تفعل ما تستطيع فعله. هنا لا تلام الدولة اللبنانية برأيي، لأنها لم تستطع أن تفعل شيئا لأسباب متعددة. أول هذه الأسباب أعتقد بأنها لم تعمد إلى استخدام ورقة المقاومة اللبنانية كورقة على طاولة المفاوضات. هلا ربما قائل هنا، وأستخدم الصيغة التي استخدمها أيضا الدكتور زياد، رب قائل أيضا أنه سلاح المقاومة اللبنانية ماذا فعل، وبالتالي إلى ما أدى. الصورة واضحة، المشهد واضح. لو لم يكن سلاح المقاومة اللبنانية بتلك القوة وبتلك الاندفاعة أيضا، لما شنت إسرائيل عدوانا على لبنان مستمرا لغاية الآن طوال 2.5 سنة. وأظن أيضا أنه كان بإمكان الدولة اللبنانية أن تنسق مع أطراف عربية، وهذا يشكل دعامة أساسية للبنان. فوق ذلك أيضا أنه بالنسبة لمفاوضات إسلام أباد، وأنا على تفاصيل يومية من إسلام أباد بهذا الشأن، الإيرانيون طرحوا مسألة أساسية وهي وقف النار وليس التفاوض عن لبنان، وهذا ما يقوله الباكستانيون أنفسهم أيضا. فإذا علينا أن نفرق بين المطالبة الإيرانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ووقف النار، وبين ترك المجال التفاوضي للدولة اللبنانية، بصرف النظر عن الصيغة التي يمكن أن تلجأ إليها هذه الدولة.
0: طيب، سأواصل معك سيد توفيق، وأشكركما على أنكما طرحتما التساؤلات التقليدية حتى أتفاداها ونذهب إلى شيء أبعد من ذلك. أيضا أليس

0: من المنطقي في هذه المرحلة الحرجة سيد توفيق أن يلتف الداخل اللبناني مع بعضه في مواجهة كل ما يمكن أن يحيط بالساحة اللبنانية؟ ليس من المنطق أن يعود حزب الله لدوره السياسي وبالتالي يدعم جهود الحكومة في المحاولة لإيقاف هذا المشهد؟
1: طبعا الوحدة الوطنية اللبنانية أساس لكل شيء، وبالتالي أنا أعتقد بأن السلطة اللبنانية لو كانت لجأت إلى عمل توفيقي وتفاهمي بين القوى السياسية اللبنانية قبل الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، أعتقد بأنها كانت على الأقل حصلت على عامل قوة هو الوحدة الوطنية اللبنانية. لكن انفردت السلطة اللبنانية بصرف النظر عن ما له علاقة، يعني عما له علاقة بالنص الدستوري الذي يخول رئيس الجمهورية بالتفاوض، ولكن أيضا النص نفسه يلزم رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، وبعدما توافق الحكومة اللبنانية على أي معاهدة أو على أي اتفاق مبدئي له علاقة بالشأن الدولي عليها أن تعود أيضا إلى مجلس النواب.
0: طيب سيد توفيق
1: أنا
0: سواصل معك،
1: كان يمكن تدارك هذا الأمر من خلال حوار وطني.
0: عذرا منك سيد توفيق ولكن لدي أقل من دقيقة ونصف، سواصل معك لأننا فقدنا السيد زياد في هذه المداخلة، وأريد هنا أن أطرح ما يمكن أن يمثل الرأي الآخر. الحكومة قد تقول لك في نهاية الأمر الإعلان الرئاسي وما تم التوافق عليه مع هذه الحكومة الجديدة لم يلتزم به حزب الله ولم يسلم سلاحه وهو ما كان متفقا عليه وتعامل وكأنه هو الدولة اللبنانية. سيد توفيق تسمعني؟ يبدو أيضا أننا فقدنا الاتصال مع السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، كذلك أيضا كان معنا السيد والدكتور زياد صايغ الباحث في السياسات العامة. كنا نناقش إذن تبعات المشهد اللبناني. نحن نرتقي بالخميس انطلاق هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، يذهب الطرفان لهذه الطاولة تحت وطأة استمرار التصعيد العسكري، عدم التزام إسرائيل باتفاق التهدئة، وكذلك أيضا ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية في الجنوب. أيضا يذهب الطرف اللبناني بخلافات داخلية بانقسام حول ما يتعلق بما يريده حزب الله وما تريده الحكومة اللبنانية. هذا المشهد دائما للمتابعة ضمن هذه التغطية المستمرة والتي نتابع فيها إذن الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكما ذكرت التطورات في لبنان. في ساعة إخبارية جديدة هذه المسجدات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع اليوم مع مجموعة من الجنرالات بشان إيران مجددا للتعليق على الرد الإيراني، وقال أنه رد حول هذا المقترح الإيراني تحديدا وصفه بأنه غبي على حد وصفه ولا يمكن قبوله، كما قال أنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع اليوم بفريقه الأمن القومي لمناقشة حرب إيران بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري، متحدثين عن ميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. إيرانيا قالت الخارجية الإيرانية أن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية تأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة أن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% رافضة نقله إلى روسيا واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وبأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب، مشيرا إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما وهو ما رفضته إيران. في لبنان أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب وأنه تصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية بمنطقة صور، في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو صاروخ أرض جو كان يستهدف طائرة تابعة له في جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غارته على مناطق عدة جنوبية لبنان،

0: وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بانفجار مسيرة في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلانه مقتل جندي بمنطقة المنارة الحدودية. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. نستمر معك ناصر في متابعة ردود الفعل الأمريكية، التحضيرات لهذه الاجتماعات بين ترامب وفريقه الأمني في ظل وعلى وقع تصريحات ترامب التي تصف المشهد بشكل واضح وصريح.
1: نعم، يا ده الكثير من التصريحات اليوم، ولكن الأهم والأبرز الآن أن الاجتماعات وتصريحات الرئيس الأمريكي وهذه الأنباء الآن والتسريبات على أنه يجتمع اليوم في البيت الأبيض، سيجتمع في غرفة العمليات بطبيعة الحال، سيستمع للأركان العسكرية ماذا لديهم من خطط جديدة ومبتكرة لمواجهة الآن إيران بشكل أو بآخر. الآن وقد أوضحت إيران أنها لم تستجب للخطوط الحمراء أو لنقل الشروط التي طلبها الرئيس الأمريكي في مجال تخصيب اليورانيوم مثلا، وبالتالي بدأ التفكير الآن عمليا في ربما توجيه ضربة عسكرية ربما محدودة وربما غير محدودة للإيرانيين لمزيد من الضغط. وتسريبات أكسيوس قبل قليل تقول إن الرئيس الأمريكي حسب ما تقول هذه المصادر مقربة من البيت الأبيض يميل أكثر إلى نوع من الضربة العسكرية، قد لا تكون محدودة وقد لا تكون، لكنه يميل إلى نوع من العمل العسكري. لكن الآن التوقيت يطرح مشكلة على ما يبدو. التساؤل الآن في واشنطن، هل يضرب الرئيس الأمريكي الإيرانيين قبل 13 من قمة 13 من هذا الشهر بعد 3 أيام قبل اللقاء رئيس الصيني، أم تكون العملية العسكرية بعيدة القمة الصينية الأمريكية؟ هذه المسألة تطرح الآن، وربما الاجتماع بعد قليل في البيت الأبيض سيبحث هذا التداعيات السياسية والعسكرية لهذا النوع من توقيت العمليات. في غير ضوء كل هذا، الرئيس الأمريكي وقبل حتى الاستعداد للاجتماع في أي لحظة الآن في البيت الأبيض كان قد أعطى سلسلة من التصريحات تعتبر بشكل أو بآخر ردا مباشرا على الجانب الإيراني وعلى مقترحه وعلى الوسطاء. قال صراحة مرة أخرى أن المقترح الإيراني كان غير مقبول لديه، وأنه كان عبارة عن قطعة قماش كما وصفه، ولم حتى يكمل قراءته، ما يعني أن الولايات المتحدة لم تجد ما على الأقل الرئيس الأمريكي لم يجد في الرد الإيراني ما يمكن البناء عليه. الرئيس الأمريكي كخطوط حمراء وضع عملية ليس إبطاء وإنما التخلي الإيراني عن اليورانيوم المخصب والصناعة النووية كان نقطة انطلاق لهذه المباحثات، في حين كما يقول الكثير من المراقبين هنا جاء الإيرانيون برد من عدة صفحات طويلة وعدة تفاصيل تطلب أولا وقف العمليات ثم فتح تدريجي لمضيق هرمز، ما يعني أن الإيرانيين كما فهم الأمريكيون يريدون إطالة أمد هذه المفاوضات، والرئيس الأمريكي لن أقول مستعجل لكن يريد أن ينتهي من هذه الأزمة في أقرب الأجل. في غضون كل هذا يؤكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الآن تنطلق من موقف المنتصر، إيران كما يقول خسرت جيشها وأسطولها الجوي، وبالتالي حتى لو عززت كما قال اليوم عسكريا مواقعها وصواريخها فإن الولايات المتحدة يمكن أن تقضي عليها عسكريا خلال 24 ساعة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر حسيني. عمر هواش، أيضا لدينا ردود فعل إيرانية على تصريحات ترامب، من أبرزها ما قاله مستشار المرشد الإيراني.
2: نعم بالفعل ميادة، قبل قليل كان مصدر إيراني هنا في طهران للجزيرة قد كشف عن معلومات مهمة حيال المقترح الإيراني الذي قدمته طهران إلى واشنطن، وكشف أيضا عن جزء من المقترحات الأمريكية السابقة، حيث قال إن واشنطن كانت قد عرضت على طهران أو طالبت طهران بتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وأن الرد الإيراني جاء بالرفض، وأنه كان هناك مقترح لنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا أو جزء منه، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا رفضت ذلك وعرضت في المقابل أن يتم تسليم هذا المخزون إلى دولة ثالثة. هنا جاء الرد الإيراني أكثر صرامة من السابق بالقول أن طهران ترفض بتاتا نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى أي مكان، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها، وأبدت استعدادا لأجل خفض تركيز اليورانيوم من 60% إلى 20% و 3.7% بما يلزمها في منشآتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية أو في مفاعل طهران للأبحاث. كذلك كشف هذا المصدر الرفيع هنا في طهران للجزيرة بأن واشنطن كانت قد طالبت بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وهذا المطلب قوبل هنا في طهران برفض قاطع. كذلك كان هناك رفض أمريكي لأجل أحد أهم المطالب الإيرانية بشأن دفع غرامات عن الخسائر التي لحقت بإيران جراء هذه الحرب. هنا طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصفت هذا المقترح الإيراني أو الرد الإيراني بأنه كان سخيا، كان منطقيا، كان يخدم المصالح الوطنية الإيرانية ومصالح المنطقة بأسرها، وحتى أنها وصفت على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي الرفض الأمريكي لهذا المقترح بأنه يأتي في إطار الامتثال للضغوط الإسرائيلية. هنا في طهران الكثير يعتقدون أن إسرائيل هي اللاعب الخفي في هذه التبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، وهناك ضغوط إسرائيلية على ترامب لأجل تجدد الحرب. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال اليوم إن إيران أرادت التفاوض بكرامة ونيل حقوق الشعب الإيراني، لكنها الآن وبعد الرفض الأمريكي هي أمام خيارين: إما أن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم، وهذه الحالة في الحقيقة تضغط اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على المجتمع الإيراني، على اقتصاد البلاد، على مداخل الحكومة الدولة، وبالتالي تتسبب لها بالكثير من المشكلات. يضاف إلى ذلك أن الخيار الآخر الذي تحدث عنه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان هو مواصلة الحرب والمواجهة، وفي الحقيقة هنا استعدادات واضحة من قبل القوات المسلحة الإيرانية لهذا الخيار. من الطبيعة أن إيران اليوم تراقب باهتمام ما قد يصدر عن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مجلس الأمن القومي، لذلك هي تقول أنها مستعدة لكل الخيارات. ومستشار المرشد الإيراني وهو عدلي أكبر ولاتي قال إنه لا يمكن لترامب أن يتوجه إلى الصين بصورة المنتصر.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مشاهدينا، عندما نتحدث عن ارتفاع حدة هذا الخطاب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نستحضر كذلك أيضا التبعات، ومن ضمن التبعات هو ما يشهده العالم أجمع. كان هناك دائما ذلك الحث الأمريكي لدول أوروبا تحديدا للانخراط في هذا المشهد، ولكنها نأت بنفسها وتحاول أن تجد دورا غير عسكري في هذا المشهد. لنفهم أكثر المنظور الأوروبي تحديدا لما يجري في المنطقة، الحل، وكيف يمكن أن يكون الدور الأوروبي، وكيف يمكن التعامل مع التبعات، معنا من اسطنبول السيد ثيو فرانكن وزير الدفاع البلجيكي. أهلا بك سيد فرانكن ضيفا على الجزيرة. وبالفعل أريد أن أبدأ معك بمنظور أوروبا المتعلق تحديدا بمضيق هرمز، كعقدة الآن تعتبر من أكثر العقد التي تشغل بال الجميع نتيجة تبعاتها.
3: طاب مساءكم وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن من الأهمية بمكان أن نقول أن حرية الملاحة يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن، وذلك لدينا مبادرة بريطانية فرنسية لنزع الألغام وإعادة فتح المضيق وأيضا البقاء على حرية ملاحة فيه. لدينا كثير من القدرات فيما يتعلق بكسح الألغام في أوروبا وفي بلجيكا تحديدا، بإمكاننا أن نساعد من خلالها، لأن هذا العدوان من جانب إيران على بلدان الخليج والبلدان الأخرى، من جهة كانت هناك هجمات بالمسيرات وبالصواريخ، وهذا أمر مرفوض البتة، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد وأن يفعل ما يستطيع للمساعدة.
0: وفي هذا الإطار عندما نتحدث عن المقاربة الأوروبية تحديدا لمضيق هرمز، اللافت أن المبادرة مثلا الفرنسية البريطانية كانت تتحدث عن كل ما هو ما بعد هذه الحرب، هناك رفض واضح للانخراط في أي عمل عسكري، ولكن كيف سيكون ذلك وكيف يمكن أن يتم تنفيذ هذه المقاربة الأوروبية بالنظر للمشهد المتصاعد؟
4: Yes, thank you. Thank
3: نعم
4: you so much
3: شكرا جزيلا على هذا السؤال. أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو ليس الكلام بل الأفعال، وأن علينا كبلدان أوروبية أن نساعد البلدان الخليجية التي تتعرض لعدوان كبير من جانب إيران. هذا أمر غير مقبول، وأيضا حرية الملاحة يجب أن تستأنف، والأمن والأمان يجب أن يعود لكل شعوب ودول منطقة الخليج. هذه منطقة جميلة من مناطق العالم، وما يحصل هو غير مقبول. بالنسبة لي الأمر في غاية البساطة، علينا أن نفعل وأن لا نقتصر على الكلام، وأن نساعدكم لأنكم تعرضتم للعدوان، وعدوان إيران واضح ضدكم. أنتم لم تفعلوا شيئا لكنكم تعرضتم للعدوان، ونحن موجودون لمساعدتكم. وأفضل الطريقة لمساعدتكم هو إعادة فتح مضيق هرمز لتعود التجارة، والسفن تعبر من جديد، والنفط والغاز يصدران من المضيق. هذا هو الأكثر أهمية، هذا يجب أن نفعله، ولنقلل من الكلام ونزيد من الأفعال، وهذا مع أوروبا أن تفعله، وبلجيكا ستساهم في ذلك.
0: هل هذا يعني سيد ثيو أننا قد نستمع إلى مواقف ترتبط بقرارات فعلية لإجراءات يمكن أن تتخذ في الاجتماع الذي يضمك مع 39 وزير دفاع آخرين أوروبيين بخصوص هذه المقاربة الأوروبية؟
4: Yes, yes, I hope
3: نعم,
4: so.
3: نعم نأمل كذلك، الأمر يكون كذلك. ومساء يوم غد نحن لدينا في والمهمة التي أشارك في قيادتها إلى جانب ملكتنا هي أكبر مهمة في تاريخنا، وطبعا أنا سأنضم من وجهة نظري بلجيكا. علينا أن نفعل وأن لا نقتصر على الكلام، هذا أمر واضح. إذا نعم سأشارك وسوف أقول ما أقوله لكم الآن. سأقول الأمر نفسه يوم ليلة غد، وإمكانكم أن تثقوا بكلامي هذا.
0: وفي إطار تعزيز الثقة أيضا نريد أن تقربنا أكثر مما يمكن أن تطرحه مثلا بلجيكا في هذا الاجتماع. ما الذي يمكن أن تذهب إليه، وحدود السقوف التي يمكن أن تصل إليها الدول الأوروبية في محاولة حل هذا المشهد؟
4: Yes, thank you. So I'm not the
3: شكرا.
4: Minister of Foreign Affairs.
3: أنا لست وزيرا للخارجية، أنا وزير الدفاع، وأتحدث عن القدرات الدفاعية. لهذا السبب أقول أن علينا أن نتصرف وأن نستخدم قدرات دفاعية ملموسة نضعها على الطاولة. طبعا نتحدث من ناحية بلجيكا عن كاسحات الألغام لتطهير مضيق هرمز من الألغام لنستأنف حركة الملاحة. نحن نتحدث عن مياه ضحلة، هذا يحتاج إلى خبراء فنيين عسكريين بإمكانهم أن يفعلوا المزيد لاستئناف حرية الملاحة. بإمكاننا أن نفعل كثير، لدينا قدرات صغيرة، قدراتنا صغيرة. نحن لسنا الولايات المتحدة بل القوات المسلحة البلجيكية، لكن لدينا الكثير من الخبرة لسنوات في مجال كسح الألغام. وأنا دعوت السفراء والملحقين العسكريين لكل دول الخليج ما عدا إيران بالطبع ليأتوا لزيارة مركز التميز التابع لحلف الناتو في بلجيكا، وكانت الزيارة ناجحة. فنحن نفعل ولا يقتصر أمرنا على الكلام فقط، والبلدان التي تعرضت للهجوم وللعدوان من جانب أحادي من جانب إيران وضدها كلها هؤلاء الناس الأبرياء، هذا يجب أن يتوقف، وعلينا أن نظهر فورا أننا نتمسك بمسؤولياتنا وتضامننا معهم. لهذا السبب أنا منخرط في هذه المهمة.
0: جئت على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية، وصراحة هناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالعلاقة الأوروبية الأمريكية خاصة على مستوى حلف الناتو. شهدنا غضبا عبر عنه غير مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص رد فعل الناتو عندما طلب منهم الانخراط عسكريا.

0: تحديدا، ورغم أنه كان هناك محاولات لجسر الهوة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عندما زار وشارك وزير الخارجية روبيو في اجتماعات مؤتمر ميونخ، استمر هذا المشهد في التصاعد نتيجة ما جرى في هذه الحرب مع إيران. كيف يبدو مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مستقبل الناتو تحديدا، وكيف ترون كل تلك اللهجة التصعيدية من قبل ترامب بالنسبة للناتو؟
1: نحن من الآباء المؤسسين لحلف الناتو، نحن موجودون فيه منذ 80 عاما. نحن لدينا ما يشبه الزواج ل80 عاما، لكن هذا الزواج يمر بأزمة الآن داخل حلف الناتو. أنا موجود هنا في إسطنبول وسوف أسافر إلى أنقرة غدا لهذه القمة، قمة الناتو التي ستتم في أنقرة في تركيا بعد أسبوعين. ويجب أن نوضح أننا إذا ما وقفنا سوية متحدين سنبقى واقفين، إذا ما تفرقنا سنسقط جميعا، وعلينا أن نكف عن هذا التنازع والشجار بين بعضنا البعض، لأن الوحيد الذي سيفوز هو أعداؤنا. أعداؤنا هم الذين سيفوزون، روسيا وبوتين في كل مرة نتشاجر فيها يفرح. ولذلك لهذا السبب علينا أن نتحاور كأشخاص بالغين ناضجين. وأيضا في اللقاء كندا في الأسبوع الماضي كان حوارا مفتوحا مهما، لم يكن سهلا لكنه كان مهما، وفي النهاية سنحل مشاكلنا كما فعلنا دائما، لأن الناتو هو حلف طويل وقديم وواجهنا أزمات من قبل. الأمر ليس سهلا لكن نحن نفعل ما ينبغي. وبلجيكا زادت موازنتها الدفاعية 60%، وهو أكبر زيادة في تاريخ بلجيكا وتاريخ أوروبا. هذا ليس أمرا سهلا، هناك الكثير من الإحباط من جانب الأوروبيين تجاه الأمريكيين والعكس صحيح، لكن دعونا نستمر في الحوار ونبقي على قنوات الحوار مفتوحة ونكف عن هذا الشجار في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام يروق لها ذلك، لكن هذا أمر غبي للغاية وينبغي أن نكف عنه جميعا.
0: طيب سيد ثيو، هذا الإحباط المتبادل هل أثر على ملف أوكرانيا؟
1: حاليا كلا، لا نرى الأثر على أوكرانيا. أعتقد أن الشعب الأوكراني أقوياء للغاية وأنا فخور بهم للغاية، فهم مقاتلون أشداء، ما يفعلون به بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ومكافحة المسيرات، هم تصدوا لروسيا على مدى 4 سنوات، الكل توقع سقوطها في 2 أسبوع، لكنهم ل4 سنوات يدافعون عن أرضهم وهويتهم وثقافتهم ولغتهم، وكلنا ندعم أوكرانيا 100%، وهم يؤدون أداء رائعا. وكذلك الأمريكيون مستمرون في دعم الأوكراني. هناك الكثير من سوء الفهم، لكن الأمر واضح لي تماما، نحن نفعل هذا سوية، والبلدان الأوروبية كلها والولايات المتحدة. بالطبع هناك أولويات أخرى ينبغي أن نلتفت إليها، أمريكا لا تستطيع فعل كل شيء، لكننا أن أداؤنا واتفاقنا حول أوكرانيا جيد، وقبل كل شيء المقاتلون الأوكرانيون هم الأفضل في العالم.
0: شكرا جزيلا لك من إسطنبول السيد ثيو فرانكن وزير الدفاع البلجيكي. بالعودة إلى إذن هذا الملف الذي نفرد كل المساحة لمتابعة مستجداته فيما يتعلق بهذا السجال الدائر الآن حول المقترح الإيراني والرد الأمريكي الذي جاء على لسان ترامب، وأين يمكن أن تذهب مآلات الأمور. نعود إلى ضيوفنا لنقاش ذلك، من أوهايو الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وهنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ مع ضيفنا من أوهايو دكتور بيتر. وبالفعل دكتور نحن الآن أمام لغة تصعيدية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعبر عن غضب كبير، ولكن أيضا يتم الحديث بشكل جدي عن الجلوس مع فريقه الأمني لمناقشة خيارات عسكرية في المقام الأول. هل يمكن أن يتم اعتماد المسار العسكري وإغلاق الباب تماما أمام المسار الدبلوماسي بالنظر أيضا لتصريحات دونالد ترامب التي تحدث فيها بشكل غير مباشر عن الاتفاق؟
2: أعتقد أن هذا ممكن للغاية، أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى الفعل العسكري الذي يستهدف إيران. إن المقترح الأخير الذي تقدمت به إيران لم يقترب بأي شكل من الأشكال للتعامل مع المتطلبات التي وضعتها إدارة ترامب بخصوص هذا النزاع. نتحدث عن مسألتين أساسيتين، ألا وهما فتح مضيق هرمز للملاحة التجارية البحرية الدولية من دون أي فيتو إيراني على هذه الممرات المائية البحرية، بالإضافة إلى خفض قدرات البرنامج النووي الإيراني للتأكد من أن إيران ليس لديها أي مسار للوصول إلى سلاح نووي. وفي غياب أي تقدم بخصوص هاتين المسألتين في المقترح الإيراني الأخير، أعتقد أن الإدارة تنظر في إمكانية شن ضربات مجددا على المستوى العسكري.
0: دكتورة عاطفة، أيضا بالنسبة لإيران، هل أقفلت باب التفاوض بهذا الرد الذي لم يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أنها لا تزال تحاول لعب أوراق من أجل طاولة التفاوض؟
2: أعتقد أن إيران على استعداد بمستويات كبيرة لنهاية هذه الحرب، وتتعدد أسباب الموقف الإيراني. بالنسبة إلى إيران، لقد شنت الحرب عليها وما كان لديها من خيارات سوى أن تدافع عن نفسها. إن باب المفاوضات مفتوح بالنسبة إلى الإيرانيين، وفي المرات السابقة إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بقصف إيران أثناء المفاوضات، ونحن نعرف أيضا حتى أيام إدارة أوباما كان هناك مفاوضات مع إدارة أوباما، وسبق خطة العمل الشاملة المشتركة مباحثات امتدت لسنتين، ولكن إدارة ترامب تصرفت بشكل أحادي آنذاك وخرجت من خطة العمل الشاملة المشتركة من دون تقديم أي خيارات أخرى. نعم، بكل تأكيد أن إيران على الطاولة للتفاوض، والإيرانيون على استعداد للتفاوض، ولكن أيضا يودون أن يحفظوا الحق الإيراني بالسيادة وبحق التخصيب.
0: دكتور صالح المطيري، كيف ترى خطورة هذا المنعطف اليوم؟
3: ما في شك يعني أنه المنطقة ميادة منذ هذا الوضع، لا اتفاق لا حرب، وهذه الهدنة الهشة التي وصفها الرئيس ترامب اليوم بأنها على جهاز التنفس الاصطناعي، يعني الكل قلق، ليس دول المنطقة فقط وإن العالم كذلك، خصوصا ليس لدينا وضوح فيما احتوى الرد الإيراني، هي تسريبات صحفية وفقط ما جاء على لسان رئيس ترامب بأنه لم يعجبه ما تم تقديمه. اليوم هناك تناقض صارخ في الرواية، بين ما يصدر مثلا لمصادر خاصة اليوم للجزيرة تقول بأن حتى اليورانيوم المخصب رفضته واشنطن بأن ينقل إلى روسيا، بينما إيران تريد طرفا ثالثا. هكذا جاء الوصف في أيضا تصريح صحفي آخر تقول بأنه لم يتم أصلا تقديم شيء حول اليورانيوم، وتمسكت بدور أو إدارة لهرمز.
0: تفضلي. فقط لدينا أخبار عاجلة ربما أيضا أستفيد بها فيما يتعلق بحديث عن منعطف خطير في هذه المرحلة. رئيس البرلمان الإيراني قليباف يقول نحن مستعدون لجميع الخيارات وسنفاجئ العدو. يقول أيضا قواتنا المسلحة مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأن الاستراتيجية والقرارات الخاطئة تؤدي دائما لنتائج خاطئة وقد فهم العالم بأسره ذلك. إذن لدينا هذه التصريحات الآن لقليباف رئيس البرلمان الإيراني، والتي تذهب أيضا بلهجة ليست أقل يعني تصعيدا فيما يتعلق بالخيارات العسكرية التي تلوح في الأفق بالنسبة للطرفين.
3: يعني كلها خطابات تعبوية على فكرة، وهذا شيء يعني يقدر أثناء الحرب وأثناء الشعور بالخطر أن يكون الخطاب شعبويا، وحتى السياسيون حتى السياسيين قاموا بهذه الخطابات. الآن صارت خطاباتهم شعبوية أكثر منها سياسية أو رسائل سياسية. يعني الآن لم يتكلم أحد عن نص الرد الإيراني الذي قدم إلى الولايات المتحدة. نحن نتعاطى مع النبرة السياسية المرافقة لهذا الرد، هي تصعيد تلويح الكل مستعد. إذن إذا الكل مستعد للميدان ولهذا الحرب، بالتأكيد سوء التقدير على فكرة ليس على الجانب الأمريكي فقط، سوء التقدير أيضا ممكن يكون من إيران. فكلام السيد قاليباف هو يعني ممكن أن يكون أيضا هناك سوء تقدير في القيادة الإيرانية في المراهنة على الوقت، أو المراهنة على ما يعتقدون بأن اللحظات الأخيرة يقدموا شيئا. المطاطية في الردود وعدم الوضوح في هذه الردود، نحن لا نملك نصا كاملا أو صريحا لا من الوسيط الباكستاني ولا حتى من الأمريكان ولا الإيرانيين قالوا ماذا قدموا. هي كلها تصريحات، مصادر، تسريبات بأنه هذه الردود كانت لم تنص على ما يريده الرئيس ترامب، دون أن نعرف ما الذي رفضه أو ما الصخرة كما يقال التي تهشم عليه هذا الرد. أنا بظني وتقديري بأنه حديثهم في تذييلهم للرد، أقصد الإيرانيون، عندما قالوا أنه بعد المشاورة مع دول المنطقة، وهناك اتصالات حتى اليوم بين السيد عرقجي ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، بالتأكيد كان الحديث حول حرية الملاحة وحول هرمز. إذن ما الداعي الآن لكي تقول المصادر الإيرانية بأننا نتمسك بالإدارة على هرمز ونتمسك بالتعويضات ونتمسك بفرض رسوم سميها بيئية، أمنية، تسهيلات، هي بالنهاية تحسب كأنها رسوم، وهذا ما يرفضه العالم. ويمكن استمعت قبل قليل وأنت كنت تدير اللقاء مع وزير الدفاع البلجيكي بأن هناك مشروعا أوروبيا لإدارة، أقصد لتأمين هرمز وتنظيفه من الألغام.
0: طيب دكتورة عاطفة، بالنظر لما قاله قليباف في هذه الأخبار العاجلة، وبالنظر لي أيضا ما قاله الجانب الأمريكي، في نهاية الأمر يعني كيف يمكن أن نفهم إصرار إيران على مقارعة الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا والمخاطرة بما يمكن أن يحدث؟ بمعنى، ماذا لو بالفعل قام ترامب بتوسيع القرار العسكري ليشمل المزيد من الأهداف الإيرانية ووضع إيران تحت النار مرة أخرى؟
2: في الحقيقة هناك تصريحات في إيران تقول لنا إن الخطوات التي يتم اتخاذها الآن هي للرد على موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تود أن ترى إيران تستسلم، وبالتالي لا يمكننا أن نتخيل أن إيران سوف تتخلى عن مكتسباتها التي حققتها، ويبدو أن الإيرانيين يتمسكون بهذا الموقف الذي يضمن حق إيران بتخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى السيادة الإيرانية ووحدة أراضيها. إن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تمنع إيران من الحفاظ على هذه الحقوق.
0: طيب،
2: إيران
0: تصر
2: على هذه الحقوق.
0: أريد أن أنقل إليك أخبارا عاجلة أيضا، لأننا نتحدث هنا أو أسمعك تتحدثين وكان إيران بخير. يقول لك الجانب الأمريكي تحديدا البيت الأبيض لفوكس نيوز، إيران باتت مشلولة تماما على الصعيد الاقتصادي تحت وطأة عملية الغضب الاقتصادي. يقول أيضا أن ترامب يدرك أن إيران تزداد ضعفا يوما بعد يوم في حين تزداد الولايات المتحدة قوة، وأنه هناك سعي بالفعل لإبرام اتفاق، ولكن كما ذكرنا واقع إيران هو أنها ترزح تحت وطأة استمرار الضغوط الاقتصادية وخطورة عودة العمليات العسكرية.
2: أود أن نتذكر أنه عندما نتحدث عن المسار التاريخي إن

0: سوف تأتي الولايات المتحدة بمطالب إضافية ولن تكتفي بالنقاط التي تقدمت بها. إن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في نشرها لقواتها وفرضها لهذه الإجراءات، والرئيس ترامب أيضا طالب بالتدخل في منطقة مضيق هرمز. بالنسبة إلى مسألة الرسوم، ترى إيران أن باستطاعتها أن تفرض هذه الرسوم على الولايات المتحدة على السفن، أما الولايات المتحدة فهي طلبت أن تحصل على جزء من هذه العائدات حتى في مرحلة ما. بالنسبة إلى إيران، الأهم هو الاستقلال، ونحن نتحدث عن مسألة ترتبط بالهوية.
1: واضح. أذهب إلى ضيفنا في الولايات المتحدة عذرا منك دكتورة عاطفة. في نهاية الأمر سيد بيتر، يقول لك المتابع لما قامت به الولايات المتحدة عسكريا في إيران لم يبقى سوى النووي. يعني عندما يتحدث الرئيس أو البيت الأبيض لفوكس نيوز ويقول نسعى لإبرام اتفاق يحمي أمننا على المدى الطويل ويقضي على تهديد إيران النووي، يبدو أن التلويح العسكري قد يفهم منه في إطار هذه المعطيات أنه ورقة ضغط على طاولة المفاوضات وليس خيارا عسكريا حقيقيا.
0: أنت تتحدثين عن إمكانية استخدام الولايات المتحدة للنووي في هذا النزاع؟
1: بمعنى أنه استخدمت الولايات المتحدة فائض قوة لم يعد يتبقى إلا أن يتم استخدام سلاح نووي.
2: نعم،
0: ولكن نحن لا، أنا لا أعتقد أن هذا على الطاولة أبدا. نحن بعيدون كل البعد عن هذا الموضوع. هذا تصعيد بمستويات لا يمكن أن نتخيلها. ما تبقى هو استمرار الحصار الاقتصادي على إيران. كلا الطرفين باستطاعتهما برأيهما أن يكسبا على المدى الطويل من خلال إغلاق مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية تفرض الحصار على الموانئ الإيرانية وتمنع حركة السفن. يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة. النتيجة يمكن أن تمتد على مدى أشهر، ولكن لا نزال بعيدين كل البعد عن تصعيد يشبه مثلا نشرا ميدانيا للقوات الأمريكية أو استخدام النووي. أنا لا أعتقد أن استخدام النووي على الطاولة أبدا.
1: طيب دكتور صالح المطيري، استمعت للطرحين وبينهما تظل المنطقة، منطقة الخليج، هي مسرح كل ما يجري.
3: صحيح، وهي كما يطلق عليه في البافر ستيت التي تحملت الجزء الأكبر سواء في الخسائر غير المباشرة أو حتى الخسائر نتيجة العدوان الإيراني والتلويح أيضا بمزيد من الاستهداف. إيران على فكرة إذا هددت في أنها لديها ما تفاجئ، هي لا تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل، تهدد دول المنطقة، والدليل أنها تعتبر هدفا بهدف دون أي مسوق، طبعا لا مسوقا قانونيا ولا أخلاقيا ولا حتى مبرر في السياق. لكن ليس هذا هو الحديث. إذا كانت إيران تعتقد بأنها انتصرت، وهكذا هو خطاب مستشار المرشد وخطاب جميع الإعلاميين الذي يظهرون معنا في الشاشات بأنهم انتصروا في هذه المعركة، ولنفترض جدلا أنهم انتصروا، إذا لماذا يذهبوا إلى هذه المفاوضات؟ ولماذا يساوموا أو يريدوا أن يقدموا أو لا يقدموا التنازلات حول ما يعتبروا حقا سياديا في الطاقة النووية والقدرات النووية؟ إذا لماذا يتحدثوا عن ترقيق اليورانيوم المخصب؟ ولماذا يتحدثوا في مصادر خاصة للجزيرة بأنهم وافقوا على نقل هذه الكمية إلى روسيا لكن واشنطن رفضت؟ ولماذا يتحدثوا عن تجميد هذا المشروع ل 15 سنة أو 20 سنة أو 8 سنوات أيا كانت المدة؟ هذا حديث للشارع للداخل. عندما يقول السياسيون بأنهم لا يخضعوا للضغوط، إنما يريدوا أن يبرروا مقدما عندما يوقعوا مثل هذا الاتفاق أو هذا التنازل الذي لا يريدون أن يسموه تراجعا أو استسلاما، هم يريدوا أن يقولوا للشارع الإيراني بأن ما قدمناه هو ليس تنازل وإنما من مصلحة الأمة ولصالح الأمة وقعنا هذا القرار ونحن منتصرين دون الحقيقة. وكذلك هذا الكلام ينطبق أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. الأزمة أستاذة ميادة هي أزمة صياغة خطاب النصر الذي يفسد من قبل الطرفين، بالرغم من أنه منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب هي واضحة. ماذا يريد ترامب؟ رغم تغيير أهدافه، وهذا شيء جائز في الحروب غير متناظرة بأن الأهداف التي تم الإعلان عنها تتغير أثناء الذهاب إلى الميدان. أنا بظني أنه

0: بعيدا عن ما يصاحب الرد الإيراني من تشديد أو تعنت ظاهري أو محاولة إظهار القوة، هي كلها تمهيدا للتوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق قد يكون سيئا لطرف ما، مقبولا لطرف آخر، لكن بالنهاية إذا كان الكل معتد بأنه يستطيع أن يحسمها بالميدان، فالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران والخليج هو عمل من أعمال الحرب. إذا لماذا لا يستهدف هذه القطع البحرية أو البوارج البحرية إذا كانت لديهم هذه الإمكانات وهذه القدرة التي سيفاجئون العالم؟ لماذا يريد أن ينتظروا أياما أو شهور لكي يختنق الاقتصاد والمواطن في إيران وكذلك في المنطقة؟ المنطقة والعالم كله يتأثر بمثل هذه الإغلاقات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أشكر أيضا الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضا السيد بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. الآن إلى الملف اللبناني والحرب المستمرة والتصعيد المستمر في مناطق الجنوب، على وقع أيضا كل ما هو متوقع ومرتقب فيما يتعلق بطاولة مفاوضات تجمع إسرائيل ولبنان. معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. نبدأ باستقراء المشهد الميداني وتفاصيله جوني.
2: يبقى التصعيد ما يدا هو سيد الموقف في الميدان، ميدان الجنوب اللبناني، وفي حقيقة الأمر هناك خشية حقيقية من مزيد من التصعيد الإسرائيلي في إطار الضغوط التي تمارس على لبنان مع اقتراب موعد المفاوضات المباشرة يوم الخميس المقبل في واشنطن برعاية أمريكية. وما يمكن رسمه من مشهد تصعيدي هو مرتبط طبعا باستمرار الغارات الإسرائيلية على نحو عنيف، وآخرها الغارات التي شنت خلال الدقائق الماضية قبل ظهورنا في هذه الرسالة باتجاه بلدة ياطر التي استهدفت بثلاث غارات متتالية، وأيضا باتجاه بلدة جوية وبلدة زبقين الواقعة في القطاع الغربي. وهذه الغارات طبعا الحديثة جدا تضاف إلى مجموع الغارات التي حصلت، عشرات الغارات التي حصلت على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني في كافة النطاقات، وغالبيتها طبعا تركزت إلى شمال نهر الليطاني وتوسعت باتجاه مناطق قضاء بنت جبيل وقضاء سور. وأيضا اللافت في سياق التصعيد الإسرائيلي الغارات التي حصلت في البقاع الغربي، كان صباحا الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا لتسع بلدات بضرورة إخلائها، اثنتان منها تقع في البقاع الغربي هما مشغرة وقلية اللتان تعرضتا خلال الحرب الأخيرة لوابل كبير من الغارات ما أدى إلى دمار كبير. اليوم أيضا استهدفت قلية واستهدفت مشغرة، وقبل أيام كانت استهدفت زلاية الواقعة في النطاق الجغرافي عينه بموجب أيضا إنذار من الجيش الإسرائيلي. باقي المناطق التي ذكرها الجيش الإسرائيلي هي تقع في جنوبي لبنان، وهي تؤشر بشكل أو بآخر إلى استمرار نهج التهجير ونهج التدمير في المناطق الجنوبية والمحاولات الإسرائيلية لتوسيع الرقعة الجغرافية التي تطالها الغارات ويطالها التدمير، وبالتالي يبقي هذا الواقع الحالة هنا في الجنوب اللبناني على نحو كبير من الحذر والقلق والخشية والتصعيد. في مقابل هذه الغارات الإسرائيلية وهذا التصعيد الإسرائيلي، سجلت مجموعة من العمليات لحزب الله، نحو 20 عملية أعلن عنها خلال الساعات الماضية، استخدم مرة جديدة المسيرات والمحلقات الانقضاضية. قال حزب الله أنه أطلق صاروخ أرض جو باتجاه مسيرة إسرائيلية لناحية مدينة سور، وتحدث عن استهداف مواقع قيادية، جنود إسرائيليين وآليات إسرائيلية من بينها جرافات D9 في مناطق مختلفة. وهذا يعكس أيضا الضغط الذي يحاول حزب الله أن يبقيه قائما باتجاه المناطق التي توغلت إليها القوات الإسرائيلية مع توثيق هذه العمليات ونشر الفيديوهات الدعائية بشأنها. ويبقى طبعا الحديث عن الارتباطات التي بدأنا بها هذه الرسالة، بمعنى أن هناك متابعة سياسية لهذا الواقع الميداني، واليوم الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة طلبا من السفير الأمريكي مزيدا من الضغوط الأمريكية على إسرائيل لوقف حقيقي للأعمال العدائية أقله قبل المفاوضات، مفاوضات يوم الخميس المقبل.
1: شكرا جزيلا لك من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وإلياس، نبدأ بما يقوله الجانب الإسرائيلي حول المستجدات الميدانية، كذلك أيضا كيف تحضر إسرائيل طاولة المفاوضات مع لبنان؟
3: نعم، ربما نبدأ من طاولة المفاوضات المقررة والتي يقول الإعلام الإسرائيلي بأنها ستكون مختلفة هذه المرة، ذلك أن مسؤولين عسكريين من الطرفين سوف يشاركون فيها. على صعيد المستوى الإسرائيلي سيشارك عميخاي ليفين وهو رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. يقال بأنه سيعرض هنالك خرائط عملية لمسألة ترسيم الحدود والنقاط الخلافية 13 المنتشرة على طول الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، كما سيتم تناول مسألة نزع سلاح حزب الله. هذه المسائل التي وضعت كشروط للتقدم في عملية المفاوضات. وكما تعلمين بأن الأساس الذي وضعه وحدده بنيامين نتنياهو عندما أعلن رسميا عن انطلاق هذه المفاوضات كان أولا أن هذه المفاوضات يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى سلام مستدام، وأن تنتهي بنزع سلاح حزب الله، تجريده من السلاح. وهذه المسائل هي التي ما زالت إسرائيل مصممة على أن تكون عمادا وأساسا لهذه المفاوضات. وتأكيد إسرائيل في الأيام الأخيرة بأن هذه المفاوضات سوف تتم دون أن يكون هنالك أي التزام من جانب إسرائيل بتنفيذ أي انسحابات من جنوب لبنان، تحديدا في المناطق التي احتلتها في إطار الجولة القتالية الحالية والتي تتصاعد من يوم إلى يوم. ونحن نرى أنه حتى في داخل الإعلام الإسرائيلي هنالك نقل لمعلومات من مصادر عسكرية تقول بأن الجيش الإسرائيلي يستعد حتى لتوسيع نطاق العمليات البرية في جنوب لبنان، وهو ينتظر ضوءا أخضرا من المستوى السياسي في إسرائيل. إذن المفاوضات تسير مع الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله، وهذان مساران يسيران بشكل متوازن بطبيعة الحال. المعارك مستمرة، والمسيرات الانقضاضية التي يوجهها مقاتلو حزب الله باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في العتاد وفي الأرواح بين قتيل وجريح، وإصابات لمنظومات استراتيجية كالقبة الحديدية، مرابد المدفعية وآليات عسكرية. مسيرات ببضع مئات من الدولارات تسبب وتهزم آليات عسكرية تقدر بملايين الدولارات.
1: في شق آخر من التطورات داخل إسرائيل والمتعلقة أيضا باستخدام مطار بن غوريون، تابعنا سجالا يعكس الكثير. حدثنا عن تحديدا ما يجري فيما يتعلق بوجود طائرات أمريكية داخل إسرائيل، تحديدا مطار بن غوريون، وما يتم من سجال حول ذلك.
3: نعم، نقاط عدة في هذا حقيقة يمكن قراءتها. أولا، هنالك صور تنتشر منذ أسابيع عن وجود مكثف للطائرات العسكرية الأمريكية، الطائرات الكبيرة التي تزود المقاتلات الحربية بالوقود، أو تلك التي تنقل العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي في إطار القطار الجوي المتواصل الذي لم ينقطع والذي تزايد. أولا، هذا ربما يكون مؤشرا على أن هنالك استعداد أمريكي إسرائيلي وتخطيط لاحتمال كبير لاستئناف القتال مع إيران، وأن الجيش الإسرائيلي والأمريكي يعدان العدة ويجهزان أنفسهم لذلك. الآن هنالك أيضا مطالب من ناحية أخرى من رئيس هيئة الطيران المدني بأن هذا الأمر يحول مطار بن غوريون الدولي إلى مطار عسكري، وهذا غير مقبول ومرفوض. وربما هنالك مؤشر آخر وبعد آخر في هذا، أن عمليا إذا تجدد القتال مع إيران سيصبح مطار بن غوريون الدولي هدفا للقصف، لأنه تحول إلى هدف عسكري أمريكي وإسرائيلي في آن معا. وهنا هنا ربما التحذير. إشارة أخرى إلى أن احتمال هذا الأمر والمطالبة من جانب رئيس هيئة الطيران المدني وأيضا وزيرة المواصلات التي طلبت من رئيس الأركان أن يعمل لدى واشنطن لنقل هذه الطائرات إلى مطارات عسكرية كرامون وعفداء وغيرها في صحراء النقب، ربما تكون بداية أو مؤشرا إلى خلافات ما قد تنشب على هذه الخلفية، علما أن إسرائيل كانت أعلنت على الأقل عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل مستعدة لاستضافة القواعد الأمريكية في المنطقة لأنها أكثر أمنا من مواقع أخرى في منطقة الشرق الأوسط. ولكن هذا يضع علامات سؤال على ذلك، وعلامات سؤال أيضا على أن إسرائيل تأتي لحماية إسرائيل والدفاع عنها،
1: بينما يضيق بن غوريون
3: درعا في الطائرات الأمريكية. لكن الحقيقة هو أن ليس هذا الأمر يعني مركزا فقط في منطقة بن غوريون، في مطار بن غوريون. كل القواعد العسكرية الإسرائيلية، نفاتيم، عفدة، رامون، تل نوف وغيرها من القواعد العسكرية الإسرائيلية، هي مليئة بالعتاد العسكري الأمريكي وبالطائرات الأمريكية الكبيرة، وهذا ما تنقله مواقع محلية إسرائيلية، كثير من مقاطع الفيديو التي انتشرت في هذا السياق. الآن ما يحدث في بن غوريون هو أن هنالك محاولات وسعي من جانب وزيرة المواصلات لإعادة إحياء المطار وعودة الملاحة الجوية سواء الداخلية أو الدولية إلى مطار بن غوريون، ولكن هذا الاكتظاظ في عشرات الطائرات الأمريكية الرابضة على أرض المطار تحول دون استئناف الملاحة الجوية بشكل طبيعي، وهذه نقطة رابعة تضاف إلى ما سبق ذكره في هذا السياق.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. بالعودة إلى المشهد بين إسرائيل ولبنان تحديدا، معنا من حيفا مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد مطانس، ومحاولة للوقوف على كيف تحضر إسرائيل طاولة المفاوضات المرتقبة بما تقوم به ميدانيا.
4: مساء الخير. يعني أولا إسرائيل تحضر وتمهد للمفاوضات عن طريق استمرار إطلاق النار في جنوب لبنان. يعني إسرائيل تريد استعمال واستمرار الحرب في جنوب لبنان كأداة للضغط على الحكومة اللبنانية أو على الوحدة اللبنانية، لكن طبعا إلى جانب ذلك تقوم إسرائيل بإعداد الملفات والمطالب الإسرائيلية من الحكومة اللبنانية في كافة النواحي. يعني أعتقد أن إسرائيل ستفتح ملف المياه أو الحدود البحرية والاتفاق البحري والتنقيب عن الغاز، الاتفاق الذي تم التوصل له عام 2022، وطبعا الحدود البرية، ومطلب إسرائيل ب يعني إبقاء معسكرات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية حتى بعد وقت إطلاق النار أو في مراحل المفاوضات، وربما ستطلب أيضا أن يكون هناك نقاط عسكرية إسرائيلية بعد التوصل إلى اتفاق، إلى أن يعني تقترح إسرائيل أن الحكومة اللبنانية قادرة على حماية الحدود من وجهة نظر إسرائيلية. طبعا أنا أتحدث، ولكن الآن الأهم وما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع استمرار تدمير جنوب لبنان، إبادة عمرانية لجنوب لبنان، وخلق واقع يصعب جدا العودة أو لإتاحة الحياة الاعتيادية لأي حياة كريمة للمواطنين اللبنانيين بعد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. هذا جزء من الضغط على الحكومة اللبنانية ولخلق واقع جديد، أنه في حال لم تنجح المفاوضات، وهو على الأغلب يعني فرضية أو نقطة الإطلاق الإسرائيلية، المفاوضات لن تنجح، لذلك تريد خلق واقع جديد مختلف في جنوب لبنان تستمر في إسرائيل على في السيطرة وتمنع من السكان العودة إلى البلدات الجنوبية.
1: في هذا الإطار دكتور عماد سلامة، الكل بات يتحدث عن أن لبنان متجهة إلى طاولة مفاوضات مفخخة، طاولة محضرة ليكون هناك تنازلات تقدم أكثر فأكثر من الدولة اللبنانية. كيف يمكن أن تتعامل الدولة اللبنانية مع هذا الواقع؟
5: أكيد كما ذكرت، يعني الدولة اللبنانية تدخل هذه المفاوضات كطرف ضعيف، فهي ليس لديها مؤازرة، لا مؤازرة دولية ولا مؤازرة عربية، لذلك بينما إسرائيل بالناحية الأخرى هي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ولديها قوة عسكرية تدميرية تقوم بما يحلو لها في الجنوب اللبناني من دون أي ردات فعل دولية، لذلك بكل تأكيد الطرف اللبناني هو الضعيف، ولذلك الخشية هو أن يدخل هذه المفاوضات ويملى عليه إسرائيليا ما تريده، وكما تفضل ضيفك أن تملي على الجانب اللبناني التزامات أمنية تصب في المصلحة الإسرائيلية من دون أي تنازلات من قبل إسرائيل، إن كان بالعودة إلى يعني الحدود الدولية والتعويض على لبنان وإعادة النازحين. هذا ما يخشى منه، كما أيضا ما يخشى والحقيقي والأكثر صعوبة في هذه المفاوضات هو أن تملي إسرائيل على الدولة اللبنانية مسؤولية سحب سلاح حزب الله، فتدخل لبنان في صراع داخلي، أي بضمن أن يدخل الجيش اللبناني في صراع لسحب سلاح حزب الله يعني المصلحة الإسرائيلية. هنا هو المشكل الكبير، وخاصة أن حزب الله يعتبر أن سحب سلاحه من دون أي انسحاب إسرائيلي ومن دون أي ضمانات دولية ومن دون أي اتفاقات إقليمية يعني تنهي الصراع مع إيران حتى، هو شيء من الخيال. فلذلك هناك تعنت من قبل حزب الله في تسليم سلاحه. فإذا نحن أمام يعني معضلة كبيرة، خاصة فيما تواجهه الدولة اللبنانية، فهي لا تستطيع سحب سلاح حزب الله بالقوة ولا تستطيع أن تقوم بما تمليه عليها إسرائيل. لذلك يعني هي تحاول قدر الإمكان أخذ بعض الضمانات والضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقف إسرائيل عند ما تقوم به ولا تقوم ب يعني مواجهة أكبر ويعني غزو أكبر إلى المناطق اللبنانية. بكل الأحوال أعتقد أن الطرفين اليوم يحاولان يعني قدر الإمكان الانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع الجانب الإيراني، لأن ذلك حقيقة ما سيحسم وما سيغير المشهدية في لبنان ويعطي هذه العملية يعني أرضية حقيقية، لأن كل ما عدا ذلك هو كلام يعني، ولا ممكن لحزب الله تسليم سلاحه في ظل الظروف الراهنة. فنحن بمشهدية انتظار وإمضاء وقت يعني أكثر.
1: طيب دكتور عماد، ما ذكرته حول ضمانات أمريكية، هل حصلت لبنان على أي تطمينات بخصوصه؟
5: يعني هناك كلام، ولكن يعني نحن اليوم مثلا مفروض أن نكون تحت وقف إطلاق نار، وهذه الاتفاق الذي توصلنا إليه عبر الوساطة الأمريكية، ولكن انظري ما يحدث اليوم في جنوب لبنان، انظري إلى كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق المختلفة، انظري إلى سياسة الجرف للمدن والقرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل. فلذلك يعني أي ضمانات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية هي ضمانات يعني تصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي، وهي ليست ضمانات نزيهة. حاول الرئيس سلام رئيس الحكومة اللبنانية إلى أبعد ما يمكن التواصل مع الدول العربية لكي يكون موقف لبنان موقف يستند إلى الشرعية العربية وإلى الدعم العربي، وهو يعني حاول من خلال تواصله مع سوريا في الآونة الأخيرة أن يعطي للجانب اللبناني بعد عربي في هذه المفاوضات، بدل من أن يكون يعني فقط مفاوضات بين حزب الله ومن ورائه إيران والجانب الإسرائيلي، أن يكون للعرب حيثية في هذا الموقف، خاصة أن يعني العرب ككل يخشون من أن انتصار إسرائيل في جنوب لبنان يضعف الوجود العربي ويغير من طبيعة النظام اللبناني إلى نظام يعني مرتهن إلى السياسة الإسرائيلية، وفي أفضل الأحوال إلى تقاسم نفوذ بين إسرائيل وإيران. فلذلك يعني تحاول الدولة اللبنانية استجلاب الدعم العربي لمواقفها والدخول في هذه المفاوضات بشكل أقوى إلى حد ما.
1: طيب سيد مطانس، هل هناك بالفعل احتمالية أن تستمر إسرائيل أكثر على طاولة المفاوضات، خاصة أن أخذنا بعين الاعتبار أن نتنياهو قد نشر قبل أيام عندما تم الحديث عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية خرائط حتى تجاوز فيها اتفاق 2022 المتعلق بترسيم الحدود البحرية، وتجاوز الخط 23 وضم قانا حقل قانا لهذه الخريطة؟ هل يمكن أن نشهد تصعيدا على مستوى ما تريده إسرائيل؟
4: يعني على الأقل على المستوى التصريحات والمطالب أعتقد أنه بإمكان، يعني يجب أن نتوقع من إسرائيل أن تقوم بهذا، خاصة نتنياهو، خاصة في ظل الأزمة السياسية الحالية، لأن نتنياهو أراد وأعتقد أن الحرب على إيران ولبنان ستغير أو تحسن من مكانته السياسية والانتخابية، ولكن على أرض الواقع هذا لم ينجح وفشل في تغيير الحالة أو الأجواء السياسية، بل على العكس هناك خيبة أمل داخل المجتمع الإسرائيلي من نتائج الحرب ومن الأداء الحكومي. لذلك نتنياهو سيحاول رفع السقف عمليا الخطاب السياسي تعويضا على الأزمة السياسية وخيبة الأمل في المجتمع الإسرائيلي، طبعا إلى جانب استمرار رفع السقف العملي العسكري. لذلك لا نستبعد تقوم إسرائيل بتوسيع الحرب على لبنان كلما اقتربنا إلى الانتخابات الإسرائيلية، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الإدارة الأمريكية وإيران لوقف الحرب بشكل دائم في المنطقة. وإذا هذا سيؤدي طبعا إلى إلغاء أي احتمال للتواصل والاتفاق مع لبنان، لذلك إسرائيل ستحاول توسيع الحرب لأسباب عسكرية وأمنية، لكن أيضا لأسباب سياسية ومصالح ضيقة لنتنياهو مع اقتراب الانتخابات البرلمانية القادمة نهاية أكتوبر.
1: دكتور عماد، لبنان تدفع ثمن الانقسامات الداخلية، ولكن السؤال الآن، هل يمكن أن نشهد في هذه المرحلة الحرجة تغيرا في المواقف نحو التفاف حول لبنان؟ لا أريد أن أقول التفاف الحكومة نحو المقاومة أو التفاف المقاومة نحو الشرعية، التفاف الجميع حول لبنان.
5: نعم، هناك ضرورة للوحدة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وخاصة في ظل هذا الاجتياح. وأنا أعتقد أن ما تقوم به إسرائيل من فظائع في هذه الحرب وجرائم يشهد عليها العالم وخطر وجودي على لبنان بدأ يغير في المعادلة. ففي البداية كان اللوم كله على حزب الله لما بدأه من حرب إسناد لإيران في ضرب إسرائيل، وبالتالي يعني ردة الفعل الإسرائيلية. ولكن ما تقوم به إسرائيل اليوم والخطر الاحتلال وخطر أن يصبح لبنان ضفة غربية أخرى أو غزة، حيث يعني عملية التجريف التي تقوم بها إسرائيل وعملية يعني وضع أحزمة وألوان في مناطق مختلفة من لبنان، ويعني الحديث عن هذه المواضيع صراحة من أن إسرائيل لا تريد عودة السكان إلى مناطق مختلفة من لبنان، كل هذا يعطي أكثر اندفاعا للبنانيين اليوم للالتفاف حول خيار مواجهة إسرائيل والوقوف
1: شكراً.
5: بشكل أقوى من ناحية، ومن ناحية تانية
1: شكرا لك
5: دعم
1: دكتور.
5: الدولة اللبنانية في
1: انتهى الوقت، عذرا منك. دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والسيد مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمهور.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات كالعادة سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. شاسع هو البون بين الرؤيتين الأمريكية والإيرانية لتصور الحل بحسب ما يقوله كلا الجانبين على وسائل الإعلام. ففي حين يصف ترامب رد إيران في إطار مساعي الحل بأنه غبي وقطعة من القمامة لم تستحق حتى إكمال قراءتها، ويؤكد قبل اجتماعه بفريقه للأمن القومي بأن وقف إطلاق النار مع طهران في غرفة الإنعاش، تصف إيران ذلك الرد نفسه بأنه سخي ومسؤول ولم يتجاوز حقها في إنهاء الحرب، مع إبدائها الأسف على ما تسميه إصرار واشنطن على مواقفها الأحادية ومطالبها المتشددة. فأي الجانبين لديه وهم الحق في امتلاك معيار ما هو مقبول وما هو غير ذلك؟ وهل نحن إزاء سوء فهم حقيقي بين الطرفين مفتوح حتى على عودة الصدام العسكري؟ أم أن ما يحدث غموض استراتيجي يمارسه الجانبان من منظورين مختلفين لتحقيق الهدف ذاته من زاوية نظر كل منهما؟ وما سر هيمنة الموضوع النووي على تصريحات الطرفين تعليقا على المفاوضات وتراجع ملف بحساسية مضيق هرمز عن تلك التصريحات؟ على الأرض وفي سياق ما يتجه جدل طهران وواشنطن من مساحة، تنشط تحركات إقليمية وتحضر إسرائيل من موقعها كفاعل في قضيتي إيران ولبنان على حد سواء. يجتمع نتنياهو بمجلسه الأمني المصغر لبحث رد إيران الذي ناقشه مع ترامب بالأمس، ويهدد جيشه ردا على خروقات حزب الله كما يقول بتوسيع عمليته البرية في لبنان، الذي تطالب قيادته واشنطن بإلزام تل أبيب بوقف إطلاق النار. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. الدكتور عبدالله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. العميد المتقاعد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. والدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. وسأبدأ معك سيد جوي بآخر تصريحات الرئيس ترامب الرافضة للرد الإيراني. لافت أن كلام الرئيس ترامب أو أول تعليق للرئيس ترامب على هذا الرد جاء بعد اتصاله ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا يجعلنا نطرح سؤال، من الذي رفض بالفعل وعن قناعة، الرئيس ترامب أم بنيامين نتنياهو؟
1: في هذه الحالة سواء كنت تحب دونالد ترامب أو لا، عليك أن تدرك أن ما يصر عليه هو أن الرؤساء الأمريكيين والحكومات في شتى أنحاء العالم تصر عليه منذ عقود، وأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا، وينبغي أن يكون هناك نظام ما لضبط ذلك ومراقبة نشاطاتها. حتى روسيا وحتى الصين وحتى أوروبا تتفق مع هذا الموقف في السابق وتتفق معه الآن. بالنسبة لإيران أن تقدم عرضا أو ترد على عرض، تقول سنتحدث الآن عن المضيق ثم تعطونا بعض المال وبعد ذلك سنستمر بتمويل وكلائنا في المنطقة ثم نتفاوض حول مستقبل وبعد ذلك ربما نتحدث عن الملف النووي، هذا ليس مقبولا وليس مقبولا لأي طرف.
0: يعني هو ليس مقبول
1: دونالد ترامب.
0: نعم، هذا ليس مقبول بشكل. طيب سؤالي، لماذا لم يرفض الرئيس ترامب مباشرة بما أنه لم يكمل قراءة الورقة؟ وهي لا تستحق حتى قراءتها. لماذا لم يرفض مباشرة وانتظر حتى اتصل ببنيامين نتنياهو ليعلن هذا الرفض؟
1: طبعا هذا من قبيل ضرب الأمثال. هو قال ذلك، هو ربما تم إطلاعه على الورقة من قبل أعضاء فريقه فقط لأنه كان هناك مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليس بالضرورة سببا أن نقرأ الموضوع بهذه الطريقة. الآن هو رأى مدى محدودية خبرة رئيس وزراء إسرائيل عندما يتعلق بإيران وبالمنطقة. الاستخبارات الإسرائيلية جيدة للغاية، لكن أن تعرف شخصاً وأين هو وما يفعله لا يعني بالضرورة فهم بأن الشعب الإيراني كله سيثور، ودونالد ترامب رأى ذلك بنفسه.
0: دكتور عبد الله،
2: لو سمحت، شكراً لكم. أنا في حلقة أمس إذا رجعت لها توقعت أن يرفض ترامب قبل ما يكلم نتنياهو، يعني قبل تقريبا 3/4 ساعة من قرار ترامب وتغريدته. قلت أنا سيرفض لأن إيران طرحت مبادرة وشروط تعجيزية جميعها تتجاوز خطوط ترامب ونتنياهو الحمراء، يعني كأنها كتبت لترفض، وإيران تصرفت ك غير منكسرة غير منهزمة، كأنها هي التي تملي كل شيء يقوله ترامب هي ضده، تبي تستمر في التخصيب، تبي تفتح مضيق هرمز، تسيطر على مضيق ببروتوكول، تبي ترفع العقوبات، تبي تعويضات، ترفض وقف اطلاق النار، تريد انهاء الحرب سيز فاير كامل، وتريد أيضا من حلفائها مع حزب الله ولبنان.
0: يعني هذا مرفوض أمريكي،
2: وضعت باكج كاملة.
0: نعم.
2: ومن بمجرد ما اطلعنا على تفاصيلها، وحتى قبل ما نطلع على تفاصيلها من كان قاعد جلال يتكلم عن بعض التسريبات من تسنيم، فقلت أنا ترامب سيرفض هذا قبل ما يكلم نتنياهو، لأن في تجاوز على كل النقاط التي كان يطالب بها ترامب. مشكلته أنه يرى بأن إيران ضعيفة، إيران لا يمكن أن تملي شروط، ويكرر 100 مرة دمرنا قدراتهم العسكرية. نعم. والاقتصادية.

0: وسلاح الطيران. فإيران ليست من وجهة نظر ترامب ليست في مكان يسمح لها بأن تملي شروط. وذكر هنا في 26 مارس قال كلام ترامب كلام خطير، ما في أي نقاش، توتال سرندر. الآن الإعلام الأمريكي وكاتبين أم كتاب أمريكيين بارزين بما فيهم نيو كونزيرفاتيف ومحافظين مثل روبرت كيغن اللي هو من أعمدة النيو كونز كاتب مقال اليوم تشيك ميت، يعني إيران انتصرت ونحن نخسر. لو لعبة شطرنج كان يعني ترامب في طريقه للهزيمة وإيران في طريقه للانتصار، وهذا كشملك. وهذا طبعا من كيغن، من كيغن اللي هو كان يؤيد حرب العراق، يؤيد الهيمنة الأمريكية، يؤيد
1: الصمت لا يعترف،
0: وهو من جماعة نتنياهو The Project of New Century وعظمة أمريكا. فلما توصل إيران تقرأ ذلك، تقرأ بأن بالفعل هناك أزمة مو بس شعبية وضغط وارتفاع أسعار البنزين والوقود والمعيشة، ولكن ترى بأن هناك انقسام داخل قاعدة ترامب وداخل ماجا وداخل الحزب الجمهوري المتجه.
1: هذا تقرأه إيران دكتور مهند؟
2: أنا بتصوري أنه تأثير نتنياهو على قرار ترامب كان قليل. الذي اتخذ القرار هو ترامب. التأثير الإسرائيلي هو في نقطة واحدة فقط، هي المحور النووي فيما يتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك البرنامج النووي الإيراني. بالنهاية إسرائيل تريد تحقيق هذا الهدف بعد أن فشلت بتحقيق هدف إسقاط النظام. بقي لديها تحقيق هذا الهدف، هدف إخراج وتفكيك البرنامج النووي الإيراني.
1: هنا واللافت أنه هذا الكلام هو الذي تحدث عنه ترامب بعد ظهور اليوم.
2: صحيح، تصوي هذا
1: يعني
2: هو
1: فقط هذا الموضوع.
2: تصوي هذا هو التأثير الإسرائيلي الكبير على ترامب، بمعنى أن نتنياهو يقول لترامب إذا لم نحل في المباحثات بأي اتفاق مشكلة وجود يورانيوم مخصب في داخل إيران أو وجود برنامج نووي إيراني، نحن الاثنين فشلنا في هذه الحرب. لا يهمنا فتح مضيق هرمز، لا يهمنا الاستقرار الاقتصادي، معيار النجاح والفشل في حربنا اتجاه إيران هو البرنامج النووي. لأنه هذا هي القضية التي خرجنا بها معا إلى الحرب. قضية التنسيق بين نتنياهو وترامب أنا أراها قضية طبيعية، ليس لها أي مؤشر على أن نتنياهو أثر على ترامب. الرجلين خاضا حربا بشكل مشترك لأول مرة في تاريخ الدولتين، وينسقان مع بعضهما البعض، فأنه من الطبيعي أنه ترامب يتصل بنتنياهو ويخبر.
1: إذا كان
2: هنا التأثير الإسرائيلي فيما يتعلق بالمشروع النووي.
1: وهنا سؤال دكتور شرقاوي في هذه النقطة، الرئيس ترامب لافت اليوم مثلا أنه لم يتحدث عن مضيق هرمز بعد الظهر يعني في تصريحاته، وركز فقط بالفعل على هذه النقطة التي تهم إسرائيل بشكل أساسي، وهي موضوع النووي والغبار النووي أو اليورانيوم المخصب.
3: نعم، سؤالك عن الفاعل، هل هو ترامب، هل هو نتنياهو، أم ماذا حدث؟ أعتقد ينبغي التركيز على الفعل، بمعنى النظر إلى رد ترامب بالرفض المطلق على الرد الإيراني. إذا ركزنا عليه في وجهه السلبي طبعا يرفضه، وكنا نترقب هذا منذ اللحظة التي أعلن فيها إرسال الرد الإيراني. لكن لو نقلب الآية، لو كان في الرد الإيراني ما يروق لترامب أو وجد فيه نقطة إيجابية أو بعض النقاط الإيجابية، ربما سردية أن نتنياهو دخل على الخط وهو الذي أحاله عن طريق المفاوضات. فأرجو أنه يعني ما جاء من طهران هو الذي يعني عبد الطريق لرفض البيت الأبيض، لرفض ترامب في هذا البيت الأبيض. في نفس الوقت أيضا أرى أن المشكلة الآن ليست فقط في قضية رفض ترامب، ولكن أيضا السؤال الذي ترامب يريد لا يذكر مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز هي العقبة الكأداء أو هي التحدي الأساسي الذي لم يستطع ترامب منذ الحصار الأمريكي على الأقل ناهيك عن الحرب منذ 28 لم يستطع حلها. فبالتالي أرى أن المشكلة الحقيقية هي أنه خسر معركة مضيق هرمز.
1: يمكن هنا في يعني بعد سماع هذه الأراء أني أطرح السؤال على الدكتور حسن أحمديان. واضح أن إيران كأنها صاغت هذا الرد لكي يرفض، يعني كان واضح أن الرئيس ترامب سيرفضه، بدليل أنه حتى المصدر الإيراني عندما علق لوكالات الأنباء الإيرانية قال نحن لا نصيغ أو نصيغ ردا كي يرضى عنه

0: الرئيس ترامب، وإذا لم يكن مقبولا له فهذا معناه أن الرد صحيح. طيب إذن على أي أساس إيران تفاوض الرئيس ترامب إذا كانت لا تريد أن ترضيه؟
1: بناء على مصالحها القومية كما تفعل كل الدول. إيرانيا ينظر إلى الحرب على أنها حرب إسرائيلية، فليس مستجدا أن تتبع الولايات المتحدة إسرائيل في سياستها تجاه إيران. السياسة الإيرانية ترسم في تل أبيب والدوائر الغريبة منها في واشنطن، والمحيطين بترامب كلهم تقريبا من الأتباع لإسرائيل، ولذلك ليس من المستبعد أبدا تأثير الإسرائيليين عليهم. لكن هذا على حدة. صياغة الرد الإيراني يركز على مصالح إيران الوطنية. ليس عجيبا أن تطلب إيران بناء على القانون الدولي أن لا تهاجم كشرط أولي للدخول في مفاوضات جدية. يعني ما الذي طلبته إيران؟ أنهوا الحرب في المنطقة لنعود بالأمن ونعود لما كنا نتفاوض حوله قبل الحرب. ما كانت المفاوضات جارية، فرضت حرب أتت بتركات، تقول إيران على الولايات المتحدة أن توقف هذه التركات، منها احتمال شن الحرب. الولايات المتحدة تقول لا، هذا الخيار يجب أن يبقى، أي أننا سنهاجمكم، محتمل أن نهاجمكم في منتصف المفاوضات كما حدث سابقا. وتقديري أن هذا ما لن يذهب إليه الإيرانيون.
0: لكن رئيس ترامب ركز على موضوع النووي، على موضوع اليورانيوم المخصب، واعتبر أنه هذا هو جوهر المشكلة.
1: هذا كان قبل الحرب، كان التفاوض جاري حوله. طيب. وهو قبل 10 أشهر قال أنهيت هذا، لا يوجد نووي، دمر النووي، إيران أوقفت التخصيب. النووي كما يقول هو واستخباراته مدفون تحت الأرض، ما استجد لتشن حرب ثم يطلب من الولايات المتحدة أن توقف الحرب، تقول لا يمكن إيقاف الحرب. لاحظ حسن، إيران وقعت تحت عقوبات لعقود ولم تتراجع، رغم أن أدواتها كانت محدودة. اليوم لديها أدوات للضغط على الولايات المتحدة.
0: يعني أنت توافق ما قاله الدكتور عبد الله، إيران تتعامل من موقع المنتصر،
1: من موقع القوة، من خرجت من حرب
2: إيران أنها انتصرت. يعني هو الانتصار لإيران هو الصمود والاستمرار في المواجهة.
3: لكن
2: كما تراه إيران.
3: لكن بمنطق التفاوض الدولي، وإن كان الأمريكيون يعتدون بأنهم هم من يفرضون الأمر الواقع، وإذا كان الإيرانيون يعتقدون أن لديهم صمودا قويا، أرى في المحصلة أن كلا الطرفين يخسر، لأن الحصار على الحصار الأزمة الاقتصادية، وهناك خسارة استراتيجية للطرفين.
0: سنأتي على نقاشه وذكره دكتور
2: مكلف.
4: يعني احنا أعتقد ربما بسبب المأزق الأمريكي، حقيقة المأزق، لأنه دخلوا الحرب بدون استعداد كافي، ربما ننسى أن هذه الولايات المتحدة، وأن هذه الدولة العظمى حينما يجري التعامل معها بهذا القدر من المهانة، لأنه الرد الإيراني كان فيه إهانة مباشرة لترامب.
2: شخصية
4: حتى بالضبط.
0: وكلام الرئيس ترامب كان فيه إهانة أيضا للتعامل.
4: كلام هذا ترى شوف، من يقول هو والله قمامة، يعني هذه ما أعتقد مناسبة. الإهانة الأكبر،
2: يعني
4: الإيرانيين كانوا أكثر،
2: يعني ما يسمى المسؤولين،
4: كانوا أكثر شراسة معه حقيقة، لأنه بطريقة الرد، نوع الرد والانتظار 10 أيام حتى يردون عليه. يعني ظل ينتظرهم الأخ. المهم، هذه الولايات المتحدة ليست ترامب. نعم، هو الآن هو الرئيس، لكن في لحظة ما حتى معارضيه داخل الحزب الجمهوري بشكل خاص ربما ينظرون للأمر أنه هذه حرب إذا فشلت فيها أمريكا كقوة عظمى ستكون فعلا لحظة السويس الأمريكية. وهذه اللحظة إن حصلت، أمريكا في الشرق الأوسط وفي العالم ستفقد الزمام المبادرة، سواء تجاه الصين أو حتى تجاه أوروبا أو روسيا. لذلك من الصعب جدا، أنا لا أقول أنه لن يحصل يعني، لكن أتكلم عن ما يفكرون فيه. ولذلك بعض الصحف الأمريكية تقول لك كل الحرب، نتائج استئناف الحرب وتداعياتها أفضل من خسارة السمعة. هذا الموضوع هو اللي جعل يرد، لأنه الأمر متعلق به. أنت يعني راح تهيننا، يعني أنت يعني الإمبراطورية.
0: لا ترى أنك تعطي هذا الموضوع ربما أكثر من حجمه. طب الولايات المتحدة تعرضت لإساءة سمعة في العراق، تعرضت لإساءة سمعة في أفغانستان، قبل ذلك في لبنان،
4: حتى بالعراق، يعني عالجتها بالعراق،
0: يعني
4: عالجتها. وإيران شوي ساعد، طبعا إيران ساعدتها.

0: بمعالجه الموضوع من الجبتريوس، سووا صحوات وجابوا السيرجي يعني
1: مشوا بافغانستان مثلا.
0: افغانستان نعم كانت اهانه بس انسحبوا، وهم يعتقدون بانهم بقوا 20 سنه
1: بيقدروا يعملوا نفس
0: بايران. هذه حرب طولت 40 يوم. كانت في فيتنام، ايش تعمل امريكا؟ تعالج الخساره بمزيد من العنف، تعالج فشل العنف بمزيد من العنف. الان في ايران هي لا تستطيع ان تستمر للابد. تدري الان راح يروح للصين، بين ما يرجع من الصين يوم الجمعه وبين ما يصير كاس العالم يوم 11 يونيو هو عنده بس هاي 3 أسابيع فقط يحارب فيها. طيب انت تحارب اسبوعين، طبعا هناك اهداف يعني اهداف واضحه كما قالت اكسيوس وغيرها، اهداف الاستراتيجيه وحارس الثوري، لكن هذا ايضا ما راح يفيده. المشكله انه راح يزيد تعقيد الازمه وبيح الأزمة المضيق طبعا بالتأكيد.
1: طيب.
0: لذلك يشوف دول المنطقة بدأت استراتيجية مختلفة مع إيران، مقاربة مختلفة.
1: طيب هذا راح يخلينا نسأل، راح نسأل عن بس دكتور محجوب قبل أن نسأل عن المنطقة، وبعد في عنا العميد الياس أيضا بده يدلي برأيه.
2: إذا ما نظرنا إلى الرد الإيراني هذا يدفعنا لرجوع خطوة إلى الخلف. ما الذي جرى قبل هذا الرد الإيراني؟ تلقت إيران نصا مكتوبا من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وضعت هذا النص بلغة فضفاضية بحيث أنها يحتمل التأويل. عندما رد الإيرانيون ردوا بلغة، وفق ما معلومات عندي، بلغة واضحة من حيث الجمل. يعني لا نقول أكثر من 15 سنة، نقول هذا 10 سنوات 20 سنة 15 سنة ما في لغة فضفاضية، في لغة واضح الجملة ما هو المطلوب. هذا الأمر أغضب الرئيس الأمريكي وفريقه. وكأنه يقول أنتم تملون علينا نصوص معينة نحن اقترحنا، يجب أن لا تفرض علي أن هذا عدد السنوات وأن لا تقول لي كذا. اللغة لماذا أقول أنها لغة مهمة؟ في تاريخ المفاوضات عادة أطراف المتفاوضة تميل إلى لغة فضفاضة. لماذا؟ حتى يتلاعب فيها في نطاق الأطراف. عندما تكتب بلغة بهذا الشكل والطرف الخصمك يعتقد بأنه منتصر عليك، أنت عمليا تشكك في كل ما فعله. وهذا الأمر باعتقادي تحليلا أحد الأسباب الأساسية التي دفع الرئيس الأمريكي للرد فورا، لأنه بالتأكيد فريقه قال له هم ردوا بهذا الرد ويطالبون بكذا وكذا وكذا وكذا. هذا كان عكس استراتيجية ترامب. بعبارة أخرى الرد الإيراني كان واضحا في إعادة هيكلة التفاوض وجعل خيار إنهاء الحرب أوليا. لماذا خيار إنهاء الحرب؟ وهذا يغضب الرئيس الأمريكي. خيار إنهاء الحرب يعني إنهاء فكرة التهديد التي كانت على إيران منذ أكثر من 47 سنة.
1: هذا أمر طبيعي يعني لمن يفاوض.
2: أنا أحاول أن أفسر لك لماذا الرئيس الأمريكي يتصرف بهذه الطريقة. هو يتصور مرة أخرى أن إيران بعد 39 يوم يجب أن تعطيه ما يريد، وأن تعطيه أقرب إلى ما يريد دون محاولة أن تمارس نوعا من السيادة والقوة. هذه مشكلة الرئيس الأمريكي على عكس رؤساء السابقين. إذا نظرت نمط التفاوض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مثلا مع إيران نمط متفاوض تماما. الرئيس الأمريكي في تفاوض باراك أوباما مع إيران لم يكن يشعر أو لم يكن يعطي الإيرانيين انطباعا أن هنالك نوعا من التفوق العسكري عليهم، رغم أنه كان في تفوق عسكري معروف، لكن في التفاوض كان يعطي نوعا من المساحات للنقاش، وهذا حكاها جون كيري اللي كان أنذاك منخرط في التفاوض. الآن هذا غير ممنوح. النقطة الثالثة سريعا أقول لك أنه تغيير هيكلية التفاوض بالنسبة لإيران الآن أصبح عامل تهديد، بالنسبة لأمريكا عامل تهديد الآن، لأنه ببساطة يجعل كل استراتيجية أمريكا للحرب تنتهي بهزيمة استراتيجية. ولذكر الدكتور لقاء كلام مهم إن هم بالأخير حيقول لك ما الذي أنجزنا؟ لم ننجز أي شيئا، وبالتالي الإيرانيون فرضوا علينا شروطهم.
1: طيب عميد الياس.
3: حسن، دكتور لقاء مكي قال الحرب دون تحضير، هذا يعني ليس مقبولا، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية حشدت ما حشدت، والحشد الذي أتت به إلى المنطقة يعود إلى العام 2003، هذا أكبر حشد بحري في العالم. التنسيق مع إسرائيل أيضا، والمفاجأة الاستراتيجية عبر اغتيال كل القيادات.
1: نعم.
3: ولكن لم تنجح الاستراتيجية، لأنه لكل أحد من الأفريقاء استراتيجيته الخاصة.
1: يقصد تحضير خيارات ربما.
3: تحضير العسكري.
0: التحضير السياسي. أنا أتكلم عن تحضير الحملة.
3: الحرب هي سياسة بوسائل أخرى، مفروض يكون في أهداف ووضعها الرئيس ترامب. اليوم نحن هذه الورقة الإيرانية تعكس واقع ميداني حسن. لا يمكن

0: لكن تجاهل الواقع الميداني اليوم سقط الردع الإيراني بعد الهجوم عليها، واستعملت الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل الحد الأقصى من القوة ولم تصل إلى الأهداف ولم تحسم.
1: طيب.
0: اليوم هناك مرحلة استرداد الردع، يعني رسم استراتيجية ردع جديدة يقول عنها الرئيس ترامب أنه مشروع الحرية بلس، وهو جزء من حملة عسكرية أو مشروع عسكري. ماذا ترد إيران؟ ترد إيران بكلام أن الواقع الداخلي الإيراني يقوده المرشد عبر مكتب خاتم الأنبياء واحد.
1: مقر. نعم.
0: اثنين، تعرض موضوع الغواصات المجت أو القزم داخل الخليج، وبالتالي هي مستعدة عسكريا وتعود إلى استهداف المنطقة، يعني هي تعود أن ترسم معادلة ردع مختلفة عن الأول. والأمريكيون أيضا حسن.
2: هذه الحرب هي مفصلية لإسرائيل تصور أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تستطيع أن تتجاوز إخفاقها في هذه الحرب. إسرائيل لا تستطيع تجاوز إخفاقها في هذه الحرب، لا تستطيع عمليا. إذا إسرائيل أخفقت في هذه الحرب على المستوى الاستراتيجي وحتى على مستوى تحقيق أهدافها العسكرية، عمليا إسرائيل عادت إلى 6 أكتوبر.
1: من هنا كان بداية الحلقة بالسؤال عن الجانب الإسرائيلي ودوره في
2: ولذلك نعم، ولذلك إسرائيل تريد الحرب. إسرائيل لا تريد أي اتفاق. صحيح أن إسرائيل بالنهاية سوف ترضخ للولايات المتحدة الأمريكية إذا ذهبت إلى مباحثات، ولكن إسرائيل حتى في إطار المباحثات تحاول أن تقنع ترامب أنه بدون تفكيك البرنامج النووي نحن فشلنا.
1: طيب.
2: حتى لو انتصرنا يعني حتى لو انتصرنا بفتح مضيق هرمز، ولكن الفشل هو فشل استراتيجي، وفتصوي استراتيجيا على إسرائيل. إذا أخفقت في ذلك ستعود إسرائيل إلى 6 أكتوبر عام 2023.
1: طيب. دكتور الشاجي،
3: في عدة نقاط. أول شيء ما أتفق أنا مع الدكتور مهند أن نتنياهو ما عنده أي ليفرج أو سطوة على ترامب. نتنياهو عنده سطوة، ودليل على ذلك أن باري ويز اللي هي المسؤولة عن سي بي اس نيوز أفردت لنتنياهو ساعة كاملة في سي بي اس نيوز يوم الأحد ليتكلم ويشرح أنه مو بس يبي يستأنف الحرب، يريد. وهذه سماحة ترامب.
2: دكتور نتنياهو يقول ذلك كل الوقت، ليس فقط في هذه المقابلة، يقول
3: خلص.
2: ذلك كل الوقت
3: يا دكتور مهند خلني خلص لو
2: يقول
3: سمح.
2: ذلك
3: خلني خلص. شنو قال أمس نتنياهو؟ يبي قوات برية تدخل وتأخذ اليورانيوم المخصب، يعني كأنه يدفع ترامب إلى المزيد من الوحل والمزيد من المستنقع.
1: طيب.
3: فهو يعني عنده، لا يزال عنده قدرة على أن يؤثر عبر النفوذ، عبر اللوبي، عبر لينزي جرام، عبر المحافظون المتشددون داخل النظام الحزب الجمهوري وداخل إدارة ترامب، والإعلام الأمريكي سي بي اس نيوز وحين يأخذه بعد سي ان ان يدعم ذلك. أما بالنسبة للتحضير، ما في تحضير، لا تحضير إعلامي. هذه أول حرب تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية دون دعم شعبي. في الحروب كلها اللي خاضتها أمريكا كلها عندها دعم شعبي وتعاضد ودعم للجهود. هذه الحرب ثلثين الأمريكان يعارضونها، وقبل ما يصير عندهم أزمة كبيرة في المعيشة وفي أسعار الوقود وارتفاع أسعار البنزين وغيرها. فهذه الحرب ليست شعبية كما وهذه نقطة الضعف الوحيدة.
1: واضح أنه السيد جوي يعارض ما تقول.
3: يلا خلي عارض نشوف.
4: We could debate all month about how much
5: influence نتناقش حول شهرا كاملا حول مدى نفوذ إسرائيل على أمريكا. هذا موضوع قديم، لكن ما يغيب عنا هو أن النظام الإيراني هو في أضعف لحظاته حتى الآن. وكلاؤه تم تقويض قدراتهم في لبنان وفي العراق وفي اليمن، وأيضا شريك بشار الأسد رحل، اقتصادها منهار تماما. هناك الكثير من الأرقام التي يجب أن نستحضرها. قدرتها العسكرية التقليدية تم تقويضها، مواقعها النووية ضربت. إذن ليس غامضا أبدا أن إيران لا تريد أن تظهر أمام شعبها أنها ضعيفة وتظهر أنها قوية وأنها لن تستسلم لدونالد ترامب.
1: يعني
5: يعرفون أنهم لا يحظون بالشعبية في بلد كما رأينا في ديسمبر ويناير، عندما قتل 10,000 15,000
3: أكثر
2: في لو سمحت
3: لو ترامب
5: نعم كثير كثير
2: يعني.
5: وهذا ليس نظاما الذي يمتلك يعني الثقة الكافية
2: لتصنيفها. أنا كنت معلش أعتقد أن اعتداد زميلنا في الحلقة أن هناك قوة أمريكية فعالة وأنه هو يقلل من الواقع الميداني. وأود أن أربط جوابي أيضا بما تفضل بالأستاذ حنا عن نظرية الردع. بدأت الحرب بقصف، فورد حصار أمريكي، فورد مشروع الحرية، هناك حديث عن مشروع حرية بلس. أرى كل هذه المحاولات هي لإيجاد ردع أمريكي، ولكن في المحصلة النهائية
0: عدد بناء الردع أو صورة الردع
2: ليس إذن يمكن أن نعتبر الردع الأمريكي في هذه المرحلة غير فعال تماما. وهذا ما يؤرق الوسيط الباكستاني، لا يستطيع من خلال ما جاء من طهران ومن خلال ما يأتي من البيت الأبيض أن يبلور.
1: يعني يريد الرئيس ترامب أن يحقق بالسياسة ما لم يحققه بالحرب حتى الآن،
2: ولا يستطيع في كلا الحالتين لا بالتفاوض ولا بالعمل العسكري.
6: حسن، الواقع على الأرض مهم أن يبنى عليه التحليل. يعني الواقع على الأرض يقول لنا أولا أن الولايات المتحدة منعت من تحقيق إنجاز عسكريا. لأول مرة الولايات المتحدة تحاول إخضاع دولة ولا تستطيع عسكريا. أي دولة؟
0: أكثر من مرة
6: دولة حسن. في هذه المرحلة في هذه المنطقة
0: هذه الحرب لا يمكن تجاوزها أو التعويض عنها، وهذا ما قاله دكتور عبد الله عندما استشهد بروبرت كاغن. قال لا يمكن تجاوزها، التداعيات الجيوسياسية كبيرة جدا
3: على المنطقة،
0: على العالم على الصين.
6: لا أختلف معك. إذن إيران بميزانية أقل من 1% من ميزانية الولايات المتحدة العسكرية أوقفتها، بل وراكمت إنجازات في هرمز وانتزعت من الولايات المتحدة منطق حضورها في أطراف إيران. ما منطق حضور قاعدة تخرج من الخدمة في 10 أيام 15 يوم؟ القيادة المركزية، قواتها الجوية، القاعدة الأسطول الخامس، القوات البرية، هذه كلها ينتهي مفعولها في 10-15 يوم. ما منطق حضورها؟ بل ينسحب هذا على العالم. ما منطق حضور القواعد الأمريكية في أطراف الصين وروسيا ودول أخرى؟ يعني 800 قاعدة،
2: لكن في
6: 800 قاعدة في العالم فقدت معناها في المنظور الاستراتيجي. ولذلك أقول أنه إيران هذه الحرب ما بعدها ليس كما قبلها للولايات المتحدة.
1: سمعت بس الدكتور سيد الجوي ماذا قال؟ إيران في أضعف حالاتها، حلفاؤها أصيبوا بنكسات ونكبات، أيضا نظام حليف لها في سوريا انقلب بالكامل إلى الضد. يعني إيران تعرضت لضربات كبرى وهي الآن في وضع ضعيف، لكن أنت تصور الموضوع الآن على أن إيران يعني تحولت إلى نظير للولايات المتحدة على مستوى العالم.
6: ما الذي حققته الولايات المتحدة أمام إيران؟ ما الذي تحقق؟ تحقق في غزة بعد سنتين من الإبادة المدعومة أمريكيا بأيدي إسرائيلية لم يسيطروا. في جنوب لبنان الآن يدفعون الثمن.
3: هذه حرب أسيمتريك الغير متناظرة.
6: غير متناظرة، ولذلك
3: لا تقاس يعني
6: قدرات لا متناظرة تقف أمام الولايات المتحدة وتبلي حسنا.
3: قارن غزة بإيران، لأن إيران دولة
6: بشكل عام. يتكلم عن حلفاء إيران دكتور.
3: الله ليس دولة.
6: يتكلمون عن حلفاء إيران.
3: أدري بس أنت مقارنتك غلط. يعني لا تقارن دولة مثل إيران بقدراتها بتصنيعها للسلاح، بجغرافيتها الهائلة 1,600,000 كيلومتر مربع، 90 مليون بني آدم أو أكثر، بغزة اللي هي 360 كيلومتر مربع، وإسرائيل تسيطر على 60% من مساحتها.
6: المقارنة
3: ولا حزب فأنت يعني لا تقارن، يعني لا تقارن الستيت أكتر بنان ستيت أكتر، فاعل من الدولة بفاعل غير الدولة.
6: هذا ما
3: ولكن التأكيد لكلامك، أمريكا ترامب ما عنده استراتيجية، والدليل على ذلك مشروع الحرية يوقفه، يعلنه حرية بلس، يعني في تخبط. ولهذا السبب ما كان في تحضير جيد واستراتيجية، كأن أمريكا دفعت إلى الحرب وجرها إليها نتنياهو، والآن متورط لا يعرف كيف يخرج. وهذا اللي قاله كيغن، إن ما في إكزيت استراتيجي ولا في نظرة كيف ما هو الانتصار.
2: لكن لا أعلم لماذا نحن ملتزمون أو متمسكون بإسقاط
7: نظرية المعادلة الصفرية، إما أن أمريكا تفوز أو أن إيران بصدد
1: تحقيق. لأن الجانبين لأن الجانبين يضعان أطروحات صفرية، يعني كل منهما يتعامل.

0: حتى اللحظة. تفضل بس
1: إيران،
0: أكمل
1: إيران يا حسن لم تبدأ الحرب، أريد فرض أشياء عليها، وأنا ذكرت الحلفاء إيران لأنه ذكر أنهم انتهوا. أقول هؤلاء الضعفاء في غزة لم يستطع الآخر أن يفرض عليهم ما يريد، فما بالك إيران؟
2: يعني القضية سنة بأفغانستان،
1: القضية ليست مقارنة يا دكتور،
2: صمدوا لأن نعم.
1: لأن القضية ليست مقارنة يا دكتور،
0: بس القضية بس لتخلص إذن، بس لنخلص الفكرة.
1: إذن
0: بس
1: الحرب التي فرضت وأريد لها أن تفرض تنازلات استراتيجية على إيران أفضت إلى تعزيز قدرات إيران في جوارها وإضعاف قدرات الولايات المتحدة العسكرية إلى الجوار من إيران على الأقل.
0: نعم.
1: وهذا تريد الولايات المتحدة التعويض عنه على الطاولة. إيران تقول لها لا، هذا الواقع الجديد عليك أن تلتزمي به.
3: لم تعزز القدرات في المنطقة، في يعني أظهرت نواياها الاستراتيجية والجيوسياسية تجاه المنطقة، المنطقة كوسيلة من وسائل الردع الإيرانية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتجاه العالم ككل. اليوم القدرات بالمعنى العسكري وبالمعنى العسكري الحديث، إيران لم تستعمل السلاح الحديث بغض النظر عما تملكه دول المنطقة. اليوم استعملت المنطقة كوسيلة محضرة مسبقا لعقود من الزمن واستراتيجيات، وبالتالي استعملتها كعامل ردع يضاف إلى عامل الردع عبر المنع وعبر الاستهداف.
1: أنا أتكلم عن القواعد، فقدت معناها للولايات يعني المتحدة
3: بالنسبة يعني بالنسبة
4: يعني
3: لك
4: يعني هذه مسألة نسبية. بس خلينا نشوف شيء. طبعا أنت قلت لي قبل شوية قاطعتني قضية صحيحة، أنه أمريكا تعرضت لمشاكل في العراق وفي أفغانستان وفي فيتنام سابقا. يعني هي ليست قوة إلهية بالنهاية. في غزة، في بس غزة إسرائيليين حاربوا، ولكن في النهاية كان السياق مختلف. يعني في العراق تعرضت لمشاكل جدية، 2006 كادت تنسحب من الأنبار، تعلن هزيمتها بسبب المقاومة العراقية طبعا،
3: حتى بيتريوس
4: الأنبار بشكل عام، إلى أن جاء بيتريوس في 2007. لكن إذا لاحظنا أنه السياق كان مختلف، كان أنا هذا تكلمت على التحضير الكافي، أنه كان هناك تحضير دولي. بوش ذهب للعالم، كان هناك 6 شهور أو شهور طويلة
3: من الأعداد
4: في مجلس الأمن، كولن باول لوح بهذه الزجاجة. في إيران ما كان هذا التحضير، فورا ذهب بحشد عسكري، حتى ما ذكر الحلفاء.
2: أضيف لك الكونغرس ما أخذ مصادقة،
4: ولا الكونغرس ولا أي شيء،
2: بينما بوش أخذ مصادقة،
4: ولا حتى بين السردية. سردية الآن بدأ يبني السردية النووي ما نووي لك، وخطر إيران طيب. والصواريخ
2: الآن هذا كان إسقاط النظام.
4: الكلام اللي سمعه الآن من الدكتور حسن صحيح. إيران حتى اللحظة طبعا احنا ما نعرف نهاية الحرب، حققت منجز لنفسها وليس للمنطقة، طيب بالك، لأنه هي أيضا سببت لنفسها أزمة مع المنطقة حتى اللحظة، ممكن معالجها، هذه ممكن علاجها. لكن الإشكالية هي في طبيعة النظرة قضية المنتصر. المنتصر حينما يتعامل مع أمريكا بهذا، من حقه لأنه يستاهل، ترامب عدو يستاهل، إذا عنده قدرة على تأذيه. لكن شعور المنتصر إذا بهذه الطريقة السطوة، إذا عوملت به المنطقة أيضا الإقليم، نال كارثة والخطر. بمعنى أن إيران التي كانت في لحظات كثيرة تتعامل بتعالي مع الدول العربية، إذا بقى هذا الشعور الآن،
2: إذا تعاظم بعد،
4: هذا راح يصير بعد. يعني وين من يحكي؟
0: يعني أنت توافق الدكتور على فكرة إنه إيران عمليا من حقها أن تتعامل بالمفاوضات من موقع المنتصر،
4: من حقها أن تفعل أي شيء،
0: أنها لم تستطع الولايات المتحدة أن تفرض عليها.
4: طبعا لأنه من حقها، لكن طبعا أنا ما أقدر أقول إيران ممكن تقدم تنازلات، هذا هو من حقي، لأن هي عندهم قدرة أفضل على التقييم. لكن اللي أشوفه الآن على الميدان، لو أنا كنت مكانهم أعمل نفس الشيء.
0: طيب.
4: لأنه بالحقيقة إذا عندك فرصة أنت ليش تتخاذل يعني أصلاً يعني؟ وقطع على شيء.
0: هلا.
4: ليش قدم تكمل؟ بس الخوف.
2: بالنسبة للمنطقة.
4: إنهم.
2: ما هذه.
4: تدمون المنطقة.
2: هم لو وضحها هذه.
5: تكملي.
2: لأن إيران قاعد تتصرف كمنتصر ولكن مكسرة وترفع الفي ساين. تشعر بأنها منتصر وتشعر.
0: نعم.
2: ولكن قوة إيران الكبيرة راح تكون وبال على المنطقة إذا مقتنع أن انتصرت وحجمت أمريكا أو رفضت، فنحن سندفع ثمن، لأن إيران ستتعالى أكثر وستفرض أجندتها وستسيطر على مضيق هرمز.
0: بما يحضره
2: خلنا نفرق بين إيران منتصرة وإيران ترى بأنها منتصرة،
4: لا أنها منتصرة.

0: ترى بأنها منتصرة وتتصرف كمنتصر وهي مكسرة.
1: فحسن تكمل يعني بالضبط اللي حكاه الدكتور لقاء.
2: نعم.
3: إنه إسرائيل إنه إيران تشعر أنها منتصرة، هذا ما يخوف إسرائيل. إسرائيل لا تريد من إيران أن تشعر أنها منتصرة، ولذلك إسرائيل تقول لكي نغرس في الوعي الإيراني أنهم مهزومين علينا أن نستمر في الحرب. الاتفاق مع إيران حتى لو أخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية هو سوف يعتبر في الوعي الإسرائيلي انتصارا لإيران، ولذلك إسرائيل الآن تتخذ منحة على كل الجبهات أن تدخل وتنتج وعيا في عقول المنطقة أنه لا يمكن هزيمة إسرائيل وأن إسرائيل في كل جبهة انتصرت. ولكن الذي حدث هو أن هذا التفكير ارتد على إسرائيل، يعني التحالف مع ترامب، تحالف إسرائيل الاستراتيجي الغير مسبوق في التاريخ مع ترامب ارتد على إسرائيل. لماذا؟ أوقف الحرب على إيران، أوقف الحرب على غزة، أوقف التصعيد في لبنان، وفرض على إسرائيل على كل هذه الجبهات مسار دبلوماسي بغض النظر هل سيفضي إلى حل أم لا. إسرائيل في كل هذه المسارات الدبلوماسية
2: كان ما هذا كان مطلب إسرائيل الحرب مع إيران على اعتبار
3: نعم وهذا ما قلته نعم وهذا ما أقوله إنه إسرائيل دفعت في البداية. إسرائيل هي المحرك الأساسي دكتور للحرب على إيران، ولكن إسرائيل ليست المحرك الأساسي في المسار التفاوضي مع إيران. علينا أن نفرق بين الأمرين. ما أود أن أقوله إنه هذا التحالف الذي كان بين نتنياهو وبين ترامب ارتد عكسا على استراتيجية نتنياهو. لماذا؟ لأنه بالنهاية ترامب فرض على إسرائيل، لاحظ، على كل الجبهات، على غزة وعلى لبنان وعلى إيران مسارا دبلوماسيا. المسار الدبلوماسي على كل الجبهات
2: ليس من مصلحة
3: إسرائيل.
2: دكتور شرخاوي،
4: أي حرب تدار على مستويين، هناك المستوى الميداني العمليات العسكرية القصف وهناك الإدارة الخطبية، ويحق لإيران أن تنفخ في سردية أنها المنتصرة بين مزدوجتين. نفس الشيء يحق لترامب في البيت الأبيض أنه يدفع بالإيرانيين إلى الاعتراف بأنهم انهزموا، هذا لا خلاف فيه. لكن أرى الآن بعد 70 يوما من هذه الحرب أصبحت الاستراتيجيتان لا بمثابة خطين لا يلتقيان، وينبغي أن ننفتح نحن أن إيران وترامب يتجهان نحو مرحلة الاستنزاف المتبادل أو ما نسميه في أدبيات الصراع هيرتين ستيل ميت، بمعنى الجمود والتخندق في لا هو خيار حرب ولا هو خيار مفاوضات،
2: ولكن بين إيران ولا خيار الولايات المتحدة أيضا،
4: وهذا ما سيديم هذه المرحلة إلى أن يشعر البيت الأبيض أو تشعر طهران أن هذا الموقف أو هذا الاستثمار في ستاديس كو الجمود الدائم لا ينفعهما. إذن مرحلة الاستنزاف هي ما قد يغير، أو نحتاج لمبادرة تأتي من بعيد قد تكون فيها الصين قد تكون فيها دول الخليج
2: أو مبادرة عسكرية. طيب حسن، السؤال هنا معك دكتور محجوب، بدي أنتقل خطوة فقط إلى الأمام. بعد الرد الإيراني والرفض الأمريكي، هل نحن أمام تصعيد ميداني أم ستاتيكو؟
5: حسن، أنا أعتقد أن الطرف الإيراني والأمريكي يحاولوا أن يصيغوا سردية وقف تراكم الخسائر وليس بناء سردية النصر. كلاهما ليس فقط لم يحقق ما أراد، كلاهما يبتعد عن تحقيق النصر الذي يمكن أن يتخيله، ليس عرفه حتى يتخيله. لذلك أنا أعتقد أنه في شيء اسمه تراكم الخسائر، الأمريكي والإيراني وقعا في هذا المفخ، وبالتالي كل واحد الآن يحاول أن يوقف هذا القطار تراكم الخسائر. الآن هذا معناه أنه المسار التفاوضي فيه إشكالية، عدم نجاحه معناه في تراكم خسائر للطرفين، مزيد من الخسائر.
2: كيف الخروج؟
5: إذن أحد السيناريوهات التي باعتقادي ربما يساعد الطرفين على الخروج من هذا هو العمل العسكري الذي يعتقد الرئيس الأمريكي تحديدا أنه يمكن أن يكسر إرادة الإيرانيين. بعبارة أخرى، يضاعف خسارة الإيرانيين ويوقف خسارة أمريكا، وهو أن يقوم بقصف الأهداف التالية: بحر قزوين لأنه يؤمن 11% أو 12% مما تريده إيران، وبالتالي يوقف أي فرصة لإنقاذ إيران اقتصاديا، ثم يذهب إلى المنشآت النووية بإضافة منشآت أخرى تم قصفها، ثم المسألة الثالثة البنية التحتية الكهرباء، ثم يذهب إلى خيارات أخرى وهي اغتيالات. بعبارة أخرى، يذهب لمن سماهم اليوم المتشددين. هذا باعتقادي سيناريو غير مستبعد من على الطاولة. لكن يبقى السؤال الأساسي: ما الذي سيضمن كيف نجاحه وكيف سترد إيران؟ هذه المسألة الأساسية. وهل القوى الإيرانية، هل القوى الأمريكية حاسمة لتقول أقفل الملف؟ لأنه المتوقع أن يقوم بذلك ثم يقول انتهت الحرب، تحققت الأهداف. عندها من سيفتي في نهاية الحرب؟ من سيقول أن نهاية الحرب فعلا حسمت أم لا؟
2: اسمح لي أعود إلى سيد جوي هنا، لأنه بدنا نسمع رأيك سيد جوي فيما يتعلق بالخيارات الآن المطروحة أمام الرئيس ترامب. هو رفض، لا يستأهل إلا أن يرمى هذا الرد الإيراني، لكن ماذا سيفعل؟
6: The question was asked earlier. What has the United States achieved so far in this conflict?
7: ماذا قررت ماذا حققت أمريكا في هذا النزاع حتى الآن؟ رأينا ضربات هائلة على البنى التحتية. هناك الكثير من الصعوبات في الإنتاج في إيران حاليا. لم يعد هناك تخصيب لليورانيوم حاليا. وأيضا الموانئ مقفلة ولا يوجد تصدير للنفط. أنا ذكرت هذه الأمور لأن لم يتم الإشارة إليها هذا المساء.
2: لكن هذا كله لم يكفي الرئيس ترامب. يعني حتى الآن الرئيس ترامب لا يعجبه لا هذا التدمير ولا الرد الإيراني، وهو يريد لإيران أن تأتي مستسلمة.
7: هناك ما هو أكثر من ذلك حتى. ما لم يتوقعه ترامب هو أن إيران والنظام في إيران سيبدأ بإلحاق الأذى بنفسه من خلال مهاجمة جيرانه، مما يدمر أي علاقات له في المنطقة. إذن إيران معزولة دبلوماسيا أكثر من أي وقت مضى. هذا ما على ترامب أن يتعامل معه. عندما يذهب إلى بيجين لديه الكثير من التأثير في الصين، والصين لديها تأثير كبير في الولايات المتحدة. ممكن أن يعود باستراتيجية مشتركة معهم، هذا ممكن. وهناك المزيد من الخيارات العسكرية نأمل أنه لن يستخدمها، لكنها دائما موجودة ومطروحة على الطاولة. لا أعتقد أن هذا النزاع سينتهي في العمل القريب.
8: ممكن لحظة يا دكتور؟
2: تفضل.
8: أنا أتفق أن الولايات المتحدة ما حققت هو قتل 3000 إيراني، تدمير بنية تحتية، جرائم حرب افتخرت بها، تهديدات بجرائم إبادة، لكن استراتيجيا لم تحقق صفر. يعني لم تحقق أي شيء، خرجت كما دخلت بل أدنى من ذلك، لأنه حضورها الإقليمي العسكري فقد معناه. بالتالي نحن إذا دولة أولا سلحت مجموعات، الحكومة كانت تقول ذلك لم يصدقها أحد أن السلاح دخل إلى إيران. عندما قتل 3000 إيراني، الرئيس ترامب قبل 3 أسابيع قال أدخلنا هذا السلاح إلى إيران، لكن لم يكفي إسقاط النظام. أعلنت منظمة مجاهدي خلق يا حسن الممولة والمدربة أمريكيا وإسرائيليا أنه أكثر من 100 من مقاتليها قتلوا في الشارع. هذه يسميها أنه والله النظام يقمع الشعب. هذا سلاح أمريكي قتل الإيرانيين في مظاهرات، ثم أتى لقصف الإيرانيين وقتل 3000 منهم في حرب.
9: يجب أن نعترف أن الساحة العربية هي ساحة المجازر، إن كانت من الجهة الأمريكية أو إن كانت من جهة إيران. وبالتالي هناك دول غير عربية وإسرائيل بالطبع تتقاطع على أراضي عربية. نحن ندفع الثمن. واحد، دكتور زويري يقول عن الحرب اليوم، إذا أراد فعلا الرئيس ترامب أن يذهب إلى حرب هناك شرطين أساسيين. واحد، أن ينتصر فعلا ويجبر إيران.
10: مضمون الانتصار.
9: أن ينتصر، هذا الشرط. أن ينتصر فعلا، أن ينتصر وأن يفرض على إيران
2: هذا الشرط. هذا هو السؤال بعد شوي.
9: أن يفرض هذا الشرط. اثنين، يتعلق بالرد الإيراني. ثلاثة، اليوم إيران تلعب لعبة الوقت ولعبة النفط في العالم. اليوم هناك حصار بحري، وعادة بالعقل البحري الفكر العسكري البحري الأمريكي هناك ما يسمى حصارين بحريين، الحصار القريب والحصار البعيد. بدأنا نرى الحصار البعيد عدم اعتراض السفن، إيران تخرج السفن محملة بالنفط. اثنين، الحصار القريب هو تراكمي كوميلاتيف، يعني يجب أن يكون هناك وقت طويل كي تبدأ إيران أن تشعر فعلا بالضغوط الداخلية الاقتصادية والمالية.
2: دكتور عبد الله، الخيار العسكري يبقى مطروحا؟
10: الخيار العسكري مستبعد، لأن يعني أنت قصفت إيران 40 يوم أو 37 يوم كمان.
2: عم بيقول لك بعد في أهداف.
10: لا أنت ما ركعت إيران، إيران لم تركع. إذا تضربها مثل ما قال الدكتور محجوب في بحر قزوين وملفات نووية، هذه راح تركع إيران. يعني أنت بالنهاية العبرة من الحرب هي أن تستثمر نتيجتها لتحولها إلى انتصار وتجبر خصمك على الاستسلام. بحولها
5: عبد الله هذا تعريفك لا بس فكره واحده
10: لا حضرتك قلت
5: الراشنال بلاير هو ليس راشنال هو ليس عقلاني
10: فاهم ولهذا السبب هو يرى بان كلفه شن حرب ستكون وبالا علي اكثر وعلى حزبه وعلى جماعته يعني بعدين ترامب لما تستفزه فهو ايضا صحيح يعني بيتصرف احيانا غير عقلاني يتصرف ولكن هو يحسبها الان مستشارينه ان نحن حم متورطين
3: انا
10: بنتورط اكثر يعني فلهذا السبب ما في استراتيجيه كامله
3: انا متحفظ على قضيه انه في فاعلين غير عقلانيين كل الفاعلين عقلانيين
9: بالنسبه للعقلانيين
3: طبعا نسبي. يعني هاي انه في فاعل انه
10: هو قال اليوم ترامب في لونتكس في مجانين بايران
2: هو قال ايضا انه في
10: لونتكس لا مثل الولايات يعني هو قصد الديمقراطيين هو
2: نعم
10: هو قصد الديمقراطيين اللي ضده
3: استاذ حسن بالنسبه لفكره تركيع ايران
2: نعم
3: تصوري انه ناخذ الجانب الاسرائيلي اسرائيل لا تريد هزيمه ايران اسرائيل تعلم انه منذ 73 لم تهزم أحدا ولم يعترف أحدا بالهزيمة أمامها إسرائيل استبدلت مفهوم الهزيمة بمفهوم آخر اسمه التدمير ولذلك الهدف الإسرائيلي من استمرار الحرب على إيران ليس هزيمة إيران وإنما تدمير إيران بمعنى بمعنى هذا ما فعلته في غزة هذا ما تفعله في لبنان وهذا ما تريد أن تفعله أيضا في إيران أن تدمر إيران تدمر البنية التحتية ولذلك ماذا يقول الإسرائيليون
2: قال الدكتور
3: بس عن ماذا يقول الإسرائيليون يقولون اعطونا فرصة أسبوع واحد ندخل الحرب ندمر البنية التحتية الاقتصادية الطاقوية الكهرباء النفط ونخرج من الحرب
9: الصناعة
3: نعم الصناعة ونحاصر إيران طيب. هذا ما تريد إسرائيل معنى أن إسرائيل استبدت فكرة الهزيمة بفكرة التدمير وهذا ما تريده أيضا في إيران
10: طيب دكتور بغطاء أمريكي من ترامب
2: لأنه الوقت بلش ماذا يضيق
4: ماذا تبقى الآن من خيارات على مائدة ترامب وعلى نعم. مرمى أو على مرأة أمام الإيرانيين خياران استنفذا طاقتهما الخيار العسكري أصبح غير وارد
2: نعم.
4: خيار المفاوضات إذا تركت المفاوضات في هذا المسار المتبادل حديث الطرشان بين ترامب والإيرانيين إذن ما تبقى خياران اثنان لا ثالث لهما الخيار الأول أن ترامب سيعمد إلى إعلان النصر بطريقة وتتوقف الأمور كما حدث لنيكسون في فيتنام كما حدث لبايدن مع أفغانستان الخيار الثاني الممكن هو أن حرب إيران بكل تعقيداتها في البعد الاقتصادي والبعد الاستراتيجي تحتاج للمسة سحرية جديدة نحتاج نعم. لمبادرة قد تأتي من الصين قد تأتي بالتنسيق مع الخليج مع عواصم أخرى ما لم تظهر مبادرة دبلوماسية دولية تغير مسار التفاعل مع هذه الحرب لا أعتقد أن هناك
10: بالعكس الصين مرتاحة لإنهاك أمريكا وروسيا مرتاحين بإنهاك أمريكا في مع إيران
5: الحرب.
10: يعني هذا اللي يبونه إنهاكهما معا
2: نعم.
10: حتى الصين تفكر بتايوان الآن ماذا لو الصين تحركت بتايوان شو راح يسوي ترامب سيد. هذا يشجعهم خصوم أمريكا على التمادي
11: احتمال استئناف الحرب قائم
2: قائم أنت قائم. من زمان
10: سيناريو مستقبل
11: قائم وجدي
2: نعم
11: لكن
10: أستبعدها.
11: لكن هو راح يتحدد بطريقة تعامل الصينيين مع ترامب يعني ما سيسمع من الصينيين وإذا ما كان هناك أي فرصة لشن حرب سيعمل كما نصحه أو طلب منه نتنياهو
2: التدمير
11: طيب. لأنه هو شنو الفكرة التدمير هي لن تتنازل إيران لن تنتهي لكن دولة مدمرة بها القدرات الإنسانية الحياتية يعني نتكلم إحنا عن إمكانيات الحياة خصوصا الطاقة الجيش خليه يبقى مو مشكلة وبعد ما يضرب جيش ولا يضرب حتى يهتم بالصواريخ لكن يهتم هاي الأسبوع الأيام المحدودة إلى إمكانيات والاختيالات قال عليها دكتور محجوب
5: قد تكون ساعات بالمناسبة
11: هذه بموانئ
10: كيف هترد
11: خارج خرج يعني هذه الإمكانيات تجعل إيران بالحصار أقل قدرة على التحمل إذا كانت إيران تحتاج في الحصار 4 أشهر
2: حسب
11: التقويم الأمريكي هنا بعد التدمير ستحتاج أسبوعين لأنه قدرتها على الحياة تكون أقل
2: طيب.
11: هذا هو الإشكالية
2: اسمح لي بدي أخذ رأي الدكتور أحمد يان بهذه النقطة اللي ذكر الدكتور لقاء قدرة إيران على الصمود والنقطة أساسية أنه إيران لم تبني ردها إلا بعد اجتماع قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد ثم أرسلت الرد فيما بعد، وكأنها تقول هذا ردنا، نعرف أنه مرفوض وهذه استعداداتنا العسكرية، نحن جاهزون للمغامرة.
8: الرد الإيراني يعكس ما يطرح في واشنطن، حرب، سنأتيكم بحرب إن لم تقبلوا. إيران تقول لهم هذا ردنا ومستعدين للحرب. إيران تتعامل بندية مع الولايات المتحدة كالسابق. الطريقة الإيرانية في التعاطي مع الولايات المتحدة مبنية على الندية، ولم تخرج من هذا السياق منذ عقود، وهي أضعف حالا من الآن. في النهاية الصمود الإيراني لا يبنى على الماديات فقط، ما اليابان وألمانيا قوات عالمية، لكن ليس لديها استراتيجيات مستقلة تتبع استراتيجيا للولايات المتحدة. الإرادة السياسية هي المحور.
2: يعني إيران مستعدة الآن لاستئناف الضربات العسكرية حتى لو كانت تدميرية.
8: أنا تقديري أنه ما يردع الولايات المتحدة وإسرائيل إن ردعهم فهو الرد الإيراني والقدرات الإيرانية وإرادتها للوقوف. الصمود لا يبنى فقط على ما لدى إيران، بل على إرادتها. وهناك شعب يتفهم الآن أن بلاده مستهدفة من هؤلاء، ولذلك يقف أمامهم خلف قيادته.
10: هذا اللي يردع ترامب، المأزق الداخلي والغضب الشعبي.
5: هذا حسن في بعد إيران، في بعد مهم، لأنه ذكرت الصين كثيرا، نعرف أنه رئيس الأمريكي رايح على الصين.
2: نعم.
5: في حقيقة في تفصيل كثير مهمة. أول أمس البرلمان التايواني صدق على ميزانية إضافية 25 مليار دولار ميزانية دفاعية إضافية لتايوان تذهب للأسلحة الأمريكية. ما معنى هذا؟ أن تأتي قبل أيام، هذه تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي في وقت يبدو لي واضح أن هنالك نوعا من التفاوض والمساومة سيحصل بين الصين وبين الولايات المتحدة كالتالي. الصين يطلب منها أن تضغط على إيران فيما يتعلق فتح المضيق وأن تمارس كل أوراق الضغط، مقابل ذلك ستتوقف الولايات المتحدة عن الصفقة الأسلحة التي تقدر بحوالي 25 مليار دولار، وقع منها 11 مليار دولار، وهذا باعتقادي قد يكون حلا مؤقتا فيما يتعلق
2: هذا فيما يتعلق بالصين.
10: عندي دكتور مهند، مما يحصل في مضيق هرمز أيضا، وتتجنب فعلا الهجوم على تايوان، لأنه من يدرس فعلا الواقع التايواني بالجغرافيا والطبوغرافيا وحتى بالاستعداد هو شيء مهم جدا.
2: طيب عفوا دكتور مهند، إجابات مختصرة فيما يتعلق ب، قلت أنه لم تكن هذه الحرب في مصلحة إسرائيل فيما يتعلق بغزة في لبنان، لأنه ذهبت باتجاه مسار سياسي، لكن إسرائيل الآن تتعامل مع لبنان بمنطق توسيع العملية العسكرية. ما الذي يجري إسرائيليا؟
3: إسرائيل تريد إفشال المسار الدبلوماسي، لأنه إسرائيل غير مقتنعة به، كما تفعل أيضا في قطاع غزة من أجل إفشال خطة ترامب في غزة. إسرائيل الآن في مرحلة لا تؤمن لا بتسويات ولا حتى باتفاقيات. يعني خذ مثلا لبنان، هذه أول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي استاذ حسن تتوجه دولة إلى إسرائيل تريد اتفاق معها وإسرائيل ترفض، هذه أول مرة.
2: بمعية الولايات المتحدة سيدي جوي، ماذا ستقدم واشنطن للبنان؟ هو قبل التفاوض مع إسرائيل.
7: أعتقد أن الرئيس ترامب يفصل بين هاتين القضيتين كما ينبغي أن يفعل، لأن إيران ليس لديها الحق أن تتفاوض على مستقبل بلدان أخرى. ما لدى الولايات المتحدة مع إيران هي مفاوضات ثنائية، وما على لبنان وإسرائيل الأمريكا هو مفاوضات ثنائية وليس جيشا خاصا.
8: السفير الأمريكي حسن ليلى يقول للبنانيين، للصحفيين اللبنانيين، انسوا الجنوب، هذا هو ترك اللبنانيين والإسرائيليين، ما هم متروك يتحاربون معا. لماذا ينسوا الجنوب؟ لأن الولايات المتحدة تريد ذلك. إيران تدعم السيادة اللبنانية وهو جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، ولذلك تفرض على الولايات المتحدة أنه هذا جزء من الاتفاق. لا تنقض سيادة لبنان عندما تدعم سيادته وتدعم وقف الحرب.
10: أنا أشوف الرهان على ترامب رهان على سراب في لبنان وفي أي مكان آخر. ترامب أثبت ترامب بأنه ليس حليفا يمكن الثقة به، متقلب غير ثابت، ولا يفكر حتى بمصالح إلا إسرائيل. يعني إسرائيل هي التي تحرك، مثل ما قلنا أمس أن القرار يصنع في تل أبيب، خاصة بما يمسكون عليه من ترامب. يعني لهذا السبب لما يقولون أن حاولنا مع رؤساء قبل ترامب ولكن كلهم رفضوا أن يشنوا حرب على إيران، فلا تراهن كثيرا على ترامب.
9: قلقة إذا طرح موضوع الوكلاء فيأخذ حزب الله مكسبا سياسيا، وهذا الأمر يقلق إسرائيل، وإذا لم يطرح تستبق إسرائيل ما قد يطرح من قوة حزب الله وبدأت العملية العسكرية. أتت

0: المفاجأة التكتيكية حتى الآن موضوع المسيرات والإف في في واتأبر. اليوم إسرائيل تغير موضوع الاستراتيجية العسكرية وبالتالي تذهب إلى عمل بري من هنا التدمير.
1: طيب دكتور لقاء فيما يتعلق بتلك المفاوضات.
2: وأنا أعتقد للأسف الشديد إسرائيل لن تحصل منها على شيء في أي مفاوضات. مو فقط لأن لبنان ذهب ضعيفا أو غير ضعيف. اترك هذا. مثل هذا الأمر لن يحصل من نتنياهو على شيء. خصوصا في مسألة الانسحاب.
1: تقصد لبنان لن يحصل.
2: لبنان بالتأكيد. لكن نعم. هو الرئيس عون كالمستجير من الرمضائي بالناري. يعني هو أيضا مضطر. أنا لا ألومه. لكن في نفس الوقت أقول منذ البداية قلت أنه لن يحصل على شيء. الحل الأنسب والأهم للبنان هو حوار عربي إيراني لصالح لبنان.
1: دكتور محجوب.
3: أنا أعتقد بأنه نحن مقبلون على نوع من التصعيد. ما سيمنعه الحقيقة هي قدرة الطرف الإيراني والأمريكي على تقديم تنازلات تراعي ليس فقط مصالحهم بل مصالح المنطقة والعالم. إذا لم يتمتعوا بقدر من العقلانية سيكون التصعيد سيد الموقف.
1: جملة.
4: هناك مصلحة إيرانية عربية تركية في التشاور حول هرمز، حول لبنان، حول المنطقة أمام التغول الإسرائيلي المسلح والمدعوم أمريكيا.
1: هل الولايات المتحدة في حال تريد جمع كل هالملفات دكتور باختصار؟
5: لا يستطيع ترامب شخصيا وسياسيا لعدة أسباب ليست لديه الألمعية السياسية لكي يبتكر شيئا جديدا، لا يقرأ عن تاريخ وثقافة هذه المنطقة، فبالتالي يظل إمبراطوري وإن كانت إمبراطوريته تتعطر وتتآكل.
1: شكرا لكم جميعا. وقتنا انتهى.
6: دول الخليج علينا أن نرسل رسالة لترامب وأمن المنطقة.
1: وصلت الرسالة دكتور. شكرا لك. شكرا للمشاهدين وإلى اللقاء.
7: مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات ما نقلته وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع اليوم بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وأشاروا إلى ميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. هذا وصف ترامب الرد الإيراني بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل كيانات في هونغ كونغ. إيرانيا قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة لبلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء وإنهم مستعدين لجميع الخيارات وسيفاجئون العدو. أما وزارة الخارجية فقالت إن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية تأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة إن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% رافضة نقله إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وبأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب. كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما وهو ما رفضته إيران. في لبنان أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب، ويأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة جنوبي لبنان. الوقوف على آخر التطورات، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك مراد هاشم بخصوص هذا الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، كان هناك أخبار تتعلق بهذا الاجتماع.
8: مرحبا عبد القادر. بالفعل والرئيس ترامب ذاته قال إنه سوف يجتمع بجنرالاته كما قال في تصريحات سابقة اليوم، لكن موقع أكسيوس أعطى مزيد من المعلومات حول هذا الاجتماع، إذ كشف أنه سيعقد في غرفة العمليات في البيت الأبيض، وغرفة العمليات في البيت الأبيض مخصصة للاجتماعات المهمة التي تتخذ فيها قرارات مهمة وتناقش فيها القضايا المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي وليس للاجتماعات الروتينية. الموقع يكشف أيضا أن الاجتماع مخصص في الأساس لبحث الخطوة القادمة لواشنطن فيما يتعلق بإيران، ومن أن هناك خيارات ستدرس وأن الرئيس بات يميل إلى استئناف العملية العسكرية. الموقع ينقل بطبيعة الحال عن مسؤولين أمريكيين كل هذه المعلومات، مشيرا إلى أن نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية وأيضا وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان ومدير CIA إضافة إلى مبعوث ترامب ستيف ويتكوف سوف يحضرون هذا الاجتماع. لا يعلم توقيته، ولكن من ضمن الخيارات التي يذكرها الموقع أولا استئناف عملية مشروع الحرية، وهي العملية التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتوجيه وإرشاد وتأمين مرور السفن والناقلات بشكل آمن، ولا سيما تلك العالقة في الخليج، تسهيل مرورها من مضيق هرمز. والخيار الثاني هو استئناف العملية العسكرية، ولكن ليس بشكل حرب واسعة أو شاملة، بل عملية جراحية ومحدودة لاستهداف ما تبقى من قدرات عسكرية لإيران لم يستهدفها بعد الجيش الأمريكي. أيضا يذكر من أن هناك فكرة أيضا فيما يتعلق بالقيام بعملية خاصة للسيطرة على مخزونات اليورانيوم عالية التخصيب في إيران، وأن إسرائيل تدفع باتجاه هذا الخيار، لكن الرئيس ترامب متردد كما يشير الموقع بالنظر إلى تعقيدات عملية كهذه وكذلك المخاطر التي تحيط بها. في المجمل يشير الموقع إلى أن الرئيس يرغب في إبرام اتفاق مع إيران، ولكنه محبط لأنها ترفض تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بالمطالب الأمريكية، ولذلك هو يتجه لزيادة الضغط عليها وربما عبر القيام بعملية عسكرية محتملة. ولكن الترجيحات تشير إلى أن عملية كهذه قد تتم بعد انتهائه من زيارته للصين. الرئيس ترامب كان في مجمل تصريحات في أكثر من مناسبة خلال الساعات الماضية أبدى إحباطه بالفعل من الرد الإيراني، وقال إنه لم يستطع حتى إكمال قراءته، وقال إن الإيرانيين يغيرون رأيهم، ومن أنهم سابقا
9: شكراً.
8: وافقوا على تسليم الولايات المتحدة المخزونات من اليورانيوم ثم تراجعوا عن ذلك. عبد القادر،
9: شكرا لك. مراد عمر هواش، لعل الأبرز في ردود الفعل الإيرانية حتى الآن ما قاله رئيس البرلمان الإيراني.
10: بالفعل عبد القادر، طهران يبدو أنها تتوقع أن يكون هناك عمل عسكري ما نتيجة لرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتراح أو الورقة الإيرانية الأخيرة. محمد باقر قالباف الذي هو كان يترأس الوفد الإيراني المفاوض قال إن القرارات الخاطئة سوف تؤدي إلى أمور خاطئة وأحداث خاطئة حسب تعبيره، في إشارة إلى أن رفض ترامب الرئيس الأمريكي للورقة الإيرانية إنما هو قرار خاطئ من وجهة نظر طهران. أضاف قالباف في تغريدة له على منصة إكس بأن طهران مستعدة لكافة الاحتمالات، وأنها مستعدة لأي تصعيد، وأن لديها ما تفاجئ به العدو. في الواقع عبد القادر، اليوم كشف لنا مصدر إيراني رفيع المستوى بعد كواليس الاقتراحات المتبادلة بين طهران وواشنطن، قال إن واشنطن كانت قد طالبت طهران رسميا بتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. طهران قابل ذلك بالرفض، وعرضت نقل هذا المخزون أو جزء منه إلى روسيا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا رفضت هذا العرض الإيراني. لذلك بعد ذلك قدم طهران عرضا آخر بإمكانية تخفيض تركيز هذا اليورانيوم من 60% إلى 20% و3.7% بما يلزمها في مفاعلاتها للأبحاث ومفاعلها لإنتاج الطاقة الكهربائية. كذلك أكد هذا المصدر هنا في طهران لنا بأن كان هناك مقترح أمريكي لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وهذه أول مرة طهران تعلن عن ذلك رسميا، وهذا الأمر قوبل برفض إيراني مع تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم. إضافة إلى أن طهران طلبت بغرامات مالية عن خسائرها في الحرب، هذا الأمر أيضا قوبل برفض أمريكي وفق هذا المصدر في إيران للجزيرة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر الصحفي اليوم قال إن العرض الإيراني كان سخيا، كان منطقيا، وأضاف إنه كان يخدم مصالح المتبادلة ومصالح المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن مطالبة طهران برفع العقوبات، مطالبتها بإنهاء الحرب بضمانات، ليست مطالب مفرطة، وإن أمريكا هي التي لا تزال تتشدد في مطالبها متأثرة بإسرائيل من خلفها. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال إن إيران أرادت أن تتفاوض بكرامة وعزة وأن تحقق أو تضمن حقوق الشعب الإيراني، لكنه أضاف أن إيران اليوم أمام خيارين، إما استمرار الحرب والمواجهة، وتقول طهران دائما أنها مستعدة لهذا الخيار، أو استمرار حالة اللاسلم ولا حرب الحالية. هذه الحالة وهذا الوضع عبد القادر في الحقيقة يضغط كثيرا على الاقتصاد الإيراني، على السياسة الإيرانية، أو حتى على المجتمع الإيراني، نظرا لاستمرار حالة الحصار البحري التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد الإيراني. مستشار المرشد الإيراني وهو علي أكبر ولايتي قال إن طهران لن تسمح لأن يتوجه ترامب بصورة المنتصر إلى الصين، في إشارة إلى زيارتها المرتقبة إلى بيجين خلال الفترة المقبلة. طهران هنا تريد أن تؤكد أنها مستعدة للخيار الدبلوماسي من خلال المقترح الذي قدمته ووجه برفض أمريكي، وأنها أيضا على الطرف الآخر أيضا مستعدة لأي تصعيد محتمل من قبل إسرائيل أو حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
7: شكرا لك عمر هواش من طهران. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. دكتور صالح أهلا بك. وأيضا معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور كيلي فلاهاوس مستشارة شؤون الأمن القومي لمعهد كوينسي. أهلا بكم معك دكتور صالح. إذا المؤشرات حتى الآن تذهب باتجاه ربما عمل عسكري، لا ندري ما صيغة هذا العمل العسكري، ولكن المؤشرات باتجاه عمل عسكري وارد.
11: نعم، لم نكن أستاذ عبد القادر بعيدين عن عودة العمل العسكري في أي لحظة من لحظات هذه الهدنة الهشة، وبدليل هذه الاحتكاكات التي يعني يظهر بأنها محسوبة، لكن سوء التقدير ربما سيرافقها في لحظة ما، وهي فعليا عمليا لم تنقطع. هناك ضربات وجهت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دولة الكويت، بالرغم من عدم تبنيها من إيران، لكن ما تؤكده المصادر الإماراتية بأنها بالتأكيد تعرضت إلى أكثر من مسيرة استهدفت منشآت نفطية في دولة الإمارات، وأكدت أن هذه الاستهدافات جاءت من إيران. لكن الاستهدافات الأخرى في المياه الإقليمية، مثل دولة قطر عندما استهدفت ناقلة بضاعة قبل يومين، في نفس الوقت الذي أجرى فيه السيد عرقجي وزير الخارجية الإيراني اتصالا مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. يعني كل هذه الاحتكاكات هذه هي أعمال حربية، هذا كسر وانتهاك للهدنة، ناهيك عن أعمال أخرى استفزازية. فبظني أنه كلما على صوت التلويح بالعودة مرة أخرى إلى الميدان، اليوم السيد خالي باف يقول نحن سنفاجئ العالم بالرد العسكري، وكذلك الولايات المتحدة تقول بأنه سنستخدم شيئا لم يستخدم من قبل، أو وميضا سيتفاجأ به الإيرانيون. هذه كلها كلما على، أنا لم أطلع على نص الرد الإيراني حتى هذه اللحظة لكي أتطرق إلى بنوده، وحتى الرئيس ترامب لم يقل ما الذي لم يعجبه أو الذي جعله
7: لم أكمل.
11: والإيرانيون يعطوننا رسائل متناقضة. الآن هناك مصادر للجزيرة ومراسلكم أيضا أكدها بأن تحدثوا في ردهم عن نقل اليورانيوم، لكن واشنطن رفضت أن يذهب هذا اليورانيوم المخصب إلى روسيا، بمعنى ممكن أن يذهب إلى جهة ما. ثم تحدثوا عن سنوات وقف التخصيب، ثم تحدثوا عن بديل ذلك بترقيق اليورانيوم المخصب، بمعنى تنزيل هذا التخصيب، وهو بالمناسبة لا يعود مرة أخرى ويخصب إذا ما تم تنزيل درجة التخصيب أو ترقيقه. فبالتالي هذه رسائل متناقضة، احنا لم نطلع، لكن اطلعنا بالتأكيد على ما رافق هذا الرد دون نصه على هذا التصعيد الخطابي. يبدو لي نحن متأرجحين، أو يريد كل الأطراف أن يراهنوا على الوقت بهذه الهدنة الهشة وبهذا الوضع، لا اتفاق لا حرب.
7: وهنا أسأل ضيفتي من واشنطن الدكتورة كيلي، مع هذا الرد، أو طبعا في انتظار اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة الرئيس الأمريكي، ألم يعد هناك أي خيار آخر غير الذهاب لاستعمال القوة أيا كان مستوى هذا؟

0: هذه القوة للعودة إلى التفاوض؟
1: في الحقيقة أنا أعتقد أن استخدام القوة هو من بين الخيارات، ولكنني لا أراه على أنه الخيار الأفضل. الخيار الأفضل بالنسبة إليهم هو أن يبذلوا قصارى الجهود للانخراط في المباحثات، كما لاحظتم وكما تفضل الضيف الكريم. في كل مرة نصل فيها إلى خطة لعقد اجتماع ما أو اتفاق لهذا الموضوع، ترامب يؤدي إلى تهديد هذا الاتفاق وينسف هذا الاتفاق ولا يقول على وجه التحديد ما هي الأمور التي لا يحبذها في الرد الإيراني مثلا، ولكنه لا يوافق على أن المفاوضين الأمريكيين يتعين عليهم أن يدخلوا في التفاصيل في المباحثات للتوصل إلى اتفاق. نعم، لديه خيارات: قصف إيران، قصف الجزر، قصف البنى التحتية في مجال الطاقة لكي تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن لماذا لا تأتي بهم إلى طاولة المفاوضات من خلال المباحثات؟ لا أعرف ما المشكلة.
0: وهنا أسأل ضيفي من طهران الدكتور محسن فرخاني، بالنسبة للحسابات الإيرانية يبدو أن حتى هذه حالة اللا حرب ولا سلم لا تخدم أيضا الجانب الإيراني، وبالتالي ماذا لو تدحرجت الأمور وكان هناك رد أمريكي بعمل عسكري ما؟ ماذا عن الحسابات الإيرانية في هذه الحالة؟
2: مساء النور.
1: مساء الخير، شكرا على هذه الاستضافة. أنا أعتقد أن إيران قد أثبتت أنها تمتعت بالكثير من السخاء في المقترحات التي قدمتها. أعتقد أن فرص الدبلوماسية بدأت تتلاشى لأن ترامب أعطى الأولوية لمطالب نتنياهو. يبدو أن كلا الطرفين يعرفان أن الوتيرة تتصاعد باتجاه رفع التوترات في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية نشرت مقدراتها العسكرية بحيث تتمكن من العودة إلى الحرب، وفي الوقت نفسه تسير على مسار دبلوماسي بالتوازي. وترامب يرفض المقترحات الإيرانية التي تتوالى، وهذا ينسجم مع التموضع العسكري الأمريكي في المنطقة، ولكن سوء الحساب هو ما يفعله ترامب مجددا. هو يعطي الأولوية لمطالب نتنياهو عوضا عن التركيز على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية والنظام الصهيوني على الأرجح أنهما سوف يواجهان لحظة صعبة للغاية، وإيران لا تود أن تطيل أمد الحرب، وفي هذه المرة سوف تتصرف بالطريقة التي تسمح لها بترسيخ ما حققته منذ 47 عاما. دأبت إيران على التحضير للسيناريوهات المختلفة لمواجهة العدو، والولايات المتحدة والنظام الصهيوني أثبت أن العملية العسكرية لم تحقق أهدافها، وهناك مفاجآت عسكرية بصدد تحضيرها إيران، ولم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه.
0: هذه نقطة مهمة أعود ضيفتي في واشنطن الدكتورة كيلي لأسألها. ما الذي يراهن عليه ربما في حال الذهاب، طبعا الجانب الأمريكي، في حال الذهاب لتنفيذ عملية عسكرية، أن تحققه هذه العملية ولم تحققه في الجولات الماضية؟
1: ما يراهنون عليه في هذه المرة هو أن يفعلوا نفس الشيء كما فعلوا في المرتين المنصرمتين لتحقيق الأهداف. يودون أن تستسلم إيران، ولكن العملية في يونيو لم تؤدي إلى هذه النتيجة المرجوة، ولا في عملية 28 من شباط فبراير، ومن غير المرجح أن تجدي نفعا إذا ما حاولت مجددا. ما الذي سوف يحصل؟ إيران سوف ترد من خلال استهداف بنى التحتية في مجال الطاقة في الدول الجارة في الخليج، وهذا سوف يؤدي إلى فوضى أكبر بعد على المستوى الاقتصادي. إيران لن تفتح مضيق هرمز، والسفن 850 العالقة في منطقة الخليج

0: سوف تبقى في تلك المنطقة عالقة، وترامب يتعين عليه أن يخاطب الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يشرح لهم لماذا سوف تتضاعف أسعار الوقود بالمقارنة مع ما هي عليه الآن، بالإضافة إلى أسعار البقوليات وكل الأمور التي تعتمد على سلاسل التوريد أو الإمداد. كل هذه الأمور سوف تتأثر. يتعين عليه أن يشرح للشعب الأمريكي لماذا هذا الأمر يصب في مصلحة الشعب الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لن يجدي نفعا، وهذا سوف يؤدي إلى وضع فيه مفاقمة أكبر للعنف في منطقة الخليج. النقطة الأساسية هنا هي أن أسلحتنا والرادارات وأجهزة الاستشعار استنفذت بسبب العملية السابقة، ولم نتمكن من تجديد.
1: دكتورة كيلي سأعود لك
0: لاعتراض الصواريخ.
1: سأعود لك دكتور صالح لنفهم ربما ما الذي أدى إلى هذه النتيجة حتى الآن، وكان من خلالها هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي. بحسب ما نقل عن الإيرانيين، الرد كان يتضمن ما وصف باتفاق إطار يتكلم عن وقف الحرب أولا، ثم تأجيل النقاش في الموضوعات محل الخلاف إلى وقت لاحق. بينما التفاصيل أو ما نقل من الجانب الأمريكي طبعا بشكل غير مباشر هو حديث عن الملفات الأساسية، وخاصة المتعلقة منها بالملف النووي. وبالتالي ما الذي أسقط هذه المرة؟
2: نعم أستاذ عبد القادر، لو عدنا بهذه العجالة إلى اليوم الأول في مثل هذه الحروب التي كان يفترض ألا تقوم هذه الحرب بالأساس، لأنه المفاوضات كانت متقدمة أو هكذا يفهم من حتى مقال السيد بدر بسعيدي معالي وزير الخارجية العماني في الإيكونوميست، عندما قال بأن إيران قدمت شيئا تفاجأ به حتى الأمريكان بموضوع النووي تحديدا. الآن حصل هذا سوء التقدير ربما، أو الخديعة التي يعني وقع بها الرئيس الأمريكي، أو سوء التقدير بأنه هذه حربا سريعة، وقام بهذه الحرب وردت الفعل التي استمرت ل 37 يوما. اليوم الحديث مرة أخرى يتغير. كان هناك مقترح من ثلاث نقاط قدم من إيران قبله. طبعا كانت أساس التفاوض الذي قدمته إيران وقيل بأن الرئيس ترامب قد قبله وهو العشرة نقاط، كلها تتغير بين لحظة وأخرى. وهناك رد ورد آخر، بالرغم من إنكار الإيرانيين بأنهم تقدموا بورقة، وحتى ذهاب السيد عرقجي إلى إسلام أباد كان قد سيق له في الإعلام الإيراني بأنه زيارة ثنائية لتبادل العلاقات، ثم ذهب إلى مسقط، وبدلا من أن يذهب إلى موسكو عاد مرة أخرى إلى إسلام أباد، وأنكروا أن يكون هناك مقترحا، ثم تبين بهذه الورقة. ثم اختصرت هذه الأوراق كلها بما أشيع بأنه اتفاقا إطاريا بورقة بصفحة واحدة وأربعة عشر نقطة. الآن على ماذا كانوا يتحدثون إن لم تكن الغرف الخلفية والإطار العريض قد تم الاتفاق عليه بالبنود الرئيسية؟ لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يصيغ خطاب النصر الخاص به والذي يريد أن يسويه بغض النظر عن الحقيقة، حقيقة هذا الانتصار، إذا لم يكن فيه شيئا عن النووي، إذا لم يكن فيه شيئا عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إذا لم يفتحوا هرمز. ويبدو لي كل هذه الأنباء أو الأقوال التي تصدر من طهران لا تنبئ بشيء مستقر. هم السياسيون، حتى السياسيون بدأوا يتحدثوا بخطاب تعبوي وشعبوي دون التطرق إلى حقيقة الورقة التي أرسلوها إلى الولايات المتحدة. بظني المعضلة ليست في المفاوضات، في طبيعة الاتفاق إن كان إطاريا أو دائما، والمعضلة الأشد هي في الإرادة إلى التوصل إلى هذا الاتفاق. الكل يريد أن يصيغ خطابه للنصر وهو معد سلفا، لكن الأمر يفسد بين فترة وأخرى نتيجة التصريح بهذا. لا يريد أن ينسب للرئيس الأمريكي أنه تراجع، وكذلك الإيرانيون لا يريدون أن
1: ينسبوا تراجع. أسأل ضيفي من طهران دكتور محسن فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي، نتابعها الآن تباعا على الشاشة. الرئيس الأمريكي يقول ما زال هناك فرصة لحل دبلوماسي، ويقول أيضا مشكلتنا مع الإيرانيين بأنهم يتفقون معنا على بعض النقاط ثم يتراجعون عنها. ثم قال وعدني الإيرانيون بأن يسلموني كامل الكمية من الغبار النووي. وبالتالي ما الذي نفهمه وتفهمه من هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي؟
0: إيران لم تعد أي طرف بأنها سوف تخسر هذا الإنجاز الكبير والعظيم الذي تم تحقيقه نتيجة لسنوات طويلة من الكفاح في إيران، كفاح العلماء الإيرانيين. ترامب تحدث عن هذا الموضوع في وسائل الإعلام، ونحن نعرف أن ترامب يتعامل مع تعقيدات متزايدة بمستويات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك التراجع الكبير في شعبيته لما دون 30%. بالإضافة إلى ذلك هناك ضغوط على إمدادات النفط العالمية، ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط وبالتالي الوقود ومشتقاته، وهذا يؤثر سلبا على ناخبي الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك لا أعتقد أن ترامب لديه ما يكفي من وقت لكي يلعب هذه الألاعيب على مواقع التواصل الاجتماعي مع إيران وأن يملي المطالب على إيران. إيران لن تتخلى أبدا عن يورانيوم المخصب أو لن تعلق أبدا البرنامج للتخصيب، وفي الوقت نفسه إيران على استعداد للعودة إلى الحرب في وجه أي سوء حساب صهيوني أمريكي.
1: من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك، وكذلك الشكر لضيفتي من واشنطن الدكتورة كيلي فلاهوس مستشارة شؤون الأمن القومي لمعهد كوينزي، والشكر موصول لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الآن إلى الزميل زين العابدين توفيق وفقرة سياق الحدث وقراءة في مسار المفاوضات واحتمال التصعيد العسكري بعد رفض ترامب المقترح الإيراني.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب، يعود مسار التفاوض إلى نقطة اختبار جديدة. فهل يبقي الرد الإيراني مجالا لتفاهم معدل أم يدفع واشنطن إلى توسيع مشروع الحرية والعودة إلى التصعيد العسكري الذي بات يلوح أكثر فأكثر في الأفق؟ هناك ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل. مواقفهم تتجلى في تصريحات وتحركات لكل هذه الأطراف. نبدأ بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رفضه الرد الإيراني قال إنه مقترح غبي ولا يمكن قبوله، مضيفا أن وقف إطلاق النار مع إيران هش جدا في غرفة الإنعاش. قال ترامب أيضا إنه يدرس استئناف مشروع الحرية لكن بنطاق أوسع، لا يقتصر على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لكنه أبدى شكا في القدرة على الاستحواذ عسكريا على اليورانيوم المخصب في إيران، قائلا إنه سيترك هذا الأمر لمزيد من المفاوضات. في المقابل هنالك تصريحات أيضا من الجانب الإيراني. الخارجية الإيرانية تقول إن رد طهران يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. تؤكد الخارجية الإيرانية أن إيران ستحارب متى كان ذلك ضروريا وستستخدم سلاح الدبلوماسية عند الحاجة أيضا، وإنها لا يعنيها رضا الآخرين. لاعب ثالث إسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه إبقاء الضغط على إيران قائلا إن الحرب لم تنتهي بعد رغم تحقيق إنجازات كبيرة، لأن اليورانيوم المخصب ما زال موجودا ويجب إخراجه من إيران وفق نتنياهو، وهنالك مواقع تخصيب لا تزال بحاجة لتفكيك بحسب تعبيره، بالإضافة إلى دعم طهران للوكلاء الإقليميين وعملها على إنتاج صواريخ باليستية، ما يشير إلى استمرار إسرائيل في الضغط باتجاه المطالب القصوى التي تتجاوز حتى الملف النووي. إذن تركيز أمريكي إسرائيلي على الملف النووي يقابله تركيز إيراني على إنهاء الحرب وعلى مضيق هرمز وما يمثله للجانب الإيراني من ورقة مهمة نتجه إلى الخارطة التفاعلية وصهيب العصا لنفهم المشهد أكثر.
4: يمكن القول زين بحسب تصريحات أكثر من مسؤول بأن مضيق هرمز الآن أصبح أهم من البرنامج النووي الإيراني بالنسبة للإيرانيين، لأن هذه النقطة التي باتت تشغل بال العالم على مدى الشهور الماضية نقطة قوة بيد الإيرانيين يتمسكون بها ويحكمون القبض عليها.
3: وترامب قال إنها سلاحهم الوحيد
4: حسب. عمليا هم هذه سلاحهم الأقوى الآن، لأن هناك برنامج الصاروخي لا يمكن التغاضى عنه، ونحن نتحدث عن الحصار في الوقت نفسه. الحصار الأمريكي أيضا المطبق على الإيرانيين يمنع الإيرانيين من تصدير نفطهم وحركة السفن من الموانئ الإيرانية بدرجة أساسية. ولكن الأهم أيضا خلال الأيام القليلة الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتفعيل عملية الحصار العكسي، بمعنى أنه منعت السفن الفارغة من العودة للموانئ الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت أنها منعت أكثر من 70 سفينة ناقلة نفط إيرانية فارغة من العودة إلى الموانئ الإيرانية. هذه السفن قادرة على حمل أكثر من نفط قيمته أكثر من 13 مليار دولار، بمعنى أنه تمنع السفن من المغادرة المحملة بالنفط وتمنع السفن الفارغة من العودة، وبالتالي يشتد الحصار. هذا يؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد، لأن الأمريكيين يريدون أن يضغطوا على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير. ولكن في الوقت نفسه نحن نتحدث عن القبضة، كما ذكرت لك، القبضة الحديدية للإيرانيين على المضيق. نتحدث عن أكثر من 750 سفينة موجودة على جانبي المضيق، نتحدث عن أكثر من 1500 إلى 2000 سفينة موجودة في المياه الخليجية لا تزال محاصرة. هذا يخنق الاقتصاد العالمي بشكل عام، لأننا نتحدث عن خمس النفط في العالم يتحرك عبر المضيق. الآن ما الذي ممكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة؟ يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود لمسألة مشروع الحرية بلس الذي قال عنه دونالد ترامب، وهي توسيع لعمليات عسكرية، توسيع للضربات، وتوسيع لشكل من أشكال التحالف بشكل أو بآخر. هذا الأمر كله في الحسبان. الإيرانيون في المقابل يقولون أنهم جاهزون، ينصبون صواريخهم. مضيق هرمز لا يزال بالنسبة لهم الورقة الأقوى، ولكن أيضا هناك أوراق قوة عسكرية بيد الإيرانيين بلا شك.
3: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن هذا هو الميدان، هو ميدان المتوتر في المضيق، أصبح اليوم عرضة لمزيد من التوتر، مزيد من الترقب. نحلل ذلك أيضا مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. لكن قبل ذلك، وكنا قد فككنا مع الدكتور محجوب الرد الإيراني الذي رفضه ترامب، كما تسرب مضمونه إعلاميا، ووجدنا أن طهران تحاول نقل مركز التفاوض من النووي أولا إلى إنهاء الحرب أولا. إيران تطالب في الواقع بإنهاء الحرب على كل الجبهات، ورفع الحصار البحري عن موانئها، وتخفيف العقوبات، وتحرير الأموال المجمدة، مع الاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، وتأجيل تفاصيل الملف النووي إلى ما بعد تثبيت وقف إطلاق النار. لكن هذا الرد لا يبدو أنه يعالج خطوط واشنطن الحمراء كما وردت في المقترح الأمريكي وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة تريد تجميد التخصيب لفترة طويلة، ثم حصر التخصيب لاحقا عند نسبة منخفضة، مع بند عقابي يمدد التجميد إذا ثبتت أي مخالفة إيرانية، بالتوازي مع استمرار التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التصعيدية بشأن مصير اليورانيوم المخصب. دكتور محجوب، إذن نحن نتحول عن مركز التفاوض ما بين أولوية واشنطن في الملف النووي وأولوية إيران في وقف الحرب، كيف يمكن أن ينتهي هذا التجاذب في هذا النقطة بالتحديد؟
5: زين العابدين، من المهم أن نفهم ما الذي يريده الإيرانيون من وراء هذه المطالب. الإيرانيون يقولون 47 سنة من التهديد الأمريكي يجب أن توقف بعد حربين، ولذلك وضعوا الأولوية الأولى وقف حالة الحرب. بعبارة أخرى، وكان الإيراني يقول لا معنى لأن نناقش أي شيء آخر مع استمرار حالة العداء أو حالة الحرب، ولذلك نقلوا مركز الاهتمام نحو موضوع وقف حالة الحرب. هم يعرفون أن البرنامج النووي أيضا أو استراتيجيتهم فيه أن لا يناقش ضمن ترتيبات ما بعد هذه الحرب، يريدون أن ينقلوا إلى ما بعد الحرب. بعبارة أخرى، تقف الحرب، تنتهي حالة العداء، ثم تعود أمريكا وإيران لمناقشة البرنامج النووي كما كان في 27 من فبراير. هذا لا يريده الأمريكي. الأمريكي يحقق نصره الاستراتيجي إذا ناقش الملف النووي ضمن ترتيبات هذه الحرب.
3: ولماذا يصعب التجاوب إيرانيا مع ذلك؟ يعني ما المشكلة إيرانيا أن تقول إيران نعم وقف الحرب هو أولوياتنا، لكن أيضا نقدم ضمانات وتعهدات فيما يتعلق بالملف

0: أن هذه الحرب لم تقم في سياق البرنامج النووي، هم يعتبرونها قامت في سياق الحرب الإسرائيلية على المنطقة بعد 7 أكتوبر، وبالتالي يجب أن لا يناقش الموضوع. ثم المسألة الثالثة باعتقادي، وهي تتعلق بفكرة أساسية، أن إيران لا ترى أنه البرنامج النووي بإعطاء تنازلات سيحل مشاكله، لأن الأمريكي لن يكتفي بصفر التخصيب أو نقل، الأمريكي يريد نموذج الليبي عام 2003، تفكيك البرنامج النووي، وهذا بالنسبة للإيرانيين حتى الآن خط أحمر.
1: طبعا بناء على هذه المعطيات رصدنا أيضا مع الدكتور محجوب 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في إيجاد صيغة تفاهم تسمح للمفاوضات بالتقدم عبر تعديل الرد الإيراني، بما يمنح ترامب مخرجا سياسيا ويمنح طهران ضمانات بإنهاء الحرب ورفع جزء من الحصار مع ترحيل التفاصيل النووية إلى جدول زمني واضح. هذا السيناريو الأول، لكن هنالك سيناريو ثاني هو استمرار الأخذ والرد حول نقاط الخلاف دون تصعيد مباشر، بحيث تتمسك واشنطن بخطوطها الحمراء النووية وتتمسك طهران بأولوية إنهاء الحرب ورفع الحصار مع بقاء الوساطة مفتوحة ومحكومة بضغط مضيق هرمز. هنالك سيناريو ثالث يتمثل في تصعيد عسكري محدود لمحاولة كسب أفضلية في التفاوض، سواء عبر توسيع مشروع الحرية في مضيق هرمز كما قال ترامب، أو عبر رسائل عسكرية محسوبة لا تسقط المسار الدبلوماسي بالكامل. لكن لدينا سيناريو رابع هو انهيار كل شيء تقريبا وعودة الحرب إذا قرأت واشنطن الرد الإيراني باعتباره رفضا جوهريا لشروطها، واعتبرت طهران أن الإصرار الأمريكي على النووي والحصار هو محاولة لفرض شروط الحرب عبر التفاوض. دكتور محجوب، يعني سأبدأ معك بالسيناريو الذي لا نحبه.
0: نعم،
1: سيناريو عودة الحرب
0: ما
1: فرص هذا السيناريو؟
0: أنا أعتقد أنه منخفضة. أولا كلا الطرفين لا يريد العودة للحرب، ربما لتكلفتها العالية، يعني هم اختبروا فائض قوة عالي خلال 39 يوم ولم ينجحوا في تحقيق حتى جزء بسيط من أهدافهم الاستراتيجية، دعك من حالة الدمار التي حلت بإيران، لكن أهداف استراتيجية لم تتحقق، إسقاط النظام لم يتحقق، إنهاء البرنامج النووي لم يتحقق، الصواريخ لم يتحقق تدميرها، وبالتالي الاستراتيجية لم تتحقق، وبالتالي العودة للحرب لن تكون باعتقادي خيارا مطروحا على الطاولة، وأيضا لاعتبارات إقليمية تتعلق بشراكات واشنطن في المنطقة وعدم رغبتها في إدخال شركائها في مزيد من التوتر والذي دفعوا حتى الآن ثمنه باهظا. هذا حول الخيار الرابع أو السيناريو الرابع. صيغة التفاهم المقبولة أنا أعتقد في ظل النبرة الكلامية والتصريحات الأمريكية تبدو صعبة، لأنه ما طرحه الإيراني.
1: كيف يعني تبدو صعبة؟ طبعا من الواضح أنها صعبة،
0: صحيح،
1: لكن ترامب يقول أنها ممكنة جدا، يعني ترامب رغم كل هذا يقوله في نفس واحد كما يقال،
0: صحيح،
1: أنه الأمور ممكن أن تتطور وأنه وقف إطلاق النار في الإنعاش، لكن أيضا الاتفاق ممكن جدا،
0: ممكن جدا إذا أعطوه الإيرانيين كل ما يريد. هذا هو ترامب. بالمناسبة زين العابدين، كل ما يجري من نقاش من 7 أبريل لم يتغير، نفس النقاط نفس المحاور، الذي جرى أمس إعادة هيكلة التفاوض لم يعجب واشنطن، وباعتقادي ثمة شيء حصل في الأيام القليلة الماضية غير طريقة تفكير ترامب، وإلا لا جديد في كل ما طرحه الإيرانيون من حيث هيكلة التفاوض، طيب. وبالتالي الرفض والحديث عن إيجابية جزء من تناقض الذي يمارس الرئيس الأمريكي في تصريحاته.
1: هنالك طبعا عامل واضح تأثيره في هذه الحرب من بدايتها حتى الآن، هو العامل الإسرائيلي.
0: لا شك
1: العامل الإسرائيلي سيدفع ترامب أو يدفع الخيارات، يدفع الأطراف جميعا إلى أي اتجاه برأيك؟
0: إلى سميته السيناريو الثالث والرابع، وهو الاختلاف. هذا أنا وضعت أعطيتهم نفس النسب تقريبا، باعتبار أنه إسرائيل لا تريد حلا سياسيا لهذه الحرب، تريد أن تتأكد من أنه البرنامج النووي انتهى كما حصل بالنموذج الليبي، وتريد أن تتأكد أنه البرنامج الصاروخي انتهى، وإذا أسقط النظام فبها ونعمت تتم المهمة، لكن أقل من ذلك بالنسبة للإسرائيليين يعتبر خسارة استراتيجية. فما بالك الآن والحديث عن أنه أيضا إيران لها علاقة بإقناع حزب الله أن يتوقف العمل العسكري، معنى ذلك أنه الدور الإقليمي لإيران بالعكس لن يقف، بالعكس يتمدد أو على الأقل يبقى على ما هو عليه كما كان سابقا.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا زين. قالت العملية المشتركة في العراق بأن قواتنا اشتبكت في مارس مع

0: مفارز مجهولة غير مرخص بها مسنودة بطائرات، وذلك بصحراء كربلاء كما جاء في هذا البيان عن هذا الخبر. معنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. سامر، إذن ربما هذه أول مرة أو أول جهة رسمية تتحدث عما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام.
1: فعلا على مدى الأيام الماضية ردت قيادة العمليات المشتركة على المعلومات التي أوردها صحيفة الول ستريت جورنال حول وجود قاعدة إسرائيلية في صحراء النخيب، تحديدا الصحراء الغربية بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء. بالتالي بيان اليوم ربما أوضح الكثير من المغالطات كما قالت المصادر الأمنية. بيان رسمي اليوم لقيادة العمليات المشتركة أكدت فيه عدم وجود أي قاعدة غير مرخصة وغير معلومة طبعا للحكومة العراقية. بالتالي العمليات المشتركة تنفي وجود أي قاعدة إسرائيلية في هذه الصحراء أو حتى في أماكن أخرى. بالتالي هذا النفي أيضا كان معه الرواية الحكومية حول ما حدث في الخامس من آذار الماضي في هذه الصحراء. كانت هناك مجموعة من القوات غير المعلومة كما تقول بيانات الحكومة وكما تقول بيانات العمليات المشتركة. بالتالي هذه القوة الغير معلومة قابلتها قوات عراقية قادمة من محافظة النجف ومن محافظة كربلاء، اتجهت إلى هذه القوة. القوة المجهولة كانت مدعومة بطيران مروحي مما تسبب في اشتباك بين الجانبين، سقط على إثرها قتيل من القوات العراقية وجريحين، وتم إعطاب أيضا سيارة تابعة للقوات الأمنية. بالتالي كان هذا الاشتباك وهذه الخسائر البشرية والمادية بحسب بيان قيادة العمليات المشتركة. أيضا في وقتها كان هناك تحقيق من قبل القوات العراقية ومن قبل الحكومة العراقية حول ماهية هذه القوات. تساءل الجانب العراقي مع الجانب الأمريكي وقوات التحالف الدولي عن ماهية هذه القوات وفتح تحقيق في وقتها. إلى الآن لم تعلن نتائج هذا التحقيق. بالتالي الحكومة العراقية تؤكد أن هذه القوة قوة مجهولة، لم تسميها إن كانت قوة أمريكية أو حتى إسرائيلية. وأيضا أكدت قيادة العمليات المشتركة والحكومة العراقية على عدم وجود أي قاعدة غير مرخصة، لا إسرائيلية ولا حتى قواعد أخرى. هناك قواعد معلومة للحكومة العراقية، هي قواعد مشتركة بين قوات التحالف الدولي والقوات العراقية في قاعدة حرير في أربيل، وهنا قاعدة أيضا تسيطر عليها القوات التركية بعلم الحكومة العراقية في شمال العراق، إضافة إلى بعض القواعد المشتركة التي كانت موجودة في قاعدة عين الأسد وداخل مطار بغداد الدولي. وتم انسحاب هذه القوات، قوات التحالف الدولي منها، وأصبحت قواعد عراقية بامتياز كما تقول القوات الأمنية.
0: من بغداد سامر الكبيسي، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى لبنان وتطورات الوضع في لبنان. كان قبل قليل هناك خبر عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي يقول: اعترضنا هدفا جويا أطلقه حزب الله باتجاه قوتنا بجنوب لبنان، بالإضافة إلى بيانات حزب الله وأيضا ما ينقل عن الجانب الإسرائيلي. كل هذه التطورات نتابعها مع مراسلة الجزيرة من بيروت كاترين حنا. كاترين، وأيضا معنا طبعا هنا في الأستوديو أرحب بالزميل إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك كاترين.
2: عبد القادر، التصعيد في جنوب لبنان متواصل وعلى مسافة أيام قليلة من الاجتماع الثالث المرتقب في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. يبدو أن إسرائيل مصرة على التفاوض تحت النار، هذا ما يظهره الميدان من التصعيد بالغارات بالمسيرات والمقاتلات التي فاقت 60 غارة طوال هذا اليوم وصولا إلى ساعات هذا الليل. قبل قليل أيضا كانت هناك غارات من المقاتلات على بلدات عدة من بينها جوية في صور، حريص وياطر في بنت جبيل، وكذلك بلدة بلاط في منطقة مرج عيون، بالإضافة إلى الإنذارات التي بقيت مستمرة اليوم أيضا إلى مزيد من البلدات الإضافية. 9 بلدات تم إنذارها اليوم وطالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها، وبالفعل تم قصفها، وهذا ما أدى إلى مزيد من الدمار، مزيد من الضحايا بين شهداء وجرحى، وكذلك مزيد من النزوح والتهجير القسري لسكان جنوب لبنان. الغارات طالت بلدات عدة خلال هذا اليوم عبد القادر، بأقضية صور وبنت جبيل والنبطية وإلى جزين وصولا إلى البقاع الغربي، وهذا ما كان لافتا بحيث أن التمدد الجغرافي والرقعة الجغرافية التي تصل إليها الغارات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار باتت تصل أكثر من مرة إلى شرق البلاد. قبل أسابيع كانت هناك استهدافات للسلسلة الشرقية لجبال لبنان عند الحدود مع سوريا منطقة الشعرة، قبل أيام بلدة زرع زلاية في البقاع الغربي، واليوم أيضا مشغرة وقلية كانتا من ضمن البلدات التي تم إنذارها وتم قصفها، وهما تقعان في البقاع الغربي أيضا المحاذي لجنوب لبنان. كل هذا يؤشر إلى أن التصعيد مستمر من جانب إسرائيل في التمدد إلى مناطق تقع شمال الليطاني، إلى مناطق تقع أيضا جنوب الليطاني ولكنها خارج المنطقة الصفراء أو منطقة ما يعرف بخط الدفاع الأمامي بالنسبة لإسرائيل، وأيضا الوصول إلى شرق لبنان. في المقابل حزب الله واصل أيضا عملياته ردا على هذه الغارات الإسرائيلية، هو استهدف بشكل خاص جنودا وآليات إسرائيليين داخل البلدات اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان، من بينها البياضة والناقورة دير سريان والطيبي والعديسي وغيرها، واستخدم في معظم عملياته اليوم كما في كل يوم المسيرات الانقضاضية التي من الواضح أنها باتت تشكل إرباكا وتحديا وكذلك تهديدا للجيش الإسرائيلي، وهي تحقق إصابات مؤكدة وفق ما يقول الحزب، وفق ما يعترف في كثير من الأحيان الجيش الإسرائيلي من إصابات في صفوف جنوده وضباطه بين قتلى وجرحى. بالإضافة إلى المسيرات كانت هناك استخدامات أيضا للصواريخ، للقذائف المدفعية، بالإضافة إلى التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء منطقة صور بصاروخ أرض جو. كل هذا يجري على وقع المسار السياسي الذي يبدو حذرا جدا قبل أيام من الاجتماع المقرر كما ذكرنا في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، هو الاجتماع الثالث، وكان هناك اليوم اجتماع ولقاء بين سفير واشنطن في لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الجمهورية، حيث كان تأكيد وطلب من الرئيس اللبناني عبد القادر من الأمريكيين من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وقف الأعمال العسكرية والعدائية، وقف نسف المنازل وتدميرها وجرفها في جنوب لبنان، وهذا هو شرط أساسي وأولوية بالنسبة للبنان في هذه المفاوضات، وقف إطلاق النار أولا كاترين. ومن ثم الانطلاق نحو العناوين الأخرى.
0: كاترين حنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. إلياس، ماذا عن بيانات الجيش الإسرائيلي سواء بعملياته أو ما يقوم به حزب الله؟
3: نعم، أولا الجيش الإسرائيلي يعترف اليوم ويعلن بشكل رسمي أن قواته تتعرض لهجمات غير مسبوقة بالمسيرات الانقضاضية التي تلحق أضرارا بالعتاد العسكري في جنوب لبنان وأيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أي تلك المواقع العسكرية الموجودة في داخل إسرائيل التي تتعرض أيضا لهجمات بالمسيرات الانقضاضية. هذه المسيرات التي باتت تقض مضاجع الجيش الإسرائيلي لحد دعا فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى اجتماع طارئ بالأمس ترأسه بنفسه لمحاولة الوصول إلى آلية أو تقنية لحماية الجنود الإسرائيليين في مواجهة هذا النوع من المسيرات الانقضاضية التي تستطيع أن تخترق المواقع والتحصينات العسكرية الإسرائيلية، أن تدخل إلى داخل الدبابات، أن تلاحق الجنود في ثكناتهم وفي مخابئهم في القرى اللبنانية، وأن تضرب أيضا مرابط المدفعية الإسرائيلية التي تدك جنوب لبنان، بالإضافة إلى ضرب المنظومات الدفاعية الصاروخية لإسرائيل، تحديدا منظومات القبة الحديدية التي كان أعلن حزب الله عن استهدافها بشكل واضح، ودفع ذلك الجيش الإسرائيلي إلى الاعتراف بهذه الإصابة للمنظومة الدفاعية. هذه ليست المرة الأولى، ولكن واضح بأن بتكلفة قليلة بضع مئات من الدولارات تسبب أضرارا مادية جسيمة لآليات وتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة ومكلفة بملايين الدولارات، وهي تضرب أيضا منشآت وآليات عسكرية ومنظومات دفاعية استراتيجية. هذه ليست ضربات تستهدف فقط الجنود الإسرائيليين أو الثكنات، عندما تستهدف منصات الصواريخ التابعة للقبة الحديدية هذا هدف استراتيجي من الدرجة الأولى لا يستهان به، ومن الواضح بأن لدى مقاتلي حزب الله بنك أهداف وقدرة على جمع معلومات استخباراتية وعلى رصد مواقع الجيش الإسرائيلي وثكناته العسكرية ومرابط المدفعية واستهدافها بشكل مباشر وبشكل دقيق، وهذا هو الأهم. هنالك دقة متناهية لرصد هذه المواقع واستهدافها وإوقاع إصابات في صفوف الجنود والضباط، وكذلك في ضرب الآليات العسكرية الذي اعترف الجيش الإسرائيلي بأن عددا منها أصيب اليوم في إطار هذه الهجمات المسيرات. إذن هنالك حالة حرب متواصلة وحالة من القتال المتواصل، رغم أن هنالك في السقف ما يعرف باتفاق وقف إطلاق النار، لكن في الحقيقة في الميدان هنالك إطلاق نار بلا توقف، العمليات العسكرية متواصلة. وحتى أن وسائل إعلام إسرائيلية اليوم ذهبت إلى حد القول بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال توسيع عملياته العسكرية في ضوء هذه التطورات والهجمات المتصاعدة لحزب الله، وأنه طيب. ينتظر ضوءا أخضرا من جانب المستوى السياسي لتنفيذ ذلك.
0: هذه نقطة مهمة إلياس، أشكرك عليها وشكرا طبعا على هذه المداخلة. لأسأل عنها ضيفي تحديدا من بيروت أمين قموري، الكاتب والمحلل السياسي الذي أرحب به، وكذلك أرحب بضيفي من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. سيد أمين أبدأ معك، إذا هناك مؤشرات ربما الجيش الإسرائيلي قد يذهب إلى توسيع عمليات، نتحدث عن اجتماعات مرتقبة لبنانية إسرائيلية، بيروت تضغط وتدعو الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل حتى توقف ما تقوم به في لبنان، وبالتالي كيف يمكن لهذه المؤشرات أن يعني تضغط وتحدد مسار أي اجتماع أي تفاوض في ظل هذا العنوان التفاوض تحت النار؟
4: من الواضح أن لبنان لا يزال في قلب الاشتباك الإقليمي، كل محاولات فصله عن هذا المسار الإقليمي لم تنجح حتى هذه اللحظة. يعني بالنسبة لإيران هو لا يزال بندا أساسيا في أي اتفاق محتمل، بالنسبة للولايات المتحدة التي تتحدث عن الفصل هي تستخدم لبنان ساحة للضغط على إيران، ومن الواضح أيضا أن نتنياهو يريد من خلال الساحة اللبنانية تخريب أي اتفاق ممكن أن يحصل في إسلام أباد أو في أي مكان آخر. وطبعا بالنسبة لحزب الله هو لا يزال يراهن على أن يأتي الحل من طهران ومن إسلام أباد، والدولة اللبنانية الوحيدة التي لا تزال تعول حتى هذه اللحظة على أن يكون هناك شيء خاط، مسار خاط. لكن الدولة اللبنانية التي وضعت شرطا أساسيا وهو خفض التصعيد للتمهيد لوقف اطلاق النار للبدء بمفاوضات من شأنها إنهاء الاحتلال أو جدولة الاحتلال ووقف الأعمال العدائية في النهاية، يصطدم بعقبة إسرائيلية أساسية وعقبة أمريكية أيضا. الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزالان يضعان في الأولوية نزع سلاح حزب الله قبل الدخول في أي شيء آخر. اليوم الكلام عن خفض التصعيد تشبهه إسرائيل بعمليات تتوسع، يعني المكان الوحيد الذي لا يزال تقتصر عليه الهدنة وهي عدم الوصول إلى بيروت والضاحية الجنوبية، علما أنهم استهدفوا الضاحية الجنوبية قبل أيام. لذلك أعتقد أن هذا المسار لا يزال شديد الصعوبة شديد التعقيد. يعني الأوراق التي تملكها الدولة اللبنانية وهي الاتكاء على الولايات المتحدة حتى الآن لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة فعلا قادرة على لجم إسرائيل ووقف عملياتها في الجنوب اللبناني، في حين أن حزب الله لا يزال أيضا يرد على التوسع والعدوان الإسرائيلي بعمليات.
0: هذا الرد سيد أمين، هذا الرد طبعا رد حزب الله. أسأل عن ضيفي من رام الله الدكتور إبراهيم ربيع الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور إبراهيم، طبعا من الواضح أن إسرائيل تسعى من خلال ما تقوم به في لبنان إلى التفاوض تحت النار، ولكن أيضا جنودها يتعرضون لعمليات نوعية خاصة من خلال مسيرات حزب الله، وبالتالي إلى أي مدى هذا الوضع الميداني يربك حسابات السياسية الإسرائيلية في أي تفاوض مع الجانب اللبناني؟
5: يعني أستاذ عبد القادر، أولا هي ليست عملية تفاوضية بالمعنى الكلاسيكي، يعني لا يوجد هنالك محددات لهذه العملية التفاوضية، لا يوجد هنالك إطار، يوجد هنالك نقاط مرجعية حاولت لبنان أن تضعها على الطاولة ولكن لم يؤخذ بها، وبالتالي هي لقاءات حتى اللحظة، وهذه اللقاءات من الواضح أن إسرائيل تذهب إليها استجابة للمطالب الأمريكية، ولكنها تذهب إليها لأنها غير مكلفة من الناحية السياسية. إسرائيل لا تذهب بأي التزامات، هي مستمرة بعملياتها على الأرض ومستمرة بهندسة الواقع سواء جنوب الخط الأصفر أو على مستوى ضبط قواعد العلاقة الأمنية مع لبنان. هي تتحدث اليوم عن عمليات استهداف كما تفضل الضيف الكريم من بيروت، أيضا عمليات استهداف واسعة تطال كل مكان حتى الضاحية الجنوبية قبل أسابيع. هذا كله يقول أن إسرائيل على مستوى الفعل هي مرتاحة، ولكن هي غير مرتاحة على مستوى رد الفعل العسكري الذي يأتي. والنقاش الإسرائيلي الداخلي اليوم سواء على المستويات

0: السياسيه او المستويات الامنيه يتركز حول الاستهانه المسبقه بخطر المسيرات الذي تصاعد خلال الاسابيع الاخيره واصبح مكلف واكثر دقه. هذا باعتقادي انه مربك للحسابات الاسرائيليه، وهذا يحقق لحزب الله حالة الاستنزاف ومنع إسرائيل من تثبيت نقاط استحكام حتى في المناطق التي تتمترس فيها في المرحلة الحالية. بهذه الصورة أنا باعتقادي أن إسرائيل ستحاول استثمار مسارات أخرى، بمعنى تحاول أن تستثمر العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول أن تستثمر المسار التفاوضي بين مزدوجين من أجل وضع مجموعة من المحددات، وضع مجموعة من القواعد، نقل النقاش إلى الحالة اللبنانية الداخلية للضغط على حزب الله، على اعتبار أن هذه المسيرات سترتد كتكلفة على الجبهة اللبنانية الداخلية.
1: أبقى معك دكتور إبراهيم فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المسيرات وما يجري النقاش حوله من توسيع لعملياته في لبنان، طبعا عمليات الجيش الإسرائيلي. ما نوع النقاش الدائر في إسرائيل عن جدوى هذه العملية لمواجهة مسيرات حزب الله؟
0: أولا نحن نتحدث عن مسارين مختلفين. المسار الأول، هنالك اتفاق إسرائيلي على ضرورة الاستمرار بهذه الحرب تجاه لبنان، من باب أن هذا يؤدي إلى يعني اقتلاع خطر وتهديد حزب الله بالمعنى الجذري. هذا التهديد المتصل بنطاقات وصول الصواريخ إلى الشمال تحديدا في إسرائيل، بالإضافة إلى تقييد قدرة حزب الله ومساحات عمله على المستوى الاستراتيجي. لكن على المستوى الآخر باعتقادي أنه هنالك نقد يطال المؤسسة العسكرية، يطال أيضا السياسيين حول هذا الاستخفاف الذي تم، وباعتقادي أنه حتى اللحظة لا يوجد وصفة سحرية لدى الإسرائيليين لمواجهة هذا التحدي. وأعتقد أيضا أن النقاش أوسع من ذلك بكثير، لأنه الموضوع لا يتصل فقط في المسيرات بالمعنى العسكري، هو يتصل بقدرة حزب الله على التكيف مع متغيرات وتحولات ساحة العمليات في لبنان. هو اليوم لا يتعامل بذات القواعد التي كان يتعامل بها سابقا، لأنه تلقى ضربات، يعني تعرض لتهديدات، أرض المعركة اليوم مختلفة. وبالتالي أنا باعتقادي أن النقاش الإسرائيلي والمعضلة التي يتم محاولة التعامل معها هي معضلة التعامل مع هذا التكيف الذي تم من قبل حزب الله، الذي يتسم باللامركزية والحرب الخاطفة أو الهجمات الخاطفة، بالإضافة إلى استثمار هذا التفوق الذي تقدمه المسيرات قليلة التكلفة دقيقة الاستهداف.
1: سيد أمين قموريا، ماذا لو قام الجيش الإسرائيلي ووسع عملياته أكثر فأكثر في لبنان، وبالتالي ما مدى تأثير هذا التوسيع على أي اجتماعات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي؟
2: حتما على المستوى السياسي هو يسبب إحراجا كبيرا للدولة اللبنانية التي لا تزال تراهن حتى هذه اللحظة على الأقل أن تحصل على وقف لإطلاق النار. يعني أكثر ما يمكن أن تحصل عليه في هذه اللحظة هو هدنة الحالية، الهدنة الهشة التي تخرق كل يوم عشرات المرات، هذا ما يمكن أن يحصل. لكن على مستوى توسيع الانتشار هو سيد ذو حدين، لا شك أنه مرهق للجنوبيين وللبنانيين، لكنه أيضا واتساع الانتشار الإسرائيلي أيضا من شأنه أن يزيد عمليات حزب الله. عندما ينتشر الجنود الإسرائيليين على مزيد من تلال في تضاريس جغرافية معقدة للغاية، أعتقد أنها ستكون أشد كلفة، وبالتالي فاتورة الخسائر التي يدفعها الإسرائيليين حتما ستزداد. وما تقوله إسرائيل اليوم عن مساعي للتصدي للطائرات المحلقات الجديدة، أعتقد أن لدى الحزب الذي أثبت أنه قادر على التكيف في الأيام الماضية أنه أيضا قادر على التكيف مع أي تغيرات إسرائيل تغير، وهو أيضا يستطيع أن يغير. لذلك باعتقادي نحن لازلنا في دوامة من الصعب الخروج بها. لذلك كنت أقول في البداية لا حل يمكن أن يكون بمعزل عما يجري في الخارج، وحدها الاتفاقات الكبيرة هي التي يمكن أن تهدئ الحال. لذلك لا يزال الرهان الكبير على أن يكون هناك اتفاق كبير. وأما على الصعيد اللبناني فمن حق الدولة أن تفاوض وأن تأتي بوقف إطلاق النار وأن يكون لها الكلمة الأساسية فيما يتعلق من خلال مؤسساتها فيما يتعلق بمستقبلها. لذلك هذا المسار يمكن أن يتحرك في ظل مناخ إقليمي يساعد على ذلك. أما والحال هذه

0: مع شخصية مثل نتنياهو ومع ترامب الذي يشجع نتنياهو ضمنا على مواصلة هذا السلوك، إذ عندما يضعون الخط الأساسي للمفاوضات نزع سلاح حزب الله، معنى ذلك أن هذه العمليات ستستمر وأن الحالة الموجودة اليوم يمكن أن تأخذ مداها إلى أقصى حد ممكن.
1: شكرا لك من بيروت أمين قموريا الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك الشكر لضيفي من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. ونعود نذكر أيضا بما بالأخبار العاجلة نقلا عن الجيش الإسرائيلي، اعترضنا هدفا جويا أطلقه حزب الله باتجاه قواتنا بجنوب لبنان، هذا فيما يتعلق بالوضع في لبنان في هذه الساعات، وأيضا ما يصدر من بيانات من قبل حزب الله فيما يتعلق بعملياته، وأيضا ما تبعناه قبل قليل من عزم ونية ودراسة الجانب الإسرائيلي ربما لتوسيع عملياته ردا على العمليات النوعية يقوم بها حزب الله من خلال مسيرته في جنوب لبنان. مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع اليوم بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري، وأشاروا إلى ميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. هذا ووصف ترامب الرد الإيراني بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا لدورهم في تمكين الحرس الثوري من بيع النفط الإيراني وشحنه للصين. إيرانيا قال رئيس البرلمان محمد باقر قلباب إن القوات المسلحة لبلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأضاف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة إن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% رافضة نقله إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وبأنها مستعدة لتخصيب نسبة ولتخفيض نسبة التخصيب. كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما وهو ما رفضته إيران. في لبنان أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب. يأتي ذلك في وقت وصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة جنوبي لبنان. عن آخر المستجدات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. نبدأ معك طبعا مراد هاشم عن هذا الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي بمجلس الأمن القومي وما يرشح حتى الآن عن هذا الاجتماع بعد رد الرئيس الأمريكي على الرد الإيراني.
2: نعم عبد القادر، قبل قليل فقط انتهى الرئيس ترامب من فعالية مع فريق كرة القدم الأمريكية في البيت الأبيض، وفيما يتعلق بالاجتماع مع فريقه للأمن القومي لا يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الاجتماع قد تم أم أنه سوف يتم في وقت لاحق اليوم. هذه الاجتماعات في الغالب لا تعلن بشكل رسمي إلا إذا خرج منها إجراء أو قرار مهم، وهذا يأتي بعد ذلك في شكل إعلان هذا القرار من قبل الرئيس ترامب كما جرت العادة في مثل هذه الأحوال. ولكنه بطبيعة الحال بالنظر إلى الظرف الراهن فإنه اجتماع في غاية الأهمية. الرئيس ترامب من الواضح أنه غاضب من الرد الإيراني، قال إنه غير مقبول وإنه لم يستطع حتى إكمال قراءة هذا الرد، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يغير رأيه باستمرار، ومن أنه كان سبق أبلغه على سبيل المثال بالموافقة على أن تقوم الولايات المتحدة بتسلم مخزونات اليورانيوم عالية التخصيب أو ما يسميه الرئيس ترامب بالغبار النووي، ثم تراجعت بعد ذلك مشيرا إلى الانقسامات داخل الصف الإيراني. وقال إن البعض ينتقده من أنه ليس لديه خطة بشأن إيران، قال إن ذلك غير صحيح، وأن لديه خطة، وأن هذه الخطة هي باختصار منع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال إنهم يقولون إن ترامب ليس لديه وقت وأنه تحت ضغط، قال إن كل ذلك غير صحيح وأن لديه كل الوقت. بطبيعة الحال هو أيضا أشار إلى أن مخزونات اليورانيوم هذه الآن مطمورة في الأعماق، وأن إيران كانت أبلغته من أن الولايات المتحدة أو الصين فقط قادرتان على استخراج هذه الكميات، أو لديهما الإمكانات اللازمة لاستخراج هذه المواد في المجمل. أيضا قال إنه سوف يجتمع مع الجنرالات كما قال اليوم في البيت الأبيض، وهي في إشارة بطبيعة الحال إلى الاجتماع هذا في البيت الأبيض في غرفة العمليات، والذي كشف موقع أكسيوس المزيد من التفاصيل بشأنه، إذ أكد أن من ضمن الحاضرين سيكون نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان، وكذلك مدير وكالة المخابرات المركزية CIA، ومبعوث الرئيس ترامب ستيف ويتكوف. إذن تمثيل مهم وعالي من ضمن ما سيناقش خيارات البيت الأبيض الآن بعد الصيغة التي ورد فيها الرد الإيراني، وهي الصيغة غير المقبولة، بما في ذلك مسألة الخيار العسكري أو استئناف العملية العسكرية. لكن الموقع ينقل عن مسؤولين من أن الرئيس ترامب يميل إلى استئناف العملية العسكرية، ولكن ليس بشكل حرب شاملة وواسعة، بل عملية جراحية لاستهداف ما تبقى من قدرات إيران العسكرية. شكرا. الخيار الآخر سيكون استئناف مشروع الحرية، وهو المشروع الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتأمين مرور الناقلات العالقة في الخليج. عبد القادر،
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. نذهب إلى طهران إلى عامر لافي، وأيضا معه نرصد ردود الفعل والمتابعات من قبل الجانب الإيراني. عامر.
3: نعم عبد القادر، يعني آخر الردود على التصريحات الأمريكية هي تلك التي جاءت على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ورئيس الوفد المفاوض كما تعلم في الجولة الأولى في إسلام أباد، والذي قال بأن القرارات والاستراتيجيات الخاطئة دائما ما ينتج عنها نتائج خاطئة، وهو هنا وفقا للمراقبين يشير للحرب التي استمرت لأربعين يوما أنها كانت قرار خاطئ ولم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق أي شيء، وبالتالي إذا عادت واتخذت قرارا خاطئا بحرب جديدة على إيران فإن النتيجة أيضا ستكون نتيجة خاطئة، لأن هذا القرار هو خاطئ كما يقول قليباف. وأردف قائلا بأن الجيش الإيراني جاهز ومستعد لمفاجأة الولايات المتحدة وجاهز للرد بشكل حاسم وسريع، وقال بأنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول حقوق الشعب الإيراني وقبول الورقة التي قدمتها إيران والمكونة من 14 نقطة، ويقول بأن أي مماطلة لن يكون لها أي داعي وليس لها أي جدوى، ومن سيتحمل عبء هذه المماطلة هو دافع الضرائب الأمريكي في رسالة للداخل الأمريكي وارتفاع الأسعار جراء إغلاق مضيق هرمز. أيضا عبد القادر، الرئيس بزشكيان له تصريح في هذا الإطار عندما قال بأن إيران جاهزة لكل الخيارات، يقول بأنه إما أن نتفاوض بعزة وكرامة أو أن نبقى مع الولايات المتحدة في حالة من يعني لا سلم ولا حرب، أو أن تعود المواجهات العسكرية، ونحن في إيران جاهزون لكل الاحتمالات الثلاثة. طبعا الجديد أيضا عبد القادر هو ما حصلنا عليه من مصادرنا بخصوص بعض تفاصيل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وخصوصا فيما يخص بالملف النووي الذي يوصف بأنه الأكثر تعقيدا الملف الشائك. ما قالته مصادرنا بهذا الخصوص هو أن الولايات المتحدة طلبت من إيران أن تقوم إيران بتسليمها اليورانيوم المخصب. تعلم هناك 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إيران، الولايات المتحدة تريد الحصول عليه. إيران اقترحت أن يتم تسليمه إلى روسيا، لكن الولايات المتحدة رفضت وطلبت أن يتم تسليمه إلى دولة ثالثة، وهو ما رفضته إيران. لذلك في المقترح الجديد إيران قالت بأنها استعرض على الولايات المتحدة أن تقوم يبقى اليورانيوم في إيران، لكن يقوم بخفض نسبة التخصيب ب 20% و 3.7% حسب الاحتياجات التي تحتاجها إيران للطاقة السلمية النووية. أيضا نقطة أخرى مهمة بخصوص التعويضات، تعلم عبد القادر إيران منذ بداية وقف إطلاق النار وهي تطالب بضرورة الحصول على تعويضات جراء القصف العنيف الذي طال العديد من محافظاتها ومنشآتها والبنى التحتية فيها، وبالتالي هي طالبت بالتعويضات. مصادرنا تقول بأن الولايات المتحدة رفضت هذا الطلب. أيضا نقطة أخرى بخصوص النووي، أن الولايات المتحدة طلبت تعليق النووي لتعليق تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، وهو ما رفضته إيران في هذه المفاوضات. بخصوص التصريحات الرسمية بخصوص موضوع الملف النووي، هناك أيضا عدة تصريحات. بداية المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قال بأننا نحن الآن نركز على مجهوداتنا على إيقاف الحرب، أما الملف النووي فسنناقشه عندما يحين الأوان. هذا بخصوص الخارجية. لكن هناك تصريح أيضا لافت، هناك أيضا تصريح لافت أختم به عبد القادر، لرئيس الطاقة مؤسس الطاقة الذرية الإيرانية، الذي قال بأن التكنولوجيا النووية غير مطروحة أصلا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: عامر لافي من طهران، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي من طهران الدكتور فؤاد إزدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن واشنطن الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور إبراهيم، بما نتحدث عن اجتماع مرتقب للرئيس الأمريكي بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي نحن أمام أي سيناريو بتقديرك دكتور إبراهيم؟
4: نعم، باعتقادي عندما ترفض الإدارة الأمريكية المقترح الإيراني فإن عليها أن تأتي بخياراتها من أجل أن تستمر بهذه المعركة. والخيارات هنا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية تتمثل حسب ما يبدو، أولا مثل تشديد الحصار البحري، ثانيا الحديث عن موضوع ربما ضربات عسكرية محدودة وليست حرب شاملة. أشك لدرجة كبيرة أن الإدارة الأمريكية تريد أن تصعد عسكريا لدرجة كبيرة، ولكن ربما الحديث عن ضربات محدودة. وحتى هذه بالمناسبة أعتقد أنها ما زالت بعيدة المنال، إذ ستركز الإدارة الأمريكية أكثر على موضوع التصعيد الإغلاق البحري، لأنه المعادلة في موضوع الإغلاق البحري وتشديده هو مربح للإدارة الأمريكية، لا يكلفها كثيرا ولكن بيوقع ألم كبير بالنسبة إلى
1: دكتور إبراهيم. فقدنا اتصال بالدكتور إبراهيم. هذا لضيفي من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، أين لنرصد معه الموقف الأمريكي وما هو منتظر من هذا الاجتماع للرئيس الأمريكي بمجلس الأمن القومي، وما نوع الخطوة التي يمكن أن يتخذها أو تتخذ بعد هذا الاجتماع دكتور جيمس؟
5: لقد استمعنا إلى الرئيس ترامب يقول إنه غير راض بتاتا بخصوص هذا الرد الذي أتى من إيران، بالإضافة إلى بروز بعض التقارير والأنباء الصادرة عن البيت الأبيض، لربما يتم الركون إلى خيار عسكري محدود قد يكون ضروريا. شخص في البيت الأبيض تحدث وقال إن إيران بحاجة إلى ضربة محدودة، بعض الشيء قد تكون في منطقة مضيق هرمز أو في مكان آخر. أعتقد أن حقيقة أن الرئيس ترامب هو في صدد التحضير للقاء قمة مع الرئيس الصيني قد تؤدي هذه الحقيقة إلى تأجيل الرد، إذن لربما ضربة هادفة وليس حربا شاملة.
1: هل ترجح هذه الضربة كما قدرتها قبل أو بعد اللقاء المرتقب مع الرئيس الصيني سيد جيمس؟
5: إذا ما كانت سوف تتم قبل الاجتماع يجب أن تحصل في القريب العاجل لأن القمة بعد 3 أيام. إذا ما حصلت قبل لقاء القمة سوف تكون محدودة للغاية لأن الرئيس لا يود أن تنخرط القوات الأمريكية بشكل نشط وهو بالتوازي في اجتماع قمة مع الرئيس شي جين بين في الصين. وكما تفضل الضيف هناك تركيز على مضيق هرمز ومحاولة لفتح المضيق وقصف بندر عباس على سبيل المثال والمقدرات الإيرانية في تلك المنطقة. إذن هناك محدودية لاستخدام القوة من حيث الجغرافيا والقدرات.
1: دكتور فؤاد إزدي، ماذا لو كان هناك عمل عسكري حتى ونصف بالمحدود كما ذكر ضيفي من واشنطن، ما طبيعة رد الإيراني في هذه الحالة؟ وهل من مصلحتها أن تبقي الرد أيضا في إطار محدود؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الإيرانيين يودون أن يتأكدوا من أن وقف إطلاق النار لا يكون على نسق وقف إطلاق النار الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أن الإسرائيليين يقتلون الناس في كل يوم ويزعمون أن وقفا لإطلاق النار قائم. الإيرانيون لن يقبلوا بهذا النموذج، ومن أجل إرسال رسالة مفادها أن هذا النموذج غير مقبول قبول، إذا ما هاجمت الولايات المتحدة بندر عباس، مضيق هرمز أو أي مكان آخر، أعتقد أن الرد الإيراني سوف يكون بطريقة تسمح بالتأكد من أن هذا السلوك غير مقبول من جانب إيران.
1: دكتور جيمس روبنز، نقل عن الرئيس الأمريكي قوله بأن الإيرانيين تعهدوا معنا ببعض النقاط ثم تراجعوا عنها، على سبيل المثال فيما يتعلق بالملف النووي. كان هناك حديث عن استعداد لدى طهران بنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا، وكان هناك رفض أمريكي والحديث عن دولة ثالثة رفضها الإيرانيون. يقال بأن ما نقل في آخر مرة للجانب الأمريكي لا يتحدث بتاتا عن عملية نقل المواد عالية التخصيب، وإنما استعداد من قبل طهران إلى ترقيق هذه المواد عالية التخصيب، وبالتالي وكأنه كلما طال الأمد يعني الإيرانيون حتى يتراجعون عما قدموه في مرات سابقة، وبالتالي ماذا عن هذه الحسابات؟
5: في الحقيقة نحن نتحدث هنا عن نقطة أساسية من بين النقاط التي حاول الرئيس ترامب أن يحققها، الاستحواذ على اليورانيوم المخصب أو أن يخرج هذا اليورانيوم المخصب من إيران. إذا ما لم يذكر هذا الأمر في المقترح لربما سقط ذلك سهوا أو هذا عمدا لكي تقول إيران إنها لم تعد مهتمة بنقله. الولايات المتحدة الأمريكية تفضل أن ينقل اليورانيوم المخصب بدرجات عالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى ولو خفف الولايات المتحدة ترى أنه بالإمكان أن يتم تحويل اليورانيوم المخصب بدرجات عسكرية إلى استخدامات تجارية، وذلك حصل بعد الحرب العالمية. تم تحويل كميات من اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية لكي تصبح الاستخدامات مدنية، والولايات المتحدة لديها المعرفة في هذا المجال، وبالتالي الرئيس ترامب يود أن تنخرط الولايات المتحدة في هذا الجهد سواء لتخفيف اليورانيوم أو لكي يكون في مكان آخر مخزن خارج إيران. أما بالنسبة إلى عدم ذكر ذلك في الرد، لربما هذا من بين الأسباب الذي أدى إلى عدم قبول الرئيس بهذا الرد.
1: الرئيس ترامب يقول لفوكس نيوز كما نتابع في الخبر العاجل: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن استهداف عملية الحرية. وهنا أعود إلى ضيفي الدكتور إبراهيم فريحات فيما يتعلق بما هو مرتقب. لماذا اللقاء المرتقب طبعا مع الرئيس الصيني مؤشر مهم أن تكون إذا كان هناك أي عمل عسكري قبله أو بعده، وحتى فكرة إعلان النصر وما قد يوصف بأنه نصر ربطا بهذا اللقاء المرتقب مع الرئيس الصيني؟
4: عبد القادر، الصين هي أهم لاعب حاليا في هذه الحرب بعد إيران بالنسبة للولايات المتحدة. الصين ليست مجرد أي لاعب في هذا الموضوع. أولا هي تعتبر الضامن بالنسبة إلى إيران، يعني أي اتفاق تريد هناك وساطة الضامن وليس الوساطة كما هي الحال في الباكستان وعمان، فهي الصين فقط التي يمكنها أن تكون بهذا الدور. هذا واحد. ثانيا أن الصين من خلال علاقاتها الاقتصادية مع إيران يمكن أن تبقي إيران جزء من المعادلة الاقتصادية، فلا يعمل الحصار الاقتصادي الذي تنوي الإدارة الأمريكية تطبيقه على إيران. ثالثا وباعتقادي هذا أيضا عامل مهم جدا، أن الصين هي ترفض المعادلة التي معادلة الاستسلام التي يحاول أن يصل إليها الرئيس الأمريكي، وتصر على أن يكون هناك موقف أو مخرج مشرف بالنسبة إلى الطرفين، أن يكون هناك تنازلات حقيقية وجوهرية إيرانية، ولكن هذا منطق الاستسلام والإهانة التي يمارسه الرئيس الأمريكي هذا غير مقبول بالنسبة إلى الصين في العلاقة مع إيران. ولذلك هي بإمكانها أن تؤثر في نموذج التفاوضي، حيث لدينا هناك نموذجين تفاوضيين. الأول يقوم على أن الإدارة الأمريكية تريد استسلام كامل ومهين بالنسبة إلى إيران، و فهي معادلة صفرية، رابح بالكامل وخاسر طرف إيراني، وهناك إيران التي تريد أن يكون هناك رابح رابح، بمعنى أن تكسب الإدارة الأمريكية ولكن أيضا أن تلبى شروط الإدارة الأمريكية لمساحة واسعة، ولكن أيضا أن يكون هناك مخرج مشرف بالنسبة لإيران وهناك بعض المصالح بالنسبة لإيران تتحقق. هذا نموذج التسوية الذي تعمل من خلاله إيران، يعني الصين هي تدعم بهذا الاتجاه. ولذلك هذا اللقاء بالنسبة إلى الصين والرئيس الأمريكي مع الصين وقدر تأثيرها على المعادلة هو عامل مهم جدا ومحوري في مسألة التفاوض.
1: أبقى معك دكتور إبراهيم، هل ترجح في حال ما كان هناك أي عمل عسكري ولو محدود أن يكون قبل هذه الزيارة أم بعدها؟
4: عبد القادر، العمل العسكري ممكن أن يكون بأي لحظة حقيقة، رغم أنه أستبعد أن يكون قبل هذه الزيارة، لأنه قبل هذه الزيارة يريد، ونحن نتحدث عن أيام قليلة، يريد أن يكون أن كل شيء مضبوط، ولكن وارد قبل أو بعد الزيارة. ولكن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى العمل العسكري برأيي هو أن العمل العسكري لم يوصل إلى نتيجة بموضوع الحرب الشاملة الواسعة التي انخرط فيها لعدة أسابيع، فكيف ممكن لضربات محدودة أن تؤدي النتيجة التي يمكن أن تؤدي إلى هذا؟ ولهذا السبب الإدارة الأمريكية إذا أرادت أن ترفض هذه المقترحات وتصر على نموذج التفاوض الاستسلامي هي بحاجة أن تأتي بخيارات جديدة، وحتى الآن لا يبدو أن للإدارة الأمريكية خيارات كثيرة اللي هي بهذا الاتجاه، غير موضوع اللي هو تشديد الحصار والضربات المحدودة والضغط على الحلفاء إيران مثل الهند والصين أن يدخلوا في المعادلة المقاطعة الاقتصادية ومثل هذه الخيارات. وهذه خيارات هي بحاجة إلى فترة طويلة جدا حتى يمكن أن تأتي ثمارها، ليس بالمدى المنظور كما يرغب الرئيس الأمريكي. ولهذا أعتقد أن الإدارة الأمريكية حتى الآن لا يوجد لها خيارات فعالة بالتعامل مع إيران في هذا الموضوع.
1: دكتور فؤاد إزدي، كيف تنظر طهران إلى هذا اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني؟
5: أعتقد أن الصين فهمت أن من بين أهداف هذه الحرب هو أن تستحوذ الولايات المتحدة على ورقة ضغط في مواجهة الصين. لست أنا من يقول هذا، ولكن المحللين توصلوا إلى هذه الخلاصة مع كل يوم في هذه الحرب، مع مرور كل يوم الولايات المتحدة تحقق إيرادات وتكسب الأوراق في مواجهة الصين، ونتحدث عن نسبة 30% من الوقود الأحفوري والطاقة التي تستهلكها الصين تأتي من هذه المنطقة من العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط على الصين التي هي بحاجة إلى الصادرات من هذه المنطقة التي تصبح واردات للصناعة الصينية. لذلك الصين استخدمت حق النقد في وجه مشروع قرار أممي على مستوى مجلس الأمن تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مساعدة إيران ببعض الاحتياجات، لأن الصين فهمت أنها لا تود أن تعيش في عالم يسوده أفكار ترامب ونتنياهو وباستطاعتهما أن يقتلا القادة والمدنيين هكذا من دون عقاب.
1: دكتور جيمس روبنز، لماذا لم تقبل واشنطن بفكرة أن يتم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا، كما يقال بأن الجانب الإيراني هو من أو لا مانع لديه بأن يتم نقل هذه المواد إلى روسيا؟ ما المانع لدى الجانب الأمريكي؟
5: لا أعرف إذا ما كانت الولايات المتحدة تنظر إلى روسيا على أنها وسيط نزيه، حيث أن روسيا هي دولة حليفة لإيران، وبالتالي ليس الأمر وكأنها هذا الطرف الحيادي، وبالتالي الولايات المتحدة تود ضمانات بخصوص اليورانيوم عالي التخصيب، لذلك لا أعتقد أن هذه الطريقة يمكن الوثوق بها، لربما إذا ما تم طرح دولة ثالثة دولة أخرى أو النقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون هذا مثاليا، ولكنني لا أعتقد أن مستويات الثقة عالية بروسيا أنها سوف تبقي على هذه الكميات أو تعيدها إلى إيران سرا.
1: كما كنا نتابع أيضا في الخبر قبل قليل عن النقل عن البيت الأبيض لفوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بإيران، ولكن هناك من يرى عكس ذلك. دكتور جيمس روبنز، هناك الكثير من الأمور تضغط حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتباطا بهذه الحرب في إيران، وأيضا كما قاله رئيس البرلمان الإيراني بأن الرئيس الأمريكي يتعرض لضغوط فيما يتعلق بالطاقة حتى في داخل بلده، وبالتالي ما الداعي إلى القول بأنه ليس في عجلة من أمره؟
5: إن الرئيس سوف يتحدث ولكنه لن يقول بالفعل بدقة إذا ما كان مستعجل أم لا. نعم، هناك ضغوط تمارس على الرئيس، ولكنني لا أعتقد أن هذه الضغوط هي بالمستويات التي تظنها إيران. ربما إيران تعتمد في معلوماتها على الجهات التي تنتقد الرئيس في الولايات المتحدة أو التي تضخم من تبعات استراتيجية إيران للحرب الاقتصادية. صحيح أن أسعار الوقود هي أعلى في الولايات المتحدة، ولكنها لم تصل إلى المستويات الكارثية بالنسبة إلى المستهلك الأمريكي. في الحقيقة لا تزال في مستويات أدنى مما كانت عليه أيام رئاسة بايدن وأوباما، وبالتالي الارتفاع نسبي. نعم، هناك تبعات سياسية لذلك في الداخل الأمريكي، ولكن هذه التبعات لم تصل إلى أزمة سياسية وشيكة للرئيس. إذن نعم، هناك بعض الضغط، ولكننا لا نشاهد الضغط بمستويات عالية كما يظن الإيرانيون وبعض منتقدي الرئيس.
1: دكتور إبراهيم فريحات، يبدو أن هذه الوضعية وضعية لا حرب ولا سلم، تضغط على الطرفين، تضغط على الجانب الإيراني وكذلك على الجانب الأمريكي، ولكنها حتى الآن هي السائدة في ظل هذه المعطيات الحالية إلى أن يطرأ شيء يغير هذا الوضع الحالي، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الوضع اللا حرب ولا سلم في حسابات الطرفين؟
4: للأسف هي تضغط ليس فقط على الطرفين، ولكن على كل الأطراف المنخرطة بهذا الصراع، سواء كان دول الإقليم أيضا أو الاقتصاد العالمي. عبد القادر، هناك يعني أسعار الطاقة في أوروبا وفي آسيا أيضا وصلت إلى مستويات عالية جدا من أن يتحملها المواطن الأوروبي أو الآسيوي، ليس فقط في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة الأسعار عالية جدا بالنسبة إلى أسعار الطاقة. فإذا هذه للأسف هي معادلة ضاغطة على الجميع بدون استثناء. ربما يتحمل الطرف الإيراني كون أن هناك حصار اقتصادي بتكلفة أعلى، وهذه سياسة الإدارة الأمريكية برفع اللي هو ثمن وتكلفة الرفض الإيراني بهذا الموضوع، ولكن هل هذا يحل المشكلة؟ بالتأكيد لا، وهذا ما نسميه اللي هو بجمود الصراع. هي أحد الخيارات التي تلجأ إليها الأطراف عندما يكون هناك البدائل أعلى تكلفة وأكثر كارثية. يعني وهذه المشكلة بالمناسبة التي يعني الحسابات تدور حولها، أن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي عندما يقارن الحرب أو تكلفة الحرب بموضوع الحصار الاقتصادي تكون المعادلة لصالح الحصار الاقتصادي، ولكن المقارنة هي يجب أن تكون مع الوضع الطبيعي. المقارنة مع الوضع الطبيعي التكلفة كبيرة، ولذلك تجد الأطراف نفسها أحيانا في موضوع ما يسمى بجمود الصراع، هي ليس بخيار ولكن لانعدام الخيارات البديلة. وهنا أشدد على أن انعدام الخيارات البديلة هو بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية هي من تملك قرار الحرب والسلم في هذه المعادلة. يعني إيران متلقية للضربات، ولكن من يبادر إلى الضربات ويشن ويواصل الحرب هي الإدارة الأمريكية. ولذلك خيارات البديلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة لا يوجد خيارات توصلها إلى النتيجة، ولذلك تلجأ إلى السعر أو الخيار أو الصيغة الأقل تكلفة بالنسبة لها، وهو موضوع الحصار حتى ولو كان هناك ثمن اقتصادي. وإذا سمحت لي في نقطة مهمة هنا،
1: تفضل.
4: أنه ذكر الزميل من واشنطن بأنه هناك تكلفة سياسية أيضا لهذا الموضوع، وهذا صحيح، ولكن ما يجب أن نعرفه أيضا أن هذه الإدارة، إدارة ترامب، هي لا تبالي بهذه التكلفة سواء كانت الاقتصادية أو السياسية. يعني المواطن الأمريكي يدفع ثمن اللي هو لهذا، لقرار الحرب هذا العبثي الذي استخدم أو اتخذ بدون أن يكون هناك خيارات حقيقية ومشاريع وخطط بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، ثم وصلت إلى طريق مسدود، ويدفع ثمن الآن حتى ولو كان أقل من الثمن الذي يدفعه المواطن الإيراني، ولكن المواطن الأمريكي يدفع هذا الثمن. هل يبالي الرئيس ترامب؟ يبدو أنه لا يبالي بذلك، وهو نفس التوجه الذي يقوم به بالتعامل مع المؤسسات السياسية في الإدارة الأمريكية، أنه لا يبالي ويهمش المؤسسات السياسية، وبالنهاية نراه يهمل اللي هو الرأي العام الأمريكي، وهو أهم العوامل التي بالعادة الإدارات الأمريكية تأخذها بعين الاعتبار. أين توجه الشارع؟ أي توجه الشارع الأمريكي واضح جدا أنه لا يدعم هذه الحرب ولا يؤيدها ويدفع تكلفتها، ولكن لا يبدو أن الرئيس الأمريكي يكترث لذلك.
1: ضيفي من طهران دكتور فؤاد إزدي، عندما يقول السيد قليباف بأننا مستعدون وسنفاجئ العدو، أليس في هذا التصريح شيء من الدعاية للاستهلاك الداخلي أكثر من أنها ربما تهديد واقعي وحقيقي؟
5: في الواقع وهناك عدد كبير من الناس الذين يرون في إيران أنه في الأيام القليلة الأولى من هذه الحرب كان باستطاعة إيران أن تقصف سفنا أمريكية. لماذا امتنعت عن ذلك وفقا للبعض؟ لأنها كانت لتؤدي إلى تأزيم أكبر في الوضع بسبب تأثير الصدمة في الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ما كانت تريد هذه الحرب وأرادت أن تتفادى هذه الحرب، وهي تعرضت للهجوم في خضم المفاوضات، ولكن الآن وخصوصا بعد هذه التصريحات التي يلجأ إليها ترامب، إن التحليلات بشكل عام في إيران تقول لنا إنه يتعين على إيران أن تستخدم كل قدراتها لتحقيق الألم في الجانب الآخر. والسيد قليباف لربما يشير إلى هذا الموضوع. إذا ما تعرضت إيران لهجوم جديد من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إيران لن تستخدم ضبط النفس، هي لن تلجأ إلى الصبر، وسوف تلجأ إلى القدرات الأخرى التي لديها للتأكد من أن هذه السلوكيات تتوقف. وهذا ما قاله السيد قليباف منذ البداية، إن إيران لا تود أن تصل إلى حرب وبعدها سلام ومن ثم حرب وبعدها مفاوضات وبعد ذلك نعود إلى الحرب من بعد السلام. نود حلا نهائيا، ولا يمكن أن يتعرض أي بلد للهجوم في بين الفينة والأخرى. إذن كيف يحصل ذلك؟ من خلال قتل المزيد من الجنود الأمريكيين. يبدو أن عدد الجنود الأمريكيين القتلى لا يكفي بعد، والضيف في الولايات المتحدة الأمريكية محق لأن الألم الاقتصادي لم يصل بعد إلى المستويات العالية، لذلك إيران سوف تركز على قتل المزيد من الجنود الأمريكيين واستحداث ألم اقتصادي بمستويات أعلى كي تعي إدارة ترامب أنه يتعين عليها أن تتوقف عن هذه الحرب.
1: دكتور جيمس روبنز، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن الإيرانيين كانوا مستعدين أن يمنحوني الغبار النووي، لماذا لم يقبل بهذا العرض؟
5: أعتقد أنه كان ليقبل وكان سعيدا إذا ما حصل ذلك. هذه التعليقات لربما استندت إلى مباحثات خلف الأبواب المغلقة عبر وسيط من إحدى الدول المنخرطة في هذا الجهد. لربما هذه الفكرة طرحت ووصلت إلى مسامع الرئيس ولهذا أشار إليها. بالنظر إلى القيادة المجزأة في إيران لربما تكون مجموعة قد وافقت على هذا المقترح، مجموعة أخرى عارضتها وبالتالي سحبت. من الصعوبة بمكان أن

0: عسكري، وهو أحد السيناريوهات، وليس بالضرورة أن تكون الخيار الأكيد الذي سيستخدمه. هو بالنهاية عبد القادر يجب أن يجلس على طاولة التفاوض، وهو يناقض نفسه في العديد من الأماكن عندما يقول، أعلن بالمناسبة النصر أكثر من 5 مرات. إذا كان الرئيس الأمريكي قد حصل على الانتصار، فلماذا المفاوضات؟ هذا دليل على أن القوة العسكرية مهما استخدمت ومهما زادت قوتها لابد أن تجلس على طاولة المفاوضات وتفاوض، إلا إذا كان هناك استسلام بالكامل، وهذا من الواضح أنه لا يوجد هذا الخيار. ولذلك اعتقادي أنه يريد أن يصعد عسكريا، سواء كان من خلال التهديدات أو ربما الضربات المحدودة، ولكن يريد أن يبقي الباب مفتوحا أمام حل تفاوضي. وقد تكون استراتيجية الرئيس الأمريكي هي تقوم على، ليس بالضرورة الرفض لهذه المقترحات الإيرانية، ولكن يريد أن يحصل على مكاسب أخرى إضافية أكثر من التي قدمتها إيران، ولذلك هو يبقي الخيار التفاوضي على الطاولة من أجل هناك أن يقطف الثمار ويحقق المكاسب الاقتصادية. طبعا هذا غير أكيد، لأنه هذا يعتمد على كيف سيكون الرد الإيراني اللي هو بالتعامل مع هذا الجانب. فكلما استخدم الخيار العسكري الرئيس الأمريكي، كلما انكشفت محدودية الخيار العسكري، أنه لا يمكنك التحويل تحقيق نصر استراتيجي سياسي من خلال الخيار العسكري لوحده، ولا بد أن يكون هناك تفاوض وتفاوض سياسي. ولهذا السبب اعتقادي أنه يبقي الباب مواربا.
1: من واشنطن الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لضيفي من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. وشكر لضيفي من طهران الدكتور فؤاد يزدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. كشفت وكالة رويترز عن رهانات ضخمة وغير معتادة في سوق النفط جرت قبيل صدور إعلانات رئيسية تتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وبلغت قيمة هذه الرهانات 7 مليارات دولار، ونفذت قبل دقائق فقط من إدلاء مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين بتصريحات تسببت في هبوط حاد لأسعار النفط.
2: مجهولون يجنون مليارات الدولارات في مراهنات على انخفاض أسعار النفط نفذت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وتتجاوز قيمتها بكثير تقديرات أولية نشرت سابقا. بلغ حجم هذه المراهنات 7 مليارات دولار، وجرت في بورصات أمريكية وعالمية، وذلك قبل دقائق معدودة من إعلانات صدرت من واشنطن أو طهران تتعلق بالصراع الجاري، مثل إعلان وقف إطلاق النار، وأدت إلى انخفاض أسعار النفط، وحقق المراهنون فيها أرباحا بمليارات الدولارات وفقا لتقرير لوكالة رويترز.
3: عندما يتلقى المراهنون معلومات بأن السعر سينخفض بناء على إعلان ما، فإنهم يبيعون عقودهم المستقبلية استنادا إلى السعر العالي، ولنقل إنه 100 دولار، وحين ينخفض السعر لنقل إلى 70 دولارا، يلجؤون إلى شراء النفط بسعر أرخص، وهكذا فإنهم يحققون ربحا. وبعبارة أخرى، هم يجنون المال من خلال البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.
2: الرهانات كانت على عقود النفط الخام الرئيسية مثل برنت وتكساس، إضافة إلى الديزل والبنزين. وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الموظفين الفيدراليين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية، وأكدت أنهم يخضعون للضوابط الأخلاقية. كما شرعت وزارة العدل في التحقيق في بعض الصفقات، فيما شددت لجنة تداول السلع الآجلة إجراءات التدقيق.
4: أشعر بالغضب لأنه من الواضح وجود تداول بناء على معلومات داخلية، حيث استغل أشخاص معرفتهم المسبقة بتصريحات الحكومة الأمريكية لتحقيق أرباح طائلة. وأمل أن تولي وزارة العدل أولوية قصوى للعثور على هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم.
2: وكانت وزارة العدل قد أحالت على المحاكمة جنديا في القوات الخاصة شارك في العملية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وذلك بعد أن زعم أنه جنى آلاف الدولارات من خلال المراهنة على عزل مادورو عبر منصة بولي ماركت.
5: ومع أن التقرير لا يقر بوجود انتهاكات للقانون إلا أنه

0: يلمحوا بقوة إلى احتمال تسريب معلومات قبل إعلانها للجمهور، ما يمكن أطرافاً قادرة مالياً ما تزال مجهولة من التربح منها، الأمر الذي يضع الجهات المعنية تحت مجهر المحققين والمشرعين ووسائل الإعلام. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: ننتقل الآن إلى متابعة الوضع في لبنان بشقيه الأمني والميداني وكذلك السياسي، في ظل بيانات حزب الله، ما يجري في الجنوب تحديدا وأيضا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، وأيضا سياسيا فيما يتعلق باللقاء المرتقب بين الوفدين اللبناني وكذلك الإسرائيلي. نذهب إلى كاترين حنا من بيروت ومعها نتابع الوضع في لبنان إجمالا وتحديدا في جنوب لبنان وأبدا. إذا كاترين،
2: عبد القادر، يبدو أن مطلب لبنان بوقف إطلاق النار قبل البدء بالتفاوض المباشر مع إسرائيل لم يتحقق أقله حتى هذه اللحظة، بحيث أن إسرائيل واصلت اليوم قصفها وغاراتها على مناطق عدة من الجنوب اللبناني، ووصلت للمرة الثالثة بعد اتفاق وقف إطلاق النار إلى منطقة البقاع الغربي في شرق البلاد. الغارات استمرت منذ الصباح حتى اللحظات الأخيرة ما قبل منتصف اليوم الماضي ومنتصف هذه الليلة قبل قليل، وبلغت أكثر من 60 غارة طالت بلدات عدة في صور، في النبطية، في بنت جبيل، وصلت إلى منطقة الريحان أيضا في جزين، وصولا إلى البقاع الغربي إلى قلية ومشغرة، البلدتان اللتان قصفتا أيضا اليوم بالغارات الإسرائيلية، وشملهما إنذار إسرائيلي طالب سكان 9 بلدات في البقاع والجنوب بالإخلاء. وهذا الأمر بات يتكرر عبد القادر بشكل يوميا هناك إنذارات إسرائيلية متجددة تطالب سكان بلدات عدة بالإخلاء والمغادرة، وهذا ما يتسبب يوميا بحالات نزوح إضافية. معظم هؤلاء السكان من الجنوب ينزحون للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة من بلداتهم إلى بيروت وإلى مناطق أخرى من جبل لبنان. ليس هذا فقط، طبعا هناك دمار كبير نتيجة هذا القصف في المنازل، في المباني، في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى عدد الضحايا. اليوم تحدثت وزارة الصحة عن آخر حصيلة إجمالية منذ الثاني من أذار مارس الماضي، وقد بلغت 2869 شهيدا وأكثر من 8700 جريح، وهي حصيلة ثقيلة، من بين هؤلاء أعداد كبيرة من الأطفال، من النساء، وأيضا من المسعفين. بالإضافة إلى ذلك كان هناك أيضا اليوم عمليات لحزب الله بلغت 20 عملية تبناها، معظمها تركزت أو بالأحرى كلها تركزت على استهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم من جرافات، من دبابات ميركافا وآليات هندسية أخرى في بلدات جنوبية محتلة. بشكل خاص البياضة استهدفت أكثر من مرة، الناقورة، الطيبة، دير سريان، العديسي، استهدفت أيضا مرابط مدفعية مستحدثة في عدد من هذه البلدات ومراكز قيادية أيضا. وكان لافتا أن حزب الله مستمر في استخدام المسيرات الانقضاضية في معظم هذه العمليات التي ينفذها ضد الجنود الإسرائيليين، ويؤكد في معظم بياناته أنه يحقق إصابات مؤكدة في صفوف هؤلاء، وأيضا بالنسبة للآليات التي يستهدفها بهذه المسيرات استخدم كذلك اليوم الصواريخ كما كل يوم، بالإضافة إلى القذائف المدفعية. ومجددا تصدى حزب الله كما أعلن في أجواء منطقة صور لمسيرة إسرائيلية. بالنسبة للمسار السياسي، طبعا الميدان ينعكس على هذا المسار الذي يتحضر له لبنان بشكل كبير. نحن على مسافة 3 أيام تقريبا عبد القادر من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الأمريكي المقرر في واشنطن يومي الخميس وأيضا الجمعة المقبلين. لبنان على جهوزية يتحضر، هو أيضا أعطى التوجيهات اللازمة من قبل الرئيس اللبناني لرئيس الوفد اللبناني السفير السابق في واشنطن سيمو كرم. اليوم أيضا الرئيس اللبناني استقبل السفيرة الأمريكية في لبنان وطلب منه ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل أن توقف غاراتها وتوقف النار، إطلاق النار، وتوقف الأعمال العسكرية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى وقف جرف المنازل ونسفها في الجنوب. هذه هي أولوية بالنسبة للبنان من أجل الانطلاق منها إلى عناوين أخرى كترتيبات حدودية، إنهاء الاحتلال، انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، إعادة الإعمار، إعادة الأسرى وغيرها من العناوين، وصولا إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل كما تقول السلطات اللبنانية. ولكن من الواضح أن هناك بون شاسع بين ما يقول لبنان إنه أولوية وبين الأولوية الإسرائيلية التي على ما يبدو أنها نزع سلاح حزب الله، وهذا ما يترجم في الميدان كما ذكرنا في استمرار هذه الغارات واستمرار الهجمات واستمرار الإنذارات أيضا الإسرائيلية، ولا سيما هذا التمدد الجغرافي في الغارات نحو مناطق كثيرة في شمال الليطاني وصولا إلى شرق لبنان في البقاع.
1: كاترين حنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي في هذا الملف من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وضيفي هنا في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند أبدأ معك. إذا ما نظرنا إلى ما يجري ميدانيا ونحن على بعد ثلاث أيام كما ذكرت الزميلة كاترين على هذا الاجتماع المرتقب بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، هل إسرائيل معنية بهذا الاجتماع ومخرجاته بالنظر إلى ما يجري في الميدان؟
3: إسرائيل معنية بهذا الاجتماع لأنه ترامب معني فيه، ليس لأنه إسرائيل معنية فيه بشكل حقيقي. إسرائيل معنية بالتصعيد، ولذلك إسرائيل تحاول أن تصعد من عملياتها بشكل تدريجي في لبنان بعد أن أعلن ترامب عن وقف إطلاق النار أو عن الهدنة في لبنان. ما تريد تحققه إسرائيل ليس نزع سلاح حزب الله، إسرائيل تصوي تخدع الجميع في ذلك. ما تريده إسرائيل هو السيطرة واحتلال أكبر قدر ممكن من المساحة في جنوب لبنان والتموضع العسكري في هذه المنطقة، وبناء منطقة أمنية عازلة من السلاح ومن السكان اللبنانيين أيضا. ولذلك عندما يتم طرح عودة النازحين إسرائيل لن تقبل ذلك. ولذلك إسرائيل تحاول أن تقول للبنانيين وأيضا للمنطقة أنها تفاوض ولكن تحت النار، حتى لو أنه ترامب قال لها أنه المفاوضات يجب أن تجري في إطار الهدنة، ولكن ما يحدث عمليا أن المباحثات تجري في إطار تصعيد إسرائيلي وتوسع إسرائيلي في جنوب لبنان، لأنه في الحقيقة إسرائيل بالنسبة لهذه المباحثات علاقات عامة لا أكثر ولا أقل. هذه علاقات عامة لأن إسرائيل تعلم أنه مطلبها الأساسي في هذه المباحثات هو نزع سلاح حزب الله. الحكومة اللبنانية حسب وجهة نظر إسرائيل طبعا الحكومة اللبنانية غير قادرة على تنفيذه، ولذلك تستعمل هذه المباحثات كعلاقات عامة لتعزيز شرعية عملياتها العسكرية في لبنان بالقول نحن حاولنا دبلوماسيا وفشلنا، ولذلك الخيار العسكري هو الخيار الوحيد.
1: إذا ما بنينا على ما ذكرته الآن دكتور مهند، وأسأل ضيفي من بيروت السيد طارق ترشيشي، وبالتالي ماذا عن أوراق الحكومة حتى يكون اللقاء المرتقب يومي الخميس والجمعة يحقق شيء أيا كان هذا الشيء في حسابات الحكومة اللبنانية؟
4: أولا التحية لك أستاذ عبد القادر.
1: أهلا وسهلا.
4: الحقيقة يعني أوراق الحكومة اللبنانية هي أوراق يعني تتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين، لكن في الحقيقة هذه الأوراق تبدو أوراق ضعيفة، خصوصا أنه إذا لم تلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار حسب طلب لبنان اليوم عبر السفير الأمريكي الذي جال على الرؤساء الثلاثة، إذا لم تلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار فأعتقد أن المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة. لكن هناك بعض المصادر الرسمية أكدت لي أن لبنان حتى لو لم يتم الوصول إلى وقف إطلاق نار في قبل الجولة فإن لبنان سيواظب على الاستمرار في المفاوضات سعيا إلى هذه إلى هذا الأمر.
1: لكن حتى وإن كان هناك توسيع في العمليات،
4: لكن في الحقيقة أستاذ عبد القادر ما هو واضح أن الإسرائيلي لن يلتزم وقف إطلاق النار، بدليل أنه لمجرد أن أعلن أن لبنان طلب من الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار العمل لتثبيت وقف إطلاق النار قبل المفاوضات، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم بأن الحرب على حزب الله مستمرة، في الوقت الذي أيضا أعلنت الجيش الإسرائيلي استعداده وجهوزيته لتوسيع عملياته في الجنوب، وهو ينتظر القرار السياسي. ففي تقديري أنه هذه الجولة من المفاوضات لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض قبلها وقفا لإطلاق النار على إسرائيل، وبالتالي يعني سيبقى الدور الأمريكي دور محدود في هذا المجال، لن يستفيد منه لبنان أي شيء إلى أن يعني يتبين من خلال المداولات في الجلسة الأولى ما يمكن أن يعني أن يعطي فكرة إلى مستقبل هذه المفاوضات. وعلما أن الانقسام اللبناني حول هذا الموضوع ما زال قائم، يعني يتفقون في لبنان على الأهداف من التفاوض لكنهم يختلفون على الأسلوب، بين السلطة أو لبنان الرسمي الذي يصر على التفاوض المباشر ويعتقد أن ذلك أنجع للوصول إلى نتائج سريعة، فيما الفريق الآخر فريق يعني الثنائي الشيعي وحلفائه يرون أن التفاوض المباشر ربما يكون أفضل، لأن التفاوض غير المباشر هو الأفضل، لأن التفاوض غير المباشر قد يدفع بلبنان في اتجاه تطبيع وفي اتجاه خطوات لا يمكن لبنان أن يتحملها. طيب. أكثر من ذلك أستاذ عبد القادر، الخطة الإسرائيلية من هذا من كل ما يجري هو كان ولا زال بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يدفع في اتجاه الضغط على السلطة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وهم يعرفون الأمريكيون والإسرائيليون يعرفون أن السلطة اللبنانية لا يمكنها أن تتخذ خطوة من هذا النوع.
1: بإشارتك لحزب الله سيد طارق، أسأل ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مهند فيما يتعلق بالعودة إلى الميدان، حزب الله ينفذ عمليات لا يمر يوم إلا وكمية هائلة من العمليات، البعد ما يتعلق بمسيرات حزب الله وما تحدثه من صداع في حسابات الجيش الإسرائيلي وتهديده بتوسيع العمليات، بالتالي ماذا عن هذا البعد في حسابات الجانب الإسرائيلي؟
3: أولا هذا البعد فاجأ إسرائيل عسكريا بعد استئناف المواجهة الثنائية بين حزب الله وإسرائيل، إسرائيل لم تتوقع هذه القدرات لحزب الله، ولكن إسرائيل خفضت من سقف أهدافها العسكرية. أقول كانت تقول بالبداية أن هدف العملية العسكرية في لبنان هو نزع سلاح حزب الله، وزير الدفاع قال ذلك، رئيس هيئة الأركان قال ذلك، نتنياهو قال ذلك. الآن ماذا يقولون لكي يبنوا شرعية هذه العملية في الداخل الإسرائيلي؟ لأنه ما يهم نتنياهو هو الشرعية الداخل الإسرائيلي لهذه العملية. على فكرة ما يهم من المباحثات مع لبنان هو بناء شرعية دولية لهذه العملية العسكرية، ولكن في الداخل الإسرائيلي الآن ماذا يقول؟ يقول أن هدف هذه العملية العسكرية، سمعته بالأمس الجيش الإسرائيلي، هدفها هو منع إمكانية شن هجوم بري على شمال إسرائيل، منع إمكانية شن هجوم بري على شمال إسرائيل من خلال وجود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ومنع التهديد المتمثل في المسيرات لحزب الله. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تجدد شرعية العمليات العسكرية بتجديد أهدافها بناء على التحديات الجديدة التي ظهرت في الساحة اللبنانية منذ استئناف الحرب في لبنان. بعد الحرب على إيران قتل 18 جنديا إسرائيليا حتى هذه اللحظة، وهذا ثمن باهظ بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، ولكن مع ذلك أغلب الإسرائيليين عبر القادر يؤيدون هذه العملية العسكرية، يؤيدون استمرار الحرب على لبنان، وأنا أتحدث عن 70% من الإسرائيليين ويفضلون المسار العسكري رغم تبعاته على المسار الدبلوماسي مع لبنان. ولذلك هذه التحديات حتى هذه اللحظة إسرائيل تعتقد أنها قادرة على استيعابها ما دامت العملية لا تشمل حربا شاملة كما كانت في نوفمبر أكتوبر عام 2024، لأن العمليات الآن هي عمليات متبادلة ولكن عينية لا تؤثر حتى هذه اللحظة على شمال إسرائيل.
1: سيد طارق، أيضا ما زال البعد الإقليمي حاضرا حتى في حسابات هذه الاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية، ما زال النقاش على أن الجانب الإيراني أيضا ما زال من ضمن ما ينقله للجانب الأمريكي مسألة حلفاء طهران وإيران في المنطقة، ماذا عن هذا البعد فيما يجري في لبنان؟
4: يعني في الحقيقة يعني عندما طرح الجانب الإيراني اشترط أن يشمل وقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، قامت القيامة في لبنان ولم تقعد، بين من رحب بهذا الشرط الإيراني باعتباره إذا نفذ من شأنه أن يخفف الضغط العسكري الإسرائيلي على لبنان ويفتح الآفاق في اتجاه انتظار ما ستؤدي إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي الحقيقة هناك كثير من حتى المسؤولين اللبنانيين يعولون أنه على أنه إذا حصل اتفاق أمريكي إيراني سينعكس إيجابا على لبنان، لكن من اللحظة الأولى بادر نتنياهو عندما أعلن هذا الأمر، بادر نتنياهو إلى القول أن لبنان غير مشمول بهذا الأمر لأنه يريد فصل لبنان عن المسار الإيراني. ومع الأسف يعني صدر بعض المواقف المسؤولين في لبنان يتحدثون عن أنه ليس هناك فصل، ظنا منهم أن هذا الأمر يعني يمكن أن يكون أن الإيراني هو الذي سيفاوض عن لبنان، لكن تبين لاحقا أن هذا الأمر لا يعدو كونه محاولة إيرانية لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه على أن يتفاوض لبنان
3: شكرا
4: عن نفسه في هذا الموضوع. وبعض النواب ذهب يوم ذاك إلى اقتراح أن وفد لبناني إلى باكستان للمشاركة في المفاوضات والحديث مع الأمريكي مباشرة، لكن هذا الأمر لم يؤخذ.
1: أدركنا الوقت وأشكرك وأعتذر من ضيفي من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك الشكر لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. تتفاقم الضغوط الاقتصادية في إيران بعد استهداف أكبر مجمعات صناعة الصلب في أصفهان وخوزستان في مارس الماضي، فقد أدى تعطل الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات والعقارات وتضرر الصناعات التحويلية، ما دفع الحكومة للسماح باستيراد الصلب وزيادة الإنتاج في معامل أخرى.
5: حين تقصف مصانع الصلب لا تتوقف الأفران وحدها، بل تمتد ألسنة اللهب إلى قطاعات بكاملها. هكذا كان مجمع الصلب في أصفهان وخوزستان قبل قصف إسرائيلي في مارس الماضي. 25,000 عامل كانوا ينتجون سنويا أكثر من 15 مليون طن من الصلب تغذي شرايين الاقتصاد الإيراني بالمواد الأولية. توقف إنتاج الصلب في قلعتي الصناعات الثقيلة الإيرانية ولد أزمة. من هنا من ورش البناء تبدأ أولى دوائر التأثر، مشاريع سكنية تصطدم بتضاعف أسعار الحديد، فتكاليف الإنشاء ارتفعت بعد الحرب. عباس مستثمر في العقار بطهران، أنهى معظم مشروعه قبل الحرب لكنه بعدها يراجع حساباته.
6: قبل الحرب كنا نعاني ركودا في قطاع العقارات، لكن بعد الحرب واستهداف معامل الصلب بتنا نعاني ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بنحو 80%.
5: أما في سوق السيارات فتظهر تداعيات استهداف صناعة الصلب بوضوح أكبر. علي رضا يعمل في تصليح السيارات الإيرانية والصينية المنتجة في إيران، يراقب ارتفاع أسعار قطع الغيار. هنا في ورشته غربية طهران، حيث تعتمد صناعة السيارات المحلية على منتجات الصلب. تحول الهجوم الإسرائيلي على المعامل إلى فاتورة إضافية.
7: قطع الغيار متوفرة في السوق حتى الآن، لكن أسعارها زادت بنحو ضعفين أو ثلاثة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليف التصليح.
5: تداعيات استهداف الصلب امتدت إلى المعدات الميكانيكية والمنتجات المعدنية وقطاعات النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وأنابيب النفط والغاز والمخازن. فمصنعا مبارك أصفهان وخوزستان كانا يؤمنان المواد الأولية لأكثر من 3,000 مصنع وورشة في البلاد. ولاحتواء الصدمة سمحت الحكومة باستيراد صفائح الصلب ووجهت مصانع أخرى بزيادة الإنتاج.
8: كانت إيران تصدر ألواح الصلب لكنها ستعاني نقصا مستقبلا، وبالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تضررت ستعاني الحكومة شحا في العملة الصعبة لأن معامل الصلب كانت تؤمن جزءا منها، وهذا سينعكس سلبا على الموازنة بالعجز وقد تضطر إلى طباعة العملة.
9: هنا في سوق الحديد في طهران تلمس ارتفاع الأسعار وتهديدا يواجه المعروض، وإن كان الحديد رمزا للبأس فقد خسرت إيران أحد أعمدة بأسها في اقتصادها المقاوم، فالأفران التي أطفأتها الحرب قد لا يعاد إشعالها من جديد قبل سنوات. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
10: مرحبا بكم، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري، وأشاروا إلى ميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. هذا ووصف ترامب الرد الإيراني بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا لدورهم في تمكين الحرس الثوري من بيع النفط الإيراني وشحنه للصين. إيرانيا قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة لبلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، وأضاف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة أن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، رافضة نقله إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وبأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب، كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما وهو ما رفضته طهران. في لبنان، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب، يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة في جنوب البلاد. أبدأ مع شبكة مراسلين في واشنطن مراد هاشم، وفي طهران عامر لافي. مرحبا بكما مراد، نبدأ معك. ما التوجه في البيت الأبيض على ضوء الكشف عن اجتماع مرتقب لرئيس ترامب مع فريقه الأمن القومي؟
0: مرحبا جلال، هذا سؤال الساعة، ما هي الخطوة المقبلة للرئيس ترامب بعد كل هذه التصريحات التي تعكس حالة من الغضب والاستياء من الرد الإيراني الأخير، والذي قال ترامب، الرئيس ترامب، من أنه لم يستطع حتى إكمال قراءته. أيضا المرتقب في هذا الصدد الاجتماع في البيت الأبيض، في غرفة العمليات في البيت الأبيض كما كشف موقع أكسيوس، وكذلك الرئيس ترامب الذي قال إنه سيجتمع بجنرالاته في وقت سابق من هذا اليوم. لا يعلم إذا كان هذا الاجتماع قد عقد أو سيعقد، ولكن في أوقات كثيرة في الأغلب لا يعلن عن هذا الاجتماع بشكل رسمي. في المجمل، هذا الاجتماع سيحدد ما هي هذه الخطوة القادمة للتعامل مع إيران. الرئيس ترامب يقول الموقع نقلا عن مسؤولين من أنه يريد اتفاق مع إيران، ولكنها ترفض تقديم أي تنازلات أو تزحزح عن موقفها فيما يتعلق بمطالبه الأساسية في أي اتفاق، وأنه بات أكثر ميلا لعملية عسكرية محتملة ولكن ليس لحرب شاملة أو واسعة، بل عملية جراحية قد تستهدف ما تبقى من قدرات إيران العسكرية. أيضا الخيار الآخر سيكون استئناف عملية مشروع الحرية التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتأمين مرور السفن وناقلات النفط العالقة في الخليج. وكان الرئيس ترامب قال إنه في حال عودة العمل بهذا المشروع فإنه سيضاف إليه إجراءات إضافية من دون أن يوضح ذلك. أكسيوس أيضا تشير إلى أن هذا الاجتماع في غرفة العمليات سيحضره نائب الرئيس ووزير الخارجية وكذلك وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان ومدير وكالة المخابرات المركزية إضافة إلى ستيف ووتكوف مبعوث الرئيس. إذن هو حضور مهم، وبالتالي يرتقب القرار القادم والخطوة القادمة التي سيتخذها الرئيس دونالد ترامب. ولكن أي قرار سيتخذه الرئيس ترامب بهذا الشأن كما يقول الموقع هو يأخذ في اعتباره زيارته المرتقبة بعد يومين إلى الصين، ومن أنه لا يتوقع أن يقوم بضربة عسكرية أو استئناف للعملية العسكرية قبل أن ينتهي من هذه الزيارة. جلال،
10: شكرا لك مراد في واشنطن. عامر، طبعا التهديد الأمريكي باستخدام القوة العسكرية مرة جديدة ليس جديدا، ولكن هذه المرة يأتي بعد الرد الإيراني، كيف تتعامل معه طهران؟
11: بالفعل جلال، يعني كما قلت نحن تقريبا يعني بشكل شبه يومي هناك تصريحات من المستوى العسكري تتحدث عن استعداد الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني للرد على أي تصعيد عسكري أمريكي. لكن اليوم الوضع مختلف، كما قلت هناك رفض أمريكي للورقة الإيرانية الأخيرة، وبالتالي يعني كل الاحتمالات مفتوحة سواء التصعيد العسكري أو يعني ضربات كما يقول الرئيس وكما تقول المصادر في أمريكا أن تكون موضعية. لكن على أي حال تصريحات الصادرة من هنا كلها تتحدث عن استعداد الجيش الإيراني للمواجهة. آخر هذه التصريحات كانت تصريحات رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف الذي قال بأن الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات الخاطئة دائما تسفر عن نتائج خاطئة، وقد شاهد العالم ذلك فعلا. وهو يقصد طبعا هنا كما يقول كثير من المراقبين الحرب السابقة التي هي كانت قرار خاطئ كما يقول قليباف، ولم تتمكن الولايات المتحدة من الانتصار في هذه الحرب، بل وأحرجت كما يقول وكما قال في أكثر من مناسبة، وبالتالي عليها أن لا تعيد هذا الخطأ مرة ثانية. لأنه يكمل ويقول الجيش الإيراني جاهز للرد وجاهزين لكل الاحتمالات، وسيكون هناك مفاجآت في الرد من قبل القوات المسلحة الإيرانية. يقول لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى الرضوخ لحقوق الشعب الإيراني كما يقول، والمماطلة لن تجدي شيئا، لأن هذه المماطلة وكل مماطلة سيتحمل وسيدفع ثمنها دافع الضرائب الأمريكي كما يقول قليباف. أيضا الرئيس بزشكيان جلال لديه تصريح يتحدث عن أن إيران جاهزة لكل الاحتمالات، سواء إما أن نخوض مفاوضات بكرامة كما يقول، أو أن نبدأ في مرحلة لا سلم ولا حرب، أو أن يكون هناك مواجهة عسكرية ونحن جاهزون لهذه الاحتمالات كما يقول الرئيس بزشكيان. أيضا المتحدث باسم الخارجية تحدث عن أن إيران جاهزة للدخول في المعترك التفاوضي والمسار الدبلوماسي، لكن يقول سنحارب عندما يتوجب علينا أن نحارب أيضا. وبالتالي كل الإشارات وكل التصريحات الإيرانية تأتي في هذا السياق. وبخصوص طبعا المفاوضات مع الولايات المتحدة، ربما أبرز ما يمكن الحديث عنه هو مصادرنا التي أوضحت لنا بعض التفاصيل التي جرت في الفترة السابقة خلال المفاوضات، وهي نقاط مهمة حقيقة. مصادرنا تؤكد بأن الولايات المتحدة رفضت طلبا إيرانيا بالحصول على تعويضات. تعلم منذ بداية الحرب جلال، أو من بداية الحرب وخلال وقف إطلاق النار، ركزت إيران كثيرا على ضرورة تعويضها عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها. كثير من المحافظات الإيرانية استهدفت، منشآت وبنى تحتية استهدفت، وبالتالي هي تطالب بتعويضات. الولايات المتحدة رفضت هذا الطلب. لكن أهم التفاصيل ربما هي المتعلقة بالملف النووي، تعلم الذي يوصف بأنه الملف والنقطة الأعقد في هذه المفاوضات.
12: المفاوضات. الولايات المتحدة اتضح أنها طالبت من إيران تسليم اليورانيوم المخصب 60 بنسبة 60% موجود هنا في إيران وهو 450 كيلو جرام. إيران عرضت تسليمه إلى روسيا لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك ورشحت دولة ثالثة لم تسميها مصادرنا، لكن إيران رفضت تسليمها لهذه الدولة الثالثة. وبالتالي خلال هذه المفاوضات أو الورقة الأخيرة قدمت عرضا آخر إيران وهو أن تقوم بخفض نسبة التخصيب إلى 20% أو إلى 3.7% حسب احتياجات إيران من الطاقة أو اليورانيوم المخصب للطاقة السلمية. أيضا هناك تصريحات رسمية بهذا الخصوص وبخصوص الملف النووي، أهمها ربما ما جاء على لسان متحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال بأننا نحن الآن في مفاوضاتنا نركز على إنهاء الحرب، أما الملف النووي وتداعياته فنتركها لوقت لاحق، وهو ما كان قد ذكره كثير من الساسة الإيرانيين في الفترة السابقة ويؤكد عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما ناقش الورقة الأخيرة التي قدمت الولايات المتحدة.
10: شكرا لك عامر في طهران. نبدأ النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من ماساتشوستس الدكتور جاري سيمور المنسق السابق في البيت الأبيض لشؤون عدم الانتشار ومكافحة الإرهاب. من طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميعا. دكتور جاري، ما خيارات الرئيس دونالد ترامب بعد رفضه الورقة الإيرانية؟
13: بظني بمستوى عال من المقترح الإيراني، حيث أنه بعيد كل البعد عما يمكن أن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أنه لا يترك حيزا إضافيا للدبلوماسية. لربما استخدمت إيران هذا المقترح لرفع سقف مطالبها، ولكنني أعتقد أن الرئيس ترامب قد ينظر إلى هذه الورقة على أنها دقت المسمار الأخير في هذه المفاوضات، ولربما يصعد للجوء للعمل العسكري، ولكن كخطوة أولى يمكن أن يعيد العمل بمشروع الحرية من أجل تأمين المساعدة والدعم للسفن التي تخرج من منطقة الخليج، وهذا بكل سهولة يمكن أن يؤدي إلى مناوشات عسكرية مع الجيش الإيراني. أعتقد أن الرئيس ترامب لديه خيارات عسكرية لإنفاذ السيطرة على مضيق هرمز. هنا نتحدث عن معركة كبرى تتضمن القوات البحرية والجوية وربما البرية. شواغلي إذن هي أننا في صدد العودة إلى الحرب.
10: دكتور إبراهيم، انطلاقا مما قاله الدكتور جاري، سلوك الرئيس دونالد ترامب التفاوضي أي التراجع وإعطاء مزيد من المهل لإيران خلال هذا المسار يتيح لها بأن تتشدد أكثر بمطالبها، ظنا منها بأن الرئيس ترامب لا يريد العودة مرة جديدة إلى المواجهة العسكرية. فصل الاتصال مع دكتور إبراهيم فريحات، إذن بانتظار أن نعاود الاتصال بالدكتور. سيد عباس، كيف نفهم هذا التشدد الإيراني الآن بالمطالب، خاصة فيما يتعلق بما تسميه الحق السيادي في التخصيب في هذه المرحلة الحساسة وعلى ضوء التهديدات الأمريكية باستئناف العمل العسكري؟
13: إن الموقف الإيراني هو التالي: نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع الاستسلام من الجانب الإيراني، ولكن قبل هذه الحرب الموقف للولايات المتحدة الأمريكية كان يختلف عن الموقف الآن. الآن تود الولايات المتحدة أن تستخرج اليورانيوم المخصب وأن يخزن في دولة أخرى، لأن ترامب يود أن يعلن عن هذا الانتصار الرمزي على إيران، لا يود أن يقول إنه خسر في هذه الحرب، وبالتالي يود أن يعلن الانتصار ولو أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا الأهداف التي قضت بإسقاط النظام والقضاء على المقدرات العسكرية الإيرانية بالإضافة إلى المقدرات الأخرى. هذا لم يحصل. هناك هوة على المستوى الدبلوماسي والهوة لا تزال كبيرة. لا يمكننا أن نتوقع اتفاقا بين الطرفين بخصوص النقاط الشائكة. من ناحية أخرى هناك نظر في احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري، علما بأن التكلفة مرتفعة إذا ما ركنوا إلى هذا الخيار، وهذا ما يؤدي إلى المأزق في الوضع الراهن. ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية سوف يزور الصين للقاء الرئيس، وبالتالي قد لا نتوقع عودة للأعمال العدائية بمستويات عالية قبل تلك الزيارة، ولكن قد تلجأ الولايات المتحدة إلى عامل المفاجأة. لذلك يجب أن نبقي على الخيار هذا في أذهاننا. أعتقد أننا سوف نبقى على الوضع كما هو عليه لبعض الوقت، لربما لأسابيع قليلة. طبعا يمكن أن تعود التوترات إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى مشروع الحرية في المنطقة. هذا قد يؤدي إلى استفزاز إيران. حتى الآن تم معايرة التصرف الأمريكي، ولكن المخاطر بالتصعيد ترتفع بالعودة إلى حرب كتلك التي شهدناها. الجميع يعرف أن الحل هو بالمسار الدبلوماسي، ولكن بالنظر إلى عمق الهوة لا نرى أن هذا يحصل.
10: دكتور جاري، قلت بأنه خاب أملك من الرد الإيراني. هل تعتقد بأن أسلوب الرئيس ترامب في التفاوض والتراجع غير مرة عن تنفيذ تهديداته تجاه إيران، لأنه هدد أكثر من مرة وأعطى مزيد من المهل، سمح لإيران بأن تتشدد بمواقفها الرافضة لما يريدها الرئيس دونالد ترامب؟
13: بكل تأكيد من الصعوبة بمكان بالنسبة إلي أن أفهم لماذا تقدمت إيران بهذه الورقة غير الواقعية التي لا يمكن أن تقبل. الأهم هو أن مقترح إيران يعني أنها سوف تحافظ على سيادتها على مضيق هرمز. هذا لا يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة أبدا، ولا دول العالم، القوى الأوروبية والقوى الآسيوية، خصوصا تلك التي تعتمد على المضيق للحصول على السلع الأساسية بالإضافة إلى النفط والغاز. لماذا تصرفت إيران بهذه الطريقة؟ لربما جزئيا لأن إيران قامت بعملية حسابية مفادها أن الرئيس ترامب ليس مستعدا للعودة إلى النزاع العسكري المفتوح، ولذلك باستطاعتها أن تتشدد في موقفها وتأمل أنه ما من عقاب. أعتقد أن هذه المراهنة صعبة وخطرة. الرئيس ترامب لديه الخيارات، يجب أن تصعد أو عفوا تستسلم إيران. من ناحية أخرى يمكن أن يقرر أن يعود إلى مشروع الحرية، وهذا يعني نزاعا عسكريا بحريا في مضيق هرمز. وهذا التصعيد العسكري قد يأتي أيضا على الصناعات الدفاعية في بندر عباس على سبيل المثال، وفي الجزر على مقربة من نقطة المضيق. وبالتالي إذا ما كان لي أن أخمن، على الأرجح سوف نرى نزاعا عسكريا قريبا في المستقبل.
10: دكتور إبراهيم، إيران في ردها هل تركن على ما تعتقد بأنه عدم رغبة أو قدرة الرئيس دونالد ترامب باستئناف الحرب عليها؟
14: أو بالحقيقة كليهما. وأنا أستغرب من مما يطرح الزميل من اللي هو ماساتشوستس بوسطن بخصوص أن المقترح الذي قدمته إيران هو غير واقعي كما ذكر. يعني بهذا المقترح وافقت إيران على تسليم اليورانيوم المخصب، هذا تنازل كبير وهائل، تسليمه إلى دولة ثالثة اللي هو سواء كان روسيا أو ممكن الحديث عن دول أخرى سواء الصين أو الباكستان. هناك خيارات يمكن نقاش هذه الخيارات، ولكن المبدأ المهم يعني اللي هو في قضية تسليم اليورانيوم المخصب ل 450 كيلو، أو حتى أن يكون هناك بأحد المقترحات تخفيض لنسبة التخصيب من 60% إلى ما هو أقل. فباعتقادي هناك تنازلات كبيرة ومهمة ويمكن البناء عليها، ولا أدري سبب استغراب الزميل من هذا الموضوع، على اعتبار أن من لم يقدم حتى الآن تنازلات ولم يقدم يعني حلول وافتراضات واقعية هي الإدارة الأمريكية. ثم أنه يتحدث عن العودة إلى خيار مشروع الحرية فتح مضيق هرمز، لماذا توقف بالمقام الأول؟ لماذا فشل هذا الخيار اللي هو بعد يومين من إعلانه وإعلانه من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني لو كان هناك اللي هو قيمة لهذا المشروع أو إمكانية واقعية لتحقيقه لما تراجعت عنه الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي بأقل من 48 ساعة. فأي خيار هو سيعود إليه بهذا الاتجاه؟ ثم أنه يذكر أو يتحدث عن قضية استسلام إيران. الزميل من بوسطن ماساتشوستس تحدث عن استسلام. يا سيدي، الموضوع يعني بالمفاوضات كلها، المفاوضات العالم، هناك تنازلات من قبل الطرفين، وهناك اللي هو نوع من الخروج المشرف أو حفظ ماء الوجه أو سميه ما شئت بالنسبة إلى الأطراف حتى يتم التوصل إلى التسوية. ربما وهو تلفظ بكلمة استسلام. الاستسلام لا يحدث على طاولة المفاوضات، الاستسلام يحدث على أرض الواقع في الميدان. وهذا الحرب التي استمرت عدة أسابيع لن توصل الإدارة الأمريكية إلى هذا الاستسلام.
10: لو سمحت لي، في الساعات الماضية برزت تصريحات لنتنياهو واتصالات أيضا مع الرئيس دونالد ترامب، وبعدها جاء الرد الأمريكي على الورقة الإيرانية. كيف تقرأ العامل الإسرائيلي فيما تفضلت به؟
14: الدور الإسرائيلي جلال هو يعني واضح من اليوم، من لحظة اتخاذ قرار الحرب هذه، من اجتماع فلوريدا والطريقة بين نتنياهو وترامب والطريقة التي صنع بها هذا القرار، وحتى في كل المصريات. والسبب الرئيسي بفشل مفاوضات إسلام أباد أن التقارير تحدثت عن أن نائب الرئيس فانس عندما كان هناك في التفاوض في الباكستان كان لا يتوقف عن التواصل على الهاتف مع نتنياهو. فنتنياهو له دور حاسم وأساسي ورئيسي بهذه المحادثات. والاستراتيجية الإسرائيلية معروفة وواضحة أنه لا يقبل بأقل من إسقاط النظام. لا يريد نتنياهو، لا يريد اتفاق حتى لو كان هذا الاتفاق مهما كان، لأن نتنياهو الحكومة الإسرائيلية تريد إسقاط النظام، وهذه الفرضية التي بني عليها هذه الحرب من أساسها، اللي هو اغتيال المرشد والقيادات الإيرانية ودعم الشعب من أجل أن يخرج بتظاهرات من أجل إسقاط النظام. هذا لم يحدث، لم يتحقق، وفشلت هذه النظرية. ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تصر عليها وتضغط على الرئيس الأمريكي بأن يستمر فيها. ولهذا السبب لا أعتقد أنه سيكون هناك فرصة حقيقية لنجاح مفاوضات كما عرفناه وعهدناه في المفاوضات الدولية وفي أدب التفاوض.
10: إذن سيد عباس، هذه العوامل، إسرائيل وأيضا أن يريد الرئيس ترامب من إيران أن تستسلم، هل تجعل عودة أو استئناف العمليات العسكرية سيناريو أرجح؟
13: إن إسرائيل تود أن تطيل أمد هذه الحرب، ولقد جرت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب أصلا، وتود أن تتلاعب بالولايات المتحدة وأن تقنع الولايات المتحدة لكي تستمر في هذه الحرب، لأن إسرائيل تستفيد من الأزمة. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، هو يرفع من سقف المطالب، وهذا قد يؤدي إلى تصعيد عسكري في المنطقة، وقد نشهد توترات متزايدة. السؤال هو إلى أي مستوى؟ هل سوف تبقى هذه التوترات وهذا التصعيد بمستوى مقيد أم سوف نرى انفلاتا في هذا المجال؟ الولايات المتحدة الأمريكية تلقي اللائمة على الرد الإيراني، ولكن في مقابلة مسجلة في السابق قال الرئيس ترامب إن هذه الحرب لم تنتهي واستمرار الأعمال العدائية هي جزء من الأجندة، هي جزء من جدول الأعمال. الآن هم يلومون إيران على الوضع في مضيق هرمز، ولكن دعونا لا نغفل عن السبب الأساسي الذي يقف وراء التوتر. الولايات المتحدة كانت تتفاوض مع إيران في جنيف، ولقد تعرضت إيران في خضم المفاوضات للهجوم، وبعد وقف إطلاق النار تحرك الطرفان باتجاه اتفاق، ولكن الولايات المتحدة فرضت الحصار البحري، والآن يستمر الطرفان بالتفاوض بشأن هذه الردود والردود المضادة. وأطلقت الولايات المتحدة مشروع الحرية، والآن ومن خلال تواجدها العسكري في المنطقة بالإضافة إلى التهديدات والمطالب بسقوف عالية، كل هذه الأمور تؤدي إلى مأزق وإلى جمود في هذه الوضعية. إذن يمكن أن نشهد عودة إلى الأعمال العدائية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تود استسلاما كاملا وشاملا من إيران. هذا لن يجدي نفعا، إيران ترى أنها لم تخسر في هذه الحرب وتصر بالتالي على موقفها، ووصلنا إلى هذا الحائط المسدود نتيجة لذلك. إذا ما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية مرونة، إذا ما تخلت مثلا عن مسألة استخراج المواد النووية المخصبة من إيران، قد نقترب من اتفاق. ولكن في غياب هذه التنازلات أعتقد أن البديل هو استمرار التوتر.
10: دكتور جاري، لماذا يعتقد الرئيس دونالد ترامب أن استئناف العمل العسكري والحديث هنا عن ضربات محدودة قد تجعل طهران تقدم المزيد من التنازلات لم تقدمها في حرب شاملة على مدى 40 يوما؟
13: الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعودة إلى الوضع كما كان قبل الحرب. حرية الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، بكلمات أخرى ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وفي المقابل ترفع إيران الحصار بين مزدوجين، أي أنها تغلق مضيق هرمز الآن ولكنها تتخلى عن هذا الموضوع. ولكن إيران تود أن تحتفظ بالسيطرة على مضيق هرمز بما في ذلك فرض الرسوم على حركة السفن، وفي المقابل تود من الولايات المتحدة أن ترفع حصارها. هذا وبكل بساطة غير مقبول، لا من الولايات المتحدة ولا من باقي دول العالم. بالنسبة إلى مسألة المضيق، أعتقد أن الموقفين يتباعدان بشكل كبير، بحيث أنا لا أرى حقا كيف للدبلوماسية أن تمضي قدما إلا في حال غيرت إيران في موقفها وأن تعود إلى الوضع الذي كان قائما قبل ذلك. وهنا لا نتحدث عن استسلام، بل العودة إلى الوضع كما كان قبل الحرب. ولكن إيران تسعى إلى المزيد، هي تسعى إلى ترسيخ قوتها وتعزيزها من خلال الحفاظ على سيطرتها على المضيق. هذا لا يمكن أن يقبل به.
10: دكتور إبراهيم، سواء كانت ضربات محدودة أو شاملة، هل تعتقد أنها ممكن أن تغير الموقف الإيراني؟
14: استبعد ذلك كليا سيدي، فما لم يتغير اللي هو بالحرب الواسعة الشاملة التي يعني ضربت حتى وصلت حتى البنية التحتية وأكثر من 13 ألف هدف اللي هو بخلال عدة أسابيع، لا أرى كيف ممكن أن يكون هناك ضربات محدودة ممكن أن تغير الموقع. بالعكس تماما، أعتقد أن هذه فترة وقف إطلاق النار هي أخذت بالنسبة إلى إيران يعني كانت مساعدة كثيرة من أجل أن تسترد أنفاسها وتعيد بناء استراتيجيتها وتعيد ترتيب أمورها وقواتها حتى يكون هناك اللي هو تعامل مع المرحلة المقبلة. الخيار الوحيد الموجود الآن أمام الإدارة الأمريكية هي قضية الحصار.
10: شكرا.
14: الحصار
10: نعم
14: نعم،
10: تفضل دكتور.
14: الحصار، والحصار لم يؤدي إلى نتيجة.
10: شكرا لكم الدكتور إبراهيم فريحات في واشنطن، الدكتور جاري سيمور في ماساتشوستس، والسيد عباس أصلاني في طهران. كشفت وكالة رويترز عن رهانات ضخمة وغير معتادة في سوق النفط جرت قبيل صدور إعلانات رئيسية تتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وبلغت قيمة هذه الرهانات 7 مليارات دولار، ونفذت قبل دقائق فقط من إدلاء مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين بتصريحات تسببت في هبوط حاد لأسعار النفط.
0: مجهولون يجنون مليارات الدولارات في مراهنات على انخفاض أسعار النفط نفذت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وتتجاوز قيمتها بكثير تقديرات أولية نشرت سابقا. بلغ حجم هذه المراهنات 7 مليارات دولار، وجرت في بورصات أمريكية وعالمية، وذلك قبل دقائق معدودة من إعلانات صدرت من واشنطن أو طهران تتعلق بالصراع الجاري، مثل إعلان وقف إطلاق النار، وأدت إلى انخفاض أسعار النفط، وحقق المراهنون فيها أرباحا بمليارات الدولارات وفقا لتقرير لوكالة رويترز.
15: عندما يتلقى المراهنون معلومات بأن السعر سينخفض بناء على إعلان ما، فإنهم يبيعون عقودهم المستقبلية استنادا إلى السعر العالي، ولنقل إنه 100 دولار، وحين ينخفض السعر لنقل إلى 70 دولارا، يلجؤون إلى شراء النفط بسعر أرخص، وهكذا فإنهم يحققون ربحا. وبعبارة أخرى، هم يجنون المال من خلال البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.
0: الرهانات كانت على عقود النفط الخام الرئيسية مثل برنت وتكساس، إضافة إلى الديزل والبنزين. وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الموظفين الفيدراليين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية، وأكدت أنهم يخضعون للضوابط الأخلاقية، كما شرعت وزارة العدل في التحقيق في بعض الصفقات، فيما شددت لجنة تداول السلع الآجلة إجراءات التدقيق.
16: أشعر بالغضب لأنه من الواضح وجود تداول بناء على معلومات داخلية، حيث استغل أشخاص معرفتهم المسبقة بتصريحات الحكومة الأمريكية لتحقيق أرباح طائلة، وأمل أن تولي وزارة العدل أولوية قصوى للعثور على هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم.
0: وكانت وزارة العدل قد أحالت على المحاكمة جنديا في القوات الخاصة شارك في العملية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وذلك بعد أن زعم أنه جنى آلاف الدولارات من خلال المراهنة على عزل مادورو عبر منصة بولي ماركت. ومع أن التقرير لا يقر بوجود انتهاكات للقانون، إلا أنه يلمح بقوة إلى احتمال تسريب معلومات قبل إعلانها للجمهور، ما يمكن أطرافا قادرة ماليا ما تزال مجهولة من التربح منها، الأمر الذي يضع الجهات المعنية تحت مجهر المحققين والمشرعين ووسائل الإعلام. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
10: للتذكير بأحدث التطورات في السياق اللبناني، فقد أعلن حزب الله قبل قليل تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة في جنوب لبنان. تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، تطورات الوضع الميداني وانعكاساته على المسار التفاوضي.
2: جلال، كلما اقترب الموعد المرتقب للاجتماع اللبناني الإسرائيلي الأمريكي المقرر عقده في واشنطن يوم الخميس المقبل، كلما ازداد الميدان سخونة. هذا ما ترجم اليوم في جنوب لبنان وفي مناطق عدة من البقاع الغربية أيضا، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية، ومن الواضح أن إسرائيل تريد من خلال هذا التصعيد أن تفاوض لبنان يوم الخميس المقبل في واشنطن تحت النار، وأن تزيد من الضغوط عليه في هذه المفاوضات. الغارات طالت بلدات عدة في الجنوب، في منطقة صور، كذلك في بنت جبيل، في النبطية، في جزين، ولكنها لم تقتصر على الجنوب بل وصلت اليوم إلى منطقة البقاع الغربي في شرق البلاد للمرة الثالثة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. يستهدف البقاع اليوم، استهدفت مشغرة وقلية وهما بلدتان في البقاع الغربي المحاذي لجنوب لبنان. استمرت كذلك الإنذارات الإسرائيلية وطلبات الإخلاء لعدد كبير من البلدات في الجنوب وأيضا في البقاع الغربي. ازداد عدد الضحايا بين شهداء وجرحى، ازدادت نسبة الدمار أيضا، وزادت أعداد النازحين من هذه البلدات التي يتم إنذارها. ولكن الأعمال العسكرية لم تقتصر فقط على غارات وقصف الجيش الإسرائيلي، وإنما حزب الله بدوره واصل ردوده على هذه الغارات. قبل قليل كما ذكرت أعلن عن عمليته الأولى لهذا اليوم، وهي نفذها بصاروخ موجه باتجاه آليات وجنود عسكريين في بلدة البياضة التي تقع في منطقة صور في القطاع الغربي من جنوب لبنان. قبل ذلك يوم أمس كان أعلن عن 20 عملية جميعها ضد جنود وآليات إسرائيلية في بلدات لبنانية جنوبية محتلة كالبياضة والنقورة والطيبي وطير حرفة ودير سريان والعديسي وغيرها، نفذها بالمسيرات الانقضاضية بمعظمها بالإضافة إلى الصواريخ والقذائف المدفعية أيضا. من الواضح أن هذا المسار الميداني الآخذ في التصعيد مع تمدد الغارات نحو البقاع، قبل أيام كما نعلم أيضا اغتيال القيادي العسكري، أحد القياديين العسكريين في حزب الله في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، كل هذا ينعكس على المسار السياسي. هناك ترقب كبير في لبنان لما ستكون عليه الجولة الثالثة من المفاوضات، من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

0: مطلب، ما الذي سوف تكون عليه الأوضاع ميدانيا وسياسيا في الساعات المقبلة والأيام المقبلة ما قبل هذا الاجتماع؟ هذا ما ينتظره جميع اللبنانيين. وبالنسبة للبنان كما ذكرنا الأولوية وقف إطلاق النار، ومن ثم الذهاب نحو الثوابت الأساسية في هذه المفاوضات والتي ترتكز على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دوليا، وبعد ذلك أيضا إعادة الإعمار، عودة النازحين وإعادة الأسرى. كل هذا حتى هذه اللحظة يلفه الغموض، لا سيما وأن إسرائيل في الميدان تصاعد كما ذكرنا، وأيضا في التصريحات يبدو أن أولويتها مختلفة عن الأولوية اللبنانية، وهي مصرة على مسألة البدء بنزع سلاح حزب الله. هذا ما يجعل الوضع هنا في لبنان شديد الحذر، شديد الترقب، وأمام ساعات مفصلية ما قبل يوم الخميس المقبل. جلال،
1: شكرا لك كاترين في بيروت. انضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. سيد سليمان، ما رسائل التصعيد الإسرائيلية قبيل جولة المفاوضات على مستوى الوفود في واشنطن؟
2: تحيات أستاذ جلال ولضيفك والمشاهدين. باعتقاد إسرائيل هي تريد أن ترسم محددات أساسية للعملية التفاوضية، وبالتحديد للقاء التفاوضي القادم، انطلاقا من مجموعة من المحددات. المحدد الأول من أن لبنان مجبر، ولبنان الرسمي مجبر، أن يخفض سقف التوقعات من المطالب الإسرائيلية، بمعنى ألا يذهب إلى طلب وقف إطلاق النار وفقا للشروط اللبنانية، وإنما وفقا لما تقتضيه المصلحة الإسرائيلية، بمعنى أيضا أن تكون إسرائيل هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في شكل وطبيعة ومجريات وقف إطلاق النار. الأمر الثاني أو المحدد الثاني الذي ترغب به إسرائيل هو أن تجعل من سلاح حزب الله بمثابة العقدة الأساسية لأي مرحلة سياسية مستقبلية، بمعنى تستطيع إسرائيل أن تستخدم هذه الورقة بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك بالعودة إلى المواجهة أو الحرب، أو من خلال الخروقات، أو من خلال اتهام لبنان الرسمي من أنه طرفا ضعيفا غير قادر على تولي المسؤولية المباشرة في إدارة الحدود أو المواجهة أو حتى أي محددات مستقبلية. الأمر الثالث، وهو أنا باعتقادي من المنظور الإسرائيلي مهم جدا، وهو أنه على لبنان الرسمي عدم الطلب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي تم السيطرة عليها، وتم إنشاء خط أصفر بمثابة حدود دائمة للمنظور الإسرائيلي، حدود مواجهة إسرائيلية مستقبلية. وهذا ربما كان واضح ضمن الرسائل التي قدمتها إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين. والأمر الرابع، واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تقول للبنان الرسمي أن حزب الله سيكون هو أيضا المعضلة الأساسية في بقائه ضمن ليس فقط الخارطة السياسية اللبنانية، وإنما ضمن الخارطة المجتمعية اللبنانية، بمعنى تحويل حزب الله كواحدة من الفئات المجتمعية الغير مرغوبة في الداخل اللبناني. وبالتالي إسرائيل تخلق بذلك نقاشا داخليا يمكن أن يصل إلى حد النزاع، لأننا نعلم بشكل كبير جدا أن إسرائيل ما ترغبه وما تريده في كل بيئة تعمل فيها أن تجعل من هذه البيئة غير مستقرة. وهذه النقطة مهمة وبالغة الأهمية، وعملت عليها إسرائيل فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، وحاولت أن تعمل عليها في البيئة الإيرانية، وتعمل عليها أيضا في البيئة اللبنانية، وكذلك الأمر قبل ذلك في البيئة السورية عندما ذهبت إلى الجنوب السوري ما بين منطقة يعني الأكراد وما بين الموضوعات الأخرى. وبالتالي إسرائيل معنية في خلق حالة من عدم الاستقرار وحالة من عدم التجانس الداخلي اللبناني في هذا الإطار. وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل غير معنية أولا في إعطاء النتائج الفعالة والفعلية للبنان، وكذلك الأمر معنية في أن تحصل على أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنهجيات التي تؤهلها لتبقى تدير الساحة بما يمكن أن يحقق لها أهدافا سياسية وأهدافا أمنية. وبمقدمتها دائما الأهداف الأمنية بالنسبة للمنظور الإسرائيلي هي مقدمة على الأهداف السياسية، لأن في نهاية المطاف هذا جزء من عملية تسويق قدرة إسرائيل على حماية الحدود وتوفير البيئة الآمنة للوجود الإسرائيلي في الحدود الشمالية مع لبنان.
1: في المقابل سيد طارق، ما رسائل تصريحات رئاسة الجمهورية قبيل توجه الوفد اللبناني إلى واشنطن للمفاوضات؟
3: هي الرسائل في الحقيقة سيد جلال واضحة. لبنان يريد وقف إطلاق النار قبل الدخول في المفاوضات التقنية وغير التقنية.

0: لبنان كسلطة محرج تجاه لبنان، تجاه الشعب اللبناني، تجاه الفريق الذي يدعو إلى التفاوض غير المباشر، أنه يعني عليه أن يذهب إلى المفاوضات، وأن لا تكون هذه المفاوضات تحت النار، على الأقل أن يحصل على الحد الأدنى المطلوب وهو وقف إطلاق النار، الأمر الذي يبدو أن إسرائيل لم تلتزم به ولن تلبيه. وحتى أن الإدارة الأمريكية التي وجهت لها رسالة اليوم عبر السفير الأمريكي الذي التقى الرؤساء الثلاثة لم تظهر بعد أي إشارة عن أنها ستضغط فعلا على إسرائيل قبل اجتماع الخميس المقبل لوقف إطلاق النار، ما يعني أنه الإسرائيلي يستضعف الموقف اللبناني ويحاول أن يملي شروطه على لبنان عبر الضغط العسكري المستمر يوميا. ويبدو أن هذا التصعيد والضغط سيستمر حتى خلال المفاوضات. لبنان ذاهب إلى المفاوضات وهو مصر على وقف إطلاق النار، ولكن إذا لم يتمكن من تحقيق ذلك قبل اجتماع الخميس فإنه سيواصل العمل في هذا الاتجاه مستعينا يعني معولا على لحظة ما يتصرف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على نتنياهو لوقف هذه الاعتداءات، في حين أن ما صدر عن نتنياهو اليوم من مواقف تشير إلى أنه ماض في التصعيد وأن الحرب على حزب الله مستمرة حتى لو حصل اتفاق معه.
1: هنا يبرز سيد طارق
0: الوقت نفسه
1: إذا سمحت لي، هنا يبرز ما قاله السيد سليمان بشارات بأن إسرائيل تحاول أن تضع سلاح حزب الله عقدة أساسية أمام استمرار هذه التفاوضات، وهو ربما ذلك على الأقل بالنسبة لشريحة من اللبنانيين. كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية والوفد المفاوض مع هذه النقطة؟
0: يعني صحيح أن في فريق من اللبنانيين يستعجل أمر نزع سلاح حزب الله في ضوء القرار الذي اتخذته الحكومة في أيلول في آب 2000 العام الماضي ولاحقا هذه السنة بالقرار الذي اعتبر أنه حزب الله مجموعة يعني خارجة عن القانون وكذا. صحيح أنه هناك حتى أن يعني السلطة تريد إيجاد حل لهذا السلاح، لكن هل في إمكانها أن تقدم على خطوة من هذا النوع في هذه الظروف؟ واضح أنه السلطة لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر، خصوصا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. فحتى لو بادرت إلى هذا الأمر لن تستطيع، لأن هذا الأمر هو موضع تعقيدات داخلية كبيرة، هو موضوع يتعلق بوضع استراتيجية أمن وطني الحكومة اللبنانية تعهدت في بيانها بوضعها، لكن حتى الآن لم تتخذ أي خطوات. يعني حتى طوال 15 شهر الماضي لم يحصل أي مبادرة في هذا الاتجاه، لذلك المشكلة الداخلية معقدة وهي لا تتيح يعني أو لا تسمح للبنان بأن يذهب إلى المفاوضات بمحصب بموقف داخلي موحد. يعني اليوم الرؤساء الثلاثة اتفقوا على الحد الأدنى أنه يعني طالما ستحصل هذه المفاوضات فليحصل لبنان على الأقل على وقف إطلاق النار، لكن طيب. هذا الأمر لا يبدو أنه متاح إسرائيليا وحتى أمريكيا. يعني الأمريكيين لحد هلأ كما قلت في بداية حديثي لم يعطوا أي إشارة بأنهم يتجهون إلى الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات. يعني تحصل المفاوضات، يعني تحصل مفاوضات ليس تحت النار، مفاوضات في أجواء هادئة، هذا الأمر يفتقده لبنان، ولذلك يذهب إلى المفاوضات في موقف مستضعف، يعني تستضعفه إسرائيل وتحاول أن تملي.
1: طيب سأعود إليك سيد طارق. سيد سليمان،
0: نعم،
1: أحد أبرز أهداف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل كانت فصل الساحة اللبنانية عن الساحة الإيرانية، ولكن هل يبدو بأن العقدة لا تزال هناك مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إسلام أباد؟
2: شوف استاذ جلال، يعني باعتقادي اسرائيل تعلم ان المفاوضات مع لبنان لن تؤدي الى نتيجه حقيقيه وفعاله في هذا التوقيت، وهي تعلم بشكل كبير جدا انه مهما حاولت اسرائيل ان تعمل على عمليه نزع الملف اللبناني من البعد الايراني او من الملف الايراني فان ذلك لن يكون واقعيا. لماذا ذلك؟ لان هذا الامر هو ليس فقط مرتبطا بالمفاوضات الايرانيه الامريكيه، وانما مرتبطا بمجمل الحاله الاقليميه بشكل كامل. إسرائيل ما زالت هي ضمن الملفات المفتوحة على أكثر من جبهة، وهذه الملفات كلها مترابطة وكلها يؤثر في كلها، ابتداء من القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وصولا إلى الملف السوري، وصولا إلى الملف اللبناني، وكذلك الأمر الملف الإيراني. وبالتالي إسرائيل تعلم هذه التشابكية في كل هذه الملفات، وهي بالمناسبة هذا المنظور الإسرائيلي قد يكون أيضا مقصودا أن تبقي هناك نوعا من التشابكية في لحظة معينة، ربما للذهاب إلى الصفقة الشاملة السياسية وفقا للمنظور الإسرائيلي فيما يتعلق بمفهومية الشرق الأوسط الجديد أو الامتداد الكبير لإسرائيل في الشرق الأوسط. ولكن في نهاية المطاف إسرائيل هي ما زالت أمام معضلة أساسية. لا تعلم إسرائيل كيف يمكن لها أن تفصل هذه الملفات، ومتى تفصل هذه الملفات، ومتى تجعل ارتباط هذه الملفات يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية. ولهذا السبب إسرائيل وكأنها تحاول أن تختبر مدى إمكانية الفصل وقدرة تحقيق الأهداف من خلال الفصل، ومرة أخرى تختبر كيف يمكن الربط وإمكانية تحقيق الأهداف الإسرائيلية من خلال الربط. ولهذا السبب لاحظ طبيعة الموقف الأمريكي الذي يحاول أن يشكل نوعا من الإيقاع لما يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية. الولايات المتحدة الأمريكية تارة يتحدث دونالد ترامب ويقول أن الملف اللبناني هو ضمن ارتباطه بالملف الإيراني، وتارة أخرى يقول أن هذا الملف منفصل بشكل كامل. وبالتالي أنا باعتقادي طبيعة الميدان هي التي أوصلت هذه النتيجة الحتمية، أن إسرائيل غير قادرة أيضا على تثبيت البوصلة بشكل وطبيعة ارتباط هذا الملف أو قدرتها إما بفصله وإما بالإبقاء عليه ضمن حالة الارتباط. النقطة الثانية وهو أنا اعتقادي إسرائيل هي ما زالت تصطدم بواقع القدرات المتمثلة لدى المقاومة اللبنانية بشكل أو بآخر. القدرات الموجودة لدى المقاومة اللبنانية هي في كل لحظة من اللحظات وفي كل يوم من الأيام تثبت على أن القدرات العسكرية الإسرائيلية وأن البعد الاستخباراتي الإسرائيلي لا يستطيع أن يحسم أيضا مستقبل المواجهة. وتصريحات يائيل زمير قبل يومين باعتقادي عندما كان يتحدث من أن الهدف لم يعد هو أو لم يكن هو هدفا لسحب سلاح حزب الله، باعتقادي هو فيه مؤشر إلى أن السقف أو يعني الرؤية الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية يجب أن تكون أكثر واقعية من أن تكون مثالية. شكرا. بشكل كبير جدا، ولهذا السبب هناك عدم تجانس ما بين الواقع وما بين الطموح الإسرائيلي والرغبة الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بربط الملفات أو فيما يتعلق بالواقع والقدرة العسكرية الإسرائيلية.
1: السيد سليمان بشارات في نابلس والسيد طارق ترشيشي في بيروت، شكرا. الآن إلى هذه الفقرة مع محمد حمدان يسلط الضوء فيها على التطورات في مضيق هرمز.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 62 سفينة تجارية وتعطيل أربع سفن منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دراسته استئناف مشروع الحرية بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. إذن هذه التطورات نناقشها مع ضيفي في الاستوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، مرحبا بك معنا، وكذلك زميلي صهيب العصا، حيث نبدأ من الخريطة التفاعلية. صهيب، لنستطلع معك أوضاع المضيق في هذه الأثناء.
4: الآن نحن نتحدث محمد عن الحصار البحري لا يزال مستمرا، والآن أصبحنا نتحدث عن مشروع الحرية بلس أو المشروع المطور من مشروع الحرية أو الفكرة المطورة، النسخة المطورة بصيغة أو بأخرى لما أطلق عليه دونالد ترامب مشروع الحرية بلس. لا تزال هذه النقطة من العالم تشغل بال الجميع، مضيق هرمز، الضغط العسكري لا يزال هو سيد الموقف على الجانبين، سواء عن الجانب الإيراني أو على الجانب الأمريكي. الأمريكيون الآن يقومون بالحصار ويشددون من قبضته الحصار بمنع السفن من مغادرة خليج عمان، منع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان، وفي الوقت نفسه منع السفن الإيرانية الفارغة من العودة إلى الموانئ الإيرانية لتحميل نفط آخر وبيعه إلى تلك إلى العالم، حيث تمنع هذه السفن الإيرانية من العودة. آخر تقرير أو آخر تصريحات لسنتكوم القيادة المركزية الأمريكية قالت بأنه تم منع 70 سفينة إيرانية من العودة، هذه سفن فارغة. تقول القيادة المركزية الأمريكية أن هذه السفن قادرة على حمل نفط يقدر قيمته بأكثر من 13 مليار دولار، وبالتالي هو حصار في اتجاهين، حصار لمنع السفن من المغادرة وحصار بمنع السفن الفارغة من العودة، في رد أمريكي مباشر على منع إيران للسفن من التحرك عبر مضيق هرمز. هذا الأمر يمكن ملاحظته في هذه الصورة، يمكننا مشاهدة كيف كانت حركة السفن في اليوم الأول للحرب، يوم 28 فبراير كما نشاهد في هذا المنحنى البياني، وكيف انخفضت حركة السفن في مضيق هرمز تباعا بهذا الشكل. عند هذه النقطة تم بدأ الحصار البحري الأمريكي للموانئ في 13 فبراير، وتذبذبت حركة السفن صعودا ونزولا، لكنها لم تختلف كثيرا، بمعنى أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لم يؤتي أكله، بحيث يفتح المضيق وتتغير حركة السفن بشكل ملحوظ قبل بدء الحصار وبدأ بعد بدء الحصار. وهنا نلاحظ تعليق عملية مشروع الحرية في 5 مايو، ونلاحظ انخفاضا ملحوظا في عدد السفن. الآن هذا المشروع كان النية منه أو كانت الفكرة منه أن تتم مرافقة السفن التي تريد العبور وفتح مسار في مضيق هرمز، مسار استثنائي غير المسار الذي يرسمه الإيرانيون بشكل عام، أو المسار المعروف، هذا المسار الذي نتحدث عنه ذهابا وإيابا، أو حتى المسار الذي رسمه الإيرانيون بين لارك وقشم. كان هناك حديث عن مسار أمريكي، ولكن دخل الأمر في ناحية الاشتباكات والاشتباكات المضادة وقصف الولايات المتحدة الأمريكية لنقاط في إيران وفي المضيق بشكل عام، ليذهب دونالد ترامب للحديث عن مشروع الحرية بلس ليوسع العملية، بحيث يقول بأنه يمكن العودة لمسألة قصف في إيران، يمكن الحديث عن مسألة توسيع شكل من أشكال التحالف الأمني، بحيث يتم توسيع دائرة هذا المشروع ويتم الضغط أكثر على إيران. وبالتالي محمد نحن نتحدث عن إن صح التعبير محاولات أمريكية عبر مشروع الحرية بلس، والآن الحديث عن احتمالية عودة الحرب، ولكن لازلنا ندور في ذات الدائرة، حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، قبضة إيرانية على مضيق هرمز، ولا شيء يتغير حتى
3: الآن. شكرا جزيلا لك صهيب. بالفعل إذا نبدأ من هذه النقطة وتصريحات الرئيس الأمريكي اليوم، سواء المتعلقة بوقف إطلاق النار حيث وصفه بأنه في غرفة الإنعاش فعليا، أو إطلاق من جديد مشروع الحرية فيما يعرف به مشروع الحرية بلس. لنبدأ بمشروع الحرية، إذا ما قرر الرئيس الأمريكي العودة لهذا المشروع، ما الجديد، ما المختلف عن الذي علقه سابقا؟
5: إذا ما كنا نتذكر أن مشروع الحرية لم يستمر لفترة طويلة وسمح بسفينتين أمريكيتين بأن تخرجا. الفكرة من وراء مشروع الحرية تقضي بإخراج كل السفن العالقة في الخليج، ولكن بالنسبة إلى هذا المشروع المطور، يعني التنسيق بمستويات أعلى، هناك 800 سفينة تقريبا عالقة في الخليج، عدد كبير منها ليس لديه علاقة بالنزاع. لإخراج هذه السفن هناك حاجة إلى التنسيق، أعتقد أننا سوف نشاهد تنسيقا بمستويات عالية مع الشركاء في منطقة الخليج لكي يعرفوا ما الذي يجري. الفكرة من وراء هذا المشروع بشكل عام هي أن تشكل مظلة أمنية تسمح للسفن بأن تعبر عبر مضيق هرمز من دون أن تتعرض للهجمات من الحرس الثوري، سواء كان ذلك من خلال القوارض الصغيرة أو المساورات أو الصواريخ.
3: في هذه المرة الرئيس ترامب لا يتحدث فقط عن مرافقة السفن، هل هذا يوحي أن هنالك آليات عسكرية جديدة قد تستخدم؟
5: ما خطة بحسب فهمي لمرافقتي السفن بشكل فردي بالطريقة التقليدية أيام الحرب العالمية الثانية؟ الفكرة هي مظلة أمنية في منطقة مضيق هرمز تسمح للسفن بأن تعبر في خلال هذه الفترة التي تكون فيها المظلة قائمة، وهذا يتضمن السفن ولكن أيضا عدد كبير من الطائرات التي باستطاعتها أن تتعامل مع القوارب الصغيرة وأن تسقط الصواريخ والمسيرات، وبالتالي نتحدث عن مزيج من السفن العسكرية والقوى النارية الجوية التي تؤدي إلى هذه المظلة الأمنية التي يعمل من خلال هذا المشروع.
3: هل هذه المظلة الأمنية أو القبة كما وصفتها تستطيع أن توفر الأمان للمضيق وللسفن مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات إيران لإطلاق صواريخ من العمق الإيراني أو حتى إطلاق مسيرات وليس فقط زوارق يجري تحييدها؟
5: هناك مجالات أخرى يجب التعامل معها، هناك فرصة الآن، عدد من الجزر في الجزء الجنوبي على مقربة من المضيق، أبو موسى على سبيل المثال والكبرى والصغرى، وبالتالي يمكن أن يكون هناك هجمات من خلال الطائرات العسكرية لإنزال قوات مشاة البحرية في هذه الجزر لتأمين الحماية في منطقة قريبة من المضيق، وبالإضافة إلى ذلك هناك إمكانية استخدام القدرات السيبرانية والمجال الإلكتروني بحيث يصعب على الحرس الثوري الإيراني كي يعرف من يتواجد في المضيق ومن يمكن أن يستهدف. هناك معلومات محدودة بخصوص هذه العملية، والفكرة تقضي بأخذ المعلومات أو إزالة هذه المعلومات التي بحوزة الحرس الثوري كي يستهدف السفن.
3: نعم، لو تحدثنا عما يمكن أن تستخدمه الولايات المتحدة من قطع بحرية أو حتى من طائرات مروحية ومن مسيرات إذا ما قررت هذا العمل العسكري الذي يطال البر الإيراني كما أشرت.
5: So there are two aircraft carrier strike groups. نتحدث عن حاملتي طائرات والمجموعات المرتبطة بها بالإضافة إلى مجموعتين للجاهزية البرمائية، وكل منهما لديها القدرات لحمل F-35، ويمكن أن تحمل أيضا طائرات قوات مشاة البحرية الأمريكية والطوافات الهجومية، ويمكنها أن تتعامل بمضيق هرمز بالإضافة إلى حاملة الطائرات والقدرات الجوية المتاحة في المنطقة. إذا نتحدث عن مجموعة واسعة من القدرات الجوية والقدرات البحرية التي يمكن أن تستخدم من ضمن هذا المشروع لفتح مضيق هرمز على وجه التحديد في خلال الفترات التي تؤمن النقل الآمن للسفن التجارية.
3: ماذا أيضا عن هذه الطوافة التي نشاهدها، ولكن ماذا عن الجهة المقابلة إيران؟ ما الذي تملكه في مواجهة، يعني هل يضع الجانب الأمريكي في الحسبان إمكانية أن تتعرض هذه المقدرات القتالية للخطر من الجانب الإيراني؟
5: إن جمال هذه MV-22 هي أنه باستطاعتها أن تحمل أكثر من 20 من قوات مشاة البحرية الأمريكية لمئات من الأميال، وبالتالي السفن التي تطلق منها من خلالها هي لديها القدرات التي تؤدي إلى إطلاقها، ولديها قدرات برمائية وباستطاعتها أن تتعامل مع قدرات الحرس الثوري. قدرات الحرس الثوري محدودة باعتراض السفن المدنية التي تعبر عبر المضيق من خلال الصواريخ ومن خلال المسيرات والقوارب الصغيرة. باستطاعتهم أن يطلقوا هذه المسيرات والصواريخ من مسافة بعيدة، ولكن يمكن أن تسقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصل إلى منطقة المضيق وتشكل خطرا.
3: سؤال أخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، استخدام مثل هذه القطع وهذه الآلية أو حتى المشروع المطور مشروع الحرية بلس، هل من الممكن أن يصل إلى إنهاء لوقف إطلاق النار؟
6: أعتقد أن الأمر يتوقف على كيفية تعامل الحرس الثوري مع هذا الموضوع. إذا ما نتذكر وقت إطلاق النار الأساسي، الإيرانيون قالوا أنهم سوف يفتحون مضيق هرمز، وبعد ذلك قالوا أن المضيق سوف يفتح وفقا للسيطرة الإيرانية. إذا نتحدث عن سيطرة إيرانية. إذا ما اختارت إيران أن تهاجم، وقد تختار أن تهاجم السفن التجارية المدنية التي تعبر المضيق، هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار. من بين الأمور التي نعرفها مع كل هذه التوترات في المنطقة هو أن أي إجراء تكتيكي بسيط يستهدف سفينة تجارية في الخليج يؤدي إلى بدء الأعمال العدائية.
3: شكرا جزيلا لك جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، عودة لغرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
1: ومستمرون في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس دونالد ترامب سيجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري. وأشاروا إلى ميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. هذا وصف ترامب الرد الإيراني بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا لدورهم في تمكين الحرس الثوري من بيع النفط الإيراني وشحنه للصين. إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة لبلاده مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء. وضف أنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. هذا وقال مصدر إيراني للجزيرة أن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% رافضة نقله إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها. وأضاف المصدر أن طهران رفضت مطلب نقل اليورانيوم خارج أراضيها وبأنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب. كما أشار إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، وهو ما رفضته إيران. وفي لبنان، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد تجمعات الجيش الإسرائيلي في الجنوب. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق عدة في جنوب لبنان. نبدأ مع شبكة مراسلين في واشنطن مراد هاشم، وفي طهران عامر لافي. مراد، نبدأ معك. هل رشح أي شيء عن ما قيل بأنه اجتماع للرئيس دونالد ترامب مع فريق الأمن القومي الأمريكي؟
7: بانتظار جلال أن يرشح أي شيء عن هذا الاجتماع وما إذا كان قد عقد. هذه الاجتماعات في المجمل نادرا ما يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. الرئيس ترامب أشار إلى اجتماع اليوم في تصريحات سابقة من أنه سوف يجتمع بالقادة العسكريين لمناقشة إيران. أيضا موقع أكسيوس أشار إلى تفاصيل، بعض التفاصيل، من أن إيران الموضوع الرئيسي في هذا الاجتماع، وأن الخطوة المقبلة إزاء إيران هي تحديدا الموضوع الذي سيتم مناقشته مع ميل، كما ينقل الموقع، ميل من الرئيس ترامب إلى استئناف ضربة عسكرية ضد إيران من أجل دفعها لتقديم تنازلات، ولكن ضربة جراحية محدودة لاستهداف ما تبقى من قدراتها العسكرية وليس حرب شاملة. إضافة إلى خيار آخر أيضا يتعلق باستئناف العمل بمشروع الحرية الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتأمين مرور الناقلات والسفن التجارية من العالقة من مضيق هرمز. ولنتذكر أن آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي في غرفة العمليات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي خرج بقرار، وهو القيام بهذه العملية. كانت أمام هذا الاجتماع، طرحت أمام الرئيس في هذا الاجتماع خيارات عديدة، واختار أقلها كلفة وأكثرها حذرا، وهي إطلاق مشروع الحرية. إذ أنه كانت أمامه خيارات عسكرية عديدة طرحها القادة العسكريون، ولكن أيضا ليس دائما ما تخرج اجتماعات غرفة العمليات بقرارات. إذا ذكرنا أيضا بالقرار بالاجتماع السابق لذلك، أي قبل نحو أسبوعين، والذي جمع ذات الحضور نائب الرئيس، وزير الحرب، وزير الخارجية، رئيس هيئة الأركان، مدير السي آي إيه ستيف ويتكوف ومسؤولين آخرين، لم يخرج الاجتماع بقرار محدد، انفض دون أن يخرج هذا الاجتماع بأي قرار، وكان الخيار أو الاتجاه فقط في رأس الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بتمديد وقف اطلاق النار وخلاف ذلك. الخلاف أنه كما يشير أكسيوس اليوم نقلا عن مسؤول أمريكي فيما يتعلق بهذا الاجتماع، قال هذا المسؤول بشكل لافت عبارة لافتة جدا حينما قال: نعلم إلى أين تسير الأمور باتجاه فيما يتعلق بإيران، ما يعني أن الخطوة المقبلة معلومة وإن لم تكن معلنة في أي اتجاه لا أحد يعلم. الرئيس ترامب لم يتخلى بعد عن المسار التفاوضي، هو غاضب وهاجم الرد الإيراني بشكل شديد، وقال إنه لم يستطع حتى إكمال قراءة هذا الرد، قال إن القادة الإيرانيين يغيرون مواقفهم بشكل مستمر، قال إنهم وافقوا على تسليم الولايات المتحدة مخزونات اليورانيوم عالية التخصيب ثم تراجعوا عن ذلك، لكنه أكد أنه ما يزال مستعد، هذا في تصريحات لفوكس نيوز، ما يزال يرى الحل الدبلوماسي ممكنا وأنه مستعد للتفاوض مع المتشددين كما قال من القادة الإيرانيين، وأنه لن يترك هذا الأمر فيما يتعلق بإيران إلا حينما يتم إنجازه. بطبيعة الحال أمر مفتوح على كل الاحتمالات. الرئيس ترامب قال إنهم يقولون إنه لا يملك خطة بشأن إيران، قال إنه يملك خطة واضحة وفيها تم تدمير أغلب قدرات إيران وما بقي يمكن تدميره، وأن الخطة هي ألا تملك إيران سلاح نووي، وأنه لولا ضربات العام الماضي والضربات في هذه العملية العسكرية لكانت إيران في طريقها إلى امتلاك سلاح نووي، وكانت ضربت دول المنطقة في غضون ساعة كما قال. في المجمل سنترقب نتائج هذا الاجتماع جلال في حال تسرب أي معلومات منه.
1: نعم، شكرا لك مراد هاشم في واشنطن. عامر، ما هو الانطباع في طهران بعد رفض الرئيس دونالد ترامب للورقة الإيرانية؟
8: جلال، يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث عن هذه النقطة تحديدا وحاول أن يرسم صورة للمشهد من وجهة النظر الإيرانية عندما قال بأن المشكلة الرئيسية بيننا وبين الولايات المتحدة هي أن الطرف الآخر لا يسعى إلا إلى انتهاك مصالحنا الوطنية ولا يفكر بشيء آخر، وقال بأننا نحن جادون في الحفاظ على مصالحنا الوطنية وسنبذل كل ما في وسعنا وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق شعبنا ومصالحنا الوطنية، نحن جادون بالمضي قدما بالمسار الدبلوماسي، لكن الولايات المتحدة هي الجهة غير الجادة، وهي كما قال وكما يعني يستخدم كثير من الساسة الإيرانيين حقيقة هذا المصطلح، الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية في أكثر من مرة وبالتالي هي التي عليها أن تثبت جديتها. يستخدم أيضا الإيرانيون كثير من المصطلح بأن الولايات المتحدة تحاول الحصول بالطرق السلمية وبالمفاوضات على ما لم تتمكن من الحصول عليه في الحرب، ولذلك الإيرانيون يرفضون هذه المطالب وما يسمونها بلغة الإملاءات التي يفرضها الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات. من ناحية الردود على هذه التصريحات، أبرز الردود وآخرها كان تصريح محمد باقر قليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض، الذي قال بأننا يعني بأن القرارات الخاطئة والاستراتيجيات الخاطئة دائما ما يسفر عنها نتائج خاطئة، وقد شاهد العالم كله هذا أمام عينيه، وهو يقصد طبعا الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما، التي اعتبرها قرار خاطئ وقد أغرق الولايات المتحدة. وهنا دائما ما يتم الحديث في إيران جلال عن أن إسرائيل هي التي أغرقت الولايات المتحدة وخدعتها بالدخول إلى هذه الحرب، وبالتالي هو يقول للولايات المتحدة انتبهي لا تعيد الكرة، لأن النتيجة ستكون نفسها هي نتيجة خاطئة عندما يتم ضرب أو استهداف إيران. ويقول بأن الجيش الإيراني، القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد ولديها المفاجآت وسترد ردا حاسما، ويقول لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى أن تعيد حقوق الشعب الإيراني وتلتزم وتنفذ الورقة الإيرانية المكونة من 14 بندا المعروفة التي تحدثنا عنها طويلا خلال الفترة الماضية، ويقول بأن المماطلة في تنفيذها لن يضر ولن يدفع ثمنه سوى دافع الضرائب الأمريكي. أيضا جلال الرئيس بزشكيان علق على الموضوع عندما قال بأن إيران جاهزة لكل الاحتمالات، إما أن نفاوض بكرامة أو أن نستمر في هذا الوضع لا سلم ولا حرب، أو أن يكون هناك مواجهة عسكرية ونحن جاهزون لكل هذه الاحتمالات. أيضا المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قال بأن إيران جاهزة للمضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكن سنحارب إذا فرضت علينا الحرب. وبالتالي إيران تؤكد، وهكذا هي كل تصريحات المسؤولين الإيرانيين تقريبا، نحن جاهزون للمضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكن الجيش الإيراني جاهز أيضا للرد على أي اعتداء كما يصفونه هنا في إيران. وطبعا نحن ربما بشكل شبه يومي نستمع إلى تصريحات من المستوى العسكري الإيراني يتحدث عن الاستعدادات، عن أسلحة لم تستخدم بعد، وعن قدرات قتالية، وعن حتى أن الحرس الثوري الإيراني قبل يومين قال بأن الصواريخ والمسيرات الإيرانية هي أصلا جاهزة وموضوعة على إحداثيات لأهداف أمريكية في المنطقة وفي البحر، وجاهزة للإطلاق بمجرد وصول الأوامر على ذلك. بخصوص المفاوضات طبعا يعني الجدير ذكره هو ما عرفناه من مصادرنا جلال بخصوص بعض النقاط خلال فترة المفاوضات، وأبرزها بخصوص الملف النووي، الملف الأكثر تعقيدا، الملف الشائك. مصادرنا تؤكد بأن إيران أو الولايات المتحدة طلبت من إيران تسليم اليورانيوم المخصب الموجود هنا، لكن إيران رفضت، عرضت عليه تسليمه إلى روسيا أيضا رفضت، وطلبت الولايات المتحدة أن يسلم لدولة ثالثة، لكن إيران رفضت ذلك، ومقابل ذلك عرضت عليها تخفيض نسبة التخصيب إلى 20% و3.7%، لكن على ما يبدو أن الرد الأمريكي الذي يرفض هذا العرض هو الذي يعني سيعقد هذا الملف المعقد أصلا.
1: شكرا لك عامر لافي في طهران. يستمر تبادل الردود والمقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر معها الخلاف على نقاط أساسية تعرقل التوصل للاتفاق. المزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات في تقرير فرح الزمان شوقي.
9: مقترحات إيرانية أو أمريكية، تليها ردود وردود فعل، فشروط فمقترحات جديدة، وتفاصيل هذه الدائرة تتوقعها وتنشرها وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. حصل المنعطف السياسي الحقيقي الأول بعد نحو 3 أسابيع من الحرب، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مباحثات مثمرة تجري مع إيران، وضع بعدها 15 نقطة للتفاوض تركز على عدم حصول طهران على سلاح نووي، فطلب وقف التخصيب وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. ردت إيران ب5 شروط، منها وقف الاغتيالات والحرب وضمان عدم تكرارها وإنهاء الحرب على كل الجبهات والاعتراف بحقها السيادي في منطقة هرمز. بعدها بأيام قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها الكثير مما سبق، لكنها عرضت بروتوكولا للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. هي شروط أسست عمليا لوقف إطلاق النار. جلس الطرفان بعدها في باكستان وتمسكا بالشروط على طاولة متعثرة، ثم عادا إلى تبادل المقترحات. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. بدا مايو، واشارت تقارير الى ان واشنطن اقترحت وقفا لاطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطه بتسعه بنود تضع اسسا لمفاوضات نوويه اكثر تفصيلا. ردت ايران على النقاط التسع باربع عشره نقطه فيها خريطه طريق، طالبت بوقف شامل ونهائي للحرب والتركيز على القضايا العالقه في فتره 30 يوما والافراج عن الاصول المجمده ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز، ورمت الكرة مجددا لأمريكا. تقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي، فاتفقا بخصوص هذه النقطة. وفي أحدث رد إيراني على ما سبق، طالبت إيران بوقف فوري للحرب في لبنان وتقديم ضمانات أمريكية بعدم مهاجمة إيران مجددا مع رفع كامل للعقوبات حتى النفطية منها خلال شهر مع إنهاء الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق مبدئي. لم يعجب ترامب بالرد، فظل التفاصيل النووية عالقة وعلى رأسها فترة تعليق التخصيب وتفاصيل تسليم اليورانيوم للخارج وإمكانية استعادته إن انهار الاتفاق، فضلاً عن توقيت مناقشة التفاصيل النووية.
1: نرحب بضيوفنا من ماريلاند السيد دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. سيد مختار، كيف تقارب طهران مرحلة ما بعد رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني؟
10: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. حتى يعني إيران قدمت مقترحاتها، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي حسب يعني الرؤية الإيرانية ما زال هو يفكر بموضوع الاستسلام التام وفرض الشروط على إيران، وهذا ما لم تقبل به إيران يعني في المرحلة القادمة وحتى في المستقبل. وواضح أن الرئيس الأمريكي ما زال يعني يطرح شروط تعجيزية، هو يعرف أساسا أن إيران لا تقبل بهذه الشروط، ولكن هو يعني من منطلق بأن إيران تستسلم ويحقق لنفسه صورة للنصر كما يعني يروج له، يعني يقوم بمثل هذه الإجراءات. ولكن يعني في المقابل إيران تقول بأنه ما لم يتم انتزاعه في الحرب أمريكا لا تستطيع أن تأخذه من خلال هذه الإجراءات، وإيران ترى بأنه مثل هذه الإجراءات من جانب الرئيس الأمريكي وإدارته هي لا يمكن أن يتم تسميتها والتفاوض، لانه يعني هناك فرض شروط واملاءات، هذا لا يعطي معنى التفاوض. يعني هو يقول يجب ان تقبلوا بما انا اقوله ولا هناك حديث او تفاوض حول هذه البنود، ويجب عندما تذهبوا مثلا الى طاوله المفاوضات توقعوا على الورقه المقترحه لي. وهذا يعني ايران تراه بانه فرض للاملاءات من جانب الولايات المتحده الامريكيه، وهذا الان يشكل عقده هذا السلوك الامريكي في هذه الجولة أو في هذه المرحلة من المفاوضة.
1: إذن سيد دوغلاس بانداو، ما خيارات الرئيس دونالد ترامب؟
11: بالنسبة للرئيس ترامب فلديه مساران مختلفان يمكن أن يسلكهما. المسار الأول يتمثل طبعا في العودة إلى العمل العسكري، حيث يمكنه أن يأمل أنه من خلال استئناف القصف أو أي شكل آخر من أشكال التدخل العسكري سوف يتمكن على الأرجح من إجبار أو إلزام طهران بإبرام الصفقة التي يريدها، أو سوف ينجح على الأقل في إعادة فتح مضيق هرمز. أما المسار الثاني، وأنا أعتقد أن الرئيس ترامب يميل نحو هذا المسار، يتمثل في إبقاء مضيق هرمز مغلقا وإبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية قائما، ما سيشكل ضغطا كبيرا على الإيرانيين ويدفعهم في نهاية المطاف لإبرام صفقة. من الواضح برأي أن الرئيس ترامب لا يريد استئناف الحرب، هو يحبذ أن تنتهي الحرب، ولكنه ما زال يرى أن الولايات المتحدة قد انتصرت ولديه أهداف مهمة يود أن يحققها، وبالتالي أعتقد أن الوضع الحالي سوف يستمر لبعض الوقت.
1: سيد نهاد، أين تضع العامل الإسرائيلي في رفض الرئيس دونالد ترامب الورقة الإيرانية؟
12: الله خير وتحياتي لكم جميعا. طبعا إسرائيل حاضرة في كل تفاصيل هذه العملية قبل وأثناء وبعد، يعني من خلال إما المواقف المباشرة أو من خلال الضخ الاستخباري الكثيف، حيث هناك اعتراف أمريكي بأن المخابرات الإسرائيلية تعمل بما يعادل عمل 5 وكالات استخبارية أمريكية، وبالتالي كثير من المعلومات المرتبطة بإيران مصدرها إسرائيلي. وبلا شك أن إسرائيل تدفع باتجاه الخيار العسكري، مع أن هذا يعني لا تريد إسرائيل أن تظهر بمن يحرض على الحرب وكأنها الطرف الوحيد الذي يحض على الحرب ويحرك الشر، يعني كلما أتيح لها ذلك، لأن هذا ليس حسنا لصورتها، كما أنه يحرج الرئيس ترامب. لكن من الواضح تماما أن ثمة مصلحة مشتركة في الذهاب نحو التصعيد. الرئيس ترامب لا يستطيع أن ينهي الحرب دون صورة انتصار باهر، يعني هذا إن لم يتحقق من خلال استسلام وهذا بات مستبعدا جدا، هو يريد صورة انتصار ولو بأي إنجاز يعني يمكن أن يقنع به الشعب الأمريكي، حتى لا يعود إلى صيغة تشابه الصيغة التي وقعها أوباما أو يعني قبل بها أوباما. أما إسرائيل فالمبدأ الجوهر الذي يحرك كل السياسات والاستراتيجيات والتكتيك الإسرائيلي هي أنها تسعى لإسقاط النظام الإيراني، ربما لا تقول ذلك في كل صغيرة وكبيرة، لكن كل ما تفعله يدفع بهذا الاتجاه، وهي تدرك أن هذه الحرب وأن جولة قتال جديدة ربما لا تسقط النظام الإيراني، لكنها تؤمن بالمبدأ التراكمي، بمعنى أنه هدم أي جسر أو قصف أي مصنع أو حتى قتل أي عالم أو مسؤول، كلها عوامل تسرع وتخلق البيئة وتهيئ الظروف لمزيد من المعاناة للشعب الإيراني، ما يدفع هذا الشعب إلى التحرك ضد هذا النظام الذي ترى فيه إسرائيل تهديدا وجوديا، كما أنه يدعم كل ما تسميه الأذرع أو حلفاء إيران باعتبارها تهديدات مركزية كحزب الله والمقاومة الفلسطينية وأنصار الله والميليشيات العراقية. ولذلك إسرائيل يعني تشجع أي فرصة للعودة إلى القتال، ليس لأنها ستحقق من خلالها أهدافا استثنائية، بل لأنها ربما تضيف وتراكم على ما حققته إسرائيل من استهدافات خلال جولات القتال الماضية، وبالتالي تقرب من اللحظة التي تعتقد أن الشعب الإيراني سينتفض فيها على نظامه.
1: طيب سيد مختار، كيف ترى طهران خيارات الرئيس دونالد ترامب من استئناف العمليات العسكرية، استمرار الحصار، وصولا إلى مشروع الحرية بلس؟
10: إيران هي لم ترى بأنه الحرب انتهت في يومها 40، يعني إيران ترى اليوم واليوم 73 من الحرب، يعني ترى كل هذه الإجراءات سواء يعني العمليات العسكرية من ثم الضغوطات الاقتصادية عبر ما يسميه الرئيس الأمريكي عملية مثلا الحصار على الموانئ الإيرانية، والإجراء آخر هو يأتي في إطار الحرب، و في هذا الإطار نرى أن إيران يعني يدها على الزناد وعزز جهوزيتها العسكرية وجاهزة، ورأينا يعني سرعان ما هناك كان تحرك يعني سلبي للقوات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، إيران سرعان ما ردت عليه، وهذا يدل يعني على هذه الاستعدادات العسكرية. فلذلك يعني إيران ترى كل هذه الإجراءات في إطار الحرب، هي جاهزة لكل السيناريوهات.
1: ولكن سيد مختار إذا سمحت لي، بموضوع حصار الموانئ وهو يرجحه الضيف في ماريلاند السيد دوكلاس بنداو، هذا الحصار دفع إيران لتقليص إنتاج النفط، توسيعه في مرحلة مقبلة في حال ما اختار الرئيس دونالد ترامب هذا الخيار، هل سيدفع إيران نحو مزيد من التنازلات؟
10: ذلك يعني هو إيران لديها القدرة على الصمود، لديها القدرة على الالتفاف في مواجهة مثل هذه العقوبات، هي واجهت 47 عاما من العقوبات، هناك لديها حدود برية، موانئ في شمال إيران، عمليات تجارية مستمرة، وهي تستطيع يعني تصمد، ولكن هناك إذا استمرت يعني عملية إغلاق مضيق هرمز باعتقادي هذا هو الذي سيؤثر أكثر على الجانب الأمريكي من خلال الضغط على الاقتصاد العالمي، أو حتى يعني هذا واضح حتى على الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي. فلذلك يعني حتى إيرانية جاهزة لمثل هذا السيناريو، وهذا يأمل بها الرئيس الأمريكي، ولكن لا أعتقد يستطيع أن يحقق شيئا في هذا المجال.
1: سيد دوغلاس، استمرار الحصار وهو السيناريو الذي رجحته أنت سلاح ذو حدين بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، يطال جيب المواطن الأمريكي، يطال مصالح دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. كيف يقارب الرئيس دونالد ترامب هذا الجانب في حال اتخذ هذا القرار؟
11: في المقام الأول، فإن الرئيس ترامب لا يفكر كثيرا في الدول الأوروبية على سبيل المثال، وبالتالي لا أعتقد أنه يهتم كثيرا بالاستياء الذي شعرت به الدول الأوروبية.
1: أنا لا أقصد الدول الأوروبية، أقصد دول المنطقة الحليفة للرئيس دونالد ترامب، خاصة دول الخليج التي أصبحت الآن أمام مأزق كبير بسبب إقفال مضيق هرمز.
11: في الواقع يبدو أن هناك شيئا من الانقسام إذا جاز القول بين دول الخليج. الإمارات العربية المتحدة تنتهج مقاربة أشد إذا جاز القول تجاه إيران مقارنة بالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال. أما الرئيس ترامب فهو يعتبر طبعا بشكل واضح أنه يقف في صف دول الخليج، ولكن شاهدنا أدلة على أن المملكة العربية السعودية والقادة السعوديين كانوا مستائين من عدد من الخطوات التي اتخذها الرئيس ترامب مؤخرا، لأنهم لا يريدون عودة العمليات القتالية. من الواضح أن الرئيس ترامب يواجه بعض الضغوطات من دول الخليج ومن دول أخرى لإعادة فتح مضيق هرمز ولعدم استئناف العمليات القتالية. وأعتقد أن التسوية
1: وماذا عن جيب المواطن الأمريكي سيد دوغلاس؟ بلومبرغ قبل حوالي ساعة قالت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياط النفطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب. والرئيس دونالد ترامب كان ينتقد الرئيس السابق جو بايدن بأنه استخدم من المخزون الاحتياطي النفطي الأمريكي. ماذا عن هذا الجانب؟
11: من الواضح أن الرئيس ترامب يفضل عدم ارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية في الولايات المتحدة، لا سيما مع اقترابنا من انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل، وبالتالي سوف يقوم بكل ما في وسعه لضبط أسعار الطاقة، وجزء من ذلك طبعا يتمثل في الإفراج عن الاحتياطات النفطية. طبعا الوضع في الماضي كان الوضع في الماضي، ولكنه اليوم يواجه ضغوطا سياسية وسيستجيب لهذه الضغوط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة تتحدث عن إلغاء الضرائب الفيدرالية على النفط أقله لفترة استمرار النزاع، وبالتالي فإن الرئيس سوف يتخذ جميع الإجراءات المتاحة له لكي يبقي هذه الأسعار مضبوطة، وذلك للتقليل من التأثير الاقتصادي الداخلي، لأن ذلك أهم بالنسبة له من آراء حلفاء الولايات المتحدة، وهذا يشمل طبعا دول الخليج برأيي.
1: سيد نهاد، استمرار هذه المرحلة الرمادية لا حرب ولا اتفاق، ما انعكاساته على المنطقة برمتها وبما فيها إسرائيل؟
12: إسرائيل يعني تفاضل بين الخيارات وتعتقد أن الخيار الأفضل طبعا هو الخيار الذي يقود إلى استسلام كامل لإيران، بمعنى صفر تخصيب وحرمانها حتى من القدرة على التخصيب داخل أراضيها، بالإضافة إلى منعها من تمويل حلفائها والحد من مدى الصواريخ البالستية. هذا ما تطمح إليه إسرائيل، لكنها تدرك أن هذا صعب، ولذلك هي تفضل بقاء حالة اللا حرب ولا سلام على أن يوقع أي اتفاق سيء في رأيها، بمعنى أي اتفاق يبقي لإيران قدرات صاروخية وأي حد يعني من القدرة على امتلاك التكنولوجيا النووية. بالإضافة إلى أخطر ما تتلمسه إيران في إسرائيل في هذه الحرب، هو أن إيران باتت تتحكم بمضيق هرمز، وهذا أضاف لها نقطة يعني وميزة قوة لم تكن يعني ظاهرة ولم تكن تملكها قبل الحرب، وهذا الأمر يزعج إسرائيل بالإضافة إلى تحكمها أو تأثيرها على الأقل على الملف اللبناني، وهذا أمر ليس مجرد رغبة إيرانية بل هذا تجلى بموقف الرئيس ترامب الذي تحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان وأصدر التعليمات بذلك وجدد وقف إطلاق النار وكبل أيدي إسرائيل من مواصلة عدوانها. لكن إسرائيل تجد في كل هذه الأزمات نافذة فرص جديدة لها، ولذلك هي يعني تشعر بالرضا لعدة أسباب من هذه من أزمة مضيق هرمز، فهي تروج الآن لمسار الطاقة البديل مثلا الذي يمر يأتي من الهند عبر الخليج والجزيرة العربية ثم إسرائيل ثم أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها يعني في سوق النقل وفي سوق أيضا الطاقة الدولي، بالإضافة إلى ما جرى من خلط أوراق يعني في المعادلات السياسية والعلاقات الدولية، بحيث تظهر إسرائيل الآن هي وعدد من الدول العربية في خندق واحد وإيران في الخندق الآخر، لا بل تلعب إسرائيل دورا يعني رئيسيا في حماية بعض الدول من خلال أنظمة الدفاع الجوي وأشكال الدعم العسكري. هذا أمر يسر إسرائيل إلى أقصى درجة، وبالتالي هي لا ترى في هذه الأزمة ما يمكن أن يمسها أو يهددها، بل بالعكس هذا يعزز دور إسرائيل. واليوم كان نتنياهو يفاخر يعني أمام الأوروبيين الذين اتخذوا قرارات ضد المستوطنين، وقال له قال لهم نحن نقوم بالعمل الخضر نيابة عنكم، أي أنه هو الذي يتولى محاربة إيران نيابة عن الأوروبيين والغربيين بشكل عام.
1: طيب ابقوا معنا لو سمحتم ضيوفنا الكرام، سنعود إليكم بعد هذا التقرير. كشفت وكالة رويترز عن رهانات ضخمة وغير معتادة في سوق النفط جرت قبيل صدور إعلانات رئيسية تتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران. بلغت قيمة هذه الرهانات 7 مليارات دولار، ونفذت قبل دقائق فقط من أداء مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين بتصريحات تسببت في هبوط حاد لأسعار النفط.
13: مجهولون يجنون مليارات الدولارات في مراهنات على انخفاض أسعار النفط نفذت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وتتجاوز قيمتها بكثير تقديرات أولية نشرت سابقا. بلغ حجم هذه المراهنات 7 مليارات دولار، وجرت في بورصات أمريكية وعالمية، وذلك قبل دقائق معدودة من إعلانات صدرت من واشنطن أو طهران تتعلق بالصراع الجاري مثل إعلان وقف إطلاق النار، وأدت إلى انخفاض أسعار النفط، وحقق المراهنون فيها أرباحا بمليارات الدولارات وفقا لتقرير لوكالة رويترز.
14: عندما يتلقى المراهنون معلومات بأن السعر سينخفض بناء على إعلان ما، فإنهم يبيعون عقودهم المستقبلية استنادا إلى السعر العالي، ولنقل إنه 100 دولار، وحين ينخفض السعر لنقل إلى 70 دولارا يلجؤون إلى شراء النفط بسعر أرخص، وهكذا فإنهم يحققون ربحا. وبعبارة أخرى هم يجنون المال من خلال البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.
13: الرهانات كانت على عقود النفط الخام الرئيسية مثل برنت وتكساس، إضافة إلى الديزل والبنزين. وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الموظفين الفيدراليين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية، وأكدت أنهم يخضعون للضوابط الأخلاقية. كما شرعت وزارة العدل في التحقيق في بعض الصفقات، فيما شددت لجنة تداول السلع الآجلة إجراءات التدقيق.
15: أشعر بالغضب لأنه من الواضح وجود تداول بناء على معلومات داخلية، حيث استغل أشخاص معرفتهم المسبقة بتصريحات الحكومة الأمريكية لتحقيق أرباح طائلة، وأمل أن تولي وزارة العدل أولوية قصوى للعثور على هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم.
13: وكانت وزارة العدل قد أحالت على المحاكمة جنديا في القوات الخاصة شارك في العملية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وذلك بعد أن زعم أنه جنى آلاف الدولارات من خلال المراهنة على عزل مادورو عبر منصة بولي ماركت. ومع أن التقرير لا يقر بوجود انتهاكات للقانون، إلا أنه يلمح بقوة إلى احتمال تسريب معلومات قبل إعلانها للجمهور، ما يمكن أطرافا قادرة ماليا ما تزال مجهولة من التربح منها، الأمر الذي يضع الجهات المعنية تحت مجهر المحققين
7: والمشرعين ووسائل الإعلام. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: قبل العودة إلى ضيوفنا نتابع هذه الصور. القيادة المركزية الأمريكية نشرتها لقاذفة من طراز B-1B لانسر تقول بأنها حلقت فوق منطقة الشرق الأوسط في مهمة تدريب السبت الماضي. إذن هذه صورة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية لما تقول إنها القاذفة من طراز B-1B لانسر حلقت فوق منطقة الشرق الأوسط في مهمة تدريب السبت الماضي. نعود إذن إلى ضيوفنا. سيد مختار، هناك الآن مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بمضيق هرمز، وهناك دول عظمى الآن أصبحت أكثر تقبلا لفكرة مشاركة الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز. كيف تقرأ طهران هذا التطور؟
10: هناك حتى حلفاء الولايات المتحدة منها الدول الأوروبية غير مستعدين حقيقة في الدخول إلى الحرب، وحتى يعني إرسال قوات أو إرسال مدمرات إلى جانب القوات الأمريكية. يعني هذا أمر واضح، لأنه يعني الجميع يعني يرى أنه لا يجب عليه أن يدخل في هذه الحرب العبثية التي يقوم بها ترامب من أجل طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو. من ناحية أخرى بالنسبة لمشروع القرار، يعني واضح مشروع القرار هذا سيتم رفضه من جانب الصين وروسيا في مجلس الأمن الدولي.

0: والدخول في مواجهة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي باعتقادي أكثر الآن تريد أن تضغط على الولايات المتحدة لكي توقف هذه الإجراءات. يعني هذه الإجراءات وأساس يعني هذه المشكلة وهذه الأزمة وهذه هذه الأمور التي نراها هي الولايات المتحدة. قلت لكم يعني قبل يوم 28 فبراير مضيق هرمز كان في حالته العادية، كان هناك تفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من تسبب بهذه الأزمة؟ الولايات المتحدة. وعندما إيران فتحت مضيق هرمز قبل 3 أسابيع كخطوة يعني حسن نية، يأتي الجانب الأمريكي يبادر ويعلن بأنه سيكون متمسك بالحصار على الموانئ الإيرانية، فلذلك إيران يعني ترى نفسها بأن يجب أن تدافع عن نفسها وتقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقوم بالحصار على الموانئ. فلذلك في مجمل كل هذه الأمور الولايات المتحدة هي المسؤولة، وحتى هذه الدول يعني بشكل ما تعلن ذلك. يعني اليوم نتذكر تصريحات رئيس الوزراء البريطاني عندما يقول بأنه أنا لا أريد أن أدخل في هذه الحرب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك هذا ليس معناه بأن هؤلاء أو ترامب استطاع تحشيد الدول ضد إيران، بل باعتقادي يعني هذا سيزيد كذلك من انتقادات الدول تجاه هذا السلوك الأمريكي الذي يعني هو تسبب وأساساً هو كان سبب هذه المشكلة بسبب طموحات وتحقيق طموحات إسرائيل، ومن ثم عندما إيران قامت بحسن النية واستمر يعني بمثل هذا الإجراء وعقد الأمور.
1: هنا تبرز سيد دوغلاس زيارة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني على ضوء تصريحات أمريكية تتهم الصين بتسهيل مرور ناقلات النفط الإيرانية إلى الصين، وأيضا بأمور أخرى تتعلق بالقدرات الصاروخية. كيف تقرأ النتائج الممكنة من هذا اللقاء بين الرئيسين؟
2: لا شك أن هناك الكثير من القضايا بين الولايات المتحدة والصين. بالنسبة إلى الصين فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من الأصول الاقتصادية، كما أن الصين لطالما كانت لها علاقات اقتصادية مع إيران التي تعرضت لعقوبات أمريكية على مر السنوات، ولكن الولايات المتحدة تقبلت فكرة أن الصين باقتصادها الهائل سوف تقوم بالمعاملات التجارية مع أي بلد تريده. لا شك أن الرئيس ترامب يود من الصين أن تعكس مسار هذه التجارة، ولهذا السبب فقد فرض عقوبات أثارت استياء الجانب الصيني. بالإضافة إلى ذلك فإن الرئيس ترامب يريد اتفاقا شاملا مع الصين، لا سيما اتفاقا في المجال التجاري، بالإضافة إلى اتفاق يتطرق إلى القضايا الأمنية وقضايا أخرى، وبالتالي أعتقد أن المشهد سيكون مشهد تسوية، ولا شك أن الشرق الأوسط سيكون حاضرا بقوة في المناقشات بين الرئيسين، لا سيما وأن الصين تريد إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن الجانب الصيني سيتهم الجانب الأمريكي أيضا بشن حرب لم يكن يجب أن يشنها، والجانب الصيني سيدافع أيضا عن سلوكه بقوة كبيرة، وسيقول يحق لنا أن نشتري النفط من أي بلد نريده. طبعا بالنسبة للجانب العسكري فإن الصين معروفة بحذرها الكبير، وبالتالي أعتقد أن الصينيين حذرون جدا في دعمهم لإيران، ربما يزودون الإيرانيين ببعض المعلومات الاستخبارية، ولكن سأتفاجأ إذا كانت الصين تزود إيران بأسلحة أو بمساعدات فتاكة، لأن ذلك من المحتمل أن يشكل مشكلة كبيرة مع الولايات المتحدة.
1: سيد نهاد، حتى نتنياهو انتقد الصين بنبرة اتهام بأنها تلعب دورا فيما يسميها القدرة الصاروخية الإيرانية، وهو طبعا يعني اختبر هذه الصواريخ. كيف يقرأ اللقاء المرتقب بين الرئيسين ترامب وشي جي بين؟
3: هذا صحيح، يعني نتنياهو اتهم إيران بأنها اتهم الصين بأنها زودت إيران بتقنيات تساعد على صناعة الصواريخ، وفي وقت سابق هناك اتهامات للصين بأنها زودت إيران بنظام بديل لنظام معرفة المواقع، تحديد المواقع GPS. هناك نظام صيني مشابه وهو عصي على الاختراق يبدو، ومكن إيران من التعرف بدقة على مواقع استهدفتها بقصفها لقواعد عسكرية أمريكية. بشكل عام نتنياهو حذر في انتقاد الصين لأن هناك علاقات قوية بين إسرائيل والصين ومجالات

0: للتعاون التكنولوجي والتبادل التجاري، والصين هي الشريك الرئيسي التجاري للصين، عفوا الصين هي الشريك الرئيسي لإسرائيل، لكن كل هذا يبقى متاحا ومسموحا دون المساس بالحسابات والمصالح الاستراتيجية الأمريكية. وهنا للتذكير، سبق للولايات المتحدة أن تدخلت ومنعت إسرائيل من تأجير إدارة ميناء حيفا لشركات صينية، بمعنى أن أمريكا تتغاضى وتغض الطرف عن التعامل الصيني الإسرائيلي في مجالات التكنولوجيا ومجالات الفضاء وتقنيات الزراعة وكل المجالات المدنية، لكنها عندما يقترب الأمر من القضايا الاستراتيجية تضع خطوطا حمر أمام الإسرائيليين لا يتجاوزوها. ولذلك إسرائيل حريصة على العلاقات مع الصين، كما هي حريصة على العلاقات مع روسيا بالمناسبة، لكن عند الجد، يعني عندما يقترب الأمر من المساس بالمصالح الأمريكية، تلتزم إسرائيل بالتعليمات الأمريكية ولا تناقش على الإطلاق. ولذلك إسرائيل لا تعول كثيرا على أن هذه الزيارة يمكن أن تحدث اختراقا في الأزمة، ربما يعني تطمح إلى دور الصيني أكثر حيادية في أزمة الخليج والحرب على إيران، لكنها بلا شك تبقى حذرة من أن تورط نفسها في صراع مع الصين أو في أي إشكال يمكن أن يغضب الصين، وبالتالي قد يعني يكون بمقدور الصين أن تتخذ إجراءات مواجهة يعني مضادة قد تؤثر على إسرائيل.
1: سيد مختار، طبعاً السيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران سبق الرئيس ترامب إلى الصين وأجرى لقاءات هناك. كيف تقرأ أو كيف تنظر إيران تحديداً إلى الدور الصيني، سواء كان في مجلس الأمن في حال طرح المشروع أو في سياق حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: الصين هي تتمتع بعلاقات استراتيجية وفق الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع إيران، هي شريك أساسي لإيران، هي تستورد يعني حوالي 15 أو 20% يعني من طاقتها من إيران، وكذلك يعني إيران والصين يواجهان تحدي مشترك، الولايات المتحدة يعني جزء من هذه الإجراءات الأمريكية كذلك تؤثر بشكل كبير على الصين، فلذلك واضح يعني الصين حتما من المؤكد هي تدعم ايران وتدعم مواقف ايران، وهذا واضح من خلال مواقف المسؤولين الصينيين. وفيما يخص يعني باعتقادي قرار مجلس الامن، راينا سابقا يعني الصين وروسيا استخدموا حق النقض الفيتو، وهذا كذلك سيكون في المستقبل اذا تم تمرير اي قرار ضد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه،
1: ولكن
2: وفق
1: ايضا
2: هذه
1: سيد
2: العلاقات
1: مختار
2: الاستراتيجيه
1: قبل
2: وكذلك
1: ايام
2: التحدي المشترك.
1: قبل أيام وعقب اشتعال النار بناقلة نفط صينية، كان هناك رسالة واضحة من الخارجية الصينية بأنها قلقة من وضع الناقلات في مضيق هرمز. ألا ترى أن في هذه أيضا رسالة لإيران بضرورة فتح مضيق هرمز وبأن يكون يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب؟
2: وهذا رسالة هي أكثر للولايات المتحدة الأمريكية وليست لإيران يعني. وحتى ذلك الحدث يعني هذا حدث يعني كان مثير للشكوك، لأنه أصلا إيران لم تستهدف تلك الناقلة الصينية، وكذلك يعني هناك الصبع الاتهام هي كانت تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات الأمريكية في تلك المنطقة. فباعتقادي يعني وباعتقاد إيران يعني مثل هذه التصريحات هي أكثر الآن تستهدف الولايات المتحدة، وعلينا أن نعلم يعني الزيارة القادمة للرئيس الأمريكي هي وليست يعني زيارة تكون لصالح أمريكا أو لصالح أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، بل يعني باعتقادي الصين هي ستبقى شريك استراتيجي لإيران، وهي كذلك في جبهة واحدة في مواجهة يعني هذا التحدي وهذه الإجراءات التي يعني تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد دوغلاس، الاعتقاد الآن بأن الرئيس دونالد ترامب لن يقدم على استئناف العمل العسكري أو توسيع حصار الموانئ أو العودة لمشروع الحرية وأضاف إليه بلس إلا بعد عودته من الصين، على ماذا يراهن الرئيس دونالد ترامب؟
3: Well, the president recognizes that بالنسبة للرئيس ترامب فهو يدرك جيدا أن العلاقة الثنائية الأهم للولايات المتحدة هي علاقتها مع الصين، وبالتالي فهو ينظر إلى اجتماعه مع الرئيس تشي بصفته خطوة بالغة الأهمية في هذه العلاقة. وأنا أرى أن الرئيس ترامب يعتقد أن الصين أهم من إيران، ولهذا السبب فهو يريد لهذه الزيارة أن تسير على خير ما يرام، لا يريد أن يركز على الأعمال القتالية على المقلب الآخر من العالم، ويريد ربما أن يقضي بضعة أيام لا يتعرض فيها لحصار من موظفيه الذين يتحدثون باستمرار عن قضية إيران. يريد الرئيس أن يركز على الصين، ويريد من كبار المسؤولين في إدارته أن يركزوا على الصين أيضا، وهذا ما سنراه خلال تلك الزيارة. سوف نرى محاولة من الرئيس ترامب لدفع العلاقة الثنائية بين البلدين إلى الأمام، ولمحاولة الحد من تأثير ما يحصل في الشرق الأوسط ومع إيران على هذه الزيارة. وسيحاول طبعا أن يقنع الصين بدعم الموقف الأمريكي المتمثل بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، وسيحاول أيضا أن يقنع الصين بعدم انتهاك العقوبات الأمريكية وتقديم المساعدات لإيران، لكنه سيكون مستعدا برأيي لتقديم تنازلات في هذا الجانب، لأنه إذا كان يريد تنازلات من الصين في المجال التجاري أو في مجالات أخرى فسيكون عليه أن يجري مقايضة من نوع ما مع شي جين بينغ. وأعتقد طبعا أن الشأن الإيراني وموضوع الشرق الأوسط سيكون جزءا من هذه المحادثات، ومن الصعب أن نتوقع اليوم ما هي الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها.
1: شكرا لكم. شكرا لكم في ماريلاند السيد دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. في طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأيضا السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية في رام الله. شكرا لكم جميعا. الآن نتابع هذه الفقرة العسكرية مع سلمى الجمل وتسلط الضوء فيها على التطورات في جنوب لبنان.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات في جنوب لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على قرى وبلدات في الجنوب مقابل استمرار حزب الله بتوجيه ضربات لمواقع جيش الاحتلال. وسط هذا المشهد الميداني يبرز سلاح كثف من استخدامه حزب الله أخيرا، وهو المسيرات الانقضاضية وما تحققه من إصابات أكد حدوث بعضها الجيش الإسرائيلي، وأبرزها استهداف منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل. وفقا للقناة 12 الإسرائيلية فإن الجيش يصفها بالسلاح المركزي ويقر بعدم وجود حل ميداني لها. نقرأ أكثر في هذا المشهد وهذه الأبعاد العسكرية لهذه المعطيات مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد حسن، ولكن البداية ستكون مع زميل عبد القادر عراض الذي يقربنا أكثر من تطورات المشهد الميداني عبر القراءة على الخارطة التفاعلية. تفضل.
5: نعم سلمى، حديث إذن إسرائيلي عن توسيع العملية البرية خلال هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى أكثر من صعيد، لكن ربما الأبرز هو هذا الحديث عن المسيرات الانقضاضية أو المحلقات الانقضاضية لحزب الله. وكنا قد تابعنا ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية على أنها أضحت السلاح المركزي لحزب الله في المعركة، ولكن اللافت ما أشارت إليه بأن قيادة المنطقة الشمالية تراهن على الجهد الاستخباراتي لتعقب مطلقي ومشغلي هذه المسيرات. ربما الأبرز أيضا هو ما نقل أيضا عن استهداف ما أكدته الإذاعة الإسرائيلية مع المسؤولين العسكريين بأن حزب الله فعلا استهدف منظومة للقبة الحديدية تحديدا في جل العلام، وكان الحزب أيضا قد الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أيضا عن استهداف أو مقتل جندي وإصابة عدد من الجنود على مستوى موقع المنارة. الحزب أيضا أعلن عن استهدافات لقوات على مستوى الطيبة. هذه التطورات على مستوى الحديث عن المسيرات يقودنا للحديث عن ما نقلته أيضا وسائل إعلام إسرائيلية سابقا من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدم بطلب للولايات المتحدة الأمريكية لتزويده بمئات الآلاف من مجموعة من ما يسمى بشظايا إن صح القول أو رصاص متشد رصاص متشد يمكنه أن يستهدف المسيرات إلى مسافات تبلغ 30 كيلومترا. هذا نموذج ومحاكاة بحيث هذه الكرات يمكنها أن تصيب الأهداف. هناك 5 كرات في كل بندقية وهناك محاكاة لاستخدام هذا الرصاص خصوصا في بنادق M16. إذن هذا بالنسبة للمسيرات. بالنسبة للمنظومات منظومات القبة الحديدية نتحدث عن هذا النموذج كمثال والذي أصابته محلقات الانقضاضية لحزب الله وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن ماذا عن التطورات الأخرى فيما يتعلق بالاستهدافات؟ نتحدث عن استهدافات لفتناها خلال اليوم خصوصا على مستوى قضاء النبطية وأيضا على مستوى مناطق أخرى في الجنوب. واللافت أن هذه الاستهدافات على مستوى مناطق عديدة تأتي بينما كان هناك تحذير جديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرى جديدة لمغادرتها وتهجير قسري لهؤلاء السكان. واللافت سلمى على أننا نتحدث عن قرى أيضا في البقاع الغربي إضافة إلى تحذيرات سابقة.
4: شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، على ضوء هذا القرار الذي كان قبل ساعة من الآن الذي نقلته القناة 12 نقل عن مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي بأنه هناك خطة لتوسعة العمليات العسكرية في لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في جنوب لبنان لمقتضيات ميدانية كما قالت، وعلى ضوء العجز في موضوع التحكم بسلاح المسيرات وإقرار إسرائيل بذلك، كيف نقرأ المشهد؟
6: يعني إذا كان فعلا إعلانهم أنهم يريدون توسعة العمليات البرية كجزء من حل أو كفكرة حل لمسألة المسيرات، هذا يعني أنهم يريدون التوسع برا والتقدم والتوغل برا أكثر من تلك المنطقة التي عمليا هم موجودون فيها، هذه المنطقة العازلة التي توجد فيها قوات جيش الاحتلال يعني والتي إلى حد ما تصل إلى حدود 8 إلى 10 كيلومتر إبعادا للصواريخ المضادة للدروع كما يقولون. ولكن إذا كانوا فعلا يريدون التوغل الأوسع فهذا يعني أنه بحثا عن المسيرات ومطلقي المسيرات ومخابئ هذه المسيرات، فهذا سيجعل المشكلة أكبر وأصعب بالنسبة لجيش الاحتلال، لأن أي توسع للعمليات البرية طبعا هذا سيعد بشكل فاضح خرق لوقف إطلاق نار أصلا غير معترف به من جميع يعني بات الآن وبإعلان رئيس الأركان أنه لا يوجد وقف إطلاق نار، ولكن سيجعلهم أمام معضلة المواجهة مع عناصر حزب الله الموجودين في المنطقة الذين ينتظرون المواجهة البرية لأنها فعلا تشكل نقطة قوة لحزب الله في هذه الجغرافيا التي ينتشرون فيها والموزعون بها. ولطالما جيش الاحتلال تراجع وانكفأ عن العمل البري واستبدله بالعمل الجوي والجهد الجوي لأنه يتفوق في هذه الوسيلة، وهذا كان عنوان عملياته منذ يعني في الأسبوع الأخير عندما
4: اسمح لي حزب الله أيضا كان قد بث هذا الفيديو لإحدى مسيراته وهي تستهدف إذن مقر قبة حديدية وطاقمها التابع لجيش العدو كما يظهر في هذا الفيديو الذي أصدره حزب الله، واستهداف منصة القبة الحديدية على ما أعتقد هي في جل العلام. صحيح. عميد هي حسن هنا.
6: نعم.
4: وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الحديث عن يعني التحكم الإسرائيلي في موضوع القبة الحديدية والحماية المؤمنة لمنطقة الشمال كما تحدثت عنها المعلومات من داخل إسرائيل بأنها لا زالت تؤمن 99% الحماية من الصواريخ. مع هذا الاستهداف كيف ترصد هذا الأمر؟
6: هذا يدل على تحول وتطور بمسألة الاستهداف الذي تقوم به المسيرات التي هذا السلاح الذي دخل بالفعل بفعالية واعترف به الإسرائيليون اليوم إلى أن أقالوا عنه أنه السلاح الحاسم أو السلاح المركزي لدى حزب الله، يعني هذا كان تصريح الإسرائيليين. هذه المسيرات سيدة سلمى لها باتت تستهدف عدة أنواع من الأهداف، هناك استهدافات للدبابات لعربات القتال للجنود المتحركين أو الثابتين، واليوم أو بالأمس هذا الاستهداف الجديد لهذه المنصة، منصة القبة الحديدية، هو هذا يشكل تحول في مسألة الاستهداف. لماذا؟ لأن هذه المنصة التي استهدفت في هذه المنطقة في محيط جل العلام هنا في منطقة في الداخل الإسرائيلي، إنما مقابل منطقة مرتفع الناقورة أو تلة الناقورة. هذه المنصة منصة دفاعية مهمتها الأساسية هي حماية المحيط والمكان من المقذوفات القادمة باتجاه هذه بالداخل الإسرائيلي، وبالتالي أصيب من هو مكلف بالحماية تحديدا. من هنا أهمية هذه الإصابة.
4: ونشاهد أيضا هذه الصورة على الشاشة هنا أيضا، وتظهر هذه المسيرات التي هي مسيرات يجري التحكم بها عن بعد عن طريق الألياف الضوئية هذه التقنية، وهي تستهدف إذن هذه الدبابة. خطورة ومكمن خطورة هذا النوع من المسيرات، والذي تحدث عنه جيش الاحتلال اليوم أيضا وقال بأنه لا يمكن تقنيا رصدها، وإنما نحاول اتباع من يشغلها، رصد من يشغلها، إلى أي درجة يعقد المشهد ميدانيا؟ نعم. مع النوايا في التوسعة.
6: بداية سيدة سلمى، الصورة تدل على كما ورد الخبر أصلا وأعلن الإسرائيليون أنه تم استهداف دبابة آمر السرية المتمركزة في المكان، وهذا له دلالاته أن هذه المسيرة ومن يوجهها استطاع أن يتحكم بنقطة الاستهداف وأن يرصد دبابة آمر السرية، وهي دبابة من ضمن مجموعة دبابات، يعني تكون دبابة فريدة والمفترض أن يكون موجود فيها آمر السرية، وبالتالي هذا يدل على القدرة على الاستهداف.
4: التي شاهد هذا الفيديو الذي تتحدث عنه، تفضل عميد.
6: نعم، القدرة على الاستهداف التي يتمتع بها مطلق المسيرة. وهنا يأخذني هذا إلى الحديث عما رشح عن معلومات عن هذه المسيرات التي يمكن لمن يتحكم بها أن يغير مساراتها، بل أكثر من ذلك أن يوقفها بمكان ما في الجو أو بغير الجو، يعني على الأرض ربما، أثناء مسيرها بحثا عن الهدف المناسب، وربما يغير الهدف لأنها مزودة بكاميرا مراقبة تنقل الصورة التي أمامه المتحركة، المشهد المتحرك، وبالتالي هي تقوم بدور استطلاع واستهداف في آن معا. فإذا لذلك الإسرائيليون كما تفضلت سيدة سلمى يبحثون عن يعجزون عن مواجهة هذه المسيرات بعد إطلاقها،
4: يبحثون عن العنصر البشري،
6: عن العنصر البشري.
4: وبالتالي هذا إلى أين ينقل المعركة على الأرض، خاصة مع نوايا التوسيع كما قلنا؟
6: من هنا تماما كما تفضلت نربط هذا الأمر بقرارهم بتوسيع العملية البرية، إذا ما فعلا كان قرارا جديا، لأنهم لطالما يعني ترددوا في التوسع برا، لأن ذلك يجعلهم بمواجهة مباشرة مع عناصر حزب الله، ولكن هم في معضلة حقيقة وتحدي، يعجزون عن مواجهته تقنيا وإلكترونيا، وقد جربوا عدة يعني محاولات، والآن ربما يفكرون بالمواجهة المباشرة بالذهاب إلى أماكن وجود هذه المسيرات والتعامل مع العناصر التي تطلق هذه المسيرات. هذا الأمر أيضا يشكل تحدي، فلننتظر لنرى كيف سيواجهون هذا التحدي في البر،
4: وكيف يمكن مثلا تصور هذا الهدف، التعامل مع مطلق المسيرات، ما السبيل إلى ذلك مثلا حسب الآليات والبروتوكولات المتبعة؟
6: هذا يقتضي التوغل برا والتفتيش والبحث في النقاط التي يمكن ويحتمل أن تكون مخابئ لهذه المسيرات، والبحث عن العناصر التي تطلق، البحث عن عناصر حزب الله الموجودين في المكان. يعني هذه مهمة معقدة لأنها تتعلق في السيطرة على الجغرافيا، عليهم أن يسيطروا على الجغرافيا ومخابئها وكل عوراراتها، وهنا أيضا نقطة ثقل لحزب الله الذي يعرفها جيدا ويتحرك فيها جيدا. والمسألة ليست مسألة إخفاء منصات صاروخية، وليست مسألة إخفاء صواريخ باليستية، المسألة مسألة إخفاء مسيرات ومحلقات صغيرة.
4: شكرا لك عميد حسن جوني، وبذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
7: إذا مشاهدينا، من هذه النافذة التحليلية العسكرية التي سلطنا الضوء فيها على تطورات جنوبية لبنان، ما يواجهه الجيش الإسرائيلي، التحديات التي تواجهه من مسيرات لحزب الله وعملياته، وكذلك الواقع الميداني، نتابع معكم هذه التغطية رأس الساعة، تطورات الوضع في مضيق هرمز، كذلك إلى جانب متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وما يحيط بها من مواقف وتصريحات وكذلك تطورات في لبنان. في أحدثها نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري، وأشاروا إلى ميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. هذا ووصف ترامب الرد الإيراني بأنه غبي ولا يمكن قبوله. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا لدورهم في تمكين الحرس الثوري من بيع النفط الإيراني وشحنه.